0: سنة 2003، كان معانا ابننا الكبير مارك. الرب ادانا ان احنا نستقبل دعوة مرسلية نعيش هناك في الفيوم 10 سنين. الفيوم من المحافظات الفقيرة تنمويا، وبرضو مش مخدومة قوي روحيا. رب دلوقتي بيشتغل بشكل كبير هناك، لكن يمكن وقتها كان في احتياج كبير للعمل المرسلي. تحركنا للفيوم.
1: يعني انت اصلا منين؟
0: لا انا من اسيوط.
1: من اسيوط للفيوم مره واحده؟
0: جوزي من سوهاج، بس كنا عايشين في القاهره، والرب بعتنا للارض المرسليه الخاصه جدا دي.
1: يعني باركت كل ارض مصر.
0: نشكر
1: من
0: الرب.
1: السعيد للفيوم.
0: ده حقيقي. الحقيقه سنوات العمل المرسلي كانت يعني رائعه جدا، ويعني فتره للتشكيل بشكل غير عادي، لان احنا ما كناش بنتحرك غير في العزب والقرى والاماكن الضعيفه. وده كان يعني بالنسبه لي بيتوافق مع ميولي الشخصيه لخدمه المناطق المحرومه والفقيره. الحقيقه من خلال الجولان في الارض، ويعني ان احنا شفنا بصراحه حاجه محزنه قوي، في ناس ما تعرفش اي حاجه عن الرب، مش بس يعني خدمة جيل بشكل متميز، لكن يعني الحقيقة في أماكن تفتقر تماما إلى يعني معرفة الكتابية ولا حتى التنموية. فإذا العمل المرسلي لابد يرتبط بالعمل التنموي، وأنا الحقيقة بشجع التوجه ده جدا جدا، وبشتغل فيه بقوة في الوقت ده. وقتها
1: لما بنتكلم على عمل تنموي و ضموا للعمل الروحي، اديني اكزامبل.
0: يعني الحقيقه لما ندخل قريه او عزبه او مكان فقير عشان اقدم رساله المسيح هناك، والاقي ناس عندهم امراض مزمنه، او عندهم افتقار للميه النظيفه، او للصرف في المنطقه دي، او ما عندهمش سقف حتى للبيت، فانا ما اقدرش اغض البصر عن هذا الاحتياج. يعني الرب علمنا في إرساليته هنا على الأرض أنه كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. من ضمن ده كان في إشباع لجموع جائعة، وكان في شفاءات لناس مريضة. فيعني الخادم المرسل لابد عينه تبقى مفتوحة على احتياجات المنطقة اللي هو بيرسل ليها، ويشوف يقدر يسدد ده إزاي، مش بس يبقى هدفه انه يوصل للمسيح. احنا كنا بندخل عزب وقرى وبنخدمها بالكامل، مش بس كخدمه مسيحيه، لكن احنا الرب قدنا نعمل مؤسسه خيريه علشان نقدر ان احنا نوصل لاكبر عدد من المخدومين. وده كان احتياج رهيب في محافظه الفيوم الحقيقه، والرب انجح طريقنا واصبح عندنا مؤسسه سنه 2006 اشهرناها في 1/1/2006 اسمها فرح الارض.
1: الله، اسمها حلوة قوي، فرح الأرض.
0: حقيقي الرب قال لنا كده، الأرض دي محتاجة تفرح، ومش هتفرح غير لما أقدمكم تدوس الأماكن المحتاجة هناك، وتكونوا بتوصلوا برسالة المحبة والخير والسلام.
1: ما هو ده اللي عمله على الأرض.
0: ده حقيقي. أثناء خدمتنا طبعا شفت الأطفال والشباب في حالة مزرية جدا، يعني فأنا جوايا توجه من زمان لخدمة الأطفال والشباب. دي كانت بدايات خدمتي في مدارس أحد واجتماعات شباب ناشئ، وكنت بخدمهم بكل جدية وبكل حب. لكن الرب فاجئني سنة 2007 في نهاية السنة، بعد خدمة 4 سنين تقريبا في المناطق الفقيرة، بنقعد كنا في نهاية السنة كده نقيم شغلنا الروحي بتاع السنة كلها ونستقبل رؤية جديدة. وفي السنة دي أنا كنت جايبة البيبي التاني إيفان، وما كنتش قادرة قوي أصحى بدري قوي في الفجر أصلي مع زوجي ومع فريق الخدمة، فكنت قاعدة في الأوضة في المكان اللي كنا قاعدين فيه لتقييم الخدمة يعني. فالرب يعني فاجئني بزيارة خاصة جدا حقيقة، وأشرق علي بنور وإعلان خاص لخدمة الشباب والأطفال أنا مستمرة عليه إلى اليوم. قال لي وقتها، أنت إيه رأيك في طريقة الخدمة اللي أنت بتخدمي بيها الأطفال والشباب؟ فقلت له الحقيقة رب، أنا ببذل

كل جهدي، انا شايفة ان انا بعمل حاجة كويسة. فقال لي لا، الجيل ده يستاهل اكتر واكتر من كده، انتي محتاجة ترفعي شعار التعليم الروحي بغنى. وحط قدامي الآيات الموجودة في دانيال 1:4، الطريقة والاستراتيجية اللي نبوخذ نصر وصى الخادم بتاعه ان هو يختار بيها الشباب والفتيان اللي جايين.

0: عايبة فيهم، عايز حاذقين في كل حكمة ومعرفة بالفهم والعلم، يعني مش بس حسان المنظر كشكل وجسم، لكن عايز ناس عينيها مفتوحة وأذهانها مفتوحة للتعليم وعندهم قدرة على الوقوف أمام الملك.
1: واو،
0: فبناء على كده قال لي أنتي محتاجة تدوري على العينات دي في كل أرض مصر من الأطفال والشباب، وتبدأي تعلميهم تعليم روحي خاص جدا عميق. التعليم ده هيساعدهم إن هم يبقوا قادة في المجتمع، مش بس تعليم روحي
1: واو،
0: لكن جوانب تانية كتير نقدر نحكي في تفاصيلها.
1: أنا لأول مرة أسمع رؤية زي كده، إن الرب بيتكلم الكتاب المقدس عن دانيال وإزاي نربي الجيل ده ويبقى شكلهم إيه. يعني أنا فعلا متأثرة جدا بالحكمة السماوية اللي ربنا ادهالك من كلمته. إيه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل، لأن الموضوع ده مهم جدا وفعلا محتاجين نسمع عنه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع هناك.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا من الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق جداً مع دكتور هناء. هناء، ربنا اداكي حاجه فيري سبيسيفيك على مواصفات الشباب اللي يتربى بالطريقه دي، يعني علشان يكون بالذكاء ده ويكون بالحكمه دي، اداكي ايه تاني؟
0: الرب قال لي اختاري، وانتي بتختاري ما تبقيش متحيزه ومتخيلة ان العناصر دي المميزة هتكون موجودة بين الاغنياء. قال لي اي عجيبة من سفر ايوب، قال لي من التراب يخرج الذهب. قال لي دوري في عزب ونجوع واماكن فقيرة على اولاد وبنات متميزين متقدي الذكاء بيحبوا الدراسة والكلمة، وعلميهم واشتغلي على شخصيتهم وحياتهم كمان، مش بس التعليم الروحي. يعني المدارس دي أحب أحكي عن التفاصيل اللي الرب قال لي إيه اللي يتعلموه الأولاد في المدارس دي. المدرسة دي شبه كده مدارس اللاهوت، يعني إحنا بنتقابل لمدة 4 سنين مع الأولاد بعد ما ننقيهم، بعد انترفيو وامتحان في كلمة الله، ونقعد معاهم ونسمعهم يعني هما ليه اختاروا يدخلوا المدرسة دي، علشان نتأكد انه في رغبة شخصية وشغف شخصي ان هم يدرسوا الدراسة الصعبة دي اللي هحكي لك عنها دلوقتي، لانها حقيقي يعني انا بشوف ابطال في الاطفال دول. انت هتتعجبي جدا ان الرب قال لي ابتدي من سن صغير قوي، يعني قال لي 8 سنين.
1: واو، اطفال
0: يتعلموا لغات الكتاب الاصلية اليونانية والعبرية، ويتعلموا الانجليش الكتابي، ويتعلموا ارساليات وبنسميها جسور ممتده، ماده جميله جدا ازاي نوصل للاخر. كمان درس كتاب ودروس روحيه بنائيه، وتاريخ الكنيسه والابائيات، لان الحقيقه عندنا ميراث روحي عالي جدا جدا من اباء الصحراء ومن اباء الكنيسه، محتاجين نتعلم ده كلنا. فالاطفال دول بيجوا جنب الأمور دي كلها، الدروس دي وبتتقدم بشكل شيق جدا جدا، بنتعلم الليدرشيب من الطفولة، نتعلم ريادة أعمال،
1: واو،
0: بنتعلم حاجات عملية زي الإسعافات الأولية، بنتعلم حاجات بقى للسن الكبير. ما انا عندي في المدرسه

0: من سن 8 سنوات إلى 28 سنة.
1: ياه ده رينج واسع قوي.
0: بيبقى عندي 3 أو 4 قاعات شغالة في نفس الوقت كأنها مدرسة فعلاً. ابتدائي لوحده، اعدادي لوحده، ثانوي لوحده، جامعة وخريجين لوحدهم. وبناخد شعار لكل 4 سنوات، بنمشي بالمرحلة كلها، بنتقابل حوالي 15 يوم في الصيف، وبنتقابل في أجازة نص السنة 5 أيام، وبنعمل 2 أوتريتش في الصيف علشان الأولاد برضو يبقى في جزء عملي، يعرفوا ينزلوا الأماكن الفقيرة ويخدموها ويتعلموا ازاي يوصلوا للمجتمع. طبعا بعلم الجزء المرسلي التنموي وازاي يكتبوا ابحاث كتابيه، لان يعني دي الحته بقى اللي انا متخصصه فيها يعني الحته اللي انا متخصصه فيها قوي، في سواء في كليات اللاهوت او في شغلي في الجامعه، انه ازاي.
1: انت مدرسه جامعه؟
0: انا كنت ستاف في معهد الاحصاء في وقت من الاوقات، دلوقتي اسمه كليه الدراسات العليا للبحوث الاحصائيه. والشغل البحثي والتحركات في الفيلد لما كنا في الفيوم ساعدتني كتير ان انا اعلم الاولاد البحوث الميدانية وازاي يعملوا ده باتقان شديد، لانه ما فيش خطة بتتبني من غير بيانات. وده اللي انا نفسي قوي كل قائد خدمة او كل مسؤول في المجتمع يكون بيفهم انه محتاج يبقى عنده داتا قوية علشان يبني خطة جيدة يقدر من خلالها يوصل بشكل متميز في المجتمع.
1: الحقيقة بجد يعني أنا حاسة إن أنا قدام خطة سماوية عالية جدا جدا للشباب، وهو ده الناس اللي هتشيل، وإننا نأسسهم صح دي مهمة مهمة مش أي حد يقدر يقوم بيها.
0: نشكر ربنا، الرب ادينا اولاد وبنات مميزين قوي من حوالي 15 او 16 محافظه عبر الفتره الزمنيه لما ابتدينا من 2008، ونادينا على فرق خدمه تخدم الاطفال والشباب يكونوا شركاء لينا في العمل ده. عملنا مدارس ميديا الى جانب المدرسه الروحيه، عملنا حاجات عمليه كتير، اتحركنا بحملات للتوعية، يعني علمنا الولاد حاجات تطبيقية عملية عشان مش بس يبقى الإنسان عنده معلومات في دماغه، لكن أنا مهتمة جدا بتنمية الكادر ده نفسه، الشاب أو الطفل اللي ربنا بيدفعه لإيدينا. إحنا لازم نتعامل معاه بمنتهى التقدير والإحترام، ونعرف إن الرب بيعد رؤساء وشرفاء في أرضنا علشان يبقى لهم أدوار مش بس في مصر لكن كمان خارج مصر.
1: أمين أمين أمين. اللي عايز يتواصل معاكي واللي شايف ابنه كده بس انتوا ما عرفتهوش، يكلم البرنامج وإحنا هنديلكم المعلومات دي وتتواصلوا معاهم.
0: أمين طبعا.
1: أمين أمين,
0: أمين.
1: لو أنت أو أنتي شايفين ولادكم فيهم الخصائص دي وعايزينهم يدخلوا في المدرسة دي الأربع سنين اللي جاية، طبعا دي حاجة مش أكاديمية، دي حاجة يعني حاجة خدمية مسيحية يعني جنب مدرستهم، مش هيسيبوا مدرستهم صح؟
0: لا، هو ده بيبقى الدراسة أثناء الأجازات، بس احنا الحقيقة نجحنا السنة دي نكون في شراكة مع كلية إكسبلور نيشنز علشان الأولاد المجهود اللي بيعملوه كبير قوي وما يكونش بيضيع عليهم الشغل الدراسي اللي بيدرسوه. ففي حاجة اسمها وليد جديد اسمه أكاديمية الشباب، يعني بدين مع الأطفال نطلع جيل مميز مختلف للرب، نقدر نقول جيل دانيال ورفقاؤه، نقدر نقول الشرفاء من أرض مصر، نقول يعني كوادر خاصة جدا.
1: أمين.
0: مناسبة
1: أمين.
0: للعمل.
1: يعني أي حد هيبقى interested يكلم البرنامج وإحنا هنقول لدكتورة هناء وهتعمل معهم انترفيوهات وتشوفهم، وربنا يكمل العمل. شرفاء من أرض مصر، جيل دانيال شرفاء من أرض مصر. أحبائي احنا بنتعلم وعندنا لسه أسئلة كتير للدكتورة هناء. قوليلي ايه سمات الجيل ده، جينيريشن زي ده، ايه سماته؟
0: جينيريشن زي يعني اتفق على ان هو غالبا المواليد من سنة 97 1997 ل 2000

0: 2012 اللي هم دلوقتي ينفع
1: سن كام؟
0: سنهم من 12 سنه ل 27 سنه، فدول الجيل اللي تقريبا انا بتعامل معاه دلوقتي في المرحله دي. الجيل ده جيل فتح عينيه على الانترنت، فهو جيل التطور التكنولوجي.
1: اوكي،
0: فما ينفعش ان انا اتعامل معاه زي ما انا اتعلمت احب اعلمه. ده جيل بيسموه جيل الشات، جيل بيحب كل ما هو سريع
1: بسرعة،
0: بيمل سريعا جدا، وعايز رتم الخدمة يكون متوافق مع كده. يعني حتى بابا وماما في البيت لازم يفهموا ده ويستوعبوه ويتعاملوا معاه بطريقة جيدة. يعني ده مش عيب فيهم، ده هو جيلهم كده، احنا لازم نتعلم ازاي نتعامل معاهم.
1: احنا اللي نوفق نفسنا عليهم.
0: بالظبط، هما بيحبوا يعني على قد انفتاحهم على الانترنت، بس مثلا يفضل انه يبعت رسالة عن انه يتكلم مكالمة او انه يعمل زيارة. احنا بتوع العلاقات الاجتماعية ونحب نطلع زيارات كعائلات،
1: بس ده مش خطر اجتماعيا ونفسيا؟
0: هو الحقيقة رغم ان هم في علاقات افتراضية طول الوقت مع زمايلهم واصدقائهم، وحتى اصدقاء من بره مصر ممكن ما يكونوا شافوهم بالفعل، لكن حقيقي الجيل ده يعني يعاني من العزلة والوحدة، واكتر جيل
1: والذكاء الاجتماعي او العاطفي.
0: ده يعني في مميزات انا هتكلم عنها، لكن ان كنا بنتكلم على ايه المعاناة اللي مقابل احتكاكهم بالاجهزة والانترنت، فهم اعلى نسب تسجيل للاكتئاب وللعزلة وايذاء النفس واحيانا الانتحار. فده جيل على قد ما عنده ذكاء متقد، عنده قدرة على التعلم في أي وقت وبأي طريقة، هو مفتوح على العالم، عنده قدرة على الإبداع والابتكار، ودي حاجات لازم نستغلها ونستثمرها، لكن هم محتاجين جدا الاحتضان والحب ومفتقدين ده بشكل كبير. وكتير عبروا في دراسات اتعملت على الشباب ان هم يفتقدوا الاحتضان والحب من اقرب الناس ليهم، فده مهم ناخده في الاعتبار واحنا بنخدم هذا الجيل. يعني
1: طب وانا كأم او كليدر ازاي اخترق الولاد دول اللي طول النهار باصين في الانترنت؟ اخترقهم ازاي؟ يعني I go give them a hug، يعني اللمس في الحتة دي
0: مهمة جدا، مهمة قوي، ان اعوض الاوقات والساعات الطويلة اللي هم بيقعدوها لوحدهم بكلمات ولمسات محبة تعوض ده. كمان انا محتاجة كبابا وماما ان احنا نتعلم لغتهم، يعني مفيش مانع انه احنا كبار حتى اللي مننا عدى 40 و50 انه يعني يتعلم ازاي بوسائل التواصل الاجتماعي
1: عشان ما يحسوش بابا وماما جاهلين.
0: بالظبط، واحنا بنقدر نستثمر ده بشكل جيد ومتعقل ونعلمهم ازاي يعملوا كده. احنا جيل اكس بقى اللي هم بابا وماما بتوع جيل زد، احنا عندنا شوية رقابة لصيقة على اولادنا، ومش بنسيب لهم المساحات الصحية اللي ياخدوا فيها قراراتهم ويعتمدوا على نفسهم، لكن احنا محتاجين يبقى في اتزان بين المتانة النفسية لاولادنا، ويعني ان احنا نبقى وراهم عشان يتعلموا ده ويمارسوه بشكل صحي، وفي نفس الوقت ان نبقى بنديهم مساحة لاتخاذ القرارات الخاصة بيهم ونثق فيهم، لان هم عندهم خيارات كتير وبيقدروا يطلعوا على يعني
1: كل حاجة.
0: كل
1: يعني
0: حاجة
1: AI ده النهاردة شباك على العالم كله.
0: بالظبط، فنثق فيهم شوية، نديهم المساحة اللي يساهموا فيها بآرائهم، ما نضيقش عليهم بالشكل اللي هم يعني احنا نقفل قلوبنا، يقفل قلوبهم ناحيتنا ويخليهم هم يبحثوا عن بدائل.
1: يعني الصداقة بيننا وبينهم لازم تستمر ولازم تكون قوية جدا جدا جدا. أنا عارفة أن هيكون في ناس بيحبوا يتواصلوا معاكي أو يتواصلوا مع كونسلرز تبعكم بحيث يسألهم أسئلة عن الجيل ده وإزاي يتعاملوا مع مشاكل أولادهم. أنا بشكرك جدا على المعلومات القيمة. محتاجين نفهم أولادنا

0: بالطريقة الصح، وربنا يباركك، واستخدام أكتر وإثمار أكتر وأكتر.
1: أمين
0: أمين يا حبيبتي.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء أحبائي. عارفة الوقت الحلو بيجري بسرعة، نعمل فيه إيه الموضوع ده؟ لكن هقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.
1: شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد ثم دونيت. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك، كريدت كارد، باي بال، جي باي، بنك ترانسفير أو فينمو، ثم دونيت. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن للإنسان أن يكون له عينين ولا يرى؟ هل يمكن للإنسان أن يكون له أذنين ولا يسمع؟ نعم ممكن. كم وكم من المناظر التي صنعها الله في الطبيعة نراها ولكننا لا نمجد الله الذي صنعها. كم وكم من طيور السماء الرائعة المتعددة الألوان الزاهية الألوان التي خلقها الله نراها وكأننا لا نراها. كم من صوت موسيقي رائع صدر عن طير غرد لنا في الصباح الباكر سمعناه ولكننا لم نقدم الشكر لإلهنا. إذن صح المثل: لهم عيون ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون. في قصتنا التالية، شخص كان يقضي وقتا طويلا وهو يصور مناظر الطبيعة الخلابة بمنظاره الخاص وكاميرته التي كانت تضع هذه الألوان بشكل غير عادي. ستيفن كيرباتريك كان يدفع له مبالغ لكي يبين خليقة الله، ولكن ستيفن يعترف بأنه لم يكن له علاقة مع الله الذي كان يدون ويصور صورة خليقته. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: لطالما أحببت الطبيعة ولم أكن أمل من مطاردة النحل واصطياد الأفاعي واللهو بكل ما أجده في الطبيعة. أحببت الطيور وأحببت الحيوانات وأحببت الماء والسماء والهواء وكل ما فيها، وكنت أعلم أن الطبيعة هي أمر مذهل. أدركت أني عاجز عن السيطرة عليها.
2: روعة وجمال الطبيعة واضحتان من خلال عدسات المصور الفوتوغرافي الفائز بعدة جوائز ستيفن كيركباتريك.
1: الطبيعة تلفت انتباهك، أكنت تؤمن بالله أم لا؟ إنه أمر مثير.
2: لكن حياة ستيفن كيركباتريك لم تكن دائما تلك الصورة اللامعة قبل التصوير الفوتوغرافي. أفضل وصف لحياته هو ظلال رمادية. عندما بلغ 26 من عمره كان قد اختبر أمورا كثيرة، سافر وجنى وخسر أموالا كثيرة، وخرج من كل هذا فارغ اليدين.
1: خلال السنوات الخمسة أو الستة الأخيرة كنت قد بلغت الحضيض وكانت لدي تلك النزعة الكمالية، وكنت أريد دائما أن أفعل الصواب. كما تعلمين، من سن السنة حتى 19 كانت حياتي تتدهور لأني لم أقدر أن أنجز شيئا، لم يكن باستطاعتي فعل شيء، وهكذا انهارت حياتي وأصبحت نوعا ما غير مبال بشيء، ضائعا أسيء استعمال الأشياء ومعاملة الناس، أشرب الكحول، أتسلط، سمي ما شئت، تصبحين غير مبالية بشيء.
2: لقد اختبر ستيفن خلال 26 سنة عددا من المغامرات أكثر من أي شخص آخر، وبما أنه لم يجد معنى للحياة في كل ما رآه وفعله، عندها استنتج أنه لا يوجد معنى للحياة، أمر واحد فقط لم يسبق له أن جربه.
1: لم أصلي أبداً من قبل، لم أذهب إلى الكنيسة، لم أكن أعلم حتى ماذا أفعل. حياتي مليئة بالفوضى، وضعي المادي متدهور، جرحت الناس، العالم لا يهمني. ماذا تفعلين؟ ماذا تصلين ولم يسبق لك أن صليت في حياتك؟
2: هذه صلاة جيدة.
1: نعم، فصليت قائلاً: يا رب ساعدني وقل لي ماذا أفعل، أنا لك وأنا لك بالكامل، لأن ليس لي سواك.
2: كان يتوقع أنه سيعاقب من الله بسبب طريقة عيشه.
1: أول كلمتين قالهما غيرتا حياتي بالكامل، وكانتا: يا ابني. وهذا القول عظيم، وأذكر أنني فكرت: واو، هناك من يهتم لأمري، أنا محبوب. اتضح لي هذا من خلال آية صغيرة في الكتاب المقدس يجب أن يعرفها كل مؤمن، والآية تتكلم عن سلام يفوق

0: كل عقل، هذا ما بحثت عنه طوال حياتي.
1: قبل ذلك بيوم تلقى ستيفن آلة تصوير جميلة من والده دون مناسبة، وعندها شعر ستيفن بتوجيه واضح من الله.
0: اذهب التقط صورا لكل الهوايات التي تحب ممارستها منذ ولادتك، التخييم، الصيد، مطاردة الحيوانات. أخبرهم أنني صنعت كل ذلك. حاضر سيدي. الأمر الثاني هو أخبر الناس ما فعلته لك. حاضر سيدي. وهكذا بدأت منذ 20 سنة إلى اليوم.
1: لم يكن ستيفن قد التقط أي صورة محترفة في حياته، لذلك بدأ من الصفر.
0: وها قد عادت شهيتي وشغفي من جديد للقراءة والبحث ومحاولة التصوير، أقصد نوعا من مسعى لا نهاية له. سأحقق ذلك، سأحقق ذلك يوما ما. لكن شغفي كان في الطبيعة وما زال كذلك، وأنا ما زلت أستطيع أن أكون في العراء، ما زلت أستطيع أن أطرد وأختبئ وكل هذه الأمور. لكن عندما أصور لا أؤذي الطبيعة ولا أقتلها.
1: عائلته وأصدقاؤه ظنوا أنه مجنون. كيف عساه يصبح فجأة مصورا للحياة البرية؟ عندما ذهب ستيفن ليصنع أطرا لأعماله، لاحظت صاحبة المتجر موهبته واقترحت عليه أن يقدمها في معرض.
0: لم تكن الصور جيدة والأسعار كانت مرتفعة عندما أفكر في هذا، لكن الحضور كان كثيفا، كان الإقبال جيدا، وباعوا صورتين في تلك الليلة، وهذا كان مذهلا جدا بالنسبة إلي.
1: كان ذلك هو التشجيع الذي يحتاج إليه. ما كان يقدمه هو عرض لصوره مرفقا بالموسيقى، وبحسب وعده لله كان يخبرهم دائما أن الله صنع كل هذا وغير قلبه.
0: الناس يحبون السلام حتى ولو كان اصطناعيا نوعا ما، إنهم يحبون الهدوء، لذلك يذهب الناس بعيدا. في الواقع تعتقد أنك ستجعلهم يتجوبون، ستجعلهم يصبحون مسيحيين، ستجعلهم يبكون وما إلى ذلك، وهذا ليس دوري. دوري فقط ها هي الرسالة، إن لم تستقبلني المدينة أنفض الغبار عن قدمي واستمر.
1: بعض من الشبان من جمهوره أبدوا اهتماما في خط عمله.
0: لا أعلم إذا ما أرادوا أن يصبحوا مصورين للحياة البرية القاسية أم أن يلبسوا كل الوقت الثياب الخاصة للتمويه.
1: أصبحت حياة ستيفن منذ ذلك الوقت صورة جميلة، لكن هذا الأمر هو ما وجده الآخرون غريبا. فبعد سنوات من النجاح المهني ومن الزواج ومن تربية 3 أبناء، واجه ستيفن الطلاق.
0: أين الله؟ ماذا تفعل حيال الألم؟ ماذا تفعل عندما تفقد كل طموح؟ عندما يزول هدفك ويتلاشى سبب وجودك أمام عينيك، ماذا تفعل تجاه كل هذا؟
1: الوادي العاطفي الذي اجتازه كان مؤلما.
0: كانت لدي في ذلك الوقت ارتباطات في الخدمة محجوزة في الأشهر 5 التالية في ذلك الوقت، ولم أكن أعلم ماذا سأفعل بواحد منها، لأن هذا يعني السفر، هذا يعني أن تكون وحيدا، هذا يعني أن تسافر وحدك، هذا يعني أن أقف في كنيسة أم في مؤتمر أم في اجتماع وأعرض للناس روعة خليقة الله وأخبرهم ما فعله الله لي. وفي ذلك الوقت لم أكن متأكداً مما فعله لي.
1: بالكاد وصل إلى أول مكان يخدم فيه، وبينما كان يعرض صوره ببرودة وجد أن الله كان معه في عمق آلامه، وقرر ألا يلغي أياً من ارتباطاته. وبعد سنوات من مكافحة الأمل وجد ستيفن الحل له. في كتابك To Catch the Wind تجسد حقاً ألماً كبيراً مررت به. لماذا فعلت هذا؟
0: كل شخص على الأرض، كلنا لدينا أمر مشترك يدعى الألم والصعاب، لكن هذا ليس مكانا سنبقى فيه، إنه مكان نمر به وسوف ننتقل منه.
1: وجد ستيفن كاتبة مستقلة ساعدته اسمها مارلو بعد نشر كتابه، أصبحت زوجته. اليوم يستمر ستيفن في عرض صوره، يظهر للناس خليقة الله ويخبرهم ما قد فعله له.
0: أنا لا أشعر أنني مصور فوتوغرافي لكي أستحق تقديرا على ذلك، لأنني كما تعلمين أنا في الواقع أسرق الأمور. أقصد أن الله قد رسم صورة رائعة، وأنا فقط كأنني أستعيرها لأعرضها للناس.

هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي يتعذر الإجابة عليها، أسئلة يمر فيها الإنسان، لماذا تقع المشاكل لأناس طيبين؟ لماذا يعاني أشخاص من أروع الناس يمرون في صعاب؟ لماذا يتألم الأطفال؟ لماذا يعاني الرضع؟ لماذا تحدث الكوارث؟ لماذا تحدث البراكين؟ لماذا لماذا؟ هناك أسئلة كثيرة، وليس من السهل الإجابة على هذه الأسئلة. لكن في قصتنا التالية، شخص اسمه داغ هيرمان كان يتصارع مع هذا السؤال بعد أن فقد زوجته وفقد ابنته اللتان كانتا مصابتين بمرض عضال. ولكن اعترف دوغ فيما بعد بأنه بعد سنوات

0: من هذا الصراع أخيرا وجد الجواب. إليكم هذه القصة المؤثرة.
1: نحن لا نستحق هذا، لم نقترف أي سوء.
2: كان دوغ وإيفون شابين مغرمين ومتحمسين لولادة ابنهما الأول، لكن خلال الإنجاب حصل تعقيد صغير.
1: عندما أنجبت جوش نزفت قليلا فاحتاجت للدم، لم نعر الأمر اهتماما. وضعوا لها وحدتين من الدم. بعد سنة ونصف اكتشفنا أن إحدى وحدتي الدم التي نقلت إليها ملوثة بفيروس الإيدز. أذكر أنني قلت لابد أنك ولدت في العائلة الخطأ، نحن عائلة آل هيرمان من نبراسكا. هذا ما قلته، لم نخاطر في أي نشاط يوما، لم نكن يوما خائنين في الزواج، لم نقترف أي سوء. إذن لماذا؟ لماذا نحن؟ وفوق كل هذا كنت القس دوغ هيرمان. لما يسمح الله بهذا وقد كرست حياتي لنشر الإنجيل؟
2: في الأشهر التالية للتشخيص حبلت زوجته بالولد الثاني. بعد 6 أشهر من ولادة أشلي أفاد الأطباء إصابتها بالإيدز أيضاً. هذا ما جعل دوغ ينهار.
1: مررت في حالة من الرفض، ليتني أستطيع تسميته إيمان، لكنه كان رفضاً سلبياً. رفضت التعامل مع المستقبل خارج معجزة من الله. أذكر أن الأطباء أكدوا إصابة أشلي بالإيدز في الوقت نفسه الذي ساءت فيه حال إيفون وأصيب أخي بالسرطان. لم أصدق أن كل هذا يحصل لي، لم ينجز الله عمله. بذلت كل جهدي لأشهد حصول معجزة، حتى مؤتمرات الشفاء لم يحصل شيء.
2: ساءت حالة أشلي جداً وكذلك إيفون، وقد أرهق دوغ من الاعتناء بكلتيهما.
1: شعرت أن قلبي سينفجر، وأذكر أنني أدركت أخيراً من الذي علق على الصليب. ونقلاً عن المزمور 22 الذي قال إلهي إلهي لماذا تركتني، حتى يسوع تساءل فصرخت لماذا، كما في الكتاب، لماذا الوجع، لماذا الألم، لماذا ظننتك أبي، ظننت أنك تحبنا، لماذا ابنتي، لماذا زوجتي. ولم ألقى جوابا، طلبت صوتا مسموعا. أيوب سمع الصوت. وفي وسط هذه المأساة كنيستنا في كولورادو طلبت من إيفون الرحيل بسبب إصابتها بالإيدز. قالوا أتعلمين لم يعد الناس يأتون إلى الكنيسة بسببك.
2: في عيد الميلاد من تلك السنة دخلت إيفون وأشلي مجدداً إلى المستشفى. ثم في 4 يناير عام 1991 كانت أشلي تحتضر.
1: كانت تعيش على آلات الإنعاش. كان علي أن أوقف آلات إنعاش ابنتي الصغيرة.
2: مع أنه عرف أن أشلي ستموت لم يتقبل الأمر. عندما عاد دوغ إلى عمله كمدرس في المدرسة الثانوية خطرت فكرة على بال زملائه.
1: نود أن تشارك قصتك مع طلابنا الشباب، فلبيت دعوتهم. ومن هنا بدأ كل شيء، هنا في ليتل تاون كولورادو مركز صيد الحمام. خلق الله قصة جديدة وخدمة جديدة.
2: لكن أيام دوغ العصيبة لم تنتهي بعد.
1: بعد 8 أشهر إيفون 27 سنة أصيبت بعدة التهابات في جسمها وبذات الرئة، وكان علي أن أوقف آلات الإنعاش بنفسي مجدداً.
2: بعد أشهر من وفاة زوجته كان دوغ قد استنفذ عاطفياً وروحياً.
1: كنت جافاً جداً، أكثر جفافاً من أي وقت مضى في حياتي. انقطعت عن الصلاة ورفضت أن أقرأ الإنجيل.
2: السبب الوحيد الذي يبقيه حياً كان ابنه جوش. نقطة التحول هذه في حياة دوغ حصلت عندما اصطحبه إلى الطبيب لإجراء طعم.
1: رأيت في عينيه الوجع نفسه، الخوف وخيبة الأمل نفسها التي شعرت بها منذ 3 أشهر. أبي لماذا؟ لماذا الوجع؟ لماذا الألم؟ ظننت أننا نقوم بنزهة، ظننت أنك أبي، ظننت أنك تحبني، لماذا؟ لم أقترف أي سوء. وللمرة الأولى همس الله في قلبي، لم يبقى سوى أنت وأنا.
2: يقول دوغ إنه استلزمته سنة كاملة قبل أن يستعيد نشاطه الطبيعي، وسنتان قبل أن يستعيد نفسه. أغرق نفسه في مهمته الجديدة، مهمة تضعه اليوم أمام 250,000 مراهق وبالغ كل سنة.
1: لقد وفرت الثورة الجنسية في 60s and 70s الحرية في الحب وممارسة الجنس. كان على أحدهم أن يدفع الثمن، وجيلكم هو الذي يدفع الثمن.
2: المهمة التي تحولت شغفاً لابد منها في عالمنا اليوم، يقول دوغ.
1: نحن نتكلم عن الطريقة الأسلم لعدم الإصابة بالفيروس، لعدم الحمل، لعدم الضياع بعد التورط في علاقات جنسية. لقد خسرنا 13 شاباً في الجوار هنا في كولومباين في ليتل تاون كولورادو. 13 وقد فجع العالم، لكن ماذا عن الآلاف الذين يموتون سنوياً من هذه الأمراض؟ أيتها الشابات، أصبتن بمرض المتدثر يوماً، وهناك احتمال 25% بألا تنجبن الأولاد. أصبتن بالمرض مرتين، هناك احتمال 50% بألا تذقن طعم الأمومة. أنتن تتخلين عن حقكن بالأمومة.
2: لكن الأهم من عظة دوغ للشباب كانت عظة الله التي كلمه بها.
1: لقد تحداني الله يا دوغ.

0: أريدك أن تسامح الكنيسة، أريدك أن تسامح واهب دم ذاك، ولم أكن أريد هذا. أريدك أن تسامحهم. قلت لماذا؟ لقد مات. ماذا تنفعه مسامحتي؟ فكشف لي الله أن المسامحة لا تساعده، لم تساعد تلك الكنيسة، بل المسامحة تطلقه. الله اختاره هو بالذات لسبب معين، والدموع تجري على خدي لأن الله يعزين عند الألم. وربما يقول أنا صالح، وأن وفقت بي سترى مدى صلاحي.
1: هل اكتشفت ذاك السبب؟
0: أظن ذلك. أنا أعيش في سر بركة الله اليوم. لقد تزوجت مجدداً زوجتي ستيفاني، ولدي ولدان منها.
2: دوغ هو ما هو عليه، وهو الرجل الذي أحب بسبب الاختبارات التي شاركها مع إيفون وأشلي وجوشوا، وأنا أتقبل هذا فيه. لا أشعر أن هذا يهددني.
1: إذن هل يمكن لأحد أن يشفى تماماً من ألم شديد ويستأنف العمل والحب والحياة مجدداً؟
0: ما تزال أثار الألم مطبوعة في قلبي وداخل نفسي، ما تزال الأثار موجودة ولن تختفي هذه الأثار أبداً، لكنني لا أبالي بها، فهي تذكرنا بما كنا عليه سابقا، لكنها لا تحدد الغد، لكن الله شفانا وقد أعطانا حياة جديدة.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: لقد مر صديقنا بأسئلة كثيرة، بصعوبات جمة، خسر عزيزين في حياته. أسئلته كانت كثيرة، وربما هناك في العالم اليوم أسئلة أكثر من إجابات. لماذا لا يصاب الغني بينما الفقير يصاب؟ لماذا يموت الإنسان الطيب بينما الشخص الشرير يحيا وكأنه يعيش إلى الأبد؟ هذه التساؤلات بالذات وجهها شخص اسمه أساف في الكتاب المقدس، فقال في سفر المزامير والفصل 73: غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم ثمين، ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض. لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكياه مروية يمتصون منهم، وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ هو ذا هؤلاء هم الأشرار، مستريحين إلى الدهر، يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني. ماذا قال الكاتب؟ نظرت الأشرار وإذا هم مبسوطين ومرتاحين، ومن شدة الأكل عيونهم جحظت من الشحم، ما عندهم مشكلة. لماذا المشكلة بس عند الفقراء والمعترين والتعبانين بينما الأغنياء ما عندهم مش مشكلة؟ ما هو الحل؟ قال: كادت قدماي تزل، كدت أبتعد عن الإيمان السليم. لكن ذكر كلمة جوهرية، قال: عندما تأملت في هذا دخلت مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. لم يفكر فقط في حياتهم، انتبه إلى آخرتهم. واليوم الناس لا يهتمون بآخرتهم، يركزون على حياتهم. ماذا حصل بالنسبة لهؤلاء؟ حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، اضمحلوا فنوا. ليس المهم أيها الأحباء، حياتنا هنا هذا مهمة، لكن ما هو أهم؟ أين سنقضي أبديتنا؟ العالم اليوم الإنسان بيعيش كأنه سيعيش على الأبد. بتلاحظوا معي لما نقرأ الصحف، خاصة في أخبار الوفيات، عندما نقرأ أخبار الوفيات نعتقد أن كل الآخرين سيموتون بينما أنا لن أموت. دائما بنقرأ أخبار الآخرين، نعي فاضل، نعي شاب، نعي فتاة صغيرة، أي بمعنى اللي عم بيموتوا، الكبار عم بيموتوا، الصغار عم بيموتوا، الأغنياء عم بيموتوا، الفقراء عم بيموتوا، الكل بيموت. وضع لل...

إنسان حد في هناك وضع الإنسان أن يموت مرة واحدة، لكن بعد ذلك الدينونة. وهنا أريد أن أوجه سؤالي لكم أيها الأحباء في هذا اليوم، انتبهوا جيدا لهذا السؤال: إذا مت في هذا المساء أين ستقضي أبديتك؟ سؤال مهم. إذا مت في هذا المساء أين ستقضي أبديتك؟ سؤال يحير الكثيرين. لو يعرف الإنسان أين سيقضي أبديته، أنا متأكد أنه بيعيش أحسن حياة لأنه مضمون، لكن كيف أستطيع أن أضمن أبديتي؟ هل من إنسان يستطيع أن يضمن أبديته؟ الجواب على هذا نعم. المسيح له المجد أيها الأحباء، جاء إلى عالمنا هنا، من محبة الله أرسل المسيح لأجلنا، لأنه هو الله الظاهر في الجسد، جاء لكي يحمل خطيتنا، جاء لكي يموت نيابة عنا، لكي يعطينا حياة. المسيح قال: من آمن بي ولو مات فسيحيا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أي بمعنى لا حياة أيها الأحباء إلا في المسيح، لأن المسيح قال: أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. لأننا مولودين بالخطية ولأننا عشنا بالخطية، الجميع أخطأوا تقول كلمة الله، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، الجميع أخطأوا، أنا أخطأت، أنتم أخطأتم، والكتاب يخبرنا بأن أجرة الخطية هي موت. ولأن أجرة الخطية هي موت، إذن كلنا يجب أن نموت. لكن إليكم الخبر السار أيها الأحباء، أنه بدل ما أنا أموت وأنت تموت في بعدنا عن الله، جاء المسيح لكي ما يحمل موتنا، لكي ما يحمل خطايانا، ويعطينا حياة جديدة. من آمن به ولو مات فسيحيا. بولس الرسول قال هذه العبارة: إني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي حتى ذلك اليوم. هناك يقين حقيقي أكيد في قلب كل مؤمن في المسيح. المسيح قال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. اسمعوني جيدا أصدقائي، لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي، ليس هناك طريق آخر إلا المسيح. وكلمة الله تقول لك: لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. إذا أردت أن تضمن حياتك الأبدية بعد الموت، وأرجو أن يدوم عمرك طويلا، لكن تأكد من ذلك، قل: يا رب أنا أعترف أنه أنا إنسان خاطي، أنا بحاجة إليك، ارحمني أنا الخاطي، أنا أقبلك يا يسوع مخلص لحياتي، أدخل لحياتي وأعطيني حياة جديدة. إن أنت فعلت هذا تبدأ حياتك الحقيقية، تبدأ هنا ولا تنتهي إلى الأبد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما TV Live، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما TV Live App واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

0: أهلا بيكم أحبائي في برنامجكم خطوات قدام، مباشرة من استوديو الكارما بكندا، حيث معا شعب المسيح في كل مكان يمضي قدما خطوات لقدام في تبعية الرب يسوع. أهلا بيكم في برنامج مباشر علشان نسمع أسئلتكم، نتجاوب مع التفاعل الإيجابي. بشكر الله أنه عندنا في قناة الكارما في كنترول روم، في براير روم، بنصلي لكل الطلبات اللي بتجيلنا، بنتفاعل معاها. ابعت لنا سواء على ماسنجر او كلمنا في الارقام اللي على الشاشة، وحتى لو مش بتشوفنا مباشر في اوقات الاعادة المختلفة، اتكلم من فضلك، هتلاقي احباء كتير بيهتموا بيك، بيتواصلوا معاك وبيهتموا باسئلتك وبيتفاعلوا معاك، علشان كلنا كشعب الرب نمضي خطوات قدام. وعلشان لو انت لسه ما كنتش من شعب الرب، تاخد الخطوة، احلى خطوة، وتبقى من شعبه. النهاردة حلقة خاصة جدا ومميزة لانها ثرية، وبصلي انها تكون حلقة مشجعة وتعلمنا الكتير عن، مش هقول موضوع، عن حياة او اتجاه حياة، اتجاه قلب وغرض الحياة اللي الله دعينا ان احنا نحيا لكي نمجده. قال الكتاب في نبوة اشعياء: لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. نحن مخلوقين لمجد الله، ازاي نمجده بقلوبنا وبحياتنا وبكلماتنا. تعالوا نرى مع بعض عنوان الحلقة ديت من انجيل يوحنا صح 4 وعدد 23. لو معايا يا ريت على الفيد، ولو انت معاك كتاب مقدس من فضلك اعملها او افتحها. حديث الرب يسوع مع السامرية، الايات الجميلة اللي بيختم بيها الرب يسوع كلامه ليها، يقول: ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عن العبادة بالروح والحق أحب أرحب أخونا كلنا وشريك خدمة وشخص رب استخدمه في خدمة العبادة لسنين طويلة جدا. أنا بقوله أنكل ناصف، بس أنا أحب أقدمه كمهندس ناصف صبحي. طبعا غني عن التعريف وبركة كبيرة انه نتعلم من حضرتك، من اللي تعلمته من الرب في موضوع العبادة والسجود الحقيقي. وانا مشتاق اسمع حقيقي اللي على قلبك للموضوع ده، واسمع ترانيم كمان. واحب ارحب ايضا باخويا باهر اللي ربنا هيستخدمه في العزف معانا. شكرا ليك يا باهر واهلا بيك. قبل ما نسمع ترنيمة تاخدنا كده لقلب الموضوع،
1: أيوة،
0: ليه كل ما بكلمك عن السجود الحقيقي أو العبادة الحقيقية حس إن يعني قلبك مليان شغف ومليان حرقة كده؟
1: أنا أولا شكرا عشان

0: الشرف والبركة إنك تدعيني في برنامجك وتاخد الوقت الجميل ده كله، إنك تحط الموضوع ده في الأهمية، إن الناس تسمعه والحبايب يسمعوه وينتبهوا له. فشكرا لحضرتك، وشكرا للإتاحة إنك يعني عامل ده، لأنه السجود بالروح والحق حاجة كبيرة. ولما سألتني على الموضوع أؤكد ليك أنه في ناس كتير السجود بالنسبة لها والعبادة أمر يعني مش محتاج التفكير العميق ده، نروح نصلي ونعبد ربنا والقلوب سجدة والأمور ماشية والدنيا معقولة، عارف أدينا بنقضيها والناس لبعضيها ربنا يسويها، عارف اللي هو خلي الأمور تمشي، ما يعني ما تعقدوهاش يا ناس، أدينا بنصلي وربنا بيسمع. تقعدوا تقولوا سجود وعبادة وبالروح والحق الأمر أبسط منك، أنا ما سمعت الكلام ده من الناس. والحقيقة عندنا مشكلة وكبيرة، إن إحنا بنعبد ربما على سبيل العادة، مع احترامي طبعا للكلمة، على سبيل الطقس والفرض أحيانا. والسجود تحديدا كلمة بنسمعها من وإحنا صغيرين ولا ندرك أبعادها، أو حتى حتى الشخص اللي هو بيدرك شيء من أبعادها عنده السجود ده عبارة عن انحناء الركبتين، انه واحد بيجي يسجد زي ما كانوا بيعملوا للملوك زمان، سجود اللي هو يعني سجود القهر اللي هو لازم يسجد، شاف الملك لازم يسجد له لان دي لو ما سجدش رقبته هتطير، او سجود الفرض زي ما ناس كتير من اللي حوالينا عنده بيتقالوا كده، وانت لو سبت او تركت السجود والصلاة انت
1: هلك،
0: انت هتموت. في سجود تاني للعابد مختلف خالص عن مجرد افكار الناس في كلمة اتعلمناها من احنا صغيرين ولم ندرك ابعدها عن السجود، اللي هو الخضوع، الحب، الرضا، تعبد القلب، تفكير الذهن، الغلاوة بتاعة تعاملنا مع ربنا، مش مجرد واحد بيعمل حاجات زي اللي قالوها له زمان وهو لا يدركها. لا، في إدراك في العبادة. مرة بولس الرسول كان بيقول عن قصة الإدراك دي، أنا أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. يا هو أنت للدرجة دي مفكر في إلهك وأنت بتصلي؟ طبعا أنا مش بصلي وأتعبد على سبيل العادة، لكني أنا في العبادة كل تفكيري في إلهي وحب إلهي وعظمة إلهي وتقييم وتقدير وتقديس إلهي. لو احنا ما عندناش هذا النوع من الاستيعاب او الادراك زي ما كنا بنقول، احنا ناقصنا حاجة كبيرة قوي في العبادة. احنا بنعبد على سبيل
1: العادة.
0: واحنا حاليا دلوقتي في العهد الجديد كمان مش ماشيين في قصة لا تمس ولا تزق، اللي هو عارف الوصايا، لو اللي هيكسر الوصايا هياخد بالعصايا، عارف الناموس واللي بيعمله واللي كان الناس بتخضع فيه، انه لازم تنفذ الأوامر زي ما هي لألا يعني بئس المصير يعني. لا، النهاردة عندنا حاجة تاني أهم. أنا حرنم الترنيمة اللي بتقول إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو وهو الذي من فضله أحبني قبله. لا، أنا أحب رب

0: ربنا اللي حبني، أنا هسجد لإلهي عن عظمة ما صنع معي، مش لأن أنا خايف لألا يبطش بيا، يعني أأتم من جانبه وأسجد له وأقدم له العبادة بتاعته لحسن
1: أتقي شر،
0: أتقي شر إلهنا. يعني لا، حاشا للرب أن أنا أقول حتى عنه كده، لا أنا هحبه وهسجد له وهقدم في هذا السجود هذا النوع من برضو أرجع

0: خلفية، وأنا في دلوقتي فاهم ليه حرقت قلبك يعني، بس مفيش أغلى من سجود القلب الحقيقي.
1: أيوة.
0: الخضوع، الفرح، الامتنان.
1: أيوة.
0: زي ما التنيمة بتقول، ده رد فعل لمحبته اللامتناهية الفائقة ليه.
1: شكرا.
0: فأكيد القلب هيخضع ويسجد.
1: عندي هرنم ترنيمة في الأول بتقول يا رب ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. السجود والحمد حاجتين قريبين قوي لبعض للمستوعب برضو للمدرك. الحمد مرحلة أعظم شوية من الشكر. الحمد، وفي ذبيحة اسمها ذبيحة الحمد. وأنا قلت من يعني على الميديا قلت كتير القصة دي. الحمد هو هذا النوع من الرضا عن كل ما يصنعه الله في حياتي. يعني الحمد، ذبيحة الحمد هي الذبيحة اللي أكون فيها أنا جاي مليش ملامة على ربنا في إنه ما عملش وما عملش وما اداش وما جابش وما وداش. الحمد هو هذا الرضا، السلام القلبي الداخلي عن كل ما يصنعه الله في حياتي، ده الحمد. عشان كده السجود بالحمد، الدخول لمحضر الله بالحمد، الذبيحة اسمها ذبيحة الحمد، في مزامير اسمها مزامير حمد بتقول لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. أنا بحب ربنا بحمد عن عظمة شخصه وما يصنع وما يسمح به لحياتي. وده الحمد، مش اللي هو ازيك الحمد لله الحمد لله على السلامة الله، لا مش ده الحمد، ده حمد.
0: معلش أقولها تاني كده. أحب الله فيما يصنع وفيما قد، بنسميها في اللاهوت يعني the decrees of God، بما أو يعني decrees الترجمة لتدبير الله لحياتي. مش عايز أعقدها بس هي للأسف.
1: لا لا، أنا
0: تدبير الله يعني تعاملات الله، خطة الله العظيمة في أحداثي اليومية، في حياتي اليومية.
1: ثقتي في كل حاجة بيعملها ربنا في حياتي تقود نفسي وذهني وأفكاري لحاجة اسمها الحمد. يمكن الشكر على موقف، تاخد حاجة تقول شكرا ماشي، لكن الحمد حالة قلب راضي باستمرار. هذا النوع من التعبد للرب اسمه ذبيحة الحمد. والناس اللي بتعرف تعمل كده ما عليهاش يعني في واحد يخش ممكن يتعبد لربنا ويصلي يقول له ليه بس يا رب عملت، انا كان يا رب كنت عايز كده، يا رب ده انا صليت لك، او واحد مثلا في بعض الناس يقول ده انا قلت لك لو عملت لي الموضوع الفلاني انا هقدم لك كذا، هندر لك مثلا هذا النوع من، لا لا، ده الموضوع الحمد ده حالة قلب مع ذهن في رضا كامل عن كل ما يصنعه الله في حياتي. فالتنيمة دي بتقول كده، يا رب ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود، دي نفوسنا تتعلق بشخصك وتلاقيك في كل يوم نور أو ظلام طول الطريق، وبحب أب تضمنا وترفعنا ليك، مين زيك أنت في حبه يا أوفى صديق. شكرا يا رب. تعالوا نرنم ده.

0: كل السجود والحمد يا ربنا المعبود.
1: حاجة بتفرق معايا قوي في كلام الرب يسوع مع السامرية، وأعتقد حضرتك أشرت ليها، لما يسوع بيقول تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون الآب روح الحق. تركيزه على الساجدون لأن الآب طالب
2: مثل هؤلاء
1: الساجدون، الساجدين. الآب طالب هؤلاء الساجدين، مش هذه أو هذا السجود أو هذه العبادة.
2: طبعا.
1: فجمالها إنه لما يجي الآب يطلب هو مش ناقص سجود.
3: صحيح.
1: يعني الملائكة ورؤساء الملائكة وجيوش القديس العلي ويعني منذ الأزل مسبح وممجد
2: المحضر السماوي كله.
1: فهو مش ناقص سجود.
2: طبعا.
1: مش طالب سجود.
2: طبعا.
1: لكن طالب ما هو أغلى هؤلاء الساجدين. فأعتقد يعني حركة أشرت ليها ببراعة، ده اتجاه وحالة قلب.
3: أيوة.
1: ده خضوع وتسليم وفرح وتكريس وامتنان. وطبعا لما نتكلم يعني على الذبايح لو في وقت، ده الآب طالب الشخص.
3: أيوة.
1: والسجود يأتي بالشخص دي، يعني كأن السجود هو الهدية التي يقدمها الساجد.
3: أشكرك.
1: إلى الله. بتفرق معايا قوي ان الاب طالبني انا.
3: أيوة.
1: بس طالبني بالبوستشر باتجاه القلب بتاع السجود.
3: تمام.
1: وهو ده اللي فرح قلبي وفرح قلبه، او يعني ده اللي فرح قلبه ونفسي فرح قلبي كمان.
3: امين. وزيدك من الشعر بيت. لما يجي يتكلم عن السجود يقول الساجدون الحقيقيون، كانه بيقول النهارده ان في سجود مش حقيقي. وللأسف وللألم أيضا في سجود مزيف، وفي سجود كيفما اتفق بلا تعبد.
1: وبالتالي في ساجدون
3: غير حقيقيين.
1: غير حقيقيين.
3: طب طبعا ده في ناس بتسجد كيفما اتفق، في ناس بتسجد ده هو سجود الفرض أو سجود القهر، لكن سجود الحب هو ده السجود الحقيقي لما يبقى فيه تقدير لشخص الله على هذا النحو. هو قال لها لما قالت له انت بتتكلم ازاي، يعني طبعا مش هحكي الحكاية كلها، الحكاية يعني كبيرة، لكن انا عشان الوقت هدخل في الموضوع ده على طول. انه قالت له اباءنا سجدوا في هذا الجبل وانتوا بتقولوا نسجد في اورشليم، انتوا يعني انتوا مش عارفين. رب يسوع رد عليها رد غريب جدا قوي، يعني هو عمره ما كان عدائي لحد ابدا، حبيبي ليه كل المجد. قال لها انتوا بتسجدوا وانتوا مش عارفين بتعملوا ايه، انتم تسجدون لما لا تعلمون او ما لستم تعلمون. انتوا بتسجدوا لأنه قالوا لكم اسجدوا كده وبالطريقة دي، زي ما في ناس كتير النهاردة بيسجدوا لربنا، بيسجدوا متخيلين إن هم بيعبدوا، وهم بيعبدوا يعني بينفذوا أوامر أو وصايا أو

0: أو فرض أو توجه أو طقس، لكن الحب العميق لشخص ربنا مش كتير، مش كتير من الناس مدركة. فقال لها صدقيني يا امرأة، بص تعبيرات الرب يسوع الجميلة، هتيجي ساعة والساعة دي جد دلوقتي، لا في الجبل ده ولا في الجبل ده هيكون السجود، لكن في نوع من السجود اسمه السجود الحقيقي، واللي هيسجدوه اسمهم الساجدون الحقيقيون. طب ايه مواصفاتهم دول يا رب يسوع المسيح؟ قال بالروح والحق، اسمع الكلمة اللي جاية، ينبغي أن يسجدوا. الموضوع مش سايب، مش كل اللي عنده حاجة يعملها، مش اللي تتراءى ليه حاجة كده بشكل أو آخر فيتعبد بطريقته، لا، ده حالة القلب أساسية في الأمر، للدرجة اللي مش هيعرف يجي يسجد بقلبه هو لا يسجد سجود حقيقي. الساجدون الحقيقيون دول يحط عليهم برضو تعبير أجمل وأعمق وأعلى وأعظم، الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. يا كل الناس، الكبار والصغار واللي هنا واللي هناك واللي بيتعبدوا لا الله، لو ما كانش السجود بالقلب، لو ما كانش السجود بالحب بالتقدير بالتعظيم، السجود زي قلته. تقول لي طب ما في يعني ناس بتصلي وهي ساجدة لتطلب طلبات، لو احنا، انا مش عايز افتح في الموضوع ده، بس الطلبات كلها بكل ما فيها عايز وهاتلي وجبلي، مش سجود، مش سجود. امال ايه السجود؟ ادخل لحضرته مش عايز حاجة غيره، وغير ان انا اقدم ليه خضوع القلب وتعبد القلب. في ترنيمة بتقول كده، ما يملك قلبي امامك غير السجود. انت قدام عظمة اللي انت بتعمله معايا، قدام فداك، قدام روعتك، قدام محبتك اللي انت اعلنتها ليا، قدام تقييمك ليا في يوم من الايام، مع اني تراب ومزدرة وغير موجود، انت قيمت الانسان يا رب، وعرفت ازاي تفتدي للانسان اللي النهاردة بيطلب خلاصه من يسوع المسيح نفسه. ده بيقيم عظمة عمل المسيح للدرجة اللي فيها النهاردة، بيفتح له الرب يسوع حضنه وبيقول له يعني أنا قبلتك، لأن كل الذين قابلوا الرب يسوع المسيح أعطاهم امتيازا سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. أنا نفسي أشجع كل واحد فينا من المؤمنين باسمه النهاردة، افتح قلبك وقدم لي الخشوع والتعبد، واكرم الرب بكل ما عندك من تفكير ومن محبة لأنه يستحق. ده اسمه السجود الحقيقي لله بالروح والحق. فضل.
1: يعني أعتقد لو ركزنا أنه في سجود حقيقي وسجود مزيف، ورب يسوع قالها، فبالتالي في ساجدون حقيقيون وساجدون
0: مزيفون.
1: في كل مرة أنا بسجد أنا بتغير، لأنه
0: طبعا
1: أنا داخل محضر الله وبفحص نفسي، هل أنا حقيقي وهل أنا بسجد؟ والتعريف، ونشكر الله أن يسوع يعني فصلها لها. طبعا الكونتكست مجيد، يعني ياريت نبقى قادرين نشرحه ممكن في عجالة،
0: هو الموضوع أكبر بكتير،
1: الموضوع لكن لها بالروح
0: والحق
1: وبالحق، ففي كلمتين بساط جدا حط لها يعني الجي بي اس بتاعها ده الاتجاه، الروح والحق
0: للاب
1: بالظبط.
0: يعني ساجدون الحقيقيون للاب بالروح والحق،
1: الروح الحق المغنز،
0: الاب والروح القدس والاب.
1: فتعال نتكلم عنها اكتر، بس نسمع سؤال من مصطفى. مصطفى من امريكا، وبعدين نكمل. امريكا مصطفى.
2: السلام عليكم.

0: اهلا بيك، اهلا بيك، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: اهلا وسهلا،
1: تفضل
0: اهلا
1: يا
0: وسهلا
1: مصطفى.
0: بيك. ربي يباركك، سوري، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. وانا بستفيد من المشاركه مع قناه الكرمه، وانا عندي استفسار بسيط. ايه المعنى اللي المسيحيين يقصدوا ب عباده بالروح والحق في السياق الكتابي الاصلي؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: طب انت جاي في وقتك يا مصطفى، احنا بنتكلم في نفس الموضوع. طيب اتفضل.
2: بالروح والحق، بالروح والحق، ما فيش سجود للآب بدون الروح القدس بالابن الحبيب. الآية بتاعت عبرانيين 13 في عدد 15 بتقول كده. في عدد 8 في عبرانيين 13 بتقول إن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. في عدد 15 يقول كده، إذن فلنقدم به
1: كل حين،
2: به اللي هو بيسوع المسيح، كل حين لله السجود للأب بيسوع المسيح بالروح القدس. سجود للأب بالروح والحق، ينبغي أن يسجدوا. الكمالة بتاعت الآية الجميلة بتاعت عبرانيين 13 عدد 15، نقدم بيسوع المسيح في كل حين لله الآب ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. أنا وأنا برنم لإلهي بالتسبيح، أنا أرنم عظمة خلاصه في اسمه، وأرنم عظمة عمله لأجلي وعظمة ما صنع لأجلي بالروح والحق.
1: يعني حضرتك طلعت بينا لأعلى ليفل، وهو اللي بيسموها الترينيتاريان فريم ورك اوف ورشيب، يعني ال منظور الثالوث في العبادة. ازاي احنا في العبادة بنشترك ربي سؤالها ببساطة شديدة، بس ببساطة كده، احنا بنشترك مع الثالوث، او ده عمل لله الواحد مثلث الاقانيم فينا لكي نقدم عبادة الله. فمثلا نفس الاطار في رسالة افسس، لانه به لنا كلينا احنا الامم وهم اليهود قدوما الى الله في روح واحد. فنحن نسجد بالروح في الروح، ونأتي إلى الآب من خلال المسيح. وليس أحد يأتي الآب إلا به.
2: بالحق، اللي هو قال أنا الطريق والحق والحياة.
1: وليس أحد يأتي الآب إلا به.
2: إلا به.
1: فعملية السجود عملية مجيدة جدا. نشترك، يعني العبادة هو اشتراكنا إحنا المخلوقات الفانية مع الثالوث في تمجيد الله. يعني في إيه أعظم من كده؟
2: ما أجمل هذا الكلام.
1: في إيه أعظم من كده؟
2: لو
1: حقيقي،
2: لو النهاردة احنا ما استوعبناش عظمة التعبد لإلهنا، احنا في حتة واقعة مننا في إيماننا وفي سجودنا وفي عبادتنا، حتى في اجتماعاتنا احنا مجرد يعني في تمثيلية بنروح عشان خاطر نعمل واحد اتنين تلاتة بشكل أو آخر، لكن القلب بعيد والتفكير بعيد. أنا حابب أرنم التانية اللي بتقول إني أحب الرب لا لأربح النعيم، حابب أرنمها قوي. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو الغني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ وبعدين راح قال في آخر عدد حتة جميلة قوي، الحتة اللي احنا بنحكيها، أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في أجرة أو خوف من ناري؟ هو أنا هعبد ربنا عشان خايف يدخلني النار، ولا هعبده عشان خاطر يعني في الآخر يديني شوية مكافآت؟ لا لا، ده أنا كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. ممكن؟
1: Please.

0: قلبي.
1: هللويا
2: امين.
1: قالت له احنا بنسجد في الجبل، انتوا بتسجدوا هنا في اورشليم. يسوع قال لها تاتي ساعه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون الاب. الجمله جميله قوي، حضرتك يعني بتحبها وخياليه. انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن نتكلم على العباده الحقيقيه فنسجد لما نعلم.
2: طبعا.
1: ايه دور بقى الادراك الواعي الفاهم الحاضر في السجود اللي بيخلي ده سجود حقيقي مش عمل
2: تمثيلي
1: او عمل اوتوماتيك ذاتي او عمل يعني مفرغ من الانخراط الذهني والفعلي والكلي في العبادة؟
2: 100%. عندي آية بتقول كده، ان اللي يجي يصلي للرب لابد انه النهاردة يجي يصلي بإيمان ان الله موجود وبي

0: اسمع، لأني لو هصلي مجرد أي صلاة في أي حتة، في أي مكان، في أي توجه، بأي كلام، أنا مجرد أضارب الهواء. لكن اللي عايز النهاردة يجي بالإيمان، سوفت وير بتاع الحل بتاع القصة دي، يكون عنده إيمان إن ربنا موجود وبيسمعه.
1: ويجازي الذين
0: طلبوا، ويجازي يكافئ، خلينا نسميها كده عشان كلمة يجازي عند البعض صح. الجزاء بقى يكافئ الذين يأتون إليه وهم يدركون أنه يسمعهم، فهو يسمع ويصنع.
1: على فكرة موجود في الكونتكست دوت، مش معناه أنه يعني ربنا موجود الحمد لله،
0: شكرا،
1: ده موجود وحاضر وفعال وسامع، ده صح أبطال الإيمان اللي كانوا بيستدعوه لكل الظروف وبعد كده بدأ يعني
0: 100%. فلازم أدرك أنه هو موجود وبيسمعني، أنا مش بتعبد للهواء أو بتعبد على سبيل أنه إيه يعني من باب الاحتياط، أديني بصلي وبسجد، سمع كان موجود موجود، ما كانش موجود بقى أديني عملت اللي عليا وخلاص، صفر. فريسي، في مثل فريسي والعشار، وأنا قلت كتير ده على الميديا يعني، وأتمنى أن الناس ما تزهقش من ده. فريسي وقف في النص ورفع كمامه كده وقال له: اللهم أشكرك، أنا لست مثل باقي الناس، أنا بعمل كل حاجة أنت قلت لي عليها بعملها زي الفل، أصوم مرتين في الأسبوع، أعشر كل ما أقتني، أنا بعمل الوصايا يعني على أروع صورة ممكن، على الأقل يا رب أنا مش زي الناس الوحشين. وراح مشاور على الرجل العشار، طبعا ظالمين الخاطفين، العصاة الزنات الوحشين
1: زي دول،
0: زي الرجل، أنا راجل ملتزم جدا وبعمل لك كل حاجة، أنا مدينك يا رب، انا بعمل لك الحاجة، شوف انت لازم تعمل لي كل حاجة كويسة لان انا بعمل لك كل حاجة. تخيل الفريسي ده اللي هو كان فاكر
1: قابل ناس، لما بتكلم في اوقات في يعني فرص ربي يدهني كرازة بدون ترتيب، انا بقيم الليل كله والناس نيام، انا بصحى من الفجر والناس انا مش عارف،
0: انا بعمل بتجمل على ربنا وبعمل له حاجات
1: كتر خيري يعني
0: كتر خيري انا بعمل لربنا حاجات يعني اصولا. هو لو هو فعلا اله حق وكده يعني يكافئني على كل هذا التعب،
1: هو اللي ممتن.
0: ايوه بقول
1: لك ربنا هو اللي ممتن،
0: هو مدين ربنا. الفريسي ده كان مدين ربنا، وتروح الكاميرا ملفوفة على واحد واقف في آخر في الركنة بعيد، يقول الكتاب ما كانش قادر يرفع وشه،
1: أن يرفع عينيه للسماء،
0: مش قادر يرفع عينيه يبحلق في ربنا ويقول له: لا ده أنا بصوم لك وبعمل لك، هات لي بقى اعمل لي اللي أنا عايزه. فصلى صلاة في منتهى العجب: اللهم ارحمني أنا الخاطي. الفريسي كان شايف نفسه فوق وباصص من فوق على العشار، فكان شايفه يعني سامحني في التعبير في الأسافل تحت خالص، وكان شايف نفسه هو في العلالي خالص. لكن اسمع الكتاب لما يصلي، لما صلى العشار الصلاة بتاعته: ارحمني أنا اللهم ارحمني أنا الخاطي، يقول الكتاب عنه: نزل إلى بيته مبررا العشار
1: دون ذاك.
0: بقى العالي في عينين ربنا العشار الغلبان.
1: أصعب كلمتين دون ذاك دي،
0: طبعا ما هم دول، هم دول مفتاح المثل
1: طبعا، يعني راح ورجع
0: هم دول مفتاح القصة كلها، لسبب لأنه الفريسي كان شايف نفسه عالي خالص، والناس البشر العاديين دول اللي هم اللي يعني اللي مش بيصوموا مرتين في الأسبوع واللي مش بيصلوا كل يوم الفجر، لا دول ناس في الحضيض. لكن السماء كانت شايفة هذا العشار فوق خالص. نزل إلى بيته هذا العشار مبررا في عينين الله في السماء. وهذا الفريسي اللي بيعمل ويصوم ويعمل ويروح ويجي ويعشر كل ما يقتنيه تحت دون ذاك.
1: المهم جدا السيجنيفيكانس، مغزى السجود، انه انا بنكسر قدام الله
0: طبعا،
1: انا بتضع قدام
0: طبعا
1: الاله الحي الحقيقي اللي مهما عملت فانا

0: قدامه مديون،
1: طبعا طبعا.
0: اللي هو وصلت لفين اقول انا عبد بطال. يعني الدرس الاول اللي بيعلمهوني السجود ان انا قدام الله محتاج، وهو الاعلى وهو المصدر وهو القدوس، وانا اللي خاضع وشاكر وممتن ومعتمد، ديبندنت.
1: اقول لك على حاجه تشرح لحضرتك بتقوله ده في منتهى الجمال اللي حضرتك بتحكيه ده، ربنا يباركك ويخليك. مره الرب يسوع قال ما يقدرش حد ابدا يعبد سيدين. ما ينفعش يكون عبد لسيدين. وساعتها ما قالش الله والشيطان، لكن قال الله والمال. في ناس بتعبد المال كتير. العادي بتاع الناس النهاردة في تعبدهم، او بلاش خليني ما سمهاش تعبد عشان ما حدش يزعل مني، في التزامهم الشديد جدا جدا والتفكير الكثير والعميق والدقيق في حياتهم ناحية المال. ولما بيجي يروح لربنا في يوم من الأيام برضو بيقول له كمان أهو أنا أديتك،
0: أنا بديلك وديني
1: لازم. ما هو أنا ما هو إيه
0: مش بيدي بلاش.
1: طبعا هو بيقول له أنا أديتك، إذن أنت عليك أنك تديني. أنا بس عايز أرجع للحتة بتاعت التعبد أو العبادة.
0: ولا يقدر أحد أن يخدم سيدين.
1: دي
0: نفس الكلمة، أن يعبد
1: سيدين. ما هو السيد لي عبد، فهو لا يقدر أحد أن يعبد سيدين، الله والمال. يوم ما بيكون فيه تعبد في ذهني لأمر، لشخص، لشيء، لأهمية، لموضوع، لحاجة واخدة تفكيري غير الله، أنا لا أقيم الله. أنا أقيم الشيء اللي شاغل ذهني وتفكيري. تعبد قلبي بيكون ليه، حتى لو إنسان حبيب، أو حتى لو هم ولادي. أنا لو هعبد ولادي في يوم من الأيام، أنا فضلتهم عن تعبدي لإلهي. أقول لك حاجة أصعب، ربما لو ربنا شافني النهاردة أقيم شيء آخر أكتر منه في حياتي، بديله الأولوية أو الأعلوية عنه، ربما مش بس ده يحزنه، لكن ربما يحرمني من هذا الشيء بشكل أو
0: آخر. ودي تبقى من رحمته علشان يعني قلبي يتوحد.
1: اتفضل.
0: كتير لما بنتكلم عن الموضوع ده، وكتير بتحب تتكلم عن العبادة الحقيقية، أنا يعني I will digress كده ثانية، وانا عارف قلتها في مواضع مختلفة لكن اعتقد ده موضع مناسب قوي، بيبقى السجود وموضوع يعني محور السجود هو الله، لكن الكونتنت بقى المحتوى بتاع كلامي وتوجهي، انا محتاج، انا تعبان، انا متضايق، انا مكسور،
1: طلبات،
0: وياريت بس طلبات، يعني اقرار حالة عني.
1: فهمت قصدك.
0: مع انه الترابيزه ديت اللي مش شايف كونسنتريك سيركلز كده، دوائر بتلف حوالين بعض، مع انه المركز العباده اصلا هي ان هو يبقى المركز اضعه واقر به في مكانه الصحيح، وانا اللي لف حواليه.
1: موافق.
0: ف وي فيك السجود ان احنا في محضر الله وبنكسر قلبنا قدامه، وبنسكب قلبنا قدامه، بس ساعات كتير قوي بيكون انا بلف حوالين نفسي مش حواليه،
1: ظروفي وحاجتي واللي عايزه
0: والدنيا كلها. فانا كده قلبي مش هيتغير، السجود مش هينقلني، مع انه كتير قوي من القديسين لما دخلوا محضر الله شافوه سكبوا نفسهم.
1: ايوه،
0: بس عينيهم اتفتحت على الله فقدامهم كل حاجه تانية صغرت.
1: خلينا خلصت حضرتك.
0: بليز. انا بمهد عشان
1: في حاجه اسمها اكرام الله.

0: وإكرام الله عمره ما كان بالفلوس، إن أنا أدي فقير مثلا وعندي حاجة كويسة، أو إن أنا أعمل أعمال خيرية. لكن إكرام الله ده حاجة في القلب. وفي أمثلة كتير في الكتاب المقدس، زي مثلا حنة أم صمويل، لما أكرمت الله سجودا وتعبدا، زي مريم أخت العازر، زي الرجل اللي شفاه الرب يسوع من البرص فجاء وسجد له. السجود هنا في نوع من أنواع الإكرام، إكرام اللي هو إيه؟ تقييم الله. أنا لما بطلب من ربنا طلبات لجسدي ولنفسي ولحياتي، وعايز وهاتلي وجيبلي، أو إن أنا بروح أصلي له عشان يديني، فمصلحة متبادلة، أديني بصلي لك فأنت لازم تعمل. زي الامتحانات مثلا، الناس تصلي الامتحانات من فضلك يا رب لو سمحت، أو مثلا قبل قضية، عنده واحد عنده قضية وبتاع، لو سمحت انصرني. لو في منهم ناس حتى بيبقوا عاملين حاجات غلط في القضايا، ويعني انا ربه عايز مش عارف، هو بيحل من ناحيه، بيساعد ربنا من ناحيه، وهكذا. اكرام الله تقييمه في القلب والعقل، قيمه الله في عيني شكلها ايه. التعبد والسجود الحقيقي لربنا هو هذا النوع من التقييم الحقيقي لشخص الله في عيني وقلبي. ويوم ما بحط ما بدي للرب حق قدره، أنا بعمل حاجة في منتهى الجمال هو بيشوفها، إن أنا بيبقى مش فارق عندي أنا إيه اللي يحصل معايا، أنا مؤتمن جدا على نفسي وعلى بيتي وولادي. أنا والقضية اللي مش عارف عايزها، والامتحان اللي همتحنه، والكشف اللي هكشفه عند الدكتور، والتحليل هيطلع إيه. في ناس يعني صلي لي لحسن، انا عملت تحليل مش عارف كذا كذا وخايف موت لحسن. انا النهاردة صحيح اصلي له عشان خاطر يطلع نتيجة التحليل كويسة وكل حاجة، بس النهاردة انا هقول له لتكن مشيئتك. اليوم اللي بقول له فيه لتكن مشيئتك، انا عندي اكرام لربنا، تقييم له كبير في عيني. اللي انت هتعمله انا راضي بيه، وهطلع من قلبي حمد، ذبيحة حمد ليك، حتى قبل ما اشوف نتيجة العملية او نتيجة التحليل، وابقى بمنتهى سميها ايه الرضا، عارف ومتأكد ان الهي اللي بيحبني، اللي انا بعبده بضمير صالح، واللي شايف قلبي، هيرتب لي الخير، حتى لو استجاب في وقت من الاوقات استجابات مش اللي انا عايزها، لكن اللي هو عايزها في ترتيبه لحياتي، لأني أكرم الله في قلبي وذهني، إذن هو هيعمل لي الخير.
1: طبعا، وده الإيمان الحقيقي، إن أنا بؤمن بيه وبتدخلاته أيا كانت.
0: أمين.
1: يعني كلمة صغيرة أخيرة في الموضوع دوت.
0: طبعا عندي هسمع الكلمة، بس عندي ترنيمة بتقول له ليك كل الإكرام
1: والإكرام. لا، أنا كنت عايز نسمع ترنيمة على طول. لما جوزنا انا ومراتي، بعد الفرح بشهر يمكن، كان لازم نسافر عشان حدرس، كنت خارج البلد، فكان كل الناس اللي جايه تجاملنا جايه في شهر واحد، يعني شهر وبعدين هنسافر،
0: اوكي
1: هنعيش بره بقى، فكان لازم ناس كتيره تيجي، فبنوضب ونرتب ومش عارف ايه، لان كل الناس عايزه تيجي تجامل وتيجي بهديه. فكان موضوع متعب بالنسبه لنا، بس بركه كبيره
0: طبعا.
1: انت سألت هي ايه الفكرة في الهدية؟ طب ما يعني اتاري الفكرة في كل الهدية دي ان الهدية تأتي بالهادي.
0: اوكي.
1: فالمحور الموضوع ان احنا هنبتعد وقت طويل، فالفيلوشيب الشركة يعني الهدية دي الحجة، بس الاهم
0: شوف الشخص
1: الهادي. شعوري انه الاب طالب مش السجود، مش الهدية، الاب طالب مثل هؤلاء
0: الساجدين.
1: فلما انا بجيله انا مش بقدم له سجود، هو لازم اقدم له ذبيحه حمد وتسبيح وسجود واكرام وتقدير، بس انا بالاولى انا بجيله.
0: انا
1: الموضوع هنا.
0: انت الشخص، انت الهديه
1: يعني. الفيلوشيب الاكرام انا كلي بتاعه، فاحنا ذبيحه حيه مرضيه امام الله.
0: حلو حلو.
1: اعتقد ده يعني

0: ده اكتر حاجه مخليه كل الكلام دوت ان كونتكست، لانه انا كلي جاي لي.
1: صحيح صحيح، عندي ترنيمه بتقول كده: ليك كل الاكرام والاحترام ملكي الوحيد، قلبي بيغني يرفع ليك نغمات تسبيح ولحن مديح، ليك انت وحدك يا مجيد.
2: ليك كل الاكرام والاحترام ملكي الوحيد، قلبي بيغني يرفع ليك نغمة تسبيح

0: جميل، انا عمري ما اسمعها الامانه. خد
1: خد
0: مكانك
1: مكانك
0: الحقيقي.
1: الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع.
0: واو واو، وهو ده، هو ده تلخيص السجود فعلا.
1: تلخيص السجود
0: واو،
1: والتعبد للرب بالإدراك.
0: امين
1: آمين.
0: شكرا ليكم احبائي، شكرا مهندس واخ وانك الناصف. يعني ال ال الكلام دوت، ودي جملة أخيرة، يعني ربنا استخدمك في قيادة شعبه في تسبيح وعبادة وترنيم في سنين طويلة، بس أيضا في إخراج ترانيم يعني صيتها في كل مكان، وبتشجع وبتثبت شعب الله. و يعني الصورة ركبت كده، احنا عارفين ليه عايزين اتجاه قلبنا يبقى هذا الحامد الشاكر العابد. أحبائي، الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، السجود الحقيقي للآب سجود بروح وبالحق، نسجد بروح القدس اللي داخل. عشان كده ما ينفعش سجود بره إطار الحياة الجديدة اللي في المسيح، وبره الحق اللي في يسوع، ومن غير يسوع ما فيش سجود. فالسجود في الأصل زي ما تفضل أخونا ناصف، هو عمل ثالوثي، عمل أنا بشترك فيه مع الثالوث المقدس، الثالوث القدوس بروح القدس في المسيح للآب. ما أعظم هذه الحالة. السجود أحبائي ينتج عنه حالة حمد. الحمد هو حالة القلب اللي شايف الله، ممتن لله في كل الوقت، في كل حياتي، على كل الظروف أيا كانت النتائج، لأنه في حالة امتنان دائم، وطبعا حالة شكر واعتراف بهذا الخلاص المجيد وعليه كل الأمور التانية. الآب طالب الساجدين مش السجود، لأنه نحن السجودنا يأتي بنا إلى الله. يعني جميلة أوي الترنيمة اللي ختمنا بيها، مكانك الحقيقي في عرش قلبي.

0: يسوع. يا ريت دي تبقى ترنيمة وصلاة شعب المسيح في كل مكان. تحب تختم بنص دقيقة 30 ثانية؟
1: نص دقيقة.
0: حاسك عايز الحاجة.
1: لا أنا لا التلخيص اللي حضرتك عملته حلو قوي. أنا عندي ترنيمة جميلة كده كاتبها بيقوله كده.
0: خلينا نطلع.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين، اول اسفار الكتاب المقدس واول اسفار موسى الخمسه، وصلنا الى اصحاح 49. وكما اشرنا في الحلقه السابقه ان اصحاح 49 ده اصحاح نبوي يختص بتاريخ الامه عندما كانت في الارض، ثم ايضا الجزء النبوي المرتبط بالامه في ضيقها والبركة الألفية تحت حكم المسيح. خلونا نكمل كلامنا النهاردة في هذه السلسلة المرتبطة بهذه الأسباط. الحقيقة احنا قدام كتاب نبوي، فعلينا نحن نحترس ونحن نتكلم، وأيضا ينبغي أن ننتبه لهذه الكلمات النبوية. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. كنا ختمنا كلامنا في الحلقة الماضية عن يهوذا، سبط يهوذا، واليوم سوف نبدأ الكلام عن سبط زبولون. اسمح لي أرى عدد 13، وهو يقول: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. أنا عايز أخذ تعليم من هذه الكلمات القليلة عن سبط زبولون، وأين كان يسكن، وهي البركة بتاعته، ومستقبله
1: يعني. بالنسبة للنظرة النبوية، احنا كنا أشرنا إلى أن هذا الأصحاح العظيم ست أسباط بيكلمونا عما تم لغاية الآن، وست أسباط عما سيبدأ بعد اختطاف الكنيسة. تكلمنا عن أربعة من هذه الأسباط: رأوبين، شمعون، ولاوي، ويهوذا. أقول كلمة عن يهوذا، هو أنه في سنة 70 ميلادية عندما دخل تيطس وأحرق كل السجلات الخاصة بهذا الشعب، بحيث اليوم لا يوجد إنسان من اليهود يقدر يثبت عن يقين سلسلة نسبه ولا واحد، وبالتالي محدش ينفع يبقى المسيح. ذلك لأن المسيح أتى فعلا ورفض، والنهاردة محدش يقدر يثبت عن يقين أنه من نسل داود. آخر واحد كان يقدر يثبت أنه من نسل داود هو الرب يسوع المسيح، اللي سواء عن طريق يوسف في إنجيل متى هو ابن داود، أو المطوابة مريم هي برضو بنت داود. إذن المسيح هو المسيح، الرب يسوع المسيح.
0: تمام.
1: بالنسبة لزبولون، زبولون في التطبيق النبوي بيكلمنا عن نجاح إسرائيل من الناحية الزمنية، وهم فعلا ناجحين. هنا بيقول إيه؟ عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن. ده بيورينا انه شخص موجود عند ساحل البحر، واحنا عارفين ان المدن البحرية بتبقى بتكسب الناس ربح كثير لانها ممر للتجارة وغيره. فزبولون بيكلمنا عن نجاح اسرائيل على مدى 2000 سنة، في الحقيقة زمنيا ناجحين، لكن لما تربطهم بيساكر، يساكر حمار جسيم رابط بين الحضائر وصار للجزيات عبدا. إذن يساكر بيكلمنا عن التدهور الروحي. إذن في نجاح زمني لافت بالنسبة لليهود، لكن مقابل ذلك هناك تدهور روحي. لو حبينا ناخد نبوة جت عن زبولون في نبوة إشعياء أصحاح 9، هنلاقي هذه النبوة بتقول كده: كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وبيقال في التاريخ أن زبولون كان يصل إلى البحر الأبيض من جانب، وإلى بحر الجليل من جانب آخر، وبالتالي

0: كان موقعه متميز. يكلمنا زي ما قلت من شوية عن النجاح الزمني اللافت الذي حظي به اليهود، لكن أين علاقتهم بالله؟ أين تمتعهم بالذبيحة؟ هذا كله ما عاد له وجود.
1: ربما أحدهم يطلع على الخريطة ولا يجد أن سبط زبولون على ساحل البحر،
0: أي،
1: وبعدين يقف قدام هذه الأقوال يقول أين زبولون على ساحل البحر. حياة التاريخ يقول لنا أنه وإن كان زبولون كان موقعه ينفصل عن البحر، يبعد عن البحر حوالي 16 كيلومتر، وكان محاطا بسبطي أشير ومنسة، لكن كان له تعاملات تجارية تمتد إلى البحر، فكان يستفيد بكل ثروات البحر في القوافل التجارية.
0: صحيح.
1: فعندما يقول أنه على شاطئ البحر يسكن، أي أنه يتمتع بكل خيرات البحر من خلال معاملاته التجارية مع هذين السبطين.
0: صحيح.
1: إذا رحت بعد كده لعدد 14 يقول يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزيات عبدا. ماذا عن يساكر؟ تفضل.
0: يعني أبوه بيوصفه بيقول حمار، أنا مش عارف أكثر من أبوه. فيقصد بذلك أنه كان زي ما بيوضح بعد كده صار للجز أحنى كتفه للحمل وصار للجزيات عبدا. وأفتكر لما جه المسيح اتكلم عن النقطة دي، لما بيسألوا أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا، قال لهم وروني معاملة الجزية، وروا له دينار، قال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ لقيصر. أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أحنى كتفه للحمل صار عبد وصار للجزيات عبدا، مع أنهم أيام المسيح قالوا إحنا أولاد إبراهيم ولم نستعبد قط لأحد. يا كذابين، أنتوا في حد ما استعبدكمش؟ بدءا من نبوخذ نصر ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان، أنتوا مستعبدين نتيجة أنكم رفضتوا عبادة الله، صرتم عبيدا للأمم. وده بكل أسف أي واحد يرفض الله حيقع بين براثن الخطية والشيطان.
1: عندما وصل إلى عدد 16 قال دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء، لخلاصك انتظرت يا رب. يعني منذ قليل أشار إلى يساكر وقال حمار جسيم، والآن يقول عن دان أنه حية، أنه إفعوان. إيه ارتباط دان بالحية والإفعوان؟
0: في الحقيقة دان تاريخيا أول من أدخل العبادة الوثنية، كما نفهم من سفر القضاة أصحاح 17 و18، فكان ضالع في العبادة الوثنية. ولما جاء ربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، عمل عجلين من الذهب، واحد في الشمال في دان والتاني في بيت إيل.
1: ده اللي استقل بالعشر أصباط ومملكة إسرائيل الشمالية.
0: بالضبط. فإذا هناك علاقة وثيقة بين دان والعبادة الوثنية. وزي ما أشرت منذ قليل أن في 6 أصباط تاريخهم تم وانتهى، وفي 6 أصباط هيبتدئ التاريخ بعد اختطاف الكنيسة، وهنا بيبتدي دان نمرة 7 اللي بيكلمنا عن ظهور النبي الكذاب، اللي بيكلمنا يكون دان حي على الطريق أفعوان على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. وبعدين يقول تعبير جميل جدا مش واضح في ترجمتنا العربية لكن في العبري رائع، لخلاصك انتظرت يا رب. خلاصك بالعبري يشوع، ليشوعك انتظرت يا رب، ليسوعك انتظرت يا رب. قالهم يسوع من 2000 سنة فلم يرحبوا به، لكن الأتقياء في فترة الضيقة العظيمة لما يظهر النبي الكذاب الممثل هنا بسبط دان هيقولوا احنا مستنيين
1: ليتك تشق السماوات
0: وتنزل، وحينزل فعلا زي ما حنشوف في بقية القصة الرائعة بعد ما يكلمنا عن دان والبهدلة اللي تعانيها الأمة من وراء دان.
1: إذن نبويا سبط دان هو الذي سيخرج منه النبي الكذاب،
0: على الأرجح كده،
1: على الأرجح اللي هو ضد المسيح،
0: ضد المسيح
1: اللي هو مرتبط بالحية والإفعوان.
0: بالضبط،
1: لأنه خادم للتنين الحية القديمة.
0: تمام
1: تمام
0: تمام.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

على 19 جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرته. ماذا يقصد بالجيش وايه هي المؤخرة بتاعته؟

0: تقيم النبي الكذاب ركسة الخراب في الهيكل. ثم ماذا؟ ثم نفهم من دانيال أصح 9 على جناح الأرجاس مخرب. يبقى إذن هيبقى فيه أرجاس دان، لكن كمان فيه مخرب اللي بنشوفه في جاد. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. احنا عرفنا ان دان يمثل العبادة الوثنية، وجاد يمثل ما سينتج عن العبادة الوثنية عندما يأتي النبي الأشوري يحيط بأرض بأورشليم ويعمل بها الهوايل كما نقرأ في زكريا أصحاح 14، لكن تنقلب الهزيمة المؤكدة إلى نصرة ساحقة.
1: تمام.
0: إزاي؟ نتيجة ظهور المسيح. ولما يظهر المسيح يحصل تغيير 180 درجة. أفتكر نشوف الكلام ده مثلا في مزمور 44 و45. مزمور 44 بيكلمنا أنفسنا بطوننا التصقت في التراب، يعني إحنا وصلنا إلى الضياع. لكن في مزمور 45 لما يظهر المسيح أبرع جمالا من بين البشر، نبلوك المسنون في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. كل ده بيؤكد أن الهزيمة النكراء تتحول إلى نصرة ساحقة.
1: إذن معنى كلمة يزحمه جيش أي يضايقه جيش.
0: أيوة.
1: لكن الضيق سيتحول إلى فرج بظهور المسيح.
0: صحيح.
1: فسينتصر أخيرا.
0: تمام.
1: عدد 20 هناك أيضا كلام مرتبط بأشير.
0: أيوة.
1: فيقول أشير خبزه سمين وهو يعطي لذاته ملوك. كلمات قليلة عن أشير، بس عايزين ناخد فكرة أوسع شوية عن أشير وعن سبط أشير تاريخيا والبركة النبوية لهذا السبط.
0: يعني لعل أبرز ما في هذا السبط أن كان فيها واحدة محترمة جدا نبية اسمها حنة، كانت في أثناء ميلاد المسيح، ولما دخلوا بالصبي يسوع إلى الهيكل كما نقرأ في لوقا 2 وقفت حنة النبية من سبط أشير تسبح الله وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. بالنسبة للناحية النبوية، احنا زي ما فهمنا ان دايما بيمشوا 2-2، فنقدر نشوف أشير وناخد معاه كمان نفتالي.
1: أيوة.
0: وأرى بركات الملك الألفي في اتجاهين، الاتجاه الأولاني في أشير، الاتجاه الثاني في نفتالي.
1: إزاي؟
0: فضل. أشير خبز سمين، يعني ربنا حيدي هذا الشعب خير كتير ووفرة في كل شيء. ده بالنسبة لله سيعطي، ودي طابع الملك الألف، يدرك الحارث الحاصد، يعني فيه خيرات كتيرة قوي.
1: تمام.
0: لكن من الناحية الأخرى نفتالي أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسن، بمعنى أن في كمان مردود. الرب مش مؤخر خيره عن البشر، لكن ما أقل المردود. لكن في ذلك الزمان الله حيدي الخير والأرض حتدي التسبيح والشكر. عشان كده نقرأ عن نفتالي أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسنة. لما نروح لمزمور 72 اللي بيكلمنا عن ملك المسيح، بيكلمنا في آخر المزمور عن بركات ربنا للأرض، يدي وفرة من الحنطة، ويكلمنا كمان عن بركات طلع من الأرض إلى السماء يباركون الرب بها.
1: توقفت كثيرا عند أشير، حضرتك أشرت إلى المعنى الجميل خبزه سمين، وفعلا جغرافيا سبط أشير كان في أرض خصبة جدا.
0: أيوة.
1: وكانت تنضح بالزيت وأشجار الزيتون، في نبوة موسى أو في بركة موسى بيقول أيوة. يغمسوا في الزيت رجله.
0: أيوة.
1: لما يقول خبز سمين وهو يعطي لذات ملوك، يعني مش هقدر أشبع غير لما يكون خبزي سمين. لو أنا باجي علشان أشبع الرب في الاجتماعات في العبادة، عشان أشبعه بسجود وعبادة وأذبح ذبائح الحمد، كيف أقدم إن لم يكن الخبز سمين؟ أنا بين إيدي سلال مليانة. كلمني عن حالة الشبع اللي أنا أكون فيها لما أقدم للرب.
0: يعني جميل ارتباط أشير بنفتالي، لأن زي ما قلنا أشير واحد شبعان، واحد يغمس في الزيت رجليه، بينما نفتالي يعطي أقوالا حسنة. وده اللي بنشوفه مثلا في مزمور 45، فاض قلبي بكلام صالح. إمتى القلب بيفيض؟ لما كنت شبعان.
1: تمام.
0: لأنه بعد ما أشبع بفيض، بعد ما بتمتلئ الكأس بتبتدي تفيض. وعشان كده في مزمور 23 التعبير الجميل كأسي ريه، وكلمه ريه

0: ريا مش مليانة، لا ريا يعني فائضة، والواحد السجود مفروض يبقى من قلب فائض. عشان كده حلو انك تربط أشير دائما بنفتالي، شبعان هتعرف تقول أقوال حسنة.
1: هل الأقوال الحسنة فقط المتجهة لله في العبادة، ولا طابع الحياة أقوال حسنة؟
0: طبعا في المقام الأول موجهة لله، لكن إذا كنت بتعرف تبارك الله بفمك، كيف تبارك الله ثم تلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله؟ لا يصح أن تكون هذه الأمور هكذا. من النبع الواحد يخرج بركة ولعنة، عزب ومأمر. الرسول يعقوب قال ما ينفعش، إذا كنت بتطلع كلام حلو في حضرة الله عليك أنك تقول كلام حلو أيضا للآخرين.
1: إذن إن لم أجد أقوالا حسنة مرفوعة على الله وأقوالا حسنة موجهة للناس، وإذا خلت الأفواه من الكلام الحسن، ده علامة على إن الخبز ليس سمين، على إن الشخص ده مش شبعان، الشخص ده جعان.
0: صحيح.
1: استكمالة للكلام لما نوصل لعدد 22، هي واقفة بقى قدام يوسف، يقول يوسف غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابد تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نزير إخوته. كلمات عن يوسف تحتاج إلى وقفة قدام كل كلمة. ادينا كده فكرة عن هذه السلسلة الذهبية.
0: بداية يعني يبدو أن يعقوب كان سعيد وهو بيتكلم عن يوسف، ما كانش ما نحسش الأمر ده في بقية الأولاد. يعني نقدر نشوف أنه كأنه بيبص على جنينة، غصن شجرة مثمرة.
1: من شوية كان بيتكلم عن حمار جسيم وعن حية وعن
0: جنينة حيوانات. جنينة حيوانات، بيتكلم عن حية وأفعوان وحمار وحتى بعد شوية هيتكلم عن بنيامين ذئب. لكن عند يوسف غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان ارتفعت فوق حائط، في حاجات كتير عطلتها، لكن ما أروع هذا الغصن الذي يرتفع فوق حائط لكي يصل إلى الآخرين، يعني يحط حواجز، يقفز فوق الحواجز لكي يصل إلى الآخرين. يوسف كان كده، كان بركة حيثما حل، تحطه في بيت فوطيفار يبارك، تحطه في بيت السجن يبارك بيت السجن، تحطه على كل أرض مصر كان بركة لكل أرض مصر. وطبعا ده صورة صغيرة لمن هو أعظم منه، الرب يسوع المسيح. حطوا حواجز عشان يعيقوا وصول البركة للآخرين، وصلت البركة إلى السامرة مع أنه كان مرفوضا من اليهودية، متجها إلى الجليل. اجتاز السامرة، خلصت بلد بحالها زي ما بنقرأ في يوحنا أصحاح 4. رائع المؤمن الذي يتمثل بالمسيح، وجميل لو احنا كمان كنا زي ما بيتقال عن يوسف في هذه الأعداد.
1: حضرتك أشرت إشارة جميلة إلى أنه يوسف تجاوز المعطلات. أيوة. أغصان قد ارتفعت فوق حائط.
0: صحيح.
1: وأنا بقف قدام كلمة غصن وأغصان.
0: أيوة.
1: كان غصن لكن بقى أغصان.
0: صحيح.
1: النمو في حياة المؤمن والمعطلات وأرباب السهام والسهام المتجهة نحو المؤمن، يعني اديني تعليق عن الضيق وكيف يؤدي إلى الإثمار في حياة المؤمن، وفين سلطان الله هنا؟
0: في الحقيقة بيستخدم الله الضيق لزيادة الثمر. كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. والتنقية في الكرمة ما أعتقدش أنها عملية لذيذة وسهلة، ده الكرام بيجيب مقص وبيشيل حاجات، وطبعا لو تقدر الكرمة تصرخ متألمة هتعمل كده، لكن دي الوسيلة اللي فيها يزداد الثمر. عشان كده غصن وأغصان وينقي ليأتي بثمر أكثر. والظروف المعاكسة مين قال إنها ما بتساعدش على عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. يبقى كلها دي نتائج رائعة للضيق اللي بيكتاز فيه.

0: المؤمن.
1: أحد معاني كلمة أغصان قد ارتفعت فوق حائط بنفهمها كمان من أنه الكرمة تختلف عن كل الأشجار.
0: أي.
1: مثلا الأرز لا يحتاج إلى مسند يستند عليه، الأرز صحيح. بيطلع في وسط الأرض ثابت، لكن الكرمة عايزة مسند تستند، عايزة حائط تستند عليه صحيح. لأنها ضعيفة، الصاق ضعيف
0: صحيح.
1: يوسف استند على مين؟ تشددت سواعد يديه من فين؟ عرفني المسند بتاع يوسف.
0: في الحقيقة رائع يوسف لما يقول لنا أكتر من مرة في قصته كان الرب مع يوسف. ولماذا كان الرب مع يوسف؟ لأن يوسف كان مع الرب، احترم الرب، عمل حساب للرب، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ عشان كده كان الرب مع يوسف. وهنا تشددت سواعد يديه من هناك، من الراعي، صخر إسرائيل. وفي الحقيقة وإحنا بندور على المسيح في هذا المهرجان الجميل، بشوف إن المسيح غصن، وبشوف إنه هو الراعي، وبشوف إنه هو الحجر. يعني ثلاث صور في كلام يعقوب عن يوسف، عشان كده بقول إنه كان مرتاح هو بيتكلم عن يوسف، لأنه يريح، لأنه بيفكرنا بمن هو أبرع جمالا من بني بشر، بيفكرنا بالرب يسوع المسيح.
1: تمام. لذلك نال البركات، يقول لنا بركات الغم، بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديان والرحم، كمية من البركات من أعلى ومن أسفل نالت هذا الشخص يوسف.
0: أيوة.
1: عايز بقى أخد تعليق أخير عن المسيح، المسيح الذي استحوذ على كل شيء ويضع يديه على الميراث.
0: حلو إن لما يقول لنا الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، وده معناه إن شخص ما يعرفش المسيح، ما خدش المسيح نصيبا له، ما عندوش ولا بركة. ليه؟ لأن كل البركات مذخرة في هذا الشخص، مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. يعني إذا أردت بركة خد المسيح، وانت مش هتاخد بركة، ده انت هتاخد كل بركة روحية. هنا يوسف صورة جميلة للرب يسوع المسيح،
1: والمسيح هو الوارث لكل شيء.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 27 بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. كنت عاوزة أسأل ليه بنيامين اتشبه هنا بأن هو ذئب مفترس؟
1: ماذا عن بنيامين يا أخي يوسف؟
2: يعني أحب أعمل مقارنة ما بين بنيامين في تكوين 49 وبنيامين في تثنية 33، فهنا ذئب، لكن لما نروح للتثنية 33 هنلاقي حبيب الرب
1: يسكن لديه
2: آمن. لقد صار حملا وتشال على المنكبين فيسكن بين منكبي الرب، وده تغيير النعمة، وبنشوف صورة لذلك. واحد من سبط بنيامين في العهد الجديد اللي هو شاول الطرسوسي كان ذئب، كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، حوله ربنا إلى الرسول بولس الحبيب والمحبوب اللي مليان بعواطف من ناحية إخواته المؤمنين. لكن من المنظور النبوي، مش عايزين برضو نسيبه لأن الطابع بتاع هذا الأصحاح نبوي، احنا قلنا انهم بيمشوا اتنين اتنين، يوسف وبنيامين ماشيين سوا. ايه العلاقة بين الاتنين؟ احنا شفنا صورة حلوة في يوسف غصن شجرة، ونشوف هنا صورة صعبة في بنيامين. طب هل ينفع الاتنين دول يكلمونا عن المسيح؟ الإجابة نعم، ففي ملك المسيح هناك بركات ستأتي، ودي اللي بنشوفها في يوسف، لكن هناك قضاء على الأشرار، سواء في أول الملك الألفي اللي هو دينونة الأحياء، أو في آخر الملك الألفي دينونة الأموات. فالمسيح باعتباره الديان يشبه هنا بذئب يفترس، في الصباح يقسم غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. إذن هو في الصباح وفي المساء، قبل الملك وبعد الملك،
1: دينونة الأحياء ودينونة
2: الأحياء ودينونة الأموات.
1: إذن بنيامين يتكلم عن الجانب المرتبط بالدينونة،
2: صح،
1: عمل المسيح في الدينونة باعتباره ابن

0: الإنسان في بداية الملك الألفي وفي نهاية الملك الألفي.
1: الناس مستغربة، وهو على فكرة برضو الكتاب المقدس بيقول لنا إن القضاء عمل الرب الغريب، لكن عمله مع إنه غريب لكن عمله هو.
0: تمام. ثم الأعداد التي تبدأ بعدد 29 موت يعقوب، وعايزين ناخد عليها تعليق أخير.
1: فضل.
0: عندما جاء الوقت يقول يعقوب وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. وبعد كده يقول لنا في عدد 23 ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. مشاهد ختامية في حياة يعقوب بتشوف فيها إيه؟
1: بشوف فيها أن هذا الرجل المتعقب الذي طالما كان زي اسمه يعقوب في آخر أيامه زي ما شفناه في أصحاح 47 48 49 يبارك، مش عايز حاجة من حد، هو عنده اتصال بمصدر كل الخير وكل البركة على الإطلاق، وعشان كده هو بيدي مش عايز حاجة من حد. وبعدين يذكرهم أن أنا مش من مصر، مصر دي مش أرضي، أنا لست إلا غريبا هنا، أنا أي. أرضي أرض عمانوئيل أرض الرب
0: أي.
1: عشان كده لما تدفنوني ادفنوني هناك في أرض عمانوئيل. فوصى أولاده بذلك ثم ضم رجليه وسجد وأنهى حياته بالفرح والشكر. وذلك المتعقب الذي كان ينتهز الفرص لا يحتاج إلى أي شيء، لكنه رقد في سلام على رجاء القيامة.
0: من كان دائم السعي والترحال أخيرا ضم رجليه، كف عن السعي.
1: صحيح.
0: وهيجي وقت هنكف عن السعي
1: كلنا،
0: فعلينا أن نحسن السعي الآن.
1: صحيح.
0: في ناس كتير بتجري ورجليها ماشية غلط، وفي ناس كتير بيقول عنهم الكتاب عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.
1: صحيح.
0: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: أشير خبزه سمين، يعني الشبع الروحي. نفتالي يعطي أقوالا حسنة، وده الوضع الطبيعي اللي نلاقيه في المؤمن المرتبط بالمسيح والشبعان بالمسيح، دايما يعطي أقوالا حسنة.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أشجعك أنك في كل دقاتك وألامك حط عينك على الرب، تتحول من غصن شجرة إلى أغصان قد ارتفعت فوق حائط. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

اهلا وسهلا بيكم شبابنا الغالي في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. النهارده هنتفرج على حلقه وهنسمع عن موضوع احيانا كتير بيبقى مستفز جدا. حد رايح وخلاص ناوي يجيب جون والسكه قدامه سالكه، وفجاه يجي واحد من الخصم ويعمل معاه حاجه اسمها فاول تكتيكي. فاول تكتيكي، ايوه، خطه فيها بيحاول انه يمنع المهاجم من انه يحرز هدف. حلقتنا النهارده عن الفاول التكتيكي.

0: جسمه مركز قوي انه يعمل فاول عشان يمنعك من انك تتحرك. انت واخد بالك انه انه ان في خطط بتتعمل عشان تمنعك من انك تحقق هدفك؟ انت عارف كويس انه في خطط بتتعمل عشان ما تقربش من ربنا؟ تعالوا نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ايه.
1: ايه اللي ابليس بيستخدمه في حياتك عشان يبعدك عن ربنا؟
2: ابليس كتير بيستخدم الاوقات والك...

0: الكسل، الوقت الضايع، الحاجات الكتير اللي هي بيرميها العالم علينا او البليز بيستغلها عشان يضيع بيها وقت، اذا كان اصحاب، عادات وافكار، حاجات كمان ممكن يستخدمها خدمات او شغل، فبيضيع بيها وقت كتير علينا وبيسرقنا بيها الوقت اللي فات ده كله.
1: ممكن مثلا يعني يعطلني عن الصلاة، عن اي حاجة حلوة، ممكن عن التمرين مثلا، عن حاجات كتير في حياتي ممكن الفاول ده يعطلني عنها.
2: النوم، خرج مع صحابي، حاجات زي كده.
3: الكسل، يعني ببقى كسول في معظم الأوقات، يعني الأداديس أو أن أنا جيت تمرين.
4: هو ممكن أكون أنا عايز أصلي بالليل ومنظم يومي أن أنا هصلي، في الآخر أنام وكسل أن أنا أصلي.
5: ممكن يكون الكسل، يعني مثلا ربنا يعطلني أن أصلي بالليل يخليني أكسل.
6: ممكن أكون مع أصحابي كتير، هما يعني ممكن نكون نعمل حاجات يعني مش صح، فبيبعدنا عن ربنا أكتر، وممكن وحش التمرين وكده فبيبعدنا عن ربنا ويعني مكونش قريب منه وكده.
7: فاول تكتيك، خطة، مكيدة. الكتاب المقدس تتكلم في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس صح 6، ويقول كده: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. عارفين يا شباب يعني إيه مكايد إبليس؟ يعني فاول تكتيكي، يعني خطة خبيثة يجي إبليس يعملها معاك عشان يمنعك إنك تحقق هدفك. تعالوا شوفوا إبليس عمل إيه مع أمنا حواء وهو بيعمل خطة خبيثة زي يضحك عليها. استخدم معاها كم حاجة، خلينا أقول لك 3 حاجات بس منهم. أول حاجة استخدم معاها التشكيك. فأول ما نطق إبليس سكت ظهرا وتكلم كفرا. فأول ما نطق يقول لأمنا حواء: أحقا قال الله؟ هو بجد ربنا قال كده؟ إبليس من ضمن الخطط بتاعته، من ضمن الفاول التكتيكي اللي يمنعك انك تحقق اهدافك، انه يجي يشككك في محبة الله، يشككك انك ابن لله، يشككك انه ممكن الله يغفر لك، لغاية لما يوصل بيك انه يشككك في وجود الله. مش بس كده، لكن بعد شوية بدأ إبليس يستخدم استراتيجية تانية مع حواء. مش بس التشكيك، لكن استخدم معاه استراتيجية الترغيب. عارف يعني ايه ترغيب؟ لما يكون في ولد صغير وانت عايز تجيبه، فتمسك اي حاجة بتعمل صوت، مفاتيح او حاجة تعمل له صوت فالولد يجيلك، حاجة تشدك. يقول الكتاب المقدس ان نظرت المرأة الى الشجرة فرأت انها شهية للنظر. شجرة يعني بهجة للعين، جيدة للأكل. شافتها وما قدرتش تمسك نفسها. أعتقد فهمني، أول ما شافت الشجرة لقيتها: أيوة أنا عايز ده، أنا عايز الشجرة دي، الشجرة دي حلوة أوي، أنا عايز من ده. مع إن في حاجة تقرأ عنها في تكوين 2 إن ربنا خلق كل شجر الجنة شاهي للنظر وجيد للأكل، لكن هي شافت هي دي بس. إبليس أشطر واحد يعرض بضاعته. إبليس فنان في عرض بضاعته، ودايما عنده عروض، وإحنا شعب يموت في العروض. أي عروض زحمة، شوف كده أي هايبر حاجة عمل عروض تلاقي الدنيا زحمة قوي. وعرض إبليس إيه؟ واحدة ببلاش عليها، واحدة ببلاش فضل. فكانت الفكرة التانية الترغيب، إنه يجري ريقك. عارف لما تكون جعان قوي ومعدي جنب واحد بتاع كباب بيعمل ريحه، تلاقي نفسك مش قادر، ريقك يجري وتروح عليه تجري. الخطه التكتيكيه الثالثه اللي استخدمها، واستخدم حاجات كتير بس انا هاخد 3 حاجات بس، قلنا استخدم التشكيك، وقلنا استخدم كمان الترغيب، لكن الحاجه الثالثه استخدم التفشيل. بعد ما هو قال لهم خلاص انتوا مفيش منكم فايده، يلا ربنا لو شافكم، عارف ربنا لو شافكم هيذبحكم، عشان كده اجروا اهربوا. انتوا فشلة.

جري آدم وحواء واختبأ في وسط شجر الجنة. إبليس مش عايزك تحقق هدفك، وهيعمل أي تكتيك أو تكنيك يخليك تبعد عن هدفك. اللعيب بيعمل فاول وقاصد إنه يمنع اللعيب التاني من إنه يحقق هدفه. لكن ربنا راح لآدم قال له استخبي ليه؟ تكلت من الشجرة؟ قال له تعالى تاني، تعالى تاني. اوعى اوعى عدوك ينجح في انه يمنعك انك يحقق هدفك. واكبر هدف هو ان يكون ليك علاقة حقيقية مع المسيح وتتأكد انه غفر لك كل خطيئتك. إبليس يا شباب متعدد الاستراتيجيات، زي ما الفاول التكتيكي ما بيتعملش بطريقة واحدة، ممكن يشده، ممكن ياخده مقص من تحت، ممكن يخبطه كتف مش قانوني. عندنا استراتيجيات كتيرة في الفاول التكتيكي. إبليس كمان عنده استراتيجيات كتير غير اللي قلتهم. بس السؤال اللي أنا عايز أسألك عنه، أنت عارف إنه إبليس هيحاول يمنعك؟ هو عايزك فاشل. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله لم يعطينا روح الفشل. انا مش هبقى فاشل، انا هنجح، انا مش هسمح ان ابليس يعطلني. فكل ما حد يقول لي كلمه ازعل وما انزلش الخدمه بتاعتي وماشي كرامتي على ايدي وابليس يعطلني، هو عارف خلاص ان لما حد بيقول لك كلمتين انت بتضيع. او واحده تاني، اي حد يسلم عليها ويحط عينه في عينيها تحبه وما تنامش بالليل وما تذاكرش وما تروحش الكنيسه. أو واحد تاني كل ما يشوف واحدة حلوة شهوته تقوده. دي خطط إبليس عايز يهزمك بيها. لكن أنا عايزك تتعلم تبص عند الصليب، عايزك تبص على المسيح اللي مات على الصليب علشانك، اللي بيقولك أنا بحبك، أنا عايز أغيرك، أنا مش عايز إبليس كل شوية يشدك. إبليس أنت تقدر تغلبه، يمكن مش بقوتك لكن محتاج معونة الأقوى. فيقول الكتاب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. طول ما المسيح عايش فيا وأنا شايف نصرة المسيح على الصليب، على المنافس ده، على إبليس اللي بيحاول يمنعني، مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وكلمة شهادته. لو أنت من الناس اللي بتستسلم للخصم لما يعمل معاك فاول تكتيكي، كارت أصفر. وده عنوان برنامجنا. كارت أصفر مش معناه أن احنا بنعاقبك، لكن كارت أصفر معناه أنه بنقول لك خلي بالك، خلي بالك، لأن أنت حد غالي على قلب ربنا وحد إبليس عايز يفترسه. لأن إبليس كأسد يجول من يبتلعه، هو عايز يبلعك. مرة يمنعك بالتفشيل، مرة يمنعك بالترغيب، مرة يمنعك بالتشكيك، مرة يمنعك بكلام سلبي، مرة يمنعك بالشهوة، مرة يمنعك بالنوم، مرة يمنعك بالألعاب. أنت محبوب وغالي على قلب ربنا. عايز أقول لك آية، كنت حكيم أنت حكيم لنفسك، إن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه معاكم. أتمنى الكلام يفرق في حياتك ويكون الكلام سبب بركة ليك. اوعى إبليس يعمل خطة يبعدك بيها عن ربنا. منتظرين أسئلتكم واقتراحاتكم وتواصلكم معانا على العناوين اللي مذكورة قدامكم. انتوا غاليين على قلب ربنا وكمان غاليين علينا. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

امين. صدقوني انا وعم لحن هالترنيمه ولا مره فكرت انه ممكن يجي وقت اكون عم رنمها لاول مره انا وزياد، وحبيتها كثير.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أهلا بيكم مرة تانية في حواديت. برنامجنا حواديت في حدوتة صغيرة بنحكيها في فيلم قصير. فيلم ممكن يكون تراجيدي درامي وممكن يكون كوميدي، هتلاقي فيه شيء من المبالغة لكن أكيد هتلاقي فيه جزء من الواقع. المهم أنه الفيلم ده عايز يوصل ليك رسالة، عايز يوصل فكرة هنناقشها مع ضيف الحلقة اللي هنتعرف بيه بعد ما نتفرج على الفيلم. كلنا في وقت من الأوقات كنا أطفال، ومفيش طفل مهما قالوا عليه مؤدب وهادي ما كانش ليه بعض مواقف كده فيها شوية شقاوة. لكن يا ترى لما كنا بنتشقى كانوا بيعملوا معانا إيه؟ ويا ترى النهاردة لو أنت أب أو أنت أم، لما ولادك بيتشاقوا بتعملي معاهم ايه؟ الموضوع ده اتكتبت فيه كتب واتقال فيه كلام يملى كتب اكتر كمان من اللي اتكتبت. النهاردة عايزين نتفرج على قصة ولد صغير، وهلا اقول لكم تعالوا نتفرج وبعدين نتكلم.
2: كفايه بقى حرام، هو مفيش غيري ولا ايه؟

0: سايب الكل ونازل فيها تلطيش ليه؟ وانا عملت ايه يعني؟ ما انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل. انا بعد كده مش هتكلم معاك، انا هدور على اي حد غيرك اتكلم معاه.
1: اهدى حبيب، بيكلم مين؟ ده محدش معاه مولود اتجنن ولا ايه؟ حبيب
0: مين؟
1: انا تيتا يا حبيب، افتح يا حبيب.
0: لا ادخلي يا تيتا.
1: ايه بقى؟ في ايه يا حبيبي؟ مالك؟
0: مفيش حاجة يا تيتا، انا كويس.
1: كويس ازاي؟ ده انا سامع صوت زعيق وخبط ورزق، في ايه؟
0: هو انا كان صوتي عالي قوي كده؟
1: عالي وانهي عالي؟ ده صوتك يا ابني سمع البلد كلها. مالك؟ فيك ايه؟ خبي على تيتا يا حبيب؟
0: انا كنت بتكلم مع ربنا.
1: بتصلي؟
0: لا، كنت بتخانق.
1: بتخانق؟ بتتخانق ليه يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ فيك ايه يا بابا؟
0: انا زعلان من ربنا قوي يا ستي. حاسس انه ماسك عصايه ونازل فيها ضرب وتلطيش، كأن مفيش حد في الدنيا غيري.
1: قولي يا حبيبي، ما تقولش ان هو مهتم بيك وبيحبك.
0: مهتم بيا ازاي؟ في حد يهتم بحد يحب ان هو يتألم ويخرج من موقف يقع في موقف تاني؟
1: طيب يبقى اكيد بقى انت اللي مش بتتعلم ومنشف دماغك دي ومش بتسمع له.
0: كلام ايه ده بس يا سيدي؟

0: اللي وسخ هدومك كده؟
1: ما هو
0: ايه الهدوم دي لسه مغسوله، حرام عليك، ايه اللي وسخها كده؟ رد عليا بسرعه.
1: بس انا كنت بلعب مع اصحابي فهمي وفخري وفوزي.
0: انا مش 100 مره اقول الولاد دول ما تلعبش معاهم، دول ولاد مش كويسين، مفهوم؟
1: ما هو ايه
0: اخر مره اياك ترجع لي بعد كده موسخ هدومك ولاعب في الشارع، وكمان اياك تلعب مع الولاد دول، انت فاهم؟
1: فاهم.
2: معقوله بابا كان شقي ولا باين عليه؟ طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بطل شقاوه؟
0: بالعكس، دي شقاوته زادت اكتر، وميت مره اقول له ما توسخش هدومك، ما تلعبش مع اصحابك في الشارع، وده ابدا مفيش فايده في شقاوته.
2: وبعد كده ايه اللي حصل؟
1: اعمل انا ايه دلوقتي؟ هدومي اتبهدلت، اروح ازاي؟
3: ما تخافش، جمد قلبك وخليك راجل.
4: ايوه جمد قلبك وخليك راجل،
1: واحنا كمان هنيجي معاك عشان لو حصل لك حاجه نحامي عنك.
4: ايوه احنا هنيجي معاك عشان نقدر نحامي عنك لو حصل لك حاجه.
1: بجد يا فوزي؟
4: بجد يا فوزي؟
1: ايوه طبعا هنيجي معاك، امال احنا اصحاب كده وخلاص.
0: وبإيديه بيداوي جرحنا علشان احنا ولاد.

0: اهلا بيكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على الفيلم، ومعانا ضيف في الحلقة صاحبي ايهاب عزت. ايهاب هعرفه المرة دي بطريقة مختلفة شوية. ايهاب مش بس فنان ومش بس غاوي دراما وتمثيل وبطل بعض الحلقات بتاعت حواديت، لكن ايهاب كمان مدرس احد بمناسبة العيال والشقاوة. ايهاب، لما العيال بيغلطوا، انت كمدرس مدارس احد او احنا كأهالي بنعمل ايه؟ ايه ردود الافعال اللي موجودة؟
1: ردود الأفعال اللي موجودة بتعتمد على نوع، سواء أنت مدرس مدارس الأحد أو سواء على نوع الأب. في أب بيطنش، وفي أب دمه حامي يقوم يضرب الواد، وفي أب تاني يبص ويبرق، وفي أب تاني يحبس في الأوضة، وفي أب تاني يمد على الرجلين، وفي أب تاني سمعت قصته بوداني بيربط الولاد في السرير.
0: طيب، يعني التأديب بيختلف.

0: تختلف من شخص للتاني. لكن لو رجعنا بقى للأصول، يعني لو قلنا زي ما الكتاب بيقول، يعني المفروض ايه قوانين التأديب او ايه قوانين العقاب؟
1: بص، هادي، العقاب للأطفال مرتبط بقانونين مهمين قوي. لازم يكون العقاب اللي انت بتعاقبه على قد الفعل. يعني الولد ما يبقاش مثلا ان هو كسر فنجان، اروح انا قايم مثلا ماسك

0: يبقى هو فاهم انه الحجم بتاع العقاب بناء على الفعل اللي انت عملته. القانون التاني والمهم جدا، لازم الولد يوصل له ان انا بعاقب لاني بحب، انا بعاقبك لاني بحبك، مش عايزك تبقى وحش، مش عايزك تعمل كده تاني. انا عارف انه ده صعب قوي يوصل للاطفال، ازاي
1: انا
0: انت
1: لسه
0: بتضربني؟
1: هقول لك، يعني انا بقى هحط نفسي مكان طفل بيتضرب. صعب قوي قوي استوعب ان انت بتعمل كده عشان بتحبني. يعني عادة انا ببقى بفكر انه لو بتحبني فوت يا اخي، يعني بتحبني بتضربني ليه؟
0: بص، تملي كان في حد من الناس اللي بتتكلم عن تربية الأطفال بيقول المقولة دي: لما تيجي تضرب الولد اضربه وانت حضنه. ده بيوصل له قوي ان انت بتحبه، لكن رغم كده انت بتقول له بلاش كده، ما تعملش كده تاني، انا بحبك ومش عايز ابدا. يعني مثلا ابني راجي بقول له: يا راجي انا مش عايزك تبقى كده، انا مش بضربك لان انا بنتقم منك. ده مهم قوي يوصل له، انا مش بضرب لان انا انفعلت وفقدت اعصابي وازاي تعمل كده، لا ما ينفعش، انا بضربك لاني عايزك تبقى كويس وما تعملش كده تاني. اقول لك حاجه تقرب الفكره شويه، انا عندي مشكله كبيره قوي مع تيتة الولاد.
1: كالعادة أنا فاهمك.
0: لازم سواء مامتهم او مامتي انا شخصيا، بيبقى في مشكله كبيره قوي ان تيتا هي الطيبه والحنينه وبابا وماما دول الوحشين. عشان كده هم نفسهم تملي يروحوا عند تيتا. ليه؟ لان تيتا بتخليهم يفتحوا الثلاجه، تيتا بتخليهم يشربوا اللي هم عايزينه في اي وقت هم عايزينه، تيتا الوحيده اللي ممكن تلبس او جده ينزل يجيب لهم الحاجات الحلوه اللي هم عايزينها.
1: أنا أحط نفسي مرة تانية مكان راجي، يعني ما هو طب إيه الغلط في كده؟ انا بحب تيتا وجدو لانهم بيجيبوا لي حلويات وبيعملوا كل اللي انا عايزه، ولا بيعاقبوا ولا بيزعقوا، يعني الناس زي
0: اه
1: الفل.
0: بالظبط، لما بيكسروا حاجه خلاص ما تضربش الولد، خلاص ده كسر عندي انا لما بيكسر في شقتك
1: طب اه
0: وبعاقبه.
1: بالظبط، طب ايه الغلط في كده؟ يعني
0: الغلط في كده للولد نفسه، الولد في الوقت ده بيحس انه مشوش بين اتنين، في حد بيعاقب لما انا بسيب التلاجه مفتوحه وحد تاني بيطبطب عليا وبيبوسني، فده لصالح الولد نفسه مش كويس. العقاب او التأديب مرتبط باللي انا عايز اوصل ليه الولد، مش مرتبط ابدا بان انا بعمل كده عشان منتقم او بحب.
1: طيب انت بتقول مش كويس لانه بيوصل صورتين متناقضين، ان بابا بيعاقب وان جده. طب ما ليه بابا كمان ما يعملش كده؟ ليه ما نفكهاش على العيال ونسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه وندلع ونطبطب؟ يعني ايه المشكلة؟
0: المشكلة هرجع للفيلم اللي احنا لسه متفرجين عليه، الولد في الاخر سأل الام سؤال غريب قوي، قال لها طب انت ضربتيني ليه؟ قالت له عشان وسخت هدومك. قال لها طب وما ضربتيش للباقيين؟ قالت له ايه؟
1: هما
0: تابني،
1: مش عيال.
0: هم مش عيالي. عشان كده انا عايز اقول ان انا لما بضرب انا مهتم بالولد. وفي فرق بين العقاب والتأديب، يعني إذا هنتكلم في الموضوع ده لسه،
1: هنيجي
0: ففي
1: للقصة
0: فرق
1: دي.
0: بين العقاب والتأديب كبير. أنا لما أنا بأدب أو بعاقب، هدفي إن الولد ده يبقى كويس في يوم من الأيام.
1: كويس، أنا عايز أخد بقى الفكرة دي كده وأحاول أطبقها على علاقتنا بربنا. يعني طبعا الأبوة أو فكرة بابا دي من أكبر النماذج أو الأمثلة اللي بيستخدمها الكتاب وكلمة ربنا عشان تعلمنا عن ربنا، إنه أبانا الذي في السماوات، ربنا هو أبونا. لو طبقنا المبدأ ده، الولد في أول الفيلم بقى بيقول كفاية بقى، هو أنت مفيش عندك حد غيري؟ مرات بنحس إن ربنا بيأدب ومتقل إيده علينا.
2: كفاية بقى حرام، هو مفيش غيري ولا إيه؟

0: كده.
1: لانه ابويا، وزي ما انا عايز اربي ابني احسن تربيه هو بيربي ولاده احسن تربيه.
0: ولو سابني اعمل اللي انا عايزه، ولو دلعني هيحصل ايه يعني؟ هخسر ايه؟
1: هيحصل ان انا هبقى مشتت، انا مش عارف الصح من الغلط، انا مش عارف، انا ماليش قوانين بتحكمني،
0: مدلل يعني، ما
1: متدلع. مش مدلل، مدلل دي كلمه شيك، انا متدلع وهبقى فسدان. فلازم، لازم في وقت من الاوقات لازم ابقى باصص لربنا، مش بس الحنين، مش لازم ابص لربنا تبان ان هو بابا نويل، اللي هو لما ابقى مزنوق في امتحان وحياتك يا رب نجحني، ولما ابقى مزنوق وحد عيان اشفي لي دون. لكن لازم كمان ابص لربنا انه ده اب بيهتم بولاده، لازم يعاقبهم في وقت من الاوقات ويدللهم في وقت من الاوقات.
0: طيب السؤال بقى، هل كل ظرف صعب بعدي فيه هو تأديب من ربنا؟
1: النقطة دي بصراحة حساسة أوي. هادي أعرف ولد صاحبي هيموت يهاجر أمريكا، هيموت، دخل السفارة 7 مرات وكل مرة ياخد ريفيوز، لحد لما في وقت من الأوقات سأل ربنا، قال يا رب هو أنت مش عايزني أسافر؟
0: ممكن
1: سؤال، سؤال، أنت يا رب مش عايزني أسافر؟ إذا أنت ماشي في سكتك حياتك، في سكة حياتك وقت طويل قوي، وفي حاجة بتحصل ريجولرلي باستمرار عمالة تحصل وانت مش فاهم هي بتحصل ليه، خلي بالك، لان انت مش عارف لو سافرت يا فلان الفلاني يلي بتاخد ريفيوز 7 مرات، انت مش عارف لو سافرت ايه اللي هيحصل لك هناك. اعرف ناس كتيرة قوي سافرت وعفرت وضربت باسبورات وسافرت وضاعت هي وعيالها.
0: فمش بالضرورة اعتبر ان ده تأديب، ممكن دي سكة ربنا بيقفلها لهدف ما.
1: الهدف انا مش شايفها.
0: طيب لو انا على طول بقى شايفها مظلمة، زي الاخ اللي في اول الفيلم ده بيقول كفاية يعني، هو مفيش غيري يعني، على طول على طول حاسس ان ايد ربنا تقيلة وبيأدبني، هل ده لان انا عملت حاجة غلط يعني؟ يعني هل ربنا لما بيأدب، هل كلمة تأديب موازية للعقاب زي ما كنت عايز تقول من شوية او بتقارن من شوية؟ هل تأديب معناها عقاب؟ أنا عملت حاجة غلط فعشان كده ربنا بيأدبني؟
1: في قانون في الكتاب واضح قوي، الذي يحب الرب او من يحب الرب يعمل ايه؟
0: يؤدبه.
1: يؤدبه. اللي ربنا بيحبه بيأدبه. انا النهارده كراعي عندي 3 4 خرفان ليا وسائل في التحكم فيها. اللي يفهم في فن الرعي هيقول لك انه الراعي تملي معاه عصايه ومعاه عكاز. الفرق بين العصايه والعكاز ان انا العصايه بخبط بيها، بخبط بيها لان هم عارفين الصوت ده في الوقت ده، وانا بعمل ايه؟ انا بعاقب ولا بأدب؟ انا برشد. لكن في وقت من الاوقات لما يبقى الخروف رايح في سكه هو مش دريان بيها، في وقت من الاوقات لازم ان انا اروح عرفروه كده، خبطه خبطتين، اعرف ان انا هنا، اعرف ان ده الطريق. وفي وقت تاني لو هيقع لازم العكاز اروح جايبه من رقبته او من رجليه.
0: طيب يعني اللي انت بتقوله ده كله انا برشده، انا بخبط، انا بشده عشان ارجعه، لكن انا حاسس ان انت بتقول اكتر احنا ربنا ممكن يأدبنا، بس مفيش ولا حاجة في اللي انت قلتها دي، لا انت عملت، طب تعالى خد بقى، يعني مفيش عقاب، في تأديب.
1: اولا ربنا مش بيعاقب ولاده، ما فيش المفهوم ده عند ربنا. ربنا ما بيعاقبش ولاده ولا بينتقم من ولاده، لكن ربنا بيأدب وبيرشد ولاده. ما شفناش حاجه في الكتاب المقدس بيقول من يحب الرب ينتقم منه، او من يحب الرب يعذبه، لكن شفنا من يحب الرب يؤدبه.
0: يعني التأديب، انت عايز توصل فكرة تانية او انا فاهمها كده، التأديب مش بالضرورة اني عملت حاجة غلط فهو بيأدبني او بيضربني او بيعمل، التأديب هو ببساطة انه بيربيني يعني.
1: تهذيب، تهذيب، تشكيل، توضيب في الصورة بتاعتك.
0: طيب لغاية امتى التأديب بيستمر؟ يعني ربنا ممكن يفضل يأدب فيا كده لفترة متصلة قد ايه؟
1: انا اقولها بالبلدي، انت وشطارتك، هي بتتقال كده، انت وشطارتك. حياتنا مع ربنا هي دي عامله زي السلالم، انت بتطلع الدرجه الاولى، ما ينفعش تنط للثالثه من الاولى، لازم 1 2 3. ربنا ساعات بيفضل يضغط عليك، يضغط عليك، يضغط عليك علشان يشكل منك حاجه كويسه، ويفضل يضغط عليك لما تتعلم الدرس، ولو ما اتعلمتش الدرس بتفضل واقف في نفس الخطوه. عشان كده تلاقي ناس لسه عارفه ربنا قريب وتلاقيها قفزت قفزات كبيره جدا، وناس تانية تعرف ربنا من سنين ولسه بيتكلم في الشهوة ومش عارف اقعد قدام ربنا واصلي ومش فاهم ربنا يقصد ايه. انت وشطارتك.
2: كفاية بقى حرام، هو مفيش غيري ولا ايه؟

0: ما انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل. انا بعد كده مش هتكلم معاك، انا هدور على اي حد غيرك اتكلم معاه.
1: اهدى حبيب، بيكلم مين؟ ده محدش معاه، هو الواد اتجنن ولا ايه؟ حبيب
0: مين؟
1: انا تيتا يا حبيب، افتح يا حبيب.
0: لا ادخلي ادخلي يا تيتا.
1: ايه بقى، في ايه يا حبيبي؟ مالك؟
0: مفيش حاجه يا تيتا، انا كويس.
1: كويس ازاي؟ ده انا سامع صوت زعيق وخبط ورزق، في ايه؟
0: هو انا كان صوتي عالي قوي كده؟
1: عالي؟ وانهي عالي؟ ده صوتك يا ابني سمع البلد كلها. مالك؟ فيك ايه؟ تخبي على تيتا يا حبيب؟
0: انا كنت بتكلم مع ربنا.
1: بتصلي؟
0: لا كنت بتخانق.
1: بتخانق؟ بتتخانق ليه يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ فيك ايه يا بابا؟
0: انا زعلان من ربنا قوي يا ستي. حاسس انه ماسك عصاية ونازل فيها ضرب وتلطيش، كأن مفيش حد في الدنيا غيري.
1: قولي يا حبيبي، ما تقولش ان هو مهتم بيك وبيحبك.
0: مهتم بيا ازاي؟ في حد يهتم بحد يحب ان هو يتألم ويخرج من موقف يقع في موقف تاني؟
1: طيب يبقى اكيد بقى انت اللي مش بتتعلم ومنشف دماغك دي ومش بتسمع له.
0: كلام ايه ده بس يا ستي؟
1: زمان يا حبيب لما كان باباك لسه صغير كان شقي شقاوة، ما كانش بيسمع الكلام خالص.

0: كده؟ ايه اللي وسخ هدومك كده؟
1: ما هو
0: ايه ما هو. الهدوم دي لسه مغسوله، حرام عليك، ايه اللي وسخها كده؟ رد عليا بسرعه.
1: بس انا كنت بلعب مع اصحابي فهمي وفخري وفوزي.
0: انا مش 100 مره اقول الولاد دول ما تلعبش معاهم، دول ولاد مش كويسين، مفهوم؟
1: ما هو ايه
0: اخر مره اياك ترجع لي بعد كده موسخ هدومك ولاعب في الشارع، وكمان اياك تلعب مع الولاد دول، انت فاهم؟
1: فاهم.
2: معقوله بابا كان شقي ولا باين عليه؟ طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بطل شقاوه؟
0: بالعكس، دي شقاوته زادت اكتر، وميت مره اقول له ما توسخش هدومك، ما تلعبش مع اصحابك في الشارع، وده ابدا مفيش فايده في شقاوته.
2: وبعد كده ايه اللي حصل؟
1: اعمل انا ايه دلوقتي؟ هدومي اتبهدلت، اروح ازاي؟
3: ما تخافش، جمد قلبك وخليك راجل.
4: ايوه جمد قلبك وخليك راجل،
1: واحنا كمان هنيجي معاك عشان لو حصل لك حاجه نحامي عنك.
4: ايوه احنا هنيجي معاك عشان نقدر نحامي عنك لو حصل لك حاجه.
1: بجد يا فوزي؟
4: بجد يا فوزي؟
1: ايوه طبعا هنيجي معاك، امال احنا اصحاب كده وخلاص.

مين في الغلط بيسمح بألمنا وبجروحنا لكن بيرجع تاني وبإيديه بيداوي جرحنا علشان احنا ولاد يا حبيبي.

أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

أحبائنا برحب بكم مرة تانية في هذه الحلقة عن أمور عظيمة الله يريد أن يصنعها في بيتك. وعايز أشجع كل زوج وكل زوجة بيسمعونا في هذه الفرصة. الكلام اللي بنحكيه مش كلام تعودنا نقوله، أو ربما أنت حضرتك سمعته مرات كتير، أو إحنا حابين نقول كلام حافظينه من الكتاب المقدس. لكن عايز أشجع كل واحد، الكلمات الرائعة اللي رب بيكلمنا بيها رأيناها في اختبارات كثيرة وفي بيوت كثيرة. في هذه الحلقة سيتكلم لنا رب إعلانات

0: وهذه الإعلانات مليانة بالقوة، القوة المغيرة، سلطان وعمل الروح القدس لكي يصنع أمور جديدة. أرحب بيك جناب الراعي في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك خادم الرب الأمين.
0: رب
1: أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين اللي بيسمعونا وبيشوفونا عبر العالم كله.
0: رب يباركك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن المحبة، عن العهد المقدس اللي الزوجين بياخدوه أو بيقطعوه أو بيلتزموا به أمام الله وأمام الشعب وأمام بعضهم البعض، لكن الأسرتين اللي خارجين منهم الزوج والزوجة هل ليهم دور في إنجاح هذا المشروع الإلهي؟ هل ليهم دور في مشروع الزواج أو في مشروع العيلة؟
1: بالتأكيد الحقيقة سؤال رائع وسؤال عملي، وأنا بشجع دلوقتي كل الأسر وكل العائلات سواء اللي عندهم أولاد صغيرين لسه بيربوهم أو عندهم شباب مقبلين على الزواج إنهم يستمعوا إلى إجابة السؤال ده. بالتأكيد
0: نعم،
1: الحقيقة الأسرة ليها دورين تعملهم علشان ينجح بعد كده البيت المسيحي اللي هيكونوا أولادهم وبناتهم.
0: نعم،
1: الدور الأول يعملوه في أثناء فترة التنشئة وفي أثناء فترة التربية. عشان كده دلوقتي أنا بكلم كل أب وكل أم، كل أب وكل أم عندك ابن ولد يمكن في سن المراهقة أو أصغر، أو بنت في سن المراهقة أو أصغر، إحنا محتاجين نتعلم إزاي ندرس ليهم في البيت.
0: نعم.
1: إزاي بكرة وبعده يكون زوج صالح.
0: نعم.
1: وزوجة صالح وأب مستقبلي صالح وأم مستقبليا صالح. محتاجين نعلمهم كده، وده هيتعلموا إزاي؟ مش بالشرح النظري بس، لكن لما يشوفوا سلوك بابا كزوج مع ماما وسلوك ماما كزوجة مع بابا، ويبتدوا يكونوا أفكار إيجابية عن الزواج، فينطبع فيهم هذا الفكر.
0: نعم.
1: أنه يكونوا في المستقبل أزواج مثاليين أيضا.
0: نعم.
1: لكن إذا الطفل الصغير شاف الأب ما هواش زوج يعني بحسب كلمة الله أو
0: نعم.
1: بحسب فكر الله.
0: نعم.
1: وشاف الزوجة أو الأم نفس الحكاية، يعني أعتقد أنه هيطلع وهو عنده أفكار مشوهة عن الحقيقة. الزواج. عشان كده أول دور الأسرة تعمله علشان تنجح فيما بعد
0: منذ طفولة الأولاد،
1: منذ الطفولية بالسلوك.
0: نعم.
1: وكمان بالإرشاد والتوجيه.
0: نعم.
1: جوه البيت
0: والتصرف العملي.
1: بالضبط. أنا لما أحكي لابني أو لبنتي قصة من كلمة الله عن أسرة ناجحة، وأقول له كان في واحد اسمه أكيلة وواحدة اسمها بريسكيلا والرب عمل كنيسة في بيتهم، لما أقول له كان في حد اسمه فيليمون وزوجته اسمها أبيفية المحبوبة.
0: نعم. نعم.
1: والرب عمل كنيسة في بيتهم وكانت أسرة ناجحة جدا جدا وخلفوا خدام ورجال في الإيمان وأبطال.
0: نعم.
1: يطلع الطفل وتطلع الطفلة فاهمين يعني إيه بيت مسيحي حقيقي. ده دور قبل الزواج. لكن الدور الثاني بقى، طيب أسرة دلوقتي عندهم شاب بالفعل تزوج مبارح أو شابة تزوجت مبارح
0: ولم يمر بهذه المرحلة،
1: حضرنا خلاص الإكليل وبركنا لهم وودناهم البيت.
0: نعم.
1: وبعدين إحنا روحنا بقى البيت، إحنا أسرة العريس أو أسرة العروسة.
0: أيوه.
1: لازم نكون فاهمين ومدركين أنه النهاردة بس الرب عمل بيت جديد.
0: نعم.
1: البيت الجديد ده يلزمه سندة، سندة لو جاز لي التعبير، يلزمه معونة
0: تدعيم
1: من برة. نعم. تدعيم علشان يقدر يقف على رجليه.
0: نعم.
1: بس السندة دي أو المعونة أو التدعيم لازم يكون بإيه؟ أولاً بالصلاة لأجلهم.
0: نعم.
1: نصلي لأجلهم،
0: ده أمر مهم.
1: هل يا ترى حضرتك وحضرتك بتصلي لابنك أن الرب ينجح زواجه؟ بتصلي لبنتك أن الرب ينجح زواجها؟ ده شيء ضروري.
0: أمر مهم. ومهم. نعم.
1: لكن كمان التوجيه والإرشاد المستمر، يعني يا ترى الأب بيقعد مع ابنه حديث الزواج ويتكلم معاه وينصحه ويوصيه على زوجته؟
0: نعم.
1: هل الأب بيقعد مع بنته اللي أقبلت على الزواج وتزوجت بالفعل ويتكلم معاها ويسألها طب أنت عاملة إيه مع زوجك، ويبتدي بدون تدخل في الحياة الشخصية أو التفاصيل الشخصية يدي من خبرات السنين لتوعية الزوج أو الزوجة الجداد؟
0: نعم.
1: ده دور كمان،
0: الابن
1: ده
0: نعم.
1: دور كمان.
0: نعم.
1: لكن الدور الأهم في رأيي أنا بقى أنه الأب والأم اللي جوزوا ابنهم أو الأب والأم اللي جوزوا بنتهم

0: بيوتهم يكونوا فاهمين ان البيت الجديد ده محتاج ان هم يعني الى حد ما يسحبوا رجلهم شوية ويدوهم الفرصة يعيشوا. مفيش تدخل في الحياة الجديدة، مفيش تدخل في البيت الجديد.
1: نعم.
0: البيت الجديد بقى ليه نظام وبقى ليه يعني ضلعين مهمين جدا.
1: نعم.
0: الزوج والزوجة هم دولت اللي يسوقوا السفينة بتاعتهم بنفسهم.
1: نعم.
0: احنا ممكن من بعيد نصلي لأجلهم نوصيهم نرشدهم ونوعيهم لكن تدخلات الأباء والأمهات ياما أفسدت علاقات وياما دمرت بيوت. وفي الآخر خالص نرجع ونقول يا ريت اللي جرى مكان. لكن النهاردة الرب بيعلمنا وبيجدد أذهاننا بأفكار جديدة من كلمته أن يكون الأب والأم مدركين. مدركين لإيه؟ لوصية الكتاب. إيه وصية الكتاب؟ أحب نقرأ مع بعض سفر التكوين وإصحاح 2 آخر عددين سفر التكوين أول أصفار الكتاب.
1: يترك
0: يقول كده الكتاب: لذلك يترك الرجل أباه وأمه. مين اللي بيتكلم هنا؟
1: الرب.
0: الرب نفسه.
1: نعم.
0: لذلك يترك الرجل أباه وأمه
1: ويلتصق
0: بامرأته ويكونان جسدا واحدا.
1: نعم.
0: لكن هقول كمان آية تانية، الآية دي تخص الرجل مش كده؟ بتقول إن الرجل العريس دوت يعمل إيه؟ يترك أباه وأمه
1: ويلتصق بامرأته،
0: والنتيجة يكونان الاثنان جسدا
1: واحدا.
0: لكن عندي آية كمان أحب أن أنا أقولها في مزمور 45 وعدد 10. مزمور 45 وعدد 10 الكلام برضو من الرب، بس المرة دي الكلام للعروسة.
1: أيوه.
0: فالرب يقول للبنت إيه؟ اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك. في اهتمام أكتر من كده؟
1: نعم.
0: ده بيقول لها اهتمي قوي، خلي بالك معايا قوي. بيقول لها اسمعي، وبيقول لها انظري.
1: نعم.
0: وبيقول لها كمان أميلي إيه؟
1: أذنك.
0: أميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. يبقى إذن إحنا عندنا هنا وصية مزدوجة للرجل وللمرأة.
1: نعم.
0: للزوج وللزوجة.
1: نعم.
0: هو يعمل إيه؟ يترك.
1: نعم.
0: وينفصل ويستقل بالحياة عن بيت أبوه وعن قيادة أبوه وقيادة أمه وسياستهم، لأن بقى ليه بيت جديد محتاج يتعمل فيه سياسة جديدة ونظام جديد ويبقى ليه فكر جديد وتوجه جديد. وهي العروسة أو الزوجة محتاجة هي كمان تتميما لوصية الرب إن هي تنسى بيت أبوها، بمعنى إيه؟ مش إنها تنساه حرفيا يعني، لا، بمعنى إنها تستقل هي كمان.
1: نعم.
0: أسرار البيت الجديد تكون داخل البيت الجديد.
1: نعم.
0: ما تخرجش برا البيت. لما بابا وماما نروح عندهم ويسألوني ها عامل ايه مع عروستك، اقول لهم بصراحة دي مهنياني، دي احسن زوجة في الدنيا، انا بشكر الله لأجلها. ولما هي تروح كمان تزور باباها ومامتها، جوزك عامل ايه معاكي، عريسك عامل ايه معاكي، تقول لهم بصراحة مش مخليني عايزة حاجة، ده اسعد واحدة في الدنيا انا دلوقتي.
1: نعم.
0: لان هو احسن راجل في الدنيا اقترنت بيه.
1: نعم.
0: طب انتوا محتاجين، عندكوا حاجة تعباكوا مضايقاكوا،
1: ظروفكم
0: شكلها ايه؟ تقول كلمة واحدة بس: نشكر الرب.
1: مجد للرب.
0: نشكر الرب. يعني لو كان البيت سعيد وناجح، تخيل حضرتك الكنيسة شكلها ايه. الكنيسة بتتكون من عدة أسر وعدة عائلات. فإن كانت البيوت دي كلها بيوت مباركة، بيوت هادئة، بيوت تنعم بسلام الله، الكنيسة تبقى ناجحة جدا جدا.
1: في الحقيقة الكلام ده يؤدي بينا إلى سؤال مهم. أعتقد أني لكل قاعدة شواذ.
0: صحيح.
1: لكن في تعليم الله المفروض القاعدة تبقى ملهاش شواذ.
0: أي.
1: تبقى حياتنا مبنية على كلمة طلب الكامل.
0: صحيح.
1: على أرض الواقع جناب الراعي حضرتك بنرى فكرة الترك والاستقلالية إن ما بنفهمهاش كما ينبغي. على مستوى المجتمع، على مستوى الإيمان المسيحي، على مستوى العادات، بنرى أن هناك مشكلتين. مشكلة من الأسرتين، وليكن أسرة الزوج، يقول لك أنا ربيته، أنا صرفت عليه، أنا عملته راجل، ويحاول الزوج أسرة الزوج أنها تتسلط على قرارات الزوج نفسه، يقول له اللي أنا أقول لك عليه تعمله، تتصرف بالطريقة دي. ونرى من الجانب الآخر أسرة الزوجة، تريد الأم أو تريد أسرة الزوجة أنها تتسلط على

صناعة القرارات، رايحين فين، بتعملوا ايه، بتشتروا ايه، بتستثمروا ايه، ونجد ان الامور في حالة من التخبط. خليني حضرتك اكمل هذا السؤال بعد ان احنا نخرج فاصل ونكمل حلقتنا مع بعض.

أحبائنا مرحب بيكم بعد الفاصل، وإحنا بنناقش نقاط من النقاط الهامة جداً اللي على أرض الواقع. عدد كبير من الأزواج حديثي الزواج والزوجات أيضاً بواجهوها وبيروا أنفسهم أمام تحدي كبير. لكن خليني أسأل جناب الراعي، أكمل سؤال اللي كنت بتكلم فيه في الجزء الأول من هذه الحلقة. بنرى نوع من إنجاز التعبير التسلط، يريد جانب من الأسرتين أن يتسلط في حياة هذه الأسرة المفروض أنها تكون مستقلة في صناعة القرار. لا يوجد عيب أن يكون هناك إرشاد، لكن أعتقد أنه يوجد عيب أن يكون هناك تسلط من الطرفين. في الجانب الآخر أو المشكلة الثانية، بنرى أن الزوج لا يريد أن يقدس أو يحفظ هذه استقلال البيت الجديد، ويريد هو أن يدخل الأسرة في بيته لكي ما تصنع هي القرارات. فبنرى حضرتك قلت في الحلقات السابقة موضوع الثقافة والتعليم مهم جدا، لكن خلينا نضع بعض الخطوط في مبدأ الطرق والاستقلال. إزاي نميز بينهم، وإزاي كأسرتين نكون بنعمل عملية تدعيم للأسرة الجديدة أن تستقل، وإن كانت تحتاج إلى تدعيم أو إرشاد نكون جاهزين حينما

0: يطلب منا أن نصنع هذا.
1: تمام. المبدأ الكتابي اللي احنا قرأناه مع بعض سواء من تكوين 2 أو نعم. عاد بعد كده الرب يسوع المسيح بفمه الطاهر في متى 19 ومرقس 10 وذكر بيه تاني أنه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته
0: نعم.
1: ويكون الأسنان جسدا واحدا. بنلاقي ثلاث مبادئ في الآية ديت. المبدأ الأول هو الترك، المبدأ نعم. الثاني هو الانفصال،
0: نعم.
1: المبدأ الثالث هو الوحدة والالتصاق.
0: نعم.
1: والحقيقة أنا بشوف أن في أدوار متعددة، أدوار متعددة. في دور على خدام الله، وأنا بناشد كل خدام الله أن يكون ليهم دور في الأمور ديت من
0: تعليم.
1: خلال المنبر.
0: نعم. تعليم.
1: التعليم. يعني كم حد وهو بيخدم خدمات مش شرط تكون خدمات أسرية ومش شرط يكون يعني اجتماعات خاصة بالأسرة، يكون في توجيه من على المنبر للأسر والعائلات بأنه ما يكونش في تدخل في حياة الأزواج.
0: نعم.
1: الحقيقة مش بنلاقي ده كتير على منابرنا، مش بنلاقي تعرض كتير لأمور تلمس الواقع. يعني معظم الخدام أو الرعاة بيهتموا بجوانب نظرية في الوعظ بس، لكن احنا محتاجين اليومين دول يكون في جوانب عملية للوعظ اللي بيسميه الوعظ التعليمي.
0: نعم.
1: أو الوعظ التطبيقي،
0: ملامسة الواقع.
1: بالضبط. التوعية مطلوبة جدا جدا، وده هيكون شيء بناء وضروري. ده دور، لكن في دور كمان على الزوج والزوجة أو العريس والعروسة اللي هم حديث الزواج دول. اتكلمنا قبل كده عن ضرورة النضوج النفسي، يكونوا مؤهلين فكريا ومؤهلين ذهنيا ونفسيا للزواج. أعتقد أنه لو كان العريس أو الزوج قوي الشخصية مش هيسمح لحد أنه يتدخل في شؤونه.
0: نعم.
1: لكن كون أنه هو يضع أطراف أخرى في داخل بيته بحيث أنها تتسلط أو تتدخل في الأمور، ده ضعف شخصية منه. حد ضعيف، وحد ضعيف الشخصية أنا لا أنصحه أنه هو يتسرع في الزواج، لكن أنصحه أنه يتمهل جدا جدا، يدرس الأمر، يتروى. وإذا كان مش قد الموضوع بلاش يتعب بنت الناس معاه.
0: دي حقيقة.
1: يعني فده دور مهم جدا جدا. الأسرة زي ما قلنا الأساسية الأصلية، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، لازم يفهموا أنه الكيان الجديد ده، الكيان الجديد ده عامل زي يعني عصفور ضعيف بسيط ومسكين، إذا حضرتك ضغطت عليه قوي وعصرته هيموت.
0: دي حقيقة.
1: وإذا أطلقت ليه العنان هيطير ومش هيرجع.
0: أيوه.
1: مش كده؟ إذا الأسرة تسلطت على الزوجين، التسلط ده هيخنق الزواج.
0: نعم.
1: وهيؤدي إلى فشل سريع وزريع
0: للأسف.
1: للزواج. وإذا الأسر الأصلية أهملت أولادهم وبناتهم وهم متجوزين ومحتاجين للإرشاد ومحتاجين للتوعية، هيحصل أنه برضو هيتدمر الزواج.
0: نعم.
1: العلاقة عايزة حكمة، حكمة كبيرة جدا جدا. واللي يدي الحكمة مين؟ من تعوزه حكمة
0: فليطلب.
1: نعم. يطلب الرب مستعد يدي الحكمة.
0: نعم.
1: عشان كده نرجع تاني ونقول النضوج مهم جدا للجميع، الفهم والإدراك مهم جدا للجميع. بشجع من كل قلبي كل شاب وكل شابة، احضر مجموعات للمشورة والتلمذة الأسرية، افهم يعني ايه زواج، افهم يعني ايه ألف به زواج. طب ولو حد بالفعل اتجوز وأصبح مسؤول عن أسرة، مش بعيد انك تدرس الزواج دلوقتي.
0: طبعا.
1: مش بعيد انك تستعين بكتب،
0: في فرصة تانية،
1: وتستعين بمشيرين.
0: نعم.
1: مش وحش انك حاليا دلوقتي تسأل وتبحث وتدور. وحاليا احنا في زمن معلوماتي، والمعلومات اصبحت سهله وميسره للجميع. والتعليم هو الشيء الوحيد اللي مش بيتاخر بالسن. يعني طول العمر احنا بنتعلم.
0: نعم.
1: طول العمر. مش عيب ان انا اتعلم وانا كبير، مش عيب وانا اتعلم وانا متجوز بقالي 15 سنه، مش عيب انه ابتدي اعرف اساسيات جديده وفعاليات جديده تنشط زواجي وتحسن حياتي الزوجية وتنقلني لمنطقة أفضل فعلا وأحسن.
0: نعم. في الحقيقة أنا عندي حاجتين. حاجة قلت جملة وأنا يعني حاجة قلت، لو الزوج مش مدرك لأبعاد الزواج ليه يتعب بنت الناس؟ لو أنا سألت بقى يعني إيه من الجانب الآخر، طب لو الزوجة ما عندهاش فكر وما عندهاش وعي وما عندهاش مبادئ الزواج والحياة الزوجية والتعليم دور المرأة، ليه هي كمان تتعب ابن ناس؟ بالزبط. ما هو دي نقطة مهمة جدا.
1: بالظبط.
0: لأن احنا النهاردة عندنا مشاكل من الجانبين عديدة.
1: صحيح.

0: حضرتك ازاي او ايه اللي انا اقدر اقوله اوجهه للزوجة البنت اللي لسه ما ارتبطتش وما دخلتش هذه الحياة اللي فيها العديد من المسؤوليات المتعددة، ازاي كمان اقدر اوعيها اقول لها من فضلك عشان ما تبقيش سبب تعب لزوجك؟ افهم الدنيا ماشية ازاي.
1: نرجع تاني وقول سراج لرجل كلامك
0: ونور
1: لسبيلي. نعم. اللي يقرب من كلمة الله ويفهم فكر الله يستريح ويريح.
0: نعم.
1: واللي يبعد عن كلمة الله وما يفهمش فكر الله يتعب هو ويتعب الناس حواليه.
0: دي حقيقة.
1: تخيل حضرتك لو عندنا جيل من الشباب والشابات اللي فعلا تلاميذ وجنود صالحين ليسوع المسيح.
0: نعم.
1: عارفة ربنا بيقول إيه، عارفة الكتاب بيقول إيه، عارفة إزاي تكون زوجة صالحة.
0: نعم.
1: شافت قدامها نماذج، مش شرط تكون شافت نماذج في البيت.
0: نعم.
1: بابا وماما ممكن تكون شافت نماذج في الكتاب. ممكن تكون اتعلمت من كلمة الله.
0: نعم.
1: قد كده كلمة الله بتهذب.
0: أيوه. نعم.
1: يقول الكتاب كده.
0: نعم.
1: تعقل الجهال.
0: نعم.
1: كلام الله بيعمل ايه؟
0: نعم.
1: يعقل الجهال.
0: نعم.
1: يعني الجاهل يشوف كلمة الله يصير حكيما.
0: نعم.
1: يصير حكيما.
0: نعم.
1: عشان كده أرجع تاني، قبل ما أكون مقبل على الزواج، يا بنتي يا ابني يا أخويا يا أختي، أنا بشجع كل واحد وكل واحدة، صلي كتير وإقرأ كتير وابحث كتير وافحص نفسك واعرف نفسك واعرف الآخر عشان نقدر نريح بعض.
0: نعم.
1: قبل ما نسيب موضوع الترك والانفصال.
0: نعم.
1: الترك نقصد بيه الاستقلالية في الحياة الجديدة.
0: دي حقيقة.
1: والانفصال مش بقصد بيه اني اعادي بابا وماما وابغضهم، ده وصية كتابية عندي من الرب انه اكرم اباك وامك.
0: نعم.
1: لكن الرب عايزني استقل يبقى لي حياتي الخاصة،
0: في قراراتي،
1: ابتدي بقى ابتدي من حيث هم انتهوا، ابتدي يكون لي حياة خاصة. لكن انا عايز اكد على حتة الالتصاق.
0: تفضل.
1: في العهد الجديد اللي اتكتب باللغة اليونانية جاية كلمة يلتصق بامرأته، الكلمة جاية بمعنى الغرة اللي بيلزق الخشب أو اللي بيلزق الورق.
0: الورق. نعم.
1: فإذا تلزقت ورقتين بهذا الغرة الشديد جدا جدا.
0: نعم.
1: اللاصق بتاع الخشب أو بتاع الورق، وحاولت حضرتك أن تفصلهم من بعض، لازم يتمزعوا، لازم يتمزقوا.
0: أيوه.
1: لازم يحصل تمزيق. العهد اللي قطعناه وإحنا بنتجوز الزوج والزوجة وكان الله شاهد عليه والشهود كمان، ده كان لاصق قوي جدا جدا جدا.
0: نعم.
1: عشان كده ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. إذا حاولوا هما الاثنين ينفصلوا، وقدامنا عينات كتير في المجتمع هنا وفي أوروبا وفي أمريكا، مش كده؟ لكن بص عليهم بعد ما انفصلوا، هو ممزق وهي ممزقة، هو مدمر وهي مدمرة،
0: وأولادهم
1: هو
0: أيضا
1: مجروح.
0: نعم.
1: وهي مجروحة. الحقيقة أرجع تاني للتشبيه بتاع النجار. لو جبنا نجار دلوقتي وقلنا له هات قطعتين خشب وحاول تلزقهم مع بعض، هو لأنه نجار محترف وفاهم شغله وفاهم عمله هيقوم بعملية لها خطوات.
0: طبعا.
1: فالأول خالص هيجيب الفارة بتاعته أو الماسحة بتاعته أو الصنفرة ويبتدي يزيل الإيه؟ الخشونة من القطعتين، لأن لو حاول يلزقهم وهم لسه خشنين مش هيعرفوا يتلزقوا ابدا.
0: أيوه.
1: لازم يتنعموا الاول.
0: نعم.
1: ورب بيعمل الحته ديت. رب في سنه اولى جواز بيعمل ايه علشان الزوجين يلتصقوا العمر كله؟ بيبتدي يزيل الخشونه.
0: نعم.
1: منهم هما الاثنين، فيمسح ده ويمسح دي، ينعم ده وينعم دي، يخليه يتنازل عن بعض من عاداته الخشنه وهي كمان تتنازل عن بعض من عاداتها الخشنه.
0: نعم.
1: علشان يحصل الالتصاق والمعايشه والمعاشره العمر كله.
0: دي حقيقه.
1: فاول حاجه لازم حته التنعيم ده. لو سالنا الخشب التنعيم ده عمليه مؤلمه ولا عمليه مريحه؟ دي عمليه مؤلمه جدا جدا، وقد يتالم الزوج والزوجه في بدايه زواجهم من عدم الفهم او عدم التواصل او عدم القدره على استيعاب اخطاء الغير واحتوائه
0: والطباع المختلفه.
1: آه. لكن لما يسلموا ويخضعوا هما الاثنين زي ما حته الخشب خاضعه لرغبه النجار، يحصل ايه؟ يحصل نعومه.
0: التصاق. نعم.
1: والنعومه دي تعمل الالتصاق بعدين. فاول حاجه موضوع التنعيم ده.
0: نعم.
1: مش كده؟
0: نعم.
1: لكن تاني حاجه لازم علشان النجار يلزق قطعتين الخشب لازم يقربهم من بعض جدا.
0: دي حقيقة.
1: صح؟
0: نعم.
1: ما ينفعش يتلزقوا هما بعاد عن بعض. صح؟
0: لا.
1: يبقى لازم التقارب الشديد. مظبوط؟ يبقى أول حاجة التنعيم ده شغل ربنا والروح القدس فينا. تاني حاجة التقارب الشديد، مين اللي يقربني من شخصية الآخر؟
0: نعم.
1: ومين اللي يقرب ذهني من ذهنه وأفكاري من أفكاري؟

0: اختاره ده عمل روح الله. آخر حاجة بقى ودي الأهم، ما ينفعش النجار علشان يلزق قطعتين الخشب أنه يحط ما بينهم أمير.
1: أيوه.
0: مش كده بتاع اللزق.
1: لازم
0: وما ينفعش يحط جلو بتاع الأطفال الصغيرين اللي بيعملوا بروجيكتس أو مشاريع في الحضانة أو في الكيجي. مش كده لازم يحط إيه؟ لازم يحط غيره شديد جدا، يعني يلزقهم باللاصق المناسب. مش كده؟ طب يا ترى إيه اللاصق المناسب لينا؟ حضرتك فاكر الآية اللي كانت في كولوسي لما بيقول كده البسوا الأحشاء الرأفات والوداعة والتواضع، وبعدين يقول كده في الآخر وعلى هذه جميعها مين بقى؟ البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. أهو رباط الكمال دي، كلمة رباط هي نفس الكلمة بتاعت إيه؟ يلتصق بامرأته. هو ده الغيرة بتاعنا اللي يربطنا ببعض، المحبة. بدون المحبة الشديدة لن نستطيع أن نتواصل ونقترب ونحب بعضنا بعضا ونصير جسدا واحدا.
1: بشكر حضرتك جناب القسيس على التعليم. محتاجين وقت، كنا محتاجين وقت كافي علشان نكمل هذه الحلقة، لكن نظرا لانتهاء الوقت محتاجين نختم هذه الحلقة. أحبائي، لنا في الحلقات القادمة كمالة وازدياد في التعليم لكي ما يصنع الله أمور غير عادية. نراكم في الحلقات القادمة، ورب معكم. آمين.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع. ثم نؤكد أيضا معا هدفنا، وهو إعلان الحق، ولنستعرض معا إيماننا ومفهومنا المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم، وسوء الفهم نتج عنه اتهامنا نحن باتهامات نحن منها أبرياء.

لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات ولنكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا في محبة واحترام لكل مختلف معنا، ويكون شعارنا دائما في كل حلقة أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. فتابعونا.

أحبنا المشاهدين، في الحلقة السابقة طرحت عدة تساؤلات حول من يقول أن كتابنا قد تحرف. سألت أين التحريف؟ أين الكتاب الصحيح؟ أين صاحب الكتاب نفسه؟ صاحب الكتاب هو الله، أين هو كان حينما حرفنا؟ ثم انتقلت بعد ذلك وقلت من يحرف الكتاب؟ ووصلنا إلى أن اليهود استحالة أن يحرفوا كتابهم، لأنهم يحبوا الكتاب، لأن عندهم وصية مكتوبة في العهد القديم تمنحهم من الإضافة أو الحذف. خطايا الأنبياء لو كان عندهم إمكانية التحريف كان أول حاجة يشيلوها خطايا أنبيائهم عشان يبانوا بصورة كويسة. هناك بعض الآيات اللي تظهر للنظرة العابرة إنها مختلفة مع بعضيها، كان ممكن يصلحوها والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، لكن ما عملوش. ما زالت لحد النهاردة ما يعتبر أخطاء ظاهرية موجود لحد النهاردة. وختمت الحلقة بإني قلت يا خوفهم من المسيحيين، لأن عندي نفس الكتاب اللي هو معاه. طيب إذا ما كانش اليهود حرفوا، مين ممكن يحرف؟ التاني أكيد المسيحيين. فالسؤال، هل ممكن يحرف المسيحيون كتابهم؟ هقول زي ما قلت بالضبط على اليهود، إنه استحالة أن المسيحيين يحرفوا كتابهم المقدس. ليه؟ أول سبب، بنحب كتابنا أكتر من اليهود، وبنقدسه ونبجله ونحفظه ونرعاه، ومحدش يقدر يجي يهوي من ناحيته خالص. حاجة تانية برضو، عندي وصية زي اليهود اللي عندهم وصية في تثنية 4:2، أنا عندي وصية في سفر الرؤية، سفر الرؤية أصحاح 22 الأعداد 18 و19، بيقول إيه فيها الوحي؟ بقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، من المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب. أنه مسيحي هيجرؤ يحذف من أقوال نبوة هذا الكتاب ويحذف اسمه من سفر الحياة؟ ده الرجاء الوحيد بتاعنا والأمل إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. فاكرين حضراتكم لما تلاميذ جم وراحوا للسيد المسيح وقالوا له ياه احنا مبسوطين خالص، باسمك عملنا وباسمك سوينا وباسمك عملنا. قال لهم بس بس بس بس، ما تفرحوش بكده، بل افرحوا بالحري، لأن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. دي الفرحة الكبيرة، إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. أضيع اسمي من سفر الحياة ويحذف عشان خاطر مين؟ لمصلحة مين؟ عشان أخلي حد ينتصر على حد وبعدين وأكون أنا الخسران حياتي الأبدية إلى الأبد؟ مش منطقية ومش معقولة. عندي سبب ثالث، عندي خطايا للرسل وللكنيسة. بعض الرسل اتخانقوا مع بعض، وكانت خناقتهم مش خناقة زعل وكده، لا، اختلاف آراء، واحد عايز يطلع الرحلة دي، واحد عايز يطلعها الناحية التانية، اختلفوا مع بعض، ده راح يمين وده راح شمال. مذكورة في الكتاب، الكنيسة سفر الرؤية.

ثلاث أصحاحات الأولانين عمال يكلم الكنيسة ويقول لهم إذا ما رجعتوش لمحبتكم الأولى وعملتوا وسويتوا هقطم وسطكم وهد منارتكم واجيب عليكم وطيكم. قال لا لا لا، ليه ده كله؟ ما نشيل ونخلي الرسل حلوين، نشيل الفضايح والكلام المكتوب التقيل على الكنيسة، ملهاش لازمة. مش لازم الأجيال اللي جاية تسمع إيه اللي حصل في العهد الأول، لا فيها عقيدة لا فيها نبوة ولا فيها حاجات مستقبلية، يبقى ملهاش لازمة. لو اتشالت مش هتنقص ولا تزود. لحد النهاردة موجودة، لحد النهاردة موجودة. لو عندي إمكانية التحريف كنت شلتها، والباب اللي يجيلي منه الريح أسد واستريح، موجودة لحد النهاردة. في برضو في الكتاب العهد الجديد عندنا كمسيحيين في أخطاء ظاهرية كتيرة كان ممكن نصلحها ونوافق الآيات مع بعض، لكن لأننا فاهمين معناها إيه ومقصود منها إيه إحنا سايبينها موجودة ما غيرناهاش. وفي كتاب كبير قوي موجود اسمه شبهات وهمية على الكتاب المقدس كله، تأليف الفاضل الدكتور القس منيس عبد النور. كتاب تخن كده، كل من يشك تعال هات الكتاب ده هتلاقي حلول لكل المشاكل اللي موجودة، اللي تبان إنها مشاكل، اللي موجودة في الكتاب المقدس كله بعهده. خامس حاجة، إحنا من أول ما طلعنا ونحن مختلفين. من أول ما الكنيسة بانت في العصر الأولاني، كنيسة شرقية وكنيسة غربية، كنيسة خلق دونية وكنيسة غير خلق دونية، كنيسة أرثوذكسية وكنيسة كاثوليكية وكنيسة إنجيلية، مختلفين صح؟ بس الاختلاف الذي يسري، مش الاختلاف اللي عكس بعض. ومع كل ده عندنا كتاب مقدس واحد، لكن اختلافنا ما بيخليش أي طائفة تقدر تقرب للكتاب وتغير اللي مكتوب فيه، لأن لو دول يغيروا الطائفتين التانيين الموجودين هيقول لهم عيب، ده احنا معانا الكتاب الأصلي، انت زودت انت نقصت. ولو الطائفة دي تاني عملت أي حاجة الطائفتين الباقيين هيقولوا لهم عيب احنا معانا. وحتى لو ما قالوش هيبان في السوق ان فيه نسختين مختلفتين، نسخة موجودة مظبوطة صحيحة ونسخة تانية متشال منها او محطوط عليها محرفة. لو جبت الاتنين حطيتهم على بعض هيبان الغس من السمين. فدي قضية المسيحيين استحالة إنهم يحرفوا الكتاب. يبقى لا اليهود حرفوا ولا المسيحيين حرفوا. قد يأتي شخص ويقول ما انتوا اتفقتوا انتوا الاثنين وعملتوها سوا وطلعتوا حاجة جديدة ترضي الطرفين وتبقى مظبوطة. هل ممكن اليهود والمسيحيون يتفقون معا ويخرجون كتاب مقدس جديد؟ بقول من رابع المستحيلات. احنا الاثنين مختلفين، هنيجي نقعد على طاولة واحدة مع بعض. اليهودي هيقول انا منتظر المسيح، المسيح هيقول له لا انت غلطان، المسيح جاء. نروح متخانقين مع بعض، تنفض القعدة وكل واحد يروح. او يقولوا المسيح لم نصلبه، واحنا نقول لا ده انتم بايدي أسمى صلبتموه وقتلتموه. نتخانق مع بعض وتتفض الجلسة وتمشي. قبل ما نوصل لكل ده، لو ابتدينا في سفر التكوين ومن اول ثلاث اعداد في الاصحاح الاولاني هنختلف. ازاي؟ الأصحاح الأولاني من سفر التكوين بيبتدي بيقول وخلق الله السماوات والأرض، والعدد الثاني يقول وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. العدد الثالث يقول وقال الله ليكن. اليهودي يقول أنا أؤمن بالإله الواحد،

الواحد الأحد كده، الوحدانية البسيطة إلوهيم، خلق إلوهيم السماوات والأرض. أنا أقول له لا حضرتك، هو مش كده، مش وحدانيته وحدانية بسيطة، ده وحدانيته كده وحدانية جامعة. الله الذي خلق السماوات والأرض بطلق عليه لفظ الآب، الروح الذي كان

0: مثلث الأقانيم آب وإب وروح قدس. أنا أقول له مثلث الأقانيم، هو يقول لي لا ده واحد ووحدانيته مطلقة، وحدانية بسيطة. أنا أقول له لا مش وحدانيته بسيطة، ده وحدانيته جامعة. هنروح متخانقين مع بعض وكرسي في الكلوب كده والموضوع ينتهي ونروح. استحالة استحالة إن اليهود هيتفقوا مع المسيحيين أو المسيحيين يتفقوا على مع اليهود ويطلعوا كتاب تاني جديد شيك يرضي جميع الأطراف. إذن الخلاصة من هذا من هذه الأسئلة، أين ومن؟ ما عنديش لا أين عرف يجيب لي الكتاب الصحيح، ولا قدر يقول إن صاحب الكتاب كان في خلوة وكان بعيد أو ما يهموش أو إله ضعيف أنا قدرت عليه أو إله لا يعتني بخلقته ما يهتمش. هو اداهم الإعلان وتصرفوا مع بعض ولعوها سوا، انتوا حرين، أنا خلصت اللي عليا. يبقى معناها أن أنا بقول هذا الإله غير محب، هذا الإله ضعيف، هذا الإله غير قادر أن يحمي إعلاناته مني أنا لأني أنا أقوى منه. ودي طبعا مش معقولة، مفيش حد بيؤمن بوجود الله وإن الله اللي خلق الكون ده إن فيه هذه الصفات، لأن الكل بيقول الله كلي القدرة، الله كلي العلم، الله كلي المحبة. عمل إعلان حب ويحفظ إعلان محبته. إله قادر وإله قوي، يستطيع أن يحفظ كلامه من أي تغيير، من أي تبديل، من أي زيادة، من أي نقصان. ما ينفعش. أين الكتاب الصحيح؟ محدش عارف يجيب لي الكتاب الصحيح. مين يحرف؟ لا اليهود ولا المسيحيين يحرفوا. طب إيه الحكاية؟ إزاي يتحرف هذا الكتاب؟ عشان كده عزيزي المستمع هقطع لفاصل وارجع تاني مع حضرتك نتكلم تاني عن كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد. فمن فضلك ابقى معانا، هنعود لك بسرعة بعد الفاصل نكمل حديثنا ونسأل ونطرح التساؤلات. وأي سؤال عندك وأي استفسار أو أي إضافة بنرحب بيك في كل وقت. عنواننا عندك، اتصل بينا، هنكون بنرد عليك، نجاوب على أسئلتك. ويسعدنا دايما إن احنا نتواصل مع بعض عشان نوصل للحقيقة. وخلي بالك من شعارنا، الاختلاف لا يفسد للود قضية. فتابعونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك مرة ثانية عزيزي المشاهد عشان نستكمل حديثنا وبعض التساؤلات اللي بنسألها عشان نثير الفكر إن الناس تفكر، ما تاخدش مسلمات وتاخد قضايا هي كده. خليني أفكر، مش عيب أفكر، أنا عايز أوصل الحقيقة بنفسي عشان أبقى مطمن اللي أنا بعمله والقرار اللي أنا باخده قرار صائب وفي مكانه. خليني أطرح تساؤل تاني، إزاي يتحرف كتاب مقدس وهو الكتاب الفريد؟ الكتاب المقدس فريد، بيتفرد في حاجات كتيرة. أول تفرد بيتفرد فيه كتابنا المقدس بيتفرد في الترابط بتاعه، كتاب مترابط على الرغم من عدد الكتاب اللي كتبوه 40 شخص كتبوه في مدار 1600 سنة. إذا كانوا زمان بيحسبوا الجيل 40 سنة، يعني 40 جيل

تتابعوا وراء بعض في كتابة الكتاب المقدس. 40 راجل مختلفين في 1600 سنة، واجي الآخر أبص لقى الكتاب ماشي مع بعضه وكأنه واحد بس اللي كتبه. ومش عايز أقول وكأنه، لأنه هو فعلا واحد بس اللي كتبه، روح الله القدوس اللي نفخ في رجاله القديسين فكتبوا فكر الله بلغتهم على عبر العصور. 40 راجل، 1600 سنة، يعني ما شافوش بعض لأن ما حدش بيعيش 1600 سنة. كتبوه في أماكن مختلفة، اتكتب في آسيا، اتكتب في أوروبا، اتكتب في أفريقيا. اللي كتبوه كتبوه بلغات مختلفة، اتكتب باللغة العبرانية، اللغة الآرامية، اللغة اليونانية، اتكتب في حالات نفسية مختلفة. في واحد كتب وهو في حالة حرب مع الأعداء، فكانت حتى نفسيته مشدودة من الحرب أثرت على كتاباته. فنجد أن كتابات مثلا شخص زي الملك داود عاش في حروب كتيرة مع الأعداء، فحتى كانت كلماته في سفر المزامير صلوات لله ودعوات للإله: يا رب حطمهم أعدائي، يا رب هد حيلهم، يا رب افتح الأرض وبلعهم، يا رب امسحهم من الوجود. مشدود في حالة حرب مستمرة، طلع حتى كلماته متأثرة بحالته النفسية. شخص تاني زي سليمان، سليمان عهده عهد سلام، فالراجل قاعد كده متسلطن وحاطط رجل على رجل وبيلعب في صبعه الكبير وآخر روقان، عمال يقول لي أمثال ويقول لي حكمة ويقول نشيد أنشاد، الدنيا رايقة معاه، مفيش حد معكنن الدنيا عليه، فحالته النفسية انطبعت حتى على كتاباته. يبقى أنا عندي الكتاب مترابط مع اختلاف الأزمنة، مع اختلاف الأماكن، مع اختلاف اللغات، مع اختلاف الشخصيات، مع اختلاف الأماكن اللي كتبوا فيها، مع اختلاف المواضيع اللي موجودة جوه الكتاب. أنا عندي المواضيع كلها أو معظمها مواضيع جدلية. جدلية يعني بتحتمل الأخذ والعطاء، ممكن كده وممكن كده، فممكن مرة واحد يقول يمين ومرة يجي يقول واحد شمال. أدي مثال لحضرتك، لو جينا النهاردة لواحد من الكتاب في العصر بتاعنا ونقينا واحد تاني كاتب في ذات العصر عشان يكتبوا لنا كتاب مثلا في موضوع الحب، وقلنا الاثنين اتفضلوا طلعوا لنا كتاب واحد انتوا الاثنين، فكل واحد بيألف فكرته. واحد هيكتب عن الحب ويتكلم ان الحب، من غير الحب ما نعرفش نعيش، ده هو بلسم الحياة، بدون الحب الدنيا تبقى ناشفة وملهاش طعم، ده هو اللي بيعطي للحياة طعم ويديها رجاء ويديها أمل. أبص لقي ده جزء اللي كتبه شخص الأولاني. الجزء الثاني اللي كتبه الشخص الثاني له فكر آخر، كتب حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ هو أنتوا فاضيين؟ ده أنتوا دلوقتي الدنيا مليانة أزمة والاقتصاد واقع والناس تأسف والناس كلها مش لاقية شغل والبطالة مالية المجتمع، انتوا فاضيين تحبوا؟ يا شيخ روح انت وهو دور على أكل عيشك. مجرد ما ممسك الكتاب ومعرفش عدد مؤلفينه قد ايه، هحس على طول ان في مؤلف له اتجاه ومؤلف له اتجاه معاكس، هحس على طول اتنين مختلفين كتبوه، على الرغم من العصر الواحد، اللغة الواحدة، الخلفية والثقافة الواحدة، لكنهم كتبوا في موضوع جدلي واحد اختلفوا. أو الحاجة اللي بنحبها قوي، ماتشات الكورة، وتيجي جريدة في صفحة الرياضة وتلاقي اتنين معلقين أو اتنين نقاد بينقدوا

ماتش اتلعب امبارح، هتلاقي عمود واحد كاتب فيه ناقد الفريق ويعني مطلعه ولا حاجة. ايه اللي عمله الفريق ده؟ ده ولا حاجة، ده كل اللعيبة الحداشر مع الجون وقفوا قفلوا الجون، مفيش ولا كرة دخلت، طلعنا متعادلين. مش عشان احنا اكفاء، ده عشان الفريق كله وقف وصاد الجون وسد الجون، مفيش كرة هتخش. في ذات الصفحة كاتب آخر في العمود يقول لك ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه الراجل المدرب العظيم ده اللي هيوصل الفريق بتاعنا الى العالمية. موضوع جدلي واحد في جريدة واحدة بيتكلموا عن ماتش واحد اختلفوا، كل واحد له وجهة نظر. انا عندي الكتاب المقدس 40 كاتب كتبوا، وقلنا لغات مختلفة وأماكن مختلفة وحالات نفسية مختلفة وأفكار مختلفة، لكن هلاقي الكتاب والمواضيع الجدلية الكتيرة، هلاقي الكتاب كله ماشي مع بعضه خط قرمزي بيربط من أول سفر إلى آخر سفر، ويقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. طريقة الخلاص هناك لابد أن يسفك دم فادي عشان يعطي براءة للمذنبين. ما جاش واحد من العصر الأولاني أو من الجيل الأول قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بعد ما عدت 40 سنة وهذا الجيل انتهى وجه جيل جديد، واحد تاني راح جاي كاتب وقال لنا لا لا لا يا جماعة، انتوا لو مشيتوا كويس ربنا يسامحكوا على الغلط اللي انتوا عملتوه، فحاولوا لما تعملوا الوحش حاولوا تعملوا شوية حلو، ربنا هيروح الشوية الحلوين دول شايلين لكم الشوية الوحشين. يجي بعديه بعد الجيل اللي بعده بعد 40 سنة تاني ويكون الجيل ده انتهى ودفن وراح، يجي جيل جديد يقولك لا لا لا، احنا دلوقتي في عصر التكنولوجي، احنا عندنا كمبيوترز وانترنت وحاجات عظيمة قوي، ده انت حضرتك عشان تخلص دوس بس على زرار ادخال، اول ما تدوس على زرار ادخال تخلص. الموضوع جدلي، وفي كل عصر الدنيا بتتطور، العصر الاولاني غير العصر الثاني غير العصر الثالث. الكتاب المقدس في 40 جيل 1600 سنة 40 شخص مختلفين، ولا الفكر واحد، زي ما في الجيل الاولاني هو في الجيل الثالث هو في الجيل الرابع هو في كل الأجيال على مدار 1600 سنة. إزاي الكتاب ده يتحرف؟ ده مربوط مع بعضه ربطة وكأن كلهم حاضرين مع بعض، وكأن كلهم عرفوا دول بيقولوا إيه فإحنا نكمل عليهم وما نختلفش. ده عصور مختلفة وما كانش فيه وسائل اتصال تربط الناس ببعضيها، ده كل واحد عايش في حتة وعايش في مكان وعايش في عصر مختلف، وما كانش اللي قبله موجود، ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه تليفونات وما كانش فيه طيران عشان نشيل الرسالة من هنا نوديها هنا بسرعة فيعرف أنا قلت إيه امبارح يوم يمشي معايا النهاردة. ما عنديش مسافات بعيدة، أجيال متعاقبة، أفكار وثقافات ولغات مختلفة. إزاي يتحرف هذا الكتاب المقدس الفريد في ترابطه، كتاب مترابط. لكن أنا عايز أخد كمان فكرة تانية، إن هذا الكتاب فريد في التوزيع بتاعه. كل كتاب بيخرج في السوق بينتشر وتوزيعه يعلى قوي لحد ما يوصل للقمة ويبتدي ينزل تاني، الناس كلها شبعت منه، الناس كلها عندها نسخ منه، خلاص مش محتاجينه تاني، فيعلى للقمة وبعدين ينزل للصفر، ما حدش بياخده تاني ولا حد بيطلبه، ويبقى اسمه كتاب خلاص إدم، عايزين حاجة جديدة. الكتاب المقدس الوحيد اللي توزيعه، مش عايز أقول إنه عالي للقمة، لكن عايز أقول إن توزيعه مستمر، في استمرارية في التوزيع. صح أحيانا يعلى قوي وبعدين يبتدي ينزل شوية،
لكنه يرجع تاني مطلوب.

وينزل شويه وبعدين يرجع ثالث. فاستمراريه طلبه وتوزيعه ده بتقول هذا الكتاب فريد، يعني ما يحتويه هذا الكتاب نافع باستمرار لكل جيل ولكل البشر، وكلهم محتاجين هذا الكتاب في كل وقت. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن احنا على موعد هنلتقي في حلقات قادمة لنتابع معا كيف يحرف هذا الكتاب الفريد، فانتظرونا.

وقت جديد نقضيه معا أمام الرب، معا أمام الرب. في سفر أخبار الأيام الأول 29 من أول عدد 10، وقف داود قدام جماعة الرب كلها، قدام شعب الرب. وقفوا في يوم من الأيام مجموعة شفتاي تسبحانك قدام كل مؤمن وعابد وعابدة. تعالوا بينا نقول الكلام ده وإحنا بنشاور على الرب بعين مرفوعة وإيد مرفوعة وقلب موجه ناحية الرب. مهم جدا قلبنا يتوجه. تعالوا نوجه قلوبنا ناحية الرب الآن ونشاور عليه. وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك، مستحق ووحدك المستحق، لك يلا نهدي للرب ونقول له لك، يلا نعلن أن له، يلا نقر أمامه كل ما في السماء وكل ما على الأرض، كل العظمة، كل الجلال، كل البهاء. يلا نعترف الاعتراف الحسن ده: نعم مبارك اسمك، مبارك اسمك،

قد ارتفعت رأسا على الجميع. ليس من يقف معك، بيدك القوة والجبروت، لك البهاء، لك الجلال، لك العظمة، لك يا سيدي.

مجدا، أعطي مجدا، قل له مستحق، قل له لك يا رب والوحيد اللي ليه أنت سيد كل الأرض، رئيس ملوك الأرض، الجالس على كرة الأرض، خالق أطراف الأرض، رب السماء والأرض، لك ما في

السماوات والأرض العلي. لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. عظيم، مهوب، قدير.

نرفعك نعليك. يلا اطلق كلمات سبح عظم ملك السماء سيد الأرض الرب الإله يهوى اسمه متسلط بقوته وبقدرته صانع الآيات صانع العجائب العظام وحده. ما أمجد اسمك في كل الأرض يا من ليس لعظمتك استقصاء. أنت القوي أنت القدير. أيوة ده وقت التنويهات ده وقت تنويهات الله في أفواههم سيف ماض ذي حدين. تنويهاتنا دي وتسبيحاتنا وإعلانات دي بتشق ضلمة وتدي نور جديد وإحنا في محضره وإحنا بنعليه معا وإحنا بنرفع اسمه معا. مبارك اسمك يا سيدنا الرب مجدا مجدا وإكراما. وبنشهد ليك أنت الله العظيم وبنسجد ليك يا رعينا الكريم. جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد. نعم لأنه مستحق. جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد.

يعلى ليك التسبيح ويدوم. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا فيلذ له نشيدي.

شكرا انك اديتنا الحق نقول الكلام ده يا رب. مش قوة فينا، مش قوة فينا حباب، بنقول مش ممكن تقدر علينا. الحقيقة ان انا خزف، الحقيقة ان احنا اواني خزف، مش من قوة قوي فينا ولا احنا يعني مسنودين قوي يعني ورانا، لا لا لا لا لا، ده فضل القوة دايما لله لا منا. كان علينا احنا، ده احنا سهلة قوي نتشرخ، سهلة قوي نتكسر، سهلة قوي نتجرح، سهلة قوي نقع، سهل سهل سهل سهل، لكن ليه كل المجد. اذا سقط لا ينطرح. حد عارف الباقي؟ لان الرب مسند يده. نعم ده الهي. هقرا المقطع اللي جاي معاكم ده واحنا بامتنان، كلوسي 1:12. تعالوا نفتكر صنع لأجلنا إيه وإحنا كنا إيه، لكن ليه كل المجد. إزاي فكنا وإزاي جبنا وإزاي أنقذنا وإزاي ليه كل المجد. كلوسي 1:12 يقول المختبر بكل امتنان. لو ملاحظين النهاردة لغتنا جماعة حتى تسبحنا، عشان في وقت جاي رب عايز

بيتكلم كلام خاص، بس تعالوا نقول لحد ما يطلع قدامنا كلوسي 1:12. نعم شكرا، يلا بينا تعالوا نقول الكلام واحنا بنعبر عنه، يعني تعالوا نقوله واحنا فعلا، يعني لو اول كلمه شاكرين تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ بس اقول لك ايه يا سيد الرب، اقول لك ايه؟ شاكرين الاب الذي اهلنا لشركه ميراث القديسين في النور، الذي يا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبتي الذي لنا فيه الفداء بدمه. وأراك اسمك الذي هو صورة الله غير المنظور. هنقف عند الجزء دوت اللي أنقذني. كنت بغرق ونشلني، كانت النار قايدة فيا، نعم، ولحقني اللي نقلني. يا سيد الرب، تيجي تقدم ذبيحة الشكر دي بقلب ممتن وانت بتعبر له وتقول له انا شاكر جدا، انا مديون للامر ده، انا لولا انك اهلتني، لولا انك انقذتني، لولا انك بينت محبتك ليا، عمره ما كان ليا الحق ابدا اتقدم وقف الوقفه دي قدام جلالك. شكرا لانك انت اللي عملت العمل، ولما عملته اكملته. مبارك اسمك. لما عمل لأجلك العمل أكمل العمل.

وفضل القوة كله منك، منك. ابتدينا وقتنا وكنا بنشير نقول له لك، لك. هنكمل في الجزء بتاع كلوسي تاني، كلوسي واحد بعد آية 14. وتعالوا تعالوا تعالوا نسيب للروح القدس كده مساحة وحرية، وهو بيكلمنا واحنا بنعبده واحنا بنقر انه ليه كل ما في السماء وليه كل ما في الأرض. اللي قلنا عنه الآية اللي بعدها، الذي هو صورة الله غير المنظور بكره كل. يلا ركز معايا من أول آية 16، أيوة اللي جاية دي. فإنه فيه خلق الكل، يلا، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان حروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. يلا قولها معايا، الكل به وله قد خلق. نعم، الكل به، نعم، بكلمة الرب صنعة العالمين. أمثال 8 يتكلم بالروح النبوة عن الرب يسوع، كنت عنده صانعا قبل أن أبدئت الأرض. الكل به، نعم، والكل كمان. وده السؤال بتاع النهاردة، وده المحك. وإحنا بنصلي قبل الهوى، رب قادنا في الحتة دي. ربي بيسألني، والموضوع ده أنا بقالي فترة مشغول بيه، بتعترف إن كل ليا طبعا، أنت الكبير، أنت خالق.

بس ربي بيسألني هل أنت ليا؟ هل كل قلبك ليا يا عابد؟ أخذ حق وإحنا بنصلي قال العبادة اللي مش مصاحبة لنار وما فيهاش نار مش حارة دي شكل، دي مجرد شكل. هل أنت بكل قلبك ليا؟ هل كل وقتك، كل ذهنك، كل طاقتك، كل حبك ليا؟ حقيقة معروفة ليه الكل، ليه الكل، سيد الكل هو العلي، نعم نعم نعم، والكل بيه خلق. ربي يسألني أنا وإنتم النهاردة، هل أنت ليا؟ هل أنت مخصص؟ هل أنت مخصص؟ هل أنا ملك؟ يلا تعالوا نسكب قلوبنا في الوقت ده كده، وتعالوا ندي روح القدس مجاله وسلطانه أنه يختبرنا، أنه يمتحننا، أنه يصفينا، أنه نار الإحراق تيجي بتقديس. هو ده روح القداسة، هو ده روح الإحراق اللي طول الوقت عمال ينقي ينقي ينقي. اديله الفرصة، اديله الفرصة. لو جه وقت وحسيت انك عايش في فتور وبتقدم عبادة اعتيادية روتينية وظيفة تعود، يقفك النهاردة الرب يقولك لا، مش ده اللي يسر قلبي، مش دي الذبايح اللي انا بقبلها، مش دي. لو كنت يا رب تصرب ذبيحة او محرقة كنت قدمت، لكن ذبائح الله في المقام الاول روح منكسرة مش متعالية مش منتفخة، منكسرة منكسرة. فاتح الباب وعنده كل ما يلزمك ويلزمك انك ترجعي تاني، تقفي على رجليك، تنتصب من جديد. عنده كل ما يلزمك، كما ان قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. حتى نجيت في وقت يا سيد الرب وعناية ضلت وزاغت عنك، لكن أشكرك إنك لسه بتقبل ونقدر نيجي ليك والباب مفتوح، باب مفتوح تتقدم بثقة.

يزال في باب مفتوح، لازال هو أيضا يريد أن يقدسنا بالتمام وللتمام. نعم يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب النهاردة بيحصرنا في الدائرة دي من تاني، إن إحنا ما نبقاش خارج دائرة النار، لا جواها جواها جواها. النار دي نار بتقدس، النار دي نار بتنور الضلمة، النار دي بتصفي كل أشباه للعبادة أنا عايش فيها بقالي كتير. برفع إيدي بس لكن قلبي مش مرفوع، برفع صوتي بس لكن لسه برضو قلبي مش مرفوع. تعالى تاني، تعالى تاني، اتحزم تاني جوه حزام نار الروح القدس، وهو بيصفي بيصفي بيصفي. تقبل تدخل جوه البوتاقة دي عشان يرجع يلمعك تاني. والبرودة، البرودة اللي ليها فترة بتسري في كيانك يرجع تاني يلهب قلبك بنار.

0: نار تقدسني لشخصك،
1: نار تفرزني عن العالم، نار تغليك في عنايا، نار ترخص كل حاجة تانية بعيد عنك، نار نار تحرق كل خشب، كل عشب، كل قش، كل دنس، كل زغل، كل تبن، نار أعيش ليك. املأ قلبي بالحب ده.

لشخصك، وتكون انت الملك، تكون انت السيد. وعبادة حارة، عبادة بالروح، عبادة في الروح، عبادة بالحق، عبادة في النور، عبادة حية حية. أقولها بصدق، أحبك، أحيا لأجلك. ويبقى ليك أنت وحدك السيادة، وليك أنت وحدك القيادة. أنا مسبي فيك، دايب دايب اللي حبني وبذل نفسه لأجلي. لو قدمت له كل ما عندي هيبقى ولا حاجة، عشان كل اللي عندي أصلا منه.

تاني نرد الملكية بتاعتك ليك. أنا بتوب على كل مرة خدت أنا دور الملك، خدت أنا دور السيد، دورت أنا حياتي، قدت أنا حياتي، قررت أنا، وجهت أنا ليك أنت وحدك، منه وبه وله.

أمر شاور لك عليه الروح القدس الآن وانت بتشاهدنا وانت بتعبد الرب معانا. أثق جدا ان في حضوره نار، حضوره نار، حضوره تنقي تنقي تنقي. كل أمر شاور لك عليه يلا اكشفه قدام رب وقول له بتركه بتركه. كل حاجة عطلتني تسببت في فطوري الوقت اللي فات، نشفت المية انها تجري في أرضي، بعدي عن الكلمة، قعدتي اللي قلت قدام جلالك، شهادتي اللي انطفت، سلوكي اللي حاد وتعوج، كلماتي اللي بقت لا ترضي لا تليق. كل أمر يا سيد الرب برد نار عبادتي لشخصك بتركه الآن وبتوب عنه وأعلنك ملك وسيد ليك أنت وحدك، وحدك العبادة والقيادة والسيادة، الكل بيك، نعم والكل ليك.

أنا ملكك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولأجلك كل تضحية تهون تهون تهون. تعالوا في الكلمات اللي جاية نختم بيها وإحنا بنشاور ونقول أنا ملك الفادي اللي فداني وبصلبه وموته أحياني، نعم هو اللي حررني وبدمه وشراني، أنا ملكه أنا ملكه.

مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده 14 يونيو 2026. الحقيقه تكرر تاني موضوع زي الراهب صموئيل البراموسي بالنسبه لبرشيه لوس انجلوس. فالحقيقه فوجئنا بانه استراليا فيها موضوع مشابه بس مع اختلاف التفاصيل، وقرار باعاده الراهب امونيوس الى مصر تثير جدل وازمه داخل كنيسه العذراء والقديسه مارينا بسيدني باستراليا. عندنا كمان النهارده هنتكلم معاكم عن هنكمل معاكم رحله وجوله البابا لون او البابا ليو 14 بعد مدريد، راح مدريد وصل الى برشلونه في اسبانيا. ايضا للاسف هندوس شنوا هجوم وحشي على قداس بقريه في الهند واصابه 25 مصلي من بينهم زوجه القس وكانت حامل. كمان في بعد 3 أشهر من المطاردة في سوريا كشف عن حصيلة الحملة اللي كانت ضد عناصر من داعش. أيرلندا غضبانة علشان في شخص سوداني في الشارع في أيرلندا كان بيحاول يطعن مواطن بريطاني، مش طعن عادي ده كان بيذبحه في وسط الشارع، وطبعا غضب كبير جدا ومطالب بترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين، وخصوصا ان دي جايه بعد وقعه كان فيها برضو شاب من اصول هنديه كان قتل بريطاني وكان الحكم عليه في المحكمه من يومين فاتوا. في كمان مصر بقى، سيده سودانيه بتتعدى على سيده مصريه داخل مترو بترفع عليها الحذاء، وواحده تانية طالعه بتقول يا سودانيين اضربوا كل المصريين اللي يعملوا لكم حاجه. بالنسبه لقضيه صبري نخنوخ تم رفض الاستئناف وتاييد قرار التحفظ على امواله هو واخرين معاه. كمان عندنا الداخلية بتكشف تفاصيل، يا جماعة الوضع بقي بجد في تحت الحضيض، مش في الحضيض بس، شخص كان بيتعدى على حمار يعني، وطبعا كان في فيديو قبل كده كان منتشر، واحد كان بيصفر لبنت في الشارع وبعدين راحت البنت بتقوله بتصفر لمين، راح مسكها وضربها علقة ممتازة، بس طبعا الداخلية جابته. وفي واقعة غريبة جدا ان في سيدة جمعت بين زوجين، زوجها واتجوزت واحد تاني عرفي، اللي بيحصل ده

مش عارف الواحد يقول ايه. وضرب السيدات في الشوارع من سواقين توك توك لا مشاهد كلها صعبه جدا جدا. نروح لكاس العالم والرئيس ترامب بيتحدث بيقول ان في كل فخر الحقيقه انه تاشيرات كاس العالم تحت رقابه مشدده لضمان الامن وان افضل اسعار للتذاكر. وطبعا مع العلم في مع الوضع في الاعتبار انه للاسف كان في حكم صومالي منع دخوله لمباراه كاس العالم رغم ان هو كان محطوط له في الجدول ان هو هيحكم في بعض المباريات. كمان في بقى بالنسبه للاوضاع ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه واسرائيل من جانب اخر، الحقيقه ايران عملت غلطه كبيره جدا، اسقطت مروحه اباتشي، المروحه دي يعني غاليه جدا ملايين الدولارات، وطبعا المروحه دي سقطت قرب مضيق هرمز باستخدام مسيره شاهد. طبعا الرئيس ترامب غضب وقال احنا هنرد، وبالفعل كان في رد من الولايات المتحده الامريكيه. دي طائره هليكوبتر مروحيه اباتشي، طائره هليكوبتر كانت موجوده هناك علشان بتحمي المراكب السفن اللي هي المفروض انه الرئيس ترامب كان وعد ان هي بتعدي او اللي كانت محتجزه عند مضيق هرمز علشان بدا ان هو يسيرها. المهم طبعا هنشوف بقى التصعيد. وبعد ما القوات الامريكيه ضربت ايران راحت ضربه بقى مين؟ راحت ضربت القوات، وطبعا في عندنا مشاهد للحاجات دي كلها، راحت ضربه مواقع عسكريه فين بقى؟ في كل من الأردن والبحرين والكويت. وطبعا إدانات، طب الدنيا إيه داخلين في حرب تاني؟ لا، ترامب على الجانب الآخر كان بيتكلم عن طبعا أنه المفاوضات كانت ماشية بشكل كويس لغاية ما جه النهاردة في مؤتمر صحفي كان علشان خاطر بيوقع وثيقة هامة جدا أمنية للأمن وإنفاذ قوات إنفاذ القانون وكده. المصحفيين سألوه قال لهم إحنا هنضرب إيران اليوم بقوة. يا نهار أبيض، راح على طول أول ما طلع التصريح ده ارتفعت العقود الآجلة الخام برنت 2.7% وخام غرب تكساس ارتفع ل 3.5%. لكن هو على فكرة مع جان التصريح ده الصحف كلها والدنيا خدته بأنه تصريح يعني خلاص ده هيضرب إيران اليوم، لكن بجانب هذا التصريح قال لك أنا هدي مهلة لإيران بس إيران بتتلاعب وإحنا بقى مش هنستنى كتير علشان هم مش عايزين يعملوا اتفاق نووي جديد بدل الاتفاق السيء اللي كان عمله الرئيس أوباما. عندنا كمان موضوع بقى ليه علاقة طبعا ب وهنشوف تغريداته النهارده، قال لك مات مستبد الشرق الاوسط. عندنا كمان كان في يعني خمس سفن لنقل الغاز المسال اتعاملت مع ايران عشان يعني سوري كانت عايزه تكسر الحصار البحري، ففي سفن تعاملت معاها. عندنا كمان الرئيس اللبناني بقى قال ان لبنان دوله ذات سياده وممنوع العوده لزمن الوصيات. على فكره فعلا لبنان دلوقتي يعني بكل قوه وتصريحات قويه جدا ضد حزب الله وعناصر حزب الله اللي هم فعلا أخذوا لبنان لحرب مش حربهم طبعا يعني للأسف الشديد. بالنسبة لبرضو في قصفات متبادلة ما بين من الجانب الإسرائيلي على لبنان وما بين من حزب الله برضو على أماكن إسرائيلية. بالنسبة بقى للسلطات الروسية كانت في منطقة اسمها سيفستابول بالقرم تتعرض لهجوم بمسيرات، والزيارة الهامة جدا اللي بعد 7 سنوات زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية كان الجانبين كانوا اعتبروا ان ده فصل جديد في العلاقات الصينية مع كوريا الشمالية. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة الرئيس ترامب كان بيوقع وثيقة مهمة جدا، قانون لأمريكا الآمنة اللي هي سيكيور أمريكا أكت. والحقيقة أن هذه الوثيقة من أجل أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، وقال الرئيس ترامب يسعدني أن أوقع على هذا القانون الهام جدا لتوفير التمويل الكامل والفوري لوزارة الأمن الداخلي حتى نهاية ولايتي. فده اللي كان أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكيور أمريكا أكت أو أمريكا أكت. وفي إطار توقيع هذه الوثيقة كان تصريحات كتيرة جدا مع الصحفيين، منها تصريحات على موضوعات مختلفة يعني منها إيران طبعا والتصريح اللي قالك في أن أنا هضرب إيران اليوم بقوة. الحقيقة هو برضو علق وقالك أنا شوف أنا بوقع بنفسي، الرئيس بايدن كان محتاج علشان يوقع على الوثيقة دي أن هو يجيب آلي علشان يوقع. فالحقيقة دي برضو كانت من الحاجات اللي انتشرت أيضا أنه فخور جدا وسعيد، وكان في تصفيق حاد في المكتب البيضاوي لتوقيع هذه الوثيقة الهامة.
وطبعا أشار إلى أنه بيوقع بخط وبقلم مش توقيع آلي زي ما كان الرئيس بايدن بيعمل. فدي على فكرة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية. نروح بقى لحاجة تانية برضو مهمة في مجال الهجرة، جدل هائل حول الـ H1B الـ H1

بيه فيزا، أرقام صادمة عن 7 ملايين تأشيرة، واتهامات المواطنين هنود بتزوير شهادات واسعة النطاق. يعني احنا عندنا كده صوماليين وفي فساد وتزوير وأموال اللي هي الرعايات الصحية والرعاية واللي هو الاي بي تي والأموال اللي بتصرف على المعونات، وعندنا هنا الهنود تزوير شهادات بالنسبة لتأشيرة الاتش 1 بي. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا، انتظرونا وتابعونا. نروح بقى للموضوع الخاص بقرار إعادة الراهب أمونيوس إلى مصر، أثار أزمة داخل كنيسة مارينا بسيدني. والحقيقة إن حاولنا نفهم الموضوع إيه يا جماعة، لقينا إن هو الموضوع لسه ما فيش بيان رسمي، لكن هو كل الفكرة إن كان في مكالمة هاتفية من رئيس دير الأنبا بولا الأنبا دانيال، بأنه كلمهم علشان يتم إعادة الراهب أمونيوس إلى ديره في مصر. بعد قد إيه يا جماعة؟ بعد نحو 14 عام من الخدمة. الكنيسة دي اسمها كنيسة العذراء والقديسة مارينا بسيدني بأستراليا، وأبونا أمونيوس بيخدم فيها من 14 سنة. طب إيه سبب الأزمة وإيه اللي يخلي حاجة زي كده تحصل؟ فالحقيقة في شوية اعتراضات كده ما بين ناس مؤيدين لقرار إحنا عندنا 2 بس عشان ما تتلخبطوش، الأنبا دانيال أسقف أستراليا والأنبا دانيال رئيس الدير. رئيس الدير بس اتكلم مكالمة تليفونية مع اللجنة هناك في أستراليا، وقال لهم إن إحنا لو سمحتوا الراهب أمونيوس يرجع تاني للدير. بدأت طبعا هنا على بناء على ايه؟ على طبعا مكالمه كانت من الانبا دانيال اسقف استراليا مع الانبا دانيال رئيس الدير. فده الانبا دانيال اسقف استراليا. بدأت الناس تحتج، والحقيقه اعتراضهم على فكره طبعا انه كده الكنيسه هتخلو من الخدمه فتره طويله، وان ابونا امونيوس خدم معاهم 14 سنه. ونزلت بقى فيديوهات وصور لتجمعات، والحقيقه التجمعات كلها تأييد ومحبه لابونا امونيوس ومطالبات من عناصر مختلفه من الشعب. الفيديو ده ابتدوه بلحن ارحمنا ومن الالحان الجميله جدا، وبعد كده الحقيقه بدأ بعض العناصر تتكلم، كل واحد يتكلم، جايبين فئات مختلفة من الشعب. طفل اتكلم عن الأطفال، مسن اتكلم عن المسنين، شاب اتكلم عن الشباب. يعني بيحاولوا يقولوا مع التجمع ده في إحدى الحدائق هناك في سيدني في استراليا انه قد ايه خدمة أبونا كانت خدمة ممتازة. وليه طب يا جماعة الجدل تصاعد بعد ترشيح الشماس مجدي شحاتة لرتبة شماس بواسطة أبونا أمونيوس؟ يعني أبونا أمونيوس اللي هو الأرش دياكون، يعني رشحه لرتبة الشماس الكامل. ده كان ترشيح من أبونا أمونيوس لشخص اسمه إيه؟ اسمه مجدي شحاتة. لكن كان في واحد تاني مرشح من قبل الباقي عناصر الكنيسة اللي هو اسمه كامل عبد السيد. كامل عبد السيد اعترض على قرار على اختيار الشماس مجدي شحاتة، وطبعا اعتراضه أدى لتأجيل الرسامة أكتر من مرة. وبيقال بقى أن كامل عبد السيد ده وزوجته مع الأنبا دانيال هم في بقى أمور ليها علاقة كمان بدخول إيه يا جماعة. احنا سمعنا حاجات غريبة قوي في استراليا، أنه أساسا رئيس وزراء استراليا باين داخل في الموضوع، وأنه كان خاطب البابا توادروس، وأنه مش عارف في بوليس من استراليا جه علشان لكامل عبد السيد. كل المعلومات دي احنا بنعرفها منين معلش مشاهدينا؟ من ناس من هناك في الكنيسة، هم اللي كاتبين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. في أبونا اسمه جوشوا، واللجنة الكنسية اللي ضمت القمص جوشوا تادروس والقمص يحنى جاد والقمص شاروبيم زارت الكنيسة، وكانت وافقت على رسامة الشماس مجدي شحاتة دون إبداء اعتراضات. وبحسب الرواية المتداولة لم يصدر حتى الآن قرار مكتوب ورسمي بشأن عودة أبونا أمونيوس إلى مصر، وحتى الآن كمان رافضين أن هم يحجزوا له تذكرة. لجنة الكنيسة هناك الكنسية اللي تابعة الإبرشية قالت انها مش هتحجز، وان هم محتاجين بيان رسمي. وطبعا الفيديو ده اللي احنا شفنا مشاهد منه، هترك معاكم بعض المشاهد كده متقطعة زميلنا هيعرضها على حضراتكم. ده مطالب، والفيديو ده عملوه علشان يروح للقداسة البابا توادروس عشان يقولوا للبابا ان هم مش عايزين الأبونا أمونيوس يمشي. وطبعا في اعتراضات كتيرة على أداء الأنبا دانيال، وناس بقى قعدت تتكلم برضو على حاجات سابقة يعني. فده باختصار، يعني باختصار الموضوع. وكتب واحد من الناس هناك في سيدني انه البوليس الاسترالي
جه النهارده كان، وانه يعني قام البوليس الاسترالي بتسليم كامل عبد السيد وزوجته جيهان اوراق قانونيه بعدم دخولهم كنيسه السيده العذراء والشهيده مارينا بحي بينليس. فكده واضح ان الامور دخلت فيها كمان امور تانية ليها علاقه بالخدمه وليها علاقه باموال تقريبا وليها علاقه بحاجات كتير قوي مش هندخل فيها يعني بالتفاصيل، لكن الوضع هناك في النهايه الوضع يعني قريب لموضوع ابونا صموئيل.

مع اختلاف بعض الأمور المتشعبة أكتر. لكن برضو زي ما شعب استراليا عمل الفيديو ده علشان يبعته لأبونا للقداسة البابا، برضو على فكرة شعب كنيسة ماري مرقس برضو في أمريكا كانوا بيحاولوا يعملوا فيديوهات برضو ويبعتوها لقداسة البابا، على أساس أنهم بيطالبوا بعودة أبونا صموئيل البرموسي، وبيطالبوا برضو كمان بأنه يكمل يجي يكمل علاج.

0: مش متأكدين من الأمر ده لأن جههم مستشفيات. أنا واحد قعدت في المستشفى شهرين ما فيش أسبوع فوته أما يجي يناولني. ونتمنى ان القرار الشفوي اللي طلع ده ما يكونش ليه اي سند وان قداستك ما تكونش داعم لهذا القرار.
1: I really love to have Abuna be here with us and it really make me very very upset to have somebody that has helped me within my journey within Christ.
2: وفي الانجيل وفي كل حته وانا مش متخيل ابدا. انا صدمت بالخبر ده صراحه. انا ومراتي هنا اهي يعني مش عارف الواحد يقول ايه. يعني
3: you can see we are still a small congregation and there is a lot of future growth and Abuna Harmonious has contributed a lot heavily with the church youth and especially like electing the new priest our beloved Abuna Bishop Elias. And if it wasn't for Abuna Harmonious's contribution and support for the youth would have never made it this far.
4: معلش حته قانونيه ابونا امونيوس از ان اوستراليان سيتيزن واحنا كلنا اوستراليان سيتيزنز واحنا كلنا بنحب البابا تودروس واحنا كلنا بنحب الكنيسه ومختارين نكون في الكنيسه الارثوذكسيه عن اختيار وعن حب. لكن اي قرار بيتاخد احنا مش يعني مسامحين.
5: نصلي من أجل سلام كنيستنا والإبرشيات كلها حول العالم. الحقيقة عندنا بقى بنتابع زيارة البابا ليو في أسبانيا وتاني محطة كانت برشلونة. أمس الثلاثاء البابا وصل إلى برشلونة بعد 4 أيام أمضاها في مدريد اللي هي كانت المحطة الأولى من رحلته الرسولية الرابعة إلى أسبانيا. بيتوجه البابا لون 14 لمدينة برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا وموجود لغاية صباح الخميس بكرة. بيترأس البابا حدثين رئيسيين صلاة الساعة الوسطى في كاتدرائية الصليب المقدس والقديسة أولاليا بعد وقت قصير من وصوله، ثم أمسية صلاة تقام عند الساعة 8 مساء في الملعب الأولمبي لويس كومبانيس. رافقته مقاتلات وهو نازل على لأنه على فكرة هو بمثابة رئيس يعني فزيارته زيارة رسمية فهو رايح نازل على برشلونة. رافقته مقاتلات سلاح الجو الأسباني والبابا ليو كمان في الطيارة راح انضم للطيارين في كمرة القيادة في رحلته إلى برشلونة. كان في مشاهد لوصول البابا ليو 14 إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة بأسبانيا وزي ما انتم شايفين دايما بيكون في تجمعات كبيرة جدا جدا من الشعب طبعا الكنيسة الكاثوليكية واللي هم يعني مرتكزين أكتر طبعا في نواحي كتيرة من أوروبا. وشفنا كمان هنا المشاهد اهي ده الملعب والسياره المشهوره جدا لاي بابا للفاتيكان بيكون في السياره المفتوحه بنفس الشكل ده. كمان البابا ترأس البابا لون او البابا ليو 14 ترأس امسيه روحيه حاشده بالاستاد الاولمبي ببرشلونه وكان قال ان ادعو الانظمه الصحيه لادراج المرض الصامت اللي هو الاكتئاب ضمن الاولويات. يبقى البابا هنا بيهتم بالهجره والمهاجرين بيهتم بالسلام ووقف الحروب بين المشتعله دي كلها وكمان اهتم بالمرض الصامت اللي هو الاكتئاب. النهارده بقى البابا زار دير سيده مونتسيرات الشهير في اقليم كاتالونيا التقى بحشود غفيره والحقيقه انه برده كان من الكلمات الهامه اللي قالها مشيئه يسوع تتلخص في وصيه المحبه المتبادله. كمان زار مركز بريانز للاصلاح والتاهيل في برشلونه وذكر انه كرامه الانسان مستمده من محبه الله التي لا تغيب عن أحد. وكمان من برشلونة البابا يشهد تسليم 30 سيارة إسعاف ومركبة إنسانية متجهة إلى أوكرانيا. يعني هو برضو هنا في معروف أنه الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي كله بيدعم أوكرانيا في حربها اللي طبعا أو في الحرب مع روسيا وبيتمنى في كل مكان بيروحوا زي ما قلت لحضراتكم بيتمنى أنه السلام يعم العالم كله وأن تتوقف هذه الحروب المشتعلة سواء بين روسيا وأوكرانيا أو الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. القرية بقى الهندية اللي حصل فيها هجوم وحشي على قداس. هندوس شنوا هجوم وحشي على قداس بقرية في الهند. أصيب في هذا الهجوم 25 مصلي من بينهم زوجة القس الحامل. الحقيقة أنه القوميون دول قوميون هندوس شنوا هجوم وحشي على قداس كان يوم الحد 31 مايو. في قرية سادربال النائية في

قطعة سوكوما بإحدى الولايات في وسط الهند، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 25 مصاب، ومن بينهم زوجة القس الحامل. المصابين كانوا برضو قالوا أنه قرابة ارتفع عدد المصابين لقرابة 30 شخص، 8 مصلين على الأقل إصابتهم خطيرة كانوا في الرأس، وكانوا احتجوا طبعا كلهم قاموا بالاحتجاج لرعاية، عفوا كلهم قاموا بال يعني كلهم احتاجوا رعاية طبية، لكن في منهم كام 8 إصابات خطيرة من 30. صور ومقاطع فيديو كانت انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الرجال والنساء ملطخين بالدماء يعني واقفين حوالين مستشفى او امام ابواب مستشفى محلي، وكان منهم على نقلات، يعني زي ما انتم شايفين الصور في منهم اللي اصابتهم خطيره كانوا على نقلات، البعض الاخر كان على الارض بسبب نقص أسرة المستشفى. وفقا لمنظمه التضامن المسيحي الدوليه، هذا الهجوم طبعا مرتبط بنزاع مستمر من الهندوس، ورفض القادة المسيحيون المحليون الادعاءات وقالوا احنا ما فيش اي مؤكدين ان العنف كان مدفوع بالعداء تجاه الديانة المسيحية، مش فكرة اختلافات على حيازة ارض او نزاع على ارض. وقالوا طبعا انه كتير جدا من الهندوس معترضين على ممارسه المسيحيين يعني الممارسات المسيحيه والدينيه والانشطه الدينيه عموما. كان في 70 مسيحي مجتمعين لاداء الصلاه، وزي ما قلنا كده كان الاصابات 30 و8 في حاله خطيره. بنصلي من اجل كل الاقليات المسيحيه في اي مكان حول العالم، وربنا يمد ايده بالشفاء لكل هؤلاء المصابين. سوريا الحقيقة كشفت لنا إن هم ليهم 3 شهور بيطاردوا عناصر من داعش، وقالوا إن الحقيقة كان في حصيلة كبيرة لهذه المطاردات. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الثلاثاء عن توقيف 235 شخص قالت إنهم كلهم بينتموا إلى تنظيم داعش، إضافة إلى تفكيك 7 خلايا تابعة لهذا التنظيم في عدة محافظات، وده أتى من خلال عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وزارة الداخلية السورية أصدرت بيان وقالت أن الموقفون بيضمون 168 سوري و37 أجنبي، وأن العمليات الأمنية شملت محافظات حما وحلب ودير الزور وحمص ودمشق. الحقيقة بنشكرهم جدا موفقين في هذه الحملات، ونتمنى أن كل هذه الحملات الأمنية تساهم في القضاء على بقايا عناصر داعش الموجودين في سوريا، وطبعا في برضو في العراق بعض العناصر. نتمنى خلاء المنطقة الشرق الأوسط تماما من هذه العناصر الإرهابية. أما بقى في أيرلندا، الحقيقة فوجئنا بخبر امبارح انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحقوا ده في مواطن من خلفية سودانية. هذا المواطن قام بطعن شخص ومحاولة إن هو يذبحه، تخيلين لي حضراتكم قد إيه يعني. المهم طبعا بدأت موجة من الغضب كبيرة جدا، الناس طلعوا في الشوارع وأدرى من المحتجون النيران في ممتلكات عامة. للأسف ده طبعا مش مفروض كان يحصل، لكن هم محتجين على سياسة الهجرة في بريطانيا. ورئيس الوزراء كير ستارمر كان وصف الحادث بأنه مثير للغثيان. والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم أنه طبعا هنا خلينا نسمع جزء من الفيديو ده بالصوت، هو فيه موسيقى مع صوت.

0: للأسف يعني زي ما شفتوا كده اللي حاصل في بريطانيا، فكانت فرصة وتظاهرات في أماكن كتيرة علشان اعتراض على الهجرة. نيجي بقى بالنسبة للي حصل في مصر من امرأة سودانية خلاف مع سيدة مصرية، راحت داخل المترو راحت رافعة الحذاء عليها. الموضوع ما خلصش عند كده الحقيقة، الموضوع كان ان في سودانية بقى دعت السودانيين لضرب المصريين بالشبشب، فبتقول لهم فاضل ايه تاني بعد كده، ليه ما نعملش زي ليبيا وعملوا وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية ورحلتهم وحملات مداهمة مستمرة ودعم شامل كامل لترحيلهم. ده لسان حال بعض المصريين، بيقول لك يعني انت بعد ما تطلع واحدة سودانية وتدعو لضرب المصريين بالشباشب فاضل ايه تاني؟ فهم بيعتبروا انه لازم يكون في وحده لمكافحه الهجره غير الشرعيه وطبعا حملات مداهمه ودعم شعبي. الحقيقه ان في ناس يعني مع الفكره دي، وفي ناس بتقول يا جماعه مش كل السودانيين، وبتبقى في برضو احداث فرديه، فمش مفروض ان احنا نقف عند هذه الاحداث. لكن طبعا حضراتكم متعودين ان احنا بنعرض على حضراتكم كل الاراء اللي بتبقى متداوله.
1: بيناتنا الشبشب، مفيش اي حاجه تانية. واي شيء حصل في مصر انتوا كسودانيين ما تسكتوش، دافعوا انفسكم. حد ضربك اضربه، حد قبضك قضيها.
0: ايضا ضبط اجنبي تعدى لفظيا على مجند داخل محطه مترو العباسيه، فبيقال انه الحقيقه انه تداول مقطع فيديو بيوثق حدوث مشاده كلاميه بين مجند بيرتدي الملابس العسكريه واحد الاشخاص من جنسيه اجنبيه، وتباين الخدمات الامنيه المعينه بمحطه مترو انفاق العباسيه كانت تمكنت بتاريخ 8 الجاري من ضبط الشخص الاجنبي ظاهر في مقطع. وعمليه الضبط المتهم تعدى على الجندي المذكور بالسب على سبيل المزاح داخل المحطه، وعقب تقنين الاجراءات تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال هذه الواقعة. وبشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم للوقوف على ملابسات الحادث. فزي ما انتم شايفين يعني واضح كده انه موضوع، يعني هم ما قالوش جنسيته ايه في الخبر ولا حتى بتهليف الصورة يا جماعة، ولكن في النهاية واضح ان في عناصر بتكون رايحة لدول زي العنصر زي السوداني اللي كان في ايرلندا، والهندي اللي عمل برضو مشكلة، وادي في بعض السودانيين بيعملوا مشكلة في مصر، بالرغم من ان كل الدول اللي هي المفروض بتستقبل كل اللاجئين دول المفروض ان يكون في تعامل باحترام وتقدير من قبل هؤلاء الاشخاص اللي الدولة المصرية او الدول الاوروبية بتستقبله. حديث بقى يعني او تحديث بالنسبه لاوضاع البحاره المختطفين، للاسف ان هم معليين قيمه يعني الفديه لحوالي 10 مليون، فهم رفضوا فديه بقيمه مليوني دولار رغم التوصل الى اتفاق مع مالك السفينه ان هو هيدفع الفلوس دي وان كان في مليون من التامين. فوسائل اعلام مصريه قالت ان القراصنه الصوماليون تراجعوا عن الاتفاق ورفعوا مطالبهم ل 10 ملايين دولار مقابل الافراج عن الثمانيه البحاره المصريين اللي كانوا على متن سفينه شحن محمله بالديزل. وهم اللي من كام يوم نزلوا الفيديو ده علشان، وبرده الاسر المختطفين قالوا ان هم بيمروا بيعانوا في الأكل والشرب، ويعني موضوع صعب جدا جدا. بعد هذا الفيديو المرعب فشل تحرير الثمانية البحارة المصريين في الصومال. القراصنة رفضوا مبلغ 2 مليون دولار فدية من مالك السفينة، طالبوا بزيادة المبلغ. وسائل إعلام مصرية طبعا كشفت عن كده أنه فشل محاولة التسوية، واجتمع القراصنة عبر الإنترنت مع مالك السفينة للتفاوض، وتم الاتفاق على مبلغ مليونين دولار وطريقة إرسال المبلغ. ولكن بعد كده القراصنة قالوا لا احنا مش هنلتزم باي اجراءات كنا اتفقنا معاها معالك السفينه. وهو الفيديو اللي احنا عرضناه لحضراتكم زي ما اتفقنا زي ما قلنا كده، الفيديو ده كان مرعب للبحاره المصريين مختطفين، وان هم

صوروهم بطريقة تهديد لذويهم عشان يرغموهم على دفع الفدية. بس دول كلهم ناس غلابة، هيدفعوا منين ال10 مليون دولار دول؟ القراصنة المصريين محتجزون 8 إلى جانب 4 من البحارة الهنود، ومحتجزون منذ 2 مايو من هذا العام. يعني بصوا ليهم قد إيه، يعني بجد حرام ربنا. البحارة المصريين، القراصنة بيحتجزوا البحارة المصريين 8 إلى جانب 4 من البحارة الهنود من يوم 2 مايو إلى يومنا هذا. بنصلي من ربنا يتدخل ويتم الإفراج عنهم والتسوية. ويعني مش عارفة بصراحة، مبلغ ال10 ملايين دولار ده مبلغ صعب حتى على مالك السفينة. طبعا قضية صبري نخنوخ واخدة اهتمام كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. منقسم الشعب ما بين ناس بتدافع عنه جدا وبتقول يا جماعة ده كان بيعمل أعمال خير وإنه هو ماشي بشكل قانوني وإنه كل حاجة كانت مع الدولة، ما بين ناس تاني بتقول لا، دي الدولة من بعد العفو عنه سابوا له الحبل على الغارب شوية فهو كده وقع. بصوا في النهاية طبعا مفيش حاجة بيتفق عليها أي حد، ولكن الشق القانوني هو ده اللي احنا بنعرضه على حضراتكم بغض النظر عن مين مع أو مين ضد أو مين. برضو التساؤلات اللي هي ليه يحصل ده والدنيا دي، وانتوا طب عفيتوا عنه ليه علشان بعد كده تيجوا دلوقتي وتقبضوا عليه بس هو وآخرين معاه. المهم انه دلوقتي رفض الاستئناف وتأييد قرار التحفظ على اموالهم. محكمة الجنايات المختصة كانت رفضت استئناف صبري نخنوخ واخرين على قرار التحفظ على اموالهم ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ واخرون بارتكاب عدة تهم. المحكمة كانت نظرت بالامس، المحكمة المختصة، اولى جلسات الطعن على قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوج اعلامية. هي الفكرة بصراحة انا واقفة عند زوج اعلاميه ده، زميلتنا بعتت لك الصور زميلنا اللي هي فيها سته، واحد منهم كاتبينه زوج اعلاميه. يا جماعه يعني ايه زوج اعلاميه دي؟ انا مش فاهمه يعني ايه صفته. طيب يعني ده بيعمل ايه في الحياه يعني؟ يعني بصوا اهو مكتوب عنه زوج اعلاميه، ايه ده؟ معلش نشوف مين هو، احمد ولا مين اللي زوج الاعلاميه ده؟ يعني ماشي، يحيى الصعيدي قال لك هرم مصر الرابع، لؤي دعبس ملك 100 عقبه، ومش عارف دولار افندينا، وعادل شحاته ملك الجيزه والهرم، احمد الحداد جوز ممثله مغمور. يعني في ايه يا جماعه؟ جوز ممثله او جوز اعلاميه؟ ايه بيعمل ايه؟ شندي يحيى شريك صبري نخنوخ، ما علينا يعني. المهم احنا واحد طبعا من الستة دول اللي هو يحيى الصعيدي، وفي ناس بتقول للدولار عليه الدور، لكن الفكرة برضو ان احنا هنا صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوج إعلامية شهيرة من التصرف. هل برضو الإعلامية الشهيرة دي اللي هي الإعلامية اللي احنا ذكرنا اسمها الحلقة اللي فاتت، وانه وده زوجها ولا زوج الممثلة المغمورة؟ مش عارفين. المهم يعني في انه دلوقتي قال لك من التصرف في اموالهم، واصدرت قرارها المحكمه اللي انعقدت امس بتأييد قرار المنع من التصرف. لقينا في شخص تاني اتقبض عليه واسمه اسد المقطم، وما كانتش رسورته مع السته دول، اسمه بشوي رزق، وده ناس بتدافع عنه بشكل كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيقولوا ان هو كان بيعمل بفرز الكمامه. المهم ان بشوي اتقبض عليه، والشهرة بتاعته انه اسد المقطم، زي ما انتم شايفين اهو القبض على اسد المقطم بشوي رزق يعمل بفرز الكمامة. القت الاجهزة الامنية القبض على بشوي رزق الشهير باسد المقطم، اعلن عن نفسه بانه مالك شركة حراسات خاصة على غير الحقيقة، وادعى بصوا يا جماعة بقى قدرته على حل النزاعات المنازعات بين المواطنين بصورة غير قانونية، وتبين انه بيعمل في مجال فرز الكمامة، وضبط بحوزته جهاز لاسلكي أقر بشرائه منذ عامين، واعترف برغبته في تحقيق الشهرة بمحيط منطقة سكنية. يعني هنا ناس بتقول يا جماعة ده ملوش علاقة خالص بالحكاية بتاعت صبري نخنوخ، ده هو بس حظه بس ان هو كان وحد. وناس برضو بتقول لك يمكن اللاسلكي ده لقاه اشتراه، يعني هل فعلا اشتراه؟ طب واللاسلكي ده بيكلم بيه مين؟ وفكرة ان هو عايز يحل منازعات والفكرة دي، فالناس اللي بتدافع عنه بتقول يا جماعة ده هو بيعمل فرز كمامة وهو بس كان عايز يشتهر فجي حظه مع طبعا الفكرة اللي هي حصلت دي بالنسبة لموضوع صبري نخنوخ. برضو الله أعلم بالحقيقة، ولكن دلوقتي دي ده من جريدة يعني اللي هي صحيفة القاهرة 24، يعني مش من لا حاجة رسمية من الداخلية ولا حاجة رسمية من النيابة. فاحنا هنشوف برضو التفاصيل والتطورات بالنسبة لمن يدعي على نفسه أنه أسد المقطم بشوي رزق. طبعا زي ما قلت لحضراتكم أنه في بداية

الحلقة إنه في حاجات كده مثيرة للجدل وكتير منها مثير للإشمئزاز الحقيقة. يعني دلوقتي فتاة التجمع الأول كانت في فيديو تم تداوله للواقعة، والواقعة بكل بساطة زي ما الناس اتكلمت عنها، قالوا إنه اللي حصل الواد ده كان بيصفر لها بيعكسها، فقالت أنت بتصفر لمين؟ لا بتصفر لمين؟ أنا من حق إن أنا أصفر لك وتحرش وعاكس. فمسكها ونزل عليها ضرب بهذا الشكل. المهم إنه بعد كام يوم من انتشار هذا الفيديو الداخلية نزلت البيان وقالت تم ضبط هذا المتهم. كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بمعاكسة شقيقتها والتعدي عليها بالضرب في منطقة التجمع الأول، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها، وهي فتاة مقيمة بمدينة نصر. إصابتها بكدمات متفرقة، وبسؤالها أفادت بأنه بتاريخ 5 يونيو الجاري وأثناء سيرها بأحد التجمعات السكنية بدائرة اسم شرطة التجمع الأول واحد عكسها، ولما عاتبته على تصرفه تعدى عليها بالضرب بهذا الشكل طبعا اللي الناس كلها شافته. في وقع ضرب تانية من سواقين توك توك لواحدة برضو سيدة وواحدة تانية مسنة، بس دي اختلافات على أجرة، يعني حاجة برضو صعبة جدا. طبعا الداخلية برضو كشفت نزلت بيان عن انه كان في شخص تعدى على حمار يعني بقطعة أرض في الأليوبية، فدي برضو يعني وكتب انه هو تبين انه يعاني من اضطرابات نفسية ومعروف بأوساط المحيطين به بانه عنده اهتزازات نفسية، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى المصحات النفسية. في بقى السيدة اللي جمعت بين راجلين في آن واحد، واحد شرعي والتاني اتجوزته عرفي. طبعا موضوع مسيء جدا وغريب جدا، والناس كلها برضو بتتكلم عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وانه يعني اعترافات صادمة بتقول لك أصل أنا بحب الاثنين. يعني إزاي يعني حضرتك يعني واحد شرعي والتاني عرفي، وتم حبس السيدة اللي جمعت بين زوجين في مدينة نصر واعترافاتها بحبها للرجلين، يعني بتقول لك بحب الاثنين ومش هستغنى عن حد. ربنا يعني ربنا يعني معرفش بصراحة يعني يحمي عقولنا من اللي احنا بنشوفه اليومين دول. سائق توك توك بقى اعتدى بالضرب على فتاة بسبب الأجرة، والفيديو برضو انتشر بشكل غبي جدا انه نازل فيها ضرب عند التوك توك والناس بتحاول تحوش عنها ومفيش فايدة. يعني بصراحة الفيسبوك قفل الفيديو لان منظره وهو بيضرب البنت وعلى الأرض بيحدفها وبعدين تيجي تقوم يروح، يعني ايه ده في ايه؟ وسواق توك توك تاني اعتدى على سيدة بقى مسنة برضو في وسط الشارع بسبب خلافات على قيمة الأجرة، والفيديوهين دول كان تم تداولهم. يعني ده فيديو السيد البنت على فكرة، ده فيديو البنت اللي اعتدى عليها اهي وهي بتحاول والناس متلمية حواليها، وكان في فيديو تاني بقى اللي هو السيدة المسنة ده برضو كان ناس كتير علقوا بيقولوا فيه ايه اللي بيحصل؟ فين النخوة يا رجالة؟ ازاي انت تبقى راجل وتضرب ست في الشارع بالمنظر ده؟ ايه اللي حصل لكم؟ وهل ده كان من زمان بس لما بدأت الناس كل واحد ماسك الموبايل بتاعه بيصور بدأ بس تتعرى المواقف دي، ولا دي مواقف جديدة ولا ايه؟ دي تساؤلات مشروعة يعني بنحاول يعني نسألها كده. وزارة الداخلية ضبطت سيدة كانت بتلقب بسما فيلر بتهمة انتحال صفة طبيبة. ده موضوع بقى، رحنا على موضوع انتحالات بقى. طبعا مازال دلوقتي الكينج هو طبيب الأمراض جراح القلب الشهير ده، واللي كان رئيس قسم في مستشفى عين شمس وان حضرتك، وكان ساقط ألسن وبيمارس ممارسة مش أي مهنة يا جماعة، جراحة قلب. ده طبعا الكينج ده اللي هو الحاجة اللي لغاية دلوقتي الناس مش مصدقاها. وطبعا شفنا موضوع الطيبات وضياء العوضي، وبعدين بدأنا نشوف بقى كده الحاجات اللي هي زي دي بقى. الست سما دي فيلر طبعا انتحلت صفة طبيبة برضو، أدارت عيادة تجميل دون ترخيص بدائرة قسم أول العبور بمحافظة الأليوبية. تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أثبتت تورطها في الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ده بيقولك إن بوليتم فاستتروا، يعني حضرتك مزورة وبتنشري على مواقع التواصل الاجتماعي دعاية ليكي، يعني ده أنت غريبة جدا. ضبط المتهمة، وطبعا ليها يعني سجل جنائي وكان معاها أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية. أقرت بأن المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات نشاطها، وتم التوصل إلى عدد من الضحايا، وواحدة منهم اتهمتها بالتسبب في إصابة بوجهها نتيجة حقنها بمواد مجهولة المصدر، مع وطبعا تم غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية. معلش يعني رسالة لأي سيدة عايز تعمل أي حاجات من الحاجات دي، من فضلك ما تروحوش لأي حد تحت السلم،
من فضلك ما تروحيش لحد يعني شوفي حد يكون حتى لو هتدفعي اكتر، لانك انت اللي بتعاني بعد كده، وانتوا اللي بتشجعوا الناس دي ان هم يعملوا.

0: ده فيكم. ما ينفعش اي واحده تروح تعمل اي حاجه في وشها او اي حاجات ليها علاقه بالتجميل وتاخد مستحضرات مجهوله وتخلي حد يمد ايده على وشها وانتم مش عارفين مين الحد ده. يعني حاجه طبعا يعني بجد ربنا يرحمنا. يعني في كمان مركز اسمه ده بقى الاسم ده انا مش عارفه منا ميم نون ته مربوطه فيه يهته سيشن ده ايه يعني بتتقرا ازاي دي انا مش عارفه. بس ده كان نزل في الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأنهم أغلقوا هذا المركز بالشيخ زايد وضبطوا المنتحلة صفة طبيب برضه. والسيدة دي بقى كانت بتعالج السيدات اللي هم عندهم مشاكل هرمونية ومشاكل بقى وانه محتاجين مثلا لأن الرحم يتشال. وطلعت مع إحدى البرامج وقالت لك احنا عملنا ايه كنس ومسح كنس ومسح وبتتكلم برضو بشكل غريب جدا. اكتشفوا بعد كده ان هي ولا دكتورة ولا تعرف اي حاجة عن الطب وكانت موجودة في الشيخ زايد حاصلة على ليسانس حقوق بتنتحل صفة طبيب تدير مركز دون ترخيص. وطبعا الحملة دي كانت بالتعاون مع شرطة التموين. المتهمة كانت بتجري كشف طبي للمرضى مقابل 1500 جنيه وكانت بتنشر محتوى طبي مضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالفات للنيابة العامة. بجد مش عارفة أقول إيه على المنتحلين صفة أطباء. واحدة مركز تجميل ماشي يعني دي أسهلهم. التانية دي حاجات ناس ممكن سيدات يعني ممكن بجد لو عندهم مشاكل هرمونية أو مشاكل في الرحم ولو ما تعالجوش صح أو ما تشالش الرحم ممكن تحصل مشاكل صعبة جدا. وطبعا الجراح القلب ده اللي هو اتقبض عليه وما خفي كان أعظم أكيد يعني ربنا يرحمه. كأس العالم اللي المفروض هينطلق غدا ان شاء الله 11 والحقيقه انه كانوا بيقولوا برضو كانت تؤجل المباراه الافتتاحيه بسبب العاصفه الاستوائيه سواقع رعديه بتهدد كأس العالم. دي حاجه يعني كده على الجانب على الجانب. لكن الحقيقه المواضيع اللي هي ايه بقى الاساسيه هي موضوعات الدخول الناس والتاشيرات المتاخره وطبعا اللي بيحصل ده كله يعني بغض النظر عن موضوع ده اللي دي للمكسيك. هنا عاصفه رعديه استوائيه وعاصفه رعديه تهدد المكسيك او يعني تهدد كاس العالم. بس احنا عندنا المشكله الكبيره جدا انه موضوع السلطات الامريكيه هنا بتوضح اسباب منعها دخول الحكم الصومالي عمر ارتان اللي كان مقرر انه يكون اول حكم صومالي في كاس العالم. الحقيقه طبعا انتوا عارفين الرئيس ترامب والهان عمر ومعترض على الصوماليين والوقائع المؤكده بانه في تزوير وامور صعبه عملوها. بس الحقيقه الناس بتقول لك طب وهو الحكم ده ماله ومال اللي حصل من فساد للصوماليين وان ده يعني ده ضمن الفيفا والمفروض ان هو هيحكم في مباريات ومحطوط له يعني التحكيم في اطار هذه المباراه. خلينا نشوف التقرير ده.
1: قرر ان يكون اول حكم صوماليا في نهايات كاس العالم لكن تم منعه من دخول الولايات المتحده الامريكيه رغم اختياره ضمن قائمه الحكام المعتمدين. عمر أرتان 34 عاما أحد أبرز الأسماء التحكيمية في القارة الأفريقية. خلال السنوات الأخيرة شارك في إدارة عدد من البطولات المهمة ما جعله ضمن قائمة الحكام الذين اعتمدهم الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة. عند وصول أرتان إلى الأراضي الأمريكية تم إيقافه قبل أن يتم ترحيله إلى تركيا. وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت بياناً قالت فيه أثناء إجراء المعالجات وبعد التفتيش تبين أن المسافر وهو حكم في كأس العالم غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني. أما الاتحاد الدولي لكرة القدم فعلق على الحادثة وقال إن أرتان لن يتمكن من التحكيم وإن الفيفا لم تكن متورطة في إجراءات الهجرة وأبلغتها السلطات بأن وضع أرتان لن يتغير في الوضع الحالي. وتعتبر الصومال واحدة من عدة دول مدرجة على قائمة حظر السفر التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
0: ده بالنسبة للحكم الصومالي. في بعض الناس بيقولوا على فكرة زي ما مثلا منتخب إيران قال لك مش هيدخلوا أمريكا وهيبقى مبارياتهم في المكسيك فبيقال برضو أن الحكم الكندا هتسمح بدخوله وأنه ممكن يحكم في مباريات هتقام. نحن دلوقتي عندنا ثلاث دول عندنا أمريكا وكندا والمكسيك هم الثلاثة اللي هيكون فيهم مباريات كأس العالم لهذا العام. كان في برضو حصل لقائد منتخب العراق أنه هو حجزوه في المطار لمدة 6 ساعات بس بعد كده دخل. يعني بيقال عشية انطلاق كأس العالم واجه منتخب العراق مشاكل أثناء دخوله الأراضي الأمريكية. الفريق سمح له في النهاية بالدخول إلا أن أحد أبرز لاعبيه تم احتجازه

بينما لم يسمح للمصور الرسمي للبعثة بالدخول على الإطلاق، لكن اللاعب أبرز اللاعبين ده دخل. تمام، فدي برضو كانت بالنسبة للعراق أو الوفد أو الفريق العراقي. كان في برضو فيديو انتشر للحظة تفتيش لاعبي منتخب السنغالي بعد نزولهم مباشرة من الطائرة بمطار تكساس، وقالوا بص التفتيش كان تفتيش يعني دقيق جدا جدا جدا يعني. المهم ان ترامب بقى بيقول ان تأشيرات كأس العالم تحت رقابة مشددة يا جماعة لضمان الأمن، والكلام ده كان أكده النهاردة برضو في القعدة اللي كان بيمضي فيها وثيقة الأمن، الوثيقة المهمة النهاردة. ترامب أكد تشديد إجراءات التأشيرات لخلال كأس العالم، انه في تدقيق أمني موسع على طلبات دخول الزوار، ولكنه أشاد الحقيقة وقال انه بصوا التذاكر يا جماعة أحسن أسعار، وان النظام أحسن نظام، وان احنا عارفين ننظم أفضل كأس عالم على الإطلاق، وقال ان في تنسيق بين الجهات المختصه لتسهيل الحركه بالمطارات والمنافس، وفي تاكيد على الموازنه بين الترحيب بالمشجعين وحمايه الامن القومي، وتعهد بتنظيم بطوله امنه وناجحه لجميع المشاركين والزوار. في بقى دي كده على هامش ملهاش علاقة بكأس العالم، بس الحقيقة انه في ملياردير انجليزي شهير تم اتهامه من قبل 7 نساء باستغلال نفوذه، والاستقالة تهز ويستهام. اتهامات جنسية ضد الملك المشارك لنادي ويستهام يونايتد، والتحقيق اجرته البي بي سي وصحيفة ذا تايمز. 7 نساء اتهموه باستغلال النفوذ لاستدراجهن لعلاقات جنسية مقابل فرص عمل او الظهور الاعلامي، وانه الاتهامات بتعود الى الفتره من الثمانينات وحتى مطلع الالفيه. لا توجد حتى الان اداءه قضائيه او حكم يثبت هذه الاتهامات، لكن الحقيقه المؤسف ان في شهادات تحدثت عن وقائع حدثت، انه والمشتكيات وقتها كانوا في سن مراهقه او بدايه العشرينات. فطبعا انتوا عارفين قضيه إبستين، وطبعا اي حاجه برضو من الحاجات دي بتؤخذ يعني بعين الاعتبار. نروح بقى للأمور اللي حاصلة بالنسبة للتصعيد اللي حاصل حاليا مع ما بين، طبعا احنا نقدر نقول دلوقتي ان جزء كده من الحرب رجع تاني. لسه بقول لحضراتكم انه عدى 100 يوم الفترة اللي فاتت، وطبعا كنا بنتكلم عن اللي حصل اللي هو كان عبارة عن المناوشات او التصعيد اللي كان ما بين اسرائيل وايران، واللي ايران ابتدته، وايران كانت مهددة وقالت ان احنا دلوقتي اسرائيل احنا حذرناهم من انه الضرب الشديد ده بالنسبة لجنوب لبنان والضربات الشديدة دي احنا حذرناهم وقلنا لهم هنضربكم. وبالفعل بدأ الموضوع بان حصلت ضربات، الضربات دي كانت من صواريخ، على الصواريخ اللي هي ضربت الاول على اسرائيل، وبعدين ترامب كان بيحاول ان اسرائيل ما تردش، وبعدين اسرائيل ردت. جت بقى احنا ايه وقال لك خلاص يا جماعه احنا مش عايزين بقى محدش يضرب التاني، وطلع تغريده الرئيس ترامب وعايزين نهدي الدنيا علشان خاطر احنا ماشيين في المفاوضات في اتجاه كويس جدا، وده كان خلاص المفاوضات كنا هنخلصها يوم الاثنين او الثلاث، وتيجي الحكايه دي تيجي في الويك اند، فكان ايه متضايق. فوجئنا بانه خبر تحطم مروحيه او هليكوبتر من اباتشي، ودي سقطت اثناء دوريه قرب مضيق هرمز، ورئيس ترامب طلع وقال احنا تاكدنا انه اللي اسقطت المروحيه دي او الطائره الهليكوبتر الاباتشي دي هم ايران، واسقطوها وتاكدنا بانه اسقطوها باستخدام سياره شاهد المطوره. وقال لا لا الموضوع ده مش هيمر كده مرار الكرام، واحنا هنرد رد قوي على اسقاط هذه الطائره المروحيه. في البدايه لم يتم تحديد سبب سقوطها، ولكن بعد ذلك اتقال ان المروحيه تابعه للجيش الامريكي وسقطت بالقرب من مضيق هرمز، وانها اسقطت بطائره مسيره. وبعدين اتقال بعد كده انه الجيش الامريكي كان قال انه الحمد لله على فكره باستخدام تقنيات حديثه جدا مع هذه الطائره الاباتشي قدروا يحددوا مكانها ومكان اسقاطها، ونجحت التقنيات الحديثة في إنقاذ الاثنين اللي كانوا على متن هذه الطائرة، وإنه طاقم المروحية تم إنقاذهما بعد كده بواسطة زورق مسير غير مأهول. اتبعت لهم يا جماعة مركب مسيرة ما عليهاش يعني ما حدش بيسوقها. فدي برضو كانت من الحاجات اللي أشادوا بأنه فعلا في حماية كبيرة جدا لأي حوادث ممكن تحصل للموجودين في محيط أو فوق عند مضيق هرمز. الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز شاهد بتعرف بأنها تحلق على ارتفاعات منخفضة وبسرعات بطيئة، وهي ميزة تجعلها أكثر قدرة على تفادي أنظمة الدفاع الجوي. الرئيس ترامب طبعا قال لك بقى إيه، كتب تغريدة على تروس سوشيال وقال لا لا جيشنا أبلغنا أبلغني جيشنا العظيم.

عظيم أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا المتطورة. إحنا عندنا التغريدة يمكن كانت مكتوبة كده في حتة بس ما علينا، هي تغريدة صغيرة، وقال لك إنهم أسقطوا مروحية من طراز أباتشي أثناء دورية فوق مضيق هرمز، كان على متنها طيران وهما بأمان ولم يصابوا، ولكن يتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم، ويتعين على الولايات المتحدة حتما الرد على إسقاط إيران الليلة الماضية مروحية من هذا الطراز. جت إيران وقالت لك إيه؟ إحنا على فكرة قلنا تحذيرات قبل كده من اي قوات اجنبيه قرب اراضينا، وانه اي قوات اجنبيه قرب اراضينا ممكن ان هم يتعرضوا لاي مشاكل. وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي قال القوات الاجنبيه الموجوده قرب الاراضي الايرانيه بتتعرض لخطر دائم بسبب طبعا اخطائها البشريه او الحوادث البحتيه واحتمال وقوعها في مرمى اطلاق النار، مطالبا اياها بالمغادره. وذكر في منشور على منصة إكس أنه لتقليل المخاطر أفضل حل هو أن تغادر القوات الأجنبية. وبعد ما إيران نفت مسؤوليتها عن إسقاط هذه الطائرة المروحية الأباتشي قالت أنه ده خطأ غير مقصود، نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني وقوف بلادي وراء الهجوم. لكن الحقيقة التحقيقات كلها قالت لا، ده كان من طائرة مسيرة من طراز شاهد بس طائرة حديثة، وهي اللي فعلا كانت قصدها انها توقع الطائرة الهليكوبتر الاباتشي. وبناء عليه الجيش الامريكي شن غارات على ايران ردا على اسقاط هذه الطائرة المروحية. القيادة المركزية الامريكية سنتكوم اعلنت بدء تنفيذ ضربات عسكرية وصفتها بالدفاعي. على فكرة دي الصورة للحظة الانقاذ، ازاي قدرت، بصوا اللي هي من فوق الرادار اللي من فوق الطائرة الهليكوبتر دي الطائرة. ممكن نكبر الكلام بس واشوف ما كاتبين ايه، لانه الكلام اللي مكتوب هنا بيقولوا بتتضح تمام. بغض النظر عن لم يتضح ده، الطيارة دي هي طيارة الأباتش. خلينا في الصورة الكبيرة، واللي من فوق ده الرادار يا جماعة اللي ساعد بالتقنيات الذكاء الاصطناعي ان هو ساهم في تحديد المكان بتاعهم وبعتوا لهم الزورق اللي هو المسير علشان ينقذ الاثنين اللي كانوا على متن هذه الطائرة. دي الطائرة اللي اسقطت الأباتش، يعني صورة لواحد اللي هم الطائرات. الطائرات دي موجودة ليه في منطقة مضيق هرمز؟ لانها بتمشي مع اللي بتكون فوق السفن اللي الرئيس ترامب بدا يخليها تغادر منطقه المحتجزه عند مضيق هرمز. المهم ان دلوقتي طب انتوا ضربتوا ايه بقى يا امريكا؟ دلوقتي قالوا ان طبعا الرد كان رد مناسب. وسائل ايرانيه اعلام ايرانيه قالت انهم سمعوا انفجارات في هرمز جان وسقوط قذيفه في منطقه سيريك، وقالوا ان ما لا يقل عن 20,000 ايراني فقدوا امكانيه الوصول لمياه الشرب بعد تحرر خزانين للمياه القصف. لكن هنا ما كانش مستهدف، يعني ما استهدفوش الموضوع ده. بعد كده بعد ما حصل الاستهدافات دي وقال لك رادارات وامور كانت طبعا الحاجات دي كلها كانت يعني ردا على استهداف الطائرة المروحية الأباتشي، لقينا أنه طهران النهاردة راحت هاجمت في الفجر النهاردة قواعد أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. ده كل ده كان حصل النهاردة صباح الأربعاء، حصل كل هذه الهجمات. وطبعا يعني الموضوع دلوقتي إيه بالنسبة للهجمات دي؟ أنه كانت طبعا انتقادات. وزارة الخارجية الإيرانية حذرت من أن جيرانها في الخليج بيتحملوا مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الهجمات عليها، وده اللي كان اتكتب الحقيقة في هذا الأمر. عندنا بقى كان برضو من الحاجات المهمة التانية في إطار هذه الحرب أن الجيش الأردني اعترض 5 صواريخ أطلقت من إيران. جينا بقى النهاردة لقينا أنه عناوين كبيرة قوي، ترامب بيهدد سنضرب إيران اليوم وبقوة مجددة. يا نهار أبيض يا جماعة في إيه؟ اكتشفنا ان هو كان في اطار التوقيع الوثيقه، وصحفي بيساله والطائره دي انتوا اتاكدتوا ان ايران اللي اسقطتها؟ اوكي طب انت هترد رد اقوى من اللي رديته؟ قال طبعا هنرد رد اقوى. ليه كمان هنرد رد اقوى؟ لان هم بيمطلوا وبيلعبوا معانا زي كوره، والزعيم بتاعهم اللي احنا موتناه ده وهم دلوقتي ضعاف ومش عايزين يوصلوا معانا لاتفاق نووي، واحنا الاتفاق النووي بتاعنا ده هيكون افضل، او مش هيكون، هو افضل من اللي عمله اوباما. اتفاق اوباما كان بيخليهم يعملوا قنبله نوويه، اتفاقنا احنا لا. احنا بقولها وبكررها مليون مره ان ايران لن تمتلك لا
سلاح نووي. بسرعه بعد التصريحات دي ما انتشرت قالوا ان كان في وساطه قطريه وان في وفد قطري راح عشان ينقذ الاتفاق، لانه طبعا انت النهارده لما ضربت وقاعدين نضرب في

عدينا اليومين اللي فاتوا، يبقى معنى كده الاتفاق معرض لانه ما يتمش يعني. المهم هم قال لك دول هم وافقوا على امتلاك سلاح نووي، لكن بيرجعوا في كلامهم كل شويه، وكان المفروض ان هم يوقعوا ايران تستخف بعقولنا. وترامب قال ان احنا بنتمنى السلام للشرق الاوسط، وبعدين بعد ما اتقال ان هو يضرب النهارده في نفس الحوار قال لك هديهم مهله يومين للتوصل للاتفاق. لكن الجاز بصراحه ارتفع بشكل كبير جدا مجرد ما انتشرت الاخبار دي، وعنوان كده عريض ترامب هيضرب ايران النهارده بقوه. ما فيش الكلام ده يعني، النهارده بالنسبه لهم مش هيضرب طبعا. ترامب وجهت الجيش قال وجهت الجيش الامريكي بتنفيذ مهمه سريه لدعم ناقلات النفط، وده بقى خبر مهم جدا. عارفين كام واحده، كام سفينه كانت بتحمل نفط وكانت موجوده ومحتجزه محتجزينها قوات الحرس الثوري عند مضيق هرمز؟ 200 سفينه. ترامب قال ان احنا في 22 سفينه منهم اخذنا النفط اللي كان عليهم ووصلنا لامريكا 100 مليون برميل من النفط عبر وصلوا عفوا عبر السوق المفتوحه. وقال لك عشان كده انه النفط اللي هو خام تكساس ب 85 دولار. اكتر من 200 سفينه تجاريه عبرت المضيق بسلام. الامر انتهى بالنسبه لايران، هزم جيشها، خسر اقتصادها. 22 سفينه ايرانيه يوم امس واستهداف راداراتها، يعني كمان استهدفوا الرادارات اللي اكد عليه ترامب. ترامب قال الجيش الايراني في حاله فوضى عارمه، معظمه كالبحريه والقوات الجويه لم يعد له وجود. نحن على وشك اصدار اوامر بهجمات جديده على محطات طاقه وجسور ايرانيه، وطبعا وان ايران استغرقت وقت طويل قوي لابرام اتفاق وانها بتتلاعب معانا. الحصار البحري قال عنه ان هو افضل حصار على الاطلاق الاكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحريه. كل دي كانت تصريحات قالها ترامب النهارده. بالرغم من كده البيت الابيض بيقول محادثات مستمره رغم تهديدات ترامب، وليس من الحكمه ان تتحدى ايران بلادنا اكثر من كده، واريد الاتصال الى صفقه مع ايران، واذا لم نتوصل سنقضي عليها. هي نفس الحكايه، وزي ما قلت لكم كده انه بسرعه سرع وفد علشان خاطر ان هو مفاوضون قطريون سافروا لطهران اليوم للتشاور علشان يحاولوا ينقذوا الاتفاق والمفاوضات اللي بتتم هذه الايام، وان المفاوضات قالوا ان هي مستمره بالرغم من التهديدات، وانه في ضغوط اقتصادية هي اللي هتدفع إيران إن هم يوافقوا على هذا الاتفاق. وقال إن احنا في المراحل النهائية وسيكون اتفاق ممتاز للغاية. ده بالنسبة كده للاتفاق بشكل سريع، علشان نروح لحاجات تانية يعني. بالرغم على فكرة من إن ترامب امبارح قال لك إيه، إن احنا هنعلن الانتصار الكامل على إيران خلال أسبوعين، وناس كتير من المحللين قال لك إن إيران بتتضايق قوي من كلام ترامب كل شوية انه في انتصار كامل على ايران، لانه في ناس تانية بتقول لك لا ما انتصرش وموقف امريكا ضعيف وهم ما معهمش اي كروت عشان يعني يستخدموها. عموما ادينا هنشوف وهنتابع. وفكرة انه هيضرب، تفتكروا هيضرب؟ انا مش بفتكر بصراحة، بس الله اعلم، لان احنا مش عارفين الرئيس ترامب. بس زي ما بقول لكم تصريحات الضربات دي جت في اطار سؤال من احد الصحفيين، يعني ما هيش تصريح رسمي على اكس ولا على ترو سوشيال عفوا ولا على اي حاجه خالص. بالنسبه بقى لحزب الله والامور اللي حاصله مع حزب الله، الحقيقه البيت الابيض والخارجيه الامريكيه بتاكد انه المفاوضات اللي بين لبنان واسرائيل وان اللي بيحصل بالنسبه لحزب الله ملوش علاقه خالص بالاتفاق النووي الايراني. الاتفاق اللي احنا بنشوفه دلوقتي بين ايران وامريكا ده اتفاق نووي. قصة بقى وقف إطلاق النار وقصة إن إسرائيل إن إيران بتهدد كل شوية إسرائيل وضربتها بالفعل بسبب الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ده موضوع مختلف تماما، واللي بيقوم يعني البت فيه هم الشقين، الشق اللبناني والشق الإسرائيلي. والرئيس اللبناني بيأكد إن لبنان دولة سيادة وممنوع العودة لزمن الوصيات، وكذا مرة قال لهم أنتم مين عشان تمثلوا حزب الله ده، أنتم مش ممثلين للشعب اللبناني. والرئيس اللبناني بحث مع نظيره الفرنسي مسار المفاوضات اللبنانية مع أمريكا وإسرائيل، هي بواسطة أمريكية. ولكن على الجانب الميداني التصعيد مستمر، وإسرائيل بتخطط لمواصلة قصف حزب الله. بس خلوا بالكم إن كان ترامب هددهم أو يعني اتفق مع نتنياهو إن في مناطق في جنوب لبنان مش هيضربها. المهم لسه مستمرين الطرفين في التصعيد، وحزب الله بيقول ان هم برضو استهدفوا تجمع يعني لاسرائيليين وجنود اسرائيليين، وده كله بيحصل طبعا خلال الفترة اللي فاتت. نصلي من أجل السلام، وإن شاء الله نوصل لمفاوضات للسلام وتنتهي كل هذه الحروب. ألقاكم على خير الجمعة والمزيد من الأحداث وراء الأحداث. إلى اللقاء.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أحبائنا، برحب بكم مرة تانية في هذه الحلقة عن أمور عظيمة الله يريد أن يصنعها في بيتك. وعايز أشجع كل زوج وكل زوجة بيسمعونا في هذه الفرصة. الكلام اللي بنحكيه مش كلام تعودنا نقوله، أو ربما أنت حضرتك سمعته مرات كتير، أو إحنا حابين نقول كلام حافظينه من الكتاب المقدس، لكن عايز أشجع كل واحد. الكلمات الرائعة اللي رب بيكلمنا بيها رأيناها في اختبارات كثيرة وفي بيوت كثيرة. في هذه الحلقة سيتكلم لنا رب إعلانات، وهذه الإعلانات مليانة بالقوة، القوة المغيرة، سلطان وعمل الروح القدس لكي يصنع أمور جديدة. ورحب بيك جناب الراعي في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك خادم الرب الأمين. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين اللي بيسمعونا وبيشوفونا عبر العالم كله.
0: رب يبارك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن المحبة، عن العهد المقدس اللي الزوجين بياخدوه أو بيقطعوه أو بيلتزموا به أمام الله وأمام الشعب وأمام بعضهم البعض، لكن الأسرتين اللي خارجين منهم الزوج والزوجة هل ليهم دور في إنجاح هذا المشروع الإلهي؟ هل ليهم دور في مشروع الزواج أو في مشروع العيلة؟
1: بالتأكيد الحقيقة سؤال رائع وسؤال عملي، وأنا بشجع دلوقتي كل الأسر وكل العائلات، سواء اللي عندهم أولاد صغيرين لسه بيربوهم أو عندهم شباب مقبلين على الزواج، إنهم يستمعوا إلى إجابة السؤال ده بالتأكيد.
0: نعم.
1: الحقيقة الأسرة ليها دورين تعملهم علشان ينجح بعد كده البيت المسيحي اللي هيكونوا أولادهم وبناتهم.
0: نعم.
1: الدور الأول يعملوه في أثناء فترة التنشئة وفي أثناء فترة التربية. عشان كده دلوقتي أنا بكلم كل أب وكل أم. كل أب وكل أم عندك ابن ولد يمكن في سن المراهقة أو

0: أصغر أو بنت في سن المراهقة أو أصغر، إحنا محتاجين نتعلم إزاي ندرس ليهم في البيت.
1: نعم.
0: إزاي بكرة وبعده يكون زوج صالح،
1: نعم،
0: وزوجة صالح، وأب مستقبلي صالح، وأم مستقبليا صالح. محتاجين نعلمهم كده، وده هيتعلموا إزاي؟ مش بالشرح النظري بس، لكن لما يشوفوا سلوك بابا كزوج مع ماما، وسلوك ماما كزوجة مع بابا، ويبتدوا يكونوا أفكار إيجابية عن الزواج، فينطبع فيهم هذا الفكر.
1: نعم.
0: أنه يكونوا في المستقبل أزواج مثاليين أيضا.
1: نعم.
0: لكن إذا الطفل الصغير شاف الأب ما هواش زوج يعني بحسب كلمة الله أو بحسب فكر الله،
1: نعم،
0: وشاف الزوجة أو الأم نفس الحكاية، يعني أعتقد أنه هيطلع وهو عنده أفكار مشوهة عن الزواج. عشان كده أول دور الأسرة تعمله علشان تنجح فيما بعد
1: منذ طفولة الأولاد،
0: منذ الطفولية، بالسلوك،
1: نعم،
0: وكمان بالإرشاد والتوجيه،
1: نعم،
0: جوه البيت،
1: والتصرف العملي.
0: بالضبط. أنا لما أحكي لابني أو لبنتي قصة من كلمة الله عن أسرة ناجحة، وأقول له كان في واحد اسمه أكيلة وواحدة اسمها بريسكيلا، والرب عمل كنيسة في بيتهم، لما أقول له كان في حد اسمه فيليمون وزوجته اسمها أبيفية المحبوبة،
1: نعم، نعم،
0: والرب عمل كنيسة في بيتهم وكانت أسرة ناجحة جدا جدا، وخلفوا خدام ورجال في الإيمان وأبطال،
1: نعم،
0: يطلع الطفل وتطلع الطفلة فاهمين يعني إيه بيت مسيحي حقيقي. ده دور قبل الزواج. لكن الدور الثاني بقى، طيب أسرة دلوقتي عندهم شاب بالفعل تزوج امبارح، أو شابة تزوجت امبارح
1: ولم يمر بهذه المرحلة،
0: حضرنا خلاص الإكليل وبركنا لهم ووديناهم البيت،
1: نعم،
0: وبعدين إحنا روحنا بقى البيت، إحنا أسرة العريس أو أسرة العروسة.
1: أيوة.
0: لازم نكون فاهمين ومدركين أنه النهاردة بس الرب عمل بيت جديد.
1: نعم.
0: البيت الجديد ده يلزمه سندة، سندة لو جاز لي التعبير، يلزمه معونة
1: تدعيم
0: من برة،
1: نعم،
0: تدعيم علشان يقدر يقف على رجليه.
1: نعم.
0: بس السندة دي أو المعونة أو التدعيم لازم يكون بإيه؟ أولاً بالصلاة لأجلهم.
1: نعم.
0: نصلي لأجلهم،
1: وده أمر مهم.
0: هل يا ترى حضرتك وحضرتك بتصلي لابنك أن الرب ينجح زواجه؟ بتصلي لبنتك أن الرب ينجح زواجها؟ ده شيء ضروري ومهم.
1: نعم.
0: لكن كمان التوجيه والإرشاد المستمر، يعني يا ترى الأب بيقعد مع ابنه حديث الزواج ويتكلم معاه وينصحه ويوصيه على زوجته؟
1: نعم.
0: هل الأب بيقعد مع بنته اللي أقبلت على الزواج وتزوجت بالفعل ويتكلم معاها ويسألها طب أنت عاملة إيه مع زوجك، ويبتدي بدون تدخل في الحياة الشخصية أو التفاصيل الشخصية، يدي من خبرات السنين لتوعية الزوج أو الزوجة الجداد؟
1: نعم.
0: ده دور كمان،
1: الابنة والابنة.
0: ده
1: نعم.
0: دور كمان.
1: نعم.
0: لكن الدور الأهم في رأيي أنا بقى، أنه الأب والأم اللي جوزوا ابنهم أو الأب والأم اللي جوزوا بنتهم يكونوا فاهمين أن البيت الجديد ده محتاج أن هم يعني إلى حد ما يسحبوا رجلهم شوية،
1: يديلهم الفرصة،
0: ويدوهم الفرصة يعيشوا. ما فيش تدخل في الحياة الجديدة، ما فيش تدخل في البيت الجديد.
1: نعم.
0: البيت الجديد بقى ليه نظام وبقى ليه يعني ضلعين مهمين جدا،
1: نعم،
0: الزوج والزوجة، هم دولت اللي يسوقوا السفينة بتاعتهم بنفسهم.
1: نعم.
0: احنا ممكن من بعيد نصلي لأجلهم، نوصيهم، ايوه، نرشدهم ونوعيهم، ايوه، لكن تدخلات الاباء والامهات ياما افسدت علاقات وياما دمرت بيوت، وفي الاخر خالص نرجع ونقول يا ريت اللي جرى مكان. لكن أيوة. النهارده الرب بيعلمنا وبيجدد اذهاننا بافكار جديده من كلمته، ان يكون الاب والام مدركين لايه؟ لوصيه الكتاب.
1: نعم.
0: ايه وصيه الكتاب؟ احب نقرا مع بعض سفر التكوين،
1: نعم،
0: وإصحاح 2 آخر عددين سفر التكوين، أول أصفار الكتاب،
1: يترك،
0: يقول كده الكتاب: لذلك يترك الرجل أباه وأمه. مين اللي بيتكلم هنا؟
1: الرب.
0: الرب نفسه.
1: نعم.
0: لذلك يترك الرجل أباه وأمه
1: ويلتصق
0: بامرأته ويكونان جسدا واحدا.
1: نعم.
0: لكن هقول كمان آية تانية، الآية دي تخص الرجل، مش
1: نعم.
0: كده؟ بتقول إن الرجل العريس دوت يعمل إيه؟ يترك أباه وأمه,
1: وأمه
0: ويلتصق
1: بامرأته
0: والنتيجة يكونان
1: جسداً
0: الاثنان جسدا
1: واحدا.

0: لكن عندي آية كمان أحب أن أنا أقولها في مزمور 45 وعدد 10. مزمور 45 وعدد 10 الكلام برضو من الرب، بس المرة دي الكلام للعروسة.
1: أيوه.
0: فالرب يقول للبنت إيه؟ اسمعي يا بنتو وانظري وأميلي أذنك في اهتمام أكتر من كده.
1: نعم.
0: ده بيقول لها اهتمي قوي، خلي بالك معايا قوي. بيقول لها اسمعي، وبيقول لها انظري، وبيقول لها كمان أميلي إيه؟ أميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك. يبقى إذن إحنا عندنا هنا وصية مزدوجة للرجل وللمرأة، للزوج وللزوجة. هو يعمل إيه؟ يترك وينفصل ويستقل بالحياة عن بيت أبوه وعن قيادة أبوه وقيادة أمه وسياستهم، لأن بقى ليه بيت جديد محتاج يتعمل فيه سياسة جديدة ونظام جديد، ويبقى ليه فكر جديد وتوجه جديد. وهي العروسة أو الزوجة محتاجة هي كمان تتميما لوصية الرب، إن هي تنسى بيت أبوها. بمعنى إيه؟ مش إنها تنسى حرفيا يعني، لا، بمعنى إنها تستقل هي كمان.
1: نعم.
0: أسرار البيت الجديد تكون داخل البيت الجديد.
1: نعم.
0: ما تخرجش برا البيت. لما بابا وماما نروح عندهم ويسألوني ها عامل إيه مع عروستك، أقول لهم بصراحة دي مهنياني، دي أحسن زوجة في الدنيا، أنا بشكر الله لأجلها. ولما هي تروح كمان تزور باباها ومامتها، جوزك عامل إيه معاكي، عريسك عامل إيه معاكي، تقول لهم بصراحة مش مخليني عايزة حاجة، ده أسعد واحدة في الدنيا أنا دلوقتي، لأن هو أحسن راجل في الدنيا اقترنت بيه. طب أنتوا محتاجين، عندكم حاجة تعباكوا مضايقاكوا،
1: ظروفكم
0: شكلها إيه؟ تقول كلمة واحدة بس، نشكر الرب.
1: مجد للرب.
0: نشكر الرب. يعني لو كان البيت سعيد وناجح، تخيل حضرتك الكنيسة شكلها إيه؟
1: سعيدة.
0: الكنيسة بتتكون من عدة أسر وعدة عائلات.
1: نعم.
0: فإن كانت البيوت دي كلها بيوت مباركة، بيوت هادئة، بيوت تنعم بسلام الله، الكنيسة تبقى ناجحة جدا جدا.
1: في الحقيقة الكلام ده يؤدي بينا إلى سؤال مهم. أعتقد أن لكل قاعدة شواذ.
0: صحيح.
1: لكن في تعليم الله المفروض القاعدة تبقى ملهاش شواذ.
0: أي.
1: تبقى حياتنا مبنية على كلمة طلب الكامل.
0: صحيح.
1: على أرض الواقع جناب الراعي حضرتك بنرى فكرة الترك والاستقلالية إن ما بنفهمهاش كما ينبغي. على مستوى المجتمع، على مستوى الإيمان المسيحي، على مستوى العادات، بنرى أن هناك مشكلتين. مشكلة من الأسرتين، وليكن أسرة الزوج، يقول لك أنا ربيته، أنا صرفت عليه، أنا عملته راجل، ويحاول الزوج أسرة الزوج أنها تتسلط على قرارات الزوج نفسه، يقول له اللي أنا أقول لك عليه تعمله، تتصرف بالطريقة دي. ونرى من الجانب الآخر أسرة الزوجة، تريد الأم أو تريد أسرة الزوجة أنها تتسلط على صناعة القرارات، رايحين فين، بتعملوا إيه، بتشتروا إيه، بتستثمروا إيه. ونجد أن الأمور في حالة من التخبط. خليني حضرتك أكمل هذا السؤال بعد أن احنا نخرج فاصل ونكمل حلقتنا مع بعض.

0: أحبائنا مرحب بكم بعد الفاصل، وإحنا بنناقش نقاط من النقاط الهامة جدا اللي على أرض الواقع. عدد كبير من الأزواج حديثي الزواج والزوجات أيضا بواجهوها وبيروا أنفسهم أمام تحدي كبير. لكن خليني أسأل جناب الراعي، أكمل سؤال اللي كنت بتكلم فيه في الجزء الأول من هذه الحلقة. بنرى نوع من إنجاز التعبير التسلط، يريد جانب من الأسرتين أن يتسلط في حياة هذه الأسرة المفروض أن تكون مستقلة، مستقلة في صناعة القرار. لا يوجد عيب أن يكون هناك إرشاد، لكن أعتقد أنه يوجد عيب أن يكون هناك تسلط من الطرفين. في الجانب الآخر أو المشكلة الثانية، بنرى أن الزوج لا يريد أن يقدس أو يحفظ هذه استقلال البيت الجديد، ويريد هو أن يدخل الأسرة في بيته لكي ما تصنع هي القرارات. فبنرى حضرتك قلت في الحلقات السابقة موضوع الثقافة والتعليم مهم جدا، لكن خلينا نضع بعض الخطوط في مبدأ الطرق والاستقلال. إزاي نميز بينهم، وإزاي كأسرتين نكون بنعمل عملية تدعيم للأسرة الجديدة أن تستقل، وإن كانت تحتاج إلى تدعيم أو إرشاد نكون جاهزين حينما يطلب منا أن نصنع هذا.
1: تمام. المبدأ الكتابي اللي احنا قرأناه مع بعض سواء من تكوين 2 أو نعم. عاد بعد كده الرب يسوع المسيح بفمه الطاهر في متى 19 ومرقس 10، وذكر بيه تاني أنه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته نعم. ويكون الأسنان جسدا واحدا. بنلاقي ثلاث مبادئ في الآية ديت. المبدأ الأول هو الترك، المبدأ نعم. الثاني هو الانفصال نعم. المبدأ الثالث هو الوحدة والالتصاق
0: نعم.
1: والحقيقة أنا بشوف أن في أدوار متعددة، أدوار متعددة. في دور على خدام الله، وأنا بناشد كل خدام الله أن يكون ليهم دور في الأمور ديت من تعليم. خلال المنبر
0: نعم. تعليم.
1: التعليم يعني كم حد وهو بيخدم خدمات، مش شرط تكون خدمات أسرية ومش شرط يكون يعني اجتماعات خاصة بالأسرة، يكون في توجيه من على المنبر للأسر والعائلات بأنه ما يكونش فيه تدخل في حياة الأزواج
0: نعم.
1: الحقيقة مش بنلاقي ده كتير على منابرنا، مش بنلاقي تعرض كتير لأمور تلمس الواقع. يعني معظم الخدام أو الرعاة بيهتموا بجوانب نظرية في الوعظ بس، لكن احنا محتاجين اليومين دول يكون في جوانب عملية للوعظ اللي بيسميه نعم. الوعظ التعليمي
0: نعم.
1: أو الوعظ التطبيقي،
0: ملامسة الواقع.
1: بالضبط. التوعية مطلوبة جدا جدا، وده هيكون شيء بناء وضروري. ده دور، لكن في دور كمان على الزوج والزوجة أو العريس والعروسة اللي هم حديث الزواج دول. اتكلمنا قبل كده عن ضرورة النضوج النفسي، يكونوا مؤهلين فكريا ومؤهلين ذهنيا ونفسيا للزواج. أعتقد أنه لو كان العريس أو الزوج قوي الشخصية مش هيسمح لحد أنه يتدخل في شؤونه، لكن كون أنه هو يضع أطراف أخرى في داخل بيته بحيث أنها تتسلط أو تتدخل في الأمور، ده ضعف شخصية منه. حد ضعيف، وحد ضعيف الشخصية أنا لا أنصحه أنه هو يتسرع في الزواج، لكن أنصحه أنه يتمهل جدا جدا، يدرس الأمر، يتروى، وإذا كان مش قد الموضوع بلاش يتعب بنت الناس معاه.
0: دي حقيقة.
1: يعني

0: يعني فده دور مهم جدا جدا. الأسرة زي ما قلنا الأساسية الأصلية أسرة الزوج وأسرة الزوجة لازم يفهموا إنه الكيان الجديد ده، الكيان الجديد ده عامل زي يعني عصفور ضعيف بسيط ومسكين، إذا حضرتك ضغطت عليه قوي وعصرته هيموت، وإذا أطلقت ليه العنان هيطير ومش هيرجع.
1: أيوه.
0: مش كده؟ إذا الأسرة تسلطت على الزوجين التسلط ده هيخنق الزواج.
1: نعم.
0: وهيؤدي إلى فشل سريع وزريع للأسف. للزواج. وإذا الأسر الأصلية أهملت أولادهم وبناتهم وهم متجوزين ومحتاجين للإرشاد ومحتاجين للتوعية، هيحصل أنه برضو هيتدمر الزواج.
1: نعم.
0: العلاقة عايزة حكمة، حكمة كبيرة جدا جدا، واللي يدي الحكمة مين؟ من تعوزه حكمة فليطلب.
1: نعم.
0: يطلب الرب مستعد يدي الحكمة.
1: نعم.
0: عشان كده نرجع تاني ونقول النضوج مهم جدا للجميع، الفهم والإدراك مهم جدا للجميع. بشجع من كل قلبي كل شاب وكل شابة، احضر مجموعات للمشورة والتلمذة الأسرية، افهم يعني ايه زواج، افهم يعني ايه ألف به زواج. طب ولو حد بالفعل اتجوز وأصبح مسؤول عن أسرة، مش بعيد أنك تدرس الزواج دلوقتي
1: طبعا.
0: مش بعيد أنك تستعين بكتب،
1: في فرصة تانية،
0: وتستعين بمشيرين.
1: نعم.
0: مش وحش أنك حاليا دلوقتي تسأل وتبحث وتدور، وحاليا إحنا في زمن معلوماتي والمعلومات أصبحت سهلة وميسرة للجميع، والتعليم هو الشيء الوحيد اللي مش بيتأخر بالسن. يعني طول العمر احنا بنتعلم.
1: نعم.
0: طول العمر. مش عيب ان انا اتعلم وانا كبير، مش عيب وانا اتعلم وانا متجوز بقالي 15 سنة، مش عيب انه ابتدي اعرف اساسيات جديدة وفعاليات جديدة تنشط زواجي وتحسن حياتي الزوجية وتنقلني لمنطقة افضل فعلا واحسن.
1: نعم. في الحقيقة انا عندي حاجتين، حاجة قلت جملة وانا يعني حاجة قلت لو الزوج مش مدرك لأبعاد الزواج ليه يتعب بنت الناس؟ لو أنا سألت بقى يعني إيه من الجانب الآخر، طب لو الزوجة ما عندهاش فكر وما عندهاش وعي وما عندهاش مبادئ الزواج والحياة الزوجية والتعليم دور المرأة، ليه هي كمان تتعب ابن الناس؟
0: بالزبط.
1: ما هو دي نقطة مهمة جدا.
0: بالزبط.
1: لأن احنا النهاردة عندنا مشاكل من الجانبين عديدة.
0: صحيح.
1: حضرتك إزاي أو إيه اللي أنا أقدر أقوله أوجهه للزوجة البنت اللي لسه ما ارتبطتش وما دخلتش هذه الحياة اللي فيها العديد من المسؤوليات المتعددة، ازاي كمان اقدر اوعيها اقول لها من فضلك عشان ما تبقيش سبب تعب لزوجك؟ افهم الدنيا ماشية ازاي.
0: اي نرجع تاني نقول سراج لرجل كلامك
1: ونور
0: لسبيلي.
1: نعم.
0: اللي يقرب من كلمة الله ويفهم فكر الله يستريح ويريح.
1: نعم.
0: واللي يبعد عن كلمة الله وما يفهمش فكر الله يتعب هو ويتعب الناس حواليه.
1: دي حقيقة.
0: تخيل حضرتك لو عندنا جيل من الشباب والشابات اللي فعلا تلاميذ وجنود صالحين ليسوع المسيح.
1: نعم.
0: عارفة ربنا بيقول إيه، عارفة الكتاب بيقول إيه، عارفة إزاي تكون زوجة صالحة.
1: نعم.
0: شافت قدامها نماذج، مش شرط تكون شافت نماذج في البيت.
1: نعم.
0: بابا وماما ممكن تكون شافت نماذج في الكتاب. ممكن تكون اتعلمت من كلمة الله.
1: نعم.
0: قد كده كلمة الله بتهذب.
1: أيوة. نعم.
0: يقول الكتاب كده.
1: نعم.
0: تعقل الجهال.
1: نعم.
0: كلام الله بيعمل ايه؟
1: نعم.
0: يعقل الجهال.
1: نعم.
0: يعني الجاهل يشوف كلمة الله يصير حكيما.
1: نعم.
0: يصير حكيما.
1: نعم.
0: عشان كده أرجع تاني، قبل ما أكون مقبل على الزواج، يا بنتي يا ابني يا أخويا يا أختي، أنا بشجع كل واحد وكل واحدة، صلي كتير وإقرأ كتير وابحث كتير وافحص نفسك واعرف نفسك واعرف الآخر عشان نقدر نريح بعض.
1: نعم.
0: قبل ما نسيب موضوع الترك والانفصال.
1: نعم.
0: الترك نقصد بيه الاستقلالية في الحياة الجديدة.
1: دي حقيقة.
0: والانفصال مش بقصد بيه اني اعادي بابا وماما وابغضهم، ده وصية كتابية عندي من الرب انه اكرم اباك وامك.
1: نعم.
0: لكن الرب عايزني استقل يبقى لي حياتي الخاصة،
1: في قراراتي،
0: ابتدي بقى
1: في
0: ابتدي من حيث هم انتهوا، ابتدي يكون لي حياة خاصة. لكن انا عايز اكد على حتة الالتصاق.
1: تفضل.
0: في العهد الجديد اللي اتكتب باللغة اليونانية جاية كلمة يلتصق بامرأته، الكلمة جاية بمعنى الغرة اللي بيلزق

0: الخشب أو اللي بيلزق الورق.
1: الورق نعم.
0: فإذا اتلزقت ورقتين بهذا الغراء الشديد جدا جدا
1: نعم.
0: اللاصق بتاع الخشب أو بتاع الورق وحاولت حضرتك أن تفصلهم من بعض، لازم يتمزعوا، لازم يتمزقوا.
1: أيوه.
0: لازم يحصل تمزيق. العهد اللي قطعناه وإحنا بنتجوز الزوج والزوجة وكان الله شاهد عليه والشهود كمان، ده كان لاصق قوي جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: عشان كده ما جمعه الله لا يفرقه إيه إنسان. إذا حاولوا هما الاثنين ينفصلوا، وقدامنا عينات كتير في المجتمع هنا وفي أوروبا وفي أمريكا مش كده، لكن بص عليهم بعد ما انفصلوا، هو ممزق وهي ممزقة، هو مدمر وهي مدمرة،
1: وأولادهم
0: هو
1: أيضا.
0: مجروح نعم. وهي مجروحة. الحقيقة أرجع تاني للتشبيه بتاع النجار. لو جبنا نجار دلوقتي وقلنا له هات قطعتين خشب وحاول تلزقهم مع بعض، هو لأنه نجار محترف وفاهم شغله وفاهم عمله هيقوم بعملية لها خطوات
1: طبعا.
0: فالأول خالص هيجيب الفارة بتاعته أو الماسحة بتاعته أو الصنفرة ويبتدي يزيل الإيه الخشونة من القطعتين، لأن لو حاول يلزقهم وهم لسه خشنين مش هيعرفوا يتلزقوا أبدا.
1: أيوه.
0: لازم يتنعموا الأول
1: نعم.
0: ورب بيعمل الحتة ديت. رب في سنة أولى جواز بيعمل إيه علشان الزوجين يلتصقوا العمر كله؟ بيبتدي يزيل الخشونة منهم هما الاثنين، فيمسح ده ويمسح دي، ينعم ده وينعم دي، يخليه يتنازل عن بعض من عاداته الخشنة وهي كمان تتنازل عن بعض من عاداتها الخشنة علشان يحصل الالتصاق والمعايشة والمعاشرة العمر كله.
1: دي حقيقة.
0: فأول حاجة لازم حتة التنعيم ده. لو سألنا الخشب التنعيم ده عملية مؤلمة ولا
1: مؤلمة
0: عملية مريحة؟
1: مؤلمة.
0: دي عملية مؤلمة جدا جدا، وقد يتألم الزوج والزوجة في بداية زواجهم من عدم الفهم أو عدم التواصل أو عدم القدرة على استيعاب أخطاء الغير واحتوائه
1: والطباع المختلفة
0: آه. لكن لما يسلموا ويخضعوا هما الاثنين، زي ما حتة الخشب خاضعة لرغبة النجار، يحصل إيه؟ يحصل نعومة
1: التصاق. نعم.
0: والنعومة دي تعمل الالتصاق بعدين. فأول حاجة موضوع التنعيم ده
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: لكن تاني حاجة لازم علشان النجار يلزق قطعتين الخشب لازم يقربهم من بعض جدا.
1: دي حقيقة.
0: صح؟
1: نعم.
0: ما ينفعش يتلزقوا هما بعاد عن بعض.
1: لا.
0: صح؟ يبقى لازم التقارب الشديد. مظبوط؟ يبقى أول حاجة التنعيم ده شغل ربنا والروح القدس فينا. تاني حاجة التقارب الشديد، مين اللي يقربني من شخصية الآخر؟
1: نعم.
0: ومين اللي يقرب ذهني من ذهنه وأفكاري من أفكاره؟ ده عمل روح الله.
1: روح القدس.
0: آخر حاجة بقى ودي الأهم، ما ينفعش النجار علشان يلزق قطعتين الخشب إنه يحط ما بينهم أمير.
1: أيوه.
0: مش كده بتاع اللزق؟
1: لازم.
0: وما ينفعش يحط جلو بتاع الأطفال الصغيرين اللي بيعملوا بروجكتس أو مشاريع في الحضانة أو في الكي جي، مش كده؟ لازم يحط إيه؟ لازم يحط غير شديد جدا، يعني يلزقهم
1: نعم.
0: باللاصق المناسب، مش كده؟ طب يا ترى ايه اللاصق المناسب لينا؟ حضرتك فاكر الآية اللي كانت في كولوسي
1: نعم.
0: لما بيقول كده البسوا البسوا البسوا البسوا الأحشاء الرأفات والوداعة والتواضع، وبعدين يقول كده في الآخر وعلى هذه جميعها
1: نعم.
0: مين بقى؟ البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. أهو رباط الكمال دي، كلمة رباط هي نفس الكلمة بتاعت إيه؟ يلتصق بإمرأته. هو ده الغيرة بتاعنا اللي يربطنا ببعض، المحبة. بدون المحبة الشديدة لن نستطيع أن نتواصل ونقترب ونحب بعضنا بعضا ونصير جسدا واحدا.
1: بشكر حضرتك جناب القسيس على التعليم. محتاجين وقت، كنا محتاجين وقت كافي علشان نكمل هذه الحلقة، لكن نظرا لانتهاء الوقت محتاجين نختم هذه الحلقة. أحبائي، لنا في الحلقات القادمة كمالة وازدياد في التعليم لكي ما يصنع الله أمور غير عادية. نراكم في الحلقات القادمة والرب معكم. أمين.

0: أهلا بيكم أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي. لذلك يسعدني وشرفني يكون معي ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بيك.
1: برحب بيك يا دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة، ربي يبارككم.
0: الرب يبارك حياتك حضرة القسيس، مبسوطين جدا تكون معنا في رحلة جميلة جدا غنية وثرية جدا من كلمة الله. النهاردة الرب عايز يكلمنا في أمور من سفر الرؤيا، والرب بيتكلم لكل كنيسة ومشبهة وممثلة في الراعي بتاعها أو الأسقف بتاعها أو القس بتاعها، ممكن نقول بيكلم كل أسقف بيكلم لسبعة كنايس. الكنايس دي في أماكن مختلفة، يعني ما نقول كنيسة أفسس مش معناها الكنيسة اسمها كنيسة أفسس، لكن هي كنيسة في أفسس أو في سمرنا أو في أماكن مختلفة. والرب بيقول الواقع إيه يا ترى، وعايز يطلب منه إيه، وإيه الغلبة اللي يقدر يغلب بيها. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهنبتدي من كنيسة أفسس أول واحدة، وهنقرأ في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثاني من العدد الأول. أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة كواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسلا وهم وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ولكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. النهاردة بيكلمنا الروح عن كنيسة أفسس. يا ترى بيقول هذا يقوله الممسك السبعة كواكب في يمينه الماشي في وسط السبع منير الذهبية، من يقصد؟
1: نور مقدمة عن كنيسة أفسس، والرب يسوع طبعا هو اللي ممسك السبع منير أو الكنائس. فبنجد أنه مدينة أفسس دي كانت من المدينة المشهورة بالتماثيل في آسيا الصغرى، وبناها أحد عظماء أثينا

0: اسمه أريكولس الأثيني. فمظهرها كانت مدينة يونانية، لكن العبادة وأهلها كانت عبادتهم شرقية، وكانت أيضا ملتقى شعوب وحضارات، وكانت مدينة غنية جدا بتمتاز بالخصوبة والتجارة والمواصلات مع جميع أنحاء العالم، يعني كانت موصلة بالعالم كله، وكان شهرتها بالعبادات اللي فيها. فيها هيكل أرطميس، ده كان مبنى عظيم جدا في ذلك الوقت، وده معبد فيما بعد اللي هو بقى اسمه ديانا، معبد ديانا
1: الآلهة ديانا.
0: الآلهة
1: طبعا
0: ديانا دي آلهة أرطميس الأفسسيين، وكانت بتبنى بذهب وفضة أيضا، ومكتوب أيضا التاريخ سجل أنها أحد عجائب الدنيا السبع. وبيقول كده أنه الصناع الفضة والمعادن الغالية جدا كانوا بيصنعوا هياكل مصغرة من هيكل ديانا دون، ويعملوا يحطوه في البيوت، وبيحطوه في الأماكن المشهورة في المدينة، وأيضا تباع للسياح وتباع لأهل المدينة. وطبعا ده عملوا فيها من هذه الصناعة مبالغ كبيرة جدا في أعمال 9:19 و24 و25، وده الروح اللي هو روح ضد المسيح، لكن الروح القدس طبعا بيقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، كان بيعمل عمل آخر ويقيم كنيسة في أفسس، وهذه الكنيسة استطاعت بنعمة الله أن تهدم العبادات الغريبة. إيه العبادات اللي كانت موجودة في أفسس؟ عبادة أرطميس باللي هي في أعمال 19-24، وكمان يهود، يعني مجمع يهودي بيعبدوا الرب لوحده. وبعد كده كمان في تلاميذ يوحنا المعمدان، بس في بعد كده عبادة نشأت اسمها عبادة يوحنا المعمدان أو الصابئين. والعبادة الرابعة اللي هو أخيرا جاءت كنيسة أفسس اللي من خلالها اللي هي هيكل للرب وعمود للرب، ده اللي هدم كل العبادات.
1: شكرا لك يا حرسيس لأجل نبذة عن مدينة أفسس الرائعة جدا. لكن بنرجع تاني ونقول أن الكتاب بيقول لنا عن الملاك نفسه أو الأسقف أو القس أو المسؤول الراعي بتاع كنيسة أفسس، بيكلمه بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وبيستكمل حديثه هنا عايز يقول له إيه، بيقول أنا عارف، فبيقول له ليه أنا عارف وإيه الأعمال بتاعته وتعبه وصبره.
0: الرب دايما لما بيبدأ يحب يصلح حاجة بيذكر النواحي الإيجابية في حياة ملاك هذه الكنيسة أو الخادم في هذه الكنيسة. فهنا لما بيقول له أنا عارف، كل الرسائل الموجهة للكنائس الرب دايما بيقول أنا عارف الحاجات الكويسة اللي فيك، أنا عارف الأدفانتج اللي فيك. فبيقول له أعمالك في سمرنا، بيقول له مثلا عارف دقتك، في برغامس بيقول له أنا عارف أين تسكن. وده بيوري معرفة الرب بالتحديد إحنا موجودين فين من العلاقة مع الرب. أيضا الكتاب بيقول اختبرتني يا رب، عرفت، اختبرني يا الله، اعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا في مزمور 139.
1: ويمكن الرب عايز يشجع الإنسان دوت، لأنه لو ابتدى في الأول يقول له على غلطات أو أخطاء وقع فيها ممكن يحبط ويكتئب ويبعد عن الرب. لكن الرب عايز يقول له في محبته، عايز يقول له أنه أنت بتعمل حاجات جميلة وأنا واخد بالي قوي ومركز جدا أن أنت فعلا بتعمل دوت، ودي حاجة غالية قوي وثمينة جدا في نظري. ورب بيشجعه بكده بالأعمال الجميلة اللي هو عملها.
0: أول حاجة الرب بيشجعه فيه بيقول له لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وجربت القائلين أنهم رسل وليس رسل فوجدتهم كاذبين. فأول حاجة الرب بيقولها له أنت عندك تمييز أرواح بين الكذب والحقيقي، وأنه مش كل واحد بيجي لك برسالة، ومش كل واحد بيجي لك بكلمة أنت بتصدق. فكان هنا مركز الكنيسة الرب بيدعوه للقداسة والانفصال عن رسل الكذب أو الانفصال من الكذب، لأنه بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وما فيش خلطة

0: المسيح مع بلعان. أيضا بيقول له كده الكلمة جربت أو اختبرت أو أقمت البرهان والدليل إنهم رسل كذب، يعني تأنى في الحكم ولم يحكم بسرعة، وفي ضوء البرهان دون عرف المزيف. بيقول لما بتبرس الغس من السمين مثل فمي تكون. فمهم جدا وأنا بسمع إن أنا مش بقبل الكلام على طول، لكن زي ما الكنائس كانوا بيفتشوا ورا بولس وقالوا هل هذه الأمور هكذا أم لا.
1: ده صحيح. إذن كان عنده جوانب رائعة جدا جدا. نعم. ورب بيفكروا بيها ويقول له أنا فاكرها كويس، اللي هي من ضمنها طبعا إن هو رفض اختلاط بالأشرار، وإن هو بعد عنهم، وإن هو كان عنده فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول إن هو عنده نظرة ثاقبة، إن هو يعرف وتمييز أرواح، نقول كده بالكتاب المقدس، إن هو يعرف الشخص الكويس من الشخص المش كويس. لكن يا ترى هنرجع ونقول قال له عندي عليك.
0: قبلها برضو الرب بيقول له احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. فده بيوري امتياز آخر أنه الرب بيوصل مديحه للكنيسة في احتمالها للتجارب. وفي ترجمة كده كتبها الكاتب المشهور كاتب الكتاب ودارس الكتاب داربي، بيقول له أنه ليس فقط احتمل لكن كانوا لا يزالون يحتملون لأجل اسم المسيح كل تعب وكل هوان وكل ظلم وقع عليهم، لأنه لما قام اليهود ولما قام عبدة الأوثان ما كانوش بيسيبوهم فراحة زي ما أرادوا أن يمزقوا بولس في المدينة. فاللي احنا بنحتاجه بنفكر في يسوع اللي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، فلا نكل ولا نخور في أنفسنا. بالنسبة للتوبيخ اللي هو ترك المحبة الأولى اللي حضرتك أشرت إليه، فأول ثمر للروح القدس في حياتنا في رسالة غلاطية هو المحبة. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة. فالمحبة جت أول حاجة كثمر لعمل الله بالروح القدس. وبقول لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوضا عن المحبة تحتقر. فالمحبة هي أعظم شيء والرب ابتدعها جدا. فبنقول انه الكلمة الاولى ايضا في الاصل عن هذه المحبة هو المحبة الاولى. اول معرفة الرب بكل قلبي وبكل نفسي وبقدرتي. صحيح. فدي المحبة الاولى، ده اول نبع، والرب عاوزه يرجع كان للعلاقة الاولى والشركة العميقة مع الرب.
1: ده صحيح. إذن مهم قوي نعرف إن هو كان بيتعب ويصبر ومش بيتعب وخلاص. أحيانا الناس بتتعب وخلاص، لكن قال بيقول كده هو احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ناس كتيرة تعبوا لكن كلوا، لكن هو كان عنده صبر رائع جدا. ويمكن الكتاب قالها مرتين على الصبر وعلى التعب والاحتمال، ورب بيذكره بيقوله أنا عارف كويس قوي مقدر قوي اللي أنت بتعمله. لكن مشكلة أنه أحيانا بنتعب وأحيانا بنبذل مجهود في الكنيسة والخدمة، ودي حاجة جميلة جدا، لكن المحبة الأولى والشركة الأولى أن أنا بقعد مع الرب تحت أقدامه وأتعلم وأكلمه ويكلمني، دي أحيانا بنفقدها. والمحبة الأولى دايما زي الزوج والزوجة أما بيفتكروا أيام الخطوبة.
0: أي.
1: أنا بشبهها. هذه المحبة الأولى. ودايما يتمنوا انهم يرجعوا لايام الخطوبه. نعم. والرب بيقول كده اخطبك لنفسي الى الابد. فاذا احنا في خطوبه طول الوقت مع الرب.
0: هللويا.
1: واذا المحبه طول الوقت لازم تكون فعلا مشتعله وملتهبه. بنشكرك جدا حضرتك القسيس، بس هنستكمل حديثنا عن الرب والروح اللي بيكلم ملاك كنيسه افسس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 سيل بيتش كاليفورنيا.

0: 90740.
1: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. نرحب مره اخرى بضيف الحلقات الدكتور أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بيك دكتوره ليديا.
1: اهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا عن من يغلب من كنيسه افسس. واتكلمنا في الجزء الاول انه الروح هو اللي كان بيكلم ملاك الكنيسه، بمعنى مش ملاك لكن هو كان هو معناها اسقف او المسؤول او راعي هذه الكنيسه، وبيقول له انه عارف اعماله وتعبه وصبره وكررها مرتين عشان يقول له انا فاهم كويس قوي انت تعبت ازاي، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وايضا جربت الذين قائلين هم رسل، وايضا كان عنده تمييز ان هم ما كانوش رسل ولقيتهم كاذبين. ايضا اتكلم على انه احتملوا لي صبر وانه هو لم يكل وتعب من اجل اسم الرب، لكن قال له عندي عليك في عتاب، في محبة رائعة جدا جدا من الروح بيكلم اللي هو الراعي ده، بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. قلنا إيه هي المحبة الأولى؟ هي المحبة اللي فعلا مشتعلة وملتهبة جدا جدا، ورب عايزنا طول الوقت نكون مشتعلين في محبتنا ليه. لكن بعد كده بيقول له، بعد ما بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، بيقدم لي حل. الرب ما بيقول فيه انه في خطيه او في مشكله في علاقتنا معاه، بيقدم لنا الحل. يا ترى ايه الحل كان لملاك كنيسه افسس؟
2: هو مش كان بيتوب كخاطئ لاول مره، لكن المؤمن دايما يعني وهو بينظر للرئيس الايمان لما بيكتشف اخطاء بيقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم.
1: صحيح.
2: فكان توبه ملاك كنيسه افسس من نوع تجديد العلاقة ومن نوع تجديد حياة أمام الرب للأفضل، لأن الرب ينقيه بيأتي بثمر ويدوم ثمره. فإحنا بنحتاج دايما بيقول رفشه في يده وينقي بيدره. أن الرب دايما يمكن عملية تنقية أحيانا تكون بالنار مؤلمة، زي ما الدكتور ما بيدخل العدة في المايك الأوتوكلاف تسخن في النار قبل ما بيعمل عملية، فبتبقى عملية صعبة شوية. لكن هنا بيقول أيضا في الكنيسة لما بيقول له أن احنا سلامة الكنيسة وسلامة المسيرة والحياة كلها لابد ليها من تنقية، فالذي ينقي قلنا يأتي بالثمر. وبيمتدح الرب في أنه أبغض أعمال النيقلاويين. عاوزين نعرف ايه هي.
1: عفوا، قبل دي حضرة القسيس انا كنت حابة قوي انه اشير لنقطة، فاذكر من اين سقطت وتوب. حسيت انه رب مش بيقول له السقطة، مش بيفضح السقطة بتاعته، لكن بيقول له انت عارف انت قاعد فين وقف. يمكن رب بيقول لنا كده ايه اللي خلى علاقتك بيا فترت، وفعلا المحبة قلت وفترت وفعلا مش زي المحبة الاولى، انه في سقطة. انت روح للسقطة ديت وافتكر كده، هو ربي بيقول لك وتوب واعمل اعمال الاولى عشان خاطر تكون اعمال النقية، عشان خاطر ترجع للمحبة الاولى. لكن زي ما حضرتك كنت بتقولي حضرة القسيس بيقول له عندك هذا انك تبغض اعمال النيقلاويين التي ابغضها انا ايضا. يقصد ايه؟
2: النيقلاويين كانت اعمالهم في الكنيسة، عشان نعرف ايه العبارة دي بالظبط. بيقول يعني التاريخ عن النيقلاويين انهم تبع واحد اسمه ايريناوس من النيقلاويين، وكان تعليمهم اعتبروا الزنا والاكل ما ذبح للاوثان امر مش مهم. يعني ممكن بعد الكنيسه احيانا نشوف الناس بعد الكنيسه تطلع تشرب، او الناس بعد الكنيسه خلاص خلص يوم الحد يبقى باقي الاسبوع ده ليا.
1: ساعة قلبك وساعة الرب.
2: ساعة الرب بالظبط.
1: ساعات لقلبك وساعة الرب قليلة
2: حقيقة. صح، ساعتين الكنيسة لو بيحضر ساعتين وباقي الساعات صح زي ما انت بتقول. يعني فكلمة أساسا التفسير بتاع نيقولاو، المعنى العبري بتاعه أو المعنى الترجمة اليونانية المسجلة هي كلمة بلعام بالعبري. فنيقولاوس دون معناه بلعام، اللي هو بيقود الشعب. يعني بلعام لما حب يخلي الملك ينطلق.

0: ينتصر بالاق، ينتصر على شعب الرب. كل ما كان يتنبأ يقول له ده شعب مقدس، ده بيجري كاللبؤة كالأسد، ده ما حدش يقدر عليه، ده أفضل الشعوب. وكل مرة كان يدفع قد كده بلاق ويبني مذابح قد كده، بلعام يباركه. فالطريقة الوحيدة اللي قاله لو أنت عاوز تنتصر على الشعب دون، خليه يزني مع البنات بتوع بلاق أو مؤاب، وفي الحالة دي في الخطية هتقدر تاخد البلد وتستولي عليها. فالرب كان بيحذر
1: جدا
0: اللي هو الغواية أو الشهوة قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فتعليم بلعام أو النقلاويين دي كانت هي بنفس الطريقة فخ لشعب الرب. بنلاقي أيضا ملكي صادق وملكي سليم بالروح القدس بيدونا تعليم روحية. ملكي صادق اللي هو ملك البر وملك السلام اللي قابله إبراهيم بعد ما هزم كدر العمر والملوك. فهنا نجد أنه إبراهيم كان في حالة غلبة على ملوك المنطقة اللي هزموا فيما بعد شعب الرب وباركوه بالخبز والماء اللي بيشير إلى جسد الرب ودمه. فلابد أن احنا كلمة، يعني حتى كلمة برغامس اللي هي الانغماس في العالم أو اتباع تعليم أننا إن لم نعزل الشر فيما بيننا، بيقول كده يعني نعزل الشر والخمير عشان نكون عجين مقدس ونعبد الرب بالإخلاص والحق.
1: ده صحيح حضر القسيس. إذن الرب بيهتم قوي بميول قلبنا وبنحب إيه وبنكره إيه، وبنشوف اللي بنحبه دوت هو فعلا حد مقدس للرب وعلاقتنا بيه كويسة اللي هو مقدس للرب. لكن لو أنا بأكره اللي فعلا الناس اللي هم فعلا بعاد عن الرب أو اللي هم بيقولوا بدع زي ما كان الأعمال ديت، ده الله بيهمه جدا اتجاهات قلبي ايه وقلبي رايح مع مين، ودي حاجة مدحها في الروح. لكن بعد كده بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. طب ما كلنا عندنا ودان وبنسمع. يقصد ايه هنا بالايات؟
0: فرق بين الاذن الجسديه والسمع والطاعه لكلمه الله. فمن له اذن للسمع زي ما قلنا هنا، ده تحريض على طاعه الرب وسماع صوت الرب بالروح القدس. لاني وانا بسمع بالروح، الروح بيفحص كل شيء، وانا بسمع بالروح القدس، الروح بيرشدني ويقودني الى الطريق الكامل وينصحني الرب ويقول لي الطريقة التي أسلكها. فالسمع بالروح القدس بيقول أيضا عنه الكتاب هنا، لكي يعطيكم الرب أو التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات العجائب العظيمة، ولكن لم يعطيكم الرب قلبا لتفهمه وأعين لتبصره وأذانا لتسمعوا. ده الكلام اللي كان بيقوله موسى في البرية للشعب في تثنية 29:3-4. فتاريخ الشعب بيقول انه سمع كتير لكن ما عملش، او سمع لهم اعين كان سبب عدم حصول الايات والمعجزات. ان الشعب بيقول عنه الكتاب، وده مشتق من أربية الكلام اللي قاله، مين هو الشعب الجاهل او العديم الفهم؟ له اعين ولا يبصر ولهم أذان لا يسمعون. واستخدم الرب هذا التعبير في أرمية 5:21. فالوعد بالغلبة أن اللي بيغلب بيغلب في السمع، بيغلب في بصر كلمة الله، دون يأكل من شجرة الحياة في وسط فردوس الله. ودي شجرة، الشجرة اللي كانت في الوسط كانت شجرة معرفة الخير والشر، والرب بدلها بشجرة الحياة التي في وسط فردوس الله في وسط الجنة. فآدم هنا لم يأكل من شجرة الحياة لكن أكل من شجرة ضد الحياة، لأن شجرة الحياة بتشير ليسوع اللي هو الطريق والحق والحياة، واللي أتى يعطينا حياة وحياة أفضل بتيجي بالسمع والبصر وفهم كلمة الله.
1: بالفعل حضر القسيس، يمكن مكتوب في العهد القديم مكتوب يوقظ الرب سيد رب لي أذنا كالمتعلمين لكي أعرف أن أغيث المعي بكلمة. إذن مهم قبل ما نعلم حد، هو كان بيكلم راعي، أنا كمان أكون بتعلم، وطوبى لمن عمل وعلم الأول نعمل.

0: وبعد كده نعمل. وبعد كده هو بيقول من يغلف سعطيا يعني يأكل من شجرة الحياة. طبعا شجرة الحياة كانت موجودة أصلا في الفردوس، وكانت معاها شجرة معرفة الخير والشر. ويمكن مش يمكن، ده أكيد الرب فعلا خرج آدم وحواء بعد ما سقطوا من الفردوس زي ما حضرتك عارف علشان ما يأكلوش من شجرة الحياة. وكان ساعتها لو كانوا من شجرة الحياة كانوا هيموتوا إلى الأبد، لأنه ده كان الله، ده كان كلام الله إن هو لو كانوا من شجرة الحياة هيموتوا، فده ما كانش ينفع يرجعوا فيه. عشان كده الرب خرجهم من الفردوس. لكن هنا بيتكلم في وسط فردوس الله هيكون في شجرة الحياة، شجرة فعلا ولا حاجة مختلفة؟
1: الشجرة دي لها معاني روحية، لأنه فردوس الله ده معلن عنه لما إبراهيم وقصة الغني ولعازر. لما إبراهيم ذهب للفردوس، الفردوس ده اللي هو مكان راحة المؤمنين قبل ما هتنفتح البيت الأبدي، سماء السماوات وعرش الله في النهاية وفي الأبدية. فالرب بيقول كمان أنه ورق هذه الشجرة التي في فردوس الله لشفاء الأمم. فهو في حياة من المرض، بنلاقي الآية دي في رؤيا 22 وعدد 2 أنه ورق الشجر لشفاء الأمم دون في الفردوس. فإحنا لينا شفاء ولينا حرية، وأيضا إشارة لإنعاش الدائم، لأنه زي ما قلنا الرب قال أنا حي فأنتم ستحيون. آخر حاجة الفردوس ده بنلاقيه في لوقا 23 ورد 3 مرات في العهد الجديد. فهناك تأكيدات على عمل الله من الفردوس، أنه عمل شفاء، عمل أننا حينما نتقوت على شجرة الحياة ننال خلاص وشفاء وحرية.
0: ده صحيح حضرة القسيس. إذن الهدف من كل الكلام والرسالة دي أنه عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتوب وأعمل الأعمال الأولى، وبكده هنغلب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة. في مكافآت لكل كنيسة إن ثبتت في المحبة وانثبتت في الأعمال الأولى وانثبتت إنه هي تكون فعلا بتعمل الأعمال اللي هي بتخليها قريبة جدا وحياتها ملتهبة، وفعلا محبتها أيضا ثابتة إلى مدى الأجيال. شكرا لك يا حضرة القسيس لأجل وجودك معنا في حلقة هامة زي دي. ربي يباركك في كل. زي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

هل انتهى عصر المعجزات؟ ما الذي يميز معجزات المسيح عن أي معجزات أخرى؟ ما هي معجزات المسيح وعن ماذا تتحدث؟ وماذا نتعلم من معجزات يسوع المسيح؟ من جبل الزيتون، من هذا المكان، سأتحدث عن معجزات المسيح. ابقوا معي.

من جبل الزيتون في أورشليم القدس. منكمل دراستنا في هذه الحلقة عن معجزات يسوع المسيح، وهذه المعجزات كثيرة لا حصر لها. البشير يوحنا قال: لو أردت أن أتكلم عنها أو تكتب لتسع كل مكتبات العالم. فالمسيح معجزة، حياته معجزة، وفي أي مكان كان بيصير إليه طبعا تحدث المعجزة. هذه أورشليم مثل ما شايفين، بتشوفوا البلدة القديمة مع الأسوار القديمة. هذه شهدت معجزات كثيرة من قوة وعمل يسوع المسيح. هذه المعجزات غيرت الناس، وهذه المعجزات قادت الناس أن تميز إنه يسوع هو المسيح. ورح استمر بالحديث عن هذا الموضوع من أورشليم القدس، فبدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي.

حيثما وجد يسوع وجدت المعجزة. فالمسيح مكتوب عنه يسوع الذي من ناصرة الجليل، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. في الأراضي المقدسة كيف ما بتطلع، ولا سيما في أورشليم، شمال يمين شرق غرب، بتشوف طبعا وبتسمع صدى صوت الأنبياء والقديسين والرسل الأطهار في كل مكان، اللي الله استخدمهم بآيات وعجائب مش بس في هذه المدينة، انتشرت في كل مكان. وكثير من هذه المواقع، سواء منطقة الهيكل، بيت حزدة، سلوام، جبل الزيتون، كلها مذكورة في الكتاب المقدس، بتأكد لنا صحة الكتاب المقدس. قلنا إن المعجزات أثبتت سلطان المسيح الفريد، وأثبتت أيضا لاهوته المجيد وربوبية المسيح، وإن المعجزات هي بالواقع أيضا تتميم لنبوات تطلعات الأنبياء لتحقيق طبعا الموعد أن يأتي المسيح في ملء الزمان ويتمم النبوات. ومن ضمن تتميم النبوات أنه

0: يأتي بأعمال إلهية يصنع معجزات خارقة وآيات بينات في كل مكان. في أي مكان كان بيمشي يسوع المسيح كان بيصنع معجزة. كان في قرية نائين شاف جنازة حول الجنازة إلى فرح. وهكذا وجود المسيح في حياة الناس بركة، وجود المسيح في حياة البشر بتغيير للإنسان وبيخليه يطلع على الأمور السماوية مش الأمور المادية. شيء آخر بحب أكرره إنه معجزات المسيح كانت تلقائية، خرجت قوة من يسوع المسيح، كانت بدون أي تصنع ولا طلبات ولا صلوات. كان بيجي، كان بيتكلم بالكلمة، كان بمد إيده وتحدث المعجزة. وجد المسيح، في حضور المسيح بتتم المعجزات، وهي المعجزات كانت معجزات كاملة تامة. وهذه المعجزات يعني مش بالتدرج ولا فيها تخمين هل اتشفى أو ما اتشفى. في كل حدث، في كل معجزة كانت الناس تشوف وتأكد وتصرح، مثلا هذا النبي الآتي إلى العالم، يسوع ابن الله، أو من هو هذا، فإن الرياح تطيعه. وهكذا كان دايما الناس تنبهر وتندهش لأنه كانت تشوف بشكل واضح، بشكل علني المعجزة. شيء آخر، هذه المعجزات قابلت احتياج الإنسان. فاستحالة طبعا أي معجزة بدون تدخل إلهي، فالرب كان بيتدخل في حياة الإنسان. تسمى معجزة أو آية أو عجيبة بغض النظر شو التسمية، هو عمل خارق أن الإنسان يعجز من تلقاء نفسه على شفاء نفسه. فتعتبر استحالة بدون تدخل إلهي، لكن هاي المعجزات هي قابلت احتياج الإنسان. فما في أي ضرورة لأي معجزات إذا ما بتقابل احتياجات الإنسان. وهذه المعجزات أيضا أعلنت بل صرحت سلطان المسيح الفائق وتصريحات المسيح، وأن هذه المعجزات هي أعمال خير، أعمال رحمة، أعمال نعمة. نعمة الله للإنسان هي عطية ما بنستحقها، لكن نعمة الله ورحمته الممدودة لكل واحد منا. فأنا حبيت أكد على هذا الموضوع لأن اليوم في ادعاءات معجزات كثيرة بتتم ما إلها أي نفع ولا فيها أي شيء، لكن دايما في العهد الجديد أي معجزة لاحظ أنه لخير الإنسان ولمنفعة الإنسان وحتى تقابل احتياج معين للإنسان، ما كانتش يعني للكبرياء ولا كانت للتصنع ولا كانت لتبهر الناس. حتى في محاكمة المسيح في أورشليم أمام هيرودس أنتيباس كان عاوز يشوف معجزة، يعني عاوز يشوف حركات بهلوانية أو أعمال سحرية إنه المسيح يصنع معجزة، لكن الدافع كان خطأ وظل المسيح صامت أمام هيرودس. فالمعجزات تلقائية دايما لخير الإنسان. حبيت أكد على هذا الموضوع على أساس مش كل شيء مثلا نسمعه أو منشوفه لازم في أسئلة معينة، هل لخير الإنسان؟ هل لمنفعة الإنسان؟ هل بتقود الإنسان إنه يتوب ويرجع للرب؟ وشو الغرض من المعجزة وشو الهدف؟ كل هذه الأسئلة مهمة جدا حتى ندرك الغرض الأساسي من هذه المعجزة. شيء مهم جدا بالنسبة للمعجزات إنه هاي المعجزات دايما كانت علنية مش بالخفاء، وكانت الناس عم بتشوف بعينيها الحدث، وهذا ما يؤكد طبعا على مصداقية إرسالية ودعوة يسوع المسيح.
1: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس اليهود، هذا جاء إلى يسوع ليلا.
2: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما،
1: فلا أحد يقدر

0: يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
0: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
2: تصريحات المسيح مهمة جدا في عمل المعجزات. المسيح له السيادة والسلطان الكامل على كل شيء. هو على جبل الزيتون نازل لأورشليم، بكى يسوع على أورشليم وفعلا قال: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. لكن هو في جبل الزيتون شاف شجرة تين عليها ورق أخضر، وإحنا بنعرف اللي ساكنين في البلاد لما بتكون الشجر عليها ورق معناته عليها ثمر، وفي ثمر اللي بيطلع بالربيع بسموه الفج أو الدفور. فجاء المسيح كان يرجو ثمر من هذه التينة، لكن للأسف ما كان عليها ثمر. المسيح اتكلم بكلمة وابتدأت تيبس التينة من جذورها. وتاني يوم لما التلاميذ شافوا التينة يابسة كليا قال بطرس: التينة التي لعنتها. طبعا كان فكر المسيح انه في اي امة لازم تصنع ثمر. المشكلة في اورشليم انها كانت غير مثمرة، كانت بتعيش حياة الكبرياء والرياء. فهذه التينة التي ترمز الى النوع من اليهود اللي كانوا غير مثمرين، مجرد قادة عميان مثل الفريسيين اللي حياتهم أمام الناس تبدو كأوراق التين الجميلة لكن من جوا فارغة بدون أي ثمر. وعلم أنه طبعا أنه كل شيء مستطاع للمؤمن، قال: مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم. بعلم عن قوة وأهمية وطبيعة وعمل الإيمان، ماذا يعمل الإيمان. لكن برضو تصريحات المسيح في هذه البلدة، قال مثلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. المسيح ما بيتكلم مجرد أقوال لكن بيفعل أفعال. وعندما قال أنا هو نور العالم في يوحنا إصحاح 8، على طول منشوف معجزة في الإصحاح 9، شخص مولود أعمى بجانب الهيكل بقرب سلوام من الجهة الجنوبية، وسأل التلاميذ: يا سيد من أخطأ، هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى؟ أجاب يسوع وقال: هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار. وفعلا تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلى عيني المولود أعمى وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام. وفعلا راح اغتسل ورجع بصير. وهي المعجزة كانت واضحة لكل الناس، لأنه قال هذا الأعمى الذي شفي: منذ الدهر لم يسمع أن أحدا رأى أحد أن مولود أعمى يعني يبصر. ولما سألوه قال: كنت أعمى والآن أبصر. وهذا دليل على رسالة المسيح كمسيح، يعني فقط المسيح اللي بيجري هذا النوع من المعجزات، فتح

العيون لأنها دلالة على الخلاص. فعندما قال يسوع أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، ومرة أخرى قال أنا هو القيامة والحياة، وهذا كان على جبل الزيتون من الجهة الشرقية في بيت عنيا عند عائلة كانت عزيزة على قلبه بحبهم، إليعازر مرثا ومريم اللي كانوا بيستضيفوا يسوع

العازر مات ودفنوه وكان في القبر 4 أيام ويقول الكتاب أنه أنتن. لكن لاحظ ماذا قال يسوع المسيح في يوحنا 11، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت إلى الأبد. وعندما ذهب إلى القبر هو سأل مرثا أتؤمنين بهذا، ثم قال إن آمنت ترين مجد الله. يسوع الذي قال أنا هو القيامة والحياة، حتى الناس اللي بتعرف عن المعجزة اللي حدثت فتح العيون قالوا في يوحنا 11 ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ هل يقدر المسيح؟ اسمع ما يقول الكتاب، وقف يسوع وقال العازر هلم خارجا، فقام الميت من بين الأموات. وهذه المعجزة كانت واضحة أمام العيان وأمام الناس، وكانوا يؤمنون بسبب هذه المعجزة لدرجة أنه عملوا مجمع السنهدرين وقالوا ماذا نعمل في هذا الإنسان، إذا تركناه رح كل الأمة تؤمن به. وبعدين قرروا أنه يتخلصوا من يسوع ويتخلصوا كمان من العازر. لكن قيافة قال عبارة، وهي العبارة تعتبر نبوة، بقول عن يسوع لكي يجمع خير لنا أن يموت واحد عن أن تهلك الأمة كلها، قال لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. استطاع أن يخلق عيون، استطاع أن يقيم ويخلق من جديد ميت وقد أنتن، وأقامه من بين الأموات. فهذه المعجزات، هذه الآيات لها بعد روحي وعمق روحي اللي بتعبر عن هوية يسوع. عندما قال أنا هو، يعني يهوى في العهد القديم أهيا الذي أهيا. ثم معجزة أخرى أحبائي، هنا مش بعيد عن المكان، بركة بيت حزدة، ممكن تشوفوا بوابة استفانوس اللي هي بوابة الأصباط أو بوابة الأسد، بجانبها في بركة بيت حزدة. شخص له 38 سنة علم أن له زمانا كثيرا فسأله أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي، فقام وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. هذه معجزة خارقة، واحد له 38 سنة مفلوج، مشلول الإرادة جسديا نفسيا روحيا بالإرادة، كله كان مريض، فالمسيح شفاه كاملا، شفى إرادته وشفى جسده وشفى أيضا روحه. لأنه في نفس الإصحاح في يوحنا 5 آية 14 قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر. هذه معجزات أحبائي عظيمة وخارقة جدا، تثبت على أن المسيح هو المسايا، المسيح على لاهوت المسيح، تتميم لنبوات، وأن المسيح هو فعلا كان يسير بين الناس، له القدرة الإلهية والأعمال الإلهية والسلطان الإلهي. لكن هذه المعجزات تعبير عن نعمة إلهية، محبة إلهية، ورحمة إلهية أيضاً.

معجزات المسيح كانت كثيرة ومتنوعة وعديدة، وكان بيشفي بطرق عديدة، مش في ستايل معين ولا بأسلوب معين حتى نستخدم هذا الأسلوب. كان حضوره فيه شفاء، وكان في أي مكان يتواجد سواء اتكلم أو لمس كان دايما في شفاء. لكن عدا عن المعجزات العديدة من إقامة الموتى وطبعا رد البصر والبصيرة، في معجزات تطهير البرص وإقامة العرس.

برج وصنع خير مثل تحويل الماء إلى خمر، إشباع الآلاف وهكذا، معجزات اللي هي سلطانه على الطبيعة مثل تهدئة العواصف والمشي على الماء وهكذا. أحبائي يعني ما فيك تحطها في صيغة أو في ستايل معين، لأنها كانت عديدة متنوعة وكلها لخير الإنسان. لكن في هاي الفقرة عاوز أقول مش بس معجزات الشفاء والبركة ورد العيون وإقامة الأموات، في معجزات التي تعتبر أهم بل أقوى المعجزات، هي معجزات الخلاص الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. مكتوب أقمتك لتكون شاهدا لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. هذه المعجزة كيف لخاطئ أثيم بعيش في الظلمة رايح لجهنم، بيجي يسوع المسيح بيفتح عينيه وبيغير قلبه وينير ذهنه وعقله وروحه، بيلمس روحه فيتغير، يقوم من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى نور. إنها معجزة الخلاص، ومش بس هذه المعجزة مستمرة إلى الحياة الأبدية، بيعطيك الضمان وتأكيد الحياة الأبدية. مثلا إحدى معجزات الخلاص هنا في أورشليم، واحد من مجمع السنهدرين من قادة اليهود جاء ليسوع ليلا والرب يسوع كلمه في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث وقال له: الحق أقول لك، إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السموات. ينبغي أن تولد من فوق. هذه الولادة الجديدة والولادة الثانية على ما يبدو أنه غيرت رجل الدين، ونراه عند الصليب يكفن جسد المسيح، فتغيرت حياة هذا الإنسان المتدين اللي بمارس حياة الدين، تغيرت حياته تغييرا جذريا. ثم نرى المرأة السامرية على النقيض، امرأة مش من شعب الله وجاءت لتستقي ماء، طلب منها المسيح ماء يشرب ماء جسدي، لكن أعطاها الماء الروحي، أنهار مياه حية تفيض في داخلها، فخلصت المرأة السامرية وخلصت كل المدينة بسببها. هذه المرأة كانت تعيش حياة الخطية، تزوجت 5 رجال وكانت عايشة مع رجل سادس بالحرام، لكن نعمة الله لمستها وغيرتها تغيير جذري وأصبحت تابعة ليسوع المسيح. هنا في مدينة القدس في الهيكل أحضروا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، كان كل الغرض إنه يشتكوا على يسوع أو يجدوا علة ضد يسوع المسيح. لكن المسيح أنصف هذه المرأة، إذا رأى عدالتهم العرجاء وريائهم الملون والمبرقع، وفعلا حزن من جوا على القلوب القاسية التي تريد أن تقتل باسم الدين وتريد أن تهلك أنفس الناس. أين الرجل إذا أنتم عاوزين تكونوا عادلين؟ أخيرا وقف يسوع أمام هذه المرأة وقال لها: يا امرأة أما دانك أحد؟ قالت: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. إن معجزات الخلاص ما زالت حتى يومنا هذا. بالواقع حديثي معكم عبر هذه الشاشة هو لعله نعمة الرب تلمس أي شخص يحط ثقته وإيمانه بيسوع المسيح. بالنهاية عاوز أقول شيء مهم أحبائي، إنه المعجزات لم تنتهي بصعود يسوع المسيح، أرسل الروح القدس، وإن يسوع قال: ها أنا معكم كل الأيام، وقال للتلاميذ: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ومن آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى.

0: برقون. وفعلا بتشوف بطرس بيمشي ظله عم بيشفي الناس، بتشوف بولس عم بيجيبوا المنديل بحطوه على جسده عم تبرأ من الأمراض. هذه المعجزات مستمرة من خلال عمل المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات. أكمل هذا العمل بجدارة وأعطانا السلطان باسم يسوع أن نخرج الشياطين وأن نصلي من أجل المرضى حتى تحصل على الشفاء الكامل.
1: ارفعوا الحجر.
2: يا سيدي قد أنتن، لأن له 4 أيام.
1: ألم أقل لك إنك ترين مجد الله إن آمنتِ؟

0: فرفعوا الحجر.
1: لعازر،
2: اخرج.

هل انتهى عصر المعجزات؟ يقول الكتاب المقدس يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وقال يسوع: هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وقال يسوع أيضا: أعمال ستعملون أعظم منها لأني ماضي إلى أبي. فالمسيح خول هذا السلطان للتلاميذ وأن تستمر المعجزات من خلال اسم الرب يسوع المسيح. بالختام أحبائي، نحن نجري هذه المعجزات باسم يسوع على أساس ما فعله يسوع المسيح. معجزة المعجزات، تاج المعجزات، وهي قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. قام يسوع المسيح هنا من أورشليم وهزم القبر وصرع أهوال الجحيم وهزم الشيطان وصيرنا في موكب نصرته واعطانا هذا السلطان أن نذهب إلى كل العالم، أن نكرز بالأخبار السارة، أن نخلص النفوس، أن نشفي المرضى، أن نقيم الموتى، وفعلا أن نتمم مشيئة الله في حياتنا. هذا كله على أساس معجزة المعجزات، قيامة يسوع المسيح التي تبرهنت بالعديد من الشهود. وهذه الشهود الذين شهدوا بقيامة المسيح اللي اعطاهم المحفز انه يبتدوا بالإرسالية من أورشليم ويشوفوا آلاف من الناس رجعت إلى يسوع المسيح. هل تحتاج إلى معجزة؟ لربما أنت مريض، يمكن مرض مستعصى بتحس أنه مستحيل، سرطان أو أي مرض آخر. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح أنه يمد يده الآن على كل مشاهد يحتاج إلى لمسة شفاء، يعطيه الشفاء الكامل في اسم الرب يسوع. هل تحتاج إلى لمسة خلاص؟ يمكن حاولت. المسيحية مش مجرد شرائع وطقوس، المسيحية إنك تقبل يسوع المسيح اللي بيكون في حياتك، وهي هي المعجزة، معجزة التجديد. حياتك بتتغير، بصير عندك طبيعة جديدة، وفعلا بتصير خليقة جديدة، بتصير ابن أو بنت للرب، واسمك بينكتب في سفر الحياة. هل تريد إنه اسمك ينكتب الآن؟ الآن وأنت تصلي تقول له: يا رب سامحني، ارحمني، بتوب عن خطاياي، بدعوك لحياتي، أنا بقبلك مخلص لحياتي. إذا صليت من كل قلبك، الرب اليوم بكتب اسمك في سفر الحياة. على فكرة بحب أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك.

رئيس الحياة وجه علشان يعطي حياة، فكان ليه مواقف خاصة مع الموت. الرب يسوع واجه وأقام ميتين في مراحل مختلفة. أقام الطفلة الصغيرة اللي كانت يدوبك ماتت، وأقام أيضا ابن أرملة نايين اللي كان مات وفي طريقه إلى الدفن، هو ماشي في السكة في مدينة نايين ولمس النعش. قبلها كلمة تحنن، ودي كلمة مهمة قوي تتقال عن الرب يسوع، تحنن ولمس النعش. لكنه الأمر اللي كان أقوى أو أصعب قصة في إقامة الأموات كانت مع لعازر، لأن لعازر مات واتدفن وقعد 4 أيام في القبر فوصل إلى العفن. فكان مفاجأة أن الرب يسوع يروح عند القبر، لدرجة أن مرسى أخت لعازر ارتبكت جدا لما قال أين وضعتوه. قال هتعمل إيه يا رب؟ وجموع ألوف اللي كان ماشي وراه من زمان واللي بيتفرج ولسه شمتان ووراه بيطوف، واللي جاي يتأكد من الخبر، واللي كان معدي وقف وانتظر لاجل يشوف ده حبيبه مات. والوقت عدى وفات، وريحة الأموات تملى المكان، تنتشر تدخل جوه الأنوف. لعازر قوم، الوقت مش وقت موت ولا حتى وقت النوم. ميت كنت زمان والآن الحال ميدوم. اخرج من مكانك من وسط الحجر، اخرج، لا ظلام يمنعك ولا قبر تحفر ولا تقوى عليك خطية ولا شطان كان عاملك مطية. اخرج، ده اللي أمر إله يحبك يعيد خلقك، ده الكون اللي حولك رممه بإيده يوم بيوم، ويخرج من قلب الظلام متعافي، جثة همدة يرجع إنسان جديد صافي، واللي يكبلوا بيه الناس بيفكوا، والحجر الكبير بيدوسه ويدكه ويمشي وينطلق على اللي حبه، ودايما حبه لكل الناس دواء شافي. الكلام ماهوش قصة قديمة وعدت ولا معجزة غريبة جديدة جدت، ده الكلام عن حياتنا وعن اللي مات في الخطية والدفن. ربطوا العالم بقيود وعملوا كفن، ونحر الخراب في قلبه والعفن ما خلاله ذرة أمل. وإيه العمل غير إن يسوع يمد إيده من جديد ويرمم ويرتب ويكون من جديد، واسألوا الميت اللي كان بيتحلل لما قال له بقوته اخرج، روحه فيه ردت

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟

أعزائي مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل، أحييكم في هذه الحلقة متمنيا لكم بركة الرب في بيوتكم وحياتكم الخاصة. في هذه الحلقة نتناول الإجابة على سؤال ترسله إحدى الأمهات الفاضلات. واضح في الآونة الأخيرة أنه عدد الأسئلة كثر من الأمهات، ليست شكاوي وإنما تساؤلات، وأغلب الأسئلة جاية بتخص الأولاد والبنات، وده أمر رائع جدا يؤكد اهتمام الوالدين برعاية أولادهم وبناتهم اللي بيمثلوا بالنسبة لكل أب ولكل أم موضوع العناية الخاصة. فالأولاد هم عطية الله التي نفتخر ونعتز بها. تقول هذه الأم الفاضلة: مشكلتي مع أولادي هي أنني كل ما أقول لهم على شيء يرددوا ويقولوا أنا حر في تصرفاتي، حر في طريقة تفكيري، حر في اتخاذ قراراتي، حر في اختياري، مش عارف أعمل إيه. أولادي أعمارهم 18 و19 سنة. قبل ما أجاوب على السؤال ده، أنا دعيت مرة من أم فاضلة مثل هذه الأم، طلبت مني أزورهم في البيت، لقالت بنفس العبارة: ولادي بيلعبوا الكورة كتير، مش مهتمين بالمذاكرة، تعبت معاهم، ياريت تيجي تزورهم ربما تديهم نصيحة. خدت معاد منها، وفي التوقيت كنت واقف على باب البيت، ولما دخلت استقبلني شاب بصدق أطول مني، لكن ظننت إن ده يا ضيف يا ابن جيران أو ربما عندها ابن كبير. الابن التاني لما دخل يسلم عليا هو أطول من أخوه، يعني أطول من اللي أطول مني. قعدت مع الشبان متوقع وجود أطفال، لكن عرفت منهم إنهم الابنين الوحيدين للأسرة، الأم كانت لسه جوة، الولدين متأهبين بصورة دفاع. أنا حسيت بنفسيتهم. كان في على الحيطة مضرب تنس ماركة دانلوب، فسألت واحد منهم مين الفنان اللي بيلعب هنا تنس، فواحد منهم طلع دي هوايته، وكان في مسطرة حرف ال بتاع طالب كلية هندسة، فطلع واحد في هندسة والتاني طالب في كلية الطب البيطري. هم دول اللي الأم سمتهم أولادي اللي بيلعبوا كورة في الشارع. وطبعا مجرد ان انا ابتديت اتكلم معهم عن الهوايات واهميتها، وحتى الكتاب المقدس بيقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، دخلت الام وبدأت تلومني انا كمان ازاي ان انا انخرطت معاهم في طيار الرياضة والكورة. الام اللي بتكتب بتقول اولادي وفي الاخر اعمارهم 18 و19، انا عايز اقول لهذه الام المباركة الفاضلة: دول مش أطفال، لكن دول شباب. والشاب اللي عنده 18 سنة وما يعرفش يكون ليه طريقة تفكير واتخاذ قرارات، ده توضع عليه علامة استفهام في نضوجه وبلوغه الذهني والفكري. أنا عايز أقدم ليكي أولا شكري لعنايتك بيهم، لكن عايز أقدم تحذيرات، تحذيرات من النظر لأولادنا بنظرة دنيا وكأنهم ما زالوا أطفال المدرسة الابتدائية

اللي لسه بنوليهم ونديهم واجباتهم ونملي عليهم توجيهات يومية. الأولاد في السن ده بيحتاجوا إلى صديقة أكثر من أم أو رقيبة، بيحتاجوا إلى توجيه وليس إلى أوامر. أنا عايز أقول الولد اللي بيقول أنا حر في طريقة تفكيري واتخاذ قراراتي، المفروض أن طريقة تفكيره واتخاذ قراراته دي أخدها مني أنا في البيت وقت أن كان لسه في مرحلة المراهقة. وما ننساش أبدا أن في عوامل كثيرة بتشترك معانا في تربية أولادنا وتربية بناتنا، بيشترك معانا في تربية أولادنا الميديا، وسائل الإعلام، بيشترك معانا في تربية أولادنا المدرسين في المدرسة، بيأثر على أولادنا تأثير شديد جدا أصدقائهم اللي معاهم. في أمور كثيرة جدا بتأثر على أولادنا وبناتنا، عشان كده نحن محتاجين نكون في البيت الحضن الدافئ الوقيء اللي يشجع الأولاد والبنات يلجأوا إلينا عند وجود تساؤلات أو تصرفات. في ثلاث أمور مهمين جدا أحب أقولهم لكل أم فاضلة تساعدك إزاي تكوني قريبة من أولادك ولا تتضايقي من شخصياتهم واستقلالية كل واحد منهم. أمر الأول، اعرفي أصدقائهم. اعرفي أصدقائهم، بالطريقة دي تعرفي إيه التأثير اللي بيأثر عليهم. واجتهدي أن يكون عندك علاقة وطيدة وطيبة مع أم أصدقائهم وتتحدوا مع بعض. ويا سيما لو كانت هذه الأم فاضلة مثلك مصلية، تصلوا معا من أجل أولادكم وبناتكم، هناك بركة عظيمة جدا. صلوات الأمهات من أجل أولادهم وتكريس الأمهات من أجل أولادهم، يقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 31 عن المرأة الفاضلة اللي عاشت كل حياتها سهرانة من أجل أولادها وبناتها، يقوم أولادها فيطوبنها. لازم هتحصدوا من أولادكم حصاد مبارك، حصاد روحي. الأمر الثاني، احفظي أسرارهم. هو إيه اللي بيقفل أولادنا عننا؟ ومرات كتيرة ما بيحبوش يتكلموا معانا، وإحنا بالنسبة لهم نكون عنصر من عناصر الملل. الولد عنده أسرار، حافظ على أسرار ابني. قد تكون الأسرار دي أمر تافه جدا، أو قد لا تكون أسرار، لكن في نظره هذا سر. احفظي أسرارهم لا سيما في هذه المرحلة الخطيرة حتى يكونوا منفتحين عليك. الأمر الثالث، حافظي على خصوصيتهم. أنا عندي 3 أولاد، 24 سنة، 24 سنة، و27 سنة. وأقول بكل إخلاص وصدق أني حافظت على خصوصياتهم ولغاية دلوقتي، حتى أني ما تجرأتش أدخل غرفة ولد في عدم وجوده. وده أمر أنا أؤمن بيه شخصيا، أو أفتح درج من أدراج مكتبه، أو أبص في أي حاجة تخصه نهائيا في غيابه. والأمر ده فوجئت أنه محبب جدا ليهم، وإداهم نوع من الاسترخاء. وبالعكس ده خلى الأولاد يجوا يسألوا في أمور كان صعب جدا أنا أتوقعها أو أعرفها عنهم، لكن حصل بينا انفتاح عظيم جدا. وعايز أقول أن في معادلة روحية علمية بتقول حكمة تساوي حب زائد حزم. التلاتة حاه دول مهمين جدا نستخدمهم مع أولادنا من طفولتهم وحتى في هذا السن. وعشان أحصل على الحكمة دي، اسمحي لي أقول لك الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس، إن الحكمة تبني البيت. اذكرها في أمثال أصحاح 24، بالحكمة يبنى البيت وبالمعرفة البيت يثبت، بالإرشاد الإلهي وبنعمة الله البيت هيتملي بالخير. والأم الحكيمة هي الأم المصلية، الأم الحكيمة هي الأم الصابرة الغير متسرعة في إعطاء توجيهات وإعطاء واتخاذ قرارات، أو في نقل أخطائهم إلى بابا اللي ممكن يثار عليهم. السن ده سن صعب جدا، لو إن ما قدرناش نحتويه، وهو سن رائع جدا إذا اتخذنا فيه من أولادنا أصدقاء لينا ومعينين لينا

في احتياجات الحياة اليومية. في كلمات يسجلها الروح القدس في سفر المزامير مزمور 144، يسجل عبارات عن أولادنا وبناتنا. نستمع معا إلى هذه الكلمات العظيمة. يقول في مزمور 144 آية 12: لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. أبناءنا مثل غروس نامية، وبناتنا مثل أعمدة زوايا. وعشان أولادنا يكونوا غروس نامية وبناتنا يكونوا أعمدة زوايا، محتاجين بابا وماما المصليين المشجعين، بابا وماما الحافظين لأسرارهم، بابا وماما اللي عندهم وقت وحب في كل لحظة يقربوا من الولد والبنت، يقدموا لي ويعكسوا لي محبة المسيح. في مزمور 128 يحط صفة للأولاد ويقول عنهم مثل غروس الزيتون حول المائدة. غروس الزيتون دي النافعة المثمرة، غروس الزيتون اللي بيأخذ منها رمز للسلام. وجود أولادنا في البيت هو رمز للسلام وفرح وبركة وثمر الرب لينا في البيت. عشان كده أنا عايز أشجع كل أم وكل أب، مفيش داعي للتعليق على كل تصرفاتهم، مفيش داعي للتدقيق وراء كل خصوصياتهم، مفيش داعي أبدا للشك فيما يقولونه. خلينا ندي مجال لأولادنا وبناتنا في هذا السن اللي فيه بيحاول الولد والبنت يجد شخصيته ويشعر بكيانه، بيحتاج إلى شخص يحترم هذه الشخصية. أنا عايز أقول لكم أن أولادنا وبناتنا هم ضيوف بيدخلوا حياتنا ويطلعوا منها مرة تاني، زي ما احنا كنا ضيوف في بيت والدينا وطلعنا وفتحنا بيوت. اتذكر أن الضيف ده محتاج يكرم، الضيف ده محتاج حب وابتسامة. هذا الضيف وإن كان ضيف أطال الفترة، لكن هيجي اليوم اللي فيه يشتاق إلى هذا البيت إذا خرج منه مرفوع النفس ومسطور في مشاعره. وهذا البيت سينفر منه إذا خرج من هذا البيت مجروح المشاعر. أنا بصلي لأجل كل أب وأم يكونوا بمثابة جهاز الدفء التدفئة للولد والبنت، كل أب وأم بمثابة شاحن التليفون اللي الولد ياخد فيه قوة وقدرة ويطلع من البيت مبسوط ومرفوع الرأس. بصلي لأجلكم أن الرب يديكم شهية للصلاة. الحقيقة بالصلاة هتربحوا أولادكم، بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. أنا بصلي معاكم دلوقتي من أجل أولادكم، من أجل أولادي أيضا، من أجل كل أسرة. وما تنسوش تكتبوا لينا، اكتبوا لنا على البرنامج بالوسيلة المتاحة إليكم. يا إلهنا الصالح، نشكرك لأنك أنت الذي وهبتنا عطية الأولاد والبنات. يا رب كأب مثل كل أب أصلي لأجل كل أب وكل أم، لأجل بركة وحكمة في إدارة البيت. بارك أولادنا واحفظهم من التأثيرات الشريرة اللي في العالم، واعطنا أن نكون حصن أمان لهم، نقدم لهم محبتك وغفرانك. في اسم المسيح آمين. الرب معكم، نستودعكم في رعاية القدير. بعد تخرجي من الجامعة لم يوفقني الحظ للحصول على عمل، فأصبحت كالمتسول. التصقت بأصدقاء السوق وتعلمت كل أنواع الشرور بما في ذلك إدمان المخدرات. موضوع العمل يتطلب منك بعض الخطوات الهامة. أنا أعيش في أوروبا وأرى أناس تخرجوا من جامعات لكن قدام ضغوط الحياة الاقتصادية

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين، أول أصفار الكتاب المقدس وأول أصفار موسى الخمسة، وصلنا إلى أصحاح 49. وكما أشرنا في الحلقة السابقة أن أصحاح 49 ده أصحاح نبوي يختص بتاريخ الأمة عندما كانت في الأرض، ثم أيضا الجزء النبوي المرتبط بالأمة في ضيقها والبركة الألفية تحت حكم المسيح. خلونا نكمل كلامنا النهاردة في هذه السلسلة المرتبطة بهذه الأصباط. الحقيقة احنا قدام كتاب نبوي، فعلينا نحن نحترس ونحن نتكلم، وأيضا ينبغي أن ننتبه لهذه الكلمات النبوية. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. كنا ختمنا كلامنا في الحلقة الماضية عن يهوذا، سبط يهوذا، واليوم سوف نبدأ الكلام عن سبط زبلون. اسمح لي أرى عدد 13، وهو يقول: زبلون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. أنا عايز أخذ تعليم من هذه الكلمات القليلة عن سبط زبلون، وأين كان يسكن، وهي البركة بتاعته ومستقبله.
1: يعني بالنسبة للنظرة النبوية، احنا كنا أشرنا إلى أن هذا الأصحاح العظيم ست أصباط بيكلمونا عما تم لغاية الآن، وست أصباط عما سيبدأ بعد اختطاف الكنيسة. تكلمنا عن أربعة من هذه الأصباط: رأوبين، شمعون، ولاوي، ويهوذا. أقول كلمة عن يهوذا، هو أنه في سنة 70 ميلادية عندما دخل تيطس وأحرق كل السجلات الخاصة بهذا الشعب، بحيث اليوم لا يوجد إنسان من اليهود يقدر يثبت عن يقين سلسلة نسبه ولا واحد، وبالتالي محدش ينفع يبقى المسيح، ذلك لأن المسيح أتى فعلا ورفض، والنهاردة محدش يقدر يثبت عن يقين أنه من نسل داود. آخر واحد كان يقدر يثبت أنه من نسل داود هو الرب يسوع المسيح، اللي سواء عن طريق يوسف في إنجيل متى هو ابن داود، أو المطوابة مريم هي برضو بنت داود. إذن المسيح هو المسيح، الرب يسوع المسيح.
0: تمام.
1: بالنسبة لزبولون، زبولون في التطبيق النبوي بيكلمنا عن نجاح إسرائيل من الناحية الزمنية، وهم فعلا ناجحين. هنا بيقول إيه؟ عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن. ده بيورينا أنه شخص موجود عند ساحل البحر، وإحنا عارفين أن المدن البحرية بتبقى بتكسب الناس ربح كثير لأنها ممر للتجارة وغيره. فزبولون بيكلمنا عن نجاح إسرائيل على مدى 2000 سنة، في الحقيقة زمنيا ناجحين، لكن لما تربطهم بيساكر، يساكر حمار جسيم رابط بين الحضائر، وصار للجزيات عبدا. إذن يساكر

0: فاكر بيكلمنا عن التدهور الروحي. إذا في نجاح زمني لافت بالنسبة لإسرائيل لليهود، لكن مقابل ذلك هناك تدهور روحي. لو حبينا ناخد نبوة جت عن زبولون في نبوة إشعياء أصحاح 9، هنلاقي هذه النبوة بتقول كده: كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وبيقال في التاريخ أن زبولون كان يصل إلى البحر الأبيض من جانب وإلى بحر الجليل من جانب آخر، وبالتالي كان موقعه متميز. يكلمنا زي ما قلت من شوية عن النجاح الزمني اللافت الذي حظي به اليهود، لكن أين علاقتهم بالله؟ أين تمتعهم بالذبيحة؟ هذا كله ما عاد له وجود.
1: ربما أحدهم يطلع على الخريطة ولا يجد أن سبط زبولون على ساحل البحر،
0: أي،
1: وبعدين يقف قدام هذه الأقوال يقول أين زبولون على ساحل البحر. حياة التاريخ يقول لنا أنه وإن كان زبولون كان موقعه ينفصل عن البحر، يبعد عن البحر حوالي 16 كيلومتر، وكان محاطا بسبطي أشير ومنسى، لكن كان له تعاملات تجارية تمتد إلى البحر، فكان يستفيد بكل ثروات البحر في القوافل التجارية.
0: صحيح.
1: فعندما يقول أنه على شاطئ البحر يسكن، أي أنه يتمتع بكل خيرات البحر من خلال معاملاته التجارية مع هذين السبطين.
0: صحيح.
1: إذا رحت بعد كده لعدد 14 يقول: يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزيات عبدا. ماذا عن يساكر؟ تفضل.
0: يعني أبوه بيوصفه بيقول حمار، أنا مش عارف أكثر من أبوه. فيقصد بذلك أنه كان زي ما بيوضح بعد كده صار للجزية، أحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. وأفتكر لما جه المسيح اتكلم عن النقطة دي، لما بيسألوه أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا، قال لهم وروني معاملة الجزية، وروا له دينار، قال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ لقيصر. أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أحنى كتفه للحمل صار عبد وصار للجزية عبدا، مع أنهم أيام المسيح قالوا إحنا أولاد إبراهيم ولم نستعبد قط لأحد. يا كذابين، أنتوا في حد ما استعبدكمش؟ بدءا من نبوخذ نصر ثم الفرس ثم اليونان ثم الرومان، أنتوا مستعبدين نتيجة أنكم رفضتوا عبادة الله، صرتم عبيدا للأمم. وده بكل أسف أي واحد يرفض الله حيقع بين براثن الخطية والشيطان.
1: عندما وصل إلى عدد 16 قال: دانوا يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دانوا حية على الطريق أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء، لخلاصك انتظرت يا رب. يعني منذ قليل أشار إلى يساكر وقال حمار جسيم، والآن يقول عن دان أنه حية، أنه إفعوان. إيه ارتباط دان بالحية والإفعوان؟
0: في الحقيقة دان تاريخيا أول من أدخل العبادة الوثنية، كما نفهم من سفر قضاة أصحاح 17 و18، فكان ضالع في العبادة الوثنية. ولما جاء ربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، عمل عجلين من الذهب، واحد في الشمال في دان والتاني في بيت إيل.
1: ده اللي استقل بالعشر أصباط ومملكة إسرائيل الشمالية.
0: بالضبط. فإذا هناك علاقة وثيقة بين دان والعبادة الوثنية. وزي ما أشرت منذ قليل أن في 6 أصباط تاريخهم تم وانتهى، وفي 6 أصباط هيبتدئ التاريخ بعد اختطاف الكنيسة. وهنا بيبتدي دان نمرة 7 اللي بيكلمنا عن ظهور النبي الكذاب، اللي بيكلمنا يكون دان حي على الطريق أفعوان على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. وبعدين يقول تعبير جميل جدا مش واضح في ترجمتنا العربية لكن في العبري رائع: لخلاصك انتظرت يا رب. خلاصك بالعبري يشوع، ليشوعك انتظرت يا رب، ليسوعك انتظرت يا رب. جالهم يسوع من 2000 سنة فلم يرحبوا به، لكن الأتقياء في فترة الضيقة العظيمة لما

0: يظهر النبي الكذاب الممثل هنا بصبط دان هيقولوا احنا مستنيين
1: ليتك تشق السماوات,
0: السماوات وتنزل, وحينزل فعلا زي ما حنشوف في بقية القصة الرائعة بعد ما يكلمنا عن دان والبهدلة اللي حتعانيها الأمة من وراء دان.
1: إذن نبويا سبط دان هو الذي سيخرج منه النبي الكذاب
0: على الأرجح كده,
1: على الأرجح اللي هو ضد المسيح,
0: ضد المسيح
1: اللي هو مرتبط بالحية والإفعوان
0: بالضبط,
1: لأنه خادم للتنين الحية القديمة.
0: تمام
1: تمام, أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: على 19 جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرته. ماذا يقصد بالجيش وايه هي المؤخرة بتاعته؟
1: تفضل يا خوش.
2: يعني في تتبعنا للأحداث النبوية وصلنا إلى سبط دان اللي منه حيجي النبي الكذاب، وحيقيم النبي الكذاب ركسة الخراب في الهيكل. ثم ماذا؟ ثم نفهم من دانيال أصح 9 على جناح الأرجاس مخرب. يبقى إذن حيبقى فيه أرجاس دان، لكن كمان فيه مخرب اللي بنشوفه في جاد. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره. احنا عرفنا ان دان يمثل العبادة الوثنية، وجاد يمثل ما سينتج عن العبادة الوثنية عندما يأتي النبي الأشوري يحيط بأرض بأورشليم ويعمل بها الهوايل كما نقرأ في زكريا أصحاح 14، لكن تنقلب الهزيمة المؤكدة إلى نصرة ساحقة.
1: تمام.
2: إزاي؟ نتيجة ظهور المسيح. ولما يظهر المسيح يحصل تغيير 180 درجة. أفتكر نشوف الكلام ده مثلا في مزمور 44 و45. مزمور 44 بيكلمنا أنفسنا بطوننا التصقت في التراب، يعني إحنا وصلنا إلى الضياع. لكن في مزمور 45 لما يظهر المسيح أبرع جمالا من بين البشر، نبلوك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. كل ده بيؤكد أن الهزيمة النكراء تتحول إلى نصرة ساحقة.
1: إذن معنى كلمة يزحمه جيش أي يضايقه جيش.
2: أيوة.
1: لكن الضيق سيتحول إلى فرج بظهور المسيح.
2: صحيح.
1: فسينتصر أخيرا.
2: تمام.
1: عدد 20 هناك أيضا كلام مرتبط بأشير.
2: أيوة.
1: فيقول أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. كلمات قليلة عن أشير، بس عايزين ناخد فكرة أوسع شوية عن أشير وعن سبط أشير تاريخيا والبركة النبوية لهذا السبط.
2: يعني لعل أبرز ما في هذا السبط أن كان فيها واحدة محترمة جدا نبية اسمها حنة، كانت في أثناء ميلاد المسيح، ولما دخلوا بالصبي يسوع إلى الهيكل كما نقرأ في لوقا 2 وقفت حنة النبية من سبط أشير تسبح الله وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. بالنسبة للناحية النبوية، احنا زي ما فهمنا ان دايما بيمشوا اتنين اتنين، فنقدر نشوف أشير وناخد معاه كمان نفتالي.
1: أيوة.
2: وأرى بركات الملك الألفي في اتجاهين، الاتجاه الأولاني في أشير، الاتجاه الثاني في نفتالي.
1: ازاي؟
2: أشير خبز سمين، يعني ربنا حيدي هذا الشعب خير كتير ووفرة في كل شيء. ده بالنسبة لله سيعطي، ودي طابع الملك الألف، يدرك الحارث الحاصد، يعني فيه خيرات كتيرة قوي.
1: تمام.
2: لكن من الناحية الأخرى نفتالي أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسن، بمعنى أن في كمان مردود. الرب مش مؤخر خيره عن البشر، لكن ما أقل المردود. لكن في ذلك الزمان الله حيدي الخير والأرض حتدي التسبيح والشكر. عشان كده نقرأ عن نفتالي أيلة مسيبة تعطي أقوالا حسنة. لما نروح لمزمور 72 اللي بيكلمنا عن ملك المسيح، بيكلمنا في آخر المزمور عن بركات ربنا للأرض، يدي وفرة من الحنطة، ويكلم

0: يكلمنا كمان عن بركات طلع من الأرض إلى السماء يباركون الرب بها.
1: توقفت كثيرا عند أشير، حضرتك أشرت إلى المعنى الجميل خبزه سمين، وفعلا جغرافيا سبط أشير كان في أرض خصبة جدا.
0: أيوة.
1: وكانت تنضح بالزيت وأشجار الزيتون في نبوة موسى أو في بركة موسى، بيقول أيوة. يغمسه في الزيت رجله.
0: أيوة.
1: لما يقول خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، يعني مش هقدر أشبع غير لما يكون خبزي سمين. لو أنا باجي علشان أشبع الرب في الاجتماعات في العبادة عشان أشبعه بسجود

0: ذبائح الحمد، كيف أقدم إن لم يكن الخبز سمين، أنا بين إيدي سلال مليانة. كلمني عن حالة الشبع اللي أنا أكون فيها لم أقدم للرب.
1: يعني جميل ارتباط أشير بنفتالي، لأن زي ما قلنا أشير واحد شبعان، واحد يغمس في الزيت رجليه، بينما نفتالي يعطي أخوالا حسنة، وده اللي بنشوفه مثلا في مزمور 45، فاض قلبي بكلام صالح. إمتى القلب بيفيض؟ لما أكون شبعان.
0: تمام.
1: لأنه بعد ما أشبع بفيض، بعد ما بتمتلئ الكأس بتبتدي تفيض، وعشان كده في مزمور 23 التعبير الجميل كأسي رية، وكلمة رية مش مليانة، لا رية يعني فائضة، والواحد السجود مفروض يبقى من قلب فائض. عشان كده حلو انك تربط أشير دائما بنفتالي، شبعان هتعرف تقول أقوال حسنة.
0: هل الأقوال الحسنة فقط المتجهة لله في العبادة، ولا طابع الحياة أقوال حسنة؟
1: طبعا في المقام الأول موجهة لله، لكن إذا كنت بتعرف تبارك الله بفمك، كيف تبارك الله ثم تلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله؟ لا يصح أن تكون هذه الأمور هكذا، من النبع الواحد يخرج بركة ولعنة. عزب ومأمر الرسول يعقوب قال ما ينفعش، إذا كنت بتطلع كلام حلو في حضرة الله عليك أنك تقول كلام حلو أيضا للآخرين.
0: إذن إن لم أجد أقوالا حسنة مرفوعة على الله وأقوالا حسنة موجهة للناس، وإذا خلت الأفواه من الكلام الحسن، ده علامة على أن الخبز ليس سمين، على أن الشخص ده مش شبعان، الشخص ده جعان.
1: صحيح.
0: استكمالة للكلام لما نوصل لعدد 22، الحقيقة وقفة بقى قدام يوسف، يقول يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه، من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابد تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نزير إخوته. كلمات عن يوسف تحتاج إلى وقفة قدام كل كلمة، ادينا كده فكرة عن هذه السلسلة الذهبية.
1: بداية يعني يبدو ان يعقوب كان سعيد وهو بيتكلم عن يوسف، ما كانش ما نحسش الامر ده في بقية الاولاد. يعني نقدر نشوف انه كأنه بيبص على جنينة، غصن شجرة مثمرة.
0: من شوية كان بيتكلم عن حمار جسيم وعن حية وعن
1: جنينة حيوانات.
0: ايوه
1: جنينة حيوانات، بيتكلم عن حية وافعوان وحمار وحتى بعد شوية هيتكلم عن بنيامين ذئب، لكن عند يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان ارتفعت فوق حائط، في حاجات كتير عطلتها، لكن ما أروع هذا الغصن الذي يرتفع فوق حائط لكي يصل إلى الآخرين، يعني يحط حواجز يقفز فوق الحواجز لكي يصل إلى الآخرين. يوسف كان كده، كان بركة حيثما حل، تحطه في بيت فطفار يبارك، تحطه في بيت السجن يبارك بيت السجن، تحطه على كل أرض مصر كان بركة لكل أرض مصر. وطبعا ده صورة صغيرة لمن هو أعظم منه، الرب يسوع المسيح. حطوا حواجز عشان يعيقوا وصول البركة للآخرين، وصلت البركة إلى السامرة مع أنه كان مرفوضا من اليهودية، متجها إلى الجليل. اجتاز السامرة، خلصت بلد بحالها، زي ما بنقرأ في يوحنا أصحاح 4. رائع المؤمن الذي يتمثل بالمسيح، وجميل لو احنا كمان كنا زي ما بيتقال عن يوسف في هذه الأعداد.
0: حضرتك أشرت إشارة جميلة إلى أنه يوسف تجاوز المعطلات.
1: هي.
0: أغصان قد ارتفعت فوق حائط.
1: صحيح.
0: وأنا بقف قدام كلمة غصن وأغصان.
1: أي.
0: كان غصن لكن بقى أغصان.
1: صحيح.
0: النمو في حياة المؤمن والمعطلات وأرباب السهام والسهام المتجهة نحو المؤمن، يعني اديني تعليق عن الضيق وكيف يؤدي إلى الإثمار في حياة المؤمن، وفين سلطان الله هنا؟
1: في الحقيقة بيستخدم الله الضيق لزيادة الثمر، كل ما يأتي

0: بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. والتنقية في الكرمة ما اعتقدش انها عملية لذيذة وسهلة. ده الكرام بيجيب مقص وبيشيل حاجات. وطبعا لو تقدر الكرمة تصرخ متألمة هتعمل كده. لكن دي الوسيلة اللي فيها يزداد الثمر. عشان كده غصن وأغصان وينقي ليأتي بثمر أكثر. والظروف المعاكسة مين قال إنها ما بتساعدش على عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء. يبقى كلها دي نتائج رائعة للضيق اللي بيجتاز فيه المؤمن.
1: أحد معاني كلمة أغصان قد ارتفعت فوق حائط بنفهمها كمان من أنه الكرمة تختلف عن كل الأشجار.
0: أي.
1: مثلا الأرز لا يحتاج إلى مسند يستند عليه. الأرز صحيح. بيطلع في وسط الأرض ثابت. لكن الكرمة عايزة مسند تستند, عايزة حائط تستند عليه. صحيح. لأنها ضعيفة, الساق ضعيف.
0: صحيح.
1: يوسف استند على مين؟ تشدد السواعد يديه من فين؟ عرفني المسند بتاع يوسف.
0: في الحقيقة رائع يوسف لما يقول لنا أكتر من مرة في قصته كان الرب مع يوسف. ولماذا كان الرب مع يوسف؟ لأن يوسف كان مع الرب, احترم الرب, عمل حساب للرب, كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. عشان كده كان الرب مع يوسف. وهنا تشددت سواعد يديه من هناك من الراعي صخر إسرائيل. وفي الحقيقة وإحنا بندور على المسيح في هذا المهرجان الجميل بشوف إن المسيح غصن, وبشوف إن هو الراعي, وبشوف إن هو الحجر. يعني ثلاث صور في كلام يعقوب عن يوسف. عشان كده بقول إنه كان مرتاح هو بيتكلم عن يوسف لأنه يريح, لأنه بيفكرنا بمن هو أبرع جمالا من بني بشر, بيفكرنا بالرب يسوع المسيح.
1: تمام. لذلك نال البركات. يقول لنا بركات الغمر, بركات السماء من فوق, وبركات الغمر الرابط تحت, بركات الثديان والرحم, كمية من البركات من أعلى ومن أسفل نالت هذا الشخص يوسف.
0: أيوة.
1: عايز بقى أخد تعليق أخير عن المسيح, المسيح الذي استحوذ على كل شيء ويضع يديه على الميراث.
0: حلو إن لما يقول لنا الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. وده معناه إن شخص ما يعرفش المسيح, ما خدش المسيح نصيبا له, ما عندوش ولا بركة. ليه؟ لأن كل البركات مذخرة في هذا الشخص, مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. يعني إذا أردت بركة خد المسيح, وانت مش هتاخد بركة, ده انت هتاخد كل بركة روحية. هنا يوسف صورة جميلة للرب يسوع المسيح,
1: والمسيح هو الوارث لكل شيء.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 27 بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. كنت عاوزة أسأل ليه بنيامين اتشبه هنا بأن هو ذئب مفترس؟
1: ماذا عن بنيامين يا أخي يوسف؟
2: يعني أحب أعمل مقارنة ما بين بنيامين في تكوين 49 وبنيامين في تثنية 33، فهنا ذئب، لكن لما نروح للتثنية 33 هنلاقي حبيب الرب
1: يسكن لديه
2: آمن. لقد صار حملا وتشال على المنكبين فيسكن بين منكبي الرب، وده تغيير النعمة، وبنشوف صورة لذلك. واحد من سبط بنيامين في العهد الجديد اللي هو شاول الطرسوسي كان ذئب، كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، حوله ربنا إلى الرسول بولس الحبيب والمحبوب اللي مليان بعواطف من ناحية إخوته المؤمنين. لكن من المنظور النبوي، مش عايزين برضو نسيبه لأن الطابع بتاع هذا الأصحاح نبوي، احنا قلنا انهم بيمشوا اتنين اتنين، يوسف وبنيامين ماشيين سوا. ايه العلاقة بين الاتنين؟ احنا شفنا صورة حلوة في يوسف غصن شجرة، ونشوف هنا صورة صعبة في بنيامين. طب هل ينفع الاتنين دول يكلمونا عن المسيح؟ الإجابة نعم.

0: نعم، ففي ملك المسيح هناك بركات ستأتي، ودي اللي بنشوفها في يوسف، لكن هناك قضاء على الأشرار، سواء في أول الملك الألفي اللي هو دينونة الأحياء، أو في آخر الملك الألفي دينونة الأموات. فالمسيح باعتباره الديان يشبه هنا بذئب يفترس، في الصباح يقسم غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. إذن هو في الصباح وفي المساء، قبل الملك وبعد الملك،
1: دينونة الأحياء ودينونة
0: الأحياء ودينونة الأموات.
1: إذن بنيامين يتكلم عن الجانب المرتبط بالدينونة،
0: صح،
1: عمل المسيح في الدينونة باعتباره ابن الإنسان في بداية الملك الألفي وفي نهاية الملك الألفي.
0: الناس مستغربة، وهو على فكرة برضو الكتاب المقدس بيقول لنا إن القضاء عمل الرب الغريب، لكن عمله، مع إنه غريب لكن عمله هو.
1: تمام. ثم الأعداد التي تبدأ بعدد 29، موت يعقوب، وعايز ناخد عليها تعليق أخير.
0: فضل.
1: عندما جاء الوقت يقول يعقوب وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفق امرأته، وهناك دفنت ليئة. وبعد كده يقول لنا في عدد 23، ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. مشاهد ختامية في حياة يعقوب بتشوف فيها إيه؟
0: بشوف فيها أن هذا الرجل المتعقب الذي طالما كان زي اسمه يعقوب، في آخر أيامه زي ما شفناه في أصحاح 47 48 49 يبارك، مش عايز حاجة من حد، هو عنده اتصال بمصدر كل الخير وكل البركة على الإطلاق، وعشان كده هو بيدي، مش عايز حاجة من حد. وبعدين يذكرهم أن أنا مش من مصر، مصر دي مش أرضي، أنا لست إلا غريبا هنا، أنا أي. أرضي أرض عمانوئيل، أرض الرب
1: أي.
0: عشان كده لما تدفنوني ادفنوني هناك في أرض عمانوئيل. فوصى أولاده بذلك، ثم ضم رجليه وسجد وأنهى حياته بالفرح والشكر. وذلك المتعقب الذي كان ينتهز الفرص لا يحتاج إلى أي شيء، لكنه رقد في سلام على رجاء القيامة.
1: من كان دائم السعي والترحال أخيرا ضم رجليه، كف عن السعي.
0: صحيح.
1: وهيج وقت هنكف عن السعي
0: كلنا،
1: فعلينا أن نحسن السعي الآن.
0: صحيح.
1: في ناس كتير بتجري ورجليها ماشية غلط، وفي ناس كتير بيقول عنهم الكتاب عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.
0: صحيح.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: أشير خبزه سمين، يعني الشبع الروحي، نفتالي يعطي أقوالا حسنة، وده الوضع الطبيعي اللي نلاقيه في المؤمن المرتبط بالمسيح والشبعان بالمسيح، دايما يعطي أقوالا حسنة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف.
0: يبارك.
1: عزيز المشاهد، أشجعك أنك في كل ضيقاتك وألامك حط عينك على الرب، تتحول من غصن شجرة إلى أغصان قد ارتفعت فوق حائط. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا ان احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم ان كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ترى ما الذي يجعل وزير عظيم لأعظم ملك على الأرض يبكي أكثر من 3 أشهر بالرغم أن الأمر لا يخصه شخصيا؟ هذا ما سنشاهده.

نشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا في كل مرة تتواصلوا معنا أيها الأحباء، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة، تقدر تشاهد كل القصص السابقة أو تعمل تحميل ليها، وبنكل سرور طبعا تعملها شير على الفيسبوك أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة المؤثرة التاريخية. قصتنا النهاردة بعنوان خادم غيور، وحينما أتكلم عن خادم غيور فأنا أقصد به نحمية الوزير العظيم الذي استطاع أن يبني أسوار أورشليم المنهدمة. دعونا نقرأ من سفر نحمية في العهد القديم وأصح واحد هذه الآيات، إنه عدد 2: جاء حناني واحد من إخوتي هو رجال من يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقيوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقيوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام، شايف الغيرة، يا رب ادينا نفوس ورجال ونساء مثل نحمية في هذه الأيام. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء الإله المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظيه وصياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. عدد 11: يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، وأعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. بكى وصام وصلى حوالي ما بين 3 شهور لـ4 شهور، وفعلا الملك سأله وربنا استخدمه في بناء أسوار أورشليم. سفر نحمية، هذا السفر العظيم، عبارة عن 13 أصحاح. ينقسم هذا السفر لكل خادم بيحب الرب ويحب كلمة الرب إلى جزئين. الجزء الأولاني من نحمية 1 لـ6 بيتكلم عن بناء السور، بيبني السور، والجزء الثاني بيتكلم مش بس على بناء السور لكنه بيتكلم عن بناء الشعب المكسور. أغلب الوعظات اللي بنسمعها بنسمع من نحمية 1 لـ6 بناء السور، لكن الجزء اللي بعده مهم جدا جدا. في بناء السور بنشوف خادم غيور في أصح 1، وبنشوف مؤمن جسور بيقف قدام الملك لأجل شعبه أصح 2، وبنشوف بناء السور بالتفصيل في أصح 3، وبنشوف محارب منصور في أصح 4 إلى 6. رغم 10 مقاومات، صخرية، مؤامرات، تفشيل، تخويف، تفريق، حرب داخلية، مهادنة، وشاية، تهديد، مكايد، ده الجزء الأولاني بناء السور.

لكن الجزء الثاني من اصحاح 7 ل 13 بناء الشعب المنصور المكسور ليصير منصور. اول حاجه رتب الامور الداخليه في اصحاح 7. انا قاصد اعمل المقدمه دي في دقيقه علشان اقول لك قد ايه الراجل ده راجل عظيم، ومهما اتكلمنا عنه وعملنا قصص مش ورتب الامور الداخليه في اصحاح 7. اصحاح 8 رجع للكلمه النبويه، رجع للكتاب المقدس وقعد يقرا من الصبح لليل. الحاجه الثالثه الصلاة والاعتراف بالخطية، عدد 9 عمل صلاة جماعية. يبقى رتب الأمور الداخلية، رجع للكلمة النبوية، صلاة واعتراف بالخطية. في أصحاح 10 الختم والإقرار والحتمية، مضوا بالكلام اللي صلوه. أصحاح 11 الحاجة الخامسة تكريس النفوس بالكلية، طلعوا شور الناس عشان يسكنوا في أورشليم. أصحاح 12 الشكر والأغاني الروحية، هللوا وسمع فرح أورشليم من بعيد. الحاجة السابعة عمل فولو اب متابعه، الثبات دون نظره خلفيه. ساستكمل معك هذا الخادم الغيور وصلاته بعد ما نستمتع بترنيمه من الروائع مع مرنمنا اللي صوته يعني صوت جميل هادي عميق قوي، حاجه جميله جدا. الرب بعته لنا ان عطيه لله من الله لشعبه. هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر انيس. سيب كل حاجه في ايديك من ريموت وغيره، ابقى معي الى ما بعد الترنيمه.

نقوم ونبني. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي رنمها لينا أخونا الغالي هاني بلدي، وعزف لنا هذا العزف الرائع أخونا بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان خادم غيور. وبنتكلم عن نحمية، واحد صلاة نحمية وغيرة نحمية. والترنيمة مأخوذة من نحمية واحد: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. قال خادم الرب المبارك ويليام ماكدونالد اللي رحل للسماء في 2007، قال عبارة جميلة في كتابه الجميل التلمذة الحقية. قال: يعذر تلميذ المسيح اللي مواهبه صغيرة، ويعذر تلميذ المسيح اللي ظروفه المادية صعبة أو، لكن لا يعذر من يدعي أنه تلميذ للمسيح وليس له غيرة، لأنه متتلمذ لذاك الذي مكتوب عنه: غيرت بيتك أكلتني. لما أخرج ونظف الهيكل في إنجيل يوحنا وصح 2 الرب يسوع تذكروا التلاميذ أنه مكتوب عن المسيح: غيرت بيتك أكلتني. يعني غيرة؟ يعني عنده حماسة لمجد الله، مش الغيرة السيئة. المحبة قوية كالموت، والغيرة قاسية كالهاوية، لهيبة لهيب نار. كان نحمية في هذا الجزء غيور أنه يعمل 4 حاجات. أول حاجة كان غيور أنه يسأل، 2 كان غيور أنه يبكي، 3 كان غيور أنه يصلي، 4 كان غيور أنه يتطوع. 4 مواقف في هذا الجزء اللي قريناه بنشوف الغيرة. وبصلي أن الرب يقيم في كل دولة بتشاهدني، كل كنيسة يا رب، كل بلد، كل مشاهد يكون يوجد ناس عندهم غيرة على عمل الله. مش غيرة أنه يتخانقوا مع القسيس، ولا غيرة أنه يهاجم وتدين واللي حاصل وده، غيرة أنه يبكي، غيرة أنه يصلي. أول حاجة كان غيور أنه يسأل، سأل حناني. طبعا ده راجل عايش في المملكة في أيام أرتحشستا، ترك الأرض بتاعته، راجل وزير وبيقدم الكأس للملك، إيه اللي يخليه يسأل عن شعبه؟ حلو. على فكرة في ناس كتير ما بتسألش، يعني مثلا لو واحد هاجر من قرية في مصر أو سوريا أو لبنان أو العراق أو أي مكان وراح مثلا أوروبا أو أمريكا، يقول لك أنا مش بحب أسأل على الأخبار بتاع البلد. ليه يا عم؟ يقول أصلا أنا لو سألت هيقول لك في ظروف مادية صعبة. طب وافرض يعني، لا ما هو لو قالوا لي في ظروف مادية صعبة يبقى أنا مضطر أبعت لبلدي فلوس، مصاري، نقود. طب ويعني؟ لا ما أنا بريح دماغي. لكن اللي بيحب شعبه واللي يحب كنيسته واللي بيحب بلده غيور إنه يسأل. فكان نحمية غيور إنه يسأل، لكن لما سأل كان غيور إنه يبكي. وأنا مكتوب كده: فلما سمعت هذا الكلام جلست، اسمع، وبكيت ونحت وصليت أيام، وصمت وصليت أياما. جلست، بكيت، نحت، صمت، صليت أمام إله السماء. بيبكي الرب يسوع كالمثال، بكى على أورشليم كالغيور لما رأى أورشليم بكى عليها وقال: يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة. أنا بقول لكل مسيحي حقيقي أو مسيحية بيشاهدني في هذه الحلقة، عايز أسألك سؤال: تقدر تعرف مدى غيرتك للرب أو غيرتك لأمور الحياة؟ آخر مرة أو آخر، خلينا آخر 3 مرات بكيتي كان ليه؟ أو بكيت الولد ما نجحش كويس في الامتحان، ما قدرتش تاخد العلاوة أو تترقى في الشغل، ضاع منك 15 دولار أو 50 دولار أو 100,000 أو whatever. ما هي الأشياء التي تجعلك تبكي رجال الله العظماء الذي يبكيهم ويفرحهم؟ كان المثال ربنا يسوع المسيح هو أمه.

0: نور الله. كان غيور انه يسأل، وكان غيور انه يبكي، لكن كان غيور انه يصلي. في سفر نحمية 12 صلاة، ابحث كده في السفر صلاها. لكن هبص على هلقي نظرة على هذه الصلاة الجميلة. واحد في اول صلاته في هذا الجزء مجد الله في صفاته، بيقول ايها الرب اله السماء، الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. ثم اعترف بالخطية، قال انا وبيتي قد اخطأنا. وبعدين بيحط ربنا حجج للاستجابة، مش ان انا كويس ولا شاطر. بيقول ايه؟ بيقول يا رب انت وعدت، اذكر الكلام الذي امرت به موسى. وبعدين قال انهم شعبك، انهم شعب الله، ثم الفداء الذي فديتهم، ثم مخافة اسمك عبيدك الذين يريدون ان يخافوا اسمك. كان غيور انه يسأل، كان غيور انه يبكي، كان غيور انه يصلي. كل ده جميل جدا، لكن اجمل ما في نحمية هو انه كان غيور انه يتطوع. قال كده واعطي النجاح اليوم لعبيدك وامنحه نعمة امام هذا الرجل. كان لسه موقفش قدام الملك، لكن بيقول له يا رب انا ببكي وسألت وبصلي لكن انا على استعداد ان ترسلني. ودي نقطة مهمة جدا جدا. جدعون في سفر القضاء واصحاح 6 كان جالس زي نحمية غيور، وبيخبط حنطة كده، جاله ملاك الرب، قال له الرب معك يا جبار البأس. قال ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا هذه، واين هي عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين الم يخرجنا الرب من مصر؟ اسمع، قال له الرب يسوع، قال له ملاك الرب، قال له اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل. ايه قوته هنا؟ قوته انه قلبه واكله على امور الله، قوته انه هو مستعد انه يتطوع، كان مش ساكت، كان اللي بايده يعمله، كان بيهرب حنطة. وهكذا نحمية كان على استعداد ان يذهب. وبعدين زي ما بنعرف اصحاح 2 وشه كان متغير وكان يبدو انه حزين، وسأله الملك، قال له انت مفروض بتقدم الكأس اللي فيها خمور وفرح بالنسبة للملوك الارضيين، ازاي انت حزين؟ فقال له كيف لا يحزن قلبي ومدينة ابائي بيت مهدومة. واداله زي ما احنا عارفين سفر نحمية. عزيزي المشاهد، اختي المشاهدة، انا عايز النهاردة يمكن بطريقة خاصة اركع وصلي مع مؤمنين ومؤمنات. ربنا اوجدك في بيتك وفي كنيستك وفي الدولة اللي انت فيها، مش عشان تقول انا جيت هنا صح ولا غلط، لكن عشان تتطوع. قول يا رب، يا رب انا بسأل عن اهلي واحتياجاتهم يا رب وكنيستي المحلية. يا رب انا ببكي على الحالة التي وصلت اليها الكنيسة في بلدي. يا رب ارسل فعلة الى حصادك، يا رب غير الحالة، حالة المرار وحالة الفراغ وحالة الخناقة وحالة عمل الشيطان يا رب ما بين اعضاء الكنيسة. لكن انا بصلي يا رب وببكي، ثم انا بتطوع يا رب. ان قلت لي اذهب، انا شرف ليا اني اذهب يا رب علشان خاطر اخدمك، اخدمك في المكان اللي انت عايزني فيه. يا رب ما تسمحش انا غلطت كتير وكنت بقول وانا مالي، انا اللي يحصل يحصل، انا احضر يوم الحد الكنيسة وخان شاء الله تخرب. سامحني يا رب على هذا الامر، واديني نعمة علشان من النهاردة اكون غيور واكون جاهز علشان اخدمك. صلي معايا وابعت لينا اخبارك من خلال موقعنا على شبكة الانترنت. اتركك الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، اذا اردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت لا، الواد اتوفى.
3: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، أرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة اليوم أحبائي بعنوان

0: ملكوت السماوات وسرعة انتشار الضلالات في حرب روحية حتى ضمن الدائرة المسيحية. ليه؟ لأنه ليس كل واحد يقول أنا مؤمن وأنا مسيحي، أو كما قال المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. ففي ناس كتير ولدوا في بيوت مسيحية وبيدعوا أنه نحن مسيحيين بس مش عايشين الإيمان ولا اختبروا خلاص المسيح، وبالتالي كمان في ضلالات بتحاول تهاجم التعليم المسيحي، وأحيان كثيرة بتكون فيها زي ما تقول تشابه كبير للحق. يعني زي ما تقول هيك كيف الحنطة والزوان، لما الرب بيقول مثل الزوان والحنطة، زرع إنسان جيد زرع زرعا جيدا في حقله، لكن فيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوان في وسط الحنطة. قالوا له عبيده يا سيد أنت مش زرعت زوان يعني حنطة يعني زرع جيد؟ قال له زرعت. قالوا له طبعا بنشوف زوان، منروح منشيله نقلعهم؟ قالوا لا، اتركوهما دعوهما ينميان كلاهما إلى وقت الحصاد. لكن في وقت الحصاد أقول للحصادين أنه روحوا وقلعوا الزوان. ليه؟ لأنه إذا أنتوا ابتديتوا تقلعوا فممكن يكون تفكروا أنه هيدي زوان لكن تكون حنطة، لأن في تشابه في البدايات قبل الثمر. فمن أجل ذلك في ممكن تشوف ضلالات متنوعة تنتشر في الدائرة المسيحية، لكن الحق هو حق، والله يوجه الناس المخلصين إلى كل الحق إذا كانوا باحثين عن الحق بالحق. أنا سعيد جدا أحبائي تكون معنا الدكتورة سونيا سعد معي بالاستديو. أهلا وسهلا دكتورة، ربي يبارك.
1: أهلا فيك حضرة القسيس، نشكر رب من أجلك ومن أجل هالفرصة اللي الرب يعطينا إياها تمشي نشهد عن شخصه. صلاة قلبي أنه الرب يظهر مجده اليوم لكل شخص بعيد ويملك بقلوب البشر وينقلهم من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.
0: أمين ربي باكك. أحبائي الدكتورة سونيا طبعا نشكر ربي عم تخدم، عندها خدمات حلوة بالإيمان المسيحي، وبالتالي كمان هي أيضا بروفيسورة مسؤولة عن قسم الأبحاث في جامعة سيدني، وأيضا هي بروفيسورة بجامعة التكنولوجي، يعني بروفيسورة في مكانين، وحقيقة بيتخرج كمان معها الناس اللي بياخدوا البي اتش دي الدكتوراه. يعني نشكر رب من أجلها، لكن بتحب الرب. قديش بفرح لما بشوف ناس مستويات حلوة متعلمين وبرضو متمسكين بالرب وعنده روح الاتضاع. ليه؟ لأنه بس الواحد يتعلم، ناس كتار بس يروح على الجامعة بيقول لك الله مش موجود. يا عمي اهدى، هلأ صرت تفهم الله مش موجود. يعني ربنا عم بيحاول يتكلم مع الإنسان بطرق متنوعة، ولما بتشوف أحيان الخلايا السيلز الخلية وكيف الله مركبها من جوا خلية بقلب خلية بخلية، بتقول مش ممكن يكون هذا الشيء عرضيا أوجد نفسه. لكن برضو الإنسان بيتكبر على ربنا وبيقول لك الله مش موجود، لأنه الإنسان منتفخ وجاهل، لأنه الكتاب المقدس بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبس قال لك ليس إله ساعتها بيكمل وبيقول لك فسدوا ورجسوا، وبالتالي بده أنه الله مش موجود حتى يعمل اللي بحب يعمله، يعني يعيش على كيفه. طيب أنا أيضا أحبائي سعيد جدا يكون معنا على الزوم الأسيس الفاضل يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرس. أهلا وسهلا أسيس يوسف إذا معايا، ربي باكك. طيب لسه بعد شوية أوكي. ورح يكون معنا بنعمة الرب أيضا على الهاتف الأخ الفاضل خادم الرب الأخ إبراهيم سعد، بناخذ منه كم مكالمة بنعمة الرب يسوع. دكتورة بدنا نتكلم عن ملكوت السماوات، في نقاط يعني مكتوبة بالكتاب، مرة بيورد الكتاب الكلام بيقول لك ملكوت السماوات، ومرة بيورد الكلام ملكوت الله، والناس بيلتبس عليها الفكرة. خلينا نشرحها قليلا وبعدين شوي شوي نتوسع بموضوع انتشار الضلالات وسرعة انتشارها خاصة في الأيام الأخيرة كما تقول النبوءات.
1: أكيد طبعاً. أكيد حقيقة عبارة ملكوت السماوات جاءت حصريا بإنجيل متى، وجاءت 32 مرة مكتوبة بهالإنجيل. ومثل ما حضرتك قلت أوقات كتير منشوف بأمثلة معينة، يعني مثلا بمتى 13 ماذا يشبه ملكوت السماوات، منشوف أنه يشبه حبة خردل. إذا منروح على أناجيل تانية مثلا مرقس 4 منشوف ماذا يشبه ملكوت الله، يعني جاي عبارات ملكوت السماوات وملكوت الله بأوقات ذاتها. لكن حقيقة مفهوم ملكوت السماوات أوقات كتير الناس لما بتسمع هالعبارة بتفكر أنه نحن عن نحكي عن السماء، وهو لا يعني السماء. مفهوم ملكوت السماوات لما بنقول ملكوت يعني في ملك، في ملك وفي رعية وفي مكان للملك وفي قانون للمملكة. ملكوت السماوات هو عبارة عن دائرة يعترف

0: في دائرة كل المعترفين بملك السماوات على الأرض، وهالدائرة بتضم كل الناس اللي بيعترفوا أنه الله أو الرب يملك، وفيها المؤمنين الحقيقيين وفيها المعترفين الإسميين. لكن من ضمن هالدائرة منشوف مثلا بالأنجيل إلنا ملكوت الله، ومنعرف نحن أنه مكتوب إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ملكوت الله بتضم الناس المختبرين المولودين جديدا، هي دائرة صغيرة من ضمن دائرة ملكوت السماوات. أو ملكوت السماوات مثل ما قلت أنه إجا بإنجيل متى، ونحن منعرف أنه بعد ما أسلم يوحنا مكتوب بمتى مثلا الأصحاح الرابع ابتدأ الرب يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ومنشوف الرب يسوع المسيح بذات الأصحاح عم يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. منشوف كمان بمتى مثلا 5 أنه ابتدأ يتكلم مثل ما قلنا عن مبادئ ملكوت السماوات وعن صفات رعاية هالملكوت، أو بيقول مثلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. منشوف مثلا بمتى 13 7 أمثلة، ولح نحكي بالموضوع أكتر اليوم، 7 أمثلة بتحكي عن ملكوت السماوات وماذا يشبه ملكوت السماوات. منشوف أسرار ملكوت السماوات، وبنعمة الرب لح نتوسع عن الموضوع. بس اللي بدي أقوله هلأ أنه الرب لما نحكي عن ملكوت السماوات حكي كمان بالكتاب المقدس 126 مرة في ملكوت السماوات، وفي ملكوت ابن الإنسان، وفي ملكوت ابن محبته، وفي ملكوت المسيح وصبره، وفي ملكوت الله.
1: تسميات
0: ولكن تحكي عن ملكوت الله. نعم. بصورة أو بأخرى.
1: نعم.
0: وكلمة الملكوت اجت بالعهد القديم حضرة القسيس. اجت بالعهد القديم، ومهم كتير ما بعرف إذا هلأ في مجال أن نشرح شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان عن يحكي ماذا يشبه ملكوت السماوات، إذا في مجال هلأ.
1: نعم أكمل.
0: أوكي. من العهد القديم منشوف مثلا إذا بدي أقرأ بدانيال، دانيال الأصحاح الثاني من العدد 44 بيقول يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. كان عن يحكي عن الممالك رب يسوع المسيح. دانيال كان عن يحكي هونيك عن الأربع ممالك، بابل أو مادي وفارس ويونان والرومان، وعن يحكي بعد مملكة الرومان في مملكة أبدية لحتجي. وأيام المسيح أكيد اليهود لما كان عن يحكي عن ملكوت السماوات أبدا ما إجا ببالهم أنه الإيمان بالرب يسوع المسيح يدخل الإنسان إلى ملكوت السماوات، أبدا ما فكروا بهالشيء أبدا. لكن بدانيال مثلا 7 منشوف قال كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. من العهد القديم منشوف من, من, من, من أيام آدم وحواء مثل ما قلت بالأول أنه الملكوت في ملك وفي رعية وفي في في في مكان للملك. منشوف بالعهد القديم مثلا من أيام إلهيم، أيام الله اللي خلق الكون، الرب الخالق خلق الإنسان وعطى للإنسان أنه يتسلط على كل المخلوقات. من خلال الإنسان الله الإنسان يعكس صورة الله على الأرض، ولكن الإنسان فشل. ومن من من التكوين الأصحاح الثالث منشوف أنه الإنسان بدل ما يعكس صورة الله عكس صورة إبليس، أوكي؟ عكس صورة الحي. ومنشوف بعدين أنه الرب على ممر العصور، ولح نقرأ شوي بملكوت السماوات تدريجيا كيف تظهر الكنيسة على ممر التاريخ. لكن منشوف كمان بعدين أنه الله اختار إبراهيم. لما الرب اختار إبراهيم وعطاه وعد، عطاه عهد أبدي، قال له أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. ووعد وقال له هالنسل لح يستعبد 400 سنة وبعدين أنا لخلص النسل. وقال له بعد ما خلص النسل كان هدفه، يعني لما خلص النسل من خلال موسى عطى قانون هالملكوت، وكان الملكوت لازم يكون بأرض الموعد، وقال لهم شيء كتير حلو ونقطة كتير مهمة يعني مفتاحية أنا بسميها لنفهم شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان يعني يقول لهم عن ملكوت السماوات. قال له فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض

0: وأنتم تكونون لي هو الملك مملكة كهنة وأمة مقدسة. لكن مع الأسف كمان منشوف عبر العصور أنه الشعب رفض أنه الرب يملك عليهم، وطلبوا على أيام صموئيل طلبوا ملك مثل باقي الشعوب، والرب قال هني ما رفضوك يا صموئيل، هني رفضوني أنا أني أملك عليهم. ومع الوقت كمان، بس نقطة صغيرة حضرة الأسيس بعرف طولت، مع الوقت منشوف أنه الرب جرب من خلال الملك انه هالملك يعلن سلطان الله على هالارض، والملوك كلها فشلت. يعني داود على فتره معينه كان بحسب قلب الرب، لكن كلنا بنعرف انه ما حدا كان كامل. اجى 19 ملك، المملكه انقسمت بسرعه، واجى 19 ملك بمملكه اسرائيل، ال 19 كانوا فاسدين. واجى 19 ملك وملكه كمان بمملكه يهوذا، واكثريتهم بين 11 و13 كانوا فاسدين وما قدروا يعلنوا صوره الله. لكن الرب يسوع المسيح كان سبق وعطى الوعد، وقال انه رح يرد الملك، هالملك الابدي رح يكون من خلال نسل داود. ونحن كلنا بنعرف انه جاء نسل وذرية داود، الرب يسوع المسيح اللي يجلس على كرسي داود، اللي من خلاله، بس من خلاله رح يصير الملك على قلوب البشر. ونحن هلا بايامنا هيدي بملك سري، ملكوت سري من خلاله الله يملك على قلوب المؤمنين. لكن بيوم من الأيام رح يصير في ملكوت حرفي، ويظهر الملكوت على هالأرض حرفيا من خلال ملك الرب الحرفي، وفي دائرة أرضية ودائرة سماوية ممكن نحكي عنها بعدين. بس لما الرب قام من الموت، بعد ما قام الرب من الموت بأعمال الرسل، منشوف أنه الناس سألوا، التلاميذ سألوا بأعمال الرسل الإصحاح الأول عدد 6، قالوا يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كانوا ناطرين شخص يجي يملك على الأرض ويأسس ملكوته وما فهموها. لكن اللي فهمها حضرة الأسيس حقيقة، أو اللي فهم معنى معناها حقيقة، هو اللص اللي كان على الصليب. اللص اللي كان على الصليب حد قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك،
1: قال له
0: اليوم تكون معي بالفردوس. ولما الرب يسوع المسيح إذا بتذكر لما وقف قدام بيلاطس وقال له أأنت ملك اليهود، أنت ملك اليهود، كان عم يسأل اليهود، كانوا عم يقولوا أنه عم يتهموا أنه هو الملك، قال له أنت ملك اليهود، قال له الآن، يعني في كلمة كتير حلوة، قال له أنت قلت، بس بعدين شو قال له؟ قال له الآن مملكتي ليست من هذا العالم. يعني في مملكة إيه، ولكن الآن منا من هذا العالم. هلأ الرب يملك سريا على قلوب المؤمنين،
1: على قلوب المؤمنين والمؤمنات. أمين. ربي باكك، نقاط حلوة. طيب حضرة المخرج ممكن اتواصل مع الأسيس يوسف لو صار معنا جاهز. حضرة المخرج طيب، معنا كمان خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. الأخ إبراهيم هو راعي الكنيسة المسيحية العربية في ماريلاند بسيدني بأستراليا. يعني أخ إبراهيم الرب باكك، أهلا وسهلا بحضرتك. ربي باكك، الصوت شوية بعيد، قرب شوية لو سمحت على التليفون.
2: سعيد ان انا اكون معاكم النهاردة.
1: واحنا كمان ربي باكك يا محبوب، ربي باكك، شكرا لاجل التواصل معنا. طيب بتحب تقول في البداية موضوع خاص عن الموضوع عن ملكوت السماوات لو سمحت؟
2: ملكوت السماوات ده موضوع كبير جدا، وانا مبسوط انه فتح النهاردة، انه ملكوت السماوات حسب فهم الكتاب وحسب الامثله هو دائره الاعتراف المسيحي. فكل من يعترف بالمسيح او يدخل الى كنيسه المسيح هو في دائره ملكوت السماوات. وملكوت السماوات في الكتاب اتذكر عنه اكثر من 15 مره. يؤكد انه أقول عنه بس صفة كبيرة قالها بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 22، قال في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة، وهو يشير إلى الإيمان الحقيقي، بل من خشب وخزف، ويشير إلى المتدينين الذين في داخل الكنيسة. وهذا يمثل ما يقوله في الكتاب، يمثل الصالح والجيد، مثل عذارى حكيمات وجاهلات، مثل حنطة وذوان، مثل سمك جيد وسمك رضيع، مثل شجر جيد وشجر رضيع، مثل باب ضيق وباب واسع، مثل إنسانان صعدة للهيكل يصليا، مثل خراف وكتير هنلاقي امثله.

0: كثير، وهذا ما أقوله بحزن. استطاع إبليس أن يدخل إلى كنيسة المسيح ممثلين كثيرين هنتكلم عليهم بتفصيل بعدين، وذرعهم جوه الكنيسة، وهذا ما نراه الآن من التمثيل أو التدين الظاهري، أو نقول مسيحية شكلية صورية لكنها فقد القوة. وهذا ما يؤكد أن هناك في داخل دائرة ملكوت السماوات الذين يعبدون الرب بالحق، والذين ينكرون المسيح، الذين هم مملكة المسيح، والذين هم مملكة الشيطان، الذين يقودون ملك المسيح. وهذا ما يحزن قلوبنا، أننا لا نستطيع أن ننزع الجذور من الأشجار من جذورها، لكننا نعمل بكل قوة أن لا تتفحل هذه الأثمار الرديئة أو الأمثلة الرديئة في كنيسة المسيح. لكن كل ما علينا أن نكون ساهرين، لأنه في يوم من الأيام في عصور مظلمة نامت الكنيسة وسمحت أن يجي العدو ويزرع زوان في وسط الحنطة، ونحن بكل أسف نعاني من الزوان الذي دخل في كنيسة المسيح، ونعمل بكل جهد على أن نغير ما نستطيع أن نغيره في هذه الجذور التي زرعت، لكننا لا نستطيع أن نقتلعها أو نستأصلها. لكن يوما من الأيام سوف يأتي ربنا يسوع، سوف يأخذ كنيسته، هي المجموعة التي يملك عليها، التي قال لهم ها ملكوت السماوات داخلكم، وسوف يترك الزوان في هذا العالم ليدخل في ضيق 7 سنين، وبعدها سوف ينقي الأرض من هؤلاء. لذلك ونحن نتكلم عن ملكوت السماوات، نحن نتكلم عن الصورة التي أمامنا الآن، وللأسف ناس كتير بتبص للزوان اللي موجود جوه كنيسة المسيح وبتقول هم دول المسيحيين، هم دول المؤمنين، لكنهم لا يفهمون أن هناك خليط قد دخل الكنيسة، بل هناك تعاليم قد دخلت الكنيسة، بل هناك قد استطاع إبليس أن يضع كرسي وأن يملك في بعض الأحيان في داخل الكنيسة ويغير من قوانين الكنيسة. والمؤمنين بيعانوا هذه الأيام بصورة مرة من انتشار الضلال الذي دخل الكنيسة في وقت من الأوقات. لكن زي ما قلت، على كل مؤمن انه يعمل حاجتين، ان ينقي او يطهر نفسه من الزوان الذي في داخل الكنيسة، وان يعمل على انه يقوي المؤمنين الضعفاء السلماء الاطفال الذين هم محمولين بكل ريح تعليم، عشان يقدروا يكبروا ويقفوا قدام تيار الشر اللي دخل الكنيسة.
1: الرب يباركك. قبل ما يعني وقف المكالمة، حضرتك قلت انه ابليس ممكن يعني دخل انه على بعض الدوائر وحاول انه ياثر على التعليم، لكن حتى نكون واضحين لالا البعض وخاصه غير المسيحيين يفكر انه ابليس استطاع ان يحرف كلمه الله. بولس الرسول لما تكلم عن القيود التي كانت بيديه لانه كان مقيد، بيقول انه طبعا انا مقيد، لكن كلمه الله لا تقيد. يعني كلمة الله التي لا تقيد، أي بمعنى كمان لا يستطيع إبليس أن يقيدها أو يحرفها. مش هذا هو التفسير المنطقي لو سمحت؟
0: أنا معاك. أنا بقول لا زالت كنيسة المؤمنين، لما أقول ملكوت السماوات يعني مؤمنين واتزرع وسطهم خطاة، لكن المؤمنين قال عنهم الكتاب هم عمود الحق اللي موجود في الكنيسة، واللي عايز يتعلم وعايز يعرف الحق يخش الكنيسة. بس أنا بقول على المؤمنين أن يحتفظوا بالحق الذي بين أيديهم ولا يفرطوا فيه، اللي قال عنه يهوذا الإيمان المسلم
1: الأقدس،
0: مرة
1: الإيمان الأقدس.
0: وهذا لا ولن يستطيع إبليس أن يحرك فيه، لأن المسيح ساهر على كلماته. لكن أنا بقول إنه ناس كثيرة دخلت الكنيسة زي ما بيقول الكتاب، دخلت تعليم آخر أو أناس آخرين

0: واستطاع إبليس أن يزرع داخل الكنيسة ليه هو رسل كذبة وشهود كذبة وأولاد كذبة ومعلمين كذبة علشان يقدر يعمل يضل الناس علشان يجرهم انهم يتبعوه. لكن الكنيسة لازالت محتفظة لانها جسد المسيح، لن يستطيع احد ان يشوه فيها، لان المسيح قال عنها في أغسطس 4 انه هيحفظها كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب ولا سبعين، لكن كنيسة مجيدة بلا عيب او شر. وهذا ما يوضح قلوبنا ان في وسط الظلام الذي اخترق الكثير من التي تدعى كنائس ونشر تعاليم غريبة، لكن هناك كنيسة المسيح المكونة من جماعة المؤمنين الذين يملك عليهم المسيح، لا زالوا يحتفظون بالحق وينادون بالحق ويكتذبون الكثيرين من الخارج ليكونوا أعضاء في جسد المسيح وكنيسة المسيح الحقيقية.
1: آمين آمين. أشكرك جدا يا محبوب. طبعا أحبائي للتنويه، الرب يباركك أخ إبراهيم، نشكر ربنا أجلك. للتنويه طبعا الكتاب المقدس بفم القديسون الأوائل ومنهم بولس الرسول وغيره، وحتى يوحنا الحبيب قال أنه في شيء اسمه معلمون كذبة، وفي شيء اسمه أخوة كذبة ورسل كذبة، ناس عملوا حالهم رسل. فعلشان هيك الرب أعطى للكنيسة روح تمييز. وبيقول الكتاب المقدس برسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني يمكن عدد 27 بتصور، بيقول أنه أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، يعني بمعنى لا يضلكم أحد. يعني الناس ممكن تضل إذا كانوا مش من إذا كان مش مسيحي حقيقي، لكن بالاسم، لكن المسيح الحقيقي أو المسيحية الحقيقية عنده المسحة من الله، مسحة الروح القدس. ها، فما ممكن واحد يقدر يضل إنسان عليه مسحة الروح القدس أو معه مسحة الروح القدس. طيب حتى حضرة المخرج صار معنا أسيس يوسف، ربي باكك أسيس يوسف، أهلا وسهلا بحضرتك. ما بعرف ليش تأخرت علينا، بس رح نعطيك فرصة زيادة، ربي باكك.
2: أهلا بحضرتك أسيس زون، وأهلا بالضيوف الكرام الدكتورة سونيا والأخ إبراهيم. وأنا آسف يعني كنت بحاول مع حبايبنا في بالكنترول روم ان احنا نوصل، بس مش عارف كانت ايه المشكله يعني
1: حتى في اشكاليات لما طلعنا نحن على الهواء بالفيسبوك. انا لاحظت بالفيسبوك بيقولوا نو ساوند، ما في صوت، ما في صوت. فالكنترول روم يعني الفريق الاخر معنا عبر البحار قالوا له نطولوا بالكم علينا شوي، في اشكاليه، يبدو انه في هجمه قويه علينا لانه موضوع شوي خطير. طيب ربي يباركك اسيس يوسف، اشكرك جدا. بتحب تضيف على الافكار التي طرحناها من جهه ملكوت السماوات، وخاصه انه الرب يسوع المسيح تكلم عن دوائر متنوعه، وبكل دائره يعني وضح لنا اوضح لنا انه في مجال للتنوع، في الحقيقي وفي المزيف. لما تكلم الرب يسوع بمتى 13 اتكلم يعني عن عن عن انواع متنوعه، بيقول لك يشبه ملكوت السماوات كذا كذا، يشبه ملكوت السماوات، وصار يعطي امثله. فبتحب تتوسع بهالطريقه او عندك شيء اخر لو سمحت؟
2: انا الحقيقه معلش ال 20 دقيقه اللي فاتوا ما سمعتش اللي اتقال يعني، واتمنى ما قلتش حاجه تكون اتقالت. بس لو يعني حابب تسألني على يعني أضيف حاجة بالنسبة لملكوت السماوات، أتمنى النقطة دي تكون حد من الحبايب وضحها، إن إحنا نقدر نفرق الأساس بين الكنيسة وبين ملكوت السماوات.
1: نعم.
2: يعني النهاردة ودي مشكلة كبيرة، إنه الناس بتشوف حاجات يعني من بعض الناس اللي مفروض إنهم مسيحيين دول في دائرة ملكوت السماوات. إحنا التعبير البسيط اللي كنا زمان بنتعلمه عن ملكوت السماوات انها البيت الكبير، البيت الكبير اللي فيه زي ما حضرتك اتفضلت فيه انواع مختلفة، لكن مش كل حاجة ننسبها ونقول شوف بتوع الكنائس وشوف اللي بيحصل في الكنائس. لا، اللي مش كل اللي في جوه الكنيسة، والكنيسة طبعا وده امر معروف جدا مش هي يعني المكان اللي هو محاط بجدران معينة او في موقع معين. الكنيسة جماعة المؤمنين الحقيقيين، جسد الرب يسوع المسيح وعروسه. فالدائرة بتاعت الملكوت واسعة، فيها اشكال وانواع وفيها ضلالات وفيها تعاليم وفيها زي ما حضرتك اتفضلت انبياء كذبة ومعلمون كذبة.

0: بصوا دي الدايره الواسعه اللي نقرا عنها بالتفصيل طبعا في متى اصحاح 13، اكثر من مثل اعتقد انها ذكرت، وفي متى 25 المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات. ويمكن لو عايز اقول اضيف الفرق بين ده وده، الشكل الخارجي ممكن يكون بالنسبه للكل قريب لبعض، ده يوضحوا لينا مثل العذارى، العشره عذارى، والعشرة بيكلموا عن المسيح لأنه المصباح رمز للشهادة. فكل النهاردة بيتكلم عن المسيح، المعلمين الكذبة بيتكلموا عن المسيح، والرسل الكذبة كله بيقول عن المسيح. لكن في فرق بين شخص بيتكلم وشخص سكن فيه فعلا الروح القدس اللي هو رمز للحكيمات. وبالمناسبة عند أسيس، لأنه يعني ناس يقول لك احنا في الأيام الأخيرة يا رب ساعدنا نكون زي العذارى الحكيمات سهرانين، لا، احنا لما نرجع للقصة فيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، يعني والنوم هنا إشارة يعني للأجواء المحيطة اللي حوالينا اللي كلها تعب وكلها ألم وكلها تخبط وكلها ظلام. لكن الفرق الجوهري انه الحكيمات أخذنا زيتا اللي هو رمز للروح القدس في آنيتهن مع مصابيحها. الإناء دايما رمز لي أنا كإنسان. فالمؤمن الحقيقي اللي هو الكنيسة، اللي هو اتنقل من دايرة الملكوت إلى دايرة الكنيسة، ده شخص سكن في روح الله، وده مؤمن حقيقي ومولود من الله وليه حياة أبدية مضمونة، وبيعمل فيه المسيح بقوة وعمل الروح القدس في داخله، بيسكن الروح القدس. وروح القدس لما بيسكن في العهد الجديد في المؤمنين مش هيسكن فترة ويسيبهم، لكن الأشخاص اللي هم بينتموا للمسيحية ينتسبوا ليها وجوه دائرة الملكوت، لا دول لسه يعني بيدوقوا بيتعرفوا بيتشبهوا بالمؤمنين، بيرنموا زي المؤمنين، بيصلوا زي المؤمنين، لكن ما اختبروش اختبار حقيقي وما سكنش فيهم بالفعل الروح القدس. ده بس اللي احب اضيفه بالنسبة يعني لسؤال حضرتك عن ملكوت السماوات. لكن لو تحب ان انا يعني ازود حاجة بعد اذنك، او
1: فضل.
0: لو
1: لا اتفضل اتفضل، لأنه يعني خسرت معانا حضرتك، خسرت معانا وقت كافي. اتفضل.
0: لا يا حضر أسيس، لا مش حاجة. عايز أقول إن المشكلة دي حضر أسيس مش حديثة. يعني إحنا بنتكلم على الضلال، الضلال يعني في تعريفه البسيط موضوعنا النهاردة، طريق موازي للطريق الحقيقي. يعني لما واحد عايز يضلني بيديني علامة أو بيديني يعني بيديني وصفة لطريق مماثل للطريق اللي أنا هيوصلني. وانا هنا عليا مسؤوليه، عشان كده الحلقه بتاعت النهارده في منتهى الاهميه. انا عليا مسؤوليه اني افحص واني افهم واني اقف قبل الاختيار. حد قال لي طريق وحد جه قال لي طريق تاني، وده واضح عن الاسيس من بدايه الخليقه. الله ادى ادم وصيه، وجه الشيطان اداله لحواء طبعا مش ليه فكره تانيه عكس اللي قالها الله. طب مسؤوليتي اعمل ايه؟ اتمسك بكلام ربنا ولا لا؟ مع الجيل الثاني حصل نفس، سوري، مع الجيل الاولاني حصل نفس الكلام. هابيل خد سكه معينه اقتنع فيها بفكره الله، جه قايين عمل مدرسه زي ما بيقول يهوذا، عمل مدرسه سكه ثانيه، سكه ثانيه. طب انا هختار انهي سكه؟ هلتزم بالطريق اللي ربنا رسمه، الطريق الصح، الطريق الحق، ولا هاخد الطريق البديل اللي هو هيضلني واقعد امشي امشي امشي في طريق مش هيوصل؟ عشان كده المسيح ليه كل المجد لما قال تضلون، اذ لا، استعمل نفس الكلمه بتاعت موضوعنا النهارده، تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. انا عليا مسؤوليه اني افحص. هي الموضوع مش ان انا اتولدت في دايره بتاعت طائفه معينه او دين معين او عقيده معينه وانا خلاص مستسلم للكلام ده وعايش فيه. على فكره ودي عباره قالها احد مش عارف يعني مش يعني حد سمعتها يعني من واحد من الناس المتبحرين يعني او اللي بيقولوا كلام ليه معنى، انه العقيده او الايمان او الامور اللي هي يعني لا تفحص لا تستحق ان تعاش. يعني لو انا مش قادر افحص الحاجه اللي انا مقتنع بيها، طب انا مقتنع بيها على اي اساس؟ فده المهم. حد بيعرض عليا سكه اطمن لحسن تكون السكه دي حتى وهني. وبقول هنا ليه المسؤوليه يا حضر أسيس، لانه الناس ساعات تركن على ربنا، يقول لك مثلا ربنا يهدينا، لا هو مش

0: بيهدي ويضل، لا ابدا. وما نقدرش نقول له اهدينا الطريق المستقيم، لا، هو بيحط قدامنا، لانه ولد فينا حاجه وخلق فينا حاجه اسمها الاختيار. هو قدامي الطريقين، وانا علي اني افحص وانتبه واختار بمحض ارادتي. طبعا في نعمه هيديهاني لو انا اتجاوبت، لو انا فتحت قلبي، لو انا مخلص في معرفته، هيديني نعمه عشان اقدر احدد وامشي في الطريق الصح، لكن مش هيجبرني ان انا اختار الطريق اللي انا مش عايز اقتنع.
1: ربي باكرك، اشكرك جدا. طيب بتحب تتابع ايه دكتوره؟ بذات السياق او منتقل على النقطه الثانيه، بتحب تتابع بعد في الموضوع؟
2: يعني
1: لانه في نقاط حلوه، انه مثلا بحسب الامثال اللي اعطاها المسيح، الا اذا عندك شيء ثاني.
2: فيني احكي عن الامثال، بس على قلبي احكي عن ملكوت ابليس.
1: اوكي، لكن خلينا نحكي اول شيء عن
2: مملكه هايدي. او مملكه ابليس،
1: لازم نخلص من هايدي. كلمه صغيره،
2: بس كلمه صغيره. انه بما انه في ملكوت السماوات، كمان ابليس عنده مملكه. يعني لا نجهل افكار ابليس، والكتاب المقدس ما صمت على الموضوع. من خلال كلمه الرب بنقدر نعرف انه الشيطان هو رئيس سلطان الهواء قبل كل شيء، وبنقدر نعرف انه العالم قد وضع بالشرير. والرب يسوع المسيح قال ان بمتى 12، ان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ عنده مملكه. الشيطان عنده مملكه. وبسفر الرؤيا نحن بنعرف، برؤيا 2 مثلا بنعرف انه عنده عرش، بيقول له انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان. ومنعرف انه عنده سلطان، كان عنده سلطان على الموت، لانه مكتوب انه الرب اباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت،
1: اي ابليس.
2: وكان قتالا منذ البدء، كان ابليس قتال منذ البدء،
1: ولا زال
2: هدفه انه يقتل ويسلب الناس، من من من معرفه الحق، يضيع الناس ويجيبهم الى مملكته. ومنعرف كمان انه له سلطان على بعض الامراض، بنشوف المراه اللي كانت مريضه اللي ربطها الشيطان، لكن لا نجهل افكار. بس بنعرف بأفسس 2 مكتوب، وأنتم إن كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. لكن أبناء المعصية الأشرار تحت سلطة ومملكة إبليس. لا نجهل أفكاره. ولكن نشكر الرب أنه كولوسي الإصحاح الأول من العدد 12 بيقول شكرا لله الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، وأنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. لكن الإنسان المؤمن اللي بيتعرف بالمسيح يسوع ينقل، ما بقى صار ابن المعصية، ما بقى تحت سلطة إبليس. من خلال الإيمان بالمسيح يصير من ضمن ملكوت السماوات، والله بالإيمان بالولادة الثانية الله يملك على حياته ويصير ابن لهالملكوت، لملكوت الله.
1: طيب بسرعة كمان، بما أنه المسيح تكلم بحسب متى 13، ليش أنا عم حاول أنه حرج قليلا على الموضوع؟ لأنه كثيرون بيقولوا لنا لا أنتم بتفلسفين كثير وعم تتفلسفوا، ومنين جبتوا لنا هالخبريات؟ بنقول يا عمي مش كل واحد مسيحي هو مسيحي. والرب يسوع قال الكلام، فبحسب لوقا 13 بيتكلم المسيح عده امثال، وبعدين كان واضح المسيح في البدايه بيتكلم عن اربعه انواع، وهي اشاره للانسان الذي بيسمع الكلمه، اما بيرفضها في الحال، بيجي الشيطان وبيسرق الكلمه منه، اللي بيقول لك هذا هو المزروع على الطريق، كلمه مزبوط. الله كانه انزرعت على الطريق. وبعدين في مرة تانية بيقول لك عن المسيح أنه كلمة الله زرعت كما لو أنها على أرض صخرية، نبتت النبتة لكن طلعت الشمس، اللي هي إشارة للاضطهادات، يبست النبتة لأنه ليس لها أصل. التالتة بيقول لك نبتت بين الشوك، الشوك هو هموم الحياة وغرور الغنى، خنقوا الكلمة فصارت بلا ثمر، مثل بالنتيجة مش أرض جيدة. لكن الأرض الجيدة وقعت الكلمة، كلمة الله يعني كلمة الكرازة، أتت في القلب الجيد، أثمرت 30، 60، و100. بعدين الرب بعد ما وضح هيدا الفكر ببداية الإصحاح اتكلم عن عدة أمثال، لكن كل مرة بيقول لك يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات. وبعدين قلنا بقلب الملكوت أنه في نوعيات،
2: مظبوط.
1: وهتكلمي من فضلك مع المسيحيين اللي مش مصدقين انه ممكن يكون مخدوع وراح ينزل على الجحيم، لانه مش عم يصدق انه ممكن يكون هو لازال تحت سلطان ابليس ومسلم الدفه ولفت حياته لابليس، وهو مفكر حاله انه انا تمام التمام.
2: مزبوط. لكن خلينا ناخذ مثلا موضوع، لانه في امثله كثيره. احلى ما ياخذ الوقت كله. المثل الثاني مثل الحنطه او مثل القمح والزوان. بمثل القمح والزوان بيقول الرب يسوع المسيح يشبه ملكوت السماوات إنسانا، ونحن بنعرف أنه لما

0: فسر المثل حكي انه الانسان هو ابن الانسان اللي
1: يعني رمز للمسيح,
0: رمز للمسيح اللي يعني يزرع الكلمه.
1: نعم.
0: انسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفي من الناس نيام, الناس نيام, جاء عدوه, عدو الانسان, عدوه, عدو ابن الانسان,
1: عدو ذلك الانسان,
0: عدو ذلك الانسان, عدو المسيح يعني. نعم. ابليس. وفسر الرب انه ابليس جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطه ومضى, فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا. يعني ما كان بالاول ظاهر, ليش؟ لانه الزوان بيشبه الحنطه, لكن لما نميو من الثمر ببين الفرق. اوكي, لما صنع, بيقول صنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان ايضا. نحن بنعرف من ثمارهم تعرفونهم. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد, اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ من اين له الزوان؟ فقال لهم: انسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا, لئلا تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. فدعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد, وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق, وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. نحن بنعرف
1: هذا كلام المسيح,
0: كلام المسيح أكيد. أوكي.
1: فإذا ممكن واحد يكون زوان
0: في ملكوت السماوات,
1: في ملكوت, ومفكر حاله مسيح,
0: ومفكر حاله مسيح,
1: وساعات الرب قال اسمعوهم وهودي لازم يحرقوا.
0: مظبوط.
1: يعني نهاية الحريق إذا ما تاب,
0: نهاية الحريق إذا ما تاب. واللي يعني هيدا المثل كتير كتير حلو. ليش؟ لأنه بيوضح الأمور. قبل كل شيء بيقول إنه العدو, العدو عمل الزرع, زرع الزرع الفاسد للزوان. وأي متى زرعوا؟ لما الإنسان كان نايم,
1: لما
0: نايم, الناس كانوا ناموا, لما الناس ما كانوا سهرانين روحيا. من
1: إشارة للكنيسة النائمة,
0: إشارة للكنيسة النائمة. إبليس يزرع, يزرع خصومات, يزرع تعاليم كاذبة, يجذب الناس بمباهي العالم, إشي كتير. هلأ بعدين لما نحكي عن الضلال أو الضلالات ممكن نحكي أكتر بالموضوع. لكن عندما كانوا نيام زرع هالزوان. والزوان أنا درست كيف بينمى الزوان. زوان حقيقة بينمى بسرعة قوية أكتر من الحنطة بعشرين أو خمسين مرة.
1: واو.
0: ولما بينمى بياخد الكيماوي بسموه أو النيوترين الماوية, بياخدها من الحنطة
1: أو الغذاء,
0: أو الغذاء, الغذاء, وبيحجب الغذاء عن الحنطة. يعني وكأنه يخنق الحنطة عن النمو.
1: واو.
0: وبينمى مع الحنطة. يعني في بين المؤمنين ممكن بالكنيس زوان, زوان عن يشوش بطريقة أو بأخرى
1: ويحجب
0: البركة عن الآخرين. وبعدين عم بيحكي, عم بيقول إنه ما نعرف إلا من الثمر, ثمر الإنسان. الإنسان كيف بيتصرف بظروف الصعبة, الإنسان كيف بيتصرف لما بيمرق بتجربة, الإنسان كلامه, تصرفاته, حياته, سلوكياته بتعكس هل هو إنسان مؤمن ولا هل هو من الحنطة أو من الزوان. بس بعدين الحلو هون إنه لما العبيد عرفوا من الثمر, طلبوا, قالوا له, قالوا له لابن الانسان او للرب هون رب البيت, قالوا له بنقلعه, منشيل الزوان. شو قال لهم؟ قال لهم: لا, طولوا بالكم الى وقت الحصاد, للنهايه. يعني الرب مطول باله على الزوان حتى اذا كان ضمن الكنيسه, مطول باله على الناس, الناس اللي المخدوعين. ليش؟ لانه الرب من طول اناته لا يريد ان يهلك اناس او اناس يهلكوا انفسهم, بل يريد ان الجميع يقبل الى التوبه. الرب مطول باله, بس بالنهايه في مصير, بالنهاية هالزوان لح يجمع ولح يروح إلى الحريق. والحلو يعني آخر شيء منقرأ, قال لهم: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق, وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. بالمخزن الإنسان بيخبي الطعام, مخزني المؤمنين هم سبب شبع لقلب الرب. بشوف فيها شبع لقلب الرب. الرب يعطينا نعمة إنه نختبر أنفسنا, نختبر إيماننا. هل نحن في الإيمان؟ ناس كتير مخدوعة, وناس يعني إذا منكمل بالأمثلة التانيين, إن كان حبة الخردل ولا مثل الخميرة, ولا أترك مجال للأخوة الأفاضل خدام الرب. بس إذا منكمل منعرف إنه بنو الشرير هم الزوان, وبنو الملكوت مثل ما الرب فسر هم المؤمنين اللي بيرمز لقلهم هون القمح. فالرب يعطينا أنه نكون حقيقة بنو الملكوت, وحقيقة نعكس مجد الرب بحياتنا, ونكون سبب بركة, وبركة للآخرين. مستمرين وما نفشل.

0: إذا كان في زوان بالكنيسة أو نخلي أعيننا على زوان لكن نكون سبب بركة للي زوان بقلب هالكنيسة.
1: أمين. الرب يباركك. منتابع مع الأخ إبراهيم. الرب يباركك أخ إبراهيم. معايا حضرتك؟
2: أيوة حبيبي معاك.
1: الرب يباركك. بتحب تكمل بالنقاط اللي كنا عم نتكلم عنها إنه كتار من المسيحيين بيفكروا إنه نحن عم نتهجم عليهم لما بنخبرهم الحقيقة وبنعلن لهم ما هو مكتوب في الكتاب المقدس من أقوال المسيح والقديسين أنفسهم، يعني اللي كتبوا الكتاب المقدس والرسائل وسفر الرؤيا. فبتحب تضيف نقطة معينة وبعدين متحول للأسيس يوسف لو سمحت.
2: أيوة حبيبي.
1: فضل.
2: ملاحظ أنه في الأربع أنواع اللي حضرتك والأخت سونيا اتكلمتوا فيهم، ملاحظ أنه النوع الأول والثاني والثالث ما جابش ثمر. فهو ممكن يكون نام شوية، ممكن يكون اتعلم له شوية تعليم، ممكن يكون اتقدم شوية لكن ما اداش ثمر ونمى. لكن النوع الرابع لما ادى ثمر لأنه وجد أن الأرض التي طرح فيها أو زرع فيها
1: جيدة.
2: أرض جيدة قد ألحت. ولو سألنا سؤال، هي الأرض دي اتعب فيها واتبذل مجهود فيها علشان الأرض تفلح، وهذا عمل الروح القدس في داخل قلب كل واحد. فمهما طالت المدة زي ما تفضلت وقلت على الحنطة والزوان، هقول مثل صغير. في أنواع جراس بتتزرع اسمه بافلو، عافي جدا قوي جدا، ما بيسمحش للويد أو الزوان إنه يطلع في نصه، بيخنقه. لكن الجراس العادي بيقدر الزوان يتغلب عليه زي ما قالت أخت سونيا ويمتص العصارة بتاعته. وهذا يؤكد لنا أن المؤمنين الأقوياء الذين يقول عنهم الكتاب في عبرانيين 5 الذين لهم الحواس المدربة نتيجة دراسة كلمة الله يستطيعون أن يميزوا ما بين الخير والشر. لأنه مشكلتنا اليومين دول إن إحنا وسعنا الباب كتير ودخلنا كتير، وبالتالي محتاجين إن إحنا نقف على رجلنا كويس ونقدر ما نديش فرصة للزوان إنه ينتشر. صحيح زي ما برضك تفضلت وقلت إنه الأصل أو الدينونة أو العقاب أو الفصح أو التوضيح هيطلع في الآخر، بس في عندنا مشكلة هنا إنه ما فيش هيبقى في وقت عشان يراجعوا نفسهم ويقولوا إحنا اعترفنا إن إحنا غلطانين، إحنا كنا مخدوعين. هيبقى تو ليت، وده اللي إحنا بنصلي من كل قلوبنا. إحنا ما بنتكلمش عن حد وما بنهاجمش حد، بس بنقول لكل واحد من فضلك شوف في ثمر ولا ما فيش ثمر. روح لما تروح اقرأ في الكتاب غلاطيا 5:20 وغلاطيا 5:22 وشوف ثمر الجسد، أعمال الجسد، وشوف ثمر الروح، وشوف أنت بتطلع إيه، إيه اللي بيطلع من فمك، إيه اللي بتتصرفه، إيه اللي بتفكر فيه، إيه اللي بتقوله. هل يا ترى في ثمر ولا ما فيش ثمر؟ أو الثمر اللي بتطلعه زي ما الكتاب قال بيطلع ثمر رديء. لكن المؤمنين باينين ان كل ما ده بيطلعوا ثمر جيد، وكمان زي ما الرب قال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم وارسلتكم لكي تاتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم. وقال لهم بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. الناس اللي مخدوعه والناس اللي غردت نفسها في الكنائس بالعافيه والناس اللي اندست جوه الكنائس والناس كمان اللي مش واخده بالها انها بتعمل صح ولا غلط، بتقولك ما احنا بنعمل اللي بيتقال عليه، لكن عليهم يراجعوا نفسهم ويشوفوا هل الروح القدس الساكن فيهم بيوبخهم، هل بيأنبهم، هل بيدركوا ان اللي هم بيعملوه ده غلط. لانه احنا مش عايزين نستنينا نايمين، يعني حسب متى 13 انه قال لهم دعوهم ينميان معا، لكن للأسف جه في الآخر خالص وهو بيقول لهم دعوهم ينميان حيلمهم يحطوهم في جهنم. طيب احنا

استفدنا ايه؟ راحوا جهنم لانهم كانوا مخدوعين. عشان كده احنا لينا دور زي ما قالت اخت تونيا ان احنا نفوق الناس دول. احنا مش بنكرههم ولا بنعاتبهم ولا بنقول لهم ان احنا احسن منكم، لكن احنا بنقول خلي بالك انه مش هيبقى في وقت للمراجعه. لما يجي رب البيت هيقفل الباب، ودي 3 أو 4 مرات في الكتاب يقول

الطيب من قبل أن يكون رب البيت قد جاء وأغلق الباب. طب يا ترى لما يجي المسيح وياخد الكنيسة هيبقى في وقت للمراجعة؟ لا، اللي بره بره واللي جوه جوه. وده بيأكد لنا إن احنا بنقول لكل واحد وهو في الكنيسة، هل بتنمو؟ هل بتدرك عمل المسيح في قلبك؟ هل سكن فيك الروح القدس؟ هل بتعمل أعمال ثمر الروح؟ هل بتطلع الثمر ده وكل يوم بيزيد؟ ولا انت محلك سر، انت بس رايح عشان تسكن ضميرك وقاعد في كنيسه وبتقول انا منضم للكنيسه؟ وبالمناسبه هذا ينطبق على كل الكنائس، على كل الطوائف. بنقول الناس اللي موجوده في اي كنيسه مدخلين او دخلوا خلسه او دخلوا متجسسين او دخلوا يعبدوا او متدينين او ليهم حتى ادوار في الكنائس، هل يا ترى انت ماشي في الطريق المضبوط ولا كل مدى بتنعوج؟ عايز اقول بس تشبيه صغير، عندنا محطه هنا فيها يمكن اربع خطوط، بيمشوا القطوره ما يطلعوا من المحطه الاربعه جنب بعض يمكن حوالي كيلو، وبعد كده في مقص بينحرف فيه كل قضيب ثانيه عن الثاني، كل واحد يروح في بلد ثانيه. شوف قد ايه ممكن الضلال والشتتان بيجرى. يعني ممكن يقول لك انا في الكنيسه اديني بحضر وبسمع وبتعلم، لكن هو متاخد في طريق تاني بيلاقي نفسه بعد شويه بقى في سكه تانيه خالص. وزي ما قال اخويا القسيس يوسف يقول هو ده المسيحي؟ لا، هو ده موجود في الكنيسه، هو ده بيعبد مع المسيحيين مع المؤمنين، لكن هو ما اختبرش خلاص المسيح، والارض بتاعته ما اتفلحتش. عشان كده لو قاعد يسمع من هنا للسنه الجايه مش هيتغير، لانه ما ادركش انه ماشي غلط، هو مخدوع. هو موجود صح في الكنيسه او في ملكوت السماوات، لكنه لم يستفيد من عمل المسيح، وهو للان لم يعطي للمسيح الملك الحقيقي عليه، زي ما قالوا في لوقا 19 لا نريد ان هذا يملك علينا. في ناس كتير في الكنيسه بتأدي اقول ايه طقوس فرائض، ويمكن بتأديها بامانه، لكنها مش مملكه المسيح على القلب. لسه اعمال الجسد، لسه الشر، لسه الخطيه لسه واخده مكانها، وكمان لسه ابليس ليه مكان جوه حياته. زي ما قالت اخت سونيا انه عنده مملكه، والمملكه دي فيها ناس، وممكن يكون الناس اللي هم مملوكين لي بيأدوا مراسيم وطباع وحاجات مسيحيه، ليهم صوره التقوى، مؤدبين محترمين بيدوا بامانه بيحضروا في المعاد بيأدوا نشاطات، لكنهم لم يختبروا خلاص المسيح. ودي مصيبه هنا، انه الناس تقول لك ده فلان احسن مننا، ده ما بيفوتش اجتماع، ده اول واحد بيجي. صح، هو حلو النشاط، لكن هل يا ترى اختبرت خلاص المسيح؟ هل يا ترى اتحطيت على الارض الجيده؟ لما الرب بيتكلم هنا على طول في الارض الجيده يقول انه اتحط في الارض الجيده فاعطى ثمرا. صحيح مختلف كل واحد عن الثاني، واحد ادى 60، واحد ادى 30، واحد ادى 100، لكن مع الوقت بيتقدموا بيتغيروا، مش هيفضلوا محلك سر. لكن اللي ما بيديش ثمر خالص، ده اللي ما منوش فايده، اللي مش بيأدي اي نتيجه، اللي مش طالع منه اي تغيير، يا ترى ممكن نحسبه مؤمن ازاي وهو ما بيعملش اي حاجه تثبت انه مؤمن؟ ما اتغيرش، القديم هو اللي هو فيه. صحيح بيغير نشاطاته لكن هو ما بيتغيرش. فالرب يدينا نعمه واحنا بنتكلم عن الضلال اللي دخل، نخلي بالنا من اول سكه الضلال لما جه، زي ما الرب اتكلم مع ملاك كنيسه افسس قال له خلي بالك انت بعيد، بس خلي بالك اذكر من اين سقطت وتوب. يعني خلي بالك الواقعه كانت فين او بدات منين. صحيح بيكلم مؤمنين، بس كمان لما المؤمن بينام بينين معاه الناس التانية بياخدهم في سكته، لكن عايزين نقول خلي المؤمنين يكونوا أقوياء أصحاء
فاهمين

0: كلمه الله، دارسين كلمه الله، بيقدروا يحبوا الخطاه اللي جوه الكنيسه، لكن مش موافقين على اللي بيعملوه، وبيحاولوا بقدر الامكان انهم يساعدوهم على آمين. انهم يخلصوا آمين. من الضلال اللي هم فيه.
1: ربي باكك يا محبوب، شكرا يا محبوب. طيب سيس يوسف ربي باكك، انا رح بسالك سؤال اول حتى نجاوب احد الاحباء، اسمه يدعى محمد منصور، بيقول المسيح ليس المسيح من يغفر الخطايا، إنما الغفور الرحيم الحي القيوم الله سبحانه وتعالى هو من يغفر الخطايا والذنوب. أسيس يوسف هيك بسرعة لو سمحت نوضح الفكرة، لأن في ناس ما بتعرف أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبالنسبة لهم هذا الموضوع كفر وضلال، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يفتح القلب. تفضل يا محبوب.
2: هقول أخونا وحبيبنا وصديقنا، لو هو فهم شخصية المسيح بس بهدوء شوية، مش من الموروثات اللي هو اتعلمها أو فهمها أو اتلقنها، لكن وإحنا موضوعنا النهاردة في جزء من المسؤولية في البحث يعني. المسيح إحنا متفقين إن هو الكلمة، كلمة الله، الكلمة صار جسدا. طيب إحنا لما الكلمة تعني مين؟ ما الكلمة تعني شخص، لوجس اللي هو المسيح، الكلمة كلمة الله، مش كلمة من الله، لكن كلمة الله. اللي بيعبر عن شخص الله، فأي شخص يعني لو واحد بيعبر عن شخص الله له إمكانيات الله، له صلاحيات الله. طب الله بيغفر الخطايا، هو من حقه يعمل كده لأنه هو كلم، هو ممثل الله، الكلمة صار جسدا. مفيش حد يشوف الله، ما نقدرش نشوف الله، الله روح، الله يملأ الكون، فاحنا شفنا الله في صورة يسوع المسيح. وبدون أي بس فلسفة أو اجتهاد أو ادعاء أو مزايدة، المسيح عمل الأعمال اللي بيعملها الله، المسيح قدم لنا الكلام والتعاليم اللي هي بتاعة الله، والمسيح قدم لنا صورة حقيقية للإنسان الكامل، إنسان الله. ما ادناش مثال أو نموذج يعني الناس ممكن، وده للأسف موجود في بعض الأمور يعني بدون تفاصيل، في حاجات موجودة الإنسان العادي اللي عنده نوع معين أو مستوى معين من الأخلاق أو من الحاجات الإنسانية يمكن ما يقدرش يعملها، مع أنها اتعملت في بعض الأمور. ما علينا، يعني عشان ما روحش بعيد، المسيح يا عزيزي هو بما أنه هو صورة الله غير المنظور، الكلمة التي صار جسدا، ومرة تاني احنا مش بنأله إنسان ونعمله إله، لكن الله الكلمة صار جسدا وحل بيننا، فعنده كل صلاحيات وإمكانيات الله أنه يغفر الخطايا.
1: وهو أصلا أقر المسيح وأعلن للكتبة والفرسين اللي كانوا عم يحتجوا عليه عندما قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطيات، فقالوا من هو هذا، لا يغفر، لا أحد يغفر الخطايا إلا الله. فطبعا المسيح قرأ أفكارهم وجاوبهم وعرف وقال لهم أنه أنا عندي سلطان أني أغفر الخطايا. وطبعا المسيح صادق في كل أمر وليس كباقي الناس الذين كذبوا لأجل المصلحة. المسيح ما استفاد بشيء، أتى وقدم نفسه فدية وما طلع له شيء بهذا العالم إلا أنه جاي بس يعمل الفداء ويخلصنا ويرحمنا. تفضل.
2: والأمر الثاني حضر السيس اللي بيقول مغفورة لك خطاياك، يعني زي بالضبط أنا مثلا خدت صديقي ورحنا المطعم معين وخلاص، يعني جينا عند موضوع الدفع فبقول له لا خلاص الدفع، انا بقول له خلاص الدفع ضروري اكون انا دفعت، يعني مش هقول له لا خلاص ما الدفع ونطلع احنا الاثنين ما دفعناش، ده يبقى فوضى. فلما بيقول مغفورة لك خطاياك، مين اللي عشان كده قال لهم ايما ايسر، يعني ان اقول له قوم واحمل سريرك وامشي، دي كلمه هتكلفني كلمه هيقوم، لكن مغفورة لك خطاياك دي هتعني ان هو اللي لازم يدفع. طب احنا دلوقتي ولسه حبايبنا كانوا بيحتفلوا اليومين اللي فاتوا دول بالضحية، طب هل يعني هل قيمة صديقنا ده اللي بيسأل، هل قيمتك يا عزيزي بتساوي الذبيحة اللي انت ذبحتها بتكفر بيها عن نفسك اطلاقا؟ انت قيمتك انسان، انت انسان، فمش هياخد الله بديل عنك خروف او معزة او حيوان معاه، لا، الانسان يساوي انسان، فاحنا عايزين انسان يكفر عن انسان، عن خطايا انسان اللي هي اجرتها موت، بس الانسان ده لازم يكون انسان بلا خطيه، لانه لو هو خاطي ازاي هيفدي خاطي زيه؟

0: إنسان قدوس بلا خطية، وقيمة هذا الإنسان تكون عظيمة عشان يكون بيقدر يفي كل الجنس البشري. فاللي بيقول مغفورة لك خطاياك هو يقدر يقول الكلام ده بثقة، لأن هو دفع عني وعن العالم كله الحساب.
1: طيب قسيس، متابع في ذات السياق، بس بالنسبه
0: بنتابع.
1: لموضوع الضلالات لو سمحت، لانه
0: أي.
1: عنوان الخدمه ملكوت السماوات وسرعه انتشار الضلالات. بحسب بطرس الثاني 2 للاصحاح الثاني، يعني عدد واحد، بيقول بولس، بطرس الرسول بيقول: ولكن كان ايضا قديما في الشعب، يعني انبياء كذبه في الشعب، اي عند بني اسرائيل، كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبه الذين يدخلون بدع هلاك وهم ينكرون الرب، أي الرب يسوع، الرب الذي اشتراهم، أي اشتراهم بذبيحته، جالبين بمعنى، أو بمعنى يعني جاي عليهم على أنفسهم، الذين طبعا يجلبون على أنفسهم هلاك سريع. وبيقول لك النقطة الهامة، بيقول لك: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. فالعبارة الواضحة أنه سيتبع كثيرون تهلكاتهم، وبالتالي رح يبينوا انهم مسيحيون لكن هم بوضع الضلال. تفضل يا محبوب.
0: أساس أنا يعني بأمانة أهو كاتب قدامي النقطة اللي حضرتك قلتها دي، أول حاجة كنت هقولها عن خطورة الضلالات وأهمية الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة. وأتمنى أي حد بيسمعنا ما ياخدش الموضوع كده أهو يعني أدينا كأننا بندش كلامه، بس لا، ده أمر في منتهى الخطورة. حضرتك اتفضلت وقلت عن بطرس انه بيقول للناس المؤمنين سيكون فيكم، او سيكون ايوه فيكم، معلمون كذبه. بولس حضر الاسيس برضو قال نفس الكلام في اعمال 20 لما كلم القصوص بتوع كنيسه افسس، ده استدعى قصوص الكنيسه، ده قصوص قال لهم منكم انتم، منكم انتم. فاول امر خطير بالنسبه للضلالات انها مش جايه من بره، الضلالات مش مستورده. وعدو الخير لما يجي يجيب لنا ضلاله مش هيجي بشكل كده زي اللي الاطفال بيتخيلوه انه جاي بشكل قبيح، لا لا لا لا ابدا، ده بيجي بصوره ملاك نور، حد. وعشان كده دي خطوره الضلالات. يعني انا اكثر من واحد لما مثلا كنا نتناقش في امور عقائيه يقول لي انت هتفهم اكتر من فلان، وفلان ده ممكن يكون مثلا رجل دين او شخصيه دينيه كبيره، والموضوع مش كده خالص. ما هو طب ما هو يعني اهم الرسل بيحذرونا، ومن دي وان انه منكم انتم، الضلالات موجوده من الداخل، يعني مش حد جه من بره الدايره المسيحيه وقال لنا كلام فنقول لا لا لا الكلام ده مش تبعنا، لا، من جوه الدايره هيطلع يقول حاجات مضله. حاجه تانية لخطوره الضلالات حضر القسيس، ان الضلاله مغريه وجذابه واسهل ولطيفه جدا. بص حضرتك لما كنت بتكلم على الموضوع انه تاريخي قديم جدا، لما جت الحية لحواء، بص الاغراء في الطريق الثاني بقى اللي هو الطريق اللي فيه ضلال، يعني سيبنا من الطريق اللي ربنا قاله تعالى اقول لكم على طريق ثاني، تكونان مثل الله. الله، يعني الله بيقول لك موتا تموت لو كان، والطريق الثاني بتاع الضلال بيقول لك لا لا لا لا انت هتبقى حاجه عظيمه جدا. فخلي بالك يا عزيزي يا اللي بتسمعني، الموضوع بتاع الضلال، السكه بتاعت الضلال مغريه جدا ولطيفه جدا. المصيده اللي بيعملها اي واحد صياد في الغابه ما بيعملهاش كده يعني حفره ويعمل عليها علامات ارشاديه وانذارات، لا بالعكس، ده هيغطيها بالورود وبالاعشاب ومن تحت عشان يقدر يقتنس الفريسة. فانتبه وانتبه وكل واحد فينا ينتبه، الموضوع ممكن يكون فعلا مليان بالإغراءات وشكله سهل وشكله قريب، لكن في حاجة تانية حضرتك قسيس اتقالت في الأمثال بتاعة ملكوت السماوات، الأجواء المحيطة، البيئة اللي بتخلي الإنسان يقبل الضلالات ساعات بتساعد. احنا في مثل العذارة في نصف الليل صار صراخ، احنا بنعيش اوقات زي كده حضرتك قسيس، نصف الليل يعني قمه العتمه والظلام، وحيث ظلام يبقى فيه تخبط، مفيش اي اضاءه، الانوار بقت ضعيفه جدا، بنعيش ايام اخيره بقى فيها كم غير عادي من التعاليم والشوشره واللخبطه والتداخلات، وده بيقول حاجه وده بيقول حاجه والكل بيصرخ، يعني الكل بيتكلم

0: بصوت عالي جدا ضجيج في كل مكان. تعليم السوشيال ميديا طبعا يعني ساهمت الى حد كبير جدا وعظيم في ان الامر ده يبقى شكله مش بس منتشر، بقى مرعب. فدي اجواء ودي بيئه توفر بسهوله جدا سرعه انتشار الضلالات. الحاجه الثانيه برضه هتاسس وذكرتها الدكتوره سونيا وذكرها حبيب الاخ ابراهيم، التشابه القريب قوي. يعني انت بين الطريق ده وبين الطريق ده، بين الزوان وبين حاجه بسيطه جدا. فيعني واحد بيقول لك ما جاتش على دي ما تحبكهاش قوي، ما هي دي زي دي ودي قريب. لا، دي مش زي دي. وزي ما حبيبنا الاخ ابراهيم قال الامر ده وانا درسته يعني في الدراسه بتاعتي، لان انا يعني من زمان دراسه البترول، فكنا لما بيدرسونا عن الحفر المائل، البير اللي هنحفره بعيد جدا مايل، ما يقدرش يعمل حفر بطريقه مايله، لكن بدرجه ميل من السطح خفيفه جدا، ومع الانحراف الخفيف ده على بال ما يوصل الى المكان بتاع التراب اللي فيه الاويل هيقدر يوصله فدرجه الميل بتبدا زي ما قال لنا الاخ ابراهيم بحاجه صغيره، لكن هتبعد، هتلاقي نفسك في النهايه. فالمهم انك انت تلتزم وعايز أأكد كمان أمر خطير قالته كلمة الله، بيقول الرسول في كورنثوس الأولى 11:9: لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فموجودة البدع، موجودة. يعني احنا مش هنقدر، وده اللي قاله الرب، اتركوهما ينميان. مش هينفع نشيل الضلالات ونشيل الزوال ونخلعه، هيقعد موجود. فخلي بالك، انتبه وانتبه، وكل واحد فينا ينتبه، لان الامر في غايه الخطوره. لكن اطمن كل واحد وكل واحده، لانه ممكن يقول لك طب احنا نعمل ايه في الماساه الكبيره دي والامر الخطير ده. لا، في عندنا روح الله، عشان بس تطمن وما تقولش انه طب احنا كده هيضحك علينا. لا، في روح الله اللي بيبكت كل واحد.
1: امين امين.
0: لا، الله لا يترك نفسه
1: بمكان. امين. الرب يبارك، الرب يبارك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب انا معلش طولت على الاخت نهال والدكتوره سوني، طولت عليك شوي لانه عم ناخذ بالحديث شويه وقت طويل، بس الاسيس يوسف كان لازم نعطيه شويه وقت طويل لانه دخل معنا متاخر 22 دقيقه لازم نعوض عليه.
2: الرب يبارك.
1: وانا بحب يعني بحب يكون حد منطقي وعادل. اخت نهال، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، اهلا وسهلا فيك.
3: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبالأخت المباركة سونيا وحضرة الأسيس يوسف وخادم الرب المبارك الأخ إبراهيم. الرب يبارككم جميعا لأنكم بجد باركتونا بنقط أكثر من رائعة. وأنا عايز أقول أنه كلمة ملكوت السماوات بتساوي ملكوت الله، بس كان اليهود بيتجنبوا تكرار اسم الله كنوع من الاحترام. ولازم نعرف أنه ملكوت الله ده بداخلنا وبيظهر في حياة الإنسان من خلال البر والسلام والفرح اللي بيديه الله. فهو ليس أكلا وشربا، يعني ببساطة ملكوت السماوات ليس مكانا فقط بنروح له بعد الموت، لكن هو ملك الله وسلطانه وحضوره كمان في حياة الإنسان. عايزة كمان حضراتكم قلتم حتى مش عارفة ذكرتوها ولا لأ، أنا نفسي أسأل على في الصلاة الربانية لما بنقول ليأتي ملكوتك، إيه المقصود بكده؟ وعايزة أثير حتى على اللي قاله الأخ إبراهيم إن مسؤوليتنا إن إحنا نعلن الحق، وكمان حضرة القسيس يوسف قال إنه نفضح الضلالات. فالروح القدس حط على قلبي حتى عايز ينذرنا بيها إنه ملكوت الله لا يورث بسبب عائلتي المقدسة اللي ولدت فيها، لكن الكتاب بيورينا انه في فئات كثيرة جدا لا تقدر ان تدخل ملكوت الله no matter what. اشهرها كلنا عارفين هم الاغنياء المتكلين على اموالهم، لكن كمان لازم نعرف انه فئات تانية ذكر عنهم بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى وقال ام لستم تعلمون ان الظالمين ولا لا الظالمون لا يرثون ملكوت الله. لا تضلوا اهي الضلالة، لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعوا ذكور الهوموسيكشواليتي ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. الحقيقة حضرة القسيس جون الآيتين دول في منتهى الخطورة، محتاجين نفحص نفسنا، لأنه الأيام ديت في أيامنا بنلاقي إخوات بيظلموا إخواتهم في المنطقة.

0: في ناس عايشين بوي فريند وجير فريند ويقولوا لا ده عادي، بس ده زنا. في ناس بيسرقوا من الحكومة وبيستحلوا أي مكاسب، في ناس بيسكروا بالخمر وبيقولوا مش مهم أنا مؤمن لكن الرب مقدر إن أنا في اكتئاب، في ناس بتشتم والشتيمة زي اللي بانة في بقهم، في ناس بيمارسوا الجنس ذكر بذكر وأنثى بأنثى ويقول الله خلقني كده. كل دول للأسف في جرس إنذار ليهم ولينا، كل هذه الفئات لن كمان مرة تدخل ملكوت الله. مش أنا اللي بحكم، دي كلمة الرب. عشان كده نفسي حضراتكم توضحوا لنا ليه الرب قال كمان ما لم تصيروا مثل الأطفال أو الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يبارك.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتورة سونيا، أنا عارف عندك كثير أفكار، بس بتحب تعالجي كم فكرة بسرعة من اللي تروح
2: يعني،
1: أو بتركن للأخ إبراهيم؟
2: فيك تتركن للأخ إبراهيم إذا بدك، ما عندي مانع. بس كنت حابة أعلق على لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعة. إذا في مجال ثلاث أسباب موضوع، بس ما عندي مانع أجاوب إذا لو في مجال بعدين. أوكي، ليش لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعة؟ يعني أنا حطيت قدامي عدة نقاط، بس لضيق الوقت رح أحكي عن ثلاث نقاط بس. كبيرة. أول نقطة سميتها ضيق الباب وكرب الطريق.
1: الباب الضيق
2: يعني. الباب الضيق وكرب الطريق، مكتوب بمتى 7 ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون يجدونه. ومنعرف أنه مكتوب كمان واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. وهذا بدل أنه كتار ناس لح يدخلوا إلى الهلاك. ليش؟ لأنه الطريق هين، لأنه الخطية جذابة. لكن الدخول إلى ملكوت الله في حمل الصليب، دخول إلى ملكوت الله في صلب الجسد مع الأهواء والشهوات، دخول إلى ملكوت الله في سهر روحي، يتوجب سهر روحي وصلاة والخطية جذابة مثل ما قال خينا الأسيس الفاضل. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية بكل سرعة، نحن بحرب روحية، نحن في حرب روحية، والكنيسة تجهل أوقات كتير أنه نحن في حرب روحية. إبليس شغال، وإبليس بيعرف أنه وقته قصير، إبليس بيعرف أنه جاي دينون عليه، إبليس بيعرف ولا يزال من القديم مثل ما بنقرأ بأعمال الرسل 13 عن عليم الساحر. شو شاول قال له لعليم الساحر، قال له أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المسلمين مستقيمة. يعني من القديم وبعده إبليس يعمل جاهدا ليفسد سبل الله المستقيمة. ونحن في حرب روحية مثل ما مكتوب بأفسس 6، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وإبليس عن يشتغل على طرق مختلفة. إبليس عن يجرب قبل كل شيء يزرع الزوان مثل ما قلنا، والزوان ينمى ويخنق الحنطة، نمو الحنطة. إبليس عن يجرب من تعاليم كاذبة وضلالات بقلب الكنيسة أو خارجها يضيع العالم. إبليس عن يجرب يسرق الكلمة كمان، وخصوصي بيسرق الكلمة من الناس اللي منهم متأصلين بالكلمة مثل ما سمعنا. إبليس عن يجرب من خلال انقسامات بالكنيسة الواحدة وبدع عن تقسم الكنيسة، والكنيسة مع الأسف نايمة ومنا سهرانة إلى ومنا واعية على أعمال إبليس. ونحن اليوم دعوة اليوم لكل إنسان عن يسمع مسيحي بيعرف الحق. الكنيسة يعني، وأنا بحكي عن حالي قبل ما أحكي عن الكل، نحن حقيقة مقصرين. الكنيسة لازم تكون عن تبكي للرب وعم تقول له يا رب أعطيه وعي لشعبك، أعطيه نهضة روحية من خلالها نقدر نعرف هجمات إبليس ومكايد إبليس. إبليس عن يجرب يفوت على المدارس، عن يجرب يفوت على البيوت الخربانة ويخرب البيوت، عن يجرب يفوت على التعليم. إبليس عن يجرب تحت مظلة بهالأيام هيدي، تحت مظلة الحرية، حرية اختيار الأجناس من أولاد صغار، عن يخرب البيوت، عن يخرب عقول البشر. والكنيسة نايمة. يا ريت اليوم نصلي ونصرخ من القلب يا رب اعطيه وعي، يا رب اطرد ابليس، يا رب كسر قيوده. والنقطه الثالثه المهمه اللي حابه بس اقولها، طول أناة الله وتأجيل الدينونة. قريت بسفر الجامعة عدد كتير عجبني، يعني أوقات تقرأ كلمة الرب وتقول واو، إنه كأنه مني قريته قبل. بس بجامعة الإصحاح 8 عدد 11 بيقول لأن القضاء

0: على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. نحن ما أعرف أنه لما بيكون في قانون قوي، القانون القوي بيردع الفساد. القانون القوي بالبلاد اللي عندها قانون قوي بتشوفوا الفساد قليل. ليه؟ لأن الناس بتخاف من القانون القوي. في دينونة، الله بسبب محبته، الله قدوس ولكن الله محب وما بده الناس تهلك. الله مطول باله على البشر. طول أنا الله مفهومي غلط، طول آنات الله بدل ما تنفهم انه لازم الناس يتوبوا، مع الاسف طول آنات الله عم تخلي الناس يفكروا وكانه ما في اله، وعم تخلي قلب البشر يمتلي شر. ونحن حقيقه قلبنا عنده هالطبيعه، نحن فينا الطبيعه الفاسده، بدون الله نحن فاسدين، وهي نعمل الخطيه اللي محيطه بنا بسهوله. الرب يعطينا وعي ونعرف انه طول آنات الله بس تقودنا الى الخلاص، لكن بيوم من الايام وسريعا سياتي يوم والرب ينقي من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم، وسيضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. أسيس إبراهيم، ربي باكك معايا، حضرتك معايا على الخط. ربي باكك. طيب طيب، بما أنه الموضوع بعده لازال يعني بعدنا، نحن مثل بقوله يعني ما خلصنا إلا نص الموضوع يعني تقريبا، أو ابتدينا بنص الموضوع. فيك تجاوب بسرعة لو سمحت على الفكرة اللي طرحتها الأخت نهال، موضوع الصلاة الربانية بسرعة، وموضوع أنه لا يرث الملكوت الظالمين وإلى ما هنالك. تفضل يا محبوب.
2: يا حبيبي، أنا سامع الكلام. الأخت نهال بتختص وتطلع تفضع لنا أسئلة صعبة، لكن عايز أقول حاجة أخت نهال. قلتي ثلاث نقط. النقطة الأولانية، هل ممكن ملكوت السماوات ملكوت الله يورث؟ لا، لأن الكتاب بيقول لي أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يعني لازم اللي هيخش ملكوت الله، اللي هيبقى من مملكة الله، لازم هو بنفسه يآمن. وده اللي قاله الكتاب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اثنين، انت حطيت حضرتك لسه كبيرة من الناس، هرد عليها بفرعين. الفرع الأولاني بتقولي انه بيقول لن يدخلوا لن يروا لن يدخلوا ملكوت الله، صح، بس الله مش بينفي دخولهم. هو لما يقول لن مش معناه عمرهم ما هيخشوا، عارف ان لن كلمه مؤكده. لكن عايز اقول حاجه، عايز اقول لو فضلوا زي ما هم متمسكين باللي في دماغهم بيعملوا اللي هم بيعملوه، مش هيشوفوا ملكوت السماوات. وهاخد منها مثال الشاب الغني. الشاب الغني الرب يسوع ما قالوش مش هتخش، ده بالعكس قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، بس في حاجة. قال له ايه؟ قال له تبيع كل اموالك. لكن هو علشان ما دخلش، مش لانه مش عايز يخش، لا، لانه مش عايز يستغنى ويسيب السبب اللي هو هيمنعه من الدخول. فيقول الكتاب أنه مضى حديدا لأنه كان ذو أموال كثيرة. لكن لو احنا روحنا لواحد تاني زي زكا وزي لاوي، ما هو كانوا زيه عندهم أموال كثيرة، لكنهم لما الرب يسوع دعاهم قال له واحد اتبعني وقال الثاني انزل، بسرعة استغنوا عن أو تخلصوا من العقبة اللي في السكة، وبالتالي دخلوا. يبقى دول لن يدخلوا اللي هم المتكلين على أموالهم أو الرافضين أن يتركوا أموالهم اللي هي السبب، لأنهم عملوا إيه؟ فضلوا أموالهم عن الله. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين الله والمال، هم فضلوا يبقى سيد عليهم المال. الجزء الثالث بتقولي حضرتك، بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات أو ملكوت الله برضك. فهو اللي يقصد بيها برضك انه هو بيكلم تلاميذه في المبدا ده انهم كانوا منقسمين، كانوا بيغش، كانوا بيعملوا ايه؟ بيكرهوا او بيغيروا او بيحقدوا، او انهم كمان كانوا منقسمين منشقين من يكون السيد. الافكار اللي فيهم دي افكار شريره تمنحهم انهم اعضاء في ملكوت الله.
1: اخ ابراهيم، معلش، طالما الفكره وصلت كملنا بسرعه لانه خلص وصلت الفكره، مش ضروري نوسعها كثير لانه الوقت ضاق. بالنسبه لسرعه الانتشار، يعني الرب عطى مثل عن الخميره انه كيف بتخلي العجين يختمر بسرعه. يعني مثلا لما طلع الشعب من ارض مصر

0: مصر ووصلوا على البرية، غاب موسى 40 يوم لأنه كان أمام الرب، والرب أخره لكي ما يريه أن هذا الشعب منه جدي. عمل عجل، عملوا عجل ذهبي، وحالا زي ما تقول جمعوا الذهب بالهبل يعني بكمية كبيرة، وعملوا عجل طويل عريض وتعروا وقالوا له وقال لهم هذا هو، هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فسرعة بأنه بحالا الإنسان يتنقل. لماذا؟ هون بدنا نتكلم لماذا؟ لأنه القلب غير مستعد، القلب يحب الخطية. إذا ما الإنسان مش ناوي من كل قلبه أن يتوب ويقول مثل أفرايم توبني يا رب فأتوب، يا رب ساعدني، لأن الإنسان مش سهل يتوب، بده يطلب معونة من الرب. تفضل يا محبوب، وبسرعة حتى ناخذ التعليق الأخير مع الأخ الأسيس يوسف والأخت سونيا. بسرعة تفضل.
1: ايه انت حضرتك قلت حتة حلوة، قلت لو في خميرة صغيرة وخدتها امرأة وخبأتها، هو ده المفتاح، انه في خمير لكن اتدارى واستخبى وما فهموش الناس ان ده خمير. وعايز اقول هنا بالمناسبة، خمير التعليم هو اقصى انواع الخمير اللي يخرب اي مجموعة، وبالتالي لو ما خدناش بالنا كويس قوي ونمنا وتبناه بعد شوية نلاقيه طلع بسرعة. لو أنا خدت المثل اللي حضرتك قلته في سفر الخروج لما موسى بتاع موسى، إنه غلطوا خدوا معاهم لفيف جاي من مصر، ما يهموش اللي بيقولوا شعب بني إسرائيل، لكن يهموا لسه دماغهم في العجل الذهبي اللي كانوا بيعبدوه في مصر، وبالتالي نشروا جوه المجموعة. لو عملنا عجل ومشي قدامنا يبقى هو الإله بتاعنا. كان في خمير موجود، وللأسف لم يكن موسى هارون صاحيا، وده اللي موسى أول حاجة عمله قبل ما يخلص على الناس اللي عملت كده، راح لهارون وقال له ماذا فعلت لقد عريت الشعب. يعني معناها إنه المؤمنين لازم ياخدوا بالهم من الخدمه.
0: امين امين. الرب يباركك اخ ابراهيم، معلش انا مضطر اني اوقف مع حضرتك. الرب يباركك، شكرا جدا
1: حبيبي.
0: الرب يباركك. بعد معنا سبع دقائق ونغلق. طيب نشكر رب من اجلك. أسيس يوسف لو سمحت، بنحب التابع بذات السياق لانه بعد معنا كم دقيقه لو سمحت.
2: الوقت خلاص عند أسيس. عايز اقول نصائح ختاميه للموضوع وحاجات عمليه هتفيدنا.
0: اتفضل.
2: عشان لو اي حد يعني متلخبط او عايز يطمن ويتأكد انه هو ماشي في الطريق الصحيح. الضلال حد أسيس ده شغل اعمال الظلمة بتاعت ابليس اللي عنده متخصصين، كتاب بيقول عنهم ولاد هذا العالم على ظلمة هذا الظهر، يعني ناس مسؤولة انها تخلي فيه ظلام. اللي ينور الطريق كلمة الله، سراج لرجلي كلامك ونور. يا عزيزي يلي عايز تتأكد انه السكة بتاعتك مظبوطة، نور كلمة الله، ارجع للكلمة، ادرس الكلمة، قارن الروحيات بالروحيات عشان تتأكد انه الطريق اللي انت ماشي فيه. اهل بيرية بيقول عنهم بولس كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي لانهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم. ده بيراجعوا مش ورا خادم ولا قسيس ولا اسقف، بيراجعوا ورا بولس نفسه. هل هذه الامور هكذا؟ مش عيب ومش غلط انك تراجع اي كلام بتسمعه سواء في الكنيسة او في اي مكان وتشوفه هل ده مظبوط ولا لا. حاجة تانية، ادي فرصة لروح الله انه يفحص ويميز. من مواهب الروح القدس في روح تمييز، فقول له يا رب اكشف لي، وضح لي هل الامر ده من عندك ولا لا، هل انا ماشي في والسالك طريقا كاملا اريه خلاصي. في فرق بين واحد عمال يتدارى في الامور بتاعت الطقوس والعبادة وبيسرح فيها ومش عايز، مش مجتهد انه يعرف باخلاص الطريق الصحيح، وفي فوق واحد انه انسان امين مع نفسه مع الرب وبيقول له اكشف لي يا رب. اخر حاجة حضرت أسيس عشان اختم وادي الفرصة لحضرتك والاخت سونيا، المسيح لانه عارف ان احنا ممكن نضل، فما كلمناش على سكة او على طريق معين، لكن اتكلم عن نفسه لما توما سأل عن الطريق وقال أنا هو الطريق. الضمان الوحيد أن أكون ماشي في طريق صح أن أرتبط بالمسيح، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. ما أنا مش يعني، وده حاجة جميلة جدا ورائعة، المسيح ما سبلناش شوية طرق كده وكل واحد فين، لا، قال أنا الطريق، تعال ليا وانت تتأكد أنك فعلا ماشي في الطريق الصحيح. شكرا على الاستضافة.

0: السيريز.
1: الرب يباركك،
0: والرب يبارك حضرتك ويبارك الحلقة
1: شكرا
0: ويبارك
1: شكرا
0: عمل
1: الرب يبارك القسيس يوسف، نشكرك من أجل حضرتك والأمور اللي قدمتها مع الأخ أيضا الأخ إبراهيم سعد، الرب يبارككم. طيب بتحب تتابع بالجزء الأخير كمان لأنه كان عندك أشياء كتير وأنا عارف أنه ما قدرناش خلصنا، يعني معك تقريبا ثلاث دقائق
2: It's okay. بدي أقول بالنهاية كلمة تشجيع، بس قبل بدي أقول عن سرعة الضلالات. نحن بنعرف من اصحاح من التكوين من الاصحاح الاول والثاني عن مبادئ الخلق، قرينا بنقرا عن مبادئ الخلق السماء والارض، لكن بالتكوين الاصحاح الثالث بنشوف السقوط، سرعه السقوط،
1: سقوط
2: الانسان، سقط ادم وحواء. تكوين 4 سقط الابن، سقط ابنه. قايين قتل خيه. تكوين 6 بنشوف راى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض وان كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان. يعني يعني في فترة
1: يعني
2: زمنية
1: كل فسدت مع نوح وأهل بيته،
2: يعني من أول الخليقة لخليقة الإنسان لنوح لتكوين 6 في حوالي 1056 سنة أو بالكثير 1600 سنة فسدت كل الخليقة. سرعة الفساد وحقيقة إذا يعني يعوزني الوقت إذا بدنا نحكي عن الشعب وعن فساد الشعب مثل ما قلنا، وبعد ما الرب كان خلصهم من العبودية وشافوا المعجزات وشافوا يد الله القديرة بظرف أقل من 90 نهار، كانوا 90 لـ100 نهار عملوا العجل وقالوا هذه آلهتك، وهارون اللي المفروض يكون سبب بركة فزع من الأكترية وعملوا المذبح بعدين منشوف مثلا بأيام القضاة كيف الشعب كان يفعل ما يحلو بعينيه، رفضوا الرب. الشعب صلب الرقبة، منشوف الملوك فسدت، منشوف بأيام إيليا 450 نبي و400 من أنبياء السواري جالسين على مائدة إيزابل عن يأكلوا معها. وعملت إحصائيات تشوف قديش كانت هالنسبة، هل كان في شعب يعني الرب قال له أبقيت 7000 ركبة لإيليا، إيليا فكر حاله أنه هو المؤمن الوحيد الباقي لأنه كانت حقيقة كلمة الرب يعني نادرة، ما كان في مؤمنين، وقال له الرب في 7000 بحسب الإحصائيات قديش كان تقريبا الشعب، يعني النسبة كانت بتطلع تقريبا 0.7 أو 1.4% من الشعب مؤمن بخوف الله. فساد كبير. ولا لأنه إبليس كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، وخدامه بيجوا كخدام البر كذبة، بياخدوا صورة كذبة. لكن بالنهاية في بالرغم من الفساد نوح وجد نعمة في عيني الرب، في أمل للي بالمسيح. قد ما سريع وقد ما كتر ضلال يا من تسمعني، في خلاص للأتقياء والكنيسة، الرب جاي بيوم من الأيام وسينقذنا من الغضب الآتي. في غضب جاي على العالم، لكن الرب سينقذ كنيسته وينقذ شعبه الأمين اللي سهران. فلنسهر ولنصلي ونتعمق بكلمة الرب ونكون سبب بركة. ومكتوب بالنهاية لا تخف أيها القطيع الصغير لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت.
1: أمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. أحبائي باختصار شديد كما سمعنا، لازم يكون الإنسان مخلص حتى يقدر يسمع صوت الحق، وهذا ما قاله المسيح بيوحنا الإصحاح العاشر، بيقول خرافي تسمع صوتي وتعرفني فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يعني الشخص المخلص بيقدر يميز. الأخ مصطفى سأل هذا السؤال وأنا بجاوب عليه بطريقة سريعة، بيقول كيف يميز المسيحي بين تعاليم الملكوت وبين الضلالات التي تدعي أنها مسيحية؟ المسيح وضح لناها بسهولة. الشخص المخلص الباحث عن الحق من كل قلبه، يعني مسلم مسيحي وبتتري شو ما يكون بيقول يا رب أنا مش فارقة معي الدين، مش فارقة معي العقائد، فارقة معي يا رب أنت سمعني صوتك وعلمني وناديني، ولأنك أنت إلهي بتعرف كيف تتعامل معي. الله بيعرف يتعامل مع النفس لأنه هو خالقها. إذا كانت الريسبشن الموجي تواصلت مع موجة السماء، والله بيعرف القلب المستقيم والقلب الذي يسعى للربح والمنفعة والمراوغ. الشخص المخلص بيسمع صوت الراعي الصالح، بيسمع صوت المسيح الفادي والراعي والمخلص والشفيع، والرب بيعرف كيف يتكلم مع خاصته، بيقول لك ويدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. يعني الرب قادر أن ينقذنا من شر الضلالات رغم أنها تتسع أخيرا في هذه الأيام الأخيرة، وبيقول لك وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، كثير كثير كثير، وكثيرون يتجرون بكم بالطمع بيقول كتاب. وبالتالي يلي أنت واقف مثل ما بيقول كتاب الذي يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. خليك حريص وصهران، اسهر سهر روحي

اقرأ كتابك، صلي، خليك بشركه مقدسه مع اخوتك واخواتك في الكنيسه. ما بتقول يلا انا بنام على ظهري وبشوف النت، لا لا لا، انت لك دور في نفوس بتجي على الكنيسه، انت بيكون لك دور انك تبنيها، انت لك بيكون دور انك تعلمها اذا كان رب اعطاك موهبه التعليم، لك ادوار متنوعه. كن ساهرا لا تتراخى، لكن كن واثق انه الرب عينه عليك، والرب قادر، مثل ما قال بولس الرسول، الرب قادر ان ينقذني الى ملكوته، الله قادر يخلصنا الى ملكوته. وبالتالي يس، نحن في زمن اخير، ضلالات كثيره، افكار مشابهه للافكار والتعاليم المسيحيه، لكن الذين عندهم المسحه يستطيعون ان يميزوا حالا انه هيدا صوت الذئب، هيدا صوت ابليس، وهذا صوت الراعي الصالح. الرب يبارككم احبائي. اخيرا بقول كلمه مهمه جدا للذين لم يختبروا بعد خلاص المسيح. ممكن تكون انت مش مسيحي، بس المسيح مات لاجلك، لاجل خطاياك، حتى يخلصك، دفع ثمن خطاياك، وبيحب يخلصك، وما قالك خلاص خارج الايمان المسيحي. على فكره مش من تعصب، يا ريت في خارج الايمان وكل واحد كل من على دينه الله يعينه، بس ما في، مش الكتاب اجزا جزم، والمسيح الصادق الامين هو قال هذا الكلام، انا هو الطريق، انا هو الباب، انا هو الطريق، انا القيامه والحياه، ما فيش الا وهو المخلص، ليس باحد غير المسيح خلاص. من اجل ذلك بنصحك، ويا ريت تقبل، وارجو من الروح القدس ان يقنعك، بنصحك انك تقبل وتقول له يا رب ارحمني، يا رب يسوع، يا من مت عني بجسدك البشري، اقبلني، طهر لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى اتقدس، واعطيني النعمه وقوه اسلك في الطريق الحق، واعطيني يا رب هبه ونعمه الحياه الابديه. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، مثلث الاقانيم، للرب الهنا كل المجد. احبائي، الى اللقاء بحلقه جديده، انت انا المسيح في مجيئه، الرب معكم.

تيجي نخش حضور الله. على فكرة في ناس في حضور الله اوريدي، وفي ناس لسه ما دخلتش الحضور الله. سألوا قالت حضور الله فينا جاهز تعبده، جاهز تقدم له ذبيحة حية. هتخش معاك وفي ايدك هدية. احنا كنا بنصلي قبل ما نبتدي ان احنا محتاجين نخش بهدية. عارف لما تروح تزور واحد كده في البيت عنده واول مرة تزوره وبيواخد بيت جديد، هتجيب له هدية للبيت صح؟ لا، يسوع بقى يستاهل كل مرة تخش تجيب معاك هدية تقدمها له. الهدية دي مش بيبص على الماديات قوي يعني، بيبص اكتر على قلبك، على ذبيحتك، على حبك.

حابب يرفع ايده معايا للسما كده ويغمض عينه ويقول له يا رب انا جاي اعبدك، جاي بهديه يمكن يا رب ما تلقش بيك، يمكن انت الملك والسيد والغني، مش محتاج غنى مننا، لكن يا رب اقبل ذبيحه قلوبنا، اقبلها اقبلها. يسوع تعالى تراءى في وسطنا اليوم، تعالى اعلن حضورك واعلن ملكك، بنعلن مجدك يا رب، بنعلن مجدك في وسطنا، بنعلن حضور يسوع، بنعلن احنا بنعلن يسوع في وسطنا. ايوه رب، نخش لحضرتك بتسبيحات بذبائح الهتاف، نسبح لك حمدا حمدا. هللويا هللويا هللويا هللويا. يلا نقف مع بعضينا نهتف للملك.

مين متكل على الرب النهاردة؟ مين مش شايل الهم؟ حد يعرف يقول لي يعني خلاص وللأبد؟ نجاته للأبد؟ الفريق بيرد معايا عايز أسمعكم، يعني خلاص وللأبد؟ حد يقول لي، حد يقول لي علي صوتك، يعني خلاص وللأبد؟ إلى ما لا نهاية. مدام خلصك أنت في إيده، ولا أحد يستطيع أن يخطفهم من يدي. مدام أنت راضي ومصدق وعامل اتفاق معاه وقلت له أنت أبويا وأنا ابنك، محدش يقدر يخطفك من إيده. خلاصه للأبد.

0: يا بختك اسم يسوع دعي عليه عشان كده هترنم
1: يا مرحبا.

0: هللويا هللويا. اديله المجد، سقفله سقفله، تستاهل المجد والتسبيح والعبادة في وسطنا يا سيد. هللويا هللويا هللويا هللويا. تعال نصلي مع أختنا سلوى.
1: هللويا، مبارك اسمك. هللويا، أيوة يا رب، جايين مجتمعين على اسمك يا رب. أيوة يا رب، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. أيوة يا رب، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. هللويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. جايين يا رب كده بنركض إلى اسمك ونتمنع فيه يا رب. جايين نركض إلى اسمك العظيم المهوب العالي المرتفع يا رب. اسمك يا رب، اسمك يا رب، جايين يا رب بنركض إليه ونتمنع يا رب. اسمك اللي بيحمل كل الحماية، واللي فيه الخلاص، واللي فيه النجاة، واللي فيه الستر، واللي فيه الرضا، واللي فيه الحب، واللي فيه الرعاية، واللي فيه الشفاء، واللي فيه يا رب تسديد الاحتياج، واللي فيه يا رب كل شيء، كل الكفاية يا رب. انت يا رب كفايتنا، اسمك كفايتنا. جايين يا رب كده وإلى اسمك يا رب. أيوة. بنعلن شهوة نفوسنا، شهوة نفوسنا هو أنت يا رب. شهوة نفوسنا يا رب إننا نيجي فيك ونحتني ونتخبى فيك كده يا رب. رب كل حد النهاردة جاي وعنده احتياج معين يا رب، كلنا جايين بنركض إليك يا رب، بنركض إلى اسمك. جايين يا رب في سترك يا رب، وفي اسمك بنحتمي يا رب. جايين يا رب النهاردة بكل ضعفاتنا وبكل أتعبنا وبكل أوجعنا وبكل لخبطة وبكل يا رب تشويش، وجايين بكل حيرة، وجايين بكل مرض، وجايين بكل وجع وتعب يا رب. جايين وبمسكين فيك، مسكين فيك.

0: نرخيك يا سيد. هللويا. وثقتنا فيك انك يا رب كل ما النظر اليك استنار ووجهه لم يخجل. ونحن لا نطرح ثقتنا فيك ابدا يا رب التي لها مجازاة عظيمة. هللويا هللويا
1: هللويا. انظروا الى الاجيال القديمة وتأملوا، هل توكل احد على الرب فخزي؟ رد

انظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. عشان كده أنا همسك فيك، همسك فيك. يلا نقول له الترنيمة دي.

رجعي البيت اللي قبله. عارف ان قوتي فيك. بيقول له ساعدني اعيش. لا اللي قبلها. اللي قبلها على طول. حقك كامل مش شعرات. عارفين يعني ايه حقك كامل مش شعرات؟ اعيش الحق اللي انا واخده منك بره وجوه زي بعض. مش اعيش في الكنيسه بوجه بوش واخرج بره وش تاني خالص. زي ما انا معاك يا رب باخد كلامي.

منك واقول لك انا مصمم اعيش اللي انت معلمهوني، انا هاخده مش هعمله شعارات ومعيش بيها، لا انا هعمله قانون لحياتي. صلي معايا الكلمات دي.

ساعدنا نعيش يا رب، ساعدنا يا رب نعيش كلامك، نكون شهادة حية يا رب ليك، نكون فعلا ملح الأرض، مش يا رب ملح يترش يفسد، لكن ملح يا رب يجيب النور ويجيب الشهادة يا رب والناس تجيلك، ما نكونش شهادة مرة ولا مظلمة لإسمك. ساعدنا ساعدنا ساعدنا في اسم يسوع، في اسم يسوع. هللويا هللويا. يلا نهتف للرب، جاهزين؟ طب اللي جاهز يقف معايا.

غمض عينك معايا كده وادعي اسمه، اسمه يسوع. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص من ناس من خطاياهم.

قدم تسبيح والحمد للرب النهارده مستحق. رب نسبحك يا رب، بنهلل ليك وندي لك كل المجد والاكرام. وانت واقف كده قدم ذبيحتك، انت قدم ثمر شفاه خارجه من فمك للرب، من قلبك ومن اعماقك للسيد اللي يستحق. سبح

مجد عظم اسمه القدوس. قال يا رب لساني مش هيقف عن تسبيحك مهما كانت الأحوال حواليا، مهما كانت التحديات، مهما كانت الأمور تقيلة، لكن أنت في حياتي تستحق العبادة والتسبيح. قال يا رب اجعل لسان حالي الوقت اللي جاي أنه نار لا تطفأ على مسبحي لجلالك. سبح اسمك القدوس، أحمدك، أرفعك، أملأ أجوائي وأنا بعلي اسمك، أنا بديك السيادة والسلطان. تستاهل الحمد والتسبيح، تستاهل تسود على الحياة بجملتها. مبارك اسمك.

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. اشكرك ونعظم اسمك القدوس من اجل وجودنا في محضرك. اشكرك من اجل حضورك اللي بيلمس واللي بيرفع نفوسنا. صدقيني يا رب انه تتعامل مع اعماق نفوسنا. انت الهنا العظيم، لينا اله عظيم، بتزور حياتنا، زور اعماقنا زيارات خاصه مغيره، تفتح عينينا عشان نشوفك عظمتك وقدرتك بهائك وسلطانك. هاليلويا، دي كل مجد وكرامه. امين. مبارك اسم رب. فضلوا استريحوا. احنا اتكلمنا من في الشهر اللي فات، كنت بتكلم عن اسم يسوع والقاب الرب يسوع، وحقيقه رب حط على قلبي انا اكمل في الاتجاه دوت. فانا النهارده هكمل معاكم في المسيح ومكانته وادواره ومهامه معانا. عشان كده خليني اقرا مع بعض من رساله كولوسي الاصحاح الاولاني من عدد 15 ل 20. رساله كولوسي الاصحاح الاول من عدد 15 ل 20. طبعا بيتكلم عن المسيح، فبيقول كده: الذي هو صورة الله غير المنظور، ذكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. أمين. ربي بارك لنا قراءة الكلمة. راجع معاكم مراجعة سريعة عن الكلام اللي حكينا فيه. احنا اتكلمنا عن اسم يسوع، اتكلمنا عن ألقابه وقوته، قلنا كده انه اسم الرب يعني الرب نفسه، فاسمه يساوي جوهره، يساوي صفاته، يساوي حضوره وسلطانه. عشان كده المسيح في رسالة في

إنجيل يوحنا أصحاح 17 وهو بيصلي صلاته التوسلية للآب كان بيقول كده: عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. بمعنى أعلنت لهم من أنت، أعلنت لهم اسمك، يعني أعلنت لهم أنت مين، وهفضل أكمل أقول لهم أنت مين علشان يعرفوا اسمك ويعرفوك ويبقوا في شركة قوية معك. وقلت كده أنه اسم يسوع ليس بأحد غيره الخلاص، وبه تكسو كل ركبة ويعترف كل لسان. تكلمنا عن ألقاب المسيح وقلنا 12 لقب، مش عارف لسه فاكرينهم أو فاكرين حاجة منهم ولا لأ. تكلمنا عن المسيا، تكلمنا عن حد فاكر ابن الله، حمل الله، ابن الإنسان، المسيح كلمة الله، المسيح عمانوئيل، المسيح الطريق والحق والحياة. أيوة بحاول أننا نشط كده الذاكرة عندكم. الراعي الصالح، المسيح رئيس الحياة، حجر الزاوية، ملك الملوك ورب الأرباب. والحقيقة مش دول بس هم ألقاب المسيح في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد، في حاجات كتير وهنتعمق أكتر مع بعض. لكن قلت كده أنه الحاجات ديت أو الألقاب دي تعيشها وبتفرق في حياتي الروحية. أنا عارف أنا بعبد مين، إلهي مين، مين هو ابن الله، مين هو ابن الإنسان، مين عمانوئيل الذي هو الله معايا، مين هو نور العالم، مين هو الراعي الصالح. وإن قد إيه أنا معرفتي باسم يسوع واسم الله تفرق في عمق حياتي وعلاقتي وإيماني في الرب. وقلت إنه قوة اسم يسوع بتكمن في سلطانه، فهو له السلطان في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض أيضا. وشفنا من كلمة الرب إزاي له السلطان في السماء، وإزاي هو جالس عن يمين الآب، وإزاي حتى الملائكة تخضع له وبيوجهها أنها تعمل كل مشيئته، إزاي هو رئيس على الأرض هنا، وإزاي أنه له السلطان على غفران الخطايا والسلطان على كل الأمور اللي بنمر فيها، وله السلطان تحت الأرض أيضا، وإزاي جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه وأعطان نصرة وغلبة. واسم يسوع يكون فعال في حياتي لما يكون هناك علاقة والشركة معه. وركزت في الموضوع ده أنه العلاقة والشركة مع رب تفرق كتير جدا، ومش مجرد نطق الاسم فقط، لكن إيمان والثقة والعلاقة والشركة مع الرب دي أمر مهم جدا. النهاردة عايز أتكلم عن مكانة الابن بحسب كلمة رب. وعايز أقول كده أنه المسيح له أدوار هامة جدا، وأحبش أطلق عليها وظائف لأنه دي مش وظيفة، لكن له أدوار ومهام هامة جدا جدا، سواء تجاه الله الآب أو ناحيتنا إحنا. لكن عايزين الأول قبل ما نتعمق في الأدوار والمكانة أنه نعرف مكانته في الكتاب وفسطينا بحسب العهد الجديد. بحسب العهد الجديد هو الابن البكر، وده ورد عنه نبوة في سفر المزامير أصحاح 2 في عدد 7. كان بيقول كده في مزامير أصحاح 2 عدد 7: إني أخبر من جهة قضاء الرب. لو فاكر قول معايا: قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. دي كانت نبوة. طب تمت؟ على الأقل في 7 شواهد في العهد الجديد بيتكلموا عن الابن، بيتكلموا عن إنه ابن. نفس الآية اللي موجودة في مزمور 2 استشهد بها كاتب العبرانيين في سفر العبرانيين أصحاح 1 وعدد 5 و6. لو رحت معايا لعبرانيين 1 عدد 5 و6 بيقول كده:
يقول أنه لمن من الملائكة قال

فقط أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. الابن البكر هنا بيتكلمه أخذ النبوة وأكدها من مزمور 2 وقال لمن من الملائكة قال قط يقدر، هل قال أبدا الآب للحد من الملائكة أنت ابني؟ أبدا، لكن هو الابن أنت ابني أنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبا، الآب هو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر، وهتكلم في الكلمة ديت بمنتهى الوضوح إزاي هو الابن البكر، تسجد له كل الملائكة. يبقى المسيح مكانته الابن البكر. مش عايز اتعرض للشواهد كلها، لكن عندي حوالي 7 شواهد بتقول الامر ده، امر عليهم بسرعه. في متى اصحاح 1:25 بيقول كده هل عذراء تحبل وتلد ابنا. يبقى في هنا لقب في مكانه انه الابن. في لوقا اصحاح 2:7 بيقول فولدت، بتتكلم عن المطوبة القديسة العذراء مريم، بيقول فولدت ابنها البكر. يبقى الابن والبكر. في متى اصحاح 3:17 الصوت جاء من السماء والمسيح له كل المجد بيعتمد بن يوحنا. حد فاكر كان بيقول ايه؟ هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ذكرت في موضع تاني، حتى فاكر نفس الجملة ذكرت في موضع تاني في مشهد التجلي في متى أصحاح 17:5 كان بيقول كده إنه في مشهد التجلي جه صوت من السماء وفيما هو يتكلم بطرس إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. يبقى المسيح مكانته ابن. الآية المحفوظة لينا كلنا في يوحنا اصحاح 3:16 حد بيقول كده؟ قول معايا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ابن، أما كان بيتكلم بولس في روميا صح 8 بيقول كده 9:29 لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يبقى ابن بكر بالإضافة إلى عبرانيين الصح 1 اللي قريته على حضراتكم. البكر معناه إيه؟ الابن البكر معناه إيه؟ أولا هنا في روميا بيقول إنه بكرا بين إخوة كثيرين، المقصود مش إنه الأول. في بعض الناس بتفسر العبارة دي ويقولوا إنه أول مخلوق عشان كده بيطلق عليه كلمة البكر. حاشا إن احنا نقول على رب المجد ليه كل المجد إنه أول الخليقة، لكن نقدر نقول كده إنه ده بكر في المكانة في الكرامة وفي الوجود الأزلي قبل تأسيس العالم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. المسيح كان بيقول كده. ولو رجعنا مع بعض لرسالة كولوسي الجزء اللي قرناه على في بداية الخدمة أصحاح 1:15 بيقول كده الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. يعني ايه بكر كل خليقة؟ يعني هو صاحب السلطان قبل كل الخليقة. فاكرين المسيح لما كان بيتكلم معاهم وقالوا أرنا الأب وكفانا، قال لهم ايه؟ من رآني قد رأى
الآب، أنا والآب

واحد يبقى مش مخلوق لكن هو بكر كل خليقة، أزلي أبدي. بمعنى أنه رأس الخليقة. هنا بيقول في كولوسي أصحاح واحد أنه كل شيء فيه خلق، ما في السماوات وما على الأرض وما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. وعين في عدد 17 بيقول الكل، ها، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. لو انت بتتكلم عنه انه ممكن هو يكون اول الخليقة اطلاقا، لانه هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. علشان نفهم كلمة بكر، تعالوا نشوف وردت فين في الكتاب المقدس وكان المقصود بيها ايه، وده يخلينا نبقى على اساس صلب جدا في انه صاحب السلطان. افتكر معايا في مزمور 89 لما كان بيتكلم عن داود، هقرا كم عدد كده، مزمور 89 في عدد 20 كان بيتكلم وبيقول كده: وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. لو رحت العدد 26 تلاقيه بيقول إيه: هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي، أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. يعني إيه أجعله بكرا؟ هل داود كان بكر يسا؟ هل داود كان أول الملوك؟ لا هو بكر يسا ولا هو أول الملوك، لكن الرب جعله إيه؟ بكرا. معناها إيه جعله بكرا؟ يعني جعله الأول، أعطاه سلطان أعلى من ملوك الأرض. هي نفس الكلمة، لما نقول الابن البكر معناه صاحب السلطان من الآب على كل الخليقة، رأس الخليقة. أمين. في خروج أصحاح 4 لما كان بيتكلم عن شعب إسرائيل كان بيتحدث عنه وكان بيقول عنهم كده في عدد 22، خروج 4 عدد 22 كان يقول انه ابني البكر. هتقول لفرعون: هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر. يعني ايه اسرائيل ابني البكر؟ اسرائيل ابني البكر ازاي؟ ازاي اسرائيل ابني البكر؟ ها، هو يعني هنا بيتكلم عن الشعب ولا بيتكلم عن اسرائيل يعقوب؟ يعني بعد ما غير اسمه بقى اسرائيل بيتكلم عن مين؟ لو بيتكلم عن الشعب يبقى مجازا ابن البكر، الشعب كله ابن البكر. لو بيكلم عن يعقوب انه اسرائيل وهو ابن البكر، ما كانش يعقوب البكر، كان عيسو البكر ويعقوب اللي بعديه. يبقى نفهم كده انه لما بتيجي الكلمة دي معناها انه الرب بيرفع وبيعطي مكانة. الرب اعطى داود مكانة اعلى من ملوك الارض، وداود كان أصغر إخوته، والرب بيقول كده عن الابن له كل المجد أنه البكر، السمو في المقام وغير محصور بالزمن ولا بالخليق، لكن الكل به وله قد خلق. يبقى مش بس بكر بين إخوة، ومش بس بكر كل الخليقة، لكن بيتكلم عنه هنا برضو في كولوسي أصحاح 1 عدد 18 بيقول أنه بكر من الأموات. يعني إيه بكر من الأموات؟ تعالى بص بيقول كده: وهو رأس الجسد الكنيسة. وهاخد خدمة كاملة عن المسيح الرأس، لأنه مش بس رأس الجسد، رأس حاجات كتير، وخلينا نتعمق فيه لأنه وإحنا بنتكلم عنه هو بيتمجد ويتعظم في وسطنا. هو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداءة. هو إيه؟ هو البداءة، هو البداية،

هو اللي بداية كل حاجة قبل ما تبقى فيه بداية، يبقى هو البداية وكمان بكر من الأموات ليكون هو متقدما في كل شيء. عايز أسألك سؤال، وقبل المسيح ما يقوم من الأموات، في ناس قامت من الأموات؟ في ناس قامت من الأموات، لكن إيه اللي حصل لهم؟ ماتوا مرة تانية، لأنه قاموا من الأموات بنفس الجسد اللي كانوا عايشين بيه وماتوا مرة تانية، لكن المسيح قيامته من الأموات مختلفة تماما، لأنه قام بجسد ممجد، جسد مجيد. والجسد الممجد المسيح قام بيه لما يغير شكل جسد تواضعنا هيكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. يبقى ليه بيقول عنه بكر من الأموات؟ لأنه قام بجسد مجيد محدش لقبله ولا بعده حصل له هذا الأمر. عايز تقرأ عن الجسد الممجد، روح لي كورنثوس الأولى أصحاح 15 وقرأ الجسد الممجد شكله إيه، وإحنا إزاي بنزرع في فساد ونقام في مجد. المسيح قام بجسد ممجد، طب ليه؟ لكي يسود على الأحياء والأموات. يبقى البكر من الأموات السيد على الأحياء والأموات، مش كلمة البكر معناها الأول لكنه السيد على الأحياء والأموات، ده موجود في رسالة روميا أصحاح 14 عدد 9. خلي بالك أنه وإحنا بنبص للسيد، ليه بقول كل ده؟ علشان مكانة الرب تغلى وتكبر في عينيك وتشتاق لعلاقة أعمق معاه وتشتاق لشركة معاه، تشتاق أنه تهابه وتخافه في حياتك. احنا بنتعامل كده مع الأمور دي يعني لايتلي كده، يعني خلينا يعني كده، خلي ربنا برضو فرفوش يعني، وهياخدنا كده يعني بالفرفشة يعني، بلاش النكد اللي انتوا عايشين فيه ده، وبلاش كده الدروشة يعني تقيسوا لنا بالشبر. النهاردة قعدت كم ساعة قدام ربنا، النهاردة قريت كم أصحاح، والنهاردة عملت معرفش ايه، والنهاردة صليت ولا مصليتش، لا يبقى ده يومك باز، يبقى دنيتك باز، يبقى فيها يحصل لك حاجة. أنا مش بدروش لك، عايز أقول لك لو اللي أنت بتعبده إلهك ده بالعظمة دي المفروض تتعامل معاه إزاي؟ لو إلهك اللي بتعبده لهذا السلطان والقوة والمكانة والأدوار اللي هنتكلم فيها بالطريقة الرهيبة دي، سيد الكون كله، أنت المفروض وأنت المفروض تتعاملي مع الرب إزاي؟ هو ده السؤال المفروض أسأله لنفسي. يتكلم عنه في لوقا أصحاح 3 عدد 31 بيقول كده، لأن الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. يعني ايه فوق الجميع؟ يعني ليه سلطان فوق الجميع. طب انا عايز اسألك واسألني نفس السؤال، هو في حياتي فوق الجميع؟ مش الهدف ان انا يعني اقدم محاضرة أكاديمية ولا يعني شوية معلومات لاهوتية من الكتاب عشان تملى ذهنك أكتر بالمعلومات، لكن الهدف إنه أشوف كده علاقتي في الرب شكلها إيه، هل هو متقدما في كل شيء في حياتي؟ أول حاجة هو الابن البكر، لكن تكلم عنه الكتاب ويقول أنه الابن الوحيد. يعني ايه؟ يعني احنا مش ولاد ربنا؟ لا هنفهم، خلينا نمشي مع الموضوع شوية. الابن الوحيد كلمة دي ذكرت حوالي 5 مرات في العهد الجديد، والغريب انه يوحنا هو اللي كتب الكلام دوت، 4 منهم في انجيل يوحنا
ومرة واحدة في رسالة يوحنا الأولى. هو

كان بيتكلم على الجانب ده من المسيح له كل المجد. في يوحنا 1 أصحاح 1 عدد 14 بيقول كده: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة. يعني ايه كما لوحيد من الآب؟ متفرد ملوش زي، هو وحيد الآب، هو الابن الوحيد. الكلمة صار جسدا وحل بيننا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. لو رحنا العدد 18 من يوحنا 1 هتلاقيه بيقول ايه: الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، نقل لنا الأخبار عن الآب. الآب ما حدش شافه، لكن الابن الوحيد الفريد المتفرد في مكانته اللي ما حدش ليه نفس المكانة بتاعته إطلاقا، هو اللي جاي عشان يخبرنا عن مين؟ عن الآب. يبقى ده اسمه الابن الوحيد. تعال روح معايا ليوحنا اصحاح 3 عدد 16 الآية اللي حافظينها: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. إيه ده؟ يعني بيركز على الموضوع ده ليه؟ هنعرف مع بعض يركز على الموضوع ده ليه. تعالوا نروح لعدد 18 من يوحنا 3 هتلاقيه بيتكلم بيقول إيه: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد المتفرد. المتفرد الوحيد، الابن الوحيد. دول 4 مرات ذكروا في إنجيل يوحنا. في رسالة يوحنا الأولى صح 4 عدد 9 بيقول كده، يوحنا الأولى صح 4 في عدد 9 بيقول: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل، قول معايا، ابنه الوحيد إلى العالم. ليه؟ لكي نحيا. يبقى بعته ليه؟ عشان احنا نحيا. محبة عظيمة، مش كده؟ احيانا بنتكلم عن محبة الله، احيانا بنتكلم عن فداء الرب، احيانا وخصوصا يوم زي النهاردة واحنا هنتقدم بعد شوية إلى مائدة الرب، نفتكر فداء المسيح، نفتكر محبته، نفتكر محبة الله. لكن عايز أقول لك محبة الله كلفته كتير قوي. أرسل ابنه إيه؟ الوحيد. الموضوع ما كانش حاجة سهلة، لكن محبة للمنتهى. الابن الوحيد هنا أحبائي مش معناها أنه الله ملوش أبناء تانية، لكن معناه أنه ابن الله قبل كل الخليقة اللي خلقت، قبل إنشاء العالم، قبل الكل. نفس الكلمة الابن الوحيد استخدمها كاتب رسالة العبرانيين وهو بيتكلم عن إبراهيم وإسحاق في عبرانيين إصحاح 11 في عدد 7 كان بيتكلم عن إسحاق، فبيقول في عبرانيين 11 عدد 17 يقول: بالإيمان، عدد 17 أنا آسف، بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد. هو إبراهيم ما كانش عنده غير ابن واحد؟ لا، كان عنده أبناء، بس اشمعنى ده قال عنه الوحيد؟ لأن ده ابن المواعيد. عشان كده اتكلم عنه انه الابن الوحيد. المسيح هو المولود من الله وليس غيره، وده بيورينا انه فكرة البنوة هي فكرة أزلية، مش فكرة ان المسيح لما جيت ولد في الأرض بقى ابن الله، لكن دي فكرة أزلية منذ الأزل انه
المسيح هو ابن الله الوحيد بمعنى

الابن الذي قبل الوجود. يتكلم عنه، هو يتكلم عن نفسه لما قابل السامرية، يوحنا صح 4 في عدد 10، وكان بيقول لها كده، كان بيقول للسامرية ايه؟ أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين، أيوة قول معايا كده، لو كنت تعلمين إيه؟ عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً.

الابن الوحيد، جمع بقى معايا، الابن الوحيد هو ايه؟ عطية الله لنا. يبقى الابن لما تجسد ما بقاش ابن لما تجسد، لكن لما تجسد جاء كعطية الله لنا، المانح الحياة لنا. ده خليني النهارده امجد وعظم اسم الرب واديله كل الاكرام والمجد. الابن البكر، الابن الوحيد، يتكلم عنه في يوحنا 1:1، يقول في البدء كان الكلمة. هو ده الابن الوحيد، الابن البكر هو الايه؟ الكلمة. في البدء، دي البدء الذي ليس له بدء، اللي انت ما تقدرش تحدده، النقطة اللي تحددت برا عقلنا وتصوراتنا وكل اللي احنا ممكن نقدر احنا نحسبه بيعني امكانياتنا. هو ده في البدء كان ايه؟ كان الكلمة. اي بدء انت تفكر فيه قبليه كان الكلمة. اي حتة ونقطة في كل المسافة الزمنية دي عبر التاريخ كله تنت تفكر فيها، هو كان قبليها. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يبقى اللي جيت اجسد من اجلي ده ابن الله. يمكن ده يوضح لنا ابن الله يعني ايه، ويوضح لنا الابن البكر يعني ايه، ويوضح لنا الابن الوحيد يعني ايه، لانه هو عند الله. كلمه، الكلمه كان عند الله. لما ترجع للاصل اليوناني في الجزء ده تلاقي كده الكلمه كان مساويا لله. خلي الايه قدامي، الكلمه كان مساويا لله، وكان للكلمة، دي أصلها كده، وكان للكلمة إلوهية. يوحنا 1:1. يبقى مرة تانية، في البدء كان الكلمة، الابن المبارك، الكلمة كان عند الله. كان عند الله يعني كان هو والله في مرتبة واحدة، مساويين بعضهم لبعض. وكان الكلمة الله، معناها وكان للكلمة ألوهية. يعني ايه؟ يعني هو إله. واللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده إلهي وإلهك، هو الله الأزلي السرمدي. هو اللي قال في يوحنا 8:58 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنا كائن. لو أرجع ليوحنا 1:14 بيقول والكلمة صار. يبقى فين؟ مين الأول، الكلمة ولا الجسد؟ هنحصر الموضوع في الجسد؟ لا، ما ينفعش نحصر الموضوع في الجسد، لأنه في 14 بيقول والكلمة صار إيه؟ وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحقا. عايز أقول لك النهاردة أنت بتتعامل معها إزاي؟ الإله العظيم، إله القدوس، إله الخالق، الإله المتحكم في كل الأمور. أنا عايزك بس فكر دقيقة كده وإحنا بنتكلم مع بعض، إلهك اللي بالعظمة والقدرة دي كم مرة بتحده في تفكيرك؟ كم مرة بتحده في حلولك؟ يا اما تحلها بنمرة 1 او نمرة 2 او اصلا ملاش حل تاني. لا ينفع ربنا يخلق حلول على فكرة، لانه الخالق، وينفع يخلق حاجات مش موجودة، لانه الاله اللي خلق الكل وبه يقوم الكل، الذي كان والكائن والذي يأتي. هل انت وانت بتتعامل معاه عندك الايمان والثقة دي انه يقدر يخلق؟ هل عندك الايمان والثقة دي انه عنده حلول مدهشة فوق تخيلاتي وتخيلاتك؟
احبائي احيانا الله بياخدنا كده

في رحلة في ظروفنا وأمورنا والتحديات اللي بتقابلنا والأمور اللي احنا بنتعرض لها، الهدف منها إنه صورته تغلى وتكبر في عينينا. الهدف منها إنه إيماننا فيه يكبر. الهدف منها إنه نبتدي نحط أفكارنا وتصوراتنا وعقولنا وحلولنا على جنب، ونبتدي نقول له مستنيين منك أمور مجيدة يا خالق الكل. أيها الكلمة، أيها الإله، أنت وأنت بتتعامل معاه كراعي مثلا، لما كنا بنكلم المسيح الراعي الصالح، أنت مدرك أن ده مش أي راعي، ده راعي بإمكانيات الإله، ده راعي بإمكانيات أعلى بكتير جدا من خيالك. وأنت بتتعامل معاه أنه هو المخلص، أنت مدرك أنه فعلا عنده القدرة أنه يغير حياتك، يخلصك، ينقلك من الظلمة إلى نوره. أنت مدرك قوته وسلطانه. هو أصل المسيح ما جاش تجسد علشان يعمل بس يعني عملية كده دفع الثمن للناموس ويدي الناموس حقه ويحررنا وخلاص على كده، إطلاق إطلاق إطلاق، ما هياش مجرد مهمة أو مسؤولية أو حاجة يعني كان مفروض تتعمل فتعملت إطلاقا. وانت بتفكر فيه وانت بتتلامس معاه كده في محضره وانت قاعد قدام، انت مدرك عظمته وقدرته اللامحدودة كإله. أصلي من كل قلبي الكلام ده يخلينا نبص لربنا نظرة مختلفة، بص للمسيح نظرة مختلفة. ابن البكر، الابن الوحيد، الأبدي الأزلي المتجسد. وصلنا النهاردة أن الرب يفتح مداركنا وإحنا بنبص عليه. لو رجعت تقرأ النص تاني في رسالة كولوسي أصحاح 1 هتشوف أنه موضوع كبير قوي. يعني لو قرينا الآيات دلوقتي بالمفهوم اللي إحنا يعني وصلنا له دوت، بيقول كده الذي هو صورة الله غير، يعني الله لم يره أحد قط، لكن مين صورة الله؟ مين؟ الابن، المسيح له كل المجد. صورة الله غير المنظورة، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل. لما بيتكلم عنه أنه هو بكر من الأموات، خلي بالك الوقت ده كان فيه معلمين للناموس لا يؤمنوا بالقيامة الفردية، ولا يؤمنوا ان في حاجة اسمها قيامة، في قيامة في اخر الايام، لكن ما يؤمنوش ان في قيامة فردية. فعشان كده لما ابتدوا يبشروا بالمسيح المقام كان في مقاومة شديدة جدا للفكرة دي، انه يعني ايه المسيح يقوم من الأموات، يعني إيه في قيامة أموات فردية، يعني إيه هو يموت وفي اليوم الثالث يقوم، مش مصدقين. وده كان الإيمان بتاعهم. هنا وهو بيتكلم على فكرة كل كلمة في رسالة كولوسي بالذات، كل كلمة مكتوبة ليها قصد بالروح القدس علشان خاطر مقاومة كل تعليم كاذب وكل أمور كانت بتنتشر في الوقت دوت، الهدف منها أنه تاخد الناس بعيدا عن الإيمان. عشان كده وهو بيتكلم بيقول الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء البكر من الأموات. يعني يعني لو مش مصدقين ان في قيامة أموات، لا ده بقى الكل في الكل، ده اللي هو صورة الله، ده طبيعي جدا جدا.

جدا ان هو يقوم من الاموات. انتم مش مصدقين ده موضوعكم، لكن هو ينفع يقوم من الاموات. هو مات او قام من اجلنا. فيه سرة ان يحل كل الملء. وانت بتاخد يسوع في قلبك، يسوع فيه كل الملء، يبقى انت خدت ايه؟ للاسف واحنا بنتعامل مع يسوع ما بفكرش كده. في ناس بتتعامل معاه انه مجرد انا عندي طلبات عايزه احققها. في ناس بتتعامل معاه على انه حد كده عظيم انا اخاف منه فبتقي شره. في ناس بتتعامل معاه على انه يعني المفروض ان انت تاخدني على قد عقلي يعني وتفهمني وتنزل كده وتتعامل معايا لكن في ناس بتتعامل معاه على انه الاله اللي فيه الكل وفيه يقوم الكل وفيه سر ان يحل كل الملء. كل الملء. تعامل مع الرب حسب مكانته. عشان كده مهم جدا نعرف اسمه. اعرف اسمه يعني ايه؟ يعني اعرفه، يعني اعرفه، اعرفه من كل جوانبه، اعرف سلطانه وقدرته ولهيته ومجده وعظمته. ابتدي اتعامل معاه بايمان وثقه فيه انه اعلى بكتير، اللي صالح الكل بدم صليبه. هو سيد فوق الرئاسات والسلاطين. عايز اسالك السؤال ده مره تانية انا بختم كلامي. هل هو البكر في حياتك؟ احنا مخلوقين على شبهه، علشان نشابه صورة ابنه. انا عايز اسأل السؤال ده، انا فين من صورة ابنه اللي انا بحطها قدامك ديت؟ اذا كان هو فوق الجميع فهو فوق كل اسم، فوق كل تحدي. اذا كان هو الخالق فهو فوق كل المخلوقات. إذا كان هو العظيم القدوس، أنا محتاج أن أنا أنمو في علاقتي وشركتي معه وأتعمق معه في علاقة وشركة. محتاج أن أنا أصدق فيه الوقت الجاي. أحبائي، كل ما التيار بيعلى حوالينا كل ما لازم إيمانك يفعل ويبقى أقوى في الرب. كل ما الهزات العنيفة اللي بتحاول تخبط إيماننا فالله تزيد، ويبتدي الظلام يبقى صوته عالي وعمال يرمي على كل حاجة وكل جانب، كل ما إيمانك في الرب لازم يزيد وصورته تغلى في عينيك قوي وتكبر في عينيك قوي. ولو ما عملتش كده هيبقى في عندك مشكلة، هتهتز. رب يساعدنا، دينا نعمة إنه نتمسك به، نرفع عينينا عليه. النهارده عندنا تقدم لمائدة الرب، فأنا مش عايز أطول، كنت عايز أكمل وأتكلم عن المسيح كالنبي والكاهن والملك، وإزاي إن هو راعي ومخلص وشفيع وديان. خلينا نتكلم مرة جاية بأكتر تفصيل عن الأدوار دي كلها للمسيح، وإزاي إيه اللي بيعمله في حياتنا واللي بيعمله معانا في رحلة الحياة. لكن النهاردة أنا نفسي قبل ما أقدم لمائدة الرب أحصر نفسك كده قدام الرب وادي مساحة للروح القدس، خليه يتكلم لعماقك. هل هو البكر في حياتك؟ هل بتعيش حياة مرضية قدام الرب؟ هل هو متقدما في كل شيء زي ما كنا بنقرأ في حياتي؟ تعالوا النهاردة قدام الرب، تعالوا نعيد حساباتنا قدام الرب، تعالوا ندخل إلى محضر رب ونجتهد إن إحنا نكون في الصورة اللي تليق بإلهنا اللي بنعبده. تعالوا نصلي دقايق وخلينا نبقى مركزين في محضر الرب. قول له رب أشكرك لأنه بتنور صورتك قدامي. أنت بكر بين إخوة كثيرين، أنت بكر
كل خليقه.

أنت بكر من الأموات، أنت الابن الوحيد، أنت الذي أتيت بالبشارة وأخبرت. تعال السود جوا أعماقي قلبي، افحص نفسك أخي أختي، لو في حاجة بتسود عليك وهي نمرة واحد في حياتي وفي حياتك، وقت مقدس إن احنا نيجي قدام الرب. قول أنا مشتاق يا رب إنه تكون متقدما في كل شيء. تعالى افحص نفسك، تعالى افحصي نفسك قدام الرب. هل الرب فعلا متقدم في كل شيء في حياتك؟ في حياتك هل الرب ليه سيادة وسلطان؟ هل أنا قادر أصدق فيه وأمشي معايا؟ استقبل قدرته وعظمته في كل تحدي من تحديات الحياة. فضلك خليك صادق مع نفسك، وخليكي صادقة مع نفسك. احنا جايين نتقدم لمائدة الرب. افحص نفسك وافحصي نفسك قدام الرب. قولوا يا رب انا جاي النهاردة بعترف انه سيد علي سادة سواك، وانا عايز النهاردة تبقى انت السيد. يا رب انا بعترف اني ما بصدقش فيك للاخر، بحاول ان انا اوجد دايما حلول لنفسي وحلول لحالتي وحلول اللي انا بعدي فيه، ودايما بشغل دماغي اكتر ما بثق فيك. جاي النهاردة اقول لك غير الحتة دي يا رب. افتح عيني النهاردة عشان نشوفك إله قدير. افتح عيني النهاردة عشان نشوفك فوق الجميع، فوق التحديات وفوق الأمراض وفوق المشاكل وفوق كل اللي أنا عمال أحسبه بالعقل والمنطق. أنت بكرا، أنت صاحب السيادة والسلطان. املاني بالإيمان ده يا رب وأنا بتعامل معاك، املاني بالإيمان ده بأنك قدير. املاني بإيمان أن سلطانك مطلق فوق رياسات والسلاطين. املاني بالإيمان ده أنك أنت فوق الجميع. مليان قوي بالصلاة دي أنا أصليها. قلوا ملاني بالإيمان، ملاني بالإيمان.

وانت بتعلن كده كرسيك يا الله الى دهر الدهور. خلي الايمان ده يملى قلبك انه كرسي الرب فوق كل اسم وفوق الكراسي جميعا، انه جالس على العرش ازياله تملا الهيكل، صاحب سياده وسلطان. انه خدني كده قدام عرشك وخليني ابتدي انظر جمالك وبهائك ومجدك، اتغير وانا قدامك.

0: افتح رب عينيه عليك وتشوفه جالس على كرسي عال ومرتفع وزياله تملا الهيكل. افتح رب عينيه وعينيك النهارده شوفوا صاحب السياده والسلطان قدوس ملكوته لن يتوب. تلي بالايمان ده السلطان وابدي. هللويا. يسوع المسيح ابن الله الوحيد
1: الذي هو بهاء
0: الذي هو بهاء
1: وحامل كل

مزمور 8 بيقول: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتضعه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله وتسلطه على أعمال يديك. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. يا رب، من كل شعب وأمة وقبيلة ولسان جايين نعبدك بالروح والحق، جايين نسجد قدامك يا رب ونعطيك البهاء والإكرام والجلال. يا رب المس قلوبنا، بنرحب بيك في وسطنا. كل الصوابع يا رب نرضى تشاور عليك أنت وحدك، وتاخد يا رب أنت كل المشهد. قلوبنا يا رب ممنونة ليك، وبتواضع يا رب جايين نعبدك بالروح والحق. يا روينا ومالي قلوبنا يا رب بالبركة، عينينا مرفوعة عليك يا ملك الملوك ورب الأرباب. ممكن نقف في بداية الاجتماع مع بعض ونرنم ونسبح ونقول: يا رب اروي أرضنا المشققة التي لا تضوط ماء، اروي يا رب قلوبنا باسم يسوع.

0: Alléluia. Amen.
1: وأرنم لك بين الأمم. أنا هاجي وهسبح، مش هاجي أشوف الفريق، لكن هشوف يسوع وحده. بغني بين الناس، ليا إله عظيم. نفسي أسمعكم في الترانيم اللي جاية أكتر من كده. أمين.

0: في آية في رومية 8 كلنا منحبها، بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذي سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين أخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. يعني شو بدنا أكتر من هيك؟ عشان هيك بيقول إن كان الله معنا، في المصريين بيقولوا بقى، إن كان الله معنا بقى فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم الذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح. هللويا هللويا. عشان كده الترنيمة الجاية بتقول اطمن، خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه، اطمن خايف ليه؟ هللويا.
1: لا دي مش هينفع فيها وقعات دي، صح؟ انتوا اللي هتقولوا، انا هسمعكم.

عنده اللي يموت مخارج غالب يلا كلنا مع بعض

الغلبة في الدم والاحتماء في الدم. لو على العتبة العليا والقائمتين فأنت في أمان. لو أنت بره الدم إبليس مش هيبقى مغلوب.

0: كل المجد للرب يسوع. هللويا. تفضل.
1: وانا مطمن بقوله كده، رب مالي سواك، ماليش غيرك. تعالوا نصلي الكلام ده مع بعض.

للمنتهى يا رب أحببتني، عليت مقامي، أنا مديون يا رب ليك، قلبي مديون لحبك ليا.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معنا في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. كنا بنتكلم في حلقة سابقة عن انتقالك من الشرق الأوسط، واستقرت في مصر، ونحن قلنا أنه في مصر ابتدأ الرب يوجهك توجه جديد ويديك رؤية جديدة. وأعتقد أنه الإرث الطويل في الخدمة جلوة كده أنه ربنا يديك مهمة جديدة ومهمة أفضل وأكبر من كل المهمات اللي أنت أخذتهم في مرحلة سابقة. حكينا شوية عن هذا الموضوع، تكلمنا شوية عن أطلق شعبي ليعبدني، اللي كانت دوغلة هو كآية للتشجيع، واللي انت أخذت شعار لخدمة اللي انت تقوم به.
1: نعم، هي طبعا الفترة بين 95 و 2010 كانت فترة الواحد أخذ معرفة أكثر في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط والاحتياجات، وربنا أعطانا علاقات مع إخوة كثيرين في المنطقة كلها، ورباط وشركة وده جمال الإيمان المسيحي، عندك إخوة وأخوات من في كل مكان، ورغم الدايفيرسيتي أو الاختلاف الموجود نحن واحد في المسيح. زي سي إس لويس قال المسيحية زي الملح، يعني أنت لما بتأكل أكل تأكل ملوخية تأكل بامية، لو ما أخذت لها ملح بتبقى مسيخة
0: طبيعي،
1: لكن لما أنت خدت الملح بتبقى طعم وبتدي طعم الخاص.

0: خاص.
1: نعم.
0: في المسيحية نفس الشيء، بتدخل في الحضارة ذاتها بتاعت الشخص وبتزيد الطعم جميل، لأنه نحن مخلوقين مختلفين.
1: صحيح.
0: لكن الرب بدينا حلاوة جميلة، فبتشوف عظمة وجمال الرب وكنيسته المتكونة. يعني في المؤمن السوداني والمؤمن المصري والمؤمن السعودي. نحن واحد في المسيح، مختلفين لكن بنبقى بنظهر بصورة تانية جميلة، بتظهر شخصيتنا الأساسية لكن بقيم جديدة.
1: مين؟
0: فده كلمته. فده كان شيء جميل، وشعرت بالاحتياجات الموجودة بالنسبة لأخواننا العابرين. وشعرت كمسيحي أنا عندي مسؤولية أعمل حاجة.
1: نعم.
0: وكانت الحقيقة الأعداد جات يعقوب أصح 2 يتحدث يعقوب عن أهمية الإيمان العامل.
1: نعم.
0: وقال إنه الإيمان من غير أعمال ميت. وذكر مثل، قال لو جاك زول جوعان وزول ما لابس وطلب احتياجات وانت ما اديته، ما ساعدته في الحاجات اللي هو طالبها، ما بتنفع حاجه كلامك.
1: بالضبط.
0: فقال نفس الشيء، الايمان من غير اعمال ما بيصير الايمان، وما معناته حصل تغيير في حياتك. فقال له ما منه فايده. قال الشيطان ذاته بيؤمن وبيقشعر، لكن قال كمان الإيمان من غير عمل زي الجسد من غير روح.
1: بالضبط.
0: الجسد من غير روح ده جثة، والجثة كل ما تطول قاعدة في محل
1: يتعفن
0: ويتعفن وبيجيب ريحة عفنة جدا. يعني الوقت فالإيمان من غير عمل زي كده، يعني بيكون بيجي يعني بيخلي الواحد يستقيز. فمهم إنه يكون في نتيجة، الإيمان يغير حياتك. أنا بشوف أخواني العابرين متألمين.
1: كلمنا شوية كيف ذات الفكرة دي بدت، يعني أنت يعني كيف حسيت أنه الاحتياج، هل كان في نقطة تحول معين في في في النقطة ده وحولتك بشكل كبير لأنه أنت تركز في العابرين بشكل خاص؟
0: لأنه الآيات دي بتدفعك إنك تعمل شيء لعدم للإنجستيس، لعدم العدالة. فوجود عدم عدالة بالنسبة لهم، بالنسبة منهم متألمين نتيجة لقوانين الردة وقوانين البلاسفمي اللي هي إساءة الأديان أو عدم إيمانهم بالحقيقة. لأنه لما تقول أنا ما بؤمن بمحمد كنبي من الله، بتعتبر بالنسبة لك كأنك انت اسئت الاسلام. لكن الحقيقه لو ده زي ما قلنا المره الماضيه ما منطقي.
1: لا.
0: لان انت لو امنت في محمد نبي من الله بتبقى مسلم، لكن انا ما مسلم. فانك انت تواجه الموت وتواجه السجن، وانا اشوف اخوي داخل السجن وبتالم واولاده بيتيتموا وانا اسكت وعاين كمسيحي، اكثر كلمه بتغيظني اسمعها انه نحن كمسيحيين لازم نضحك. نحن لازم نتكلم لما تكون فيه عدم عدالة.
1: نعم.
0: لازم نطالب بالعدالة. بولس لما كان في السجن وجلدوه وقال له في النهاية أمشي، قال أنا ما بمشي إلا يجوا يعتذروا لي. فنحن لازم، وبعدين لو أنا بتألم أقول الكلام ده لنفسي. أنا كمؤمن يعني لازم أستحمل الألم، وربنا يديني نعمة وقوة وكده. لكن لما نشوف نفسي بتألم ما بقدر أسكت. أسكت كيف؟ المسيح قال لبولس شاول لما ماشي لماذا أنت تضطهدني؟ أنت ما ممكن لك ترفس مناخس. فتكلم. فنحن بنحتاج نتكلم لأخواننا. ومشكلة من مشاكل الكنيسة أو نحن كمؤمنين مرات كثيرة ما قاعدين نتكلم لعدم العدل. يعني مثلا لما كان في السيجريجيشن بتاع الأفريكان أمريكان في أمريكا، التفرقة العنصرية، أنا بفتكر لو مارتن لوثر ما تكلم أغلب الأفريكان أمريكان كانوا بيقوا مسلمين. لكن هو تبع الإنجيل وطالب بالعدالة والمساواة
1: وقدم ثمن ودفع ثمن
0: ونحن لازم نتكلم.

0: المسيحيين عندنا دور، ربنا بيحب العدالة. ربنا قال الزول اللي بيقول المر حلو والحلو مر، ما تمام الكلام ده، وبيطلب عدالة، ونحن لازم نتكلم ليه؟ من أجل العدالة. يعني واحدة من الحاجات اللي بيستخدمها إبليس عشان يقضى على الكنيسة هو الاضطهاد. لأنه تخيل لما يقتلوا كل القشوط وكل المطارنة ويكفلوا الكنيسة، هل حيساعد ده الكنيسة تنمو؟
1: أكيد لا.
0: فبرضه الاضطهاد أخوي بيتألم، وبيتألم نتيجة للظلم. فهي نحن بنطالب بحق، حق دولي، حق إنساني، دي ما إنسانية. إنه أنت تقتل إنسان لأنه ترك الإسلام. يعني الله ذاته خلقنا أحرار
1: بالضبط،
0: وقال أنت اختار بين الطريقين. فأنت لو اخترت طريق الشر خلاص، يعني شو ما ممكن يجبرك تجي طريق بالزبط. الخير. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت الـ يعني كان ممكن يخلقنا روبوت نعمل الحاجة اللي هو دايرينها، لكن هو خلقنا بشر، خلقنا على صورته، خلقنا الرجل وامرأة على صورته، على صورته نقدر نتحدث معاه، يتحدث إلينا، أدانا حرية. يعني أنت عارف لو عندك نملة ما بتقدر تتكلم مع نملة، لكن ربنا خلقنا بطريقة بيجينا زيه، هو عشان كده هو قدر يتجسد، لأنه نحن مخلوقين على صورته وما بنقدر نعيش على غير صورته، لكن أدانا الاختيار. وزي ما قلنا المرة الماضية، لكن جميل نكررها ثاني، يسوع قال الطريق للهلاك أو لجهنم واسع وناس كثير ماشين
1: فيهم،
0: داير تمشي تفضل، ناس كثير ماشين، لكن داير الحياة الأبدية تعال على الطريق الضيق. والطريق الضيق ده طريق نعمة عطية من الله. فالحقيقة أنا قلت أضيف عليها النعمة دي، كيف النعمة ظهرت في الصليب. اللي هي أنت لو تلاحظ اللص اللي كان قاعد عن يمين وشمال يسوع، في واحد ما تاب، قال له أنت لو صحيح أنت الله أنزل من
1: الصليب،
0: من الصليب
1: ساعدنا كمان.
0: الثاني ده قال له شنو؟ قال له يا أخي أنت نحن خطاة، نحن متعقربين، لكن نحن خطاة. الراجل ده ما عمل ولا خطية، فقال له أذكرني متى أتيت إلى
1: ملكوتك.
0: الرب قال له اليوم تكون معي وين؟
1: في الفردوس.
0: في الفردوس. النتيجة شنو؟ هو آمن في الفداء اللي قدمه المسيح. أحبائي، نحن كلنا عندنا الاختيار، يا نقبل النعمة المعطاة لنا في المسيح في الصليب، أو ندفع ثمن خطايانا بنفسنا.
1: أمين.
0: فعندنا ما نقدر نلوم الله، الله جل حد عندنا ودبر طريق نعمة للخلاص، فالصليب طريق الخلاص، رفضنا للصليب والفداء يؤدي إلى جهنم. والبسل عندنا اللص الخاطئ في نفس اليوم كان مع الرب نتيجة للفداء. ففي حرية، وربنا أدلنا الطريق للخلاص. فما نحن ما بنقصب الناس، نحن مخلوقين حرين، عندنا المسؤولية نختار. فإذا أنت أخذت الحق ده من الإنسان وانتهكت حق من حقوق الإنسان اللي هو حرية الدين، حرية الضمير، حرية الفكر، حرية العقيدة.
1: فده واحد من الحاجات اللي ممكن ربنا يتكلمك من خلاله. وزي ما انت ذكرت في حلقة سابقة أنه سفرك كان في اليمن ورؤيتك لثلاثة أجيال كاملة ما قادرين حتى يعلنوا إيمانهم ويعيشوا ويعيشوا إيمانهم المسيح لمجرد أنه هم مؤمنين موجودين في هذا البلد، ده كان ممكن ده واحد من الحاجات الأساسية كمان، زائد التقل الكبير اللي ربنا خطوه على قلبك لأنه أنت تعمل أي حاجة، وده كان فرصة أنه ربنا أداك له. وإنت في النهاية بتاعت الخدمة بتاعتك وإنت نازل للتقاعد، فإنت بديت فعلا أنه أنت تبدأ تشتغل في هذا العمل. أنت بديت متين بالضبط في هذا العمل أنه أنت تغير أو تسمع لصوت الرب وتشارك أخوانك تقول لهم ربنا قاعد ينادي أنه نحن نعمل كذا، أنه نحن نعمل كذا؟
0: طبعا هو ابتدت بعد المقابلة مع الأسرة اليمنية، وده كان في 2008، ابتدينا نصلي. ما طبعا ما عندي فكرة بسيطة عن حقوق الإنسان قبل كده،

0: كان في مجموعة بتعمل من أجل حقوق الإنسان تساعد الناس في الشرق الأوسط. كنت دائما يعني في علاقة معهم لأنهم بيساعدوا الناس اللي بتطشدوا كده. لكن فدي كانت بداية الواحد ينظر في الموضوع. الواحد كالعادة يستمر تسمع صوت الله وتتبع خطواته. وربنا من مكان لمكان خلال التجهيز أدانا الاسم عن طريق اجتماع الصلاة. سألت بعض الناس شجعوني في الفكرة. بعض الناس كانوا مترددين شوية لأنه شعروا يمكن ده موضوع خطر. لكن أنا حسيت نحن قاعدين بس بنطالب بحق من حقوق الإنسان وما دايرين نضر زول. نحن مندافع عن أخواننا, ما ممكن نحن نتفرج عليهم وهم مسجونين وما نقول شيء, ما نقول ده غلط, الناس دي لازم يطلعوا. ما ممكن نحن نشوفه وهم ما قادرين يعيشوا كمسيحيين. يا أخي أنا عرفت واحد صديقي عايش في الأردن يتزوج واحدة مسيحية, ما قدر يتزوج في الأردن, مش يتزوج وين؟ في قبرص. بعدين كل ما يجي إنه دار يولد وزوجته دار تطلع يجي أمريكا يضع هناك عشان ولده أو بيته ياخد جنسية شنو؟
1: أمريكية.
0: بعدين ما في شخص يقدر يتكلم معه. فتخيل يعني زول زي ده انتقل للمجد أخوي ده عزيز مهندس. فاتخيل أنا أقعد أنظر له وهو يتعذب. خاصة نشكر الله إنه ما دخل السجن, دخل سجن آخر حياته. لكن مرة بظروف صعبة وفي كثيرين تاني في محلات مختلفة في ناس قتلوا. في ناس كتار قتلوا النتيجة اللي تركهم الإسلام. حتى نحن عندنا في السودان 2 قتلوا وبعدين كمان ناس غير آمنوا بالمسيح. محمود محمد طه في عمر 75 سنة حكم عليه بالإعدام. كان عمره الحقيقة لما نعدم 76 سنة. وفي السودان ممنوع تحكم على زول بالموت بعد ما يفوت 75 سنة. فده حرام. ليه؟ لأنه كله الخطأ الجريمة اللي عملها محمود محمد طه إنه هو ابتدى طريقة جديدة وكمان طريقة كويسة اللي ابتدى, ما دعا الناس للقتل, كان بيدعو إلى قال تعرفون الحق والحق يحرركم. ده كان بشعار بيخطه في المعارض بتاعته. فكان إنسان داعي للسلام والأمانة أعدم وكان مستعد يموت من أجل الفكر بتاعه. وزي ما حكينا في المرة الماضية عن مهدي ديباج. يعني تخيل دي الناس بيتركوا خلفهم أزواجهم أولادهم. حرام. يعني ما ممكن أنا أسكت وخلي الناس تتكتل من أجل إيمان. ما ممكن أنا أسكت وناس بتتسجن تقعد سنين في السجن
1: بدون محاكمات,
0: بدون محاكمة. والجريمة الوحيدة إنهم تركوا الإسلام فما ممكن تكون ترك الإسلام جريمة. ده إيمان إنسان قرر ما داري يؤمن به. ربنا أداه الحرية يختار
1: بالضبط.
0: أنت تجبره. وفي نفس الوقت حس السنة دي 2 أعدموا في إيران نتيجة إنهم تركوا الإسلام. 7000 امرأة في السجن ونساء اترمى في وجههم أسد
1: مويد نار.
0: عدد كبير ما بعرف العدد هاجموا على البنات في المدارس كله لأنه لم يوافقوا على شريعة وضع الحجاب. فده شيء مؤسف.
1: نعم. انت ذكرت أنه ما أنه في بعض الرفقاء وبعض الـ الـ الـ الـ الإخوة شعروا بأن هذا الموضوع شوية ممكن يجيب مشاكل. ليه أنت تمسكت بهذا الموضوع؟
0: يعني أي شخص يشوف الموضوع ده بيعرف أنه ما صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا عندي صور للأسف حسب ممكن في البرد في اللقاء القادم ممكن نوري بعض الصور. الحقيقة هنا في يعني تخيل لو الكاميرا تقدر تشيل دي. دي صورة لضحايا الأبوستاسي والبلاسفامي له. أنا عندي صديقي اسمه ريمون جو كان بيخدم الرب في ماليزيا بيشارك مع الناس عن الإيمان المسيحي. في ناس آمنوا من الماليزيين وكان عندهم كنيسة صغيرة لكن الحكومة الماليزية ما بتقبل الحقيقة دي. أي إنسان عابر بيمسكوه بيدخلوه مدرسة بتاع التصحيح.

0: شيح الفكر.
1: نعم.
0: اختطف من الشارع 2017، أنا قابلته 2016، واحد صديق لي قال برلماني، قال له إن هو قتل. ديل كلهم ضحايا، فكيف نسكت؟
1: نعم.
0: يعني أنا لو عينت في الصورة دي في من ماليزيا، في ناس قتلوا في أوروبا، في ناس بيدرسوا كتاب مقدس بالمراسلة، اثنين أتراك واحد ألماني قتلوا في تركيا بس عشان دروس المراسلة، والناس ديل جو كتلوم شباب كانوا بيدرسوا دروس بالمراسلة، تركوا ديل، تركوا أيتام وتركوا أرامل لما انكتلوا الثلاثة ديل، ومش كتلوم ساكت، they torture them، قطعوهم خلوهم يتألموا، والناس اللي قتلوا اليوم أحرار في تركيا. 5 سنين بس خدتوا لهم هنا حاجة في رجيلهم على أساس إنهم
1: ما يطلعوا
0: ما يطلعوا من مناطق معينة، لكن أحرار لم يعدموا. هنا في منلقى هوفيك اللي هو القسيس بتاع
1: إيران
0: الفكيه، أصعب من كده عمر من اليمن، عمر عمره 16 سنة واتهم، اتهموا بالكفر، قال لهم يا جماعة انت أنا، لأنه قالوا إنه هو ملحد، قال لهم أنت تتهموني بالكفر؟ قال لهم أنا أرى الله في الزهور، أنتم ترون الله في القبور. فضبحوه قتلوه، عمره 16 سنة عمر. أنا لما مشيت مجلس الأمم المتحدة عندنا كتيب فيه والضحايا، فهم قابلت بنات من اليمن قالوا نحن يعني مقدرين إنك أنت وضحت صورة عمر.
1: يا سلام.
0: لو فتشت اسمه هو موجود عنده فيسبوك في ال فحرام ليه؟ هنا شوفنا محمود محمد طه موجود، الأقباط اللي اتكتلوا في ليبيا موجودين صورتهم هنا، فاطمة اللي اتجوزت زي قول مسلم قتلت، المطيفي في السعودية العربية، السعودية العربية إسماعيلي كان سايق عربية مشغل موسيقى، قال لي مشغل موسيقى ليه ما مشغل القرآن البوليس هو ماشي، قال أنا القرآن ممل، دخلوا السجن، عمره 16 سنة دخل السجن، حكموا عليه بالإعدام لكن ما عدموا، قاعد في السجن لحد ما بقى عمره زي 32 أو 34 سنة، طلع 2011 من السجن. ما ممكن يا جماعة.
1: نعم.
0: يعني زول يقول إنه القرآن ممل تحكم عليه بالإعدام؟ حرام، 16 سنة، يتخيل أهله. كان ممكن يعذب لكن كان في ضغط عالمي من أجله.
1: نعم.
0: الفرج هو ده. كل كان طالبه داير دولة مدنية في مصر. اتهموا بالكفر، ضربوا بالرصاص قدام المكتب بتاعه. سألوا الرجل الكتل وكترته ليه؟ قال لأنه هو كافر. قال لي أنت قريت كتبه؟ قال أنا ما قريت كتبه. فيعني شوف عدد هنا دق عدد قليل، عندنا واحد اسمه برضه عمر آمن بيشوف في كامبالا، كان في احتفال بتاع كريسمس للعابرين، خلص الاجتماع ماشي دارك بالعربية، كان في كريسمس إيف في يوم 24 ديسمبر، قال لي بيشوف عاين، رموا موية نار في وجهه، وجهه كل الشواه، فقط النظر في عين الثانية بتشوف شوية، حرام ليه؟ فلازم القوانين تتغير. طبعا في يوغندا ما في قانون بتاع أبوستاسي لا سبيل، لكن الناس اللي بينفذوا كده غلط، لازم يعرفوا إنه الإنسان عنده الحرية يغير إيمانه. يعني أشخاص كثيرين،
1: وده لداك القوة ده، أنه أنا لازم أعمل حاجة،
0: صح؟
1: لازم أعمل حاجة للناس بغض

0: النظر عن النتيجة اللي ممكن يجي يعني بناء على هذا القرار، لكن ممكن ده كان توجه من الرب، رب يتكلم مع وأداك الرؤية ده وأداك القلب الكبير ده أنه أنت لازم تقول حاجة، والسكوت في في في الموضوع ده ما يستمر أكتر من كده. بديته
1: يا أخي، أنا قابلت واحدة هي سيستر أصلا، خدمت 30 سنة في الصومال، في بداية خدمتها كانت اغتصبت مرة، مع ذلك استمرت. نحن قابلناها في صومالي لاند، ابتدت محل للمصابين بالسل لمعالجتهم، ابتدت محل للناس اللي عندهم ايدز، ابتدت مكان للناس اللي بيحتاجوا للسمع. انا ما قدرت اتذكر اسمها حسنه، فزرناه في المحل بتاعه، كانت كسبت حوالي 100,000 جنيه انجليزي من اليو ان للشغل اللي بتعمله. هي اصلا محاميه، انا داير اتذكر اسمها حسنه ما قدرت، لكن صورتها في هنا شفتها، قلت لازم اذكرها. فهي بتخدم، خدمت الناس، زرنا المكان اللي هي بتخدم فيه، امرأة غير عادية، ضحت تركت المحاماة في إيطاليا بتخدم بتساعد الناس هناك. كنت في زيارة في دولة ثانية وأنا ماشي، أداني كان عنده واشنطن بوست بقراءة، قال لي أقرأ وأنا إحنا ساقين، فشلتها بس بقراءها، لقيت صورتها في الصفحة الأولى بالجريدة، قالوا إنها قتلت.
0: السلام،
1: ماتت لأنه هي مؤمنة بالمسيح، ماتت لأنها هي بتساعد الناس وأصهرت محبة المسيح للناس. حرام، ما ممكن نحن نعمل. في بعدين كمان سيسترز بتوع مذر تريزا برضو شغالين، قتلوا عدد منهم في اليمن، يعني ده شيء ما بيتقبل، إنك تقتل إنسان بيعمل خير، تقتل إنسان لأنه غير إيمانه، ما ممكن. ويحصل ده في القرن 2000 ونحن كمسيحيين نسكت،
0: نقول نحن كمسيحيين لازم نحن نضطهد
1: مظبوط
0: ونسكت انه نحن نقول الحق. اخي كمال شكرا كثير على على على الكلمات، وانا اعتقد هذه الكلمات كلمات قويه بيشجع عدد كبير جدا من المؤمنين انه يغير التوجه ويغير الاتجاه بتاعه، انه لازم يطالب بحقوقهم المشروعه، لأنه ربنا خلقنا إنه نحن نعيش أحرار، ربنا أدانا عادة الحرية ونحن نتكلم. ليه بيحصل؟ لازم ده ينتهي، لازم ده ما يكون موجود، إنه نحن نرفع أصواتنا، نحن ككنيسة، نحن كمؤمنين. وشكرا لك كثير على هذا التشجيع، وأنا أعتبره تشجيع كبير جدا للكنيسة على في الكنيسة في العالم، وخاصة الكنيسة في العالم العربي. ربي يديك نعمة، شكرا لك كثير على هذه الكلمات. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، أمل أن نتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعف

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أحبائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليشرب ماء حياة مجانا. دي الآية اللي هتلاقيها في آخر إصحاح في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا 22. عروس متحدة بالروح القدس بتنادي وطلبة العريس أن يأتي تعالى، وجواها شوق وبتخلق شوق لكل اللي حواليها، ومن يعطش فليأتي. وهدفنا في كل حلقة من حلقات البرنامج ده ان الروح القدس يخرق جواك عطش حقيقي للرب، تطلبه وتقوله تعالى، ويبقى جواك اكتر عطشان اكتر لعمل الروح القدس، عطشان اكتر عايز اعرفك، ولما اعرفك اعطش للي انت بتدهوني، للي انت محضرهولي، اللي بفكرك فيا. واحنا بنبتدي مع بعض سلسلة جديدة عن روح الحق. نفسي قوي تشوف ما هو الحق، يعني ايه روح الحق، يعني ايه انا تميلي من روح الحق. الروح القدس هو روح الحق، تلاقي الرب اتكلم عنه 3 مرات في انجيل يوحنا ورا بعض، انه هيرسل المعزي روح الحق يعلمكم، يرشدكم، يذكركم، يسمكم، اسمعكم، يتكلم عن روح الحق. في الحقيقة مش بس الروح القدس هو اسمه روح الحق، لكن يسوع نفسه هو اللي وقف وقال انا هو الطريق والحق والحياة. مش بس يسوع هو الحق، لكن هو اتكلم عن الاب كمان، انه قال الذي ارسلني هو حق. الاب والابن والروح القدس حق. طب يعني ايه حق؟ يعني ايه حق؟ يعني ايه روح الحق؟ هندرس مع بعض الوقت الجاي كل ما هو عن روح الحق، عشان ده يعمل شو وجوع في حياتك، وفعلا نعيش متحدين بروح الحق، والروح القدس يعلن لنا ويفهمنا يعني ايه روح الحق، ونبقى فعلا عروس مهيئة لعرسها. ورجعنا مع بعض، وعايز تعرف يعني ايه الحق وايه أهمية الحق، وقف معايا في مشهد غريب جدا وتستعجب جدا معايا الحوار اللي دار فيه. المشهد ده مشهد يسوع وهو واقف قدام بيلاطس البنطي، يسوع المجلود مرتين، كل مرة منهم 39 جلدة، يسوع اللي مقضي ليلة كلها عذابات وألمات، واقف قدام بيلاطس بيتحاكم، والشعب كله هايج جدا على يسوع عشان عايز يسوع يموت. وبيلاطس يجي في مقابلة قدام الرب يسوع، بيلاطس اللي مر عليه مجرمين كتير جدا، اللي يعرف كويس قوي

يميز إن كان الشخص دوت حقيقي مذنب ولا لأ، يقف قدام يسوع مش عارف، مش لاقي في يسوع إلا، وكل شوية يروح يقول لهم أنا مش لاقي فيه علة، ويبتدي هيجان الشعب يزيد جدا، وابتدي حوار ما بين بيلاطس والرب يسوع بيقوله كده. فقال له بيلاطس أفأنت إذن ملك؟ هم عمالين يقولوا إن أنت ملك، أفأنت إذن ملك؟ فأجاب يسوع أنت تقول إني ملك. يعني يسوع هنا بيقول له فعلا أنا ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. الرب بسلطان غير عادي بيشهد إن هو الملك، وإنه جاء لهذه المهمة، وإنه هو جاء ليشهد للحق، وكل بس اللي بيقبل الحق هو اللي هيعرف يسمع صوته. وفي وسط كل هذا الهيجان يجي بيلاطس يقول له وما هو الحق؟ سؤال غريب جدا من بيلاطس. وفي الحقيقة بيلاطس قبل ما يسمع الإجابة كان راح بسرعة وقال له بيلاطس وما هو الحق؟ سؤال كأنه شاغل بيلاطس جدا، هو إيه الحق؟ ورجع بسرعة ما استناش الإجابة. ولما قال هذا خرج أيضا اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيها علة، وابتدى يمشي بعد كده في إجراءات الصليب. أنا في وسط كل هذا الأمر، في وسط كل الدوشة دي، بيلاطس يقف يقول له ما هو الحق؟ يمكن كان بيسأل هو فين الحق في المشهد اللي أنا شايفه ده؟ أنت ما فاكش علة، ناس غضبانة وسيرة، وأنا المفروض أخد قرار، وفين الحق في هذا اللحق؟ فين الحق؟ لأنه ده أمر كان شاغل جدا جدا جدا الرومان واليونان. هتلاقي سقراط وأفلاطون وأرسطو يعني أبحاث وأقوال عن ما هو الحق، ويجي واحد زي ششرون ده فيلسوف مهم جدا عاش في القرن الأول قبل الميلادي، اللي تأثر بيه قوي جيل الرومان اللي كانوا موجودين وقت يسوع. فيلسوف مهم جدا قال، ابتدى يتكلم ويطور أفكار أفلاطون وأرسطو ويطورها ويبتدي يتكلم عن الحق. وششرون الفيلسوف ده قال كلمة مهمة جدا عن الحق، قال كده إن الحق جزء من القانون الطبيعي الذي يحكم الكون، وهو موجود في العقل الإلهي والإنساني معا. وقال كده في كتابه عن الجمهورية، قال كده الحق ليس مجرد قرارات البشر، بل هو قانون الأزلي الذي يحكم الخير والشر. كأنه الفلاسفة بكل إمكانيات عايزين يوصلوا لتعريف الحق، إيه هو الحق، وصعب جدا توصل له إيه هو الحق. في زمن فلاسفة بيدوروا عن ما هو الحق، وبيقولوا انه الحق ده شيء بعيد قوي، موجود بس جوه العقل الالهي، وموجود زيه في العقل الانساني. فكأنه انه بحث عن الحق او انك تجد الحق ده شيء كأنك وجدت الله، وده كان امر غالي جدا. والغريبة جدا انك تلاقي في شخص في التاريخ، وده حاجة مش عادية، يقف يقول انا هو الحق. شخص هو الحق، ده حاجة غريبة جدا. أصل يسوع يقف يقول هذا الإعلان، ده إعلان خطير، مش بيقول أنا هعرفكم الحق، لكن بيقول أنا هو الحق، وكلامي هو الحق، وروحي هو روح الحق. هو ده. طب يعني إيه الحق؟ كلمة حق في الكتاب المقدس في العهد القديم، وأباء الكنيسة لما جم يكلموا عن الحق زي قديس أغسطينوس قال كده الحق هو الله ذاته، والله هو الحق الثابت الأبدي. إن الحق هو الله في ذاته، والله هو الحق الثابت الأبدي. وقديس أثناسيوس بيقول كده أن الحق هو ما هو ثابت في الله، غير متغير، لا يقاس بالعقل البشري، بل يعلن بالوحي. ده الحق. الحق ده هو الله في ذاته. عشان كده الرب يسوع وقف وقال أنا هو الطريق والحق والحياة. وكلمة الحق في العهد القديم كلمة اسمها إمث، وهي كلمة فريدة جدا، بتتقسم لثلاث أجزاء، أولها ألفا وميم في النص وحرف تاو في الآخر. فالثلاث حروف دول بيمثلوا بداية الأبجدية العبرية ونهايتها ونصها. فالمعنى بتاع الكلمة دي بتقول هي أول وآخر وأوسط الحروف العبرية، بتعطي معنى الاكتمال والثبات، عشان هي بتشكل أول وآخر ونص الأبجدية، فبتدي معنى الاكتمال والثبات، أو معنى التماسك والثبات والدوام. إذن الحق يعني الثقة والدوام والصدق والأمانة، وكل أمر ثابت ممكن تعتمد عليه، هو ده الحق. ده بالنسبة لتفسير الكلمة في العهد القديم. طب تفسيرها في العهد الجديد، هي كلمة اسمها ألثية، حتى لو أنا مش بقولها صح، بس هي بتتقسم لكلمة إيه اللي هي دايما لا، أو هي

بالعكس أو بتنفي شيء ولسي يعني شيء غير مقتبل، يعني كشف الشيء أو إفصاح عن شيء، إنه الشيء ده أصبح غير مخفي. فالحق معناه في اليونانية أن الأمر ده أصبح غير مختبئ أو غير مخفي. ومعنى الكلمة إن غير مختبئ أو شيء تم الكشف عنه أو غير مختبئ، ده الحق في اليونانية، يعني أن الحق ده أصبح متاح للنظر أو متاح إن إحنا ما بقاش مخفي. والكلمتين في الحقيقة غنيين جدا، إن الحق هو الشيء الثابت الكامل، الحق في العبرية هي الثقة أو الدوام أو الاكتمال أو الشيء اللي أنت تقدر تعتمد عليه، وفي اليونانية الشيء اللي هو أصبح مكشوف وتقدر تراه أو تقدر تشوفه وما بقاش مختبئ بالنسبة لك، ده الحق. ويجي الرب في الوعظ العظة النهائية اللي في يوحنا 14 و15 و16 يجي يكلمنا يقول لنا ايه؟ انا اطلب من الاب فيعطيكم معزي اخر يمكث معكم، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يعرفه، اما انتم فتعرفونه لانه ايه بقى؟ ماكث معكم ويكون فيكم. روح الحق ماكث معكم ويكون فيكم، الروح الله ده يسكن معي ويكون في، هو معايا في السكة كلها وهو ساكن فيا. عشان كده أنا محتاجة أتعرف على روح الحق، محتاجة أعرفه لأنه ده الشخص اللي ماشي معايا الرحلة. والرب يقول أنه أنا هعطيكم معزي آخر. كلمة معزي هي كلمة غنية جدا، هي مش معناها التعزية بس للمشاعر، لكن كلمة باراكليتوس معناها شخص يقف بجانبك ويعضدك ويسندك يدعمك، ده عمل الروح القدس. معزي آخر، وكلمة آخر دي بتقول أنه الرب بيقول أنه هذا الشخص، أنا كنت ده دوري وأنا عايش معاكم، انا بعمل ايه؟ انا بحفظكم، انا بدعمكم، انا بقودكم، انا بارشدكم، ده المعزي، ده عمل المعزي، ده عمل الرب لما كان عايش معانا، لما كان موجود في وسط تلاميذه بالجسد. لكن لما انا همشي هارسل لكم واحد اخر يعني زيي من نوع اخر، يعني اخر لكن من نفس النوع. الروح القدس هو مثلي بس من نوع اخر، انا كنت محدود معاكم بالجسد بتواجدي في بالجسد، فانا محدود في هذا الجسد، اما الروح القدس فمعكم بلا حدود، معكم جميعا، معنا كل الوقت، يمكث معنا ويكون فينا. ده الروح القدس، روح الحق. وفي الحقيقه انا نفسي النهارده وانت بتسمعني ممكن تكون انت محتاج هذا الروح، الروح المعزي اللي الرب جاي عشان يسندك من خلاله، يقويك من خلاله، يشجعك من خلاله. عارفين في ناس كتير قوي بتقبى التعزية، بتقبى لما تكون في ضغط او في ضيق، تحزن جدا جدا، وبدل ما تقف وتقول الرب انا محتاج المعزي، ترفض التعزية وتزعل من الرب وتلوم على الرب. انا نفسي النهارده تفتح قلبك للرب. في ناس قبل رفض التعزية، الرب بيقول عن النبوة دي اتكتبت في أرميا لما بيقول صوت سمع من الرامة نوح وبكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. والآية دي استعارها إنجيل متى عن لما كل الأطفال بتوع بيت لحم ماتوا. في ناس ممكن في الألم في الفقد تحس ان هي مش قادرة ترضى بتعزية الله، مش قابلة تعزية الله. انا ما اعرفش، بس انت ممكن تكون انت قدامي دلوقتي وفعلا بتمر بحاجة صعبة وفقد الشديد، والشخص اللي انت كنت مسنود عليه والشخص اللي كان بيسندك او بيعضدك او بيدعمك نفسيا او ماديا، او فقدت زوج او فقدت زوجة، او بتمر بضيقة جديدة فانت حاسس ان انا منهار من جوه ومحتاج دعم، والشخص اللي كان بيدعمك ده ممكن يكون رحل وانت متألم. النهاردة الروح القدس بيقولك، هو الرب اللي جاي بيعرض عليك بيقولك انا ارسل لك المعزي، انا اكون معك في الفقد في التعب في الضغط. بس ارجوك النهاردة افتح قلبك للرب وقول يا رب انا محتاج الروح المعزي، الروح اللي مستعد يقف يسندك ويمشي معاك كتف بكتف ويكون معين. ممكن شخص كان بيدعمك حتى نفسيا انت ما بقاش في حياتك، صديق غالي كان بيدعمك نفسيا، كنت حاسس ان انت الشخص ده غالي عليك، الرب النهاردة جاي بيقولك انا اكون معك. الرب جاي النهاردة عايز يعزيك، عايز يسندك، عايز يكون ماشي معاك ويسند كتفك ويدعمك ويقولك انا معك. ما تنهارش، اقبل تعزية الروح القدس، افتح قلبك وحياتك للروح القدس، قول يا رب انا محتاجك. يمكن انت حاسس بوحدة شديدة، الرب قال لا اترككم يتامى. يعني ايه واحد يتيم؟ يعني

مالوش سند، يعني لوحده، يعني ما بقاش عنده حد اللي يقدر يأمن ليه. ممكن تكون انت متعرض لهزة حقيقية، فقدت فعلا حد غالي عليك. بس الروح القدس النهاردة جاي يقولك اقبل ان اكون، اقبل ان انا اكون المعزي اللي في حياتك، اقبل ان انا اكون معك وفيك، اقبل اني امشي معاك واعزيك واشجعك واسندك وتقدر تطلع من الحته دي. هو الهدف مش طبطبه على المشاعر، الروح القدس مش هيقدم لك بس طبطبه على مشاعرك، الروح القدس هيمشي معاك من وقت الالم، من وقت الضيق، يخليك تعبر زي الكتاب ما بيقول عابرين في وادي البكاء يصيرون ينبوع. يعني ما تقعدش في الوقت الصعب، ما تقعدش في الحته اللي فيها بكاء، امشي فيها، خلي الروح القدس يعديك منها وتطلع. يبقى الامر الصعب ده بقى ينبوع، بقى مصدر راحة وفرح وسرور والتعويضات في حياتك. أيوة، لو انت بتمر بوقت صعب الروح القدس بيمد ايده ليك النهاردة، الروح المعزي يجي ويسند حياتك ويملى حياتك من حضوره وقوته. يلا النهاردة افتح قلبك لعمل الروح القدس واشتاق لحقيقي. الناس مش بتقدر تقدم مساعدة طول الوقت، لكن الروح القدس معك هيكون كل الوقت. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من الحلقات الروحية اللي فيها بنتأمل عن المعجزات العظيمة اللي عملها ربنا عن طريق النبي إليشع. خلينا نقرأ مع بعض النهاردة عن المعجزة الحلوة دي في سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقال بنو الأنبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي، لأنه عارية. عارية يعني مستعيرها، مستلفها. آه يا سيدي لأنه عارية. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك، فطفى الحديد. فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. المعجزة دي واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها ربنا عن طريق النبي إليشع. وكلنا عارفين انه مكتوب في سفر الرؤيا ان شهادة يسوع هو روح النبوة. بجد اذا قريت العهد القديم وما لقيتش في اصحاح واحد رمز للرب يسوع المسيح، هتعرف انه انت لسه ما فهمتش الاصحاح ده. كل العهد القديم رموز عن الرب يسوع المسيح، وكل العهد الجديد تطبيق لهذه الرموز عن ربنا يسوع المسيح. اذا كل الكتاب يحكي عن شخص واحد، هو الرب يسوع المسيح، الله اللي ظهر في الجسد وجيه علشان يموت علشاننا ويخلصنا. المعجزة باختصار شديد أحكيها ويدينا الرب فيها تأملات محددة. كانوا بنو الأنبياء، ودول مجموعة يعني زي ما تقول كده بيدرسوا كلمة الله، وكان قبل كده عددهم 100، بس في المعجزة دي عددهم زاد قوي، فالمكان ده عليهم عقبال ما كنايسنا دايما يبقى الدنيا زحمة فيها، فتحس ان المكان ده حتى لو الكنيسة كبيرة فده المكان عليهم. فراحوا لإليشع رجل الله وقالوا له: احنا عايزين نبني مكان تاني، يعني كأنها كنيسة تاني. قال لهم: اذهبوا. فواحد منهم طلب من إليشع طلبة جميلة، قال له اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: انا هروح معاكم. وكان كل واحد بيقطع خشبة، شجرة يعني، بس واحد منهم وهو بيقطع شجرة وقعت الحديدة، بيسمى يعني يمكن في اللغة الدارجة بيسموها البلطة، الفاس بيعملوا بيها الارض بس اللي بيقطعوا بيها الشجر اسمها بلطة. المهم وهو بيقطع الشجرة بالبلطة وقعت الحديدة جوه المية، وخلاص بقى في مياه نهر الاردن، والاردن ممتلئ في كل شطوطه، مش هيقدر يلاقيها. بس الراجل ده كان مخلص، وكمان كان الحديدة دي سلف، فصرخ الى إليشع رجل الله وقال: اه انها عارية. وحصلت المعجزة العجيبة جدا. ايه اللي حصل؟ إليشع سأله قال له: وقعت فين؟

فالراجل قال له وقعت في المكان ده. فأليش عمل المعجزة العجيبة اللي احنا عايزين نتأمل فيها؟ لقي نبات عود، نبات بسيط جدا، وقطعه ورمى النبات في النهر في المنطقة اللي فيها الحديدة، وقع في الطين. حصلت المبادلة، النبات الرقيق اللي ملوش أي ذنب نزل في الطين، والحديدة طفت لفوق ضد قوانين الطبيعة، لأنه معروف أن كثافة الحديد أكتر من كثافة المية، ودي المعجزة بتاعتنا. عزيزي المشاهد، النهاردة عايز أشاركك بثلاث أفكار أساسية في المعجزة الحلوة دي، وأتمنى بركة لكل واحد من اللي بيسمعني وبيشاهدني النهاردة. حاجة الأولى، بناء البيت الجديد. النقطة الثانية، لماذا سقط الحديد؟ والراجل ده هو بيقطع الشجرة، ليه الحديدة وقعت؟ لكن الأهم من النقطتين دول، النقطة الثالثة، كيف طفى الحديد؟ وده طبعا ليه معنى في حياتي وحياتك. فزي ما حضرتك عارف وحضرتك عارفة، انه في المعجزات اللي بنتكلم فيها عن حياة أليشع، أليشع هو رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس لان اسمه أليشع يعني إله يخلص، ورب يسوع المسيح كما قال الملاك العذراء القديسة مريم تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، مش بس متشابهين في الأسامي، لكن كمان لأن أليشع ربنا عمل عن طريقه معجزات كتيرة من معجزات النعمة. طبعا في مفارقات ومقارنات، بس أنا هكتفي أني تتذكر أن أليشع في بعض معجزاته وفي بعض أعماله الحلوة رمز لرب أليشع. وبالمناسبة المسيح نفسه قال أنه زي ما أيام نعمان السورياني أليشع شاف واحد هو نعمان السورياني، قال للناس اللي في الناصرة أنا كمان بأشفي في هذه الأيام. يعني وجه الشبه ما بين أليشع والمسيح قاله المسيح نفسه. بناء البيت الجديد، اللي حصل أن عدد الناس دول زاد. وأنا بسألك لو أنت مسؤول في كنيسة، يا ترى إيه أخبار الكنيسة بتاعتك؟ هل العدد بيزيد؟ إيه اللي خلى عدد الناس دول زاد؟ أسباب كثيرة، هقول منها سبب ولا سببين. سبب منهم أنهم كانوا مقيمون أمام أليشع. وعلى فكرة ربنا بيبارك الحياة كل ما نصلي ونقضي وقت أكتر ونقيم، زي ما ربنا قال ليعقوب قديما قم اصعد إلى بيت إيل، بيت الشركة مع الله، وأقم هناك. لكن مش كده بس، لما حبوا يعملوا حاجة جديدة سألوا ربنا، نروح نبني بيت ولا ما نروحش؟ يا ترى بتقول لربنا دايما لتكن مشيئتك، وبتسأله في كل دقائق أمورك. لكن مش كده بس، كانوا موجودين في مكان اسمه الجلجال، والجلجال ده اللي حصل فيه الختان اللي هي عملية الطهارة في بداية الرحلة، وهي رمز لأنه كل حاجة فينا مش بتمجد ربنا لازم بنحكم عليها. وزي ما قال الرسول بولس قديما، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هقول حاجة كمان، حاجة مهمة قوي، إن هم لما حبوا يروحوا قالوا لأليشع اقبل واذهب مع عبيدك. أنا بقول لكل من يشاهدني في هذه الحلقة، صدقوني يمكن تقريبا كل مرة وأنا طالع من بيتي رايح مشوار بقول للمسيح هذه العبارة، يا رب اقبل واذهب معايا. بالمناسبة عندي قصة عن فتاة كانت هي مصرية ومن الصعيد في مصر، الناس المتمسكين، وحبت تدرس القانون في فرنسا. قالت لباباها ومامتها أنا عايزة أروح أدرس القانون، وبابا وماما قال لا، باريس فيها شرور يا بنتي. قالت لا يا بابا وماما، أنا هروح وهعيش حالة الطهارة هناك. على أي حال مامتها وباباها وافقوا بشرط واحد. مامتها قالت لها يا بنتي انا هوديكي باريس علشان تدرسي الحقوق، بس بشرط. ايه يا ماما؟ قالت لها هل توعديني انك في كل مشوار تقولي لربنا يسوع المسيح اقبل واذهب معي؟ والبنت وافقت. ولما نزلوا باريس قالت للمسيح في سرها كون معايا زي ما الرب قالها انا معكم كل ايام، وحست بحضور الرب معاها في الاتوبيس، وبعدين في الاوضه في الحجره ثم في المحاضره، الى ان جاء الويك اند. لما جاء الويك اند يوم الجمعة بالليل، اصحابها الولاد والبنات قالوا لها تعالي عندنا نادي ليلي كده. قالت لهم لا انا مؤمنة وانا بحب المسيح، انا مش بأسكر، انا مش باخد مخدرات، انا مش برقص الرقص بتاع الاشرار، انا ما بعملش الحاجات الغلط دي. لا لا لا تعالي وعودي تحت شجرة، صحيح احنا هنشرب خمور وهنرقص وهنعمل كل حاجة، بس انت خليكي بعيد. وطبعا تحت الضغط وافقت، وعلى باب النادي لانها اتعودت تقول للمسيح جوه قلبها من فضلك اقبل واذهب معايا، قالت للرب يسوع اتفضل ادخل معايا. بس

وهي بتقول له اتفضل، شمت ريحة الخمور وشافت الشرور الكثيرة، وشعرت ان المسيح مش ممكن يروح المكان ده. فقالت في سرها للرب: لا انا ما اقدرش ادخل المكان ده، وانت كمان ما تدخلش المكان ده. قالت اصحابها: باي. قالوا لها: فين؟ قالت: ما رضيش يدخل. بصوا حواليهم: ما رضيش فين؟ مين معاكي؟ قالت: يسوع اللي دايما بيرافقني في كل رحلة وفي كل مشوار ما بيدخلش المكان ده. انا بقول لك، لو انت مسيحي وبتاخد سيجارة، اذا رضى المسيح انه يشرب السيجارة معاك اشربها. اذا انت بتاخد مخدرات، اذا رضى المسيح، اذا انت ماسك الريموت كنترول وبتفرج على التلفزيون في القنوات المش كويسة وانت بتشوف الحاجات دي، قول للمسيح اقبل واتفرج معايا. اذا قبل، انا متأكد ان حياتك هتتغير. لو انت باخلاص شديد سألت نفسك هل المسيح يوافق انه يعمل هذا الامر، اقبل واذهب مع عبيدك بناء البيت الجديد. وبالمناسبة كل واحد كان بيقطع شجرة، وده صورة ان كل عضو في الكنيسة لازم يشارك في عمل الله. ثم لماذا سقط الحديد؟ الراجل اللي كان معاه البلطة وهو بيضرب الشجرة، وقعت الحديدة من البلطة. انتوا متخيلين؟ بتبقى البلطة يعني زي الفأس، في حديدة وبعدين خشبة. هو بيقطع الشجرة، اتفكت الحديدة من الخشبة، وقعت في نهر الأردن. أنا بقول ثلاث أسباب على الأقل لوقوع الحديدة. السبب الأول: عدم الجدية. يعني الراجل لو كان عامل فيكسيشن، يعني مثبت الحديدة كويس في الخشبة، ما كانتش وقعت. ثم الطبيعة الحديدية. لو كانت الحديدة دي في اللين مثلا أو حاجة كده بتطفو، ما كانتش وقعت. ثم أخيرا الجاذبية الأرضية. لو كان في القمر كانت بيت الحديدة دي معلقة، بس في جاذبية أرضية. عايز أقول لك وأقول لك وبقول لنفسي طبعا، إذا كانت حديدة حياتك واقعة في طين الخطية، إذا كنت شاعر إنك واقع في الطين، يعني عارف الإنسان مخلوق يبص لفوق مش يبص للطين تحت. الشعب بتاع زمان لما كان في أرض مصر في العبودية، مرر فرعون حياتهم في الطين بعبودية قاسية. إذا أنت شاعر في طين الخطية، اعرف إن في ثلاث أسباب على الأقل مخلياك في طين الخطية. حاجة الأولى: عدم الجدية. أنت غير جاد في طلبك للمسيح. شوف الكتاب المقدس بيحكي، ولا واحد كان مخلص في طلب المسيح أيا كانت خلفيته أو ثقافته أو دينه، إلا أن المسيح بيظهر ذاته ليه. هل أنت جاد في طلب ربنا؟ هل بتقول لربنا أنا عايز أدور؟ أنت فين يا رب؟ أنا في انتظارك يا رب، كلمني، أنا قبلك يا رب. هل أنت جاد في طلب الرب؟ وفي موضوع في الدنيا أهم من خلاص نفسك. قال المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عدم الجدية. عندك جدية أنك تشغل كويس، وأنك تروح النادي، وانك تحضر تلفزيون مثلا، جد في كل الامر الا خلاص نفسك. خلي بالك ان عدم الجدية ممكن ترمي بيك الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت دون الرجوع للمسيح. هذا ما قاله الرب في قصة الغني والعازر، لان الغني كان غير جاد في خلاصه. عدم الجدية. حاجة تانية: الطبيعة الحديدية. بصراحة باعتباري خادم للانجيل، بلف في أماكن مختلفة في العالم، في بعض الناس، ولا أتمنى أن حضرتك أو حضرتك يكون كده. قلبه حديد. حديد على فكرة في العهد القديم دايما يرمز للقساوة. أتمنى ما تكونش حديدي، قلبك حديد. بس عايز أقول لك حاجة، لو قلبك حديد ما فيش حاجة هتدوب قلبك قد محبة ربنا. ربنا بيحبك. تخيل عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، جه المسيح وبيخبط على باب قلبك، ليه سايبه بره؟ بس خلي بالك، ربنا كرمك وربنا كرمك وربنا محسن إليك، بس ما تقسيش القلب. قول الكتاب: من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. عدم الجدية، طبيعة الحديدية، ثم أيضا الجاذبية الأرضية. أسمعك تقول لي: أنتوا الوعاظ اللي بتوعظوا أنتوا في عالم آخر، أنتوا مش عارفين أن العالم مليء بالشر، في حاجات كتير بتجذبني في الارض، انا مضطر اني اكذب علشان اجيب فلوس، انا مضطر انه انت عارف القنوات التلفزيونيه دلوقتي فيها شرور كتيره، بالريموت بلاقي حاجات صعبه جدا، وكمان الانترنت. انا عارف ان في جاذبيات كتيره، بس عايز اقول لك حاجه كويسه جدا، ان زي ما في جاذبيه ارضيه بتجذبك للشر تحت، اذا جيت للمسيح باخلاص شديد هيربطك بجاذبيه سماويه، زي ما مكتوب في سفر هوشع:
كنت أربطهم بحبال البشر.

البشر بربط المحبة، وهتلاقي نفسك باستمرار كل أمور العالم اللي حواليك ولا أنت عايز حاجة منها، وبتبص لفوق لأنه مكتوب النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. أنا بقول لك، هل حديدة حياتك في الطين؟ هل فكرت في الانتحار في يوم من الأيام؟ هل شعر أن الحياة ملهاش قيمة؟ أنا عايز أقول لك، كل الناس الفلاسفة تقريبا انقسموا لفكرتين أساسيتين في الحياة. بعض منهم قال الحياة مهزلة، مهزلة زي فولتير وسارتر والناس الوجودين وأمثالهم، وناس ثانية قال الحياة مش مهزلة أو ملهاة، الحياة مأساة. وأنا عايز أقول لك، الحياة لا هي مهزلة ولا هي مأساة، لكن الحياة هي المسيح. هتقول لي طب ما طبعا أنت عايز تقول لا، بجد مكتوب ليه الحياة هي المسيح. المسيح هو مصدر هذه الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. هل حديدة حياتك وقعت؟ تعال مع بعض نشوف النقطة الثالثة والهامة جدا في المعجزة. ازاي حصلت المعجزة والحديدة طفت؟ هي الحديدة طفت؟ نعم. عايز اقول لك، في قوة عظيمة تقدر تحررك من المخدرات اللي موقعك في الطين. في قوة عظيمة تقدر تغيرك اذا انت في علاقاتك الزوجية خائن، اذا انت للأسف الشديد بتقول كلام مش كويس لزوجتك او بتمد ايدك وتضربها. وبالمناسبة يعني حتى الطيور، عمري ما شفت عصفور بيضرب مراته، ولا شفت ولا فيل ولا حصان ولا حاجة تاني، انت فاهمني؟ فيش حيوان، لانه محترم، حيوان محترم بيحب مراته. فاذا انت عندك مشكلة ان في طين لانك بتضرب مراتك او بتشتم او بتاخد مخدرات او عايش في النجاسة او بتحب الفلوس او كذاب او مرائي، ايا كانت الطين بتاع حياتك، تعال النهاردة وشوف المعجزة العجيبة دي ازاي طفى الحديد. ودي معجزة، حديدة حياتك تطفو من فوق طين الخطية. اول حاجة صرخة قلبية، اسمع ما هو مكتوب. صرخ وقال اه يا سيدي لانه عارية. صرخ، مش قال كده كاتب المزمور 40 انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صرخ. خلي بالك، صرخ، مش قال له انكل اليشع، عمو اليشع الحديدة وقعت، لا، صرخ الحقني. انا عايز اقول لك، لو حسيت بخطورة ان حياتك في خطر في طين الخطية وهتترمي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت 100% تصرخ بجد. اللي بيغرق لاخر مرة بيصرخ. الرب يكشف قدامك وقدامك وقدامي خطورة الحياة اللي احنا فيها اذا انت لسه بعيد عن المسيح. اصرخ اليه صرخة قلبية. حاجة تانية، أدرك أن الحياة فانية. بص عليه، عارية، عارية يعني سلف. وأنا عايز أقول لك، حياتك عارية، عارية يعني ربنا سلفك الحياة، أعارك الحياة. قديما حينما خلق الله آدم نفخ في آدم في أنفه فصار آدم نفسا حيا. وعايز أقول لك، حياتك انطالت ولا أثرت؟ وحياتي انطالت ولا أثرت؟ هي عارية. ألا قال موسى حياة الإنسان 70 ومع القوة ف80. ربنا يديك طولة العمر. لما بقول مرات في الوعظ ربنا يديكي طولة العمر وتعيشي 200 سنة، كذا مرة واحدة ست قالت لا لا لا، ما مش عايز أعيش 200 سنة علشان هبقى عالة على الناس. يا رب تعيش 300 سنة، طب وبعدين؟ تنتهي الحياة. قال الرب لهذا الرجل الغبي، يا غبي هذه الليلة تطلب. خلي بالك، مش تؤخذ، لقى 12 تطلب، لاني النفس اللي جوايا ادهولك ربنا. حتى لو انت بتشم على ربنا، حتى لو انت ملحد، صدقني حتى لو انت مش مصدق ان في ربنا، النفس اللي جواك ادهولك ربنا. وياريتك تعترف بكده وتقول له يا رب هي عارية. صرخة قلبية، ثم ادرك ان الحياة فانية، ثم سؤال جاوبه بجدية، أين سقط؟ في أسئلة كتيرة. مثلا زمان لما أخطأ آدم، ربنا قال له آدم أين أنت؟ طبعا كتير لما أخدم أوعظ في الجزء ده، ناس يقولوا حاجة غريبة جدا، هو بي الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، مش عارف آدم فين؟ لا عارف، بس عايزه يعترف. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر ويعترف بها يرحم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. أين سقط؟ هل سقط حياتك في البلد اللي أنت عايش فيها؟
اللي انت بتسمعني

فيها ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا أنا ما بعرفش، أنت عارف، ربنا عارف، وأنت عارف أين سقط. أذكر من أين سقط وتب. صرخة قلبية، إدراك أن الحياة فانية عارية، سؤال بجدية أين سقط، ثم اعتراف بالخطية. قال له وقعت في الحتة دي. وأنا عايز أقول لك حاجة، يا ريت ما تحاولش تداري على ربنا، هو عارف كل حاجة عنك. قل له يا رب أنا خاطئ، يا رب أنا مش برضيك، يا رب أنا عملت حاجات في السر حتى الدولة ما عرفتهاش، لو يا رب الناس عرفت أنا عملت إيه تبقى مصيبتي كبيرة، لكن أنت يا رب أنا بعترف لك. برافو عليك إذا اعترفت للرب، هو عارف، بس شيء رائع أنك تعترف. لكن أهم حاجة في القصة دي أنه أليشع النبي جاب زي سكينة وقطع نبات ملوش أي ذنب، نبات رقيق كده حلو، عود يعني، ورماه جوه نهر الأردن فطفى الحديد. وإيه إلى ماذا يرمز هذا العود؟ علشان طبعا وقت البرنامج وقت حضراتكم، عايز أقولك باختصار شديد، المسيح قال عن نفسه، قال عن نفسه، المسيح قال عن نفسه العود ده يرمز لي أنا. قال عن نفسه فين؟ أقولك، لما المسيح كان رايح على الصليب كان في بنات أورشليم بيبكوا عليه عاطفيا، طبعا كان المسيح شكله حلو قوي قوي ومتعذب عذبات شديدة هو شايل الصليب، فقعدوا يبكوا عليه عاطفيا. قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. اسمعوا قال إيه؟ أشاور المسيح عن نفسه وقال إن كان بالعود، بالنبات الرقيق، إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكم بكم أنتم اليابس. فإذا المسيح قال إن هذا العود زي ما مكتوب في أشعياء 53 برضو نبوة عن المسيح، من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء بعدما نبت قدامه كفرخ نبات، يعني كعرق من أرض يابسة، الأرض كلها خطية وتولد المسيح قدوس بلا خطية، بس على الصليب اتقطع، مات المسيح. هذا ما تعلنه كلمة الله، لماذا مات المسيح بدلا مني وبدلا منك؟ أجرة الخطية هي موت. وزمان كان الذبائح كتيرة تتقدم وكله علشان في الخطية قدم ضحية، بس الضحايا البشرية ما قضتش، وجه الرب يسوع هو الذبيحة الكاملة. لما شافه يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. العود اتقطع ونزل الطين، يسوع المسيح احتمل كل خطاياك على الصليب. والطينة الحديدة نزلت، الحديدة طلعت من الطين وطفت والنبات نزل مكانها. هذا ما تم في الصليب. الصليب مش بس علامة حلوة بيحبها كل مسيحي، لكن الصليب معناته ما تم فيه انه كان هناك البدلية، قطع المسيح بدلا مني. على فكرة في آية صريحة مثلا في سفر دانيال وأصحاح 9، يقطع المسيح، حتى اليهود لغاية دلوقتي بيستغربوا من الآية دي، يقطع المسيح وليس له الملك، صراحة زي النبات اللي اتقطع، اتقطع المسيح، مات المسيح، لكنه بعد ما دفن قام من الأموات ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. بموت المسيح وقيامته طفى الحديد. أنا بدعوك في هذه الفرصة وانت بتسمعني، صدق أن المسيح وقع ومات بدالك على الصليب، وبيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. إذا صدقت أنه مات بدالك هتختبر قوة معجزية عجيبة ترفعك من طين الخطية وتصعد بيك. اسمع ما هو مكتوب، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. كنت بتأمل في هذه القصة في أحد البلاد، وبعد ما خلصنا الاجتماع كان اجتماع كده، واحد الرجال وقف صراحة كده وصلى بصوت عالي قدام الناس، يا رب أنا الحديدة بتاعت حياتي وقعت في الطين في باريس، قال كده صراحة، وأنا كنت بعمل نجاسة وبخون زوجتي. وأنا جنبه كده قلت له وطي الصوت وطي الصوت، لأن أنا ما طلبتش منه يصلي كده. المهم بعد مرور يمكن 6 سنين على القصة دي كنت بخدم في باريس ولقيت الأخ ده وسلمت عليه وقلت له انت خدني بالاحضان، وقال لي انا بتاع الحديده. قلت له انت تاني في باريس؟ قال لي خلاص، الاشياء العتيقه قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا، انا اتغيرت وانا بخدم. ولقيت فعلا معاه اناجيل بيوزعها واتغيرت حياته. يا ترى حياتك لسه في الطين؟

تعالى الرب يرفعك. بس آخر كلمة بقولها إنه قال له مد يدك وارفعه. ناس كتير بتقول لو ربنا عايز يغيرني يغيرني. طبعا ربنا عايز، الله يريد إن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، بس كمان ليك دور أنت، مد إيدك. قال له كده، يعني تخيل إليشع صنع المعجزة وخلى الحديدة تطفو. وبالمناسبة الرسول بطرس بنفسه مرة مشي على المية، يعني دي معجزة طفاء الحديد دي تمت حرفيا في العهد الجديد. فأنا بقول لك مد إيدك وانت بتسمعني دلوقتي، قول له يا رب أنا حياتي عايشة في الطين يا رب، يا رب أنا غير جاد عدم الجدية، أنا طبيعتي قاسية جدا الطبيعة الحديدية، ثم أنا يا رب عندي جاذبية أرضية كتير بتجرني للطين، بس أنا بنظر إلى صليبك. لما انظر لصليبك ترخص في عيني أمجاد الكون، واحسب عارك هو غناية وربح سماوي فيك مضمون. ألا تصلي معي هذه الصلاة وأنت تسمعني؟ أيها الرب يسوع المسيح، أشكرك من كل القلب لأنك أنت الذبيحة الحقيقية، لأنك أنت الذي مت بدلا مني وقمت بدلا مني. يا رب أعمل المعجزة في حياتي. أنا فعلا واقع في مشاكل، واقع في خطايا، عبد للمخدرات. أنت قلت يا رب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. حررني الآن يا رب، تعال استلم حياتي لأن له كل المجد. آمين.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما. بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم، فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدامه وحاطت النفوس وحاطت المذيعين وحاطتنا إحنا كلنا، محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا ان احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم ان كل شخص عمل تعهد أو promise في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في أسرع

0: وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.
2: جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا شاخصة إليك.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: شكرا يا رب على الفرصة العظيمة اللي انت بتدهلنا، على الوقت ده اللي احنا جينا فيه ونقعد قدامك نتلذذ بحضورك يا رب. بصلي لكل نفس يا رب تيجي وتتقابل معاك يا رب يسوع. الترنيمة الأولى، تعالى يا رب بروحك، عايزين فعلا نطلب حضور ربنا في المكان ده.

النهارده شاغلنا قوي احنا نتكلم. كان الحد اللي فات عيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس على التلاميذ، فشغلنا قوي ان نتكلم عن الروح القدس. ففي لوقا 11 الآية 12 بتقول ايه؟ يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يعني لازم احنا نطلب عمل الروح القدس فينا. وكمان الرب بيقول لنا، بيأمره امتلئوا بالروح حياتنا وصلاتنا وعبادتنا من غير عمل الروح القدس ملهاش لازمة. لما نصلي والروح مش شغال فينا ملهاش لازمة. وكمان في يوئيل 2 الآية 28 بتقول ايه؟ اني اسكب روحي على كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى. يعني هنقدر ناخد رؤى من الرب كده على مستقبلنا، رؤى على حياتنا لما الروح يعمل فينا. نسأل عشان ناخد، لو ما سألناش وطلبنا من الرب نقول له رب تعالى اعمل فينا بروحك القدوس. نقول له رب فعلا النهارده الترنيمه الجايه ما احلى حضورك، حضور ربنا يعني حضور الروح القدس في وسطينا. امين.

الروح القدس من ضمن عمله ان بيبكتنا لما نعمل حاجة غلط عشان نقدر نرجع تاني ونبتدي حياة جديدة مع ربنا. فأعمال 3 الآية 19 بتقول ايه؟ فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. مش كده وبس، كمان بيقول في مزمور 103 الآية 12 كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. تيجي ناخد دقيقة صلاة كده قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية. في كل يوم بشوف أمور احنا عايزين نقول لربنا أنا عايز أرجع لك من تاني. كتير بعدت عنك، كتير عملت حاجات زعلتك مني، لكن أنا برجع لك بتوبة حقيقية تاني يا رب. بقول لك تعالى رجعني بروحك القدوس، شغل مواهبك فيا يا رب واعمل فيا تاني بروحك يا رب. اديني توبة حقيقية يا رب، خلينا نعيش نكون شهود عنك، الناس تشوفك فينا يا رب، تلمس وجودك فينا يا رب يسوع. خلينا يا رب نبعد عن العبادة المزيفة يا رب، العبادة الشكلية يا رب، انت مش عايزها دي. بتقول ابعد عننا ضجة اغانيك، لما تكون تسبيحنا مش من الروح انت مش عايز التسبيح ده. خلينا نسبح بالروح يا رب، بتوبة حقيقية بنرجع لك، نقول لك يا رب انا رجع لك من تاني يا رب. الناس اللي بعيد عنك يا رب رجعها ليك، خلي ليها مكان عندك في قلبك يا رب، رجعنا وتوبنا ليك يا رب. ده انت بتقول ان كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معصينا، ده انت بتدينا فرصة جديدة عشان نتوب ونرجع ليك تاني. رجعنا ليك يا رب من تاني، خلينا كنيسة حية، حية بروحك يا رب، وعبادتنا تبقى عبادة حقيقية بالروح والحق يا رب. امين.

الترنيمة اللي جاية الروح بيعمل فينا لما نديله وقت كمان احنا ازاي يعني وقت الخلوة بتاعتنا لما ناخد وقت صغير كده مع ربنا نقعد فيه نصلي ونقرأ كلمة احنا بندي لعمل روح قدس فينا فرصة ان يعمل فينا. فأشعياء 30 الآية 15 بتقول ايه؟ لأن كذا قال السيد الرب القدوس إسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. مش هينفع تبقى لينا قوة والروح يعمل فينا إلا لما يبقى لينا وقت خلوة مع ربنا. الخلوة بتاعتنا دي هي اللي بتدينا القوة قوة لحياتنا عشان نقدر نكون الصورة والشهادة الحية. عينينا بتنشغل بالأبدية لما نقعد وقت مع ربنا هننسى الأرض وما فيها بأتعبها وأشغالها والمضيقات اللي بتمر بينا كل ده هتنسي لما عينينا تنفتح على الأبدية. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور أنا قد إيه المنظر ده لما واحد يقعد كده يقعد مع ربنا يقعد يصلي عينينا بس ما تشوفش إلا السماء يعني أنا أشوف كرسي الرب المجد هو قاعد عليه والملائكة حواليه ويقولوا قدوس قدوس. قد إيه حياتنا هتبقى مختلفة مش هنبص على أي حد ضايقني أي حد زعلني قد حد يتصرف معايا تصرف وحش ولا هقعد أبقى باكل في نفسي زي ما بيقولوا كده. لا كل ده هيتلاشى كل ده هيبقى في الأرض لأن عينينا وحياتنا وروحنا مشغولة بالسماء. نيجي نقف نقول الترنيمة دي شوية كده تعبتوا من القعدة نقف شوية.

من أول الاجتماع قلنا بنتكلم عن الروح القدس. كمان الروح القدس بيخلينا نشوف إيد ربنا اللي بتسندنا. في مزمور 18 الآية 18 أنا كنت واخدة الشعار ده لنفسي كده من السنة اللي فاتت.

وكان الرب سندي. والسنة دي كمان كنت واخدة برضو وعد من ربنا بيقول فلمسني وقويني. كنت خدت الحاجتين دولة، كان الرب سندي ولمسني وقويني. قدي أنا بحس بسندة ربنا في كل أمور حياتنا. افتكر كده كل واحد فينا يفتكر قد إيه الرب كان سند لي في أمور كتيرة. أكيد مرت على واحد كل واحد فينا ضيقة، قد إيه الرب كان سند ليك وليك. كمان داود النبي بيعجبنا قوي لما جاد يقول له كده بيبكت وبيختار ثلاث حاجات، ما اختارش إلا أن يسقط في إيد الرب. في أخبار الأولى 21-13 قال له داود كده بيقول دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. لما نحط إيدينا تحت حياتنا كلها تحت إيد ربنا هنحس بالمراحم الكثيرة، هنحس بالسند اللي هو بيسندنا فيها في كل وقت في كل دقيقة في كل مرض. افتكر كده ربنا كنت مريض وسندك، افتكر كده كنت تعبان وما لقيتش حد حواليك وخليت، اكيد حسيت قد ايه الرب هو اللي سند ليك. عشان كده بنقول له كل يوم عينك عليا. قد ايه حس بالترنيمه دي وانت بكل كلمه بتقول يا رب فعلا انا ماليش غيرك، انا ماليش غير احضانك، انا عايزه انت تكون السند لحياتي. مش هتكل على بشر، مش هتكل على اموال بتروح، مش هتكل برضو على صحه لان الصحه برضو مش مضمونه. هيكون اتكالي على الرب اللي هو دايما عينه عليا. امين.

زي ما قلنا الروح القدس وجوده في حياتنا هو كمان زي ما بيبكتنا على خطية هو كمان بيشجعنا ويطمننا يقولنا لا تخف. فأشعياء 41 الآية 10 بتقول لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك قد أيدتك وعنتك وعضتك بيمين بري. في أشعياء 43 برضو الآية الأولى لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. تاني ما اللي بتجاية دي في اختبار بسيط كده من 17 سنة كده، أنا كنت نايمة كده وقلقانة حتى موضوع كده وعمال أفكر وحطيته في إيد ربنا. أيوة بس كان الشيطان بيحاول يزعزع الإيمان ده شوية، لكن الرب لقيت نفسي وأنا صاحية الصبح كده بقولي ما تخافش ما تخافش. قد إيه أنا كنت فرحانة جدا، مسكت في الوعد ده وقلت له يا رب فعلا أنت الوعد ده اديتهني وأنا ماسكة فيه، فعلا هو اللي طمني هو اللي شجعني وقال لي ما تخافش ما تخافش في وعودي ليك أنا ما رجعش. دايما نفتكر إحسانات ربنا كتير علينا جدا، لما نتذكر إحسانات ربنا علينا مش هيأثر علينا إبليس ولا محارباته لينا، هنفتكر إن هو معانا في كل لحظة في حياتنا. أمين. عارفين الترنيمة دي ولا لأ؟ أسمع صوتكم.

قلنا كمان الروح القدس هو المعزي، هو اللي بيعرف يفرح القلوب. في أشعياء 51 الآية 11 بتقولي: ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. روح بيقول إيه؟ أنا هو معزيكم. تيجي نصلي كده في دقيقة، الناس اللي فقدت عزيز عليها وهي في حالة حزن وفي حالة ضيقة، نصلي من أجلهم إن هم الرب يدي التعزية للأسرة دي. يا رب أنا بصلي إنك تدي تعزية للناس كتير يا رب فقدت أشخاص عزيز عليهم يا ربي، لأن ما فيش حد يقدر يدي التعزية غيرك يا رب. روحك القدوس هو اللي بيدي التعزية. رجع الفرح الحقيقي، الفرح اللي هو منك يا رب للقلوب دي، والبيوت الحزينة دي رجع لها الفرح اللي من عندك، لأن ما فيش غيرك اللي بيقتي الأغاني في الليل وفي الأحزان يا رب. أنت وحدك اللي بتدي السلام، بتدي التعزية،

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنرفع قلوبنا للصلاه، نطلب حضور الروح القدس علينا وعلى هذا الاجتماع، نطلب بركه خاصه لكل خدام وكل المرنمين والعازفين في هذا الاجتماع، نطلب بركه خاصه للمتكلم، نطلب ثمار الروح القدس في قلوبنا جميعا يعمل فينا بقوة 30 و60 و100. يعطي الروح القدس فيض من الثمار المحبة والفرح والسلام طول الأناة والصلاح والإيمان والتعفف واللطف والوداعة، يثمر فينا وفي حياتنا في اسم يسوع المسيح شفاعة القديسة مريم أمين. قراءة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والعدد 8. لكنكم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، حينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقاصي الأرض. أعمال الإصحاح الأول والعدد 8. قراءة أخرى من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد 1. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة وكأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في القراءة الأولى بنجد حلول الروح القدس يصاحبه قوة، تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وفي القراءة الثانية بيقول ألسنة منقسمة من نار استقرت على كل واحد منهم على الرسل، وامتلأ الجميع من الروح القدس. هنا حصلت طفرة وتغيير مفاجئ في حياة التلاميذ. مش هو ده اللي أوصى بيه السيد المسيح التلاميذ وقال لهم لا تبرحوا أورشليم إلا بعد نوال الروح القدس في أعمال 1:4، وهو بيأكد تنالونا قوة متى حل الروح القدس عليكم. وإحنا في زمن العنصرة وإحنا بنحتفل بالروح القدس وعيد الروح القدس في العنصرة وحلوله على التلاميذ، بنأكد ان احنا في زمن عمل الروح القدس، لان ده وعد الرب ودي وصية السيد المسيح نفسه، تنالونا قوة متى حل الروح القدس عليكم. ده السيد المسيح نفسه لما اعتمد على يد يوحنا في نهر الأردن انتظر أيضا حلول الروح القدس اللي حل عليه على هيئة حمامة وصوت الآب اللي بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبنقرأ عن يسوع لما دخل مجمع اليهود ودفع إليه سفر أشعياء النبي

وابتدى ان هو يقرا ويقول روح السيد الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسري القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق. السيد المسيح ارى النص المقدس وطوى السفر وقال لهم ايه؟ اليوم تحقق هذا المكتوب عني، روح الرب علي لانه مسحني. المسيح ايضا بدا رسالته بعد حلول الروح القدس. إذن التلاميذ والكنيسة بيبتدوا الرسالة أيضا بعد حلول الروح القدس. تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. إيه اللي حصل في يوم 50 واللي بيقوله لنا سفر الأعمال؟ كانوا رسل مجتمعين في العلية وهم كانوا خايفين من اليهود، لأن الرسل بعد القبض على السيد المسيح وصلبه كانوا خايفين إن هم ينالوا نفس هذا المصير، يتقبض عليهم ويجلدوا أو يتصلبوا أو يقتلوا. فكانوا خايفين ومجتمعين في العلية. وفي يوم العنصرة يحل الروح القدس عليهم في الساعة الثالثة اللي هي بتوقيتنا احنا 9 صباحا، لكن بالتوقيت اليهودي الساعة الثالثة. يحل عليهم زي ما قرينا في سفر الأعمال كألسنة نار ويمتلئ الجميع من الروح القدس. ايه اللي يحصل؟ زي ما قلنا قوة وطفرة في حياة الرسل. يعملوا ايه؟ الرسل اللي خايفين من اليهود ينزلوا من العلية، ينتشروا في أورشليم في يوم عيد العنصرة، والمدينة مملوءة من اليهود، يهود الشتات اللي جايين من كل مكان للحج إلى أورشليم، يونانيين وعرب ومن شمال أفريقيا ومن سوريا ومن كل الأرض. يبتدي الروح القدس يعمل في حياة الرسل بقوة. يكلمنا سفر الأعمال عن بطرس اللي كان خايف وأنكر يسوع قدام جارية، إزاي إن الروح القدس لما يعمل فيه ينزل ويجاهر بالإيمان ويعظ ويرجع 3000 نفس إن هم يدخلوا للإيمان. دي قوة الروح القدس مش قوة بشر، لدرجة إن اليهود اندهشوا وفكروا إن التلاميذ سكارى. فيبتدي بطرس إن هو يعظ ويقول لهم أيها الرجال اليهود الساكنون في أورشليم، ليكن معلوما عندكم إن هؤلاء ليسوا سكارى كما تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، لكن هذا ما قيل بيوئيل النبي يكون في الأيام الأخيرة إني أسكب روحي على كل بشر. يوضح بولس إن الحدث الجلل والعظيم ده مش حدث عادي، دول مش سكارة، لكن دول مملوئين بالروح القدس. يبتدي الرسل يتكلموا عن السيد المسيح، وكل شعب من الشعوب وكل لغة من اللغات، كل واحد يفهم باللغة بتاعته الكرازة، اليونانيين والأراميين وبلاد ما بين النهرين والعرب وكل الأطياف وكل اللغات، كل واحد بيفهم الرسالة كأنهم خريجي كلية ألسن. الناس البسطة دول الصيادين، الروح القدس يعمل فيهم، يتكلموا بألسنة ويديهم نعمة خاصة عشان يقدروا إن هم يوصلوا الرسالة. دي القوة

اللي قال معلمنا بطرس في العظة بتاعته أيها الرجال الإسرائيليون، إن يسوع المسيح الذي صلبتموه وقتلتموه أنتم قد جعله الله ربا ومسيحا. قوة في الإيمان وإعلان الإيمان، دي القوة اللي خلت معلمنا القديس بولس يقول ما فيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح، لا شدة ولا ضيق ولا سيف ولا خطر، مين يقدر يفصلنا عن محبة المسيح؟ دي قوة خلت الرسل خلال 35 سنة تقريبا بعد صعود الرب إلى السماء ينشروا المسيحية في أورشليم واليهودية والسامرة وسوريا وقبرص وأسيا الصغرى واليونان وروما وغرب أسبانيا والعراق والهند ومصر وليبيا، ورحلات بولس الرسول الثلاثة في الفترة الصغيرة دي قدر 12 فرد فقط ان هم ينشروا رسالة الملكوت للعالم كله، كل البلاد دي اللي قلنا عليها. زي ما قال بولس الرسول، لا جوع ولا عطش ولا خطر ولا اضطهادات تقدر تمنعنا ان احنا نكرز بالمسيح. من يستطيع ان يمنعنا ان نخدم؟ انها قوة الروح القدس. وهنا البعض يسأل، هو مين الروح القدس؟ ايه هو عمله فينا؟ الروح القدس هو الأقنوم الثالث في الثالوث المقدس. مش السيد المسيح أوصى تلاميذه وقال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، زي ما بنقول في إشارة الصليب اللي هي أصغر قانون إيمان، اللي لما نقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، إحنا بنؤمن بالآب ونؤمن بالتجسد تجسد الابن ونؤمن بالروح القدس اللي هم مش ثلاث آلهة، اللي هم إله واحد، نؤمن بالثالوث ونؤمن بوحدانية الله. إذن الأقنوم هي كلمة سريانية معناها ما يتميز عن سواه بغير انفصال عنه. فالروح القدس هو أحد الثالوث المقدس. الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس. إذن إحنا نؤمن بالروح القدس زي ما بنقول في قانون الإيمان، إحنا مش بنقول كده، نؤمن بالروح القدس الناطق بالأنبياء الفاعل في الأنبياء. إذن الروح القدس زي ما بنعلن إيماننا في قانون الإيمان هو الفاعل في الأنبياء والفاعل في الرسل، الناطق بالأنبياء زي ما بيقول صموئيل النبي 2، قال روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني قال إله إسرائيل. إذن عمل الروح القدس فينا هو عمل في الأنبياء زي صموئيل، اتكلم على لسانه. في سفر القضاة 6:32 بنقرأ ولبس روح الله جدعون ويفتاح وعنتيل، والروح القدس أعطى قوة لشمشوم، قوة خارقة إنه مزق أسد وحطم أساس المدينة. إذن عمل الروح القدس في قضاة إسرائيل، عمل الروح القدس في الأنبياء في العهد القديم، كان في ثلاث فئات اللي هم المسحاء، فالروح القدس عمل في الملوك زي شاول وداود بالمسحة المقدسة اللي نالوها، بالأنبياء زي صموئيل وإيليا والكهنة زي هارون. إذن ده عمل الروح القدس في الأنبياء، بنقول الناطق بالأنبياء. وأيضا عمل الروح القدس في العهد الجديد زي أليصابات بيقول

معلمنا لوقا امتلأت اليصابات من الروح القدس واعلنت اول اعتراف كريستولوجي في العهد الجديد. كيف لي هذا ان تأتي الي ام ربي؟ وعمل الروح القدس في سمعان الشيخ اللي بيقول عنه معلمنا لوقا امتلأ من الروح القدس وقال الان تطلق يا رب عبدك بسلام. إذن نحن نؤمن بالروح القدس الأقنوم الثالث. الروح القدس زي ما بنقول في قانون الإيمان الناطق بالأنبياء، لكن إيه تعليم الكتاب المقدس عن الروح القدس؟ من يكون الروح القدس؟ في العهد القديم دعي الروح القدس في سفر أشعياء 63:10 روح يهوى، ومزمور 51 روح إلهيم، وفي أشعياء 11 روح الرب. وزي ما بيعلم العهد الجديد في 1 بطرس 11 بيقول الذي إذ كان صعد بالناسوت إلى السماء لكن بروحه هو معنا إلى الأبد. يعني بيتكلم العهد القديم عن الروح القدس انه روح يهوى وروح إلهيم وروح الرب. العهد الجديد بيعلم وبيقول ان هو روح المسيح، وده اللي بيحقق المعادلة اللي هي بتقول ان السيد المسيح كيف له ان يصعد الى السماء وهو وعد ويقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هو صعد بالناسوت إلى السماء لكن بلاهوته هو يحيى معنا، لأن اللاهوت يملأ السماء والأرض وفيما بينهم. الروح القدس هو روح المسيح، لذلك إحنا نؤمن في الروح القدس إنه هو الله، الله الخالق الأزلي، زي ما بيكلمنا سفر التكوين الإصحاح الأول يعلن الوحي الإلهي عن خلق الله للعالم والإنسان. وكانت الأرض خربة وخاوية وعلى وجه الأرض غمر وظلمة، لكن روح الله يرف على وجه المياه. وهنا إيماننا بأن الروح القدس هو الروح المحيي. إحنا مش إيماننا في قانون الإيمان بنقول إن هو المحيي، هو اللي أحيا الكون والإنسان. قال الله ليكن نور فكان نور، قال ليكن جلد فكان جلد. كانت ظلمة والأرض خربة وخوية، لكن روح الله كان بيرف على وجه المياه. وجبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، صار نفسا حية. الإنسان المخلوق من تراب هو نفخة الله، نفخة الروح القدس. لذلك الإنسان لما بيموت بيرجع التراب للأرض والروح بتطلع لخالقها اللي هو خلقها. لذلك السيد المسيح نفسه لما يعني أعطى الروح القدس للتلاميذ بيقول ونفخ في وجوههم وأعطاهم الروح القدس، زي ما بيقول يوحنا 20:22 قال لهم اقبلوا الروح القدس ونفخ السيد المسيح في وجوههم. النفخة المقدسة ده في المعمودية، أبونا بينفخ في وجه الطفل المعمد ويقول له اقبل الروح القدس وكن له إناء مختارا. دي الولادة الجديدة بالروح القدس اللي اتكلم عنها السيد المسيح مع نيقوديموس. الولادة الأولى بالجسد، لكن الولادة الجديدة بالماء والروح، الروح القدس اللي بيحل على الإنسان. إذن الروح القدس هو الروح الخالق الأزلي، يقول عنه أيوب روح

روح الرب صنعني في أيوب 33-4، ويقول عنه مزمور 104: ترسل روحك فيخلقون ليتجدد وجه الأرض. إذن الروح القدس هو الخالق الأزلي. حزقيال 37 بيقول: يا ابن آدم هل تحيا هذه العظام؟ هكذا قال السيد الرب: أنا ذا أدخل فيهم روحا فيحيون. الرب المحيي: أجعل روحي في داخلكم، أنزع قلب الحجر عنكم، أعطيكم قلبا جديدا. إذن الروح القدس يحمل صفات الله، فهو الخالق الأزلي. تاني حاجة، الروح القدس الموجود في كل مكان، ويعلن الوحي الإلهي إن روح الله يملأ كل شيء، الأرض والسماء وفيما بينهم. ده داود النبي بيقول: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء أنت هناك، وإن نزلت إلى أقاصي الأرض جوف الأرض فأنت هناك. وإن اتخذت لي أجنحة وذهبت إلى أقاصي الأرض فأنت هناك. في مكان مش موجود فيه الروح القدس، يعلن الوحي الإلهي أن الروح القدس موجود في كل مكان، ودي صفة من صفات الله أنه هو موجود في كل مكان. ده في العهد الجديد بيقول: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي يسكن فيكم؟ ده الروح القدس بيسكن كل شيء، حتى أجسادنا، حتى أعماقنا هو موجود فيها. يبقى الروح القدس الخالق الأزلي، الروح القدس الذي يوجد في كل مكان. أيضا الروح القدس العالم بكل شيء، يعلم كل شيء ويفحص كل شيء، زي ما بيقول 1 كورنثوس 2: حتى أعماق الله يعرف جميع الأسرار. لذلك السيد المسيح قال: متى جاء روح الحق هو يرشدكم إلى جميع الحق. يعني هو اللي بيرشدنا للحق، وبيقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ده تعليم السيد المسيح عن الروح القدس. فاكرين قصة حنانيا وسفيرة لما اقتطعوا جزء من المال، يعني خبوه عن الرسل في البيت اللي باعوه، وحبوا ان هم يحتفظوا ليهم بجزء من المال. يوبخهم معلمنا بطرس ويقول لهم ايه: ما بالكم قد اتفقتم على تجربة روح الرب؟ لان كان في ايمان ان روح الله هو اللي بيقود الكنيسة. هم ما كتبوش على الرسل، هم كتبوا على روح الله. رابع حاجة، إيماننا في الروح القدس القادر على كل شيء. الروح القدس ليه قدرة وليه قوة. مش الكتاب قال لنا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي يقول رب الجنود، ما السيد المسيح قال تنالونا قوة ما تحل الروح القدس عليكم. إذن الخدمة لا هي بالذكاء البشري ولا قوة الشخصية ولا العلم الشخصي، لكن يتوقف نجاح الخدمة على عمل الروح القدس في الخدمة. لأن المشكلة الكبيرة لما تبقى في خدمة بدون عمل الروح القدس تبقى مجرد نشاط اجتماعي جميل، مسرح لحب الظهور والمشاكل. لأن الخدمة بدون الروح القدس بيبقى فيها التسلط وإثبات الذات. إذا كان في نشاط في كنيسة غارق في المشاكل، مشاكل بين الخدام، من الأعظم، من الخادم المؤثر، ابحث عن الذات.

الكبرياء حيث لا يوجد الروح القدس. احنا احيانا بنضيع وقت كبير جدا في حل مشاكل كتيرة بين الخدام في بعض الخدمات عشان هي خدمة بشرية ما فيهاش الروح القدس. يمكن الأفضل الخدمة دي ما تبقاش موجودة لأن وجودها أحيانا يعطل عمل الله إن ما كانش فيها الروح القدس. خدمة الروح القدس دايما هي مش خدمة متراخية لكن خدمة نارية. يعني بنشوف شخصية زي شخصية بولس الرسول لما وقف قدام فيليكس الوالي كان مقيد، لكن بيقول الكتاب تكلم بولس بالروح القدس وأرعب فيليكس الوالي وكان مقيدا. القوة بتاعت الروح القدس هنا حتى وإن كان بولس مقيد لكن قوة الروح القدس اللي فيه أرعبت الوالي الطليق. هنا دي القوة النارية، قوة وعمل الروح القدس فينا. إذن الروح القدس يعمل، الروح القدس هو الأقنوم الثالث، الروح القدس هو الله، الروح القدس يعمل في حياة الكنيسة، يعمل في حياة الكنيسة. في الكنيسة الأولى كان شرط الامتلاء من الروح القدس هو شرط الخدمة. لما حبوا إن هم يختاروا الخدام انتخبوا 7 شمامسة، وكان بيقول الكتاب مشهود لهم وممتلئين من الروح القدس. إذن كان شرط الخدمة في الكنيسة الأولى الامتلاء من الروح القدس. بيكلمنا سفر الأعمال عن استفانوس أول الشمامسة وبيقول إنه وقف قدام ثلاث مجامع وما قدروش إن هم يقاوموا الحكمة والروح القدس اللي بيتكلم بيه. إذن قوة الروح القدس كانت مرعبة في أعمال 6:9. بنشوف قوة الروح القدس اللي عملت في بطرس الصياد، التلاميذ البسطاء، كيف لهم أن ينالوا هذه الفلسفة وهذه الحكمة إلا بعمل الروح اللي يعلم ويذكر ويرشد ويبكت. سفر الأعمال بيكلمنا عن الأربع حاجات دي اللي بيعملها الروح القدس في حياتنا وحياة الكنيسة. هو اللي بيعلم، هو اللي يذكر ويرشد ويبكت. بيكلمنا سفر الأعمال عن الروح القدس اللي بيقود الكنيسة الأولى، فبنلاقي إن هو بيمنع عن الخدمة في بعض الأماكن، يشير للخدمة في أماكن أخرى، بيقود الرسل. بنقرأ في سفر أعمال 16:16 افرزوا لي برنابا وشاول للخدمة، وبيقول أيضا أنه بيوجههم للخدمة في مكان تاني. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. إذن الروح القدس يقود الكنيسة، يمنع عن الخدمة في بعض الأماكن ويوجههم للخدمة في أماكن أخرى. ودعاهم للتبشير في مقدونية، حتى المجامع الأولى زي مجمع أورشليم. يعقوب الرسول بيقول رأى الروح القدس ونحن، ويحط الروح القدس قبل الرسل كلهم لأن هو اللي كان بيرشد ويقود الكنيسة. إذن دي الحاجات اللي كان بيعملها الروح القدس في الكنيسة الأولى. ده احنا بنقرأ عن بولس بيقول في أعمال 28:28 للأساقفة اعتنوا بالرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. يعني الروح القدس هو اللي يقيم الأساقفة والكهنة الشيوخ والشمامسة من أجل رعاية شعب الله. الروح القدس يقود الكنيسة
يختار الخدام.

للخدمة يعمل فيهم، يمنعهم في الخدمة في أحد الأماكن، يوجههم للخدمة في أماكن أخرى، يعطيهم المواهب الخاصة بالخدمة والحكمة، زي ما بنشوف كده معلمنا بولس بيقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، وبيقول لا بأقوال تعلمناها بحكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس. قد إيه كان الروح القدس حي ويقود الكنيسة الأولى. في سفر الرؤيا بيقول اسمع ما يقول الروح للكنائس. الروح القدس هو اللي بيبعت رسائل للكنائس. الروح القدس هو اللي بيكلم يوحنا. ده يوحنا بيقول كنت في الروح في يوم الرب، يعني هو اللي كان بيرشد الكتبة المقدسين ان هم يكتبوا الكتب المقدسة. ده كل الكتب المقدسة اللي كتبها أبائنا الرسل سواء العهد القديم أو العهد الجديد. بيقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم بها أناس الله قديسين مسوقين بالروح القدس. وده عمل الله في الكنيسة الأولى وفي حياة الرسل اللي كتبوا لنا الكتاب المقدس، الأناجيل والرسائل اللي بين إيدينا. يبقى شفنا عمل الروح القدس في الكنيسة وأيضا عمل الروح القدس في الشهداء. الكنيسة من البداية من العصر الرسولي يعني أصبح الرسل أول الشهود وأول الشهداء. واحد زي بطرس استشهد منكس الرأس، بولس قطعت رأسه، يعقوب قتل بحد السيف. كل الشهداء في العصور الأولى للمسيحية احتملوا الشهادة بإيمان وعملوا الروح القدس بالإيمان في حياتهم، وكانوا يساقون للموت. ده احنا شفنا المسرح الروماني اللي هو في روما اللي كانوا بيجيبوا المسيحيين ويرموهم للوحوش، وكانوا بيستشهدوا هم رايحين بيرنموا فرحانين. ده عمل الروح القدس اللي يخلي واحد زي بولس وسيلة يعني بيرتلوا ويسبحوا رغم انهم في السجن وايديهم ورجليهم في المقطرة. الروح القدس هو اللي حمى الكنيسة ضد البدع، هو اللي عمل في حياة أثناسيوس وكيريلوس وباسيليوس وغرغوريوس اللي قادوا الكنيسة ضد الهرطقات. ولولا عمل الروح القدس في الكنيسة لانهارت من زمن بعيد كما انهارت حضارات وأيديولوجيات مختلفة. لكن الروح القدس هو اللي حقق وعد الرب أبواب الجحيم لم تقوى عليها. الروح القدس عمل في الكنيسة وعمل في حياة الشهداء ويعمل أيضا في حياة الرهبان. أنطونيوس وبولا وبخوميوس أبو الشركة، الروح القدس هو اللي حرك الرهبانيات العاملة زي اليسوعيين والفرنسيسكان والبندكتيين وغيرهم، رهبانيات كتيرة جدا بقوة الروح القدس انتشروا في العالم كله، في بلاد وثنية وشيوعية، في بلاد أكل لحوم البشر، في أتعاب وأوبئة كثيرة، وغيروا العالم وكرزوا بالإنجيل والمسيح في العالم كله. ده عمل الروح القدس في حياة الرهبان وفي حياة الكنيسة. أيضا الروح القدس وعمله في حياة الخدام. كل خادم بيخدم بدون قوة الروح القدس يمتلك ذكاء بشري وعلم ودراسة ومعرفة، لكن ده مش كفاية. ده عمل الروح القدس هو الفاعل في الخدمة. ما ننساش ان واحد زي أريوس يعني قيل عنه ليس مثله واعظا في الإسكندرية كلها، لكن وصل لإيه؟ وصل للهرطقة. إذن الإمكانيات البشرية
مش هي المعيار للنجاح، لكن عمل الروح القدس

هو المعيار لنجاح كل خدمة. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم، الروح القدس هو اللي بيتكلم، لأن بدون عمل الروح القدس يبقى فيه تسلط، يقول أنا

البعض بيخلط ما بين المواهب والثمار. المواهب حاجة والثمار حاجة. المواهب يعني اللي بيديها الروح القدس دي معطاه من الله لكل واحد حسب الدعوة اللي بيدعوه إليها. يعني يدي كلام حكمة، كلام علم، إيمان، مواهب شفاء، عمل قوات، نبوة، تمييز أرواح، أنواع ألسنة، ترجمة ألسنة، زي ما بيقول لنا معلمنا بولس في كورنثوس الإصحاح 12. والمواهب دي من أجل بنيان الكنيسة. والكتاب المقدس بيقول لنا شيء جميل، يعني ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع معلمين، ألعل للجميع مواهب شفاء. هو عايز يقول إيه؟ إن المواهب متنوعة، ومشيئة الرب إن مفيش واحد يملك كل المواهب. ده ربنا وزع المواهب على الجميع زي الجسد. العين لها وظيفة والإيد لها وظيفة، وكل عضو في الجسد له وظيفة. ربنا عايزنا نتكامل في جسد المسيح، بيدي المواهب على حسب التكليف بالخدمة. مش هتلاقي واحد يملك كل شيء، يعني يملك الوعظ ويملك الصوت الحلو ويملك التأثير ويملك العلم ويملك كل حاجة. لا، ده انت ممكن تلاقي واحد ربنا يديله علم معين او وعظ، او ان هو يملك صوت جميل في الترانيم، او موهبة معينة في الخدمة، او امكانية معينة في الدراسة. لكن المواهب دي متنوعة، وربنا بيوزعها على كل اعضاء الجسد الواحد، جسد المسيح، عشان كلنا نحتاج لبعض، عشان الايد تحتاج للرجل وتحتاج للعين وتحتاج للاذن، اللي هم في النهاية كلهم أعضاء في جسد المسيح. إذن المواهب اللي بيديها الروح القدس لأعضاء الكنيسة من أجل البنيان، لكن بيقول جدوا للمواهب، لكن أريكم طريقا أفضل. إيه هو الطريق الأفضل؟ إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ما عنديش محبة فلست شيئا. في حاجة أفضل من كل حاجة، اللي هي إيه؟ المحبة. دي اللي بيوصينا بيها الروح القدس النهاردة، إن إحنا يعني نبحث عن المحبة، لأن بدون المحبة حتى المواهب ممكن تعمل مشاكل في الجسد الواحد. ألعل الجميع رسل، ألعل جميع أنبياء، ألعل للجميع مواهب شفاء. كل عضو ربنا عطاله الوظيفة بتاعته عشان نحتاج لبعض ونتكامل في جسد المسيح الواحد. لكن إيه ثمار الروح القدس؟ ثمار الروح القدس إن الإنسان اللي بيعمل فيه الروح القدس ويكتمل عمله، نلاقي ده يطلع ثمار في حياته. زي ايه ما بيقول لنا؟ المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والوداع والصلاح. كل الثمار الجميلة دي، من يقبل الروح القدس ويحيا بالروح القدس، تلاقي الثمار دي في حياته. تلاقي خادم بيصلي بالروح، يرنم بفرح الروح القدس، يسجد بالروح والحق، زي ما قال السيد المسيح للسامرية: أريد هؤلاء الساجدين بالروح والحق، مملوء بالسلام. دي ثمار الروح القدس اللي بيديها الروح القدس لكل الخدام اللي بيحيوا بعمل الروح القدس. لكن البعض بيقول ايه موضوع لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح؟ ايه موضوع التجديف على الروح القدس؟ لأن الكتاب بيقول لنا إن الإنسان اللي بيعيش طاعة كاملة للروح القدس جواه يقدر يعيش القداسة، يقدر يبقى قديس.
لما بيطيع

الروح القدس. لكن اللي بيحصل لما الإنسان يتكاسل ويتراخى بيطفي حرارة الروح. بولس بيقول لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختنتم، في أفسس 3:30. اللي بيهمل صوت ربنا مرارا بيحزن الروح الله داخله، يطفئ الروح. ده القديس استفانوس وبخ اليهود وقال أنتم تقاومون الروح القدس. ده ممكن الروح القدس يفارق الإنسان زي ما بيقول صموئيل الأول وفارق روح الله شاول. ده نتيجة لتكرار رفض الروح القدس جوانا بنطفئ الروح. لكن التجديف على الروح القدس ده شيء مختلف، ان الانسان اللي بيحيا حياته كلها بيرفض عمل الروح القدس في داخله حتى النفس الاخير هو ده اللي بيجدف على الروح القدس. لكن لو هو عنده تجديف ولا خطيه وتاب عنها، فكل خطيه الانسان بيتوب عنها ربنا بيغفرها. لكن اللي يعاند الروح القدس حتى النفس الاخير ويرفض عمله هو اللي بيجدف على الروح القدس. ده احنا بنقول في مزمور 50 وبنصلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. اجمل ما يميز الانسان عمل الروح القدس جواه، اجمل ما يعطي قوة وتأثير في حياة كل خادم هو عمل الروح القدس في خدمته وفي حياته. لا نهمل الروح القدس داخلنا. ده في بعض الأنشطة الجميلة اللي هي عندها صلوات في بداية اليوم، لما أيها الروح القدس واملأ قلوب مؤمنيك واشعل فيهم نار محبتك. نطلب في بداية النهار عمل الروح القدس في حياتنا يعلمنا ويرشدنا الطريق زي ما قال يسوع المسيح لينا، إن هو يقودنا في طريق الصلاح، إن هو يبكتنا ويوبخنا على الخطية، إن هو يردنا إلى طريق الرب الطريق القويم. نطلب نعمة الروح القدس ونصلي النهاردة ونقول له يا رب روحك القدوس لا تنزعه مني. نصلي ونقول يا رب احنا محتاجين لعمل روح القدس في الكنيسة، احنا محتاجين ان خدمتنا تبقى مقادة بالروح القدس لألا تتحول الى خدمة بشرية، لألا يسكن العالم في داخلنا. احنا محتاجين الروح القدس في حياتنا ان هو ينور طريقنا، يرشدنا ازاي ان احنا نسلك بتقوى وتواضع بمحبة. المهم مش المواهب، المهم المحبة. يمكن المواهب تبقى قليلة لكن طالما في محبة هي اللي بتشمل الكل. نطلب النهاردة قوة ونعمة خاصة من الروح القدس للاجتماع وللكنيسة وللخدام في اسم ربنا يسوع المسيح وشفاعة قديسة مريم، أمين.

زي ما سمعنا ان الروح القدس بيفرق في كل حاجة في حياتنا، بيفرق في خدمتنا، بيفرق في صلاتنا، تبقى صلاة بالروح، صلاة نارية. في مزمور 22 الآية 3 بتقول: وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. من محبة ربنا لينا ان هو دايما معانا، بس بروح القدس بيفرق خالص لما يكون هو اللي بيقود كل حياتنا. نقول الترنيمة الجاية: يلي بترفع عبدك بيدك المليانة إحسان، انت اللي بتتقدم خطواته بتحميه من الشيطان.

زي ما قلنا الروح القدس كمان في أول الاجتماع بيبكت على الخطية، بيقول مزمور 51 أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي. تيجي نطلب الطلبة دي من ربنا، نقول له يا رب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا روح الله تعالى املك علينا، جدد في قلوبنا، دينا نعيش التوبة الحقيقية يا ربي لنقدر بيها نكون شهود ليك في كل وسط العالم الصعب ده يا رب. جدد قلبي يا ربي، تعال بإيدك واصنع فينا عجايب يا رب. خلينا نكون شعب متميز، شعب بقيادة الروح القدس.

الروح القدس بيجعلنا نكون شهود. في غلاطي 5:16 بتقول إنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. لما الروح القدس يبقى عامل جوايا هنبقى سالكين بالروح، مش هنهتم بالأعمال بتاعت الجسد. عشان كده بنقول له يا رب اعلن ذاتك فينا، خليك باين فينا، نكون شهود حقيقيين في كل مكان يقولوا دول أولاد الله. ممكن نقف نرنم الترنمة دي واحنا واقفين؟ كفاية قاعده.

شعب إسرائيل لما كان تابوت العهد بيبقى موجود كان دايما يقول لهم تقدسوا عشان تقدروا تحضروا في حضور الرب. كمان مش بس يتقدسوا، نيجي نتواضع. لما كانوا بيتواضعوا كان مجد الرب بيملى البيت. لما نتواضع في خدمتنا، لما نتواضع في معاملة الناس مع بعض، هنقدر مجد ربنا هيورى علينا. الترنيمة اللي جاية ليك المجد وليك القوة. يمكن في وسط الظلام بنقدر نشوف ايدين ربنا لما نكون ماسكين فيه. وسط الحروب نصلي كمان من أجل السلام في العالم، واثقين ان الرب يرجع السلام للبلد تاني. نقول يا رب احمي بيتي وأولادي، حط دمك على أعتابنا يا رب، على بيوتنا. بحمي بيوتنا بالدم وقوة الصليب. انت اللي بتحفظ وانت اللي بتحمي يا إله. ممكن نقف عشان نختم بالترنيمة الأخيرة، ليك المجد وليك القوة.

0: باركنا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

تشريع إسلامي شرعه محمد لأصحابه في أوقات مختلفة. اختلف السنة والشيعة حول تحريمه النهائي، لكنهم لا يختلفون في أنه كان تشريعا محمديا منذ بدايات الإسلام. فلماذا تم تشريعه أصلا، وما هي الغاية من ورائه؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ارحب بكم على قناه الكرمه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم هي بعنوان نكاح المتعه في الاسلام. لقد كان نكاح المتعه او النكاح المؤقت نوعا من انواع الزواج الموجود لدى العرب قبل الاسلام. جاء الإسلام فرخصه محمد لأصحابه في الغزوات، أباحه وحظره في أوقات مختلفة. اختلف المسلمون في كل شيء بخصوص نكاح المتعة، اختلفوا في عدد المرات التي تم تحريمه فيها، اختلفوا في هل عمر بن الخطاب هو من حرمه نهائيا أم محمد نفسه، اختلفوا في هل يوجد في القرآن أم غير موجود، اختلفوا في هل كان أمرا خاصا بالصحابة أم عام لجميع الناس، اختلفوا في أشياء كثيرة حوله، لكنهم لم يختلفوا في أنه كان تشريعا محمديا على الأقل في فترات معينة من تاريخ الإسلام. فهل نكاح المتعة شيء أخلاقي؟ إن كان أخلاقيا لماذا يحرمه السنة اليوم؟ وإن لم يكن أخلاقيا لماذا تم تشريعه أصلا؟ في هذه الحلقة سنفصل موضوع نكاح المتعة بكل وضوح. إذا نكاح المتعة في الإسلام، وأنا أستخدم الكلمة التي يستخدمها المسلمون لأنهم يقولون النكاح معناه الزواج، فأنا أستخدم مصطلحاتهم كما جاءت. هم يسمونه نكاح المتعة وأحيانا يسمونه زواج المتعة. فنكاح المتعة في الإسلام، ده بخصوص العنوان. التعريف ببساطة عشان التعريف بيحط الأساس. نكاح المتعة أو الزواج المؤقت هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم من المال. وتزوج حطوها بين مزدوجتين، وده مأخوذ من موقع إسلامي اسمه الإسلام سؤال وجواب. إذا ده مش تعريفي الشخصي، ده تعريف شيوخ الإسلام بأنفسهم. مفيش تعريف أكثر بساطة من ده. يعني هو علاقة مؤقتة لأجل معين تدفع فيها مقابل مادي. ده باختصار شديد نكاح المتعة. والسؤال اللي بيطرح نفسه في هذه الحالة، ما الفرق؟ ده أول الأسئلة في هذه الحلقة، وأعتقد هو سؤال معضل للكثير من المسلمين. ما الفرق بين زواج المتعة والدعارة؟ زواج حطها بين مزدوجتين. ما يسمى عند المسلمين زواج المتعة هو توافق على ممارسة الجنس بين رجل وامرأة، والدعارة أيضا هي توافق على ممارسة الجنس بين رجل وامرأة، بشرط أنه لمدة مؤقتة من الزمن مقابل مادي. ده تعريف الدعارة نفسه، لمدة مؤقتة من الزمن مقابل مادي، مقابل شيء مادي، فلوس مثلا، مجوهرات، أي شيء. فإذا كانت الدعارة فيها نفس الشروط، ممارسة الجنس بين رجل وامرأة لمدة مؤقتة من الزمن بمقابل مادي، زواج المتعة ممارسة الجنس بين رجل وامرأة لمدة معينة بمقابل مادي، فما الفرق بين الاثنين؟ أنا عايز فرق بين الاثنين.

هل نفهم من ذلك أن محمد شرع الدعارة بمسمى مختلف تحت مسمى مختلف؟ دي بيسموها دعارة، ده بيسموه زواج المتعة. ممكن نقول دعارة على سنة الله ورسوله، زواج المتعة هو دعارة على سنة الله ورسوله باختصار شديد. هنبدأ، ما عنديش وقت أضيعه، هبتدي معاكم مباشرة بالنصوص، ده مش كلامي أنا، هناخد كل النصوص الصحيحة وهنمشي عليها واحد واحد. عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء. على فكرة واحد من أكثر المساندين لزواج المتعة وحتشوفوه يتكرر في النصوص هو عبد الله بن عباس اللي بيسموه المسلمون حبر الأمة الإسلامية، يعني أكثر شخص عالم بالإسلام في الإسلام، حبر الأمة الإسلامية، كان مدافعا شرسا عن زواج المتعة بعد موت محمد ويفتي به، ولقي معاندة وتوبيخ بل وشتيمة من بعض الصحابة كما سنرى. إذن الحديث عن ابن عباس، سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، يعني كان يرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحو، يعني ده في الظروف الصعبة وأنه ما فيش نساء كتير، فبيجوز الضرورات تبيح المحظورات. فقال ابن عباس نعم، ده واحد من التفسيرات أنه نكاح المتعة في الأوقات الصعبة لما يكون في وقت صعب المسلم مزنوق بهذا المعنى وما فيش ستات كتيرات فيلجأ لزواج المتعة. السؤال هنا، هل الله بيلبي احتياجات الإنسان لما يكون مزنوق ولا عنده تشريع بناء على مقياس أخلاقي؟ هل الله بيشرع لمحمد بس بحسب زنقة المسلمين وبحسب شهواتهم في الظروف الصعبة، أم أن المسلم لازم يمتلك شهواته وما يقومش بيمشي الله على حسب مزاجه؟ في صحيح البخاري بنشوف هذا الأمر. عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال كنا في جيش، ما حددوش الغزوة، قالوا كنا في جيش، يعني الجيش إسلامي، فأتانا رسول الله فقال إنه قد أذن لكم، أذن مبني للمجهول، من الذي أذن لهم؟ طبعا الله ورسوله، قد أذن لكم لأن النبي ما بيشرعش من نفسه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى، احنا عارفين كل الآيات دي، فمعنى أنه قد أذن لكم يعني الله ورسوله شرع لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. يعني المسلمين كانوا رايحين في جيش في غزوة من الغزوات وما عندهمش يعني فرصة لتفريغ شهواتهم لما يكون الجيش أنت مجرد ذكور، فقال لهم يعني أنا أنتوا صعبانين عليا فروحوا مرسوا نكاح المتعة استمتعوا، يعني مرسوا الجنس مع بعض الستات وادوهم مقابل مادي لمدة معينة، يوم نص يوم ثلاث ساعات أربع ساعات مقابل مادي، هل ده أمر أخلاقي؟ هل هذا أمر أخلاقي ويشرعه الله لعباده؟ يقول لهم معلش، سواء في يوم أو يومين أسبوع عشرة أيام في المدة دي أنا سامح لكم بالدعارة، بس أنا مش هسميها الدعارة لأنه هتكون محرجة، فأنا هسميها عشان أريح ضميري الديني أسميها نكاح المتعة. طب ما هو الناس اللي بيمارسوا الدعارة صدقني ممكن يسموا نفس الشيء، يسموه مش دعارة مقننة، نكاح متعة إلى اليوم.

الشيعة يمارسونه ويدافعون عنه بالنصوص، والسنة يتهمونهم ويضحكون عليهم ويقولون لهم أبناء المتعة. إذا كانت شتيمة ومسبة فقد مارسها الصحابة بتشريع من محمد. في نفس الإطار، هو نفس تقريبا الحديث برواية أخرى عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع، قال خرج علينا منادي، في هذه الرواية قال أتانا رسول الله، في هذه الرواية خرج علينا منادي رسول الله. كان عنده منادي واحد، وكان عندك سبيكر يعني لاود سبيكر بيطلع ويقول، لأنه يعني بيكون عنده صوت جهوري، فبيخرج يقول أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، ويقصد يعني متعة النساء. يعني كانوا قاعدين فجأة سمعوا زي الله أكبر، يعني المؤذن يؤذن، يا جماعة الخير الرسول يقول لكم يلا استمتعوا في اليومين دول، كل واحد يروح عند واحدة وياخد أي حاجة ويدفع مقابل الجنس لثلاث أيام، ليوم ليومين لساعات، يلا استمتعوا، فرفشوا على أنفسكم على سنة الله ورسوله. ده ملخص الحكاية، يعني هم رايحين يغزوا لكن اتزنقوا مساكين. فالله ورسوله طبعا بيراعي مشاعر المحاربين، لازم تلبي شهواتهم الجنسية وإلا مش هيحاربوا لك ومش هيكونوا كويسين في الحرب. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن الإسلام دين ذكوري، بفصل الحاجة أكتر على الذكور. يا ترى لو بينهم نساء كان هيسمح لهم بنكاح المتعة بنفس الطريقة؟ يعني لو كانت عائشة مزنوقة، يعني راحت في حتة ومزنوقة، هل هيشرع لها الرسول يقول لها يا عائشة قد شرع الله لك نكاح المتعة ليومين؟ أو مثلا النساء المسلمين؟ لا طبعا. فده تشريع خاص بالرجال لا يخص النساء، حتى لو كان في نساء في الحرب معاهم مثلا بيقوموا بأعمال التمريض وكذا، فلن يسمح لهم بنكاح المتعة لزمن مؤقت مقابل مادي. ليه؟ هو بيسمح للذكور فقط. فإذا هو دين ذكوري، الله يشرع تشريعات تفضيلية للرجال على النساء، ونكاح المتعة واحد من تلك التشريعات. قال أبو ذر الغفاري، أنتم عارفين أنه هو كان من الصعاليك، كان بيعترض القوافل، ده له خبرة، فمحمد دخله للإسلام وصار صعلوك إسلامي. أبو ذر، أي مرة تسمعوا أبو ذر الغفاري، هو من قبيلة غفار، غفار كانت معروفة بالصعلكة، كانوا قطاع طرق، فدخلت القبيلة كلها للإسلام، لأنه الإسلام بيعطيها ما بتصيرش اسمها قطاع طرق، وما بيصيرش اسمهم صعاليك، بيصير اسمهم مجاهدين، وبيصير اسم الصعلكة الجهاد في سبيل الله، فبيغير وبيصير عندها اسم حلو ومقدس كده. فقال أبو ذر الغفاري، والذر على فكرة هو النمل، هو صغير النمل، أبو ذر هو أبو النمل، والناس اللي بيقول لك الذرة ذكرت في القرآن، أبو ذر أهم سمينه أبو ذر، أبو الذرة قبل ما يكون في الذرة. فالناس اللي بيقول لك الإعجاز العلمي الذرة ذكرت في القرآن، هم مش عارفين أنه الذر هو صغير النمل، وأنه لما اخترعت الذرة العرب ما عرفوش يسموها، ما عندهمش اسم علمي، فأطلقوا عليها صغير النمل، بس عشان نحط دي نركنها على جنب. قال أبو ذر لا تصلح المتعتان، يعني المتعتان اللي هي متعة الحج، في متعة في الحج وفي متعة النساء بيسموها متعة النساء، إلا لنا خاصة. إيه هي متعة الحج عشان ما تسألوش كتير؟ متعة الحج هي أنك تروح رايح في أيام الحج، بس تعمل عمرة الأول، تعمل عمرة
وبينها تتوقع

الأوقاف لحد يوم الثامن في ذي الحج، اللي هو فاضل يومين وينتهي الحج، اللي هو يوم التروية. فأنت تقعد، أنت عملت عمرة في أيام الحج، نويت تعمل عمرة، وتتوقف مدة معينة تتمتع، أنك خلاص تشيل ثياب الإحرام وتصير بإمكانك تعمل برفيوم وتعمل عطر وتلبس المخيط، اللي هو الأشياء اللي مخيطة مش عامل البتاع عليك وكأنك جاي من قريش، لا تلبس حاجة عدلة يعني، المخيط مش المحيط. المهم فدي تتمتع لوقت معين اسمه متعة الحج. سيبك من متعة الحج، احنا بنتكلم على متعة النساء. قال أبو ذر: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. في الحديث ده تفهم أنه خاصة بالصحابة. ليه يا حبيبي يا أبو ذر؟ هو في تشريع خاص بفئة معينة من الناس غير باقي الناس؟ أبو ذر أفتى قال: لا تصلح المتعتان، ده ألا من عنده. يعني لما تشوف محمد أول ما شرعها للجيش، أبو ذر قال دي بتاعتنا إحنا، بس إحنا أصحاب محمد، دي خاصة بنا مش لباقي الناس. ده واحد من الأشياء اللي هتلاقيها برضو حديث صحيح. في هذه الحلقة هتشوفوا أحاديث متناقضة، بعضها يناقض بعضا، وده مش عيبي أنا، أنا مدرك أنها متناقضة، ده عيب الإسلام، لأن الإسلام زي السوبر ماركت، أنت بتخش ممكن تلاقي الحاجة وناقضها في نفس الوقت، موجودين في نفس الكتب، والمرقعون يحاولوا يوفقوا بينها، وأحيانا كثيرة لا يستطيعون لأنه يتسع الخرق على الراقع. طب قصة السماح بالمتعة بالتفصيل نرويها لكم عن إسماعيل، وده في صحيح مسلم على فكرة، عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله، أيوة، ليس لنا نساء، حلو، فقلنا: ألا نستخصي يا رسول الله؟ يعني كنا بنروح للغزو مع الرسول وما معناش ستات، فاتزنقنا، فعندنا شهوة جامحة عارمة، وإحنا كده ما قدرناش نصبر، فقلنا: ألا نستخصي. إيه معنى نستخصي؟ هي لا حياء في الدين، هي تعطيل الجهاز التناسلي للرجل، تعطيل الخصيتين بالضبط. كان في عملية جراحية صعبة يعني بدائية كانوا بيعملوها، على فكرة كانوا بيعملوها للناس اللي بيشتغلوا في القصور، خاصة العبيد بيخصوهم حتى يقدر يسيبوا مع الستات، فكان في ناس بيخصوهم. فهو قال له نستخصي، يعني نخصي أنفسنا خلاص، عشان ما تبقاش الشهوة دي عاملة لنا مشكلة. فنهانا عن ذلك، قال: لا لا لا لا، تستخصوا لا، حرام، حرام شرعا، لأنه ده تغيير في خلق الله، إزاي تستخصي؟ لا. طب إيه الحل يا رسول الله؟ أنا عندي حل. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. في الجملة دي تجد الدعارة مكتملة الأوصاف. رخص لنا، أعطانا الحق أن ننكح المرأة، أن نمارس الجنس بالثوب مقابل مادي إلى أجل، في مدة محددة. أهو هي دي الدعارة. رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل في وقت الزنقة. شفت الـ هو فعلا رحمة للعالمين، يعني انتوا ليه مش مصدقين انه هو صعب عليه، انه شاف انه وصل بهم الحال الى الاستخصاء، فيعمل ايه؟ لازم يلاقي حل. الاسلام ما كانش، الاسلام مش ديانة تشريعية بتحط المورال فريم وبعدين تبني عليه الاطار الاخلاقي وبعدين تبني عليه، لا، هي تمشي بحسب
ما يطلبه المسلمون، ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المسلمون. كل مرة بيطلع لهم حاجة، يعني أنا ما أعرفش، جبريل شاف الرجالة مزنوقين فبعت لهم تشريع عند محمد، قال له قول لهم نكاح المتعة مثلا. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أنت هتحرموا نكاح المتعة؟

أسند بها رأيي. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني دي من الطيبات، مش نظام الطيبات بتاع المجنون عندكم في مصر العوضي، لا لا، الطيبات دي هي من ضمنها نكاح المتعة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، من ضمنها نكاح المتعة. فاللي عايز يعمل نظام الطيبات خلي بالك شوية، من ضمنها في حاجات تانية. المهم، فالحديث ده بيوريك، بيشرح لك، بيوضح لك انه ده تشريع بشري لحل مشكلة شهوانية جنسية. ومش حل، ده حل غير أخلاقي. هما انت ماشي تغزو عشان ترضيهم، قلت لهم يلا روحوا فرفشوا على انفسكم 3 ايام. وعلى فكره ده كان شيء بتعمله الجيوش، مثل جيش الاسكندر المقدوني وغيره، الجيوش اللي بيلوموا عليها المسلمين وبيقول لك الاسلام جاء فوق الشرائع وجاء يعني وانك لعلى خلق عظيم. فين على خلق عظيم وهو بشرع الدعاره رسميا؟ يعني دي دعاره رسميه، دي دعاره بغطاء شرعي بس. واحد من الأحاديث اللي يخليك كده، ما احنا شفنا أبو ذر بيقول لك دي بتاعتنا احنا، شرعها الله لينا احنا، خاصة بينا. وواحد يقول لك لا كنا مزنوين، يعني ده في واحد يقول لابن عباس مش في الظروف الصعبة بس، بيقول له اه. لكن لما تشوف سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع، معناه نستمتع، كنا بنروح نمارس الدعارة يعني نستمتع. ما هو اللي بيمارس الدعارة برضو بيستمتع، يعني خلينا نكون صراحة. فكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، يعني تروح عند واحدة وتأخذ شوية تمر، ساعة لا عايز قبضتين خلاص نعمل 2 كده، ساعتين. فكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، والدقيق كمان ياخد شوية دقيق اللي هي مؤونة الجيش، هما واخدين معاهم تمر ودقيق عشان يطبخوا، فيروح ماسك من مؤونة الجيش يقول لا ها تاخدي دول وتديني ساعة. ده مش دعارة؟ أنا عايز أي مسلم لو سمعت ده، لو سمعت إن واحد ماشي عند واحدة مش بغرض الزواج وماسك لها مثلا مديها مانجا أو موز أو حاجة، تاخدي 3 موزات مثلا ونمارس الجنس لمدة ساعة، إيه ده؟ هتسميه إيه في عرفك؟ ماذا تسمي؟ بينك وبين ضميرك ماذا تسمي؟ مش دعارة؟ نستمتع الأيام بحتة تمر، عشان تعرف إنه الناس كانت ميتة من الجوع والإسلام بيستغلها. فين الصدقة؟ بيقول لك ده الإسلام بيصدق، ما تتصدق عليه قبض التمر، ليه تطلب مقابل جنسي؟ إسلام جاء رحمة للعالمين، يا عم ده كانوا بي بي بي بي بياخدوا الجنس من الستات مقابل يعطوهم أكل. مقابل يعطوهم أكل. تخيل دلوقتي لو في الجيش الأمريكي في أي بلد مسلم راح واحد من الجيش الأمريكي ودى لوحدة امرأة مسلمة قال لها نديكي عشان تاكلي وهي ميتة من الجوع، ولا عشان تاكلي بس تنامي معايا، ده هيسمى إيه في الصحافة؟ والمسلمين هيقولوا إيه؟ بس ده اللي كانوا بيعملوه المسلمين في الناس التانية. القبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. جابر بن عبد الله بيقول لك كنا بنعملها في وقت الرسول، وكنا بنعملها في وقت أبي بكر، وعملناها حتى جاء عمر، هو اللي وقف الموضوع في شأن عمرو بن حريث. إيه هو عمرو بن حريث؟ عمرو بن حريث ده واحد كان في الكوفة، فراح نام مع واحدة نكاح متعة، يعني اللي هي ادالها شوية تمر ونام معها زي ما بيقول الحديث، أهو صريح يعني أنا مش جايبه من عندي، قبضة من تمر ودقيق تشيب يعني رخيص، جنس رخيص جدا يا ببلاش تقريبا. فبيروح راح عمرو بن حريث عند واحدة ودالها شوية حاجة ونام معها، فحبلت. فعمر بن الخطاب حب يطبق عليها الحد، لأنه هي زانية في نظري،

فقالت له عندك ده نام معايا عمرو بن حريت. تعال يا عمرو بن حريت انت عملت ايه؟ قال له انا عملت نكاح في حاجه يعني انا عملت نكاح متعه. فعمر بن الخطاب لقى نفسه في مأزق، ما هو نكاح المتعة إسلامي، فراح قال لهم أنا هوقف نكاح المتعة. ده سبب تحريم نكاح المتعة في هذا الحديث، في هذه الرواية، أنه استمرت من عهد الرسول وعهد أبي بكر إلى أن أوقفها عمر بن الخطاب. طب لو أوقفها عمر بن الخطاب عندنا إشكالية، يعني عمر بن الخطاب شافها عمل غير أخلاقي ومحمد شافها عمل أخلاقي، مين المشرع في هذه الحالة؟ مين المشرع؟ مين اللي أخلاقه أفضل؟ وأبو بكر ما قالش حاجة، شافها عمل أخلاقي وسابها لأنه كان هو الخليفة. وإيش التشريع ده اللي بيكون على سنة الله ورسوله فجأة يلغي الخليفة؟ ترقيعات بعض المسلمين بيقول لك لا، بعض الصحابة ما عرفوش لأنه عندنا أقوال كتيرة، بيقول لك نسخت، والبعض بيقول لك لا كان في تحريم بس بعض الصحابة ما سمعوه زي عمرو بن حريت. لا يا حبيبي، هو لما كان عايز يشرعها عمل لهم منادي يا جماعة روحوا فرفشوا على أنفسكم، عمل لهم منادي. ولما حرمها وشوش للناس قال لك عبد الله بن عباس ما كانش عارف بالتحريم، يعني أعلم واحد في الأمة الإسلامية وكانوا يتنظروا معاه في مسألة المتعة وما كانش عارف. وهو على فكرة عبد الله بن عباس من آل البيت، من أقرب المقربين من عائلة محمد، ما كانش عارف إن محمد حرمها. إذا كان أعلمكم وهو عبد الله بن عباس، أعلمكم حتى بالقرآن بيشرع المتعة ويفتي بالمتعة، وترقيعاتكم بتقول لا هو ما سمعش انه اخر حاجة كان التحريم، ده ترقيع يمشي على الواحد؟ وليه ابو بكر ما حرمهاش؟ وليه بقية الصحابة؟ ليه فضلت لحد وقت عمر؟ كل دول ما كانوا سامعين. صحيح مسلم في تأكيد لهذا الامر، كنت عند جابر بن عبد الله نفس اللي روى الحديث اللي فات، فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. سيبك من متعة الحج احنا شرحناها. قال له ايه رأيك ابن عباس، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير متخانقين على المتعة، اختلف على فكرة، هم سبوا بعض بسبب المتعة. ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، ايه رأيك يا جابر؟ فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قال له كنا بنعملها لكن جاء عمر ومنعنا فتوقفنا بسبب عمر. يعني شفت الصراحة، الصراحة راح. قال له يعني لا، قال له نزلت آية تنسخها، لا قال له أن الرسول نسخها، لا قال أي شيء. قال له بص أنا لا حاجي من عبد الله بن عباس ولا من عبد الله بن الزبير، إحنا كنا بنعملها وقت الرسول لحد وقت عمر، وعمر هو اللي وقفها. السؤال هنا، إذا كان أهل السنة يرون أن المتعة عمل غير أخلاقي، ألا يدل هذا الحديث على أن الصحابة لغاية وقت عمر كانوا بيمارسوا أعمال غير أخلاقية على الأقل؟ إحنا عندنا أن كل الصحابة كانوا متورطين في هذا الأمر. يا ترى كم واحد ولد من المتعة وهو مسلم؟ كم من أجدادهم هو ابن متعة؟ إذا كانوا يسبون الشيعة ويسمونهم أبناء المتعة، كم من أجدادكم ولد من المتعة بحسب هذا الحديث؟ فعلناهما، كانوا بيعملوها. عن إياس بن سلمة عن أبي قال رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.

قالوا بالكم أنا عن قصد هنا ذكرت المرجع مفصلا يعني بالتفصيل. صحيح مسلم كتاب النكاح، أمال إيه هيكون في كتاب كم فيزياء الكم؟ أيوه صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. ده استنتاج المحدثين، لكن لما تقرأ الأحاديث الأخرى ترى بأنه ما كانش في تحريم ولا شيء، أنه عمر اللي وقفه، وديع أحاديث صحيحة. لكن خلينا نمشي، الفكرة أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ. طب ليه؟ هو ربنا كان ما كان متقلقل في رأيه؟ حلال حرام، حلال حرام، بحسب الظروف يعني، شوية حلله شوية حرمه. يا إما شيء محرم لذاته أنه سيء، يا إما أنه حلال، يا إما أنه من الطيبات زي ما قال، يا إما أنه من الخبائث. طب هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ ولا هو مرة كذا ومرة كذا؟ عن إياس بن سلمة عن أبي قال رخص رسول الله عام أوطاس. عام أوطاس هو 8 للهجرة، هو نفسه عام الفتح الذي فتحت فيه مكة، عام غزو مكة. عام أوطاس ما قالناش هي في غزوة أوطاس ولا عام أوطاس، غالبا قد يكون في غزوة أوطاس، لأنه باين أنه في كل غزوة كان بيبيح وبعدين بيوقف بعد الغزو ويبيح ويوقف بعد الغزو. رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، داوم ثلاثة أيام ثم نهى عنها. إيه هي الوصية اللي بتصلح للثلاثة أيام؟ عمركم شفتوا موسى جاب الوصايا العشر صلحت لكل تاريخ بني إسرائيل وما زالت إلى اليوم؟ يعني لا تسرق هي لا تسرق في كل الأوقات في كل الظروف. الإسلام بيديك وصايا عندها expiration date، عندها تاريخ انتهاء الصلاحية، ثلاثة يعني. هل في وصية عندها ثلاثة أيام؟ يعني المتعة حلال ثلاثة أيام، يلا فرفشوا قبل ما أقفل الباب، روحوا يعني بسرعة، يلا كل واحد عنده تمر، يلا اصرف التمر بتاع عندك دقيق، يلا روح دور لك على بنت كده واصرف الدقيق بتاعك، يلا مش عايز أشوفكم هنا. ثلاثة ثم نهى عنها بعد الثلاثة أيام، قال لهم اكسبارت خلاص وقف، أيوة اطلع دلوقتي، تعال ارجع. ايه التشريعات دي؟ ده بيوريك انه الاسلام في الحقيقه لما تبحث في التفاصيل انه اضحوكه مهزله. ايه الرسول ده اللي قاعد يقول لهم يلا بسرعه بسرعه ثلاث ايام، روح روح روح روح روح مارس الجنس في ثلاث ايام، وبعدين يقول لهم وقف بعد ثلاث ايام؟ دي وصايا ولا محل بقاله؟ في فتح مكة ده داخل يعني الرسول اللي قال لك اذهبوا فأنتم الطلقاء، احنا قلنا انه حديث ضعيف، واللي بيصوروه في فيلم الرسالة ومع الموسيقى انت تبقى عايز تعيط قبل ما يخش مكة. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وانت عايز تعيط يعني يا لا. أنا أقول لكم حصل إيه في فتح مكة، هذا بقى من غير ما نذكر نتكلم عن القتل، أوريكم الدعارة اللي حصلت في دخول مكة اللي ما وروهاش في فيلم الرسالة. ده في صحيح مسلم على فكرة، مش هيوروها في فيلم الرسالة، لا لو كانوا وروا دي كان هتبقى حلو كمان، بس هيكون لفوق 18. عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه صبرة، لا لما كنت بشوف الإسناد قعدت أضحك لوحدي مدة 5 دقايق وأنا بشرب القهوة بتاعتي. عن الربيع بن صبرة، ركزوا معي لأن هتفهموا وأنا بتكلم عني. عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه صبرة، يعني أبوه حكى له الحكاية دي، الربيع حكى له أبوه صبرة. أيوة شوف الأب الصالح ده كان بيكلم ابنه.

الصالح عن إيه؟ قال له أدن لنا رسول الله بالمتعة. تعال يا ابني أنا أحكي لك، لما دخلنا مكة رسول الله قال لنا روحوا انكحوا بنات مكة. أيوة تعال يا ابني أنا أوريك الحكمة الربية، عشان تعرف أنه كانوا ناس صيع بصراحة، يعني دول بيقول لك صحابة وعايز عامل عليهم هالة من القداسة، كانوا صيع بصراحة. يعني واحد بيحكي الحاجات دي لابنه، وابنه بيذكرها كانها شيء مقدس، عن الربيع بن صبرة، عايزني اعيط؟ عن الربيع بن صبرة الجهني عن ابيه صبرة، قال لنا اتقوا الله؟ لا، قال له تعالى اقول لك على حكايتي يوم دخول مكة، ده انا كنت صايع وكنت بعمل اذن لنا رسول الله بالمتعه. ايوه، فانطلقت انا ورجل الى امراه، بيحكي لابنه بيقول له رحت انا وصاحبي. ايوه، دول خير القرون قرني، دول اللي بنقتدي بيهم وبناخد الدين منهم، وكانوا عدول وكان ما شاء الله، والتقوى بتقطر من جباههم وما شاء الله، وكانوا بيلبسوا ابيض زي فيلم الرساله كده، ولما بيصلوا ياه. المهم بيحكي لابنه ازاي كان صايع، أذن لنا رسول الله بالمتعه فانطلقت انا ورجل الى امراه من بني عامر. ايوه، المراه دي بتعمل ايه؟ كأنها بكرة عيطاء. أيوة، بيجيبوك بالمصطلحات، يعني وكأنها ناقة طويلة العنق. يا سلام على فعرضنا، ما هو هيوصفها لك بإيه؟ بجينيفر لوبيز، ما هيوصفها بحاجة جنبه يعني. فكأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، قلنا لها إيه؟ هو وصاحبه، تاخدي أي واحد فينا يدخل معاك دلوقتي؟ تخيل المنظر ده بيحكي لابنه. فقالت ما تعطي؟ قالت له التمن. الله يخليك، أنا بالساعة والعداد بيحسب على رأي المسرحية. فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي. قال لا أديك، أنا ما حلتش حاجة، فقير. آه يا صبرة. فقلت ردائي. قال لها اديك ردائي. قال صاحبي، صاحبه قال لها ردائي، صاحبه قال لها انا برضو انا هديك الجاكيت بتاعي، ما عندناش غير الجاكيت بتاعنا، وكان رداء صاحبي اجود من ردائي. الجاكيت بتاع صاحبي كان احسن من، هو كان براند، انا كان ميد ان تشاينا، فكنت اشب منه، بس انا كنت شاب حلو كده، انا افضل منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، لما كانت تشوف الجاكيت بتاع صاحبي كان بيعجبها لأنه برند كبيرة، وإذا نظرت إلي أعجبته، لما كانت تشوفني أنا كانت تشوف أنا شاب حلي وأفضل من رداء صاحبي. ثم قالت، قعدت أخذ الجاكيت ولا أخذ الشاب والجاكيت التعبان، فقالت أنت ورداءك. أيوة صبرة ربح، بيحكي الابن وانا ربحت ودخلت، يكفيني انت ورداءك يكفيني. فمكثت معاه ثلاثا، يا ابني يا ربيع، قعدت معاه ثلاث ايام. شوف ابوك كان بيعمل ايه. ثم ان رسول الله قال من كان عنده شيء من هذه النساء، من هذه النساء، يعني من كان عنده، عشان تعرف ان بيقول لك الغرب بيسلع المراه. ايوه، أنا ما شفت السلعة أكتر من دي، بكر عيطاء اشتريتها بجاكيت، في سلعة أكتر من كده، وبقبضة تمر وبدقيق. بيقول لك الغرب بيسلع النساء، والإسلام كرم النساء. لا يا راجل، قال له من كان عنده شيء من هذه النساء، اللي عنده واحدة من دول، من دول بالحرف ده، من دول اللي هي أي حاجة، التي يتمتع فليخلي سبيلها. خلاص مشيها، اللي عنده واحدة من دول، بعد ثلاثة أيام قال لهم اللي عنده واحدة من دول يمشيها، وخلصت حدوتة. ده في فتح مكة، وده في صحيح مسلم. لا، أنا أزيدك من الشعر بيتا عن الربيع بن صبرة. أيوة، اللي أبوه، لما تتذكر الربيع بن صبرة اللي أبوه حكاله عن صيعته، أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة، قال فأقمنا بها 15، دي رواية تانية، قال له احنا عدنا فيها 15 يوم أو 30 ما بين يوم وليلة، فأذن لنا رسول الله في متعة النساء. بيحكي لابنه برضه، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في

جمال أنا أحسن منه، وهو قريب من الدمامة، هو بشع شوية. مع كل واحد منا برد، دي مش ردائي، برد يعني حاجة فوق يعني زي اللي هو زي بتاع الشتاء كده، معطف عفوا. فبردي خلق، يعني بردي قديم، وأما برد ابن عمي برد جديد، معطفه هو جديد وأنا معطفي قديم. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أيوة خلي بالك من الحتة دي، مكة أقدس مقدسات المسلمين، ها، حيث كان إبراهيم الخليل ويرفع القواعد ومعه إسماعيل ومش عارف إيه، البلد الحرام بقى، البلد المقدس اللي ممنوع يدخله اليهود والنصارى لأنه حينجسوه طبعا، وده مكان مقدس طاهر، كان بيعمل فيه صبرة، كان بيعمل فيه إيه؟ الصياع، كان صايع فيه مع مين؟ مع أشرف الخلق، بترخيص من أشرف الخلق. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، يعني جايبها من فوق لتحت، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. أيوة أنا هعمل لكم اليوم درس في المصطلحات، البكرة العنطنطة، مصطلح اليوم العنطنطة. ما معنى العنطنطة؟ العنطنطة طويلة العنق، الناقة طويلة العنق، لو شخص عنطنط معناه طويل العنق. فالمهم فشفنا فتاة مثل الناقة العنطنطة، أيوة يا ده كان صايع قوي، فأيوة يا صبرة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ وبص هما الاثنين متسابقين عليه عشان تعرف، وقال لك المكرم المرأة، لا أي واحد فينا وخلاص يعني، اختاري لك واحد. قالت وماذا تبذلان؟ وده فين مرة ثانية؟ ده في مكة بلد الله الحرام. فنشر كل واحد منا برده، كل واحد قال له معطفي قدامك، فجعلت تنظر إلى الرجلين، بتبص على ده وتبص على ده، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق، قال لها ده المعطف بتاعه قديم وبردي جديد، فتقول برد هذا لا بأس به، قالت له إيه معلش، ثلاثة مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله. يعني هي حلال ثلاثة أيام. شوف التشريع الإلهي الرباني اللي ما فيش زيه، يعني بنت عنطنطة حلال ثلاثة أيام برداء، برداء، برداء قديم، حتى بنت عنطنطة حلال ثلاثة أيام برداء قديم، ومن اللي شرع ده؟ رسول الله. وفين؟ في أقدس الأماكن. وقال لك دخلوا فتحوا مكة بقى، فتحوا، أيوة هو على الفتح فتحوها. أنت فتحت مكة إزاي؟ بيقول لك إحنا فتحناها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أيوة ها هو الفتح المبين، أهو الفتح المبين، سورة الفتح، أهو الفتح المبين. يعني هي تابت لما دخلت مكة، راحت تصلي مثلا، يعني الناس كانت ميتة من التقوى، والناس دول اللي بيفكر في الأمر ده، تفتكر هو داخل ينشر الدين ولا بيفكر في شيء تاني؟ هم عايزين يصوروا لنا أنه دخول مكة كان يا سلام على التقوى، وأنه بيشيلوا الأصنام وبيدخلوا عبادة الله الواحد الأحد، ده رايح يدور على واحدة ويقول لها مين تختاري فين، وده وكأنه رايح لدار دعارة. حدثني الربيع بن صبرة تاني الجهني أن أباه حد يخرب بيت، أنت وأبوك ما كانش عندكم سيرة غير حاجتي، أنه كان مع رسول الله فقال أيها الناس، هذا واضح كان ماسك ابنه بيتفشخر عليه بعنترياته. أيوة يا الربيع بن صبر الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله فقال يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء. أيوة أنا كنت اديتكم رخصة روح، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،
فمن كان عنده منهن شيء

فليخلي سبيله لعند واحدة من دول، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ما ترجعش الجاكيت، خلي الجاكيت عندها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لكن ناقص ياخذ الجاكيت، لا ده حنين، الرسول حنين بيفكر في مصلحة البنت العنطنطة. عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة الجهني، ده مش بس الابن، الربيع كان بيحدد دلوقتي ابن الابن. تخيل، انا انتبهت دلوقتي في الحلقة، عن عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة الجهني عن ابيه، بيتكلم لنا عن جده. شوف يا نقلت لنا عنه معادلات كيميائية، حلول رياضية، إيه العلوم الكبيرة دي اللي نقلتها عن جدك؟ عن جده قال: أمرنا رسول الله بالمتعة. يا حلاوة، عام الفتح حين دخلنا مكة، أيوه، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. أهو أنت كنت عايز تقعد طول الوقت ده كنت تقي قوي. جدك كان مشغول بنشر الإسلام، المفاوضات على نشر الإسلام كانت شغالة لحد ما نهانا عنها. شوف، وده في صحيح مسلم، وده علم، بيقول لك علم الحديث ده علم يدرس دلوقتي في الأزهر، هتلاقيه مليان بالربيع بن صبرة وابنه برضو. طب نيجي تاني، كيف كان التوافق على المتعة؟ بتروح عند واحدة، ما هو الحديث ورد بروايات كثيرة، بتروح عند واحدة وتتفاوض معها مساومة، ولما تقبل بتروح، ده بيسموه زواج المتعة. ايه ده؟ مش ده اللي بيعملوه بنات الدعارة في الشوارع؟ نفس الطريقة. لما تقرأ عن عبد العزيز بن الربيع بن صبر، شوف كمان ابنه، بص كنا في عبد الملك، دلوقتي عبد العزيز، دو العيلة كلها عيلة صايعة. أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن صبر بن معبد قال: سمعت أبي ربيع بن صبر، أيوة سمعته بيقول إيه، بيعلمك إيه، يحدث عن أبيه صبر بن معبد أن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. أيوة، قال: فخرجت أنا وصاحب لي، اللي هي القصة حكينا فيها، حتى وجدنا جارية من بني عامر، أيوة العنطنطة، كأنها بكرة عيطاء. لا دي بص المصطلحات، فخطبناها إلى نفسها. حلوة دي، دي جديدة، خطبناها إلى نفسها. شوف لما يحب الحديث في الإسلام يزين لك المصطلحات، هي دعارة يقول لك زواج المتعة، مساومة على الثمن، قال لك خطبناها إلى نفسها. انتوا الاثنين هتشتركوا فيها؟ خطبناها إلى نفسها، خطبتك إلى نفسي بكم؟ وعرضنا عليها بردينا، يعني انتوا الاثنين، يعني الواحد اللي حيمارس الدعارة مع واحدة ممكن يقول خطبتها إلى نفسها وأعطيتها مهرا 50 درهما، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة، يعني قعدت تشاور نفسها ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا 3، ثم أمر رسول الله بفراقهن. أحسن حاجة في الحديث ده خطبناها إلى نفسها، واحد بيساوم واحدة على كام عشان ينام معاه، قالك خطبناها إلى نفسها، عشان تعرفوا الدين الإسلامي أنه بيزين لك الشيء غير أخلاقي وبيسميه اسم حنين كده، وبتصير أنت فاكر أنه شيء كويس، يعني خطبناها إلى نفسها. حلوة دي. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة. عبد الله بن الزبير كان هو عبد الله بن عباس داخلين في بعض بسبب نكاح المتعة. عبد الله بن الزبير قال إيه؟ إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم.

يفتون بالمتعة يعرض برجل. شوف صحيح مسلم بيشيله بيقول لك يعرض برجل، عوض ما يقول لك يعرض بعبد الله بن عباس انه بيعني عبد الله بن عباس، بيقول لك يعرض برجل. فناداه فقال انك لجلف جاف. عبد الله بن عباس قال لعبد الله بن الزبير انك لجلف جاف، يعني انت غليظ وقليل ادب، انت قليل ادب. قال له فلعمري لقى، قال له المتعة كانت تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله، قال له المتعة مش أنا اللي عملتها، عملها محمد وكانت تفعل في وقته. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمن بأحجارك. قال له روح افعلها وتشوف، ما بيهمنيش مين عملها، روح اعملها أرجمك بالحجارة. شوف دول اتنين كبار يعني أعمدة الإسلام، واحد بيسب التاني، واحد يقول له أعمل قلب وأعمل بصيرة، ده حبر الأمة الإسلامية، والتاني بيقول له جلف جاف، والتاني بيقول له روح اعملها وتشوف أعمل فيك إيه. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. طب هي يوم خيبر ولا في فتح مكة ولا إلى يوم القيامة ولا عمر اللي منعها؟ يعني لما تشوف كل شيء موجود. عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، علي بن أبي طالب سمع ابن عباس بيقول بالمتعة، فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. طب هو اللي سمع لوحده عبد الله بن عباس كان فيه، لو كان فعلا منهي عنها نهيا تاما. عن مالك قال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان، فلان هم شالوا الاسم عبد الله بن عباس عشان تعرف أنه كانوا بيتلعبوا الأحاديث، يعرض برجل يقول لفلان بيشيله، لأنه في فترة العباسيين اتكتبت الأحاديث، فكانوا يشيلوا أي شيء يطعن في عائلة في آل البيت. يقول لفلان إنك رجل تائه، علي قال لابن عباس أنت رجل تائه، حبر الأمة الإسلامية، نهانا رسول الله، كان بيشتمه. لكن الصريح الصريح ما ده موجود صحيح البخاري أنه ده مبدأ، أنه ده مبدأ. عن سلمة بن الأكوع عن أبي عن رسول الله أيما رجل وامرأة توافق فعشرة ما بينهما ثلاث ليالي، أي واحد وواحدة توافقوا عشرة بينهم على أكثر شيء ثلاث ليالي، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك، لو حابين يزيدوا أو كل واحد يترك تاني. واللي روى الحديث بيقول لا أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة، أنا مش عارف كان لي نحن الصحابة أم لكل الناس. وتخيل أنه محمد قال لهم أي واحد قابل أي واحدة وحبوا يتوافقوا يساوموا بعض ويتوافقوا على التمن وعلى الوقت تفضلوا ثلاثة أيام، وحابين يزيدوا يزيدوا، حابين يتركوا بعض يتركوا بعض، ما ليش دعوة، ده موجود صحيح البخاري. طب نعمل في في في في الأحاديث دي نعمل فيها إيه؟ عشان الوقت، عشان الوقت، هل موجودة في القرآن؟ موجودة في سورة النساء 24، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به. قال أنتم عارفين أنه ابن عباس وأبي بن كعب قال أنه الآية دي محرفة، قال اتشال منها إلى أجل مسمى، فاتوهن أجورهن إلى أجل مسمى. ابن عباس قال محذوف منها هذا الأمر، اقرأوا تفسير النساء الآية 24. عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية على ابن عباس فما استمتعتم به منهن، قال ابن عباس إلى أجل مسمى، قال قلت ما أقرأها كذلك، قال والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات. ده تفسير الطبري. على العموم آية النساء 24 اختلفوا في نصها الكامل، هل توجد في

إلى أجل مسمى، في معناها هل النكاح العادي أم نكاح المتعة، في هل هي منسوخة أم غير منسوخة، اختلفوا فيها. أنا في الأخير هعمل معاكم هذه الأسئلة، هل نكاح المتعة أخلاقي؟ إذا كان أخلاقي لماذا تم تحريمه في بعض المرات؟ وإذا كان غير أخلاقي لماذا أحل وشرع بداية؟ لماذا اختلف السنة والشيعة فيه؟ لماذا اختلف الصحابة فيه وتخانقوا مع بعض؟ لماذا اختلف المسلمون في القرآن بسببه؟ آية منقوصة ولا هي كانت كده؟ وهل يستطيع المسلمون أن يبرروا لماذا تم تشريع أصلا بداية؟ يفك زنقة الجيوش؟ خلاصة الأقوال كلها تحريم المتعة في غزوة خيبر، السماح بالمتعة في فتح مكة، السماح بالمتعة في أوطاس والنهي عنها، مارس المسلمون المتعة إلى عهد عمر، بعض الصحابة اعتبروا المتعة خاصة بالصحابة، ابن عباس اعتبر المتعة مستمرة إلى يوم القيامة، الشيعة يعتبرون المتعة حلال إلى يوم القيامة، السنة يعتبرون المتعة حرام إلى يوم القيامة. كل ده متناقضات بخصوص نكاح المتعة. في الحقيقة المسلمون في حيص وبيص مسألة نكاح المتعة، شرعوا محمد وهم مش عارفوا يطلعوا من هذا التشريع غير الأخلاقي الخبيث القذر، ومارسوه باسم الله وأطلقوا عليه مصطلحات تحاول تجميله، ولحد الآن يرقعون ومش عارفين إيه اللي حصل، إيه الورطة دي اللي حطهم فيها نبي الإسلام نفسه. كانت هذه خلاصة كل ما قيل حول نكاح المتعة، فصلتها لكم بكل وضوح. ألقاكم في الأسبوع القادم في موضوع آخر، وإلى اللقاء.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: جه وقتك. النهاردة حقيقي الموضوع مشوق شوية. هو يعني عارف احنا من زمان ما فكرناش نتكلم فيه بالطريقة اللي هنتكلم فيها النهاردة. حقيقي هنتكلم النهاردة عن يعني بولس في السجن. بس قبل ما أقدم الأحباء الضيوف أقولكم بصراحة يعني شخصية بولس هي شخصية محورية. شخص أولا كتب نص العهد الجديد وهنعرف دلوقتي إيه اللي كتبه، وكمان هو اللي وصل رسالة الأخبار السارة لأوروبا لآسيا. هو عمل شغل وأسس كنائس كثيرة جدا. بولس الرسول بيعتبروه يعني يقولك كده هو فليسوع في المسيحية. راجل انت لما تقرا رسائله تتشد حقيقي، فعلا بتكلم بجد، مع انه اتجرح واتضرب واتسجن وجاع وعطش واتعرى، كل ده مر بيه بولس. ازاي كل ده وتطلع منه كل ده؟ هو ده نفسي اول النهارده نسمعه ونتكلم في الراجل الجميل ده قوي، بولس في السجن. نقدم ضيوفنا وارجع اقول لكم هنعمل ايه الليله دي. امين. معانا جناب القسيس سمير داود.
1: اهلا
0: بيك يا جناب القسيس، منور المكان. اهلا بحضرتك.
1: اهلا بالساده المشاهدين.
0: اهلا بيك. ومعانا كمان مرنمنا الاخ عماد غطاس.
2: شكرا يا ابونا.
0: اهلا بيك يا عماد. هنشبع النهارده بالترنيم وكلمه ربنا وهنتشجع كلنا. كلنا محتاجين حقيقة بجد. أنا بولس ده بالذات عشان المشاهدين يعني عارف تبقى يقولك لما تبقى تعبان اقرا مزمور 23، زعلان اقرا 91 كده. لكن لا، ساعات بتقول عايز تتعلم، عايز عمق في كلمة الله، اقرا رسائل بولس. روميا هي الفاونديشن بتاع المسيحية، الأساس اللي تبنت عليه العقيدة المسيحية. تصور بقى. لا هنعرف. طيب نسمع ترنيمة يا ابونا ونرجع نتكلم في بولس الرسول.
1: امين.
0: بولس في السجن.
1: امين.
0: طيب

0: مجدا للرب، انت ملكنا. يعني حابب اقول لكم يعني هتدونا تلت ساعه كده وبعد كده هنرجع ونرحب بتليفوناتكم، انا بحبها جدا، انا بستناها اصلا، فاهلا وسهلا بيكم يعني دون تلت ساعه كده. امين يا حبايبي، وهنرنم ونتعز ونتبارك. جناب القسيس سمير داوود راعي الكنيسه الاسقفيه بمدينه السلام، صح كده؟
1: مظبوط. كنيسه يسوع رئيس السلام. كنيسه يسوع رئيس السلام.
0: كنيسه يسوع رئيس السلام. مجدا للرب. طيب نبدا بسؤال بسيط يا ابونا، هو ونحن بولس في السجن، هو بولس ليه يعني سؤال بسيط، هو بولس اتسجن ليه؟
1: في الواقع التهم اللي توجهت لبولس مش بولس مصطنعها، لكن اللي

0: يهود الغيورين هم اللي اصطنعوا التهم، فبسببها دخل السجن. فتهمة من ضمن التهم الأساسية أنه كان بينادي بملك آخر اسمه يسوع، والتهمة دي مش جديدة، لأن الرب يسوع المسيح ذات نفسه اتهم بنفس التهمة. عشان كده نلاقي على الصليب يسوع ملك اليهود. اليهود مش عاوزين يسوع ملك. ليه؟ لأن هم مستنيين الملك الأرضي، الملك المسياني اللي حسب نظرهم. فبولس كون انه بينده بملك اخر اسمه يسوع، ده بيهدد النظرة اليهودية اللي عند الصدقيين واللي عند الفريسيين عن المسيح الملك. فدي رقم واحد. رقم اتنين، اليهود اتهموه في اعمال 21 انه دنس الهيكل. امتى دنس الهيكل؟ لما دخل الناس الامم، هم قالوا له كده، انت دنست الهيكل. والهيكل عند اليهود حاجة قيمة جدا، حاجة كبيرة جدا،
1: فلأن الأمم دخلوا الهيكل فهم اعتبروا ده
0: تدنيس. حطول الهيكل، لأن التقليد اليهودي في رواق اسمه رواق الأمم، فيخشوا الأمم من هذا الرواق، وفي شروط لدخول الأمم اليهودية. فبولس كونوا ندخل الناس من غير ما يجتازوا الشروط اليهودية تتدنيس للهيكل.
1: يعني كان في طريقه، بتقول كلام كبير، يعني كان في طريقه ان عشان حضرتك تخش الهيكل لازم تتهود في الاول،
0: لازم تمر على الطقوس اليهوديه،
1: يعني تبقى يهودي الاول بعد تبقى
0: في الهيكل.
1: فكانت
0: الطريق صعبه، والطريق، فهم اتهموا بولس انك انت دنست الهيكل، وبالنسبه لهم ده حاجه اللي بتمثل حضور الله، قلبه وعينيه زي ما ربنا قال لسليمان في العهد القديم. حاجة تالتة، ان بولس سجن وظل مسجون سياسيا من محاكمته في 21 لغاية 26. فضل يتنقل من والي الوالي الوالي الوالي لغاية لما وصلنا وترحل لروما، لما قال انا رافع دعوايا لقيصر. عشان كده اخر والي قال ايه، الانسان ده ممكن يطلع بريء لو ما كانش رافع دعواه لقيصر. فبولس فضل مسجون سياسيا، بيحاكم سياسيا على تهم قالها اليهود وهو مرتكبهاش. عشان كده بولس يعتبر احسن محامي، انا بقى بطلق ده لقب عليه، ده احسن محامي.
1: ليه بقى؟
0: لانه قدر يدافع عن نفسه ويقدر يطلع نفسه من التهم دي بريء قدام كل اليهود. فده اول محامي واشطر محامي في المسيحيه.
1: هو كان بيدافع عن نفسه
0: طبعا،
1: ما كانش عنده حد بيدافع عنه،
0: ما كانش عنده محامي
1: زي اليومين دول يعني.
0: لا، باليومين دوت الدستور يقول لك هات محامي يدافع عنه
1: على طول، طبعا
0: ده حق مكفول ليك. لكن بولس كان بيدافع عن نفسه وكان بيطلع نفسه بريء في كل مرافعه كان بيعملها. فبولس كان اشطر محامي، بس اشطر فيلسوف، لكن كان اشطر محامي واشطر مدافع عن نفسه. لكن كان طبعا احسن حاجه كان اشطر مدافع عن رساله الانجيل. بولس اشطر واحد واشطر محامي في الدفاع عن رساله
1: عن رساله الانجيل
0: طبعا. ودي اعظم دفاع، ده اعظم دفاع الواحد ينول شرفه، انك تدافع عن رساله الانجيل.
1: طيب يعني خليني أسأل سؤال، يعني معنى كده حضرتك بتقول لنا ان بولس كان مظلوم كل وقت
0: طول الوقت، لان التهم دي مش هو اللي ارتكبها، لكن اليهود،
1: يعني زي مش يفهموا ان بولس ده كان مظلوم.
0: مظلوم طبعا بولس
1: مظلوم. اتسجن ليه؟ نحط تحتيها اجابه، لانه كان مظلوما
0: طبعا.
1: هي كده
0: طبعا،
1: انا بس عايز اتاكد يعني
0: مليون المية
1: انا فهمت صح. يعني
0: اديك مثلا في اعمال 17 من 5 بيقول لك فغاره.
1: اعمال 17 من 5 ل 7 من 5 ل 7
0: فبيقول فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا اشرار من اهل السوق وسجسوا المدينه. وبعدين اقول لك ايه، هؤلاء الذين فتنوا المسكونه حضروا الى هنا وقد قبلهم يسون، وكلهم يعملون ضد احكام قيصر وانه يوجد ملك اخر. فدي تهمة بولس ما عملهاش. بولس ما عملش ضد أحكام قيصر. بولس كان مواطن روماني وعارف حقوقه، كان مواطن روماني. وده اللي لقيه في أعمال 16 لما جاي يجلدوه، قال لهم ما تجلدوا رجل رومانيا. فبولس كان فاهم قانون وكان فاهم وعارف حقوقه. لكن اليهود الغيورين هم اللي كانوا بيكيلوا الاتهامات

0: ضد الرسول بولس.
1: يعني بولس كان فاهم الجو اللي حواليه
0: طبعا. ودي نصيحة لكل واحد بيخدم. من فضلك افهم الطبيعة والبيئة والثقافة اللي حواليك اللي انت بتخدم فيها.
1: افهميه بقول حضرتك
0: افهم الطبيعه والثقافه والناس اللي انت بتخدم وسطيهم
1: اللي احنا بنخدمهم
0: طبعا
1: علشان يقدروا يفهمونا يعني
0: طبعا عشان نقدر كمان نوصل لهم رساله الانجيل
1: وعشان احنا كمان نفهمهم
0: اكيد
1: ما لما افهمهم حاضر. طيب خليني اسال سؤال ثاني. انا لما بسمع ان بولس اتسجن على طول بيجي في دماغي السجن اللي احنا فاهمينه، عارف عشماوي وبتاعه، واحد يمسكه ويضربه ويحطه في أوضة زنزانة وقضبان، احنا عندنا كده. طب ايه طبيعة السجن في الوقت ده؟
0: الطبيعة المحاكمة في القانون الروماني تختلف عن القانون اليهودي. لكن
1: يعني الروماني شيء واليهود شيء تاني.
0: طبعا طبعا.
1: هتفرق لنا بينهم؟
0: هو عاوز حلقه كبيره لوحدها لكن ما اقدرش.
1: اي حاجه سريعه
0: على السريع. في حاجات مدنيه دي عقوبتها الغرامه، تدفع الغرامه وتاخد بعضك وتمشي. في عقوبات زي النفي، زي مين؟ القديس يوحنا اتنفى في جزيره بطمس. وفي عقوبات الاعدام، ده لازم يكون واخد راي اعلى والي في المدينه او الحته اللي انت عايش فيها.
1: ده اللي يتعدم.
0: فالرب يسوع المسيح ما قدرش اليهود يعدموه، كان لازم ياخدوا الاذن منين؟ من بيلاطس. فده القانون الروماني بيقول كده، في حاله اعدام الشخص لازم تاخد اذن من الوالي،
1: لازم يعدي على بيلاطس،
0: لازم يعدي على الوالي اللي هو ماسك المنطقه بتاعه أيوة. الحكم الروماني.
1: أيوة.
0: فمش بسهوله كنت تطلع وسيله اعدام انك تعدم بيها واحد. فلكن السجن كان بتاع بولس مميز. بولس مر بثلاث مراحل من السجن. السجن الاول ده في اعمال 16 في حجره مظلمه، قال حطوهم في حبس داخلي، حجره مظلمه بس كانت بلا نوافذ، وبعدين حطوا رجليهم في المقطره
1: من غير شبابيك ولا حاجه،
0: من غير اي حاجه، وحطوهم في المقطره، ودي كانت شويه صعبه لكن بولس طلع منها. ده رقم واحد، ده السجن الاولاني، سجن خفيف كده. يعني يوم اخذوا بولس وتاني يوم طلع. السجن الثاني اللي اتسجنوا كان سجن ساعات بيكون سياسي في قلب القصر بتاع الوالي والحاكم، وده بولس اتعرض فيه في اعمال 23-35 لما سجن في قصر هيرودس. فده سجن صغير كده بيكون جنب الكرسي الوالي، بتحط فيه المتهم لحين عرضه على الوالي.
1: ده أوضة برضو كده يعني.
0: أوضة. لكن بولس بقى في سجن الإقامة الجبرية، ده في أعمال 28. في سجن الإقامة الجبرية بيقعد معاه واحد حارس تحت الإقامة، ما بتحركش
1: في بيته بقى،
0: في بيته، ده البيت اللي استأجره بقى. وقعد يكرز منه برسالة الإنجيل قبل ما يستشهد. لكن كان بولس في وقت بقى الرسالة بتاعتنا محطوط في أوضة تحت الأرض صعبة جدا. الأوضة دي مش قضبان، دي أوضة ششرون قال مكان مظلم كريه مقفر تفوح منه رائحة الموت. يعني بولس يعني كان في مكان
1: بتطلع منه رائحة الموت،
0: الموت ذات نفسه. وبولس كان في الوقت ده في السجن ده قاعد
1: تحت الأرض.
0: حتى يوسفس اليهودي المؤرخ وثق برضو نفس السجن، والسجن كان اسمه مرمتين. ده كلمة رومانية بتسمى هذا، وكان سجن صعب قوي، وبولس عانى في هذا السجن.
1: يعني طبعا تحت الأرض
0: وكان رطب جدا ومش أي حد. ده بالنسبة للحاكم ده بولس مجرم خطير.
1: معلش يا منى، طب يعني ازاي وهو تحت الارض الاول؟ خليني قبل السؤال ده سؤال تاني.
0: معلش.
1: هو كم رساله كتبها من اللي تحت الارض ده؟
0: هو يعني في الواقع كل
1: هو كتب 14. يعني
0: احنا من ال 14 هو كتب 4.
1: كل من ال 14 رساله
0: كتب 4 في السجن.
1: كتب 4
0: بس
1: من تحت السجن اللي هم ايه؟
0: افسس
1: فيليبي
0: كلوسي

0: وسي
1: فيليمون.
0: فيليمون كتب له من تحت سن
1: بالضبط
0: ده. لا لا لازم اعرف ايش معنى فيليمون يعني.
1: دي الرسالة الوحيدة الشخصية يعني. دي الرسالة الوحيدة الشخصية
0: فعلا
1: يعني، لانه كان معايا واحد ولده في قيوده.
0: مين
1: إيه؟ انسيموس. إيه انسيموس كان مع بولس في نفس السجن.
0: في السجن
1: في نفس السجن.
0: وجابوا للمسيح.
1: وجابوا المسيح.
0: طب هو في ايه ولا ايه؟
1: ما هي هو ده بقى دي النعمة.
0: ايوه فعلا
1: هي دي النعمة. هو ده بولس بقى يعني لما بينصح تيمساوس في وقته مناسب وغير مناسب. ده بولس
0: فعلا كان كده. بولس ده لو حبيت اقول للأسيس سمير داود قول لي بولس في كلمة.
1: لا صعب.
0: طب في جملة.
1: بولس في جملة رجل الألم والمجد شبه سيده.
0: رجل
1: الألم والمجد.
0: يا ريت تكتبها لنا ديفيد على الشاشة.
1: رجل الألم والمجد
0: والمجد
1: يشبه سيده. يشبه سيده لأن سيده نفس النظام.
0: رجل الألم والمجد يشبه سيده.
1: لأن المسيح عمل الحاجتين. المسيح تألم لكن تمجد. في إنجيل لوقا قال لنا السر ده. قال ينبغي أن المسيح يتألم ويدخل بهذا المجد. فالمسيح عمل الاثنين. بولس عمل الاثنين. ودي الرسالة اللي احنا بنقدمها لكل خادم النهاردة. لو انت عندك رؤية أو دعوة فيها مجد بس ما فيهاش ألم، أنا أخاف عليك. لأنك هتتعرض للألم وهتتعرض للتعب وهتتعرض للوجع، هتتعرض للحروب. إن ما كنتش فاهم إن الخدمة فيها ألم يبقى فيها علامة استفهام. فعليك النهاردة إنك تراجع نفسك. عدي مثلا من العهد القديم ممكن؟ طيب
0: طبعا.
1: أرميا ربنا ظهر له في حلم وقال له أنا صورتك وعرفتك وقدستك وجعلتك. ده مجد ولا مش مجد؟
0: ده مجد.
1: ده أنا شايف أي ربنا.
0: مجد. طبعا. ده مجد جامد.
1: وبعدين قال له أنت شايف إيه؟ قال له أنا شايف شجرة لوز. قال له أحسنت الرؤية. وبعدين قال له شايف إيه؟ قال له شايف قربة. قال له جميل، أنت بتشوف كمان رؤى وعارف وبتكلم معاك.
0: أيوه.
1: لكن في نهاية الإصحاح قال له إيه؟ يحاربونك ولا يقدرون
0: علي،
1: ويكون محاربوك كلا شيء كالعدم.
0: أيوه.
1: لأني أنا معك لأنقذك يقول
0: الرب.
1: الله. هيحاربوك ولا مش هيحاربونك؟ هيحاربوك، وإحنا بناخد ده وعد وبنتمسك بيه في صلوات. هيحاربوك يعني وحاربوه ولا ما حاربوش؟ حاربوا أرميا ونزل في السجن ولا ما نزلش؟ لكن في النهاية الله كان معاه. فالرسالة اللي عاوزين نقولها من حياة بولس في السجن، الله كان مع بولس. الجميع تركوني والرب وعمل إيه؟ وقف معايا وقواني. فالألم يعني حاجة جميلة، حاجة حلوة. بيقول لي الرب معاك. وبيقول لي ان انا ماشي صح. الألم مش حاجه وحشه،
0: لان الألم كمان يا ابونا برضه انا بسال يعني الألم اللي ممكن يمر بيه اي مؤمن، مش شرط يكون خادم يعني، اي مؤمن يمر بالألم. حضرتك بتقول يعني ان ده مهم وده لازم.
1: طبعا طبعا. انا هدي مثلا
0: ولا انا فهمت؟
1: لا لا. فيليبيانسي لما كان بيتكلم عن لماذا يسمح الله بالألم في كتابه، اتكلم شوية عن الناس البورص. الناس البورص واللي عندهم جزام لما المرض بيجرهم بيفضل ياكلوا في صوابعهم ما بيحسوش. فلو حط مثلا عود كبريت قال كده وجيت ولعت مكان الجنب اللي خلاص الأعصاب فيه ماتت، مش بيحس بالألم فخلاص انه مات. فبيقول الألم مهم عشان يديني انذار، خلي بالك فوق، انت عندك ألم، فيدفعني ان انا اروح اعمل ايه؟ أجري على المسيح. يدفعني أبص لسيدي اللي تألم فيما هو قد تألم مجربا
0: يقدر
1: يعين
0: المجربين،
1: فهو هيقدر يجي عندي.
0: صحيح.
1: فالألم مهم.
0: بس في حاجة عماد، في حاجة بصراحة بستغرب لها في بولس، يعني لما يقول لك إيه الجميع تركوني لا يحسب عليهم. كلهم سابوه؟
1: ما فيش غير لوقا بس اللي كان معي. لوقا وحده معي.
0: Yeah.
1: عشان كده في سفر الأعمال بيتكلم وفيما نحن، فلوقا وكل الجروب اللي كان مع بولس سلوانس وتيتوس والناس اللي

0: معاه كده يبدأ يتكلم بصيغة المفرد ان انا بقيت وحدي.
1: طب ليه يعصب عليهم يقصد بيها ايه يعني؟ يعني ادهاني بالشعبي بالبلدي.
0: هم بضعف
1: هم بضعف
0: هم بضعف فمش مشكلة.
1: ولا طلعوا عيال؟
0: مش عاوز اقول عيال بس كلنا في الضعف.
1: لا يحسب عليهم
0: مش مشكلة. ولا
1: يحسب عليهم ما انا ما برضه نفسي الاقي تعبير كده لا يحسب عليهم.

0: وحوش. طب مين كان معاه؟ الرب. فعشان كده الرب قال لأرميا إيه؟ أنا ليه ذكرت بتاع أرميا؟ قال له لأني معك لأنقذك يقول الرب. حتى الرب قال له يا بولس ثق إنك كما شاهدت لي في أورشليم هتشهد برضو فين؟ في روما. فكل اللي عدى فيه ده كان ليه قصد، كان ليه هدف الشهادة لأجل الإنجيل.
1: طيب هسأل سؤال بس قبل ما تجاوبه، أنا سمعت ترنيمة من عماد وبنرحب بتلفلاتكم، أهلا وسهلا بيكم، كل مداخلاتكم وأسئلتكم أنا بنرحب بيها. طيب قبل ما سمعتني بس هسأل سؤال بس عشان يعني ال- ال- ال- ال- السؤال اللي بيدور في دماغي حقيقي أني يعني إيه الدافع اللي خلى بولس يكتب الأربع رسائل الأولى من السجن؟ يعني اكيد في يعني هنسمع ترنيمه قبل ما نجاوب السؤال، يعني ايه الدافع؟ يعني ايه اللي خلى ايه اللي فكره بافسس وهو في السجن؟ ايه اللي فكره بفليبي؟ وكمان عندي كمان سؤال تاني حطه في السؤال ده، طب وكان بيتواصل معاهم ازاي؟ لا كان في موبايل، وحد في موبايل بياخدوه منك على الباب، فيعني ولا كان في حاجه يعني، فبرضه كان بيتواصل ازاي معاهم؟ تسمع ترنيمه؟
0: نسمع الترنيمة.
1: وربنا يباركك لاني انا نفسي اوي اعرف الله.

0: ماجد الرب.
1: ماجد الرب.
0: نجاوب السؤال.
1: انا هجاوب على الجزء الاولاني. الجزء الثاني قبل الجزء الاولاني.
0: اتفضل.
1: بولس دايما كان عنده سكرتير بيكتب الرسائل بتاعته.
0: السكرتير بتاعه
1: سكرتير خاص
0: بيقعد يمليه. امال ليه طب مره قال كتبتها باحرف كبيره؟
1: لان هو اللي ملي، هو صاحب الفكره، هو السورس، هو المصدر لكل ما كتب. فسفر اعمال الرسل كتب لوقا بس تحت اشراف بولس. فدي بس معلومه.
0: كمان اعمال الرسل،
1: اعمال الرسل تحت اشراف
0: انا فاهم لوقا بس
1: لا مش لوقا. هو لوقا كانه بيقول وفيما نحن، فيما نحن ديت بتشمل بولس

0: يوانس، تيتوس، سيلا، كل اللي كانوا مع بولس وهم ماشيين في الرحلات الثلاثة مع بولس. فدايما يعني حتى إنجيل مرقس كتب تحت إشراف بطرس
1: برضو حتى مرقس
0: فده سكرتير، وده يعني حتى بتقال في اللاهوت التفويض الرسولي، ان في واحد رسول لازم يكون من رسل المسيح وتحتيه واحد هو اللي يكون بيكتب عشان نقول القانونية بتاعت الأسفار المقدسة. لكن فبولس في رسالة أفسس بيقول تخيكوس هو اللي هيحمل لكم الرسالة، فتخيكوس ده هو اللي كتب او حمل الرسالتين بتاعه افسس وكولوسي، وافسس
1: هو اللي شالهم، يعني كان بيروح السجن ياخدهم
0: من بولس، او هو كتب مع بولس وهو اللي شال الرسالتين وراح بيهم لافسس وكولوسي، لان هم قريبين من بعض، افسس وكولوسي قريبين، مقطعتين قريبين من بعض. ففي افسس 6:21-22 وكولوسي 4:7-9. الامر الثاني مثلا،
1: طيب تسمح لي اخد التليفون نرجع
0: طبعا
1: بس ما ننساش نكمل النقطه الجميله قوي دي. سيلا من القاهره، اهلا وسهلا.
2: سلام المسيح معك حضرتك
1: القسيس سمير. اهلا بحضرتك
2: القسيس سمير ايضا،
0: اهلا وسهلا
2: المرنم الجميل، ربنا يبارك حياتك.
1: اهلا بيك.
2: كنت عايزه اسال حضرتك القسيس سمير في المحاكمه بتاعت بولس، هو اتحاكم في روما بالرغم ان هو وقف مع فستوس وترينكي واغريباس وقال له انت بقليل يا بولس عايز تسيرني مسيحيا، يعني ما كانوش يعرفوا خالص عن الديانه المسيحيه، ومع ذلك قال لم اجد فيه عليه. هل تاثير اليهود فيه هناك في روما، يعني مش بقول بقى في أورشليم، لا روك، كان في اضطهاد للمسيحية، وهل تأثير اليهود كان أكبر من القانون اللي بيحكم إن الإنسان بريء بدل هو مش جاي بيتكلم في السياسة أو ذلك؟ أرجو تفاؤلية وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا لحضرتك، شكرا ليكي، شكرا ليكي. تأثير اليهود يعني
0: في اليهود أكتر ناس بيقدروا يعملوا مكايد الصراحة، يعني هم كانوا شاطرين جدا في في في تنوع المواهب الاتهامات حتى قدام الرب يسوع المسيح، لما حسوا إنه ما فيش حد شاهد عليه بالزور راح اتهموه إنه هو بيصنع فتنة وبيضد أحكام قيصر وبيقول إنه ملك، فتحولت التهمة من حاجة دينية لحاجة سياسية. فهم حاولوا يعملوا مع بولس كده، انه قلبوا التهمه من نزاع ديني تدنيس الهيكل لنزاع سياسي ضد احكام قيصر. فده استدعى حتى ان الوالي استنى ان يديله فلوس، يعني من الاخر يديله رشوه. بولس مش هيدفع رشوه. كان ممكن لو دفع رشوه كان يطلع، لكن الهدف الاساسي بقى والقصد الالهي ان بولس لازم يروح فين؟ روما، لأن الله قال له ثق يا بولس كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي أيضا فين؟
1: في روما.
0: فالهدف الإلهي أنت لازم تروح روما، فخليك في السجن، لو طلعتك برا السجن مش عارف أوديك روما. فالسجن هو الوسيلة، الألم ممكن يكون الوسيلة اللي توصلني للمجد، توصلني علشان شهادة
1: الإنجيل. حلوة التعبير، الألم هو الوسيلة اللي وصلني للمجد.
0: طبعا طبعا الكتاب لذيذ قوي، بولس لذيذ اقول لك ايه، كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه. فدي المعادله، المعادله اللي ما تلاقيهاش في اي معتقد اخر.
1: طيب ايوه اخو وديع، اتفضل اتفضل اخو وديع من المنيا. الو
3: ايوه مساء الخير،
1: اهلا بيك اهلا بيك
3: سمير،
1: اهلا
3: سلام الجناب سمير
0: دوبي، اهلا وسهلا بيك.

0: اتفضل.
1: يا هنا اتولد في طرسوس في ولاية كليشية من أعمال الإمبراطورية الرومانية. صارت طفولته هناك وحصل على الهوية الرومانية. أبوه فريد من سبط بنيامين كان وزاد نفوذ قوي ومن عائلة غنية جدا، وكان عضو في السنهدرين وبين القادة اليهود أعمال 9-1 واضطهد المسيحيين. ثم تجدد وحدة صفراء في كنيسة انطاكيا عمل 21. أما رحلاته التبشيرية يا أبونا ليست 3 بل 5، لأن الصفرة الرابعة كانت إلى أورشليم، ثم الصفرة الخامسة كانت في أورشليم وإلقاء القبض عليه. سجن في قيصرية وأجرت محاكمته أمام فيليكس وفيستوس وأغريبات.
0: معلومات قوية جدا يا خديع. سوري معلش. مرسى من المنيا. الو الو
2: الو
0: اتفضلي في مرسى. اهلا بيكي. اتفضلي.
2: اهلا. حضرتك انا عايزه اتكلم جه وقتك.
0: اهو معاكي جه وقتك. اتفضلي كلنا معاك اهو.
2: انا عايزه حضرتك، انا كنت منتظره من جسيد.
0: أنا مش سامعك حقيقي، مش عارفة إذا المخرج سامعها بوضوح. ها؟
2: حضرتك أنا كنت مستنية أنا أتكلم من جسيد وأحطه على برنامج دلوقتي.
0: حضرتك ما أنت معانا، اتفضلي.
2: ماشي. أيوة يا معاك. ماشي. ما أنا هرد عليا دلوقتي وجايبها.
0: حضرتك معلش، أنا مع حضرتك الأسيس سمير فهمي والأسيس سمير داوود والأخ معاكي هنا. اتفضلي انت سامعاني؟ اهلا بحضرتك. اتفضلي. ايه المداخلة اللي انا عند حضرتك؟ اتفضلي.
2: حضرتك انا طالبه ماما تعبانه ليها ولحظه ربنا يرتبنا على
0: الصباح. امين يا اخت مرسى. هنصلي لحضرتك. حاضر حاضر، يباركك الرب. طيب يعني نرجع نقول كلوسي وأفسس اتكتبوا وقت واحد.
3: هم الأربع رسائل كل العلماء بيقولوا كتبوا من 60 لـ 62، الوقت ده اللي كان بولس فيه في السجن.
0: من 60 ميلادية؟
3: 60 ميلادية
0: لـ 62. هو يعني في سنتين؟
3: في سنتين كتب الأربع رسائل.
0: كتب الأربعة.
3: الأربع درر، أنا بسميهم الأربع درر
0: بتوع السنة دي. طب ماشي أسيس، كان ايه الدافع برضو بقى اشمعنى كلوسي واشمعنى افسس؟ تحب تاخد تليفون من امريكا؟ مصطفى
3: ماشي. اهلا وسهلا بيه طبعا.
0: ايوه مصطفى اتفضل. مصطفى أيوة من امريكا.
4: سمير
0: اهلا بيك. سامعك اتفضل.
4: انا مش عارف والله بصراحه، انا استنى نص ساعه على تليفون مع الاخ، وانا استنى 10 دقائق على لا ما فيش مشكله.
0: انا اسف جدا
4: وانا فقدت الاتصال معك.
0: معلش سامحني سامحني.
4: لا فضل. ما فيش مشكله. اتس اوكي نو بروبلم.
0: اتفضل.
4: ليه الله سمح بولس يدخل السجن وهو رسول كبير في المسيح؟ هذه سؤالي وانا مستعد اسمع الاجابه. السؤال لو السؤال مش واضح، ليه الله سمح بولس يدخل السجن وهو رسول كبير في المسيح؟
0: انا معاك، انا عندي السؤال ده برضه على فكره. اللي بتقوله يا اخ مصطفى هو عندنا كمان، فاحنا مش هنسيب ابونا يروح غير لما يقوله لنا. شكرا يا اخ مصطفى، خليك معانا نسمع الاجابه. طيب هو يعني اوعى تنسى السؤال ده.
3: اكيد انا
0: ده سؤال مهم قوي
3: طبعا.
0: قول لي بقى قبل ما نيجي للسؤال ده، دلوقتي كلوسي افسس فليبي فيليمون، يعني اشمعنى دولة؟ برضو لسه بسأل كلمة، احنا مصريين نقول اشمعنى، ما اعرفش هم في حتة تانية يقولوها ايه، لكن اشمعنى ليه ليه ليه ليه ليه دولة؟ هل كان عندهم مشاكل؟ كانت عندهم حالة خاصة مثلا؟
3: مش عندهم حالة خاصة، لكن كل رسالة لها ظروفها.
0: ايه بقى؟
3: فانا هدي مثلا عن رسالة فيليمون لانها صغيرة عشان وقت الحلقة وكل الأسئلة.

0: نقدر ناخدها.
1: طبعا طبعا.
0: رسالة فيلمون إنسيموس السجن لأنه أخد أو سرق سيده، وهو كان عبد، وشريعة العبد موجودة في كل تقليد أو كل ثقافة في العهد القديم، حتى في اليهودية في شريعة اسمها شريعة العبد. فكان العبد لو سرق ممكن يتحكم عليه بالموت من سيده أو بالجلد أو أو أو حسب الاتفاق المكتوب. فإنسيموس سرق واتقبض عليه ودخل السجن. أنا بقول مش الحظ الأسود، الحظ الجميل أنه وقع في نفس السجن اللي فيه بولس. فالسرقة خلت،
2: يعني هو راح إنسيموس لما يتسجن اتسجن في نفس السجن اللي فيه بولس.
0: فيليمون ذات نفسه من مدينة كلوسي، وواحد غني من أغنياء المدينة، فيقول له ايه المشكلة؟ يقول له انا سرقت سيدي اللي في كلوسي اللي اسمه فيليمون. فبولس يدينا لاهوت رسالة الانجيل في رسالة فيليمون بطريقة عجيبة قوي. بيقول له ان كان اخذ منك شيء او ظلمك بشيء حطه ايه؟
2: احسب ده علي انا؟
0: هي دي رسالة الانجيل. هي دي رسالة الانجيل.
2: يا سلام.
0: ان احنا اخطأنا في حق الله الاب، فيعمل ايه؟ يرسل ابنه يحط كله عليه. فده الفكر اللاهوتي بتاع رسالة فيليمون. رسالة الإنجيل متقدمة وبولس قدمها بطريقة عملية، وبعدين يرتقي بالفكر الاجتماعي بقى. إيه هو؟ ما تبلهوش كعبد، بل أخ محبوب في الرب.
2: يا سلام. طيب ناخد من إنجلترا تليفون وارجع أسأل بعد التليفون.
0: اتفضل اتفضل.
2: لأن أنا عندي سؤال برضو، يعني الظروف يا عماد، الظروف اللي كان فيها بولس في السجن. ماشي يا مولا؟
0: ده في سؤالين بس عشان ما
2: تنساهمش.
0: السؤال بتاع الاخ مصطفى، ازاي الله يسمح ان بولس؟
2: هتجاوبه
0: اكيد، لازم نجاوبه عشان ما
2: يكونش من خلاص. وعايزك برضو وانا مع مصطفى بسالك نفس السؤال، وارجع كلامك على الظروف اللي كان بيمر بيها بولس. عندي سؤال كده يعني.
0: تمام.
2: الاخت نهال من انجلترا، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. الو كده سامعك. اهلا وسهلا بيكم. كلنا سامعينك، كلنا سامعينك.
3: طيب شكرا. برحب بضابن قسيس سمير النهارده، الرب يبارككم بجد.
0: اهلا وسهلا بيكم،
3: ويبارك كمان الاخ عماد، ودايما نتبارك بشعب الرب بترانيم ممسوحه من حضرتك. والحقيقه خير ما اخترتوا تتكلموا عن احلى شخصيه، انجاز التعبير، رجل الالم والمجد زي ما سمعنا، اللي بيشبه سيده العملاق بولس الرسول. والجدير بالذكر ان هذا العملاق كان مجدفا ومفتريا ومعاديا ليسوع مليون في المية، لكن هي نعمة الرب. والنهاردة عايزين نقول لكل المشاهدين اللي يمكن كارهين انفسهم بسبب الخطية، وابتدى روح اليأس والفشل يتسرب لأرواحهم انهم ما ينفعوش ولا يمكن الله يقبلهم، لا اوعى تصدق، لان دي اكذوبة وخدعة من عدو الخير. النعمة لسه موجودة، لسه متاحة، والرب بيرحب. بل خليني اقول هو جه خصيصا لهذه النوعية من الخطاة. هكتفي بكده لان الحلقة في منتهى الجمال، والحقيقة سردك يا حضرة القسيس سمير رائع وشيق جدا. عشان كده نفسي استغل وجود حضرتك واسألك سؤالين بالتحديد. السؤال الاول بخصوص الآية اللي قالها هذا العملاق بولس الرسول في اخر عدد من كورنثوس الاولى الاصحاح 9، لما قال بل اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرست للاخرين لا اصير وانا نفسي مرفوضا. وانا سؤالي بخصوص اخر مقطع، يعني لا اصير انا نفسي مرفوضا، في مدرستين في التعليم. المدرسه الاولى بتقول اهو بولس الرسول بكل عظمته مش ضامن خلاصه، حتى خايف انه بعد كل الخدمه دي يصير مرفوضا. لكن يعني في مدرسة تانية بتقول لا، ده الكلام ده هيصير مرفوض من الجعالة، لكن حتما واكيدا كان ضامن حياته الابدية، لدرجة ان هو اللي قال بكل ثقة جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي وحفظت الايمان واخيرا وضع لي اكليل البر. فاي مدرسة حضرتك بتؤيد؟ والسؤال الثاني والاخير، وهو سؤال الحقيقة out of the box، وهو بخصوص الجملة اللي حضرتك قلتها.

0: البداية قلت افهم الثقافة للناس اللي بتخدمهم. الحقيقة ده خلاني فرحت في بلدي مصر لاني مصرية وولدت في ثقافة اسلامية. فسؤالي لحضرتك، الى اي مدى حضرتك بتشجع المؤمنين انهم يدرسوا هذه الديانة ولا يكتفوا باعلان يسوع المخلص دون التعرض للديانة الاخرين؟ لانه برضو عايز احطها في ضوء اللي قاله بولس الرسول لما قال صرت اليهود كيهودي لارباح اليهود وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لارباح الذين تحت الناموس وصرت للضعفاء كضعيف لارباح الضعفاء والى اخره لغايه ما قال صرت للكل كل شيء. ليه يا بولس؟ لأخلص على كل حال قوما. يعني الغرض بتاعه كان في منتهى الوضوح. فإيه رأي حضرتك أو تعليقك على كده؟ أرجو التوضيح وربي يبارك.
1: شكرا يا أخت نهال. إن شاء الله نقدر نجاوب على أسئلتك. أسئلة جميلة حقيقة
2: طبعا.
1: ومصطفى أسئلة جميلة جدا. طيب ناخد صباح من القاهرة باختصار كده. ألو ألو ايوه اتفضل.
3: ايوه الو
1: اهلا بحضرتك. أيوة. اتفضلي صباح اتفضلي.
3: اهلا بيك استاذه عليك وعلى ضيفك الجمال.
1: اهلا بيك.
3: معلش يا جسيس انا عايزه منك الصلاه.
1: حاضر اتفضلي.
3: لان انا تعبانه جدا، تعبانه نفسيا جسديا وروحيا. انا عايزه منك الصلاه.
1: حاضر حاضر هنصلي حضرتك. ومعانا كمان مرسى من المنيا. يعني قبل حلقة ما تخلص هناخد كام دقيقة كده وهنصلي. اسم حضرتك صباح. طيب معلش خليك معانا اخر حلقة. طيب كمل كده يا ابونا. معلش سوري ان انا بيزعلوا لما بيستنوا كتير على التليفون.
2: لا لا لا لا لا مفيش مشكلة. احنا بس عاوزين نجاوب السؤال بتاع اخونا مصطفى.
1: اتفضل.
2: ازاي الله يسمح لبولس بالسجن رغم ان هو رسول عظيم جدا جدا جدا؟ لو أنا سألت نفس السؤال إزاي الله يسمح لابنه يموت رغم أن ده ابنه؟ فالسؤال مش إزاي الله يسمح، السؤال
1: أو يتقال إزاي مان؟
2: ما أنا عاوز أقول السؤال هل سماح الله بيقود للمجد؟ هل الله لما ظهر لبولس في أعمال 9 وقال لحنانيا سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي؟ الله ما قالش لحنانيا روح قول له هوري له مجد، هوري له معجزات، هوري له شفاء، هوري له امور وتلاميذ يصنعهم، هوري له تلمذه، هوري له كرازه. قال انا هوريه ازاي يتالم لاجل اسم. بدون الم، بدون الم مش هنقدر نحصل على مجد. ودي رساله الانجيل.
1: بدون الم
2: مش هنقدر نحصل على المجد،
1: مش هنقدر نحصل على مجد.
2: بدون الصليب مفيش قيامه.
1: فعلا صحيح،
2: ما دام دي معروفه. بدون صليب مفيش قيامه.
1: يعني ما كانش الجمعه مش هناخد الحد،
2: مش هناخد الحد. هناخده ازاي مفيش جمعه؟
1: ده كمان في سبت.
2: ما هو السبت ده
1: حبه الحنطه يعني.
2: بالظبط. ما هو عشان كده جون بايبر قال في 50 سبب لموت المسيح.
1: 50 سبب.
2: انا بقول النهارده ان في 3 اسباب مهمين قوي المسيحيه مميزه فيهم. ايه هما؟ المسيح جه يعالج الخطيه، الموت، الشيطان. دول 3 اهم حاجه. اي معتقد ما يقدرش يقول لي ايه الثلاث حاجات دول يبقى انا بحط علامه استفهام عليه. فالمسيحيه مميزه ان المسيح جه عشان خطيتي، وجه عشان موتي، وجه عشان كمان يبيد ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. فكان لازم يموت. ليه بولس؟ لانه ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي، وهيقف قدام ملوك وولاه. ده لايه؟ للسبب الدافع الاساسي والقصد الالهي ان ينبغي بدقات كثيره ان ندخل. طب هل المسيح قال ده؟ قال اضطهدوني هيضطهدوكم. فده يقول لي صحه الكتاب. المسيح ما ضحكش علي. المسيح قال لي حقيقة. قال لي ان هيعملوا فيا كده، هيعملوا ايه فيكم كده. ولما صلى صلوات الشفعية قال لي لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من
1: الشرير.
2: طب هو بعتنا للعالم ليه؟ ما ده التكليف العظيم. المسيح ما وعدناش كخدام بحياة مرفهة. المسيح جعلنا نسلك عشان كده

0: القديس يوحنا يقول ينبغي كما سلك ذاك نسلك نحن ايضا. فمش هينفع نسلك حياه المجد الا لما عدي حياه الأمل.
1: كنت يا ابونا وانا صغير في الايمان، انا بقالي 50 سنه يعني في الايمان،
0: ربنا يديك طول العمر.
1: مش مهم تعرف سني قد ايه، لكن لما كنت صغير كنت لما اقرا الايه اللي بتقول تمثلوا بي كما انا بالمسيح، ده بولس اللي قالها، فكنت زمان افتكر ان بولس بيقول اتمثلوا بي انا، فهي كده؟
0: لا طبعا
1: انا فهمتها بعدين صح يعني، بس
0: طبعا. لكن بولس لما تشوف حياته، يعني انا فرحت قوي لما قريت كتاب حياه ابونا متى المسكين، وبالذات عن الفتره بتاعت السجن بتاع بولس. في كتاب بولس لابونا متى المسكين بيقول ان بولس عدى على كل ما عدى به المسيح في المحاكمه،
1: على كل اللي عدى به المسيح في المحاكمه.
0: اديك مثل صغير، المسيح ضرب بالقلم، بولس ضرب بالقلم،
1: صح؟
0: دي ما
1: ضرب بالقلم.
0: قال له جاوب رئيس الكهنه، صح؟ قال له ما اعرفش ان هو رئيس الكهنه، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. فبولس ضرب بالقلم، اتحط في السجن، المسيح وضع في سجن، المسيح جلد، بولس جلد. قال لك 5 مرات قبلت من اليهود 39 جلدة إلا واحدة. فاضرب بقى 40 في في في في 5 أو 40 في 3 حسب بقى ما. فجلد، بولس ضرب، المسيح ضرب، اتهم زور، المسيح اتهم زور. فنفس ما عدى بي
1: المسيح
0: عدى بي بولس. فلما بيحط انك تشوفوني انا نموذج قدامكم لانهم ما شافوش المسيح، فالمسيح عمل كذا. فانا بتعجبني ايه القديس يوحنا قوي، ينبغي كما سلك ذاك ان نسلك نحن
1: ايضا.
0: مين ذاك اللي هو المسيح؟ فانت كخادم، ودي الرساله بنقولها، انت كخادم بص على يسوع، بص هو مش ازاي، لو في ألم هو تألم برضه يعني. والمسيح هو بيخدم اتهموه انه هو ابن زان. دي شتيمة، دي حاجة مش حلوة
1: جدا جدا
0: يعني. أليس إخواته معنا؟ أليس هذا ابن النجار؟ ده واحد فقير. مين ده؟
1: ده احتقروه،
0: رجل أوجاع مختبر الحزن. فكخادم احنا بنديك النهاردة نموذج بولس، الرجل العظيم ده، مش بس رجل المجد وفقط ورجل الكرازة واللي كتب لكن كمان الرجل متألم زي سيده. سيده تألم فهو اتألم. والله لما قال لحنانيا سأريه، ما قالوش أنا هوريله إزاي السجن أوريله شكل السجن، لكن أنا هوريه إزاي يتألم من أجل اسمي. الناس فاكره ان انا هوري له السجن وهوري له الجلد، لكن هو ما عملش كده. عشان كده لما بنقرا في كورنثوس الثانيه السجل بتاعه ده سجل مرعب. مين اللي يقدر يعدي؟ يعني انت لما تقضي في العمق ايام وليالي، يعني انا بتامل كده، مفيش سمكه قرش عدت جنبك، مفيش حوت شرس اكلك، ما تعبتش من العوم؟ ده الواحد بيعوم في حتة صغيرة دراعته بتتعب،
1: هي نص ساعة بكتير
0: بكتير. نفسك ما تقطعش.
1: أي
0: الأصوام، السجون، الضربات، إيه ده؟ وفي الآخر من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. يا ده مش حافز بقى يعني، ده يكون خدنا للسؤال الدافع. الراجل ده حاطط قدامه أهم دافع، إيه هو؟ رسالة الإنجيل.
1: فدي قدامه
0: طبعا،
1: فهيحققها ايا كان الظروف اللي يمر بيها.
0: طبعا
1: يا يسوع،
0: ودي تشجع الخادم، تشجع كل خادم. رساله الانجيل هي الدافع بتاعك.
1: شدتني قوي حضرتك لما بتقول من لا يضعف وانا اضعف،
0: من يحصر وانا لا التهى.
1: يا رب، يعني حاسس باللي بيضعف واللي بيعصر مش ممكن.
0: وبعدين انا بقولها مره تانية، كل خادم موجود في الخدمة الدافع الأساسي لخروجك للخدمة هو رسالة الإنجيل،
1: مش حاجة تاني،
0: رسالة الإنجيل كافية أعرفكم أيها الإخوة
1: ولا

0: شهرة ولا
1: أي حاجة، تطلع تجري ورا رسالة الإنجيل هتباركك
0: بس كده تمام.
1: يعني أنا بالنسبة لي رسالة الإنجيل هي الطب.
0: هاي.
1: هي الطب.
0: طيب نسمع ترنيمة ونرجع
1: طبعاً.
0: يعني نحكي إن شخصية بولس شخصية شخصية عظيمة بصراحة.
1: أكيد
0: جد أنا بحبه قوي.
1: كلنا بنحبه.

0: مجدا للرب.
1: هللويا.
0: مجدا هدفي وغايتي وكل اللي اتمناه اشهد عنك يا الهي واسمك يتعلى. مجدا للرب.
1: هللويا.
0: طيب نرجع نشوف سؤال الاخت نهال بالذات. انا سؤال الاولاني انت انت عايز تقول حاجه؟
1: لا انا كنت عاوز اقول انها سالت سؤالين. فهنجاوب على انه واحد فيهم.
0: بالظبط كده. هو بص هي الايه الاولانيه اللي قالتها فعلا انا حطرت فيها كتير برضو. برضو زمان الواحد تقرا كتاب اول مره غير لما تقراه تاني وتالت كده. لما يقول يعني في كرونسوس الاولى اصح 9 لما بيقول كده اقمع جسدي واستعبده حتى انه بعدما كرست الاخرين اخشى انا نفسي ان اكون مرفوضا. هي صعبه يعني بعد كل ده جاي دلوقتي وانت يعني. فالمخرج بيقول لي مين فيبي من اسكندريه. فالو يا اخت فيبي اتفضلي اتفضلي عشان نكمل السؤال الجميل ده. اتفضلي.
2: مساء الخير.
0: اهلا بيكي.
2: يا انا مبسوطه خالص بالحلقه الجميله دي وربنا يباركك يا أسيس سمير ويبارك الأسيس سمير داوود والمرنم الجميل ربنا يبارككم. الحلقه عن الالم وفعلا الالم موهبه وهبه من الرب. والأسيس سمير اتالم كتير وشاف صعوبات كتير والرب هيتمجد في حياته وبيتمجد في حياته. وانا حماته على فكره. انا حماه الاسيس سمير.
0: اهلا بيك يا فيدي. اهلا بيك.
1: انت عامله ايه؟ اخبارك؟
2: الله يسلمك. ازيك يا سمير؟ ربنا يباركك. اكيد ربنا يباركك.
0: ماشي. لما حماتك تقول انك اتألمت كتير فدي يعني شهاده عن الالم. انا طبعا انا ما عنديش اي تفاصيل لكن ارجع اقول يعني حته مهمه. يعني انا الايه دي انا عايز اعرف هو ينفع الواحد بقى ما يتعب يتعب يتعب ويكتب 14 رساله يعني وحطينا كمان عبرانيين يعني لا كل ده وبعدين تقول لي ابقى مرفوض؟ ايه الوقعه البيضه دي؟
1: هو انا عاوز اتفق معاها ان هي قالت راي الشراح.
0: كده قالت كده.
1: مدرستين
0: هي دايما اخت نهال كده تجيب لك المدارس كلها يعني.
1: فهم المدرستين كل واحد له وجهه نظر. لكن الراي اللي انا بميله ان اقمع جسدي واستعبده مش مقصود بيه النسك والعباده الزياده. لكن بولس كان قادر يصير لليهودي كيهودي. فالاقماع الجسد هنا والاستعباد إن ازاي بكون قادر اكون في صوره غير الصوره اللي انا موجود فيها. مش بتخلى عن مبادئي، مش بتخلى عن افكاري. فهدي مثل لما في اعمال 17 لما راح بولس في وسط كده ميدان وشاف تمثال وشاف ناس بتاع فلاسفة بيتكلموا. هو بولس الشخص اليهودي العادي اللي قبل بس كان فيلسوف فقدر يتكلم معاهم ويشدهم للإله المجهول اللي إن أنا بنادلكم بيه. مين هو؟ الرب يسوع المسيح. فبولس ما كانش بيقول انا مرفوض لان انا هترفض من ايمان، لكن بيقول مش عاوز احس ان انا في النهايه ما وصلتش للغايه العظمى ان انا بربح اليهودي واليوناني ومن الامم والناس كلها. انا عاوز اصير لكل الناس دول كما هما علشان اقدر اربحهم.
0: طب لكن ايه ليه جاب كلمه مرفوضا يعني؟ اخشى انا خايف.
1: هو بيخاف طبعا ان يكون قصر الكلمه تقريبا يعني. انا فاكر
0: مش معناها انه يترفض
1: مش
0: يعني.
1: معناها انه يترفض من الايمان
0: من الايمان.
1: معناها انه ما يحسش انه قام بالواجب بتاعه من جهه ربح النفوس على اكمل وجه.
0: يعني عايز اقول يا ابونا انا بس عشان ابقى فهمت صح يعني. عايز اقول انا هخدم بكل ما لدي من قوه، بكل ما لدي من دوافع جميله، بكل ما لدي من الم لمجد الله. هخدم
1: في كل الاحوال هخدم علشان ما احسش
0: هو كده يعني
1: في النهايه قصرت. لان القديس يوحنا بيقول ايه وهو قال ان احنا هنقف قدام كرسي المسيح وقال ان احنا لا نخجل منه. فهو مش عاوز يقف قدام كرسي المسيح في قمه الخجل والشعور ان هو ما اتمش رسالته. عشان كده لما كان بيتكلم معاهم في افسس بيقول لهم حتى اتمم بفرح سعي والخدمه إلا أخذتها من الرب. يا بولس أنت راح تتألم وهتتربط، لسه عندك سعي وفي فرح
0: ولسه هتكمل
1: وهتكمل لسه هكمل. أنت هتتربط من اليهود ما مش مشكلة، أنا ما مش خايف. فبولس ما ترفضش طبعا، والدليل ان هو طبعا يعني نال اكليل الشهاده ووضع عليه. فالرفض هنا مش
0: مفيش مؤمن هيترفض، مؤمن حقيقي
1: بالظبط كده،
0: الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفه من يدي، فما ما حدش هيضيع
1: بالظبط.
0: يعني نؤدب حتى لا ندان. لكن
1: مع حضرتك جدا
0: انا اعتقد اني انا اؤمن، انا اؤمن بهذه المدرسه. المؤمن الحقيقي الحقيقي الحقيقي، حط تحت يمين ألف خط،
1: عاوزين نقول مليون دلوقتي،
0: دلوقتي مليون مش هيضيع
1: بالظبط،
0: مش هيضيع يعني. طيب اجي بقول هل يعني دايما عمال بقول، هل تأثيرات السجن أثرت على كتابات بولس
1: في الواقع؟ في الواقع الرسائل
0: ازاي؟ طيب
1: ازاي لما نفتح رسالة فيليبي بيكلمهم بيقول لهم ايه؟
0: ده بيكلم عن الفرح،
1: عن الفرح.
0: انا ما اعرفش ازاي،
1: بس لما انا فتحت رسالة
0: راجل مسجون ومتبهدل ولهم افرحوا في الرب كل حين.
1: يعني هقول لك مثلا أفسس 3:1، فلما يقول انا بولس اسير يسوع
0: المسيح،
1: ده مش تأثير السجن. انا اسير، لو انا ما كنتش اسير هل هكتب كده؟ لما يكتب في في في فيليبي ان اعمال فيليبي 1:8 ان وثقي صارت ظاهره في كل دار الولايه، ده مش تاثير السجن؟ تاثير السجن. ففي كلمات في قلب الرسائل بولس كاتبها بيقول لنا ان السجن اثر عليه. في افسس مثلا لما يتكلم عن جسد واحد، رب واحد، ايمان واحد، معموديه واحد.

0: واحدة، ففين الشركة اللي أنا فيها؟ أنا الجميع تركوني وحدي والرب واقف معايا، ففين جو الشركة والعيلة بتاعة الكنيسة؟ مش لاقي، مش لاقي. بولس مفتقد بعض الحاجات، فعشان كده تلاقي كل الرسائل اللي هو بيتكلم فيها بتوع السجن بيسكن مصطلحات عن
1: في الأربعة، يعني
0: في الأربعة، سواء الوثق اللي هو القيود يعني. فمثلا يقول أنا أسير في سلاسل، لكن كلمة الله لا تقيد. أنا احتملت القيود كمذنب. ففي كان بولس بيستخدم كلمات في الرسائل بتقول إن السجن مأثر عليه ونفسه يعمل إيه؟ أنا نفسي إن أخرج. ليه؟ عشان أوصل الرحلة الرابعة بتاعت أسبانيا. انا وبعدين في كل رساله من الرسائل دول يقول لهم ايه؟ انا هاجي اشتى عندكم، او انا هاجي ازوركم. فما ما يخرجش، ما يجيش. حضروا له الرقوق، حضروا له البيت، انا هاجي عندكم. عنده ايمان انه يخرج. كان في المحاكمات من 21 لغايه 26
1: ما كانش
0: بيخرج، لكن كان عنده ايمان ورجاء ان الله يعمل ايه؟ يتدخل في الامر. لكن الله كان ليه قصد تاني.
1: طب هو راح روميا كان عارف انه هي
0: ما طبعا، لان ربنا قال له يا بولس كما ينبغي انك كما شهدت لي في اورشليم.
1: يعني كان رايح وعارف،
0: وعارف لان
1: في ان هو يعني هيظبط هناك.
0: مش في السفينه انكسرت دي وقال سلمنا فسلمنا نحمل؟ سلمنا للريح طبعا، مش لل
1: مش للرب. كلنا بنفهمها سلمنا، لكن سلمنا للريح يعني،
0: لكن سلمنا
1: الخشب كان بيمسكوه
0: وكان وبعدين قال اعلان في قلب ما انت موجود. وقعد 14 يوم صايم، وقف بملك هذه الليله قائلا ما فيش نفس هتهلك من 276. انت كمان بتقول لي اعلانات وانت بتغرق؟ فايه ده؟ ويعني ده لما وصلوا للشاطئ كان منطقة فيها صخور، السفينة اتدغدغت خالص بلغة البلدي اللي احنا بنقولها اتدغدغت، لكن تحطمت على الآخر ورموا الحاجات اللي في السفينة. فده ألم بولس بمر بألم.
1: مين يتحمل ده؟
0: فمين يتحمل ده؟
1: بيواجه الموت،
0: لكن يقف يقول وقف في ملاك هذه الليلة وقال لي انك 276 نفس اللي معاك هتربحهم وهتكسبهم كمان. الواحد بيكسب واحد بالعافيه، وده بيكسب 276. فده بيكسب 276 كده على المركب يعني.
1: كده
0: بعدين نلاقي دوت كمان تاثير
1: خدهم السجن كلهم ال 276.
0: تاثير السجن يبان فين؟ لما يقول في فيليب جميع ويسلم عليكم جميعا في بيت قيصر. الله،
1: قيصر،
0: قيصر يعني
1: في بيته في مؤمنين،
0: في مؤمنين يعني. انت وصلت البيت نيرون وبتعمل ايه؟
1: ايه ده ده ده ده معناه ان في اي مكان ايا كان فين في مؤمنين.
0: ما هو ده اللي قاله التيموثاوس بقى في وقت مناسب وغير مناسب. هو ده بقى دي المعادله بتاعت بولس اللي احنا مش عارفين نحققها. عشان كده سؤال، افتكر سؤال الاستاذه نيال، هل احنا في الثقافه بتاعتنا صدقني الروح القدس يقود كل انسان يشهد بسلوكه ويقدم حقه؟ ده حقك. ازاي؟ بحكمة، بنعمة، مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء اللي جواه. مش عاوزين نكون عنفة، مش عاوزين نكون بنفرض عضلاتنا. لكن أي حد سألني ده إيماني، ما كسفش منه، ده إيماني.
1: طب أقول لك حاجة يا سيد سمير وعماد سمعني، وأعتقد أنا بسأل زي أي واحد يتفرج على حضرتك. لما بمر بشوية ألم وزوابع كخادم وإحنا جربنا كلنا صح لا، ومر بشوية حاجات كده وصداع وجع راس وحربت وحوشا
0: في أفسس،
1: في أفسس وحوش يعني بولس شبه البشر بوحوش، هي كده مرات كتيرة. بقى سؤالي أنا بقى يعتبر ده تليفون جاي لك وده سؤال انا يعني مرات كتيره يعني عارف بالانجليزي لك اي جيف اب يعني ايه؟
0: مستسلم،
1: يئست يعني يعني خلاص جيت لمرحله مش عارف اكمل، لا كده ايه انف از انف زي خلاص كده انا مش عارف اكمل اعمل ايه يعني. هل في حاجه بولس تشجعني يعني ان انا اكمل رغم

0: في الواقع في الواقع بولس لما تلاقيه في الرسائل وبيذكر تأثير السجن عليه، لكن دايما يعمل ايه؟ يشكر الله. فأشكر إليه. يعني أنا خليني أقرأ لك في فيليبي، معلش أنا عاوز أقرأها من كلمة ربنا. ده بالنسبة لي أنا بحب أقرأ من الكتاب المقدس. بص في فيليبي هنا بيقول إيه في إصحاح واحد، أشكر إليه عند كل إصحاح واحد وعدد ثلاثة، أشكر إليه عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي مقدمة طلبة لأجل جمعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عين أن ابتدأ فيكم عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح، كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأن حفظكم في قلبي وفي وسطي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعا شركائي في النعم. كلمات دي يعني مين بيقولها؟ ده واحد مسجون، واحد في قلب سجن، بيخاطب شعب فيليبي بيقول لهم أنتوا شركائي في النعم. فأنت جبت ده منين يا بولس؟ إن ما كنتش حاطط عينك على المسيح فمش هقدر أنا أتحرك خالص. عشان كده بقول لكل خادم وإنت في وسط الألم، عينك دايما على المسيح، حتى لو مش شايف النهاية بس هتوصل لها، حتى لو مش شايف الملامح بتاعة الألم بتاعة التعب بتاعة الوجع هتوصل وهتشوف الله بيتمجد في حياتك إزاي. بولس بيقول ان وثقي ان الامي صارت ظاهره في كل الولايه،
1: اتعرف
0: بس كده
1: اشتهر بالامه،
0: اشتهر بالامه. بيقول حتى ان
1: الفضيحه
0: خد بقى ديت ان الجميع تجرؤوا بسبب سجنه وبسبب قيوده ان يكرزوا بالانجيل.
1: يعني قيوده ووثقه شجعت ناس كتير يكرزوا.
0: فألمك اللي انت بتمر بيه ده ممكن يكون اختبار لحد تاني، ألمك اللي انت بتمر بيه ده لمجد الله بيحده. ألمك اللي انت بتمر بيه دي مش نهاية الرحلة، مش نهاية الرحلة، يعني بداية المجد وبداية القيامة كان بتبدأ بقى برحلة الصليب، لكن النهاية مجد عظيم، لأن خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا أقصر فأقصر ثقل مجد أبدي.
1: طب ناخد أمل من القاهرة ونسمع ترنيمة ونكمل يا بونا، لأني في آية شداني في فيليبي من ضمن رسائل السجن
0: طبعا،
1: لما بيقول كده افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا. ينفع واحد يكتب من السجن كده؟ انا مش عارف ازاي، يعني بامانه ازاي ما اعرفش. طيب ناخد امال من القاهره. الو. ايوه ايوه اخت امال اتفضلي.
2: انا امال داوود عبد الملك.
1: اهلا بحضرتك، ازيك؟ اهلا بيكي
2: حضرة القسيس، انت عارف بابا كويس
1: قوي طبعا. كمان انا ولا تقصد القسيس سمير؟ ما احنا اتنين سمير النهارده.
2: انا برد على مصطفى. بابا كان بيخدم ورغم كده اتحبس 3 شهور. وكان الحبس ابتدى يوم حد الزعف وطلب من مدير السجن ان هو يرنم ليله العيد، ووافق مدير السجن ان هم يخلوهم يرنموا. انا كنت طبعا صغيره بس فاكره كلام بابا اما كان بيقول ان هو لما كانوا بيرنموا حسوا وافق لهم مدير السجن ان هم يرنموا ليله العيد للعيد القيامه، وكان بيقول لي كنا بنحس ان فعلا السجن كان بيتجدد. وقعد 3 شهور في السجن عشان هو بنى خلاص النفوس زي ما بيقول مصطفى. طب هو كان بيخدم ربنا وبعدين اتحبس، وبابا كمان بيخدم ربنا واتحبس 3 شهور.
1: يا اختبار جميل قوي، اختبار جميل يا اخت امال. يعني اتحبس واتسجن ومع ذلك كان بيكرز، يعني
0: مكتوبه الله لا تقيد،
1: بيقدم رساله المسيح اللي هي كلها محبة وفرح وسلام. نرنم ترنيمة ونرجع نتكلم في فرحه بالرب. ده في ترنيمة بتقول كده، فرح الرب هو قوتنا. برضو ترنيمة يعني فعلا، يعني ازاي من السجن يكتب ده؟ ازاي قسيس سمير؟ ازاي
0: نسمع الترنيمة وارد عليك؟
1: لا لا

0: عند الرب. حقيقة أنت عايز أقول حاجة عملت يعني ده الحمد لله مش أول مرة تجمع، لكن بلاحظ فيني الترنيم بتاعته ياخد منها عددين ويرنمهم باختصار في هدف وفي حاجة جميلة يعني.
1: هو الرب أمين.
0: هو ربنا يباركك. مش كده برضه يا أبونا ولا إيه؟
2: طبعا هو كمان صوته
0: جميل قوي. طبعا أنا عماد بحب صوته حقيقي.
2: صوته حلو قوي.
1: شكرا
0: ربنا يباركك. يعني دايما بقول لهم مجموعة المعدين بقول لهم اكسروا ولا تقللوا.
1: شكرا.
0: أيوه يا أبونا، إزاي بقى يفرح في السجن عشان وقتنا بيجري؟
2: طيب أنا عاوز أرجع من قبل بولس. هل التلاميذ كانوا بيفرحوا في الألم؟ في أعمال 5 عندنا حنانيا وسفيرة، الرسل صنعوا تلاميذ معجزات كتير، بعد كده يتعرضوا للاضطهاد، بعد كده يترموا في السجن ملاك الرب. آخر عدد في إصحاح 5 جميل جدا، خلينا أقرأ من كلمة ربنا. أعمال 5 عدد 41، وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستهئلين أن يهانوا من أجل اسمه. دي ناس طلع من سجن، ناس مضروبة، الرؤساء الكهنة ما تعلموش بهذا الاسم مرة تانية، وهم طالعين ايه؟ فرحانين. ازاي ده؟ ازاي ده يحصل؟ ازاي الإيمان المسيحي يقول اخش سجن اطلع فرحان؟ دي معجزة، دي هي الإيمان المسيحي معجزة، انك تتألم تطلع فرحان. فبولس لما كتب فيليبي ما كانش ده هدف الرسالة الفرح على فكرة، عشان بعض الناس فهمت ان هدف رسالة فيليبي هو الفرح. لا، بولس كتب لثلاث اسباب تانية عن الدافع الاساسي اللي كتبت الرسالة، لكن عاوز يقول لهم في وسط كل الالم ده انا برضو هفرح. الانجيل بينتشر، هفرح. ودي حاجة حلوة قوي، انتوا الانجيل بينتشر انا هفرح. وعاوز اقول لكم انتوا كمان اعملوا ايه؟ افرحوا في الرب كل حين. ما قالش كل ساعة، ما قالش ساعتين، ما قالش يومين، كل حين يعني كل ايه؟
0: كل
2: الأوقات. فعاوز يقول ان الألم مش معطل للفرح، ودي رسالة بنقولها لكل خادم.
0: ايه التعبير الجميل ده؟
2: الألم مش معطل للفرح.
0: مع ان الواحد لما يشوف ألم صعب اكتئب
2: طبعا. يعني ليه بولس بيعمل كده؟ لان

0: حاطط عينه على حضور الرب، حاطط عينه على الرب، عارف هو ايه الهدف بتاعه، عارف ايه هي الغايه بتاعته. وده المطلوب منك خادم اليوم في في في كل ربوع العالم كخدام مسيحيين، حط عينك على الرب وحط رساله الانجيل الهدف الاول، وما تخليش الالم يكون معطل للخدمه بتاعتك. خلي الالم يكون الدافع. انا بتألم ليه، انا ايه اللي بيحصل، وابدا اقعد قدام الرب واصلي. كاتب مزمور 13 عدد 1 يقول له ايه، الا متى يا رب تنساني كل النسيان. والرب كان نسيه؟
1: لا،
0: ما نساهوش. الرب فاكر. الرب معاه. الرب معانا في مشكله الالم. كان تألم مجربا، بيقدر الرب بيقدر يعين المجربين.
1: يعني اول حاجه يا ابونا، قبل ما احنا بقينا 7 دقايق، فاول حاجه يعني هسال سؤال دلوقتي. بولس كان عنده شوكه كمان، مش تضرعت الى رب 3 مرات عسى ان تفارقني؟ انا ما اعرفش المره قد ايه، هي سنه ولا دقيقه ولا 3 مرات، ما اعرفش. كان نفسي يقول لي المره قد ايه بصراحه. شوكه، ما عندك اي فكره عن شوكه دي؟ دي كانت
0: اول حاجه.
1: أنا يعني ما حدش عارف يجزم، لكن مثلا يعني
0: لا، احنا نصمت لما الكتاب يصمت.
1: دي
0: ده مبدئي.
1: او انا احب
0: انا الكتاب
1: ده كلامش ماشي خلاص. لكن بن
0: مش عاوزين نتوسع.
1: ما نتوسعش.
0: الكتاب صمت ان في شوكه. ايه هي؟ مش عارفين.
1: ما حدش عارف. كل يخمن. لكن فعلا ما يبقى اذا حضرتك بتقول لنا لا داعي تفكر في ايه الشوكه،
0: ايه الشوكه
1: اللي عينه، اللي رجله مقوصه، اللي مش عارف ايه، يقولوا لك كلام كده. لا، ما نعملش
0: كده. لكن انا عاوز اقول الحاجه اللذيذه قوي في القصه. تكفيك نعمتي
1: مجدا.
0: فمش الشوكه.
1: رغم الشوكه برضه يا اخي، شوف الشوكه يا عم.
0: تكفيك نعمتي
1: لان قوتي في الضعف تكمل. طب ايه في الضعف تكمل؟ يعني ايه قوتي في الضعف تكمل؟ يعني برضه كلام من كلام بولس الجميل قوي ده.
0: ما هو ده اللي قاله لنا هذا الكنز في اواني خزفيه، يكون فضل القوه لله لمن. يعني زمان اقول الحته دي لما كان يحفظوا الحاجات القيمه يحفظوها في اواني خزفيه، والدليل مخطوطات قمران، واخدوها فين؟ في اواني خزف، مخطوطات قمران.
1: ايوه
0: فالحاجات القيمه الذهب كان بتحفظ في اواني خزفيه. فاحنا لنا كنز في اواني خزفيه، احنا بقى الاواني، والنعم هي الكنز اللي ايه جوانا. فالنعمه دي اللي هتكفي وهتكمل وهتستمر. نعمه غنيه وهبت لينا. نعمه تكفي طول الرحله من بدايتها لحد
1: الوقت.
0: عشان كده بولس قال بالفم المليان في فيليبي، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي.
1: في حد اتسجن معاه ولا كل مره كان يبقى لوحده؟ يعني
0: حسب اعمال 16 كان سيلة اتسجن معاه.
1: سيلة. بولس وسيلة في السجن.
0: لكن وطبعا أنسيموس اللي كان غير نافع بقى نافع. ده قبله في السجن. لكن ما كانش بسبب الخدمة.
1: يا ممكن في ألمي أجيب ناس للمسيح؟
0: طبعا.
1: على حكاية أنسيموس يعني.
0: طبعا. بولس ولد في قيوده ناس كتير، 276 على المركب، ما هم كلهم مساجين زيه. وبعدين في فيليبي كل اللي في دار الولاية، وفي السجن معايا أنسيموس. فلا، شاطر بولس. ربنا يدينا نكون شطار زي
1: حلو التعبير، شاطر
0: بقى. شاطر.
1: ده أكيد دخل السماء هيبقوا في ألاف وراه ولا ملايين ولا إيه؟
0: طبعا بولس من ضمن الحاجات اللي أثرت عليه كمان قربه بمعاد استشهاده. أنا أسكب سكيبا ووقت حلالي، جهدت الجهات الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. فانا عملت اللي خلاص، انا انا انا واخيرا وضع لي اكل البر اخيرا.
1: كلامك جميل قوي يا ابونا، والوقت جري معاك. بس ان شاء الله يعني نرجع مره تانية ونكمل ونحكي. دي شخصيه ممكن تاخد فيها سنه. بولس ده يعني شخصيه، او القديس بولس حقيقي. يعني شخصية جميلة. ربنا يبارك حضرتك
0: ويستخدمك
1: ومرسين مع أجل محبتك يعني. ربنا يباركك يا مولانا.
0: شكرا ليك وشكرا للسادة المشاهدين في كل مكان.
1: يباركك الرب. وبشكرك عماد لأجل محبتك قوي قبل ما تنقلنا التليم.

الختام يعني. ربي يباركك يا عمان. أشكركم جدا أعزائي المشاهدين الكرام لأجل حسن المتابعة، وأقدر جدا متابعتكم. في طلبات صلاة اتطلبت مننا الأخ رسمي، وفي كمان مرسى كده يعني باسم الرب يسوع، احنا بنصلي يا رب لاجل كل طلبات الصلاه دي. ارجوك يا رب تتمجد فعلا وتتدخل في كل ظرف واحد طلبه طلب

كرام هنمسككم مع تنيمة ختامية. معانا الأسبوع الجاي حلقة على الهواء مباشرة، معايا ضيوف جمال جدا وبرضه مرنم جميل، ومرنم لأول مرة يجي معانا في وقتك، يعني معانا وقت جميل كده وموضوع حلو. بس أنا متعود أقول الكلمة دي: إذا تأنى الرب في مجيئه وإذا عشنا وأبقانا الرب في الوجود. نراكم الخميس القادم، وإلى أن أراكم وأسيبكم مع ترنيمة ختامية أترككم في رعاية الله.

0: أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بكم ترحيب خاص وحلقة مجيدة مباركة في اسم الرب يسوع من برنامج أطلبوا تجدوا. النهاردة لينا وقفة رائعة مع الروح القدس، هنعرف قيمة الإله اللي احنا بنعبده، وحنعرف احنا بالنسبة له ايه. حاجة رائعة جدا جدا جدا بياخدنا فيها الروح القدس لمحطة حلوة، يوقفنا فيها، يشبعنا بيها، يباركنا فيها. عشان كده احنا منتظرين مجده علينا يرى وعلى حضراتكم ايضا. بيشرفنا يكون معنا في الحلقة النهاردة غني عن تعريف القسيس أليكس. أهلا بيك قسيس أليكس.
1: برحب بيك أخت سلوى، بشكرك وبشكر قناة الكرمة
0: وكل
1: أحبائي على الاستضافة، وبشكر أحبائنا المشاهدين على المشاهدة. وكمان بننتهز الفرصة، بنعيد على كل أب بمناسبة عيد الأب، بنقول لكل أسرة وكل أب، إحنا عندنا في أمريكا كل عيد أب وانتوا طيبين وفي ملء السنة وفي ملء البركة. عشان كده موضوعنا النهاردة عن الله أبو ربنا يسوع المسيح وإكرامات في الآب السماوي لينا كلنا.

0: أمين أمين أمين. النهاردة العنوان بتاع الحلقة عن عظمة قدرته الفائقة. قعدت أقول له إزاي مخي هيجيب عظمة قدرتك الفائقة التي ليس لها حدود يا رب. عظمة قدرتك في الخليقة، عظمة قدرتك في كل المعجزات اللي عملتها وبتعملها منذ بدء الخليقة. عظمة قدرتك في الصليب، في القيامة، في المعية، في البركة، في الإحسان الإلهي. إيه ده؟ إيه ده الإله العظيم اللي قدرته ليس لها حدود ولا عقولنا تستوعب هذه القدرة. عارفة يبقى أبونا السماوي. إيه المجد ده؟ إيه المجد ده؟ الحقيقة يا بخت الإله الخالق العظيم ده هو لما يكون أبوك السماوي وأبوك السماوي. خلينا نقرأ بعض الأعداد اللي جت في أفسس واحد اللي بتكلمنا عن الموضوع ده، والأسيس أليكس هيتفضل يقرأ لنا من عدد كام يا أسيس؟
1: من عدد ثلاثة عشر في أبو ربنا.
0: أيوة، من عدد ثلاثة لعدد 20.
1: 20 مظبوط.
0: اوكي خلينا نقرا، اتفضل.
1: يا ريت لو الاعداد تكون معانا على الشاشه.
0: هي ثلاثه.
1: واحنا بنعيد عيد الاب احسن احتفال بنديه للرب ابونا السماوي، ونعرف من خلال الاصحاح احتفالات الاب السماوي واللي بيديها لنا ايضا كاباء ارضيين لو احنا مؤمنين في الرب يسوع. بيقول: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم عليها بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدم غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذلك، الذي فيه نلنا أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجد نعمته نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح. الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. ثم شكر وصلاة. بيقول: لذلك أنا أيضا بولس الرسول إذ قد سمعت إيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحو المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، ولإلهنا كل المجد الأبدي.
0: آمين. مبارك اسم الرب. تفضل صلي لنا حد الأسيس.
1: يا رب نشكرك لأجل أبونا السماوي اللي أجزل لينا بكل حكمة وبكل فطنة وكل عطية وباركنا ولم يمنع بركة عن السالكين بالكمال وعن أبنائه. نشكرك يا رب لأجل البنوة، نشكرك لأجل الفداء، نشكرك يا رب لأنه من إحسانات الرب علينا أننا لم نفنى، نشكرك لأن عطاياك بلا حدود، نشكرك يا رب لأنك أدخلتنا إلى ملكوتك إلى حضورك، أعلنت الأبوة الإلهية التي لا تفارق نفوسنا ولا تفارق قلوبنا، ولكنها رب أبوة دائمة

0: محبة أبدية أحببتنا، لذلك أدمت لنا الرحمة.
1: يا رب.
0: نشكرك يا رب، ونحن في احتفال كل يوم بالآب السماوي وعمل الابن وعمل الروح القدس، نهديك كل إكرام وكل سجود وكل تعبد، مديون القلب أن يشكرك، مديون نفوسنا أن تحمدك، ونقدم ليك يا رب كل شكر قلوبنا، ونعترف أن يسوع هو رب لمجد الله الآب إلى يوم مجيئك. يا رب بارك أخت سلوى من تتعب في تحضير الحلقة، وبارك يا رب إخوتي الأحباء في الكرمة أخونا صموئيل، وكل يا رب مشاهد ومشاهدة بيتفرجوا الآن، اشملنا جميعا بحضور إلهي نرى في غنى الآب السماوي وغنى قدرتك الفائقة وعملك الإلهي فينا يا رب، نحو الكنيسة التي هي جسدك، ملء الذي يملأ الكل في الكل. آمين.
1: آمين. مبارك اسم الرب وعظمة إلهنا وقدرته الفائقة التي تفوق عقولنا أيضا. قبل ما نتكلم كنت بفكر في العنوان ده يا حط الأسيس، وبقول لو ما فيش قانون واحد من القوانين دي وهو قانون الجاذبية الأرضية مثلا، كنت بفكر فيه امبارح وأول امبارح وليا كم يوم، أقول افرض ما فيش القانون ده اللي الرب عمله مش موجود، كان أي حد يرمي أي حاجة تلاقيها تطير في الهواء، أي حاجة تقع تلاقيها متعلقة في الهواء، أي تراش نرميه يتعلق في الهواء، كنا هنعيش إزاي؟ بقول كنا هنعيش إزاي؟ ده قانون واحد، ده قانون واحد، أي حاجة نعملها نلاقيها طايرة في الهواء. إزاي؟ قدرته فوق حد التصور. طيب قدرته العظيمة دي أسيس، إزاي نستمتع بالبركة بتاعت القدرة العظيمة بتاعت الرب ده؟
0: أشكرك على المقدمة، وفعلا إحنا في عيد الآب السماوي بنعلن بركات أبونا. أول بركة اللي اتكلمنا عنها إنه إيه؟ ما حرمناش من بركة. بيقول أبو ربنا يسوع، هو مش بس أبو ربنا يسوع لكن صار الآب السماوي، وصرنا جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. بس ده أب مش بيستخسر بركة في أولاده، مش بيدينا جزء من البركة ولا بيقسمها بالتساوي على كل أولاده، لا، ده هو بيقسم نفسه، قدم لينا جسده ودمه فداء. فعشان كده بيقول أول بركة باركنا بيها، مفيش بركة تخطر على بال مقدسة وروحية أو نفسية أو فيها أي تسديد لاحتياج مش لسه هيفكر يباركك، ومش لسه هيفكر لا. أهو الآية جميلة بتقول فعلا أبو ربنا يسوع اللي بنقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، مش لسه بيفكر هيباركك إزاي
1: باركنا
0: ولا هيعمل إيه في مستقبلك. لا، ده باركنا بصورة الماضي.
1: هللويا.
0: عشان ما يكونش عندك شك ولا يقين
1: بكل
0: إن إحنا محرومين من أي بركة. زي كده بيقول بولس للكنيسة، لستم ناقصين في موهبة. فأنا بشكر الله لأنه إله كامل، وإحنا صرنا مكملين في المسيح يسوع للآب السماوي. مكان البركة هي في السماويات. طيب السماوات اللي هو أقامنا وأجلسنا معه، يعني في الشركة معه. في ناس سلوى تبقى عاوز تاخد البركة وتجري، يقول لك مثلا قول لي كلمة، طب قول لي ربنا رأيه إيه في المشكلة دي. أنا مجرد عاوز مشورة، عاوز بركة وامشي. لا، مفيش حاجة في السماويات. هنا البركة ليها أساسين، لما بيذكر إن إحنا في المسيح يسوع، والبركة لو عاوز البركة أولا روحية، وهذه كلها تزاد لكم.
1: صح.
0: وبعدين مكانها فين؟ مكانها مش إن أنا عاوز حاجة من ربنا أخدها وأجري، لكن في السماويات.
1: هللويا.
0: مكان اللي بجلس فيه، اللي بستريح فيه، اللي اتغير فيه حياتي. وأول حاجة الله بيعلنها لينا هي البنوة. في القانون الروماني زمان لما كان قانون البنوة يعتمد،

0: اللي جاي من عيلة فقيرة، من عيلة منعدمة، من عيلة رمته، كان عليه إنه ينسى كل التاريخ الماضي ويدي كل الفضل في البنوة للأسرة الجديدة، ولا يذكر حاجة عن الأسرة اللي جه منها اللي كان فيها معاناة وتعب ورفض، بل يصير الكل جديد. ده القانون اللي قال عنه بولس، يصير الكل جديدا، لأن قانون التبني في الدولة الرومانية معناها ان انا اخدت طبيعه جديده في عائله الله، في العائله اللي تبناني فيها. في ناس لسه بتذكر الظلم والقهر والتعب والعبوديه والخطيه والماضي، وده بينكر حقه في عائله الله، اهل بيت الله، رعيه مع القديسين واهل بيت الله. فلما بيقول انسى كل ما هو وراء، قانون التبني اللي كان موجود في ذلك الايام، معناه بنسى ذلي، بنسى تعبي، بنسى المكان اللي جيت منه من الخطية والعبودية، وحررني الابن. عائلة الله اللي احنا انتقلنا اليها بالإيمان بيسوع المسيح، عائلة فيها الرب بيوفي كل حاجة. دي أول بركة، اللي هي بركة البنوة. البنوة دي مش باختيارنا ولا بشطارتنا، لكن هنا بيقول لك ايه، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ده اختيار الله. بيقول لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. في ناس حاسة بالعجز، يقول لك مش قادر أعيش القداسة، مش قادر أعيش كما يحق الإنجيل المسيح في بلاد فيها خطية وفيها عار وفيها إباحية. لكن هنا مفتاح القداسة هو محبة الله، لما بيقول في المحبة لأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. المحبة هي رباط الكمال اللي بيربطني بالله، المحبة اللي بتنسكب في قلوبنا والروح القدس. أنا بطيع الله عن محبة، مش عن إجبار ولا عن قهر، ولا لأنه إله مستبد ولا إله عاوز يستعبدني. لا، الذي يحبني يحب أبي، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. كل نفس بتدور على الاستقرار النهاردة، وكل نفس بتدور على بيت أمين وبيت عائلة، زي ما بيقولوا عائلة مصونة، عائلة رفيعة. أو لما تشاور على حد كده يقول لك أصله تصرفاته بتقول إنه من عيلة، ده عيلته كبيرة قوي. ونشكر الله لأنه ما فيش عيلة أكبر من عائلة الله. والله اللي أحبنا بيقول كده، القداسة، القداسة اللي الرب بيقدمها بمحبة منسكبة جديدة في كل صباح. إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. عادي لما بيبقى الزوج بيحب الزوجة وبتكتب له مثلا لست الطلبات ولا حاجة ويرجع البيت، لو هو بيحب زوجته فعلا وبيحب ولاده يقول لهم أنا ما نسيتش حاجة. كنا أنا والأخت سلوى كده بنتكلم عن المحبة الأبوية ومحبة الأم. بتقول لي انا مش ناسي حاجه من الطلبات اللي مطلوبه مني. وحسيت كده انه فعلا في محبه عائليه حقيقيه عميقه في قلبها للنفوس اللي بتحبها. وقعدت تسمع الطلبات واحد واثنين وثلاثه واربعه. فعاوز اقول لك اخت سلوى كانت مقدمه الحلقه درس ليا عن المحبه الالهيه الحقيقيه، انك انت فاكره كل حاجه.
1: والحقيقة يا أسيس، يعني المحبة لو هي مش عملية بصراحة ملهاش لازمة. ولما الكتاب بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان، ده كلام 100% صح، لكن نحب بالعمل والحق. لو أنت بتحب الآخرين من بقك بس، لا انسى، أنت بعيد عن نعمة الله. بس عايزة أعلق على حتة بعض الناس مش فاهمينها، لما بنقول إن الرب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، فبيقولوا لنا طب لما هو اختارنا واختار ناس معينين يبقى إزاي يكون إله عادل؟ الكلام ده ناس كتير مسلمين بيقولوه، وأنا بسمعه كتير بيتكتب على الفيسبوك. أنا عايزة أقول الآية، أرد عليهم بآية بتقول يعلم الله الذين هم له. الرب في علمه السابق عارف مين اللي هيقبله ومين اللي هيرحب بيه كإله ومخلص ومين اللي

0: هيرفضوا ومين اللي فعلا هيتخذ طريق مضاد لقوة الله ومحبته وصليبه وفدائه. فعشان كده أنا عايزة أرد على كل حد بيقول إذا كان هو اختارنا كيف يقدم لكل الناس محبة وخلاص، لكن هو يعلم الذين هم له ويعلم الذين سيقبلوه في حياتهم ليكونوا أبناء حقيقيين، ومن الذين سيرفضونه ويضطهدون كل أبنائه. هو عارف كل حاجة. طيب أستأذنك في مكالمة يا حضرة القسيس، مش عارفة الأخ مجدي من نيويورك معانا لسه.
1: أهلا بيك،
0: تفضل يا أخ مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك على الهواء.
1: أنا لي طلب صلاة الأخت مريم، أنا حكيت معك الأسبوع اللي فات مع القسيس أليكس برضك.
0: أيوة.
1: سلام المسيح معكم جميعا. هي عملت عايز. عملت عملية لاست فرايدي، كان يعني يوم الجمعة اللي فاتت.
0: اوكي.
1: وبتتقعد ركبوا لها ركبة في رجلها الشمال. وبتتألم، والدكتور كتب لي لا 21 يوم ما تتحركيش من على السرير.
0: يا لا سلام
1: كتير.
2: معلش، هي العملية في بدايتها بتبقى متعبة، بتحتاج راحة لوقت طويل.
0: سويعوز وعلاج طبيعي يا أسيس.
2: علاج طبيعي
0: ده من أول يوم
2: أسبوع.
0: إزاي تقعد في السرير؟
2: بيبعتوا حد 3 مرات أو 4 مرات علشان يحفظ الحركة ويسلمها. يا رب احنا
0: يا رب
2: بنصلي لكل عمل وعمليات يا رب،
0: يا رب.
2: تغيير ركبة أو تغيير أي عضو، وبنثق يا رب في محبة الله الشاملة والكاملة.
0: نعم.
2: إنك تجدد يا رب الأعضاء اللي حصل فيها
0: رب.
2: أي دمج أو إصابة واحتاجت لتغيير. ونؤمن يا رب إنك تبارك الأخت مريم بالركب الجديدة وتعطيها قوة يا رب تتحرك وتحيا وتمشي وتوجد. بنصلي أيضا يا رب لأجل طلبة صلاة جات من مصر من أخت فاضلة، وبتطلب هذه الطلبة صلاة لأجل مارك، مرض عقلي ونفسي أو تسلط شيطاني. وبنصلي لأجل مارك في اسم الرب يسوع.
0: يا رب.
2: كل اللي متسلط العدو على
0: يا
2: عقله
0: رب.
2: عواطفه مشاعره إيديه جيوبه
0: باسم
2: عاداته
0: يسوع رب.
2: تصرفاته، نشكرك يا رب لأجل الأبوة المحررة. نشكرك يا رب لأن قلت لا أعود أسميكم عبيد.
0: يا رب.
2: يا رب نحن لسنا عبيد للخطية ولا عبيد للشر، لكن أبناء أحباء. لا يتسلط علينا شيء
0: يا رب.
2: ولا يتسلط علينا خطية، لكن نعلن يا سيد الرب دفع ليك كل السلطان. بنجيب يا رب كل نفس تحت العبودية وتحت سلطان الخطية لمكان الحرية في دم يسوع. فدائك وقوتك وخلاصك تزور كل نفس يا رب تحت سلطان غريب وتحت سلطان شيطاني وتحت سلطان عدو الخير. ونعلن أنك سحقت الشيطان تحت أقدام كثيرين، وأعلنت حرية مجد أولاد الله في بيوت الكثيرين. آمين
0: آمين آمين. رب يتمجد مع الأخت مريم يا أخ مجدي، ويكمل شفاها في اسم يسوع. معانا برضو الأخ مجدي من مصر. أهلا وسهلا بك يا أخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير يا أخت سلوى، مبارك من الرب.
0: رب يباركك يا أخ مجدي، أهلا وسهلا بك.
3: رب يباركك. البرنامج بتاع حضرتك بستنى بفارغ الصبر.
0: رب يحفظك يا عزيزي.
3: إحنا من عشاق قناة الكرمل، اللي ما عندناش في المنطقة كنيسة. دايما عادينا قدام الشاشة. بنتبارك على طول بيكم.
0: الرب يحفظكم. رب يبارككم.
3: الرب يبارككم. وعنوان الحلقة جميل.
0: طبعا
3: حال هو الرب يسوع حامل كل الأشياء اللي كانت تجري.
0: هللويا، مبارك اسم الرب.
3: لأني أنا دايما لما يكون عندي يوم أجازة بحضر في الكنيسة الرسولية في الشرابية. وبصلي وبتبارك، بس وأنا مغمض كده وبصلي بحس نور من المكان.
0: هللويا. يس.
3: ولساني عايز يتكلم يقول كلام بإنجليش.

0: ماسك نفسه وليده.
1: فالرب
0: يعطيني يفك لسان عاجل اسيس ملكسي، يفك كل ربط في حياتي.
2: امين.
0: وعندي الم في القناه العصبيه، وعندي الم في الركبتين جامد جدا. فانا عايز الاسيس ملكس
1: صلي معاك
0: يا احمد،
1: صلي معاك
0: كتير، اصلي معاك يا جماعه.
1: قول له اؤمن يا رب،
0: اؤمن يا رب
1: من كل قلبي،
0: من كل قلبي
1: أن تملأني بالروح القدس
2: باسم يسوع. أمين.
0: أن تملأني بالروح القدس
1: وتسكب علي
2: يا رب،
0: وتسكب علي
1: أنهار مياه حية.
2: هللويا.
0: أنهار مياه حية
1: تفيض من باطني.
2: أيوة أيوة يا رب،
1: تفيض من داخلي،
0: أطيب من داخلي،
1: لساني للرب.
2: هللويا.
0: تملأني بالرب،
1: قلبي ولساني وكلي للرب.
0: قلبي ولساني وكلي للرب.
1: أشكرك يا رب،
0: أشكرك يا رب
1: لأنك تسبيني في محبتك
2: يا رب،
0: لأنك تسبيني في تسبحاتك،
1: وتعطيني لسان المتعلمين
2: يا حبيبي ليك،
0: وتعطيني لسان المتعلمين.
1: أشكرك،
0: أشكرك
1: لأجل قوة روحك القدوس فيا الآن
2: يا رب،
0: لأجل قوة روحك القدوس في الآن.
1: الرب نظر لأشواقك أخ مجدي مجدا في فرح.
0: هللويا.
1: الرب زارك زيارة خاصة، وأنا حسيت فرح الرب قوتك انسكب على حياتك وعلى بيتك، واللسان هيبقى جديد في كل شيء، وهينطلق يبقى لسان تسبيح، لسان مجد للرب.
2: اسم الرب
1: في مسحة جديدة.
2: هللويا.
1: الرب زار بيها بيتك وقلبك ونفسك، ومن الساعة دي والنهاردة هيبقى في تغيير كبير هتشهد عنه، ومستقبل جديد في اسم الرب يسوع.
2: يا بختك يا عم، ربنا يباركك يا أخ مجدي.
1: أمين.
2: طيب معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء، تفضلي يا حبيبتي.
3: مساء الخير يا
2: أهلا بيكي. مساء النور.
3: سلم، وازاي
1: أهلا بيك،
3: عامل ايه؟ كويس كلكم؟
2: نشكر الرب حبيبتي، اتفضلي.
3: طب انا عايزه تلبس صلاه لابني.
2: ايوه،
3: هو يعني سنه كبر، وكل ما بنقول له في حد عشان يشوفه يتقدم يرفض ويعمل مشاكل معايا. وعايزه تلبس صلاه تاني لحفيدي، معدته تعبانة وراح لدكاترة كتيرة، بس هو برا يقولوا ما عندوش حاجة. عايزة تلبس صلاة ليه ربي يلمسه.
2: أمين. عايزة تقولي اسمه، اسمه الأولاني.
3: اسمه اللي هو الكبير، مارك ومايك.
1: طيب بنت الرب، انت متأكدة الرب ملك على قلبك وبيتك وحياتك، ولا تحب تصلي معانا؟
3: أصلي معاك.
1: طيب.
3: إن أنا عندي كمان تجربة صعبة، ابني متوفي عنده 41 سنة.
1: ربنا يعزيك
2: يا حبيبتي.
1: أيوة، في ألم في حياتك.
3: كده ربنا،
1: الرب يشفيك
2: يسندك.
1: قولي له أدعوك يا رب يسوع،
2: يا رب
3: أدعوك يا رب يسوع،
1: تعال إلى قلبي بالإيمان،
3: تعال إلى قلبي بالإيمان،
1: أدخل حياتي،
3: أدخل حياتي،
1: غير حياتي،
3: غير حياتي،
1: اجعلني إنسانة جديدة،
3: اجعلني إنسانة جديدة،
1: أعطيني تعزية الروح القدس،
3: اديني تعزية الروح القدس،
1: اجعلني أنسى آلامي،
3: لأني أنسى آلامي،
1: ضمني إلى صدرك
2: يا رب،
3: ضمني إلى صدرك،
1: وإلى محبتك،
3: إلى محبتك،
1: وأعلن يا رب إنك أبويا،
3: وأعلن يا رب إن أنت أبويا،
1: وتبارك مارك،
3: وتبارك مارك،
1: ومين التاني اسمه؟
2: مايكل.
1: مايكل. يا رب بارك مارك ومايكل، اديهم يا رب الأول إنهم يعرفوك أنت.
2: أيوة.
1: الإله الحقيقي يسوع المسيح. أنا حاسس إنه مايكل محتاج لهدوء في النفسية، وفي حاجات ملخبطة في ذهنه وفي قلبه، وهو محتاج يقرأ كلمة الله ويعرف الرب من كل قلبه، لأن الدكاترة قالوا له مفيش حاجة. فالموضوع

0: متعلق بالنفسية بتاعته، فيها لخبطة شوية، ربنا عاوز يعدلها. وأقول المارك مش هيقدر يرتبط بحد إلا لما يرتبط بالمسيح الأول.
1: أمين.
0: لأن المحبة عطية من عند الله زي ما قرينا. والمحبة دي الله اللي هو المحبة، وقال الوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك. بعد ما بتيجي محبة الله الكاملة، بعد كده تقدر تحب حد تاني، تحب قريبك كنفسك. فلو ارتبط هتكون زوجة قريبة منه، لكن يعرف يحب من محبة الله الأول اللي تملى قلبه، فتملى قلبه في الاتجاه الصحيح ويحب الشخصية الصح.
1: آمين آمين. يا حتى القسيس، يا ترى في تليفونات تاني معانا؟ الأخت ماري من مصر، أهلا بيكي يا أخت ماري، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: أهلا بحضرتك. أنا اتصلت الأسبوع اللي فات.
1: أوكي
2: تمام. فأنا عايزة أحكي اللي حصل لي، وعايزة صلاة وعد ان انا ارجع اشهد لربنا لو الموضوع اتحل او كان اقل. تمام.
1: عايزه الصلاه لايه يا حبيبتي؟
0: هي عاوزه تقول تحكي حاجه.
1: ما انا عارفه.
2: انا كنت حامل. وكان عندي نشيمه ملتصقه. وبعد حضور الحمل ده الدكتور دخل وهو بيعمل العمليه
0: جرح الحالب،
2: لمس الحالب من تحت، اتليف منه، مبقتش احس بنفسي، وبقيت بعمل مشكلة في اللفظ البمبري. وبقالي فترة بلف على الدكاترة، والدكاترة بيقولوا لا عملياتك كبيرة، لازم ندخل وناخد جزء من الأمعاء الدقيقة أو من المثانة علشان نقدر نعمل لك العملية. وانا مش عارفة اتعامل ولا مع عيالي ولا مع النظر الاستيلي
1: يا حبيبتي.
0: طب انت في فين في مصر يا اختي ميري؟ في اي بلد في مصر؟
1: انت في القاهرة؟
0: انت فين في مصر؟ في اي محافظة؟
1: في القاهرة.
0: طب ده انت عندك في عزبة النخل كنايس حلوة يعني، ومؤمنين حلوين كتير. صلي، وانا بطلب من كل المؤمنين وكل النفوس اللي بتشاهدنا، هصلي لك، والاخت سلوى هتصلي لك، ونتحد في الصلاه ان الرب يوجد حل. يا رب احنا بنشكرك لاجل الاخت ميري. يا رب انت اللي شايف دموعها اللي بتسيل يا رب عبر الهواء، والاصابه اللي جات لها بسبب المشيمه الملتصقه، لكن يا رب انت الرب شافينا، انت اللي بتغفر جميع الذنوب، بتفدي من الحفرة حياتنا، وبتشفي جميع امراضنا
1: يا رب.
0: عشان كده يا رب احنا بنلجأ لك انت لاجل ماري. هي تعبت من هذا الموضوع المحرج وهذا الموضوع الصعب جدا. بنتحد امامك يا رب، غير المستطاع عند الناس ومستطاع عند الله.
1: يا رب
0: نحن نؤمن يا سيد الرب،
1: يا رب حط ايدك
0: ان هذه المشكلة يا بتقول بتكلف تكاليف جامدة، مش لاقي الدكتور الصح، مش لاقي المكان الصح، لكن احنا بنيجي اليك انت يا رب طبيب الاطباء، وبنيجي اليك انت يا رب بنرفع اختنا ميري المتألمة والمعذبة، وبنيجي اليك يا رب نزرف الدموع عند اقدامك، ونقول لك يا رب نعم يوجد رجاء وللذليل، ويوجد ايضا في الموت مخارج وفي البحر طريق. عشان كده يا رب اصنع ليها طريق نجاة.
1: امين امين امين.
0: بشكرك يا رب لانه في عزبة النخل ايضا في مؤمنين كثيرين. ما تخجليش يا اخت ماري انه مؤمنين يجوا يصلوا لاجلك ويمدوا يد المعونة.
1: يا رب.
0: عزبة النخل فيها مؤمنين حلوين كتير، والرب مباركهم، وما فيش خجل لان دون عملية انت انصبت فيها. يا رب ارسل ليها المعونة المادية والطبية والروحية، والنفوس يا رب اللي تعضدها وتساعدها وتقف معاها وتسترجع صحتها وقوتها، ويعود يا رب كل الكلى والحالب وكل الجهاز البولي يعمل بكفاءة تامة.

0: في اسم الرب يسوع.
1: آمين.
0: اتفضلي اغتسلي وانت كمان.
1: يا رب في اسم الرب يسوع بنصلي لأجل ميري الآن. مكتوب عنك وجاء يسوع والأبواب مغلقة.
0: أمين.
1: نشكرك يا رب لأنك بتيجي ولو في الهزيع الرابع. نشكرك لأنك بتيجي والأمور كلها متلخبطة. ولما تيجي تقول للجميع سلام لكم. فيصير هدوء حتى لو كانت العاصفة شديدة يا رب. أنت قلت للتلاميذ من قبل أنا هو، ثقوا أنا هو لا تخافوا. اديها إيمان يقبل معجزة في اسم الرب يسوع المسيح. اديها إيمان يا رب ونحن نضم إيماننا معها ونقول لك مجد فتاك القدوس يسوع معها واصنع معها آية للخير يا سيدنا الرب. فتشهد عن أمانة إله عظيم يستطيع أن يفعل معها فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر في اسم يسوع المسيح. شفاء لميري يا رب، شفاء لميري كامل حتى يعلم الجميع من هو إلهنا القادر على كل شيء. عشان خاطر اسمك اديها إيمان، إيمان يثق ويقبل معجزة من جلالك. احفظها من اليأس، احفظها من الإحباط، احفظها من المرارة، احفظها من الحزن وارفع معنوياتها لتثق وتؤمن أنك أنت موجود وستصنع معها آية للخير في اسم ربنا يسوع المسيح. نشكرك لأنك سمعت وبالإيمان استجبت لك كل المجد.
0: آمين.
1: آمين حبيبتي. عايزة أقول لك قفي وانظري خلاص الرب. ولو ما عندكيش إيمان وخايفة ومرعوبة مش هعرف اتحرك معاكي، لكن قولي له اديني ايمان يقبل معجزه وهو هيديكي ايمان وهيتمجد معاكي مجد من غير حدود. وهترجعي تكلمينا يا ميري تاني وتقولي لنا
0: يا رب
1: كيف تعظم الرب معك. امين. امين يا حبيبتي. معانا الاخ مصطفى من مصر. اهلا بيك يا اخ مصطفى، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: اهلا، مساء الخير.
1: اهلا، مساء النور، اتفضل.
2: أنا كنت عايز أسلم على الأسيس خالد.
1: أهلا بيك أخ مصطفى، تفضل.
0: رحب بيك.
2: أقول لحضرتك، أنا بقول لحضرتك أسيس أليكس، أنا عندي سؤال وعندي طلب الصلاة.
0: تفضل.
2: أنا كان عندي سؤال، يعني هو إن هو السؤال ده إن هو يقربني من أيام أكثر، من أيام المسيح أكثر. السؤال ده صعب بالنسبة لي. إن هو السؤال أنا بيتكلم بيقول إيه؟ ايه هو الشاهد الكتابي لان هو بين مقابله توما والسيد المسيح، ان السيد المسيح عدى من الابواب المغلقه.
1: أوكي.
2: في شاهد كتابي من الكلام ده؟
1: في شاهد طبعا.
2: وبعدين طلب الصلاه عندي عندي الم شديد في رقبتي، فقرات شديده، مش علاج مش جايب نتيجه ومش قادر احرك.
0: طيب، هو بالنسبة للأبواب المغلقة، يعني في سفر أعمال الرسل كتاب بيتكلم، يعني في أعمال الرسل في الأصحاح الأول لما كانت الأبواب مغلقة على التلاميذ. لو فتحت معايا أعمال الأصحاح الأول تجد أنه الرب يسوع المسيح في أعمال واحد وقف وأراهم ذاته ودخل من الأبواب المغلقة. فبيقول كده أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. وبيقول كده الكتاب عنه بعد ما تألم ظهر، وظهر لهم 40 يوم في العلية. وفي أعمال الأصحاح الثاني بيتكلم أيضا عن الأبواب المغلقة دي، وبيقول كده ظهر بغتة ليهم من السماء صوت من هبوب ريح. وبعد كده كانوا لسبب الخوف من اليهود مجتمعين خلف الأبواب المغلقة دي، لكن بعد ما امتلأوا بالروح القدس وقف بطرس مع الإحدى عشر ورفع صوته وقال لهم أيها يعني ابتدى يوعظ ويتكلم وحل روح الله في المكان. ففي سفر أعمال الرسل بنجد أن يسوع كان الأبواب مغلقة لسبب الخوف، لكن وقف بيهم أراهم نفسه حيا، لمسوا حياته، وقال لتوما أيضا هات يدك ولا تشك، ضع يدك في مكان الجنب المطعون و

0: كتير يعني تعامل معها الرب بمحبة شديدة، ووضع توما يده في مكان الجنب المطعون ووثق أنه يسوع المسيح. سؤالك التاني بتقول عندك آلام في الظهر أو
1: في الرقبة،
0: في
1: عنده
0: الرقبة.
1: آلام في الرقبة.
0: طيب أنت
1: هنصلي.
0: لسه معانا على الهوا ولا موجود على الهوا ولا مش موجود؟
1: سمعنا يا أخ مصطفى.
0: طيب طب بص يا أخ مصطفى، عاوز أسألك، هل تحب الرب يسوع يدخل قلبك ويدخل حياتك ويغير؟ ليه؟ لأنه أنا ما أقدرش أطلب شفاء أو أطلب شيء بدون إيمان لا يمكن إرضائه، فهل تحب تطلب يسوع رب وسيد على حياتك؟
2: أمين. ماشي.
0: ها؟
1: حلو.
0: هو إيه؟
1: الماشي.
0: طيب صلي معايا، صلي معايا،
2: يعني أنا
0: قول له تعالى يا رب يسوع.
1: يا رب.
0: ممكن تقول تكرر ورايا الكلام من قلبك، قول له تعالى أيها الرب يسوع.
1: فقدنا الاتصال.
0: طيب
1: بس ممكن يكرر ورا حضرتك.
0: أمين. يا رب احنا بنيجي لأجل أخونا مصطفى
1: يا
0: اللي
1: رب.
0: قرر إن هو يقبلك يا سيد الرب.
1: يا رب.
0: بنعلن، صلي معايا الصلاة دي، قول له بفتح قلبي إليك، تعالى
1: أمين.
0: أملك على حياتي،
1: يا
0: تعالى أعطيني حياة جديدة بدم
1: رب.
0: يسوع، اغفر
1: يسوع.
0: كل خطاياي وأعطيني نعمة يا سيد الرب لكي ما أراك ولكي ما أبصر حضورك،
1: باسم
0: تغير
1: يسوع.
0: حياتي، تعطيني طبيعة جديدة في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: في
1: أمين.
0: يوحنا 20 وعدد 29 بقول بعد 8 أيام يسوع أرى أو أظهر ذاته وأظهر مكان الصلب في يديه وجنبه، فقال توما ربي وإلهي. يوحنا 20:29.
1: أمين. طيب عندنا اتصالات كتيرة،
0: اتفضل.
1: هناخد كذا اتصال يا حاج القسيس،
0: يا ريت
1: نصلي لهم بالمرة علشان الخطوط بتقع. الأخ بولس من مصر، أهلا بيك يا أخ بولس، تفضل حضرتك على فقدنا طيب الأخ علاء من مصر، لحد ما الخطوط اللي فقدناها يرجعوا لنا تاني. أهلا يا أخ علاء، تفضل حضرتك على الهواء.
3: اهلا اهلا بحضرتك اختي سلوى.
1: اهلا بيك يا عزيزي، اتفضل.
3: ربنا يخليكي، واهلا بالقسيس أليكس.
0: اهلا بيك،
1: ربي يباركك،
0: اتفضل.
3: انا كنت محتاج في الصلاه.
1: ايوه.
3: من اجل ان انا بدات مع الرب من مده، وبعد كده حصل مشاكل معايا. طبعا كانت مشاكل كبيره شويه، بعدها حصل فتور ان انا ما كنتش بحضر الكنيسه والاجتماعات.
1: اوكي.
3: كنت محتاج بقى ان ارجع للرب، والرب يتمجد معايا ومع اسرتي.
1: امين.
3: في الفتره دي
0: الرغبه اللي عندك دي رغبه حلوه ومقدسه،
1: طبعا.
0: والكتاب لما بيقول امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، فروح الله هو بيبكت على بره وعلى خطيه ودينونه، والرب اللي عاوزك يرجع او عاوزك ترجع اليه من كل قلبك هو اللي بيعمل كده. خلينا نصلي مع الرب
1: باسم يسوع
0: ونطلب ثبات في الروح القدس.
1: امين.
0: قل له تعالى ايها الرب يسوع.
1: يا سيد. وطي التلفزيون.
0: طيب. صلي
1: لو سمحت يا أخ علاء، واسمعنا من التليفون بس.
0: صلي
1: وصلي مع القسيس، تفضل.
0: قل له تعالى أيها الرب يسوع.
3: تعالى أيها الرب يسوع
0: بقوة
1: يسوع.
0: روحك القدوس.
1: أيوة يا رب، في اسم قوة يسوع.
3: روحك القدوس.
0: استلم فكري، استلم أفكاري وقلبي وبيتي.
1: فقدنا الاتصال.
0: يا رب احنا بنصلي يا رب لاجل كل شخص محتاج لنعمه.
1: يا رب.
0: قلت تنالون قوه ما تحل الروح القدس.
1: أيوة.
0: عليكم.
1: أيوة.
0: وتكونون.
1: أيوة.
0: لي شهود. يا رب انا بطلب قوه لكل ضعيف، بطلب قوه
1: باسم
0: لكل
1: يسوع
0: منحني.
1: يا رب. باسم
0: بطلب
1: يسوع.
0: يا رب سكيب ماء حي لكل عطشان.
1: ايوه،
0: لان الحاجه يا رب قلت اسكب من روحي على كل بشر، هو ده اللي بيصلح الشكل وبيصلح الصوره. فأحلم شيوخك.

0: الأحلام أرى الشباب رؤى والعبيد والإماء ويتنبؤون. رب غير وجه الحياة المظلم والفتور اللي في قلوب الكسرين، واعطينا يا رب أن نكون حرين في الروح، عابدين الرب بنار الروح القدس التي وعدت يعمدكم بالروح القدس، ونار أيها السيد الرب تلهب قلوبنا من جديد وتلهب قلب عبدك لكي يعود يعبدك ويحبك من كل قلب.
1: أمين أمين أمين. مكتوب يا عزيزي إن رجعت أرجعك. لما ترجع للرب تاني هو فاتح أحضانه لك وبيقول تعالوا إلي، إن رجعت أرجعك. ارجع له تاني هتلاقي حضنه مفتوح ومنتظرك على أحر من الجمر زي ما بيقولوا، لأن أنت ابنه غالي عليه. ونقول لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. والصديق يسقط 7 مرات ويقوم. فقوم من الضعف والفتور وارجع للكلمة وارجع لاجتماع حار احضر فيه واشبع بالرب. طيب معانا ابن الرب من مصر، أهلا بيك، تفضل حضرتك على الهوى.
2: ألو.
1: أيوة تفضل.
2: سلام المسيح معكم.
1: ومعاك أيضا، أهلا وسهلا بيك، تفضل.
2: ممكن أكلم
0: تفضل أخونا.
1: هو سمعك. أيوة. تفضل
0: تفضل.
2: أنا ليا 3 طلبات صلاة.
1: أوكي.
2: أول طلبة معايا أمي عينها وجعها شايفة منها يعني من دولة.
1: أيوة.
2: وتاني طلبة معايا مراتي راحت زيارة لبيت ناسها بعيالي، معي 3 أولاد. وديتها زيارة أمها جستها عليا ما رضيتش تيجي. والتالتة معايا في يعني في بيت ورث بتاع أمي، وفي معايا شريك يعني مش تبعنا يعني وظفنا في البيع.
0: طب ازاي يعني ازاي البيت بتاع بس السؤال ازاي البيت بتاع الام وفي شريك غير مؤمن
2: يعني ما هو
1: مشاركين حد يعني تاني البيت
2: كان يعني هو ده يعني خدوه كان يعني كان بتاع جدي كان موظف يعني في دايره الاصلاح، فهو كانوا زمان 2 فخدنا مع بعضينا.
0: طيب يا ابن الرب انت ليك علاقه يوميه وشركه مع الرب يسوع وبتطلب منه حياة وبتطلب منه بركة لبيتك وزوجتك ولادك وبركة الرب اللي تغني ولا يزيد معها تعب، ولا بتحاول تمشي الأمور بنفسك؟
2: أنا يعني مش يعني أنا مش يعني أنا مش يعني مش كامل يعني هو كامل.
0: لا أنا مش بكلمك عن الكمال، لا أنا مش بقول لك أنت كامل ولا مش كامل. يعني إحنا لما بنتكلم عن الله أبونا، الواحد لما بيبقى له أب بيثق فيه وبيحبه بيروح لأبوه، علاقة أبوية، بيفتح له قلبه بيقول له على جواه. وإحنا أبونا السماوي اتبنانا بدم يسوع بالفداء عشان نكون بنين. أنا مش بقول لك أنت خاطي ولا أنت مش خاطي ولا بحكم عليك في حاجة.
1: فقدنا الاتصال، ممكن هو سمعك يا أسيس.
0: عاوزك تفضل. يعني كتير بتبقى علاقتنا مع الله البركة، عاوزين بركة في البيت، عاوز الزوجة ترجع، عاوز الولاد ترجع، شوف الورث، شوف البيع، شوف الشراء. لكن يعني لا مؤاخذة احنا الله عندنا مش لست الطلبات، لانه هو خلقنا علشان نكون ابناء. فلو الابن كل علاقته بابوه بس
1: طلبات.
0: انا بص يا بابا النهارده كده وانا جاي، يعني مراتي بتحكي لي حكايه غريبه قوي، بتقول لي ابن رافع على ابوه قضيه. رافع على ابوه قضيه ليه؟ ابوه اللي عاله وكبره وكل حاجه راح المحكمه يقول لهم بصوا انا شخص متفوق وانا واخد ميداليات وبطل في كذا وبطل في كذا، وابويا راجل غني وعاوزه رافض يجيب لي عربيه ثمنها 70,000 دولار، وانا بطالبه من الميراث بتاعه انه يديني 70,000. فالقاضي رد عليه قال له القاضي ده اللي قدامك اللي انت جاي له انت في وضع 1000 مرة احسن منه. انا اتربيت بلا اب واتربيت بلا ام، ولولا ما ربنا بعت لي حد يعولني ويكبرني انا ما كنتش اقعد على كرسي القضاء ده. يعني ابوك اللي انت بتقول انه علمك وكبرك وعمل معاك كل دون وانت بطل، يعني هتاخد جوائز وهتاخد فلوس كتيرة، جاي تشتكي ابوك عشان 70,000 دولار عشان محتاج عربية كهربا. طبعا الطلب دون مرفوض لانه ابوك ده عمل معاك حاجات حلوة كتيرة وانت بتقول انك بقيت بطل من الابطال. يعني مبلغ 70,000 دولار ده بالنسبة لك ولا حاجة، روح في البطولات بتاعتك. فاحيانا كتيرة بيبقى بص يا ابويا السماوي هتعمل معايا كده، وننسى الفدا وننسى الخلاص ونفكر في الامور الارضيه الوقتيه.
1: صح.
0: عشان كده بيقول اطلبوا ما هو فوق. فاخويا ابن الرب انا مش بقول لك انت مش كامل ولا كامل، انا بطلب هل فعلا احنا بنحب الاب والابن والروح القدس، بنفتح قلوبنا بنكلمه بنشاركه بناخد رأيه، ولا بس اعمل لي دي واعمل لي دي وهات لي دي وهات لي دي. فيا رب انا بصلي ان ابن الرب وكل شخص عنده طلبة انه يدخل يا رب في عمق الشركة الابوية ويعرف اية محبة اعطانا الله حتى ندعى اولاد الله. حبك يا رب اكتر من طلبات العالم الذي يمضي وشهوته، لكن الذي يصنع مشيئتك يا رب يثبت الى الابد. قبل ما نحس يا رب بنصلي يا رب لاجل ابن الرب وشفاء الام في عينيها وتعباها، وبنصلي يا رب لاجل رجوع زوجته واولاده. لكن احنا يا رب انت بتقول ارجعوا الي ارجع اليكم. كل رجل يا رب لو رجع من قلبه للرب مراته هترجع، ولاده هيرجعوا، لانك انت اللي عندك سلطان المصالحه واعطتنا روح المصالحه.
1: نعم.
0: بنقعد مع ناس كتير ومؤمنين وخدام يقول لك مراتي سبت البيت، ولادي سبت البيت. طب احنا يا رب كازواج في عيد الاب هل احنا سبنا البيت ولا بيته نحن انت مسكنا بداية الثقه؟ انا بدعو كل شخص عندك مشكله مع مراتك، عندك مشكلة مع ولادك، سابوا البيت وراحوا، أكيد ما سابتش البيت من فراغ يعني، وراحت تقعد مع أمها وأمها احتوتها. ليه الناس بتدور على الأب والأم والحما والحماة وبيسيب الزوج؟ لأنه الرب قال يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. يا رب أنا بصلي لأجل كل مشكلة عائلية انك تحلها في قلب الزوج والزوجه بالرجوع لبيت الله، وان احنا نصير اعضاء في بيت الله، اهل بيت الله، رعيه مع القديسين. وفي بيت الله لا يفقد احد، وفي بيت الله والشركه مع الله لا يضيع احد.
1: باسم يسوع امين. معانا بنت الرب من مصر، اهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: ازيك عامله ايه؟ ربنا يباركك ويبارك الاسئله.
1: شكرا.
3: رجعتكم دايما في مجال البركه.
1: شكرا.
3: محتاجه صلاه.
1: ايوه اتفضلي يا حبيبتي.
3: انا محتاجه صلاه، مش عارفه، عندي روح اكتئاب جامد جامد جامد.
1: روح اكتئاب.
0: طيب انا بدعو كل واحد عنده روح اكتئاب وحزن،
1: أيوة،
0: انك لو خسرت كل حاجة في العالم ده وبس عندك المسيح كفاية، زي ما قال بولس، وانا اختبرت كده في اوقات من حياتي، قال من اجله خسرت كل الاشياء واحسبها نفاية من اجل فضل معرفة المسيح. معرفة المسيح اغنى كنز واغنى عطية ممكن تحصل عليها. تصلي معايا بنت الرب تاخدي هذا الكنز في حياتك. انت لسه معايا على الهواء ولا معايا
1: برضو؟ فقدنا الاتصال.
0: نصلي يا رب لاجل كل روح حزن،
1: صعب،
0: كل روح اكتئاب، كل روح مضاد. يا رب احنا بناخد روح المسيح، روح القوه، روح المحبه، روح النصح، لانه في المسيح يسوع يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يا رب احنا مش بنحزن على حاجه في العالم، لا على مال ولا واد ولا بنت ولا بناء ولا بيوت ولا مال ولا ذهب

0: ولا فضة، لأن كلها تحترق بالنار، لكن بنختار النصيب الأفضل الذي لا ينزع منا، شخص يسوع.
1: أمين أمين. معنا الأخ ممدوح من أمريكا، أهلا بك يا أخ ممدوح، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير أخت
1: مساء
2: سامية.
1: مساء الخير، أهلا
2: مساء
1: وسهلا.
2: الخير حضرة القسيس المبارك.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا في أشد الاشتياق.

0: بيعمل بكل قوة في رجل الله وفيكم
1: مجدا
0: وفي
1: للرب.
0: الكرمة. في آية حلوة في مزمور 16 يلقد القديسين الأفاضل كل ما سرت بهم في الأرض.
1: مبارك اسم الرب،
0: يبارككم القدوس.
1: يباركك يا عزيز.
0: أحتاج إلى طلب الصلاة لبيتي أولا، ثانيا أنا بتطلب من الرب أن يشفيني ظروف الصحية، موضوع كلى وكده وحاجات، فأنا أعرف أن الرب يتدخل وأن صلاتكم مستجابة،
2: أمين.
0: ويستطيع الرب أن يعمل بكل هدوء في أولاد القديسين المباركين وصلاة الحلوة في أفسس 6، تسلحوا بسلاح الله الكامل.
1: يس.
0: اللي هم 7 قطع سلاح منهم الصلاة.
1: يس.
0: منهم الصلاة.
1: طبعا.
0: الرب يبارككم وأشكركم، تحياتي القلبية إليكم. آمين.
1: الرب يحفظك.
2: عايز أقول لك أخ ممدوح، الآية اللي أنت اخترتها، القديسين والأفاضل الذين في الأرض كل مسرتي بهم، لأنك مسرور بكلمة الله ولأنك مسرور بعمل الله، حس أنه في روح فرح بيجي الآن بيدخل حياتك وبيغمر قلبك، لأنه رغم كل آلامك ورغم كل أمراضك تقول له يا رب فعلا أنا مسرور جدا بوصاياك. والرب بيقول لك طوبى للرجل المسرور بوصايا الرب، طوبى لكم. الرب بيقول لك كده يعطي المعي قدرة لعديم القوة، هيكسر الشدة، لأنك مسرور بكلمة الله ولأنك مسرور بوصية الله. فأنت فرح الرب بيقول لك قوتك، مشاكلك محلولة، أمراضك محلولة، اسمح لفرح الرب اللي انت مستمتع بيه يدخل اكتر فاكتر. خد دوز اكبر وخد جرعة اكبر تشفي قلبك وجسدك ونفسك في اسم يسوع.
1: امين. طيب معانا الاخت رشيدة من مصر. اهلا بيكي اخت رشيدة. اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير يا حبيبتي، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك.
3: عندي كم قلبة يا ريت تسمعوني بس ما تقولوش عليا.
1: اتفضلي يا حبيبتي، ده خط بيقع من
3: عندي
1: عندكم.
3: أول قلبة
1: قولي.
3: عندي أول قلبة معانا جويس وكارن، امتحاناتهم هتبتدي يوم السبت اللي دايل بعد بكرة. عايزاكم صلاة تصلوا من أجل من ربي يديهم النجاح ويديهم زكاة كده من عند ربنا.
1: أمين يا
3: حبيبتي. وعندي قلبة، وعندي قلبة لابني منصوب عليه 2 مليون ووصل 5 مليون بالوقت، صلات من قبل يوصل لمحمود ولام يرد وحتى حدا يقول له ريدنا
1: يا رب يسوع.
3: وعند قلبة تاني صلات من عاد الركب والتنميل والسكر والضغط، عايزة الجس اسأل في صلي معايا على التليفون الرب يستجيب ويشيل عني التعب، ونفسي تعبان على ابني خالص لأنه عنده كمان شقة هتخلص مدتها في شهر 10، وأخته برضه شقة هتخلص مدتها، والرب يدبر من فوق بطريقته ومشيئته.
1: أمين يا حبيبتي. أمين. رب يتحنن عليك.
3: الجسيدي صلي معايا دلوقتي، الجسدي أنا ركب وتنميل وضغط وسكر والجسد كله متدمر بسبب ابني اللي الحرام
2: يدمره،
3: النصاب اللي
2: دمره. ربنا يبارك. بص يا اختي، ما فيش حاجه تدمر غير الخطيه، اجره الخطيه موت، اما هبه الله حياه ابديه بيسوع المسيح. فالفلوس بتروح وتيجي، الفلوس دي بيقول لا تقدروا ان تخدموا سيدين الله والمال. ما تسمحش لاي حاجه تدمرك، لانه سبب الدمار الحقيقي الخطيه، خاطئه جدا، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، هو ده الدمار الحقيقي. فعشان كده ناس بتعمل فلوس، ناس بتدخل في مشاريع بتفشل، بتخسر في الملايين، لأنه المشروع الأساسي في حياتي أعرفه وقوة قيامته اللي احنا اتكلمنا عنه. صلي معايا يا أخت رشيد. أنت لسه معنا أخت رشيدة؟
1: فقدنا الاتصال.
2: طيب. يا رب لو انت سمعاني قولي له يا رب يسوع أدعوك لقلبي، أدعوك لبيتي، أدعوك لحياتي، تعالى اشفي أرواحنا، تعالى اشفي نفوسنا، تعالى رجعنا للرب. صلي يا رب لأجل شفاء الضغط والسكر والركب.

0: كل الأمراض اللي ذكرتها، ونصلي يا رب لأجل جريس وكارين واللي عندهم امتحانات، إله السماء يعطيهم
1: يا
0: النجاح،
1: رب
0: الابن اللي منصوب عليه في 5 ملايين يا رب،
1: يا
0: أنا
1: رب
0: بصلي إنه
1: ارحم
0: الابن ما
1: يا
0: يكونش
1: رب.
0: منصوب عليه من إبليس ولا من الكذاب وأبو الكذاب، هو السارق واللص اللي بيجي وينهب. كل واحد يا رب حس
1: اسم
0: إنه مسروق
1: يسوع.
0: أو منهوب، أنا بصلي يا رب إن ما يكونش في سرقة من إبليس
1: اسم
0: ولا رئيس
1: يسوع.
0: هذا العالم، ولا يكون يا رب حد مسروق منه الأبدية
1: آه يا رب،
0: والحياة الأبدية،
1: آه يا رب.
0: وبيعمل للطعام البائد، لكن يا رب احنا بنصلي نحن نعمل للطعام الباقي للحياة الأبدية،
1: أمين يا
0: لأن
1: رب.
0: كل هذه ستزول تنحل محترقة بالنار. يا رب كل واحد زعلان على
1: اسم
0: حاجة ضاعت
1: يسوع.
0: منه، المهم ما تكونش انت اللي ضايع، ما تكونش يسوع هو اللي مفقود، لكن يا رب ترد كل ابن ضال وكل نفس
1: يا
0: ضالة
1: رب
0: إليك،
1: يا رب،
0: وبعد كده يا
1: شكرا
0: رب
1: شكرا،
0: تيجي كل هذه تزاد
1: أمين
0: له.
1: عليه، أمين. معانا الأخت فيبي من مصر، أهلا بيكي أخت فيبي، اتفضلي حضرتك على الهوا. فقدنا الاتصال، طب عودي الاتصال بينا يا أخت فيبي، الإنترنت عندكم صعب جدا. طيب معانا ابن الرب من مصر، أهلا وسهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهوا.
2: مساء الخير اخت سلوى، ازاي
1: مساء
2: حضرتك؟
1: الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
2: برنامج طبعا مميز وحلقه رائعه، وربنا يبارككم. كنت
1: ويباركك.
2: بسلم على الدكتور اليكس،
0: اهلا بيك.
2: القسيس الدكتور اليكس، وكنت اتواصلت معاه من شهرين، كان عندي مشاكل اسريه ومراتي النرجسيه، قال لي صلي من اجلها زي ما الكنيسه صلت من اجل شاول وبقى بولس. فدلوقتي بقى لي اكتر من 150 يوم انا محرماني من ولادي وما اعرفش عنهم اي حاجه، فعايز الاسيس اليكس يصلي معايا بصفته دكتور سابقا واسيس حاليا، وكتر خيركم.
0: طيب
1: امين.
0: صلي معايا من الرب، قل له اشكرك يا رب.
1: يا يسوع. اه
0: سمعني؟
1: فقدنا
0: طيب
1: الاتصال يا اسيس.
0: اشكرك يا رب لاجل كل عطيه صالحه، موهبه تامه، كل زوج وزوجة في الرب يسوع صاروا جسد واحد وروح واحد، انت اللي ترد المسلوب
1: يا رب.
0: يا رب. نحن هيكل لله وروح الله يسكن فينا، ولا نستطيع ان نفعل شيء من ذواتنا، لكن يا رب كما سبقت فاخترت وعينت وجعلتنا مشابهين صورة الابن، غير قلب الزوج وغير قلب الزوجة،
1: يا رب.
0: لأن احنا يا رب لا ندين لكي لا ندان. يمكن أحيانا بنشوف الشخص اللي قدامنا هو اللي فيه كل الغلط وهو اللي فيه كل العيوب،
1: آه يا رب.
0: لكن لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، قبل ما نحكم على الزوجة وقبل ما نحكم على الزوج احنا بنحكم على ذواتنا، وبنقوم من كل ضعف من كل مرض من كل انحناء. ده رب هو زوج بيطلب لأجل زوجته وأبنائه، بنتحد معاه في الطلبة أن يصير الجميع يا رب قلب واحد وروح واحد بدون المصالحة وروح المصالحة. أنت وحدك يا رب اللي تستطيع أن تصالح المتخاصمين،
1: يا رب.
0: وتصالح يا رب النفوس اللي قايمة على بعض،
1: نعم يا رب.
0: وتعطي نعمة ليعرفوك واقترب منك،
1: أيوه.
0: لأن الاقتراب إلى الله حسن دي. آمين.
1: أمين أمين. معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهوا.
3: مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيكي.
3: أهلا بيكي، ممكن أتكلم لك عنك؟
1: هو سامعك حبيبتي، اتفضلي.
3: محتاجة صلاة ضروري لأجل خالي، كان مؤمن ومشي مع ناس بتاع السحر وآثار وبقى متسلطين عليه، وباع كل ممتلكاته وضيعوا كل حاجة عنده، وماشيين دلوقتي وراه بيهددوه هو وأخواته.
1: يا يسوع.
0: صلي يا رب معاه.
3: وإحنا خايفين عليه وعلى أولاده. هو اسمه سامح.
1: سامح؟
3: آه. وصلاة لأجل سامح، هم متابعين الكارما، وصلاة لأجل سامح وسامي السامي.
0: سامح وسامي.
1: يا رب خسارة.
3: الناس دي ماشية وراهم وبتهددهم. محتاجين لصلاة ضروري.
0: بنصلي يا رب.

0: الذين ابتهجوا بمعرفتك يا رب إلى لحظات
1: يا رب.
0: وارتدوا عن الإيمان يا رب. ذكر منهم بولس اسكندر النحاس، وذكر منهم ديماس الذي تركني إذ أحب العالم الحاضر. لكن نصلي يا رب إنك تعود تلين القلوب، تعود تفتقد هذه النفوس
1: رب.
0: التي ارتدت عن الإيمان
1: يا رب
0: وداست دم ابن الله، وتعود ترحمها من جديد وتعرف إنه ليس بأحد غير الخلاص.
1: أيوة أيوة
0: فيك أنت يسوع الإله الواحد والوسيط الواحد بين الله والناس. ربنا يسوع نرجع إليك كلنا يا رب بكل قلوبنا ونفوسنا وقدراتنا، واللي بيلجأ للناس واللي حط كل حاجة في إيد الناس بقوا تهديد على حياته وبقوا تهديد على أولاده. بنصلي يا رب إنك ترجع تبني هذه البيوت المنهدمة. أنت اللي منك يا رب تبنى المدن الخاربة والبيوت الخاربة.
1: يا رب.
0: وسامح وسالي وسمير، وتعطي يا رب من جديد أتحيا هذه العظام اليابسة. نعم أنت ترى أيها السيد الرب.
1: هو لو رجع للرب يقدر يحبسهم في إيده ويخافوا منه لو رجع للرب. طيب معانا الأخت ماجي من طنطا، أهلا بيكي يا أخت ماجي، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: أهلا بحضرتك، مساء الخير.
1: مساء الخير.
2: بعد إذنك، أنا كنت رفع قضية عشان أخد مناجي في جوزتي من جدي.
0: قضية إيه؟
1: قضية عشان إيه يا ماجي؟
2: ميراثي
1: من ميراثك.
2: فالقضية ما نفعتش وأنا بطلت يعني. فرجوا علي رافعين قضية إن هم ياخدوا مني طول.
0: طيب أخت ماجي، أنت واثقة الرب ملك على قلبك وأفكارك وبيقودك في قراراتك وفي حياتك؟
2: أيوة جنابك القديس، أمين مؤمن.
0: أمين.
1: مجدا للرب.
0: طيب يا رب نشكرك لأن احنا مكتوب عن المؤمنين إنهم ورثة الله وارثون مع المسيح. أختي ماجي، عاوز أقول لك لو أنت مؤمنة بالرب، إحنا بننتظر تعويضات سماوية. الله بيبقى عنده تعويضات من طرق مختلفة وتعويضات إلهية، لكن أحيانا بنصارع وبنتعب في صراعنا مع الناس، لكن لما سلمنا صرنا نحمل. يا رب كل نفس بتعدي في صراع نفسي وروحي لأجل ميراث، لأجل حقوق ضائعة، أنت الرب قاضينا وأنت الرب شارعنا. بنسلمك كل قضايانا وبنسلمك يا رب كل نفس مظلوم، لأن محدش ينصف المسكين وينصف القوي ممن هو أقوى منه غير يسوع المسيح. أنت اللي بتدخل بيت القوي وبتنهب أمتعته، ولا يستطيع أن يسلب شيء لأن دفع ليك كل السلطان في السماء والأرض. أختي ماجي، أنا عاوزك تفعلي إيمانك، تطلبي سلطان المسيح وتطلبي نعمة الله وطريق الله في الخلاص من هذا الأمر. القضية بتجيب قضية والمشاكل بتجيب مشاكل، لكن اسمعي صوت الرب وانتظر الرب ويتشدد ويتشجع قلبك في الرب.
1: أمين. الأخ علاء رجع لنا تاني. أخ علاء أهلا وسهلا بيك، احنا صلينا لحضرتك في حاجة.
3: أيوة
1: عايز
3: تمام.
1: تفضل.
3: في طلبة تانية. طلبة للجسد، لأن أنا كشفت بطنه في عندي التهابات في المعدة. تمام. محتاج صلاة من أجل الأمر دوت. وكمان في طلبة تانية، محتاج صلاة من أجل إن الرب يرشدني على مكان سكن جديد. اللي أنا هنقل على سكن جديد.
1: حاضر.
0: ماشي.
3: أمين.
1: أمين. أمين يا أخ علاء. حاضر.
0: لو في اتصالات
1: هنصلي لك بعد ما ناخد كم مكالمة عشان الخطوط بتقع. الأخت فيبي من مصر، أهلا وسهلا بيك يا أخت فيبي.

0: اختي سلوى، ازي حبيبتي؟
1: ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: انا عايزه طلب الطلاق لابني بشغل.
1: ايوه شغل.
0: هو كان بيروح معايا الكنيسه، بطل يروح معايا الاجتماعات، وكمان عنده مقاومه انسولين، محتاجه ضب يتدخل لشفائه، وعنده التهاب في المراره ويوريك اسيد عادي، وانا كمان عندي التهاب في الرقبه والعظم والدي في شريان التاجي.
1: يا
0: اهلا بيكي.
1: حاضر يا حبيبتي
2: فيبي، حاضر،
1: ألف سلامة ليكم وهنصلي لك. حاضر يا أخت فيبي، شكرا ليك يا حبيبتي. معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ألو.
1: أيوة تفضلي يا حبيبتي.
3: مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيكي.
3: أهلا بيكي أحسن. عايزة طلب طلاب لأجل أخويا.
1: أيوة.
3: في ناس رافعين عليه قضية وهو مظلوم، اسمه فادي.
1: يا رب.
2: طيب وفادي ليه علاقة؟
3: عايزاكوا تصلوا له كتير.
2: ليه شركة مع ربنا فادي وبيطلب ربنا كل يوم في حياته؟ طيب.
3: ايوه.
2: حاضر هنصلي.
1: حاضر هنصلي له دلوقتي. بعد ما ناخد مصطفى من بنسلفانيا، اهلا بيك يا مصطفى، تفضل حضرتك على الهواء.
4: اهلا وسهلا بيكي، مساء الخير، رب
1: مساء النور.
4: يا مرحبا.
1: يا اهلا بيك، تفضل.
4: يا اهلا بيكي، ربي يباركك وتحياتي ليك.
2: اهلا بيك
4: احنا. اهلا وسهلا بحضرتك. السؤال النهارده هو ما الفرق بين الايمان بقدره الله والايمان بان كل حدث غير عادي هو معجزه من الله؟ اتمنى اجابه على هذا السؤال.
2: الفرق بين قدره الله وكل حدث معجزه من الله.
1: مش ما سمعتش السؤال كويس، قول السؤال تاني يا مصطفى لو سمحت.
4: حاضر.
1: اتفضل.
4: ايه الفرق بين الايمان بقدره الله وبين الايمان ان كل حدث غير عادي هو معجزه من الله؟
2: فهمت سؤالك. هو سؤال جميل ورائع. هو مش يعني الايمان بقدره الله اللي احنا بنتكلم عنه في افسس واحد ده بيصاحبه حاجات كتير، ان الله ابويا، هو فدائي، هو خلاصي، هو اللي بيحبني، بقيم معاه علاقة وشركة شخصية، فتبقى الأعمال معمولة بالله، الله العامل فيكم أن تريدوا وتفعلوا من أجل المسر. لكن مش كل الآيات والعجائب باسم الله، لأنه في متى 24 في الأيام الأخيرة كده هيجي ناس يقول لك أليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك أخرجنا شياطين. فبيقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. امال نعرف ازاي العمل ده من الله ولا مش من الله؟ قال من ثمارهم تعرفونها. كل شجره جيده اللي هي مغروسه على مجاري المياه في المسيح يسوع بتطلع الثمر الجيد. فاحنا مقياسنا في عمل العجائب وفي صنع العجائب مش المعجزه ذاتها اللي بتحصل، لكن مين اللي وراها؟ هل وراها ايمان؟ وراها ثمر حقيقي؟ لأنه الثمر الشوك أو شجرة الشوك لا تستطيع أن تصنع ثمرا جيدا. فإحنا مش بندور على الآية في حد ذاتها، لكن فين الشخص؟ وهل الأعجوبة أو الآية باسم الرب يسوع ولا باسم آخر؟ ومين الشخص ده؟ هل ليه علاقة حقيقية وشركة مع الرب يسوع؟ غير كده الناس بتلاقي آيات عجائب كتيرة، في الشيطان بيصنع آيات الأنبياء كذا
1: عشان يضل الناس.
2: لا يضل لو أمكن المختلف.
1: صح. إن شاء الله تكون يعني الإجابة استوعبت واضح. الإجابة يا أخ مصطفى. طيب معنا الأخ عماد من مصر، أهلا بيك يا أخ عماد، تفضل حضرتك على الهواء.
5: الله يخليك يا أختي سلوى،
1: أهلا وسهلا، تفضل.
5: أنا طالب يعني من المسيح يتمجد يعني ويرزقني في الشغل. كل مني انا اتوفق في الشغل افشل من

0: والعملية الصعبة معايا في حكاية الشغل دي. طارق صلاح يعني حضراتكم ناس لكم علاقة بربنا أقوى.
1: وانت ممكن يبقى لك علاقة قوية برضو اخ
2: طبعا
1: احمد، يعني يقول لك فضل القوة لله لا منا.
2: طبعا
1: احنا بنيجي بنقدم نفوسنا قدامه وبنقدم ذواتنا، بس اي واحد فينا يعني اللي سبق فاخترنا وعيننا واللي اتكلمنا عنه ده، كل واحد فينا مقدم ليه الدعوة انه يكون مشابه صورة الابن يسوع. تحب تصلي معايا أخ عماد تاخد يسوع في قلبك وفي حياتك؟
2: ده سامع القسيس يا عماد؟
1: اسمع التلفزيون.
0: ايه سامع اختي سلوى.
2: وطي التلفزيون من فضلك واسمعنا من التليفون عشان عندنا صدى صوتين مع بعض هنا. قسيس
0: وصلنا برضو من اجل مراتي عندها حمل جديد، فتعبانه ومن دكاتره كتير وادي ومختلفه، يعني عمليه الشغل ديت برضو معايا عامله ازمه،
1: طيب بص يا اخ
0: وانا مفيش
1: عماد،
0: حد يقف معايا غير ربنا.
1: ماشي، هو في مشاكل في الشغل ومشاكل في المدام ومشاكل في البيت، مشاكل عائلية كل دون، لو
0: هي مش
1: أخذت،
0: مشاكل يعني شخصية حضرت قسيس
1: لا
0: إن حد يمسك فيا وكده،
2: تعب
0: الرزق صعب.
2: تعب في
1: طيب ما
2: الحياة.
1: أنا عاوز أقول لك إيه، يسوع عاوز يبقى نصيبك النهاردة، يبقى هو الكل في الكل، نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي، والنصيب الرب يا بخته. لم نرى صديق تخلي عنه ولا ذرية لا تلتمس خبز. تحب تصلي تاخد يسوع نصيبك؟
2: هو
1: طيب
2: فقدنا الاتصال، صلي
1: بارك
2: لحب القسيس.
1: بارك الأخ عماد يا سيد الرب.
2: يا رب
1: بنصلي أولا لأجل خلاص النفس وحياة
2: يا
1: جديدة،
2: رب يا رب
1: وتفتح يا رب أمامه
2: احسن
1: إن هو يبقى شغل المسيح
2: اسم
1: ويبقى عمل
2: يسوع.
1: المسيح، وتكون أنت اللي بتعمل فيه. يريد أفعل لأجل المسرة، وترتب له ايضا عمل زمني افضل، والزوجة يا رب اللي عندها مشاكل في الحمل تلمسها وتشفيها وتباركها.
2: آمين. الرب يتمجد معاك يا أخي عماد ويفتح لك الأبواب ويكرمك بالبيبي القادم. أحبائنا المشاهدين، هنطلع فاصل ونسمع ترنيمة رائعة، وهنرجع تاني بعد ما نجيب طلبات الصلاة من الكنترول روم ونكمل معاكم الاتصالات بتاعتكم. خلينا نسمع الترنيمة دي مع بعض.

0: مبارك اسم الرب، والمسيح هو الضمان. وسط دنيا حلاها مر، الحياة ملهاش طعم من غير المسيح، وفعلا ما فيهاش أي حاجة تسر على الإطلاق، لكن هو الضمان. أمين. اللي في الدنيا وفي الحياة وفي الأبدية، وده أروع حاجة، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. عشان كده لا قلقانين من موت ولا قلقانين من أي حاجة، لأن عارفين الحياة مسيرها تنتهي ومسيرنا نكون معاه إلى أبد الأبدين. مبارك اسمه وعظمة قدرته الفائقة اللي زخرها لينا في المحبوب يسوع. أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له إلهي، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له ملكي وأبويا وإلهي. إيه ده الروعة دي؟ إيه العظمة دي؟ عارف قال لك المرنم ده العز اللي أنا فيه
1: مجدا،
0: والقلب اللي أنت مليه يشهد لك عن أفضلك. أهلا بيك يا أسيس أليكس.
1: أهلا بيك يا سلام.
0: الرب يباركك ويبارك خدمتك وحياتك. عندنا طلبات صلاة كتيرة. أمين. جدا، ومعانا اتصالات. طب نخلص الاتصالات بسرعة. مين معانا دلوقتي؟ بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. تفضلي يا حبيبتي.
2: ألو.
0: ألو. أيوة. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
0: تفضلي.
2: لو سمحت أنا عايزة تلبس صلاة عشان ابني.
0: أيوة. ماله؟
2: ابني مصرف عليه قضية وهو محبوس دلوقتي، وأنا عايزة تصلي معايا عشان ربنا يفك سجنه ويفك أسره ويطمن عليه.
0: يا رب. اسمه إيه؟ الاسم الأولاني بس. فقدنا الاتصال. يا يسوع، ناس كتيرة محبوسة ظلم دلوقتي يا أسيس. وأنا فعلا كاتبة في طلبات الصلاة إن في ناس محبوسين ظلم، والقضاء بيتلوى معاهم لأنهم مسيحيين.
1: قاسي القرار، قرارات
0: يا يسوع
1: طردوكم وعيروكم. يا رب احنا بنصلي لشعبك خاصة في مصر، المحبوس والمعبود عليه، وبنت الرب اللي طلبت لأجل أخوها اللي هو مؤمن لكن ناس اشتكوا عليه وحطوه في السجن، وبنت الرب اللي ابنها فاضية محبوس. في اسم الرب يسوع تغير كل الأوضاع وتغير كل النظام، وتعطي يا رب أناس بحسب قلبك يا رب، لا يعوج القضاء، لأنه يا رب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. نعم رب، القضاء ده هو اللي بيحكم البلد. القضاء رب، أي عوجاك في القضاء نحن نصلي بسلطان الروح القدس
0: يا رب،
1: وبسلطان اسم الآب والابن والروح القدس، إن عملك رب في عوجاج القضاء تغير
0: يا رب.
1: السلطان
0: يا رب،
1: وتغير يا رب كل سلطان ليس منك في اسم الرب يسوع. وانت الاله الذي تعطي عدلا لشعبك يا رب،
0: يا رب.
1: وانت الاله يا رب،
0: ارحم شعبك يا رب،
1: بتتمجد في البلاد يا رب. اعطيتنا الوعد ان الاعوجاج يصير مستقيم، وكل طريق ملتوي، وكل طريق معوج، المستقيمات من عندك انت يا رب. تعالى يا رب لبلادنا، وتعالى لكل
0: رب
1: بلد فيها ظلم وعوجاب.
0: أيوة
1: يا رب.
0: أيوة
1: أنت
0: أيوة
1: الطريق.

0: تحنن
1: الحق
0: يا رب،
1: والحياة.
0: تحنن
1: أنت
0: يا
1: اللي
0: رب.
1: عندك الحق كله يا رب، تصرف كل مظلوم وتسير يا رب الأعوج مستقيم. أشكرك أيضا يا رب لأجل رسالة جات لنا، أخت بتقول صليته معايا على الكرمة، الرب يستخدمني والرب استخدمني دلوقت، وبقيت أصلي مع الناس وياخدوا حرية وخلاص معمودية الروح القدس، وطلبة صلاة الرب يفتح وداني وعيني وأعرف صوته بوضوح. أحلى طلبة. بشكرك يا رب لأن احنا بنصلي لأبناء الله المنقادين بروح الرب. أختنا يا رب اللي قبلت قوة من الأعالي وصارت شاهدة تربح نفوس وتخرج شياطين وتصنع آيات، يا رب اعطيها أذن المتعلمين، مسحة بالروح القدس تسمع ما يقوله الروح ليها. صلاة لأجل
0: طيب
1: العيلة
0: استأذنك في مكالمتي حتى القسيس
1: اتفضل.
0: قبل
1: أنا
0: ما تقع مننا. معانا
1: ماشي.
0: بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي، حضرتك على الهوا، وطي
2: ألو،
0: التلفزيون واسمعينا من التليفون لو سمحتي.
2: ألو،
0: ايوه اتفضلي.
2: أنا أخت الرب.
0: ايوه حبيبتي اتفضلي.
2: عايزة تلبس صلاة لأولادي.
0: أيوة عايزة تلبس صلاة أولادك، مالهم؟
2: أولاد الرب أما يسألوا عن جامعة بعض عن جماعة ما يسألوا من عنده
0: يعرفوا الرب.
2: مسلمين على عيال عايزهم يعرفوا الرب وهم ما يسألوا،
0: أيوة دي طلبة حلوة قوي.
1: أمين.
0: باسم
2: عايزهم
0: يسوع.
2: يعرفوا الرب، يجربوا من
1: حاضر.
2: ربنا،
0: أيوة
1: ماشي.
0: أحلى طلبة، برافو
2: يجربوا من
0: عليكي.
2: ربنا، أمهم عارفة ربنا ومتجرب على جسد ربنا.
1: أمين.
0: حاضر.
1: صلي لهم.
2: يعني
1: حاضر
2: أنا مش هنبتدي في الكنيسة
0: حبيبتي.
1: حاضر ماشي.
2: بس ولادي بعد عن ربنا.
0: الرب يكرمك فيهم في اسم يسوع. طول ما بتصلي لهم تأكدي إن ليهم زمن
2: أما صلي
0: افتقاد،
2: صدقين، أما صلي أما
0: ما
2: صلي
0: تخافيش عليهم أدام بتصلي لهم، ما
2: بس أنا
0: تخافيش
2: تعبت،
0: عليهم.
2: أنا تعبت معي صدقين، تعبت مع ولادي، يعني هم ما يشربوا.
1: الرب
2: تعبت
1: يعني
2: معاهم مش قادر اجيبهم السكه الادب،
1: بيقول ليس
2: وعندي السكر،
1: ليس بظالم
2: وانا عندي السكر.
1: طيب.
0: الرب يجذبهم ليه
1: امين.
0: فعلا، يرحمهم. حاضر هنصلي لهم، هنصلي لهم يا حبيبتي. حاضر. الاخ مجدي معانا من نيويورك لمده على الخط، اهلا بيكي اخ مجدي، اتفضل.
3: انا
0: اسفين
3: قلت
0: على
3: لكم تاني
0: التاخير،
3: زي بعض، انا ازعجتكم.
0: اتفضل.
3: انا عاوز رساله منكم القسيس اليكس بالنسبه لاختي مريم، رساله كده اللي عارفاكم من الرب.
1: مالها اختك مريم؟
0: ما هي كان طلب في اول
3: العمل
0: بتاعت الركبه، اللي
1: بتاعت
0: عملت
1: الركبه.
0: عمليه في ركبتها.
1: طيب.
0: كل الناس تعمل عمليه ركبها دي، احنا كلنا عاملين عمليه ركبنا.
1: يعني الالم والوجع بياخد وقت، ده عادي يعني. اللي عمل
0: طبعا
1: العملية
0: لازم
1: دي
0: الألم ده
1: طبيا
0: بياخد
1: لازم
0: وقته.
1: بياخد وقت، لأنه ده يعتبر تغيير عضو جديد في الجسم، وبعدين على ما تاخد على الحركة والعلاج الطبيعي ما تقلقش، يعني 3 أسابيع ده ولا حاجة. لكن في اسم الرب يسوع بنصلي أنه يغتسل فترة الألم، فده شيء طبيعي يعني ما نقلقش. لكن دي بعد العملية، لأن الأنسجة كلها تقريبا بتتشال، فعلى ما ترجع العضلات وترجع الأربطة ويرجع العضلات
0: تاخد
1: المتصلة
0: حوالي ست
1: بالركبة،
0: شهور على ما الواحد
1: بتاخد 6 شهور، وفي ناس بتاخد
0: كلنا
1: سنة.
0: يعني
1: عادي
0: وفي
1: يعني.
0: ناس الدكتور قال لي ان في ناس تاخد سنة.
1: في ناس بتاخد سنة.
0: لا ده عادي يعني اللي بيحصل، بس فعلا العلاج الطبيعي ده اهم حاجة. معانا بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهوا.
4: الو،
0: ايوه اتفضلي، وطي التلفزيون
4: ازيك؟
0: واسمعينا من التليفون، كل حد
4: ايوه يا
0: يتصل
4: حبيبتي
0: بينا،
4: انا سامعاك،
0: احنا سامعين صدى الصوت عندك، اتفضلي يا حبيبتي.
4: بصي انا جوزي حرق قضيه يوم 25/6،
0: 25/6
4: الشهر اللي احنا فيه ده.
0: حبيبتي
4: انا عايزه قلب الصلاه ان ربنا يخرجه منها بالسلامه.
0: ده ابنك المحبوس؟
4: لا حماية محبوس وجوزي على قضية يوم

0: 20 سنة.
1: حماكي محبوس. وجوزك؟
0: وجوزي الابيض تحت يوم 25/6. انا واثقه ان ربنا هيمد ايده وبيصلح.
1: باسم يسوع. امين امين امين. حاضر.
0: وجوزي برضه اللي كلم حضرتك، احنا عم ندور على سكن عشان نستقر في مكان، مش لاقيين والايجارات غاليه، فيعني نشكر ربنا فهو اللي يدبر الامر من عنده وانا واثقه.
1: امين يا حبيبتي، رب يحسن اليك يا بنتي، رب يحسن اليك.
0: امين.
1: حب تصلي حتى الاسيس. حاضر
2: يا رب. احنا بنصلي يا سيد مع بنت الرب. انت شعبك يا رب كنت بتلتمس ليهم المسكن
1: يا رب،
2: لم تبلى نعالهم
1: يا
2: ولم تبلى ثيابهم،
1: عدتهم
2: يا رب في البريه، جددت نشاطهم وجددت قوتهم
1: يا رب.
2: يا بنت الرب انت لسه معايا على الخط ولا معايا؟
1: فقدنا الاتصال.
2: صلي يا رب لاجل القضايا. واضح ان عدد القضايا كبيره يا سيد
1: يا
2: الرب.
1: رب
2: قضيه 25/6، قضيه حماها وجوزها. يا رب بنصلي انك انت تجعل يا سيد الرب حضورك الالهي يبدد كل ظلم. انت اللي بتنصف المسكين
1: يا
2: انت يا رب، عندك أزمنة رد كل مسلوب
1: باسم يسوع
2: ورد
1: يا رب.
2: كل شيء لشعبك يا رب. بنصلي ان هذه النفوس تعرفك المعرفة الحقيقية. وانت
1: يا رب
2: اللي دفع ليك كل سلطان في السماء على الارض. بنفعل سلطانك الالهي وسلطانك السماوي في كل قضية لتنصف كل مظلوم وتعيد لكل ذي حق حقه.
1: باسم
2: يا رب
1: يسوع.
2: انت قضينا وانت شارعنا وانت يا رب اللي معاك امرنا، كل شيء مكشوف وعريان امامك يا رب. احكم انت، اطلق البركه انت، تعالى بقوه دمك وبقوه صليبك وعمل روحك القدوس
1: يا
2: وانصف يا رب كل مظلوم.
1: امين امين.
2: سكن ايضا يا رب.
1: معانا الاخ فؤاد من مصر. اهلا بك يا اخ فؤاد، اتفضل حضرتك على الهواء.
3: الو.
1: ايوه اتفضل يا اخ فؤاد. ايوه عايز صلاه لايه يا عزيز؟
3: مرض اسمه
2: مرض
3: عظمي قاتل.
2: عظمي.
1: مرض عصبي.
2: عظم.
3: عامل شلل رباعي.
2: شلل رباعي.
1: يا يسوع. ألف سلامة ليك يا أخ فؤاد.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: الرب القسيس هيصلي لك.
2: صلي مع أخ فؤاد.
1: قال
2: يا رب يسوع.
3: يا رب يسوع
2: تعالى أملك على حياتي.
3: تعال أملك على حياتي.
2: على قلبي.
3: وعلى جسدي.
2: وعلى جسدي.
3: وعلى جسدي.
2: اجعلني هيكل الله.
3: واجعلني هيكل الله.
2: وروحك يسكن فيا.
1: يا يسوع.
3: وروحك يسكن فيا.
2: ودم يسوع المسيح. دم يسوع المسيح
1: يا رب. يسوع
2: يطهر من كل خطية.
1: باسم يسوع
2: يشفي كل مرض
1: يا رب.
2: يا رب بنفعل البركة نحو أخونا فؤاد
1: يا رب،
2: اللي طلبك للخلاص والشفاء والحياة الأبدية.
1: حنن عليه يا رب.
2: تعالى يا رب افتقده
1: يا يسوع
2: بزيارة خاصة
1: حنن
2: الآن.
1: حنن عليه
2: يا رب. المس جسده
1: أيوه.
2: أقيمه من هذا الشلل
1: أيوه.
2: يا رب
1: أيوه.
2: كما
1: أيوه.
2: أمرت المفلوج أن يقوم اللي أتى به إليك محمولا من أربعة رجال ودلوه من السقف، وقلت له مغفورة ليك خطايا، قم احمل سريرك وامشي. وبالكلمات يا رب التي أمرت بها المفلوج أن يقوم واحمل سريره وامشي، قوة لأخونا فؤاد في الروح والنفس والجسد. وشجعتني قوة في داخلي.
1: أيوة
2: في
1: أيوة,
2: يسوع.
1: أيوة أيوة أيوة. يحسن إليك الرب يا أخ فؤاد ويلمسك لمسة من عنده شافية. ف فعلا زي ما صلى القسيس لمسة روحية.

0: لخلاص نفسك ولمسة نفسية لنفسيتك ولمسة جسدية لشفائك. معانا بنت الرب من مصر عندنا طلبات صلاة. تفضلي حضرتك على الهواء.
1: ايوه انا اللي مكلمه حضرتك لسه دلوقتي.
0: كلمتينا بخصوص ايه؟
2: قضيه الحمايه
1: والجلد.
0: ما القسيس صلى لك يا حبيبتي.
2: صلينا لاجل
0: حماكي ولاجل زوجك والقضيه وكل حاجه. صلينا لك يا حبيبتي. ربنا معاك والرب يتمجد ونسمع اخبار حلوه. امين امين. قسيس أليكس عندنا طلبتين صلاة.
2: أيوة.
0: أخت بنت الرب عندها كانسر في بطنها. وفي الكلية اليمين وعملت عملية كبيرة ولسه الخراطيم موجودة في جسمها.
2: أيوة.
0: أخت فاضلة ومؤمنة بتحب الرب جدا وابن الرب عايز الرب يوفقه في زوجة وفي شقة.
2: حاضر.
0: عايزين نصلي لهم وفي حد كان بعت لنا بيقول عندي مشكلة صعبة جدا مشكلة عويصة مش لاقي لها حل. وفي أسرة عندها مرارة شديدة بسبب المشاكل اللي عندهم. وطبعا في ناس مسجونين ظلم وفي ناس مرضى على الأسرة.
2: أمين يا رب. احنا بنضع كل هذه الطلبات بين إيديك يا سيد الرب. يا من حملت أمراضنا حملت أوجاعنا لكي ما تطلقنا أحرار.
0: أيوة.
2: ونضع أمامك يا رب سرطان الكلى
0: يا
2: والسرطان
0: رب.
2: اللي في البطن أو الجهاز
0: الهضمي في اسم يسوع
2: ونثق يا رب أنه يا من حملت ضعفاتنا وقلت قد أكمل على عود الصليب إذا أكملت الخلاص
0: يا رب.
2: وأكملت الشفاء بننتهي كل روح مرض.
0: أيوة.
2: بننتهي
0: أيوة
2: كل روح سرطان.
0: يا بننتهر رب.
2: كل روح ضعف بننتهر
0: يسوع.
2: كل روح شلل بننتهر يا رب وباسم الرب يسوع نثق في طلب كل بركة الإله
0: يسوع.
2: الذي أعطانا فوق ما نطلب ونفتكر.
0: أيوة.
2: بحسب النعمة والقوة التي تعمل الآن في كثير زيارات للبيوت زيارات للمرضى
0: يا
2: اللي
0: رب.
2: في العناية المركزة واللي بيشاهدونا على الشاشات واللي عندهم إيمان يا رب. إيمان عبرانيين 11 يقويهم من ضعف
0: يا رب.
2: بالإيمان يا رب أخذت نساء أمتهن بقيامة
0: منفضل.
2: اللي على فراش الموت واللي على فراش المرض وعلى كل فراش الضعف بنصلي أيضا يا رب لأجل ابن الرب اللي محتاج زوجة.
0: أيوة.
2: وشقة.
0: أيوة.
2: نثق يا رب أن الحاجة هي إلى
0: يا
2: واحد
0: رب.
2: وإحنا بنطلبك أنت رب الحياة. وانت رب الحاضر والماضي والمستقبل
0: يا رب.
2: قلت ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يا رب احنا بنرحب بالشركه معك وبنرحب بالحياه معك. وما دمت انت معنا في الطريق كان الله معنا فمن علينا.
0: نعم يا رب.
2: بنصلي يا سيد الرب لاجل اللي عندهم مشاكل عويصه
0: يا رب. احسن
2: وبيقول مشكله ملهاش حل. الوعد يا رب لم تصبنا تجربة إلا بشرية لكن الله أمين الذي يعطي مع التجربة المنفذ. نؤمن يا سيد الرب أن كل المشاكل المستحيلة ليها سنين أو يمكن عقود من الزمان بنطرحها أمام الذي دعانا وقال تعالوا إلي يا ثقيل الأحمال.
0: نعم.
2: وأنا أريحكم جميع المتعبين والثقيل الأحمال. يا رب فعلا قد يكون كثيرين أثقلت كاهلهم
0: يا رب.
2: وأكتافهم واقتصادهم حياتهم ونفوسهم مشكلات بلا عدد لكن إلى من نذهب يا رب.
0: نعم.
2: كلام
0: نعم.
2: الحياة الأبدية
0: نعم.
2: عندك كل الذين رفعوا عيونهم ونظروك استنار وجوههم لم تخجل. لن تصرف أحد
0: رب.
2: فينا في حالة خجل أو احتياج. يا رب الناس اللي عندها مرارة عائلية أنت يا رب فاحص القلوب والكلى.
0: ارحم يا
2: ولكن يا رب قلت من أين الخصومات من أين التحزبات والانشقاقات أليست من لذاتنا المحاربة في أعضائنا. نعم يا رب ناس كتير ارتبطوا أمامك يا رب وصاروا عائلة بعد ما كانوا عائلة الله

0: صار زي ملاك كنيسة لوذقية، غني وقد استغنيت ولا حاجة لهم إلى شيء، وهو عريان وفقير وأعمى. نشير يا رب على كل عائلة محتاجة واقفة في حالة عري أو خزي أو احتياج، إنها تشتري منك أنت يا رب
1: يا رب.
0: الذهب المصفى بالنار لكي تستغني في محبتها وفي علاقتها. يا رب أنت صخر الدهور، كل عائلة بتشاهدنا يا رب اجعلها مبنية على الصخرة،
1: يا
0: فإن
1: يسوع،
0: هاجت الأنهار
1: يا يسوع
0: وسقطت الأمطار وهبت الرياح
1: ارحم يا رب،
0: فالبيت على الصخر
1: نازل يا
0: يثبت.
1: رب
0: ابني بيوت جديدة يا رب
1: باسم
0: على صخر
1: يسوع،
0: الدهور، صخر قدر
1: باسم
0: يتابع
1: يسوع
0: الشعب،
1: يا رب.
0: وصخر قدر ينجيهم من كل شدائدهم. انت الصخر الكامل صنيعه
1: نظيرك،
0: يا رب، بنودع الاخطاء وبنودع
1: نظيرك يا
0: الضعفات
1: رب،
0: وبنودع يا رب كل
1: من غيرك يا رب.
0: خطية ساكنة، وبنطلبك انت رب الحياة، انت يا رب ابونا ورعينا، خلاصنا، ترسنا، شفائنا، انت اللي فيك الملجأ والحصن، نركض اليك ونتمنى ايها
1: يا
0: السيد
1: رب
0: الرب. نصلي ايضا يا رب مرة اخرى لاجل اللي في السجون
1: يا رب يسوع،
0: والمظلومين،
1: يا
0: تعال
1: رب.
0: يا رب زي ما اتيت الى بولس وسيلة
1: ايوه
0: وتزعزعت اساسات السجن وكانت ارجلهم في المقطرة الداخلية
1: ايوه
0: وكانوا في السجن
1: ايوه
0: الداخلي
1: نعم.
0: وكانوا يسبحون ويعظمون الله. انا بدعو كل واحد بيصلي لاجل
1: باسم
0: المسجون
1: يسوع
0: انه يوصل له الرساله دي، رساله بولس وسيلة،
1: ايوه
0: يصليان ويسبحان الله. اقوى قوه
1: يا رب.
0: تهزم القيود وتهزم السجون وتهزم عمل ابليس،
1: باسم
0: غلبوه
1: يسوع يا رب،
0: بدم الخروف وبكلمه شهادتهم. الغلبه لو عندك
1: باسم يسوع
0: مسجون او شخص انت بتحبه، قدم له كلمه الله، خليه يقراها، خليه يسبح الرب ويرنم للرب. وفعلا لينا الوعد في المسيح يسوع اللي بيفك أسر المأسورين واللي بيطلق المسجونين أحرار، هو عنده قوة الإطلاق في الترنيم، في
1: باسم يسوع
0: التسبيح، في كلمة الله اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، تقدر تخترق وتوصل السجون وتوصل للنفوس المحتاجة، تفك أسر المأسورين وتطلق المقيدين.
1: امين. ناخد طلبات الصلاه حد العزيز.
0: صلاة ابن عنده عدة مشاكل في العمل والارتباط، الرب يطلق ويفك ويعطي نعمة. صلاة لأجل 3 من وجه بحري بياخدوا كيماوي، وأخت عملت عملية جراحية وتعبانة. صلي يا رب لأجل مرضى السرطان
1: يا رب
0: اللي بياخدوا علاج كيماوي أو إشعاع أو أي نوع آخر من العلاج، واللي أخدوا عملوا عمليات. نصلي يا رب لأجل إطلاق
1: باسم يسوع
0: وجه الرب، إطلاق نعمة شفاء يا رب على كل نفس معذبة. جميع المرضى يا رب شفيتهم بكلمة فمك، وكل الذين لمسوك
1: يا رب.
0: نالوا الشفاء. قال له يا رب برفع قلبي إليك في مرضي، برفع قلبي إليك في تعبي في انحنائي، هو
1: يا
0: مقوم
1: رب
0: كل
1: يسوع
0: المنحنين،
1: ايوه
0: هو اللي بيشدد كل البائسين.
1: ايوه يا رب
0: أخت
1: ايوه
0: عيشة
1: اشفق عليهم
0: وحدها
1: يا ابي،
0: جالها عدوى
1: تحنن
0: فيروس
1: عليهم يا سيد
0: وجديري وهي في العزل.
1: باسم
0: يا
1: يسوع.
0: رب أمراض كثيرة في العالم منها الإيبولا فيروس وفيروسات بدأت تنتشر، لكن بنصلي يا رب حماية شعبك،
1: ايوه
0: شفاء يا رب لكل مصاب بفيروس أو بكتيريا معدية في اسم الرب يسوع. أو في العزلة احمي يا رب شعبك من هذه الأمراض والعدوى. صلى لأجل أخت وابنها وبنتها عندهم اكتئاب شديد. طيب اللي عنده
1: يا
0: اكتئاب
1: رب.
0: جرب تقرأ كلمة الله، اطلب الرب، في ضيقي دعوت الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. يمكن تكون جربت أطباء وجربت أدوية ومفيش حاجة نافعة، جرب كلمة

0: الله وجرب تسبح الرب وادخل في محضر الله، في محضره يهرب كل حزن وتنهد. رب انا بدعو كل الناس المصابة باكتئاب وامراض نفسية الى ان تدخل الى حضرتك الالهية،
1: يا رب
0: لانه في هيكلك الكل يقول مجد.
1: مبارك اسمك.
0: نعم يا رب، في محضرك نتغير من مجد الى مجد.
1: نعم
0: الى صورة الابن. صلى لاجل اخت زوجها بيعملها بقسوة. نصلي يا رب، نحن نشكرك لاجل كل اب ولاجل كل عائلة في عيد الاب، انك تعطي يا رب الازواج قلبا جديدا، قلبا لحميا وليس حجريا. في ناس يا رب بتقابل معاها يقول لك مستحيل اسامح، مستحيل اتغير، لكن يا رب انت بتقول تغيروا عن شكلكم.
1: أيوة.
0: بتجديد اذهانكم
1: يا رب.
0: لتختبروا اراده الله الصالحه والمرضيه.
1: نعم يا رب.
0: يا رب انا بالنيابه عن الازواج بقول لك يا رب بنتواضع امامك، أعطينا كأزواج وكآباء وكأمهات قلوب لحمية وليست حجرية.
1: يا يسوع.
0: لأن الحجر بيتكسر بالمطرقة، لكن القلب اللحمي، القلب الوديع والمتواضع، أنت طبيعتك يا رب إله وديع ومتواضع القلب.
1: يا يسوع.
0: ادينا طبيعة يسوع اللي تحنو وتتحنن، ما يكونش فيها ضرب، كنش فيها قساوة. وأخت بتقول كده مضربة عن الزواج بسبب قسوة الأب. صلي يا رب في عيد الأب أنك تجعل كل أب مثال لبناته وأولاده في محبة المسيح، لأنه لا يهمل أحد. مكتوب كده كما أحب المسيح الكنيسة يحب كل رجل امرأته. لا، لأنه لا، الكتاب بيقول أيضا أنه لا يهمل أحد جسده بل يقوت ويربي.
1: ويربي.
0: يا رب نشكرك لأجل كل زوجة مؤمنة وكل زوج مؤمن على مثال الرب، والزوجة اللي هي كأورشليم السماوية النازلة من السماء. غير قلوب الجميع، ودينا أن احنا نحس أن كرامة المسيح، كرامة يسوع، كرامة الكنيسة جسد يسوع، هي يا رب كما أحب المسيح الكنيسة يحب كل رجل امرأته. يا رب انت لم تعامل الكنيسة بالضرب ولا بالإهانة، لكن بكل محبة وحنان. اخت عندها ابن معاق، عنده ذهان وانفصام، خطر على كل افراد الاسرة. بنصلي يا رب لاجل كل مرض نفسي عامل اعاقة ذهنية او اعاقة في الحركة او اعاقة فكرية. نصلي يا رب لاجل كل المعاقين، ونثق ونؤمن يا رب انه في هيكلك الكل قائلين مجد، كما صلى سليمان في القديم. يا سيد الرب اللي عليه خطيه، اللي عليه دين، المعاق، الغريب، البعيد، كل من ياتي ويطلب الرب في هذا البيت في محضرك يا رب، طلبناك فوجدناك، استطلبناك من كل قلوبنا. طلب الرب حياة وطلب الرب نعمة. صلى لأجل أخت أو أخ بيقول الرب يدي أطفال. يا رب في اسم يسوع احنا بنصلي أن احنا نصير كلنا أبناء وبنات لله بربنا يسوع المسيح، وبنتوب ونرجع لكي تأتي أوقات الفرج. الفرج من عندك يا رب، تفرج على كل أسرة وعلى كل نفس بتطلبك، سواء في طلب يا رب ملكوتك أولا، والأطفال والإصابات النفسية. واحدة بتطلب صلاة بتقول جوزها كان دكتور صيدلي شغال في بلاد برة، لكن معاه مشاكل معها ومشاكل في الشغل، وساب الشغل ورجعوا لمصر، ونفسيتها مدمرة ومش قادر حتى يخرج بره، وعليه ديون كتيرة وتعبانين جدا. يعني الموضوع، يعني الكلام اللي مكتوب ده كلام منطقي قوي. ليه؟ لأنه هما في مشاكل بينهم وبين بعض. طب أنا بدعو أي شخص عنده

المشكلة، أحسن علاج للمشكلة هو في بدايتها. أحسن علاج للمشكلة إن إحنا نغلق الباب أمام إبليس، ألا تعطوا إبليس مكان، لا يجرب أحد إن لم ينجذب وينخدع.

0: العلاج، ما تيجي ناخد المشكلة في بدايتها. بصلي يا رب لأجل مشاكل
1: يا رب
0: متعددة بدأت بين واحد ومراته، وبعد دخلت على الشغل، وبعد دخلت على النفسية المدمرة، وبعدين دخلت في ديون، وبتقول تعبانين جدا. يا رب في اسم يسوع احنا بنصلي لأجل كل المشاكل يا رب
1: يا
0: اللي
1: رب
0: فيها شعبك. بدأت مشكلة صغيرة، بدأت بخلاف صغير
1: يسوع
0: وتطور وبقى كله تعبان جدا،
1: اسمي
0: لكن يا
1: يسوع
0: رب بنيجي أمامك ونضع كل هذا بين يديك،
1: ايوه يا
0: واثقين في
1: رب
0: أمانتك يا رب. اعلن برك، اعلن قداستك، اعلن يا رب ان
1: يا
0: شعبك
1: مجد
0: نحتاج
1: اسمك
0: ان نتوب امامك ونرجع. ابن بيضايقوه بسبب لون بشرته
1: اقتل
0: ومتأثر
1: مشورتك
0: بهذا الامر جدا
1: اقتل مشورتك
0: يا رب في
1: اسمي
0: المسيح يسوع، لا يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولا ابيض ولا اسود. بصلي يا رب انه شعبك يتغير في المعاملة، معاملة الناس اللي ألوانها مختلفة عننا، وإن احنا نحب يا رب كما أحببتنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. يا رب دينا محبة المسيح اللي ملهاش علاقة بالعنصرية ولا باللون ولا بالأصل ولا بالفصل. طلبت صلاة لأن عملت عمليات، طلبت صلاة، عملت عمليات كتيرة في رجلها الشمال على مدار 13 سنة، وآخر تقرير من الطبيب يشيله مشط الرجل وبيها جلطة. يا رب بنضع كل هذه الطلبات
1: يا
0: بين
1: رب
0: إيديك،
1: يا
0: وكل اللي عنده سكر أو
1: رحمتك
0: جلطة، وكل اللي بيطلب يا رب عضو
1: رحمتك يا
0: جديد
1: رب
0: وحياة جديدة،
1: رحمتك يا
0: أن
1: رب
0: تزيل الجلطات بدم يسوع.
1: يا رب
0: صلاة لأجل منى عندها الصدفية، تعبانة مش بتنام، بتصرخ من الألم لأنها مالية جسمها وتعبانة من شهرين. صلي يا رب لأجل شفاء الأمراض الجلدية وأمراض المناعة والصدفية والأمراض يا رب اللي بتسبب في آلام ليها شهور، لكن يا رب بنثق في اسم الرب يسوع، نقول لهذا الألم يقف الآن وننتهر الآن بقوة اسمك أيها الرب الإله. أخت بتطلب صلاة لأولادها الأربعة يعيشوا ليسوع. نشكرك يا رب
1: آمين
0: لأجل
1: يا
0: كل
1: رب
0: أسرة بتطلب الخلاص وبتطلب اسم يسوع. نصلي أيضا يا رب لأجل الطلبات اللي جت على
1: عايزين
0: الفايبر
1: نصلي
0: والسوشيال
1: لها
0: ميديا.
1: كلها لأن
0: آمين
1: فاضل دقيقة ونص
0: آمين
1: يا
0: يا رب.
1: سيسي
0: أفتقد الكل وأسمع الكل،
1: اسم يسوع يا
0: وبارك
1: رب
0: الكرمة يا رب اللي باركت شعبك في كل الأرض، وسدد كل
1: اسم
0: احتياج
1: يسوع
0: روحي وزمني.
1: يا
0: أختي
1: رب
0: سلوى، كل أحبائي
1: يا
0: اللي تعبوا
1: رب
0: معانا يا رب
1: يا
0: لمدة
1: رب
0: ساعتين،
1: احسن إلى
0: باركهم في
1: شعبك
0: بيوتهم وأعمالهم وصحتهم
1: احسن إلى
0: وأجسادهم
1: عبيدك
0: واحتياجاتهم، وأعطينا يا رب كجسد للرب
1: اسم
0: في قناة
1: يسوع
0: الكرمة مشاهدين ومستمعين وعاملين في خدمتك،
1: اسم
0: أن
1: يسوع
0: نختبر ما هو الطول والعرض والعمق
1: ايوه
0: والعلو
1: ايوه يا
0: لمحبة
1: رب
0: المسيح الفائقة المعنى.
1: امين امين ربنا يباركك يا
0: باركك أخت
1: قسيس.
0: سلوى، أشكرك.
1: أحبائي المشاهدين طلبات صلاة كتيرة هنكمل صلاة ليكم، ومحتاجين تصلوا لأجلنا زي ما بقول كل مرة. قناة الكرمة محتاجة صلواتكم عشان التدعيم المادي وعلشان الحماية ليها وعلشان البرامج الكتيرة اللي الكرمة بتقدمها في اسم يسوع. وإحنا هنصلي لأجلكم as usual زي ما بنصلي دايماً. نلتقي بكم انتقلنا الرب الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة في ظل قوته وعظمة شدته الفائقة المعرفة. ربنا يحفظكم ويحميكم ويشفيكم ويتمجد معاكم، ونسمع منكم وعنكم اختبارات عظيمة. رب يباركك يا قسيس
0: يباركك
1: ويكمل
0: الرب
1: عمله
0: السلام
1: فيك وبيك ومعاك في اسم يسوع.
0: ومعاكي، الرب يبارك
1: وإلى
0: حياتك.
1: اللقاء في الحلقة القادمة. الرب يحفظكم ويكون معكم. آمين.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتك.

إنجيل متى إصحاح 7 عدد 13 و14. ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدون. بزاوية مقطع تاني من رسالة يعقوب إصحاح 5. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا، خد بالك من كلمة أناه بتتعاد كم مرة. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا. هو ذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناه الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. قلها معايا، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. إحنا في زمن بتتباع فيه نعمة ربنا بأتمان قليلة قوي قوي قوي قوي. كان ربنا موجود علشاني وعلشانك، في جزء منه ده حقيقة عشان يرعاني ويرعاك ويشفيني ويبارك شغلي وعملي وياخد باله مني ومن أولادي ويوفقني ويفتح لي بيبان ويديني نعمة. ولو صليت له عشان مديري يقرفني فيشيل مديري أو ياخدني من حتة يحطيني في حتة تانية. لكن التصور الدائم أنه إحنا موجودين وربنا هو اللي بيدور في فلكنا، بيدور في فلك احتياجاتنا وطلباتنا اللي احنا بنعيشها كل يوم. عندنا كتير لما بنمسك كلمة الله وحط خطوط تحت المواعيد اللي بتسندني واللي ترفعني واللي تشجعني. انا مش بقلل من احتياجي او احتياجك لإله بيسدد الاحتياج ده، حقيقة هو كده. لكن انا عايز اوصل لرسالة الانجيل الحقيقية، عايز اوصل رسالة الانجيل الحقيقية. ايه الرسالة اللي الرب يسوع جه يقدمها؟ ايه الرسالة اللي الرسل مسكوها وعلشانها دفعوا اغلى ما عندهم عشان الرسالة دي توصل لقلوب الناس؟ رب يسوع بيوضح كلماته في اللي احنا اعلناه وقلناه مع بعض مرة تاني. قال ان

انه الحياة اللي احنا عايشينها اللي ماشيين فيها عبارة عن باب ضيق وطريق كرب. باب ضيق وطريق كرب. كرب يعني كرب صعب. ايوه كرب بترجمتي بتاعت شارعنا منيل بستين نيلة. تمام كده منيل الطريق صعب صعب صعب والباب ده السكة المعتادة. ده السكة الايه المعتادة للي عايز يوصل للحياة للي عايز يعيش الوعد انه هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. وصولك لملء الحياة وانت عايش هنا ولغاية لما توصل وتفارق هذه الخيمة التعبانة هو بيقول ان السكة الطبيعية العادية للي ماشي ورايا كرب وباب ضيق. كرب وباب ضيق انك تمشي فيه. لو انت بتدور على الأكثرية عمر ما كانت عارف لما تكون ماشي في الزحمة كل الناس ماشية في نفس الحكاية وفي نفس الحدوتة فاحنا من الطبيعي ان احنا بنقلد او من الطبيعي انه زي ما الناس ماشية انا بمشي مع الناس. الناس كلها ماشية في السكة اللي هي ليه قد ايه ربنا هيفيدني عارف ربنا هيفيدني قد ايه ربنا هيفيدني ربنا هيفيدني. في الزمانات اذكر ياما ناس عدت علينا اللي هو تلاقيه موجود في كل اجتماع وموجود في منين ما نفتح بس الباب تلاقيه موجود. صلوا لي يا اخوة علشان عندي احتياج وعشان ربنا يفتح باب للشغل والعمل عشان البت تعبانة وربنا يهديها موجود موجود موجود موجود لغاية ما احتياجاته تبتدي تتسدد ويبتدي يشتغل ويبتدي يتبارك ويبتدي ينجح. فينك أخ فلان؟ معلش أصلي وحججي تبتدي تكتر وأموري تكتر. أكترية بيعملوا كده. ناس كتير بتعمل كده. اوعى تمشي في الزحمة مع الأكترية لأن كل الناس بتقول حاجة أو كل الناس ده إيمانها فأنا إيماني زي إيمان باقي الناس. عمر ما كانت الأكترية أو الغالبية هي سر النجاح أو سر الرضا عند الله. أضرب لك مثل بسيط. المثل البسيط أنه موسى أرسل 12 راجل عشان يتجسسوا الأرض. الأغلبية قالت ما نقدرش عليها. الأغلبية يعني أنا هقول رأي غير الناس يا عم ما حدش يكسفني ولا حد. وإحنا بنخاف الناس. إحنا بنخاف بعض جدا جدا وخاف من كلام فلان وكلام علان ونظرته ليا شكله إيه فأنا أقول اللي بيقوله الآخرين. لكن قدام ربنا كل دولة ما كانش رأيهم صائب لكن اتنين بس كان رأيهم صائب عكس الطيار كانوا ماشيين. عايز تلاقي قيمة لحياتك ومعنى؟ انتوا معايا على الباور بوينت يا شباب ولا ايه الاخبار؟ طيب. عايز تلاقي لحياتك قيمة ومعنى؟ كم واحد لو قلت لك حط لحياتك جملة كده ده معنى حياتي ده معنى حياتي ده معنى حياتي ده معنى حياتي ده اللي أنا بحس بيه. معنى حياتي إن أنا اسمعني من فضلك اسمعني أتكلم مؤمنين مش أتكلم ناس غير مؤمنين. المعنى اللي في حياتي أو القيمة اللي موجودة في حياتي أنا بدور على الأفضل بدور أنا بكلمك كمؤمن بدور على الأحسن بدور إن أنا أكون في حتة أفضل. أنا عايز أكون مستخدم أكتر. أنا عايز أكون ربنا مباركني في عملي مباركني في شغلي أولادي يكونوا أحسن عيال ومؤدبين وما حصلوش ده ما بيحصلش طبعا بس إحنا يعني ولا بنبذل حتى 10% مجهود عشان نخلي أولادنا بهذه الصورة ولا بهذه الطريقة. لكن أنا عايش في مثالية أنا عايزها وطالبها وبترجاها وبحس لما بتتحقق هو ده اللي بيديني قيمة ده اللي بيديني معنى. إن كنت في موضع قيادي كويس إن كنت في قرشين كويسين إن كنت اشتريت في حتة إن كان حد بيقدرني فأنا حاسس إن الحياة ليها معنى وليها طعم لأنه أنا بلاقي نفسي في الحاجات الكتيرة

ببحث عنها، بضيف بيها قيمة لحياتي. كل واحد فينا عايز يلاقي قيمة لحياته. لو سألت الرب يسوع ما هي قيمة الحياة، حيرد عليك بالجواب ده، وهذا جواب صادم إلى حد كبير. بيقول الرب يسوع في متى 10:39، من وجد حياته، يا عم من وجد حياته يعمل ايه؟ يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. مرة كمان بيقول من وجد حياته، حققت كل اللي انت عايزه، اللي انت عايز توصله، اللي انت عايز توصله انك تلاقي نفسك، انك تلاقي راحتك، انك تلاقي نجاحك. بيقول انه من وجد حياته يضيعها، من أضاع حياته من أجلي يجدها. لن تجد هذا القانون في أي كتاب فلسفة ولا علم نفس، مستحيل. العكس صحيح، انه كيف تحقق ذاتك ونفسك، ازاي تدافع عن نفسك، ازاي توجد نفسك، ازاي تحمي نفسك، ازاي ذاتك ونفسك ينجحوا. 5 طرق لل 7 خطوات لل حاجات كتيرة جدا جدا، لكن المركز في الحدوتة أنا أنا أنا. الرب يسوع بيقول لو أنت عايز توصل لأنا الحقيقية، موت. لو أنت عايز توصل لأنا الحقيقية أعمل إيه؟ موت. عشان كده مش عجب بيقول عايز تيجي ورايا، احنا بنتكلم لسه على الاتباع، احنا ما طلعناش من الحدود. عايز تيجي ورايا؟ أنت عايز تيجي ورايا؟ أنا عايز أجي وراك، أنا عايز أمشي وراك، وراك يحلو المسير. أنا عايز تمشي ورايا. مش هينفع تمشي ورايا غير وأنت مختار كل يوم أنك تموت. لما تموت هتلاقي نفسك الحقيقية، لما تموت هتلاقي نفسك الحقيقية اللي أنا فادتها ودفعت ثمنها. الحياة اللي اديتها لك، الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة المولودة من فوق، مش هي دي اللي بتصارع مع الناس ومع نفسي ومع رغباتي ومع اهتماماتي واحتياجاتي. ده إنساني العتيق، ده إنساني القديم اللي أنا بحاول فيه يا إما أحارب وجاهد بإيدي وبسناني وبكل اللي فيا، أو إن أنا هترك كل ده وأنا عيني حاططها عليك. ولأن عيني حاططها عليك هكتشف يوم بعد يوم أحيا لا أنا، هلو، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لو هتتبعني، لو هتيجي ورايا، عايز أقولك بس أن الطريق كرب والباب ضيق. ده اللي هيوصلك لمعنى الحياة. لازم تفهم حاجة، إيه اللي تفهمه؟ إن الاتباع كلمتين اتنين، احتمال للمشقات. ده موضوعنا النهاردة، الاتباع هو احتمال المشقات. طيب هاخد مثالين اتنين ذكرهم الرسول يعقوب. بيقول يا جماعة، يعقوب 5:10 بيقول، المثال الأولاني مثال الأنبياء، بيقول يعقوب خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة من الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. خذوا ليكم مثال في احتمال المشقات والأناة. حد يعمل كده؟ طب أكتر شوية، حد يعمل كده؟ ده إيه ده؟ على مهلك، بشويش، صبرك، أو حوريلك برضو معناها أنه مش دلوقتي، يعني دي مش دلوقتي، معناها أن في صبر، في أنا، في حتة قدام لغاية لما أوصل إليك. ورب يسوع بيقول وانت بتشيل صليبك وانت ماشي معايا، شعارك اليومي لنفسك مش لحد غيرك طول الأناة، طول الأناة واحتمال المشقات. المثل اللي لينا الأنبياء، تمام، بيقول الذين كلموكم باسم الرب. الأنبياء، النبي عبارة عن إيه؟ حد بيتكلم بكلمة الله. ما هو النبي؟ هو لسان

الرب لإعلان الحق. النبي هو لسان الرب لإعلان الحق. طيب كم واحد فينا بيقرأ كلمة الله؟ كم واحد فينا مصدق في كلمة الله؟ الحق على لسانك، تمام؟ الحق ماله؟ الحق على لسانك. طول ما الحق على لسانك اعرف انك هتتحارب. الضلمة مش هتسيبك في حالك. ليه؟ ده اللي عند الأنبياء. الأنبياء كانوا بيضطهدوا، الأنبياء كانوا بيتألموا. ليه؟ لأنه كلمة الحق على لسانهم، والحق والضلال والروح والجسد الاثنين يقاوم أحدهما الآخر. طول ما كلمة الله موجودة في حياتك وبتعلنها لازم تتحارب. مفيش حاجة، اسمعني، مفيش حاجة بتعور الشرير أكتر من السلاح الهجومي الوحيد في سلاح الله الكامل. حد عارف السلاح الهجومي الوحيد؟ كل الأسلحة اللي موجودة في سلاح الله الكامل، أفسس 6، أسلحة دفاعية. مفيش غير سلاح واحد بس سلاح هجومي، اللي هو تقول كلمة الله في أفسس 6 وعدد 17: وخذوا خوزة الخلاص، وإيه كمان؟ وسيف الروح الذي هو كلمة الله. سيف الروح الذي هو كلمة الله. لو دورت على كلمة كلمة هنا، مش لوجوس، مش لوجوس، مش الكلمة المطبوعة، مش الكلمة المتجسد يسوع المسيح. الكلمة هنا ريمة. ريمة هي إيه؟ كلمة الإعلان، اللي يعلنه ليك الله واللي تتكلم بيه، اللي تكلم بيها الله على حياتك، اللي انت عارفه من كلمة الله ومآمن ومصدق بيه. وقت الصعاب، وقت المر، وقت الألم، وقت المرض، وقت الشكاية، وقت الحرب اللي عليك، وبتقول ده بصوت عالي عكس الواقع وعكس اللي بيحاول الشرير يقنعك بيه ان هي دي الحقيقة وان هي دي النهاية. اللي يحط الرب على لسانك واللي تهد بيه الشرير كلمة الله اللي انت بتنطق بيها. الانبياء عاشوا حياة مرة الحقيقة. هقول لك على كم واحد كده بسرعة، وانا بقول على كم واحد ارجعك للجملة اللي قلتها لك في الاول. انا بعيد قوي، خليك فاكرها بس. انا ايه؟ بعيد أوي، بعيد أوي. موسى، نبتدي بموسى. تصدق أنا لو بقود 20 من النوعية اللي بيقودها موسى يحولع فيهم ينتحر. أنا بجيب لك من الآخر يعني عشان أبقى واضح معاك. أوكي، احنا ما بنمشيش خطوه يا جدع، ما بنمشيش خط، ما بنمشيش كيلو كيلو غير وحد اتقلب عليه واتزمر، واللي انت مش احسن مننا وانت مش افضل مننا وانت طلعتنا، كنا بناكل كرات وفجل وبقدونس، والله يعني الشرقيه مليانه وكنا مرتاحين ودنيتنا جميله ومستعبدين، مش مهم، لكن كنا لاقيين ناكل ونشرب، لا في ميه ولا في اكل ولا في ومش عارفين هنوصل امتى ولا رايحين فين. كل شويه حد يتقلب عليه ويتزمر. تمام، ماشي، دول ناس بقى، ناس شعب غليظ الرقبة زي ما يقولوا. لكن لما تيجي لإخواتك صعبة شوية، إخواتك اللي أنت بتعتمد عليهم، والإخواتك الاثنين أكبر منك وبيتكلموا عليه. عمنا موسى اتجوز 2، اتجوز 2، واحدة بنت رعوئيل اللي كان بيرعى غنمه، والتانية بتقول كلمة الله امرأة كوشية. امرأة ايه؟ مع احترامي لكل الالوان، لكن صمرة يعني سودة. خلاص، امرأة كوشية، ما اعرفش جابها منين، شرقها فين، ماشيين فين، كانت بتخدم مين، بس تزوج بهذه المرأة، ارتبط بيها. اخواته الاثنين تزمروا عليه واتكلموا عليه واشتكوا عليه. سفر العدد اصحاح 12، اسمع الكلمات. انا بس هاخد لك امثلة عشان بحاول احط نفسي، انا بحاول احط نفسي في المواقف واشوف انا هعمل ايه. تقول كلمة الله: وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم يهوه موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ يطلع مين؟ فسمع يهوه. وأما الرجل موسى فكان ماله؟ فكان، بص على ايدك تاني،

ده موسى اللي كاتب كده عن نفسه. موسى اللي كاتب. كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. مش هكمل لك بقى القصة. بأرجع أقراها على مهلك. بس دول أقرب الناس لي. في كل مرة بيعمل حاجة للشعب. واقف قدام الرب. أنا واقف قدام الرب. باخد من الرب 40 نهار و40 ليلة. باخد الرب جاي يسكن في وسط شعبه. وبيقول على المسكن وبيدي موسى التفاصيل. مفيش إله مفيش شعب على الأرض الرب اختار إنه يكون موجود في وسطه غير هذا الشعب. وموسى عمال ياخد ده والرب عمل معاهم معاهدة. كتب أصابعه الوصايا اللي بينه وبين هذا الشعب ومضى عليها وداهم لموسى وهو نازل. أكلوا وشربوا وبعد كده عملوا إيه؟ قاموا للعب. قاموا للعب يعني قاموا لممارسة الجنس علنا. ألو قدام الجميع. دي مثال العبادة الوثنية. وبعد كده عم هارون اللي الرب بيتكلم عليه إنه هو هيكون رئيس كهنة وبيدي موسى يا أخي هو تفاصيل التفاصيل هيلبس إيه ويحط إيه ويعمل إيه ويسوي إيه. هو وبنين ساحب كل الذهب اللي عند الشعب. سبحان الله آيات وعجائب. بيقول لموسى طرحته في النار فخرج هذا العجل. هللويا. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال؟ موسى شايف كل ده. شايف كل ده. الرب قال أنا حفنيهم كلهم. موسى يجي قدام الرب صايم تاني 40 نهار و40 ليلة. اغفر اسمهم وإلا فأمحو اسمي من كتابك. واو. ليه تشيلهم؟ ليه تحتملهم؟ ليه تحتمل ده؟ أنا بقول الكلمة حفضل أنه هو حاطط فيا ده أن أنا أحتمل لغاية الآخر. ممكن أقرب الناس ليك كمل كل واحد يكمل الجملة براحته. واحد تاني إرميا. إرميا عنده تقريبا 17 سنة. الرب جه دعاه من سبط لاوي من سبط الكهنوت. الرب جه دعاه وقال له تعالى انا اخترتك عشان تكون نبي للشعوب. فارميا بيقول له في منتهى البساطه شوف حد غيري لاني انا ولد. انا حد صغير. انا حد صغير جدا يعني عودي رطب جدا. لكن الرساله اللي ربنا حطها على ارميا انه بينادي بكلمه الله والنداء اللي بينادي بيه بيقول توبوا والا هتعاقبوا. لأن الرب بيكلم مين؟ بيكلم الكهنة، بيكلم الرؤساء، بيكلم القضاء، بيكلم قادة الشعب، بيكلم حتى الملك، بيكلم كل هؤلاء بكلمة الله. كل مرة يتكلم بيها، كل مرة عايزين يخنقوه، عايزين يموتوه، مرات مختلفة تحط في المقترة، تحط في الوحل، وهو بيقول كلمة الله. بس بيوصل به الحال زي وزيك أوقات كتيرة. إرميا أصحاح 18. إرميا أصحاح 18 عدد 18 تقول كلمة الله. بص الجماعة دول بيقولوا إيه عليه. بص الخطة الله يخليك. بيقول فقالوا هلما فنفتكر على إرميا أفكارا لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشورة عن الحكيم ولا الكلمة على النبي. طب نعمل في اللي جابوه إيه ده؟ هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغي. خلينا نيجي نعمل ايه؟ نتفق نتكلم عليه، نتفق نشتكي عليه، نتفق ان احنا نضربه باللسان، ان احنا نلعنه، ان احنا نتكلم عليه كلام بطال، نتمنى له الموت. ليه؟ لانه الشريعه لن تبيد عن الكاهن ولا المشوره عن الحكيم ولا الكلمه عمرها ما هتطلع من النبي. فالحل الوحيد انه يموت. هنموته ازاي؟

بيتكلم عليه. مرة من مرات حطوه في مقطرة مقيد. إرميا إصحاح 20، اسمع كده. وزي وزيك زي وزيك كده ممكن يوصل بيه الحال، سوري في ألفاظي، أبو الخدمة اللي عايز يخدمها، تمام، خلاص مش عايز، أنا تعبت خلاص، كفاية على كده. أنا كل ما أتكلم بكلامك تحصل لي مصيبة، كل ما أتكلم بكلامك يعادوني أكتر وأكتر. تقول كلمة الله في إرميا إصحاح 20 وعدد 7، يقول إرميا، يقول قد أقنعتني يا يهوي فاقتنعت. لو رحت دورت في القواميس على كلمة أقنعتني فاقتنعت، الترجمة هنا رقيقة جدا وجميلة، الترجمة الحرفية قد خدعتني فانخدعت. انت في الاول ضحكت عليا، قلت لي تعالى انا سأقيمك نبي للشعوب، وانا صدقتك. وبعد كده يقول وألححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي، لأني كلما تكلمت صرحت ناديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة يهوى صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. صعب أوي أنك تكون بتقول كلمته هو اللي قالك تقولها وهو ده رد الفعل اللي أنت شايفه من حواليك. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. اللي يحصل يحصل. أنا مش هقول غير اللي أنت بتقول عليه هو الحق، وأنا هفضل أقوله لغاية الآخر. ده إرميا أعتقد أنه كان شعاره في الحياة، النبي الباكي، أنه بيصبر نفسه، ده الأناه اللي عنده. أنا عندي مهمة، الطريق كربة والباب ضيق، بس أنا همشيه لغاية الآخر لأنه هو ده إلهي. حزقيال، وإحنا في كلية اللاهوت في سنة رابعة في البكالوريوس، في كل مادة من المواد بيبقى عندنا بحث للتخرج. فأنا المادة بتاعت العهد القديم، صل إن يكون بخير وبركة، أستاذي كان هولندي كده، تحس إنه من العهد القديم، يعني هو برضو جاي من هناك كده، دقنه طويلة وطويل وأصلع، ومعاه دكتوراه في حفريات العهد القديم ومش عارف شوية حاجات كده لذيذة. هو كده بيتناقش معايا، تحب تاخد ايه؟ اياميها كنت لسه باخد خلوتي في سفر حزقيال، خلاص اللي يقرا مننا حزقيال بالذات الاصحاح الاولاني والتاني والتالت، وتروح تقرا سفر الرؤيا اصحاح واحد، تحس انه اللي شافه يوحنا ده كتموته حاجه كده صغنطوطه خالص، غير اللي شافه حزقيال. يا لهوي على المشهد، وعلى الاربع اضلاع، وعلى الدنيا اللي شايفها من كل ناحيه ومن كل حته. ولما تقرا شويه في السفر انه روح الرب ياخده من مكان لمكان تاني، فانا يا اخي انا هاخد البحث بتاعي عن حزقيال، انا عاجبني حزقيال، ونفسي كده اكون زي حزقيال كده والسماء مفتوحه، واروح من حته لحته والرب ايه الجمال ده، ايه الروعه دي الحلو ده. لكن عشان اعمل بحث عن حزقيال كان لازم اقرا السفر كله مره واحده واشوف التتبع اللي هو ماشي فيه. يا ريتني ما خدته، لان بعد ما خدته حسيت بالجمله اللي انا هقولها لك حالا واللي قلتها لك، انا بعيد قوي. عمنا حزقيال ده الرب واخده، اسمعنا الله يخليك، بلغتنا العصريه ممسحة. كل ما عايز يكلم الشعب في حاجة حيأدبهم بيها، تعالى يا دي ابدأ حزقيال. ما كانش بيقول لي حزقيال على فكرة، خالص. عارفين دي ايه دايما؟ يا ابن آدم، او لو انا بناديلك بلغة يا بني آدم.

يا تراب يا تراب يا ابن التراب، اوعى تنسى كده، تعالى تعالى تعالى. انا عايز اعلم الشعب ده شيء، انا عايز اعلم الشعب ده شيء، اعلم الشعب ده ايه؟ انه هياكلوا اكل نجس وحيطعموا اكل نجس ومش هيلاقوه. طيب هتعمل فيا ايه يا رب؟ تعالى انا حنيمك على جنبك 3 سنين، حنيمك على جنبك 3 سنين، هدي لك شويه دقيق تخبزهم كل يوم، سوري للفظ اللي هقوله، على خراء الإنسان. ده اللي وجع حزقيال، الحاجة الوحيدة اللي الرب استمحى فيه، يا رب لما تنجس منذ ولادتي، لا ما تخلينيش أطبخ على بنسميه في الصعيد الختة، لا مؤاخذة يعني، على ختة البني آدمين، لا على ختة على ختة، قال له أنا سمعت لك في دي هتطبخ على ختة على ختة البهايم. 3 سنين وهو نايم على جنبه، 3 سنين. واحدة بقى تيجي تسأل مرات حزقيال، هو مال جوزك يا حبيبتي؟ صدقيني مش عارف المنيل من ساعة ما كان بيصلي جوه، طلع قاعد القعدة المنيلة ب60، وهات لي دي وهات لي دي، وقاعد بقى له كده. طب ما بيتحركش حبيبتي، ده مشلول، نجيب له حد يقرأ عليه، حد يعمل. 3 سنين وهو على المنظر ده، خلصوا 3 سنين، قام من 3 سنين. اسمع اللي بيقوله حزقيال، كل مرة الرب يقول له على حاجة يقول لك ايه؟ ففعلت كما أمرت. بقول لك أنا بعيد أوي، أنا نبيل بعيد أوي. فعلت كما أمرت، تمام. في أمثلة كتيرة مش هاخد منها حاجة، واحد بس واحد بس. أنا بتذكر هذا اليوم في كلية اللاهوت لما قريت اللي عمله الرب معاه في حزقيال 24، أنا عدت أسبوع مكتئب وأنا ببكي وحاسس بالظلم. حزقيال 24، عدد 15. وكان إلي كلام يهوي قائلا، يا بني آدم هانذا أخذ عنك شهوة عينيك بضربة، فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. يا لهوي، تنهد ساكتا، لا تعمل مناحة على أموات، لف عصابتك عليك. لما حد كان بيموت له حد بيشيل العصابة من على راسه، الإحساس بالعار أو إحساس بالخسارة. واجعل نعليك في رجليك، اللي ميت له حد بيقلع بيمشي حافي. ولا تغطي شاربيك، ده من الخجل والعار كأنه يعني في حاجة في رجلته اتخذت فبيغطي وجهه أو شاربيه. لا تأكل، حبايبنا الصعيدة أسبوع ناس بتجيب أكل رايح وجاي عشان الميت، ولا تأكل من خبز الناس، تمام. فكلمت الشعب صباحا وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد. يعمر بيت صبرك يا جدع، ايه أناتك دي؟ ده انا هاخد مراتك منك. مثال وآية لهذا الشعب، يقول فكلمت الشعب صباحا باللي الرب بيقوله، وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد كما أمرت. خذوا مثالا للأناه واحتمال المشقات الأنبياء الذين كلموكم بكلمة الرب. احتمال المشقات وطول الأناه ما فيهمش نفسي، فيهم حاجة مهمة جدا بتعلمها من حزقيال، فيها حاضر ونعم، حاضر ونعم. يعمر بيت أم اللي تعلمنا فيه الإقرار بالمشاعر الجريحة. وأعرف ناس بقالهم سنين بيقروا بمشاعرهم الجريحة والمتألمة والموجوعة، وبعدين وبعدين وبعدين
وأنا بكتشف مع الحل في نفسي في مشاعري الجريحة ما فيش حل يريحني من مشاعري الجريحة لو هي مطولة معايا بدل ما أحط

أسطوانة غير أن أنا أموت. لما أموت حستريح وريح. بتعب لما بخاف عليا، وارتاح لما بترتاح فيا. بتعب بتعب وبتعب اللي حواليا جدا جدا جدا. رب يسوع بكى على أورشليم وهو بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا إيه؟ نبي، كلمة الله موجودة على لسانك، معرض للقتل كل الوقت. الشرير مش عايز غير انه يكسرك، انه يحطمك. ليه؟ لانه سارق ولس كان من البدء ماله قتالا للناس، وقتال للناس بالذات دول اللي كلمة الحق على لسانهم، اللي سيف الروح موجود جواهم، دول اكتر ناس عايز يكسرهم. انا انا انا انا مال على حد جنبك قوله طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك، حوري لك ماشي اي حاجه بس طول بالك طول بالك. طيب كم واحد مننا زي حالاتي ندمان انك اتسرعت في قرار، ندمان انك اتسرعت في كلمه؟ اوقات كتيره في حياتي ببقى بندم اني ما اتكلمتش، اوقات قليله، لكن بندم كتير اني كلمت، اني قلت، اني بعبعت، اني طلعت. الأناة بتخليك تراجع مواقفك تاني، تراجع اتجاهاتك تاني، تراجع اللي بنسميه بالانجليش الموتيفيشن، ايه الدافع من ورا اللي انت فيها. وده لما يجي قدامه وهو ينقيه وانت بتقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان. عايز اغير في الترجمة الجديدة، مش ان كان، إن كان إيه؟ أكيد كان ويكون. إن كان فيا طريق باطل، وبين قوسين وحتلاقي ألف طريق، اهدني طريقا أبديا يا رب. المثال الثاني، مش عارف هحصل ولا ما حصلش، بس هنحصل إن شاء الله. أنتوا قاعدين معايا؟ قاعدين ورانا إيه؟ ورا جملوني. يلا محدش بيتقال عنه انه يحتمل المشقات اكتر من الجندي الصالح، ودي كررها بولس في اكتر من حته، وبالذات كلمه احتمل المشقات مع اخونا العزيز تيموساوس. تيموساوس الله يكون في عونه. تيموساوس بولس اسس واحده من اعظم الكنائس في اسيا، كنيسه افسس. كنيسة تقيلة تقيلة تقيلة، وفيها ناس، وكان فيها عبادة أوثان، لكن العمل العظيم اللي ربنا عمله ببولس يفوق الوصف. وبعد كده ساب أفسس وساب واحد مكانه يرعى الكنيسة. مين؟ عم تيموساوس. تيموساوس صغير في السن، الناس اللي موجودين في الكنيسة ناس فطاحل، صحاب مين؟ صحاب بولس. صحاب بولس دول الناس بتاع الرجل الكبير المطران اللي كان هنا ده، فسدق صغنطوط لسه جاي. فتيموساوس كتب جواب للعم بولس عشان يقول له كفايه على كده. ليه كفايه على كده؟ بسبب الاسترس. قول بسبب الاسترس. معلش مره كده، بسبب الاسترس. بسبب الاسترس عنده مشاكل في المعدة. والاسترس جاي منين؟ ان الناس اللي حواليه بيحتقروك، انت عيل صغير، وبولس يكتب له مش يقول له ده انا هأدبهم ولادي، يقول لك ايه؟ لا يستهن احد بحدثتك. طب ما تقول لهم هم يا عم، ما تقول للناس اللي انت اصحابك واللي يعرفوك لا يستهن. لا، ده بقول لك انت لا يستهن احد بحدثتك. تيموساوس عايز يخلع، عايز تعب، مش قادر، مش قادر يا كام. علاج بولس للتعب، علاج بولس للوهن، علاج بولس للإحساس بصغر النفس، علاج بولس لمشاكل الخدمة، شمر دراعاتك واحتمل المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ده العلاج اللي عندي،
ده العلاج. ما عندناش روح ريح، ما عندناش تكوت. ليه؟ هو ده الطريق اللي انت هتمشي فيه، هو ده السكة اللي هو دعاك فيها، هنكملها لغاية الآخر.

تكر، لكن كل ما عليك انك تحتمل المشقات. تيموساوس الثانية 2-3 يقول: فاشترك أنت في احتمال المشقات كإيه؟ كجندي صالح ليسوع المسيح. تيموساوس الثانية أصحاح 1 عدد 6-8 بولس لسه عمال يفكر تيموساوس بأصله وفصله، ويفكر أنه جدتك وأمك وأنت في الإيمان من زمن، لكن كل اللي بقولك عليه عدد 6 يقول له هذه الكلمات، يقول: فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. وقت الحزن، وقت الألم، وقت الكسرة، وقت الاضطهاد، وقت الصعوبة، وقت المشقة، بتنسى إيه القدرة اللي الرب اداها لك وحطها في حياتك؟ تنساها. كل اللي مركز فيه جرحي ووجعي وألمي ومعدتي والناس اللي بيعايروني، أنا مش قادر أني وبولس يجي من ناحية تانية: افتكر أنا عارف ربنا ادالك إيه، لأن لما حطيت إيدي عليك وتنبأت الله أعطاك هذه العطية. اللي جواك أعظم من كل الذي في العالم. أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة ضبط النفس. ضبط النفس ده اللي هو ده ضبط النفس على المهل. لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا. لو حد بيعايرك أن الرجل بتاعك مرمي في السجن، اوعى ده يخجلك، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. اشترك في احتمال المشقات، اشترك في احتمال المشقات، كمل المشوار. الجندي الصالح، حد دخل الجيش هنا؟ بقى في بدلية في الأيام الكرب اللي احنا فيها دي، ماشي الحال. في أيام الجيش، في الجيش حضرتك كل شيء ممكن يتغاضى عنه. الهروب من الجيش مش مسموح به، عاقبة السجن على الدوام. سجن لو غبت يوم، لو فكيت ورجع لك عقلك وجابوك من تاني، موضوع صعب جدا جدا. ما ينفعش تطلع من الجيش. تيموساوس الثانية 2-4 بيقول بولس الرسول: ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة. ليس أحد وهو إيه؟ مش بتكلم على الإيمان دلوقتي والمؤمنين وربنا هيعملني وربنا يرد عليا، دي مش قصتي خالص. بتكلم على جندية، بتكلم على جندية. الجندية فيها زي حسقيال كده حضر ونعم. الجندية فيها تمام سيادتك يا فندم. حد دخل الجيش؟ تمام سيادتك يا فندم. وكده اللي يقول لك تطلع فوق البرج ده وترمي نفسك من فوق، تعمل ايه؟ في الجيش في قانون يقول لك ايه؟ نفذ وبعدين اتظلم. ما ممكن بتكون مت خلاص مش هتتظلم، بس نمره واحد تعمل ايه؟ نفذ نفذ وانت قائدنا. نفذ. لا، إن كان في انتصارات أنا وراك، ما فيهاش انتصارات أبو دي عيشة يا جدع. وده عالم تقرف وخدمة تقرف وناس، وأنا عملت وأنا سويت، وتجيب السي في بتاعك بقى، أنت كنت وأنت فين وأنت وهو بيقولك نفذ نفذ. كم واحد صدق أن الرب لما ينصحك نصيحة نصيحته كويسة جدا، وهو عارف إيه أحسن حاجة ليك، أحسن حاجة ليك النهاردة. ده تعبك، ده ألمك، ده داس عليك، ده عمل، ده عمل، ده جرحك، ده خانك، ده طعنك، ده اكتشفت اكتشاف حصل لك اللي حصل. قبل ما تنام بالليل لا تغرب الشمس على غيظك. أنا حاسس بوجعك، أنا حاسس بألمك، أنا حاسس باللي أنت كنت فيه، طلعه وسلمهولي عشان أنت تنام كويس وتبقى مستعد مع صباح جديد. تمام سيادتك، عايزني أعمل إيه النهاردة؟ لو أنا مرتبك بأعمال الحياة، لو مرتبك بجروحي وألمي وفلان قال لي وفلان عدلي وفلان حسبت له وفلان حقول له وفلان الصراع اللي احنا والشرير، صدقني الشرير محليه، الشرير حاطط عليه إرفة، الشرير صابب عليه عسل. ليه؟ لأني بصلي ولأني بطلب الرب ولأني بصرخ ولأني بقول له يعني ارفع من علي ده، ومفهمني ان الحدوتة كلها انه الرب مدخلني في حروب وعايز يطلعني منها.

عشان يوريني ان هو قادر وعظيم ومجيد. حد يقول انا بعيد قوي؟ في الجيش حضرتك انت، حد دخل الجيش يتفسح؟ انا دخلت الجيش وكان هيعدي علينا حرب، حرب واحده بس، ما كانش حرب ولا بتاع. كل القصه ان احنا الحاج القذافي كان عمال يهوش، والسادات كل شويه يبعت له حد، وكنا بنحفر بقى جنب ليبيا ومش عارف ايه ونعمل ايه وبتاع. فجوم في يوم من الايام قالوا لنا ناخد قرار، كله مستعد للاتجاه غربا. مستعد لليه؟ اتجاه غربا. وانا كنت في سلاح الدبابات، مش ميكانيكي يعني. انا شفت الضباط بتوعي اللي فوقيه، انا شفت اتنين منهم وهم بيبكوا. واحد عيني لسه متجوز جديد، والتاني عياله صغيرين، بيبكي لانه داخلين فين؟ داخلين الحرب، احنا رايحين حرب. فانا وانا متجند مع يسوع المسيح، اعتقد بالاولى ان انا اكون فاهم اني في حرب ومعرض كل يوم ان ممكن يكون ده اخر يوم في حياتي. مش معرض، هو قال عايز تيجي ورايا تعالى، لو هتيجي تنكر نفسك تحمل صليبك. يعني ايه تحمل صليبك؟ يعني تحمل صليب اهو جميل حلو الخشب ده. الله اخده كده واطلع لما اقول يا بنت الله يخليك الصبحيه، عشان انا طالع النهارده مع الرب احمل صليبي وارجع بيه اخر النهار اعلقه واحطه. تحمل صليبك معناها ده اخر يوم ليك. اقول لك عن نفسي، انا بعيد قوي، انا بعيد قوي. لما يكون ده آخر يوم ليا، حاجات كتيرة ما تفرقش معايا، صح ولا مش صح؟ ما تفرقش. وهاي الهم بعد 4 شهور وخمس شهور واللي هيحصل واللي هيكون، يكفي أم اليوم شره. أكتر من كده إيه تاني؟ يكفي شره يا عم، يكفي شره، يكفي، يكفي شره، يكفي شره. ما تهتموش للغد، ده آخر يوم في حياتك، آخر يوم، آخر. لو ده آخر يوم في حياتي، ده أنا حتوب وحنظف نفسي وحاف أعبدك وحاف أسبح اسمك وحبقى جاهز ومستعد. وأخويا أقول له إخواننا الصعيدة، ليلة العيد لما عد عليك حد ليلة العيد والأخ صالح أخوه والمش عارف مين يزود، ياخدي ليلة عيد يا أخي، ياخدي ليلة عيد. فليلة عيد الناس مسامحة والناس، وأنا عايز أقولك أنه في كل يوم هو دعيني، مش إن ليلة العيد بتاعتي أني عارف أني أختار أنه هو يكون موجود. لغة الجندي، فعلت كما أمرت. بولس بيقول شعاره الجميل، ان الشعار اللي انا ماشي بيه في الحياه، جاهدت الجهاد الحسن. انا جاهدت الجهاد ده بتاع ناس بتحارب، ناس بتشيل، ناس مكمله لغايه الاخر. ده الادراك اللي عند بولس. تيموساوس الثانيه اصحاح 3، بص بيشجع تيموساوس يقول ايه. تيموساوس الثانيه اصحاح 3 عدد 10، واما انت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني، وإيه كمان تسبيحنا لسه بياخد وقت شوية معلش، وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي، مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية ولسترا، أي اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع، أنا بعيد. إذا كانوا اللي عايزين يعيشوا بالتقوى يضطهدون، يبقى أنا بعيد، يبقى أكيد مش عايش بالتقوى. لو عايش بالتقوى، هناك حرب مستعرة من قوى الشر ضدك في كل يوم، لأن النور اللي فيك غيظه، لأن استقامتك تعباه، لأن الكلمة اللي على لسانك بيجمع قواه علشان يسكت الصوت اللي بيتكلم واللي بينطق. أحب أقولك بس أن كل رسل ربنا يسوع المسيح الـ 12 ولا واحد فيهم ماتت موتة ربنا،

يوحنا. بطت ربنا يعني رقد في الرب، هو طبيعي كده بعد ما كبر وكان منفي في جزيرة بطمس. الحداشر ماتوا بالإعدام مقتولين، ومنهم اللي اتصلب أبشع من ما اتصلب الرب يسوع، زي بطرس اتصلب مقلوب. الرب بيتنبأ عنه في يوحنا 21، قال له لما كنت صغير كنت تروح تعمل اللي انت عايزه وتمنطق نفسك وتتنطط هنا، لما تكبر غيرك هيمنطقك ويشيلك ويحطك من غير ما انت تكون عايز تروح. قال هذا وهو يتكلم عن أي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. يا هو في موتة أمجدك بيها؟ في موتة أمجدك بيها، في موتة أمجدك بيها كل يوم، أني أختار أني أموت عن نفسي وأدي لك أنت المجد في حياتي. هحط عيني عليك، هحط عيني عليك لغاية الآخر. عندي سؤال هتلاقيه على الشاشة، إيه فهمك؟ أنا كنت كاتب تقييم المؤمن بس ما حطيتها على الباوربوينت. إيه تقييمك لتلميذ المسيح في القرن 21؟ ما هو فهمك لتلميذ المسيح في القرن 21؟ ولا بلاش قصة الإيمان دي، عشان قصة الإيمان دي واسعة شوية. خلاص أنا بتكلم على التلميذ، كلم اللي هو التلميذ. بيقول عنه الرب في متى 10:25، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه حتى في احتمال المشقات. الرب يسوع وهم واخدينه للصلب بعد ما جلدوها، فبنات أورشليم طالعين بيعملوا ايه؟ واللي بتبكي واللي بتعيط واللي بتعمل، يا بنات أورشليم لا تبكين عليا بل ابكينا على أنفسكن، إن كانوا بالعود الرطب قد فعلوا هذا فكم يفعلون باليابس اللي هو أنا وإنت. احتمال المشقات، وأنا بكمل زي سيدي لغاية الآخر. هو احتمل وأنا ماشي وراه، أنا عايز احتمل زي ما هو احتمل. عبرانيين 12، عارف كلنا حافظين هذا المقطع، عبرانيين 12 عدد 2 و3، بعد سحابة الشهود تقول كلمة الله: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه عمل إيه؟ احتمل الصليب مستهينا بالعار اللي حيترمي عليه، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في مين؟ الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لأنه ما فكرتوش إيه اللي هيحصل ليكم، هتكلوا وحتخوروا في نفوسكم. فكروا في اللي احتمل وانت حاطط عينيك عليه وبتنظر إليه. الضغط اللي موجود في الطريق الكرب والباب الضيق مش عشان يموتني، مش عشان يقتلني، لكن عشان يشد عودي ونفسي ويوقفني أكون راجل للمسيح. كم واحد في مكان إدارة بيجي له سيفيهات رزومي، اوكي، فيجي لك الرزومي ومرات كتيره يبقى مكتوب بالانجليش، خد بالك، يقول لك able to work under pressure، حد قادر على العمل تحت الضغط. ومن اول يومين تلاقيه بيتكلم على فلان وبيتكلم على علان وعايز يشتكي ده وعايز يشتكي ده، بس واحده من السي في، واحده من الرزومي: انا قادر على العمل تحت الضغط. وأنا نفسي النهاردة أقف وأقول كجندي صالح ليسوع المسيح بيحتمل المشقات، قادر إني أكمل أتبع سيدي تحت الضغط، تحت العنف، تحت الظلم، تحت الشكاية، تحت الألم، تحت الوجع، تحت كل شيء بيسحبني وياخدني تحت، أنا مكمل معاك لأنك أنت عملت كده ليا يا رب. آخر نصين طوال حقراهم، بولس الرسول كورنثوس الثانية 6،

قسطنطين أصحاح 6 عدد 3 يقول بولس الرسول: لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. وأنا صغير يا ما علموني وسمعت في الجمعية عن وغير الجمعية وفي حتت كتيرة أنه لا نجعل عصرة لألا تلام الخدمة، والعصرة أنك ما تعملش كذا، والعصرة أنك ما تسويش كذا. بولس الرسول مش بيتكلم على العصرة دي، العصرة

يتكلم عليها بولس الرسول انه انا ماشي رغم كل اللي بيحصل معايا في الحياه اني اسيب الخدمه واخلع. مهما اللي حصل في حياتي الله يعطيني صبر شديد. اسمع بقى الكلمه، بل في كل شيء نظهر انفسنا كايه؟ كخدام الله. في ايه؟ صبر شديد. الأخ اللي عمل الكتاب بتاعي ده أبو عمودين بعد كلمة صبر شديد حط نقطتين فوق بعض، وكأن الصبر الشديد اللي طالع منه كل اللي جاي ده. في صبر شديد، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. كلمة أصوام هنا مش معناها أنه كان واخد صوم، كان بيعدي عليه وقت مش لاقي يأكل. في أصوام، في طهارة، في علم، في أنا، في لطف، في الروح القدس، في محبة تفضل بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار بمجد. هللويا. وإيه كمان؟ أنا عايزة وهي فيها مجد. طب لو جه فيها هوان إيه رأيك؟ بصيت رديء. اوعى بقى بعيد لي عند الصيت، وخد بالك الله يخليك. أنا اللي يقول على كلمة أقطع لسانه أعمل فيه بصيت رديء وبصيت حسن. كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. مش هعمل عصرة في الخدمة، أنا يكون لي صبر جديد أني مكمل لغاية الآخر. إصحاح 10 من نفس الرسالة بيكلم ما بينه وبين الناس بيعيروه أنه هو مش رسول. بيقول في عدد 23 11 23 أنا آسف مش 10 11 23 بيقول أقول كمختل العقل فأنا أفضل. بيقول أهم خدام المسيح؟ هناك كان بيقول خدام الله، هنا بيقول خدام المسيح. أقول كمختل العقل أنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون. بصوا أسلوب التفضيل جاي في إيه؟ جاي في الأتعاب، جاي في الضربات، جاي في السجون، في الميتات مرات كثيرة، من اليهود 5 مرات قابلت 40 جلدة إلا واحدة. الرب يسوع مرة واحدة حصلت معاه وبعدها اتصلب ومات. بولس 5 مرات ده حصل فيه، 3 مرات ضربته بالعصي، مرة رجمت ده السي في بتاعه، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهار قضيت في العمق بأصفار مرارا كثيرة، بأختار سيول، بأختار لصوص، بأختار من جنسي من اليهود يعني، بأختار من الأمم، بأختار في المدينة، بأختار في البرية، بأختار في البحر. ما فيش حتة مرتاح فيها، لا في المدينة موجود ولا في البرية فيه ولا في البحر فيه. بأختار من إخوة، من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا، إن كان يجب الاختقار فسأفتخر بأمور ضعفي. هو ده اللي أنا هفتخر بأمور ضعفي لغاية الآخر. أنا نبيل عطلة بعيد أوي. طيب عايز أساعدني وساعد كل واحد بيسمعني النهاردة، هقول لك على 3 حاجات. نمرة 1، أنا وأنت محتاج ثورة في المفاهيم ونمط التفكير. أنا مجرد مؤمن ولا أنا نبي وجندي؟ ألو؟ أنا مؤمن؟ مؤمن عايز سندوتش المربى ألحس منه اللي فيه وأرمي الباقي.

لو أنا نبي هفضل أنطق بكلمة الله ولو على رقبتي، هفضل أقول الحق لغاية الآخر، هفضل متمسك وأنا موجود معاه في الطريق الكرب في الباب الضيق، وعارف إن سيدي ماشي في السكة دي وأنا هفضل ماشي وراه لغاية النهاية. يوحنا 16:33 الرب يسوع من الوعود الجميلة، وعود جميلة بيقول فيها: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام. مش في الظروف سلام، مش في الظروف، مش في رضا الناس عليك سلام، ليكون لكم فيا سلام. ايه اللي انت بتكلمني بيه؟ في العالم سيكون لكم ضيق. ده وعد؟ لا، ده مش وعد، ده اقرار بحقيقة. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. انا هكون موجود معاك في وسط العالم، وانا وانت هننتصر على الشرير. حد يقول هللويا؟ انا محتاج ده يتغير يا جماعة. انا محتاج enough is enough. قول معايا enough is enough. كفاية كده. في حاجة محتاجة تتغير هنا، في حاجة محتاجة تتغير هنا. أنا محتاج أبصله، أنا محتاج أحط عيني عليه، أنا محتاج أعرف إن في حد دفع فيها تمن. وهو دي الحاجة نمرة اتنين اللي عايز أقولها لك. معلش الكلمة، الجملة الأولانية مش باينة. مين فينا اللي مديون للتاني؟ مين فينا، أنا وهو، اللي مديون للتاني؟ إيه رأيك؟ مين فينا مديون للتاني؟ آخر كلام، مين فينا مديون للتاني؟ هسألها مرة واتنين وتلاتة يمكن تصحيني وتصحي. مين فينا مديون للتاني؟ أنا مديون لي بحياتي، تمام؟ أنا مديون لي بحياتي، ولأن أنا مديون لي بحياتي هو اشتراها، يعمل فيها كما يحلو في عينيه. لو قلت لكم أنا ما برنمش، أنا متاح ليك، صح؟ أنا متاح. طب أعمل لا انا مكلمك فيه، لا معلش، لا مستني وقرفان وتعبان وبدور حوالين نفسي، وريني يوم واعمل حاجه واسوي حاجه. انا بس عايز اكملها، وعايز اكملها وانا فاهم شيء جوه نفسي وجوه اعماقي. كرونس 5:15 الايه اللي انا حافظها عن ظهر قلب وعارف ان انت حافظها: وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، اللي هو من النهارده وطالع، فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من أجلهم. أنا عايز أوري لك معنى جسد عايشين مش لزواتهم، عايشين لي هو. يا لهوي على الحب، يا لهوي على العطاء، يا لهوي على المسامحة، يا لهوي على التشجيع، يا لهوي على الرفعة، يا لهوي على الاحتواء. ليه؟ أنا عايز زي سيدي. أنا سيدي اشتراني وجابني ليه واداني قلبه وعينيه علشان يستثمرني. ليس هناك استثمار في الحياة لحد حي. حبة الحنطة ينبغي أن توضع في الأرض وتموت، وإن ماتت تأتي بثمر كثير، تأتي بثمر كثير. كل ما بقل أنا نبيل وهو يزيد، كل ما في ثمر في حياتي. كل ما بقل أنا نبيل وهو يزيد، الست اللي قاعدة قدامي دي ترتاح أكتر وتحس بنعمة أكتر وتحس بثقة أكتر وتحس بأمان أكتر وتحس بتشجيع أكتر. ليه؟ لأنه أنا بقل وهو بيزيد. لو أنا مركز في ده، لو أنا حاطت قلبي في ده، لو أنا عايز أعمل بس اللي أنت بتقولي عليها واللي عايزه مني، أنا هكمل لغاية الآخر. ونفسي أعمل زي حزقيال، ده صعب عليا، بس أنت هتديني نعمة. فعلت كما أمرت. صعب على فكرة، صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب صعب. ونصحى الصبح بنفس المشاعر، وحاجة تجيلك يمين وحاجة تجيلك شمال، وبتروح

اصلي تطلعهم من تاني وتنفرهم من تاني وتعملهم من تاني. عايزني اعمل ايه في الاخر؟ اعمل اللي انا بقول لك عليه، واللي هو اوقات كتيره عكس مشيئتي، عكس رغبتي، عكس نفسي واللي انا عايزه، لكن الكل راجع لي هو بس. الحاجه الاخيره والثالثه والاخيره، افهم افهم واطلب انك تفهم. مايل على حد جنبك قول له افهم يا عم، مايل على حد اقول له افهم واطلب انك تفهم. اخر حاجه هنختم بيها مع بعض، بولس بينصح تلميذه تيموساوس، تيموساوس الثانيه اصحاح 2 بهذه الكلمات الرائعه، بيقول يا ابي، عدد 7، تيموساوس الثانيه 2 عدد 7، افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. حد يقول امين؟ اذكر يسوع المسيح الماله، اوعى تكون منحني وميت، افتكر ان يسوع المسيح ماله مقام من الاموات من نسل داود بحسب انجيلي، الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود ظلم كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا هعمل إيه؟ أنا حصبر على كل شيء لأجل المختارين، ليخلصهم أيضا، ليحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. الترنيمة اللي كانت بتترنم في الكنيسة الأولى، صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه، في كل مرة هختار أموت معك، في كل مرة هختار فيها إني أحيا وأشوف الحياة اللي فيك. إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره. الإنكار هنا إنك ما صبرتش لغاية الآخر. مين هو اللي هيخلص؟ من يصبر إلى المنتهى. هلو؟ لو انت مغسل وضامن، انا مش مغسل وضامن، انا قدام الكلمة واللي هو بيقوله انه اللي حيصبر لغاية الاخر سيملك ايضا. ان كنا ننكره فهو سينكرنا، ان كنا غير امناء فهو يبقى. رب نشكرك لانه ان كنا نحن امناء انت تبقى امينا. امينا يعني ايه؟ يعني انت غير امين وهو هيفضل امين برضو يبارك ويعمل. لا يا حبيبي، هو بيقول ان كنا غير امناء هو يبقى امين لكلامه لا يقدر ان ينكر نفسه. انا قلت ان انت لو ما صبرتش معايا لغايه الاخر لن تملك معي. انا امين لكلمتي، انا امين لكلمتي، انا امين للي انا بقوله لغايه النهايه. كم واحد كان يتمنى ما يجيش الليله؟ يا شعب المنار، يا نرى مجده ونرى حي في وسطينا وبيستخدمنا. يا أنا عن نفسي المرة دي معايا طبعا غصب عنها ماشي ورايا، كفاية على كده. لو نظام نتلم وبنتجمع ونجتماع وتسبيح ورنمنا وعملنا مش عارف ايه وشوفنا ايه وسوينا ايه هللويا، وحد عيان نزوره وحد نطلع نعمل حاجة ونسوي حاجة، هي دي الحياة؟ ملعون أبوها، ايه رأيك؟ ما تتعشي ما تتعشي ما تتعشي، سقيمة مرة فاضية ما فيهاش معاني، ما فيهاش حياة، ما فيهاش قيمة، ما فيهاش عايشين احنا عشان ايه؟ عشان كم واحد جه اجتماع؟ عشان كم واحد عملنا بيه كنيسة؟ عشان كم واحد راح يمين وكم واحد شمال؟ فين هو؟ فين خلاصه؟ فين نفوسه؟ فين ناسه؟ فين امتداد ملكوته؟ فين البيوت اللي بتشهد له؟ فين النور اللي بيشهد له؟ فين الناس اللي بتضحي؟ فين الناس اللي مش خايفانة عشان تطرد؟ خايفة مش خايفة من حاجة لأنها بتشهد بيسوع المسيح حي في كل مكان بتروحه.
ناس جوه قلوبها بتقول انا

حياتي بين إيديك يا رب. أنا محتاج أغير المفهوم ده، أنا محتاج أقلع ده، أنا محتاج أني أكف عن الكلام. زي ما كنت بقول لك المرة فاتت بقولها تاني النهاردة، بقولها لنفسي، بقولها لنفسي، بقولها لي. أنا ومنال كنا بنتوب النهاردة عن أوقات كتير أنه بزعلانين من عيالنا، فبنتكلم عليهم، ده ما عملش وده ما عملتش وده ما سويتش. أنا آسف، أنا واقف بشتكي على ابني مع الشرير قدامك، أنا بتوب قدامك يا رب. لسه بتقول لي وإحنا جايين في العربية، نسل الصديق ينجو، نسل الصديق للبركة. أنا بتكلم إنه نسل الصديق للبركة. أنا مش مصدق باللي شايفه بالعيان، أنا مصدق في اللي أنت وعدت بيه واللي اتكلمته. أنا راجع من تاني أحط سيفك على لساني، أنا راجع من تاني أقول كلمة الحياة، أنا راجع تاني رغم اللي أنا شايفه بعنية، رغم الموت، رغم المستنقع، رغم كل حاجة بتسحبني لتحت، أنا هقف وأقول إنه فيا رائحة حياة لحياة، رائحة حياة لحياة، لأن اللي فيا وعد وقال في العالم لم سيكون لك ضيق. ثق، ولما أنا أكلمك ثق، أنا قد غلبت العالم. مش حرفع عنك الضيق، مش حرفع عنك الضيق. لو رفعت عنك الضيق هو ده حالك وحالي. وبص في المراية شوف شكلك عامل ازاي في الوقت اللي فيه الضيق. بقول لكم يا جماعة، احنا عشنا في الضيق، كنا بنضرب بالحد من هذا العصر اللي احنا عشناه. كان أقوى اجتماع عندنا اجتماع التسبيح، اللي كان بيقعد 6 ساعات 7 ساعات، ما عندناش حاجة نعملها، ما عندناش حاجة من غير وإحنا بنتضرب وإحنا بنتخبط وإحنا بنترزع وإحنا بنتظبط وإحنا بترفع علينا قضايا. ما عندناش حاجة نعملها غير إن إحنا نسبح اسمك ونعظمك ونعلن إن أنت الحي المقام العظيم الرف. والنفوس بتيجي، والنفوس بتتشفي، والنفوس بتتغير، وملكوته يتقدم يوم بعد يوم. تعال النهاردة يا رب غير مفاهيمي من تاني، تعال اديني وقت اعرف اجي فيه قدامك، حط حياتي من جديد اللي انت دفعت فيها ثمن. ارفع قلبك معايا. هللويا. يا رب

أنا عايز أحط حياتي تاني عند رجليك يا رب. أنا عايز أرجع لك الحق لأني مديون لك. مش مديون لك بجميل ولا معروف وريت أعرف أرده. أنا مديون لك بحياتي اللي أنت أنقذتها من الهلاك والموت الأبدي. علمني النهاردة أرجع من تاني أحط حياتي بين إيديك يا رب بقرار واعي. وأنا بسمعك وأنت بتقول اتبعني أنت، كأن عينك في عيني وأنت بتشاور عليا وصوتك بيهز كياني من جوه. أنا دفعت ثمنك، أنا اشتريتك ليا، أنا اخترتك تكون إناء للكرامة، أنا حبركك إني أشاركك ألامي لغاية ما حديك المجد والنعمة إنك تتشبه بموتي. تعال ورايا، تعال ورايا. أنا بجي لك النهاردة وجوايا خوف، جوايا قلق، جوايا اضطراب. بجي لك النهاردة وعيني حاططها على المستقبل والظروف. بجي لك النهاردة وداني سمع كلام يمين وشمال. بجي لك النهاردة والمواقف اللي بيني وبين، أقول لك إيه، بيني وبين أهلي، بيني وبين الناس، تتكتب في كتب وفي صفحات. سامحني لأن أنا لسه عايش جواها، عايش بتأثيرها. والنهاردة أنا عايز أسمعك وأسمع دعوتك من تاني. عايز النهاردة أبقى فاهم يعني إيه أكون زيك، بعرف أحتمل. ما فيش قوة، وإن كان في حاجة أفتخر بيها زي ما كان بيقول بولس

بعد سنين طويلة أتعلم فيها أنا هفتخر بأمور ضعفي. أنا بجي لك النهاردة أنت عارف أن أنا الضعف مجسم يا رب، عارف أنيني وعارف معاركي، عارف الحتة اللي بدور فيها حوالين نفسي. أنا بسألك النهاردة خد بإيدي يا رب، خد بإيدي، خد بإيدي وزرع فيا، أقولها لك زي ما أنا حاسسها، حط جوايا قرف، قرف مقدس، قرف من طريقة الحياة المايعة، قرف من القلب اللي بيجي في اجتماع تسبيح رافع ايديه بيسبحك ومنتشي بعد دقايق مش عايز اسلم على اخويا وعايز اديله ظهري وامشي الناحية التانية. كتر خيرك انك لسه صابر علينا، كتر خيرك انك مطول بالك لغاية دلوقتي، كتر خيرك انك ما نقضتش عهدك لانك دفعت لينا في المسيح يسوع يا رب. لكن انا جاي اصلي النهاردة وبقول لك ساعدني، ساعدني بقرار واعي أحط حياتي قدامك، غير مفاهيمي من أن أكون مجرد مؤمن عايز يستفيد منك وعايز يخدم له خدمتين عشان يكمل الصورة، إلى حد مستعد أن يكون جندي ليك، مستعد يكون نبي ليك بيتكلم بكلامك وبيدفع الثمن لأجل كلامك.

0: احنا في المسيحيه وحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور صغميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض الله بيفتح لينا ويرسل لينا شعاع كلمته. نعم، صدق ما قال الكتاب عن نفسه: الشريعة نور والوصية مصباح. ولما بنعيش في الوصية قال الكتاب عندنا الكلمة النبوية: ألا تفعلون حسنا إن التفتتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. حقيقي سراج منير، شعاع نور منير بينور حياتنا. النور أضاء في الظلمة، الظلمة لم تدركه. مجموعة الحلقات دي أحبائي مخصصينها وربنا مفتح قدامنا المشهد الأخير، أو قد يكون المشهد الوحيد اللي تتكلم به الكتاب عن بعض من رجال ونساء الكتاب المقدس. وما أروع هؤلاء الأبطال حين ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. بشكر ربنا لأجل وجود باشمهندس رأفت واصف معنا. مرحب بيك يا رأفت.
2: ربنا يخليك يا صمود.
0: سعد ان احنا مع بعض واحنا بنتشارك في كلمة الله ونتجاذب،
2: بنستمتع مع بعض.
0: استمتع ماشي. صحيح بنستمتع، يعني وجد كلامك فأكلته.
2: يا رب المشاهد يستمتع معنا.
0: أمين يا رب، أمين. حتى وإن كانت في حاجات يعني ما بتعجبش كتير المشاهد يستمتع.
2: طبعا
0: طبعا، ليه طبعا؟
2: يعني هو جميل انه يفكر معنا ويتشارك معنا. مش كل يعني مش ممكن كلنا هنبقى نفس الرأي ونفس الفكر، بس مجرد ان نفتح كلمة الله ونفهمها، والمشارك ما يفهمش حاجة فيصلي يقول له رب انا مش فاهمها دي، وانا كمان وانت بتتكلم اصلي يقول له رب عايز افهم دي اكتر، احنا كده بنتبارك.
0: صحيح. تقابلنا احبائي مع مجموعة من الشخصيات في الكتاب المقدس، كثيرين منهم قالوا لا. قال المسيح ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. من الناس اللي قالوا لا هما جماعة الركابيين. الركابيين تقابل معاهم في سفر أرميا.

0: 35 تقول كلمة الله، الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الرقابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. فأخذت يزنيا ابن أرميا إلى آخر الكلام ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بيت حنان رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب، وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا، فقالوا لا لا نشرب خمرا لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في خيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمر كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا. ايه القصه دي عاوزه توصل لنا ايه يا رافض؟
1: هي الجماعه دول جماعه غريبه شويه، جماعه كان ليهم سلوك مختلف عن كل الناس اللي حواليهم في الوقت ده. كان ابوهم الكبير واحد اسمه ركاب، ده كان راجل تقي، والغريبه عمل وصايا كده لاولاده غريبه الشكل شويه. قال لهم بصوا يا اولاد، لا تسكنوا في بيوت ولا تزرعوا كروم ولا تبنوا بيوت ولا أي حاجة ولا تزرعوا حقول، يعني اداهم وصايا غريبة جدا، ما تشربوش خمر، ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش. وفعلا بقوا جماعة، بقوا يسكنوا برا المدن وعايشين بنفس المبادئ اللي ادها لهم ركاب أبوه. وهنا الله اختار الجماعة دول عشان يقول عظة لشعب إسرائيل، فجابهم وخلى أرميا دخلهم بيت الرب هيكل الرب. وساعتها كان ابتدى يبقى الحصار بتاع أورشليم ابتدى على يد نبوخذ نصر، فهم سابوا المناطق البعيدة اللي كانوا فيها ودخلوا أورشليم خوفا من الأعداء يعني. فجابهم ودخلهم بيت الرب وقال لهم يلا اشربوا خمرة، قالوا مش شاربين خمر ليه يا جماعة؟ قالوا احنا أبونا وصانا بكده. دي القصة
0: يعني. صحيح، يعني ربنا حب يعني ياخد جزئية الطاعة ويفهم ولاده أنه شايفين دولت، إذا كان دولت أطاعوا أبوهم الأرضي بوصاياه الغريبة العجيبة
1: أيوة.
0: وطوعوه ونفذوه، أولا يجب أن يجب عليكم أن تطيعوا أنتم أيضا.
1: هو كمان يعني هو نفسه قال كده يعني في عدد 12: ثم صارت كلمة رب الأرمية قائلة: هكذا قال رب الجند الإسرائيل، أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلام يقول رب؟ قد أقيم كلام يوناداب بن ركاب اللي هو أبوهم الكبير، يوناداب بن ركاب الذي أوصى بي ألا يشربوا خمر. يعني هو كلام أبوهم الكبير أقيم وأنا كلامي ما بيقامش. يعني تلاحظوا مع أن في فرق كبير جدا، أن أبوهم يوناداب بن ركاب ما قال لهم حاجات زي ما حضرتك بتقول يا صموئيل مش معقولة برضه ومش مطلوب من أي إنسان يعملها.
0: صحيح، ما يسكنش في بيته ويسكن في خيامه
1: وما يزرعش وما
0: صحيح حاجات
1: ربنا نفسه قال لهم اسكنوا بيوت وزرعوا واعملوا ينبسطوا يعني واعملوا وعيشوا حياتكم. ده طلب منهم طلبات فوق المعتاد وراحوا سمعوا كلامه. طب سمعوا كلامه ليه؟
0: حقيقة يعني حتة الطاعة خلينا نعترف محدش غريب يعني حد بيشاهد هنا، جزئية الطاعة جزئية صعبة، حتى أن الكتاب في عبرانيين قال مع كونه ابنا
1: تعلم الطاعة،
0: تعلم الطاعة مما تألم به. يعني العصيان في قلب الإنسان طبيعي، لكن ازاي الانسان يتدرب على الطاعه، وايه حدود الطاعه اللي ربنا عاوزها مننا، وازاي نعرف نقول لا.
1: طب انا هسالك سؤال، ايه اللي يخليهم يطيعوا ابوهم يا صموئيل؟
0: لانه ثقتهم فيه.
1: برافو عليك،
0: كانوا واثقين فيه.
1: هم ما كانوش شايفين ان هو بيقول لهم وصايا عشان يتسلط عليهم عشان خاطر يعني ايه يعني أنا الكبير وتسمعوا كلامي، أو إن هو بيرتب لهم يعني شايف حاجات تفرحهم فبيمنحها، إن هم ما كانوش شايفين كده. هم كانوا شايفين شخص بيتمنى لهم كل خير، وكانوا شايفين شخص فاهم كويس

0: وكانوا شايفين شخص عايزهم بكل سلامة فطعوه لأن هم مطمنين للشخص، ودي مشكلة الطاعة. معايا ولا مش معايا في الحتة دي؟
1: بالتأكيد. لما بعرف يعرف أعرف أن أبويا قصده خيري وقصده مصلحتي، وأنه وصاياه اللي مكتوبة ومكتوبة لو كنت أطعت لكان كنهر سلامك، كان الوضع تغير بالتأكيد.
0: أنا يعني أسألك سؤال، لما الله يقول لك اغفر لفلان، هي دي المين؟ للي أنت بتغفر ولا ليك في الأول؟
1: لا في الأول في الأخر ليه، ده الكتاب يقول تفترس نفسك في غيظك.
0: مش كده برضو؟ يعني الحقيقة أن الله لما بيديني وصية، أنا ما شفتش حد يا جماعة طايع وماشي بوصايا الله وفي آخر عمر يقول يا دي العمر اللي عشت وليه عملت في نفسي كده، ما شفتش كده بصراحة، بكلمك بمنتهى الأمانة يا صمويل.
1: صحيح.
0: يعني أنا اللي شفته في الناس وشفته في اللي حواليا، إن الناس اللي مشيت ورا ربنا النهاردة بترفع عينها بتقول له أشكرك، اديتني طريق فادني، اديت أتمشى في رحب. ليه تتمشى في رحب يا داود؟ قال لأني طلبت وصاياك. قال له وصاياك مش بهدلتني، زي ما واحد ناس فاكره يقول له وصاياك جعلتني احكم من اعدائي، يقول لك اكثر من الشيوخ تعقلت لاجل حفظ كلامك. ده الكلام اللي بنقوله في المزمور الطويل بتاع 119.
1: ناس كتير طبيعتها يا رفت انه يعني يدور على الحاجات اللي تشجعه والحاجات في الايات الكتاب المقدس، يحفظ الايات اللي تشجعه، لا تخف لاني معك، كلام جميل بالتاكيد وحلو، لا تتلفت لاني اله قد، حاجات اللي تشجع تشجع تشجع تشجع، دايما يدور على الحاجات اللي تشجعه. لكن الحقيقه الكتاب المقدس كله وحده واحده متكامله كامله، بتقدم لنا مرات كتير مش بس حاجات تشجعنا، لكن كمان بتقدم لنا حاجات تصلحنا. فلما قال الكتاب كل الكتاب موحى به من الله قال نافع للتعليم وللتأديب للتوبيخ وللتقويم
0: الذي في البر، لكي يكون إنسان الله
1: كاملا. يبقى الفكرة أنه أنا بستفاد من حياتي مع ربنا
0: 100%.
1: بالتأكيد مرات الكلمة بتشجعنا لكن مرات الكلمة توبخنا.
0: عارف يا صمويل جزء من مشكلتي إيه؟ أو مشكلة اللي حواليا في الطاعة إيه؟ حالا بيبقى جزء من مشكلتنا أن إحنا مش شايفينه أب على فكرة. صح؟
1: بالتأكيد
0: مش شايفينه أب، يعني مش شايفينه أب. يعني أنا فاكر أقول لك على اختبار، أنت بنتك اسمها جوي وأنا بنتي اسمها جوي.
1: أوكي.
0: أنا فاكر بنتي كانت لما كان عندها 8 سنين الحقيقة كان سخنت قوي، فروحت بيها للدكتور، الدكتور كان مروش شوية كده، فقال لي إيه ده دي سخنة؟ قلت له يا دكتور ما أنا جايبها لك عشان سخنة. فقال لي لا الحراره ممكن تعمل بوظان في المخ وتعمل مش عارف ايه في القلب. رعبني وانا مش دكتور، انت دكتور تفهم انا مش دكتور، فخفت. قلت له يعني ايه يا دكتور اعمل ايه؟ قال لي اوعى الحراره تزيد ومش عارف اعمل ايه وبتاع. روحت البيت يعني مرعوب من موضوع الحراره ده. فالمهم البنت طول الليل سخنه وانا احط مش عارف ايه واعمل ايه، مش عارف انام وعندي شغل الصبح وطول الليل عذاب، يعني من الليالي اللي هي
1: نسيش.
0: الليالي اللي ما تتنسيش. على 6 الصبح فين وفين لما حرارتها نزلت وانا قلت انام لساعة وانا برفع عيني قدام ربنا بقول له يا رب يعني انا امنيتي في الحياة ان انا اطمن انك بتحبني زي ما انا بحب بنتي.
1: ده اضعف من كده كمان.
0: شفت بقى انا قلت له بص انا مش قادر انام، انا خايف على البنت وعندي سعادة اضحي بكل حاجة بس البنت ما يجرالهاش حاجة. انت بتحبني كده؟ انت مهتم بيا كده؟ طب لو انت مهتم بيا كده انا يعني انا ده
1: انا لا يعوزني شيء،
0: لا يعوزني شيء،
1: لا يعوزني شيء.
0: واذا كنت انت بتحبني مهتم بيا اجي تقول لي كلام اقول ان انت ممكن تكون بترتب لي حاجه مش مصلحتي؟ مستحيل.
1: جميل المثل لما قالوا لا نشرب خمرا، ابونا قال لنا يبقى لا نشرب خمرا. خلينا نتكلم كلام يعني عملي واقعي. مرات في بعض الاباء بيطلبوا حاجات صعبه من اولادهم أو يتحكموا، ففي كلمة ديكتاتور جاية من ديكتاتور اللي هي الديكتيشن اللي هي الإملة، يعني اكتب ما يملى عليك. وفي الإملة تختلف عن التعبير أنا بألف وبأبدع، لكن في الإملة أنا ما أقدرش أألف، أنا اللي مكتوب اللي بتقوله مدرس أو مدرسة بقوله زي ما هو. فكلمة ديكتاتور جاية أو ديكتاتور أو ديكتاتورية جاية من مش شتيمة، لكن كلمة إنه اللي أنا أقوله لك تكتبه بدون قيد او شرط. ايه رايك في المبدا ده؟
0: ما هي يعني ارجع تاني ليوناداب ابن ركاب ده، تفتكر هم كانوا شايفينه اب ديكتاتوري؟ ما ابونا يوناداب اللي